0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست، نستعرض فيها وإياكم أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعة الماضية. مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء القوة الإبرائية للعملة السورية القديمة في 31 من تموز الجاري، تشهد الأسواق السورية حالة من الارتباك والتوتر اليومي بين المواطنين والتجار، في مشهد يكشف عن أزمة ثقة حادة بين مختلف أطراف المعادلة الاقتصادية. فمنذ إعلان مصرف سوريا المركزي عن عملية استبدال العملة، شهد المشهد النقدي في سوريا تحولات متسارعة، إذ بدرت كثير من المطاعم والمحال التجارية ووسائل النقل إلى رفض الليرة السورية القديمة بمختلف فئاتها عبر نشر ملصقات تعلن ذلك صراحة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للتعليمات التنفيذية التي تلزم بالتعايش بين الإصدارين حتى نهاية الشهر. وقد أثار هذا الواقع غضب المواطنين الذين ما يزال كثير منهم يتلقون رواتبهم وأجورهم بالعملة القديمة، ولا سيما من فئتي 2000 و5000 ليرة. ويتباين المشهد من محافظة إلى أخرى، ففي حلب مثلاً ما تزال الفئة الصغيرة من العملة القديمة منتشرة في المدينة، بينما تسود العملة الجديدة في الأرياف الشمالية، في حين تبقى الليرة التركية هي الأكثر تداولا في هذه المناطق. أما في حماة فتعاني الأسواق من ندرة حادة في الفئات الصغيرة من العملة الجديدة، مما اضطر التجار وأصحاب المحال إلى الاعتماد على الفئة القديمة لإتمام معاملاتهم اليومية. وفي هذا الإطار أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم أن مهلة الاستبدال الأوراق النقدية القديمة ستنتهي الخميس المقبل، مؤكدا أن مرحلة سحب الأوراق القديمة ستبدأ من الجمعة المقبلة ولمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق حصرا، مع اشتراط أن لا يقل عدد الأوراق المقدمة عن 100 ورقة من أي فئة. وفي مشهد يختصر معاناة المواطن السوري بين عملتين، وثق أحد المواطنين في حلب لحظة إنزال سائق حافلة لراكب رفض تسلم أجرة النقل منهم بالعملة القديمة، في دليل على أن أزمة التعامل بالعملة القديمة باتت تطول حتى وسائل النقل العام وتمس الحياة اليومية للمواطن البسيط. دعونا نتابع.
1: الشاب لأنه ما بيأخذ عملة قديمة، هذا هو ما تاخذ ما
2: باخذ
1: ما تاخذ ممتاز هذا تاخذ
3: ما حدا بياخذ عندك ما تاخذ ما تاخذ قديم انت كمان لا تاخذ قديم
1: ممتاز الله
3: طلعت انا ايش ذنبي انا العمله قديمه ما دام انا بسلمها من غير اذا تمشي
4: قلت له بدي اليوم ما عندي يروح على الشغل
3: اليوم 28 من الشهر لسه معك 3 ايام اذا انت ما بتقدر مو جنبي
4: يا عمي انا رحت بنك ما
3: يا حجي انا ما جنبي انا هي عامله منين جايبه انا
4: لك ايه مني
3: مضطرت تدور فيها انت يا حجي
4: بنك مركزي
3: ما مضطر انت تدور فيها كو فضى سيارته كلها فضى سيارته
4: لك ايه فضى طيب شو بدي اعمل
3: له انت كمان بتاخذ قديم
4: انا اخذتها منك حطيتها معي شو بدي اعمل فيها
3: بدك تصرفها يا حجي
4: ايه بدي صرفها
3: هي الكبي
4: مني
3: انا اجيب لك قديم انا جديده اجيب لك جديده
4: مو عشان متبدله
3: انت مالك طالع الله ما بدك قديم يعطيك العافيه
4: ما حدا رايك
3: هاي سيارته هو كمان بعده.
0: وفي مشهد آخر من أزمة العملة، رصد أحد المواطنين في حلب عاملا في فرن بحي سيف الدولة يرفض تسلم الليرة السورية القديمة في السوق المحلية في تصرف يخالف التعليمات الرسمية ويزيد من معاناة المواطنين.
5: ولا ما يعمله بس سؤال حبيبي هي عمله ولا ما يعمله بس سؤال حبيبي هي عمله ولا ما يعمله عمل الجمهورية العربية السورية ولا لا جمهورية العربية السورية ولا لا بس سؤال خلاص خدها معناته الله يرضى عليك خذها حبيبي حبيبي لا تاخذها بدي اشتكي عليك اذا ما تاخذها.
0: ايضا في سلمية بريف حما يشكو احد المواطنين رفض اصحاب المحلات التجارية اخذ العملة السورية القديمة، في مشهد يتكرر في مدن ومحافظات سورية عدة.
6: السلام عليكم يا غوالي، خيوم ان شاء الله موضوع العملة الجديدة، عم نروح منبدل بيقولوا لنا ما في رصيد، نروح نشتري بيها يقولوا لنا ما رجعنا ناخذها. إيش

0: نسوي؟ لا إله إلا الله، يعني شو نسوي؟ بس قولونا لا تبديل برصيد والمهلة خلصت، وهين الزباين كلها عندها لسه عملة قديمة، نسكر يعني نقعد ببيوتنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وحياكم الله يا غالي.
1: في مركز البريد بمحافظة الحسكة يروي أحد المواطنين معاناته في استبدال العملة القديمة بعد أن تذرع موظفو البريد بعدم توفر العملة الجديدة لديهم، وذلك في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية للاستبدال.
2: وزير المالية والمصرف المركزي، هذا البريد بالحسكة من الصبح موقف الناس وما يمشون حدا، وكل حاجة ياخذون استراحة، واخر شيء يطلعون يقولون للعالم خلصت العملة السورية الجديدة، هاي رحنا تنبدلهن ويقولون خلصت العملة السورية الجديدة. طيب يا وزير المالية، شلون خلصت العملة السورية الجديدة بالحسكة واليوم ما عاد تاخذون العملة، وهاي العملة ما عاد تمشي لا على صرافين ولا على غيره، ما اعرف يعني لا قولنا حد، هاي كلها عملة سورية ما عاد تمشي.
1: انتقد احد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي غياب التواصل الواضح من مصرف سوريا المركزي في ظل الارتباك الحاصل بشان استبدال العملة، متسائلا عن دور المكتب الإعلامي للمصرف في توضيح الوضع للمواطنين بدلا من ترك الساحة لمقاطع متفرقة قد تزيد من حجم هذا الالتباس.
3: يلا يا جماعة الكل كب المصاري اللي معه، لأنه البنك المركزي ما بيعرف يعمل أبسط شيء واللي هو النشر إعلان واضح للعالم شو اللي حيصير. يعني اليوم العالم ما له فهمانه هل احنا بنقدر نبدل هي المصاري من البنك المركزي ولا في مراكز ثانيه؟ طيب اذا في مراكز ثانيه وين هي بالضبط؟ بيقولوا لك المراكز المعتمده، طيب اشرحوا لنا وين هي، اعطونا عناوين ظابطه. بنجي بنسمع اشاعه انه لازم تاخذ اقل شيء 100 ورقه من الفئه اللي بدك تبدلها، هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ ما حدا بيعرف. العالم بطلت تتداول، العالم عم تتخانق، بتفوت لعند محل بيقول لك حصرا باخذ عمله جديده، بتعطيه عمله جديده بيرجع لك من القديمه، طيب انا شو اعمل بالقديمه؟ يعني العالم شو بدها تعمل بالمصاري القديمه؟ إذا كل واحد مثلا معه 70,000 بده يروح يبدلها بالبنك المركزي، ولا واحد مثلا بدير الزور معه 200,000 بده ينزل على الشام مشان يبدلها من البنك المركزي، ولا في مراكز ولا ما في مراكز؟ طب وين دور الإعلام تبع البنك المركزي؟ ما بعرف يعني كل مرة بتصير شغلات بسيطة بتنحل بأبسط الطرق بنلاقي ما في إعلام يغطيها. المفروض كل مؤسسة بالدولة يكون فيها مكتب إعلامي يشرح للعالم أي قرار بياخذوه ويجاوب على كل استفساراتهم. مو الشخص صور حاله بساحة السبع بحرات قدام البنك المركزي ويحكي على كيفه، أحيانا بيكون كلامه صح أحيانا بيكون كلامه غلط، ولكن هو ما له ناطق رسمي باسم المؤسسات الحكومية لحتى نأخذ منه الكلام 100%. نتمنى يطلع حدا يشرح الوضع بشكل كامل وواضح وجاوب على استفسارات العالم، ما تتركوا العالم تفوت بستين حيط.
1: في مدينة الرقة يعاني الأهالي من ازدحام شديد في مراكز تبديل العملة مع تأخر ملحوظ في إنجاز المعاملات، مما دفع بعضهم إلى اللجوء إلى السوق السوداء لاستبدال أموالهم والتخلص من العملة القديمة قبل انتهاء المهلة الرسمية.
4: هاي البني آدمين واقفين كل الزحمة يا المصاري ما بيها. الأمم هاي كلياتها واقفة من الصبح ما مش شمحت عشرة.
5: فلسنا خيو فلسنا ما ضعنا.
6: مركز تبديل عملة ما بيعمل التبديل. هاي مركز تبديل عملة ما بيتبديل.
1: نبقى في الرقة مشاهدين، حيث طالب أحد المواطنين بحل جذري لأزمة استبدال العملة، إما بتمديد المهلة أو بفتح مكاتب إضافية لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المراجعين، مستغربا أن تكون المحافظات الأخرى قد أخذت أكثر من 5 أشهر للاستبدال، في حين لم يمضى على فتح فرع المصرف المركزي في الرقة سوى شهر واحد.
7: السلام عليكم يا جماعة، بالنسبة لموضوع العملة القديمة والجديدة، يعني فايتين فتنا على سوبر ماركت خذنا من أغراض يعني تقريبا شيء 100,000 110,000، انطينا عملة قديمة ما فعل ياخذها الرجال، قال خيو هذا بطلنا نتعامل معها، قلنا له تمام، انطينا 10 دولار رجع لي سوري قديم. قلت له طيب يا ابن عمي اذا انت ما تتعامل بيه شلون نتعامل بيه؟ انا قلت له انا ما بدي، انطيني سوري جديد. يقول لي سوري جديد ما اعطيك، القديم تحب ما تحب تاخذه خلاص خذ باقي المصاري خذ باقي من الاغراض. شلنا تركنا الاغراض وطلعنا. يعني انت اذا بدك تعامل بالعمله الجديده على اني راسي مثل ما تاخذ انطي، لا تسحب.

0: العملة الجديدة اللي عندك وتزيد القديمة على العالم. ولحد الآن المصرف لحد الآن عليه زحمة، والعملة القديمة ما حد يقبل ياخذها، وبدك تروح على المصرف توقف من الصبح لآخر الليل لحتى تقدر تتصرف، ويا تلحق يا ما تلحق. فبدنا حل الموضوع هذا، يا أما خلينا نتعامل بما تنقلب كل العملة، يا أما خلاص انطونا مكان إن الواحد يطلع يصرف عليه، افتح أكثر من مكان، خلى العالم بس يسحب العملة القديمة أقل شيء.
1: أزمة استبدال العملة مشاهدينا تصدرت النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من انتقد غياب التنظيم والتواصل الرسمي، ومن طالب بتمديد المهلة وتوسيع نقاط الاستبدال. نتابع هذه التعليقات ونبدأ من أيمن الذي كتب وقال: كل شيء توقعته إلا شغلة أن الشحادين بطلوا ياخذوا عملة قديمة وبدهم عملة جديدة، هاي تخينة. أما عبير اللحام كتبت وقالت: هات علكة وبونبون بالباقي، لا تعطيني عملة قديمة، هاي الجملة هالأسبوع خلت بيتي مستودع علكة وسكاكر. تعليق أيضا من أسامة قال: أنا شوفير سيرفيس وبكازية الدولة ما رضوا ياخذوا مني حق المازوت بالعملة القديمة. أما محمد قال: العملة الوطنية سواء قديمة أو جديدة يجب التعامل بها حتى نفاديها، والدولة ملزمة بسحبها وعليها المسؤولية بكل احترام. تعليق أخير لعبد الله أبو خالد قال: الحق على محلات الصرافة، بتروح تصرف بيرجعوا لك عملة قديمة.

في إطار مسعي سوريا لإعادة بناء جسورها مع العالم وفتح صفحة جديدة في علاقاتها الدولية، تتواصل خطوات التعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال الإعلامي والثقافي الذي يعد من أبرز الأدوات وأدوات التواصل بين الشعوب وبناء الجسور الحضارية. فالإعلام لا يقتصر دوره على نقل الأخبار، بل يمتد ليكون نافذة تطل على الشعوب من بعضها على بعض، وأداة لتبادل التجارب والخبرات والإنتاج الثقافي. وفي هذا السياق، وقع المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا جيسوك جون اتفاقية ترخيص مجانية مع مؤسسة البث الدولي الكوري، في خطوة وصفت بأنها أولى ثمار التعاون الإعلامي بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنويع المحتوى الإعلامي عبر تبادل البرامج بين الطرفين، بما يعزز التواصل الثقافي ويتيح للمشاهد السوري الاطلاع على محتوى كوري متنوع، في حين تتاح فرصة مماثلة لتعريف الجمهور الكوري بالمحتوى السوري. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى تطوير أدائها ومحتواها بعد سنوات طويلة من العزلة التي فرضها النظام المخلوع على المؤسسات الإعلامية والرسمية. ويرى كثيرون في هذا الاتفاق بداية لمسار أوسع من التعاون الإعلامي الدولي، قد يسهم في رفع مستوى الإنتاج التلفزيوني السوري والانفتاح على تجارب عالمية ناجحة، في مقدمتها التجربة الكورية التي باتت نموذجاً يحتذى به في صناعة المحتوى الإعلامي على المستوى العالمي. دعونا نتابع.

هذه الاتفاقية استقطبت تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين من رحب بهذا الانفتاح الإعلامي على تجارب عالمية ناجحة ومن أبدى تساؤلات حول أولويات الهيئة في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام السوري. نبدأ بتعليق من أبو بيان الذي كتب وقال: للأمانة نحن مونا أصلا شيء غير برامج كورية والحمد لله، هاي صار عنا برامج كورية، ألف الحمد لله يا عم. أما براء قال: بالتوفيق إن شاء الله، نتمنى أن تكون برامج ذات محتوى هادف ولها أثر لتغيير سلوكيات المجتمع بشكل إيجابي. أما معاذ فقال: إن شاء الله تكون برامج مفيدة، لأنه مو نقص هالجيل ثقافة كيبوب. تعليق أيضا لمحمود المصري قال: إذا كانت برامج تعليمية أو وثائقية أو تتحدث عن المعامل والشركات إلى آخره فخطوة ممتازة، أما تروح تحط برامج طبخ ورياضة وهيك قصص فما بهمنا أبدا. تعليق أخير لمحمود قال: لأنه الشعب ناقصه دراما سوداوية مثل لعبة الحبار، وناقصه عقد نفسية مسلسلات بتروج لموضوع البنت الفقيرة والشاب الغني.

0: أو العكس. شهدت أنقرة مشهدا لافتا خلال حفل توقيع الاتفاقيات التي أعقب محادثات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. تحول ما كان يفترض أن يكون إجراءا بروتوكوليا روتينيا إلى لحظة توتر مباشر على الهواء بث على الملأ. فخلال حفل التوقيع الذي نقل مباشرة تردد وزير النقل العراقي وهاب سليمان الحسني في البداية عن توقيع اتفاقية النقل المدرجة ضمن إطار مشروع طريق التنمية في مشهد لم يمر دون أن يلفت انتباه الحاضرين. وسرعان ما تدخل الرئيس أردوغان متسائلا علنا ألم تكن خمس اتفاقيات، في إشارة واضحة إلى التردد المفاجئ قبل أن يصعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى المنصة. وبعد تداول سريع بين رئيس الوزراء الزيدي والوزير العراقي أنجز التوقيع وانتهت اللحظة المحرجة ليوقع وزير النقل في البلدين اتفاقيتين للنقل ضمن إطار مشروع طريق التنمية الذي يربط العراق بتركيا وأوروبا. نؤكد وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورالوغلو عقب التوقيع إن الاتفاقيتين تمثلان بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأن مشروع طريق التنمية سيعزز الروابط بين البلدين كما ويسهم في رخاء المنطقة واستقرارها. غير أن ما بقي في الأذهان لم يكن نص الاتفاقيات بقدر ما كان ذلك المشهد الذي جعل من لحظة التوقيع مادة دسمة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما جرى خلال البث المباشر للمؤتمر الصحفي حين أحرج رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وزير النقل وهب الحسين أمام الكاميرات متسائلا: ليش ما وقعت الاتفاق على طريق التنمية؟ فأجابه الوزير: دزت لك على الواتساب. ليرد عليه الزيدي: تعال وقع، قبل أن يلتفت إلى مترجمه الخاص قائلا: بلغ الرئيس أني أنطيته إيعاز أنه يوقع، دعونا نتابع.
1: شكرا جزيلا.
2: يانلش olmasın.
3: وزير النقل.
2: ليش انلش مدي مين؟
3: ليش ما وقع؟ ما طريقة تانية. ها؟ شو المشكلة؟ وزير الخارجية مسوي.
2: وكان خمسة
0: علق صحفي والكاتب العراقي رستي المالكي على حديثة وزير النقل خلال حفل التوقيع في أنقرة، موجها انتقادات حادة لتصرف الوزير الذي رأى فيه إحراجا للعراق على الملأ.
4: السلام عليكم، يا مخازيكم ويا سخامنا ولطامنا وياكم. رايح رئيس الوزراء إلى تركيا، قاعد ويا الرئيس أردوغان أمام الإعلام على ميز وقدام الكابينة الوزارية العراقية الوفد والوفد التركي اللي جايين دي يوقعون. واحدة من القضايا اللي لازم يوقعون عليها قضية طريق التنمية اللي تركيا مدت هسه تشتغل ويا سوريا والأردن والسعودية على خط، وتشتغل على جهة ثانية ويا الصين على خط، وخط العراق نايم. ليش خط العراق نايم؟ اسمع ايش صار. قاعد الزايدي ويما الرئيس أردوغان والمايكات مفتوحة قدام الإعلام والكاميرات. الزايدي يقول له: وين وزير النقل؟ ليش مو موقع على قضية طريق التنمية؟ ما يقبل يوقع. احنا رايحين لهناك ما متفقين بيناتنا، يعني احنا وصلنا الأنقرة ما متفقين احنا نوقع لو ما نوقع. من هو هذا وزير النقل يابا؟ اسمع، وهب سلمان بكالوريوس علوم إسلامية، علوم إسلامية. هسه هذا علوم إسلامية فهم علم بقضية التنمية، بقضية السكك والبنى التحتية والقطارات والشحنات والتفريغ والتحميل والموانئ والاستدامة والطاقة والتلوث. هذا إجابة علوم إسلامية يابا على وزارة النقل، إجابة. يعني فهموني شنو علاقة العلوم الإسلامية؟ اقرأ عليهن يقعد يقرأ عليها هين القطارات حتى يوصلن بالسلامة دعاء السفر. ضابط برتبة رائد في وزارة الدفاع، زين، عضو الهيئة القيادية في منظمة بدر، عضو الشورى المركزية في منظمة بدر، هذا وزير النقل. طبعا هذا إيران تقول له متوقع، يعني متوقع هسه لو يصير مو وزير النقل. تخزينا اليوم ده نتعامل ويا تركيا كدولة صغيرة ونهيجي عابرة بالمنطقة، نوقع ومنوقع بكيفنا. تعرف شنو تركيا؟ تعرف القاعدة الصناعية عند تركيا؟ تعرف أهمية تركيا بالناتو؟ تعرف جيش تركيا ايش كبرى؟ تعرف اقتصاد تركيا ايش كبرى؟ تعرف تركيا هي شنية؟ أنتوا مخازي، أنتوا فضايح، أنتوا عبارة عن عار علينا احنا كعراقيين، عار، احنا دا نشعر بالعار لوجودكم بالحكم.
0: هذا المشهد لم يمر دون أن يستأثر باهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يفوتوا فرصة التعليق على هذه اللحظة الطريقة بسخرية وفكاهة. نبدأ من علي الذي قال: رئيس وزراء بيسأل ليش ما وقعت، ووزير برد بعت لك رسالة على الواتس، برجع يقول له وقع عيب، شو قاعدين بقهوة. أما فادي عكاش قال: من هيبة أنا الموقع أدنى ليشوف على الخاص سيدي. تخيل هيبة العراق والمنطقة واقفة على شبكة نت ضعيفة والوزير يركض وراء راوتر مشان يبعت رسالة. أما ليان قالت: كان العراق في عهد هارون الرشيد منارة العلم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي للأمة الإسلامية، بس كان

0: في مشهد لقي تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث رجل من سكان مخيمات الشمال السوري عن أنه يفضل بناته عن أبنائه، علما أن عائلتهم مكونة من 6 فتيات وصبيين. دعونا نشاهد ماذا قال.
1: كم بنت البركة عندك؟
2: عندي 6 بنات وولدين.
1: جيرانك بالمخيم قالوا لي تحب البنات كثير او تهتم في البنات اكثر؟
2: اي والله اهتم بالبنات والقاهن احن يعني من الولاد، مع انه بعد 6 بنات حتى جاني هذا صغير شيء، بس عاد بوتي من البنات يعني اغلى عليه شوي.
1: البنت بتضل احن
2: الصبي، ما تعذب عروفي. وما تعذب قد الصبي.
1: حتى الرسول عليه الصلاه والسلام
2: اي صح
1: قال بما معنى الحديث انه اللي بيربي بنتين بيجيب تربيتهم بيدخل الجنه ان شاء الله.
2: انه الواحد يحسن تربيته.
1: يلا الله يخلي لك.
2: الله يسلمك.
0: هل تساءلت سابقا كيف يمكن أن تسهم في المساعدة على تخفيف انتشار القمامة في الشوارع، خصوصا مع الانتشار الواسع لمشاهد توثق انتشار القمامة التي تشوه الشوارع والأحياء وربما المدن في بعض الأحيان؟ زملاؤنا في قسم نيو ميديا يجيبون عن هذا السؤال في هذا التقرير التالي.
3: أكيد مر عليك منظر نفايات متراكمة أو شفت حدا عم يكبها جنب الحاوية ويرمي الأوساخ من شباك بيته أو من سيارته، وإزعجك الموقف وتساءلت بينك وبين حالك أنا كمواطن شو فيني أعمل غير أني أتضايق من الموقف؟ يمكن صار فيك تكون جزء من الحل وتشارك بتقليل هالظاهرة السيئة. وهالحل بدأت في بعض البلديات بدمشق اللي بلشت تطبق إجراءات جديدة ودعت المواطنين لمساعدتها بتطبيق القانون. كيف؟ خليني أشرح لك. مجلس بلدية عين ترمى أعلن عن مكافآت للأشخاص اللي بيوثقوا مخالفات النظافة، فمثلاً خصص مبلغ قدره 500,000 ليرة سورية قديمة لكل شخص يصور فيديو لمواطن عم يحرق حاويات القمامة، والمبلغ نفسه للشخص اللي يوثق رمي الأنقاض بجنب الحاوية، ورح يقدم المجلس مكافأة بسيطة قدرها 100,000 ليرة للي بيوثق فيديو لشخص بيرمي مخلفات من الشرفات والنوافذ أو يكبها بجنب الحاويات. طبعاً فكرة إشراك المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات معتمدة بمدن ودول كثيرة، تعتمد هالبلديات لحتى ترصد التجاوزات بشكل أسرع لأنها بتساعد المواطن بالمشاركة بعملية بناء الوطن واللي بتبلش من حارته ومدينته. طبعاً الموضوع ما تفردت فيه بلدية عين ترمى، بل سبقتها بلدية الهامة اللي قررت تطبق غرامات مالية بحق مرتكبي مخالفات النظافة العامة. وما اقتصر الموضوع على الغرامة المالية للي بيرمي أوساخ من سيارته، بل شمل حجز السيارة لمدة 3 أيام. سوريون بيشوفوا إنه هاي الغرامات ممكن ترفع مستوى التزام بالنظافة وطالبوا بتطبيقها بشكل فعلي بكل المدن والبلدات السورية. وبحسب البلديات الهدف مو جمع الغرامات أو توزيع المكافآت، وإنما الحد من المخالفات وتشجيع الناس على المحافظة على نظافة الشوارع.
0: كان هذا أبرز ما لدينا لهذا اليوم من حلقة ريبوست. شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات، نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
4: أن يكون في مفاوضة.
5: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة 2.

هي الغوطة، هي جنة الأرض، يتخللها نهر بردة وتسقى من فروعه وتدور بجانبيها الأشجار والرياحين كأنها سوار في معصم. كأنها سوار في معصم، هكذا وصف الرحالة ابن بطوطة غوطة دمشق عندما زارها في القرن الرابع عشر الميلادي. ولم يكن ابن بطوطة وحده، فقد استوقفت الغوطة كثيرا من الرحالة والمؤرخين وألهمتهم بجمالها. هكذا كانت. أما اليوم فلا الغوطة بقيت غوطة ولا السوار بقي سوار، نزعت خيوطه خيطا خيطا حتى غزت المكعبات الإسمنتية رئة دمشق. قصة غوطة دمشق مرت بفصول متشابكة تختصر جانبا من تحولات سوريا الحديثة وتروي فصلا من فصول المعاناة التي عاشتها البلاد تحت حكم العسكر. كانت الغوطة تعرف برئة الشام، ولم تنم يوما إلا على خرير نهر بردة وفروعه السبعة. أما اليوم فتواجه دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ، واحدة من أكبر الكوارث البيئية والعمرانية في تاريخها الحديث، كما تكشفه المقارنة بين صور الأمس واليوم. فكيف تحول الحزام الأخضر الذي كان يحمي المدينة إلى جبال من الإسمنت؟ ومن خطط لاغتيال الغوطة وخنق دمشق؟ مساء الخير. في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة حول حجم المساحات الخضراء التي فقدتها دمشق، سنلجأ في رحلة الليلة إلى صور الأقمار الصناعية لنكشف ما جرى خلال العقود الماضية وكيف وصلت المدينة إلى هذا الواقع الصادم. وخلال تقصينا للأسباب برزت أمامنا مفارقة لافتة، فقد توسعت دمشق لكن على حساب رئتها، وتحولت بساتين الجوز والزيتون والمشمش إلى كتل إسمنتية متراصة. في المستكشف الليلة نحقق في اغتيال الغطاء الأخضر لدمشق خلال عقود حكم النظام السابق، ونسأل: هل يمكن تعويض ما فقدته الغوطة؟ ولماذا تستمر حتى اليوم مشاريع عمرانية بدأت على أنقاض البساتين والأشجار؟

0: في ستينيات القرن الماضي وضع المهندس الفرنسي الشهير ميشيل إيكوشار مخططاً تنظيمياً لتوسعة مدينة دمشق، وأرسى فيه قاعدة ذهبية أكد فيه أنه يجب أن يكون التوسع العمراني شمالاً وغرباً نحو الجبال الصخرية الجرداء، فيما تبقى الغوطة خطاً أحمر لا يجوز المساس به. حذر أيضاً إيكوشار من أن أي زحف عمراني نحو البساتين يعني خنق دمشق بيئياً، لكن مع وصول حزب البعث إلى السلطة حبست تلك المخططات في الأدراج وبدأ العبث.
1: تمتد الغوطة بالأصل من جبل قاسيون شمالاً إلى سلسلة جبال الأسود والمانع جنوباً، والتي تفصلها عن سهل حوران، وينتهي سهل الغوطة شرقاً عند بادية الشام. وكانت الغوطة قديماً تحيط بسور دمشق القديمة، ولكنها باتت تعرف الآن بجزئيها الشرقية التي تعتبر مدينة دوما مركزها، وتمتد نحو الشرق والجنوب لتحيط بمدينة دمشق، والغربية التي تمتد من الربوة غرباً وجنوباً إلى مناطق محيط مزة وكفرسوسة ودارية ومعظمية الشام. وتدين الغوطة بوفرة مياهها الهائلة إلى نهر بردة الذي ينقسم إلى 7 فروع، وتتميز بخصوبة تربتها وتنوع أشجارها ومحاصيلها.
0: في نهاية 70ات القرن الماضي بدأت دمشق

0: تشهد توسعاً عمرانياً متسارعاً، ثم جاءت موجات الجفاف لتزيد الضغط على العاصمة، فتسارعت مشاريع البناء. لكن تلك المشاريع تجاهلت المخططات التنظيمية لريف دمشق واستفادت من الفساد الإداري ومن التغاضي المتعمد للسلطات، لتبدأ الأبنية باقتحام بساتين الغوطة ويبدأ معها الزحف الإسمنتي على حساب الغطاء الأخضر.
1: نحن بمنطقة كفر سوسة، قريبين من المشفى الوطني، قريبين من الجمارك، دوار كفر سوسة، جامع عبد الكريم الرفاعي. هاي المنطقة بشكل عام كلها كانت منطقة زراعية، ولا زالت يعني بمعظمها، إلا الأجزاء اللي تنفذ عليها جزء من الاستملاك، منطقة مستملكة. الأهالي هون كلهم مزارعين فلاحين، كلهم بدون استثناء يعني مزرعين وفلاحين. بعهد سابق ما قبل الاستملاك كانت أشجار مثمرة، يعني تعتمد كانت كلها الأشجار المثمرة، وخاصة الزيتون، الزيتون المعمر، زيتون يعني كان أعماره كتير كبيرة، وفي لا زال بعض يعني البقايا ما بيخلى الأمر من تنتين أو ثلاثة أشجار بتدل على عمر هاي الأشجار الزيتون. وقت اللي بدأ الاستملاك وبدأت عملية إخلاء أو بالأحرى إنذارات بالإخلاء، فكانت تجي محافظة دمشق أو الجهة اللي مستملكة إلها لصالحها تبدأ بقص الأشجار. أول شغلة تبدأ بقص الأشجار ويغيبوا، أعطوك إنذارات الإخلاء ويصحروا الأرض، أشجار ما صفي. بناء على هذا الأمر لجأت المزارعين بدأت تعيش، يعني شو بدي يساوي هني، فأنا بدي أقعد انتظر رد أزرع شجرة زيتون وانتصرها 6-7 سنوات أول. فرجعوا للمزروعات القصيرة اللي ما بدها فترات طويلة بالحصاد، يعني معظم الزراعات تبعاتهم كانت هي عملية الجرزة، صارت بعد قطع الأشجار كل فترة وفترة يحطوا كم شجرة، يعني يزرعوا كم شجرة للظل للمنظر للهي. ترد تجي محافظة دمشق ترد تقتلع هاي الأشجار وتقصها. وقت اللي شافوا الإصرار من الأهالي على البقاء، يعني بقاء، يعني منعوا ساعات الكهرباء، منعوا عدادات المي، منعوا هي كونه أرض مستملكة وصارت لجهة غير، يعني لم تعد صاحبها أنت بنظر القانون، اللي لجأوا لقطع الأنهار. وقت اللي بدأوا قطعوه من منطقة الجمارك، أحد الأنهار اللي كان يمرق قطعوه من منطقة الجمارك، بعدين قطعوه من رئاسة شعبة المخابرات العامة النهر الثاني، ومنعوا موضوع حفر الآبار الارتوازية، وبلش التصحر، وبلش يعني صار في مضايقات للأهالي وللفلاحين بموضوع الزراعة.
2: أصدر النظام السابق قانون الاستملاك رقم 60 في عام 1979، والذي شرع الأبواب أمام الجمعيات السكنية والتجار لالتهام الأراضي السهلية والبساتين. وشهدت الفترة من 1980 إلى 2011 قضماً مستمراً للغوطة بشقيها الشرقي والغربي، حيث عطل النظام السابق المخططات التنظيمية، ما فتح الباب لسماسرة الأراضي لتحويل بساتين الفاكهة إلى كتل إسمنتية غير مرخصة. كما شهدت هذه الفترة بناء آلاف المنشآت الصناعية ضمن الحدود الإدارية للغوطة، مع تحويل المصارف الصحية إلى الأنهر التي تروي الغوطة. وبدأ التوسع العمراني من مراكز المدن الصغيرة المحيطة بدمشق مثل دوما وحرست وعربين، ولم يكن عشوائياً بالمعنى الحرفي، بل كان توسعاً مباركاً عبر التراخيص الإدارية التي استسهلت تحويل الأراضي الزراعية إلى كتل إسمنتية.
3: أو حتى الآن 90% من أهل المعظمين لم يحصلوا على حقهم بالمقاسم المستملكة. هذه نقطة أخرى، يعني الخسارة الكبيرة هي أنه كانت من خلال الفرق الشاسع ما بين قيمة الأرض اللي هي ملاصقة لدمشق وما عطوها حقها كما يفترض في المرسوم 66. نجد أنه القانون المرسوم نص على أنه يتم تقدير قيمة الأرض من خلال قربها من الشوارع، ما قال منطقة الاستقرار، ودمشق والمعظمية هي منطقة الاستقرار الرابعة. هنا بندخل موضوع الدستور، الدستور يقول لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، لكن والناس متساوون في الحقوق والواجبات، سواء المرسوم 66 ولا 20 ولا 90 في فرق ما بينهم بالحصص اللي تباع للمالكين لقاء المقاسم السكنية. بالقانون 60 تم استملاك حول المعظمية وتم تقدير الدنم ب1000 ليرة.

وهنا يبرز السؤال، ما الذي دفع نظام المخلوع إلى تشجيع التمدد العمراني في الغوطة بينما كانت المخططات التنظيمية توصي بالحفاظ على هذا الحزام الأخضر المحيط بدمشق والتوسع باتجاه التلال؟

0: المناطق الجبلية والجرداء، ولكن بعض المراقبين يشيرون أيضاً إلى أن هذا التوسع باتجاه الغوطة كان مقصوداً لربطها أمنياً بالمدينة وكسر جغرافيتها المتوارثة عبر أحزمة سكنية ذات كثافة عالية، حيث تعتبر الغوطة تاريخياً من المناطق الرخوة أمنياً بحيث يصعب التحكم فيها أمنياً. أما جبل قاسيون والمناطق المجاورة فقد استولت قطعات عسكرية أبرزها الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة عليها لإحكام السيطرة النارية على دمشق، ومنعت بالتالي التوسع العمراني باتجاهها.
1: هو التوسع العمراني بصير عنا دائما نحن في دمشق، هو الغاية منه بعثرت البيئة الشعبية الموجودة في المنطقة بتنظيم المنطقة، وبعثرت اللحمة الشعبية بين الأهالي ليصبح التنظيم المعماري هو أكثر أمانا للنظام. فهو بيهتم دائما بقراراته من الناحية الأمنية وبسخرها بهذا الاتجاه. أما التوصيات الأممية ليست لها أي اعتبار عند النظام.

0: إذن على قمم قاسون والهضاب الغربية لم يبني النظام المخلوع خزانات لمياه المدينة، بل شيد حصوناً عسكرية. وكما في كثير من الملفات السورية، خضعت حركة العمران لاعتبارات الحماية الأمنية للنظام. وبينما كانت الغوطة تتعرض للقضم التدريجي، كانت القوات العسكرية تتمدد في الجبال المحيطة، وتحولت التلال إلى مجمعات سكنية عسكرية مغلقة تفرض رقابة على كل حركة في المدينة. ولم تعد تلك القمم تحمي الغوطة، بل أصبحت تشرف على عملية تغيير جغرافي أعادت رسم العلاقة بين دمشق ومحيطها، حتى بدت المدينة محاصرة بالسكنات ومقطوعة الصلة برئتها الخضراء. ومن هنا يبدو أن التوسع باتجاه الغوطة لم يكن مجرد خيار عمراني، بل حمل أبعادا سياسية وأمنية أيضا، فيما دفعت الغوطة ثمن خيارات لم يكن المدينة فيها نصيب.
1: دمشق لم تتوسع بناء على حاجة سكانها، بل توسعت بناء على خارطة انتشار فرق الجيش، حيث إن التوسع المدني سمح به فقط في المناطق التي لا تهدد الرؤية العسكرية. في المزة ومحيط مطارها العسكري تحولت الأرض من بساتين إلى ثكنات ومساكن عسكرية مغلقة، الهدف منها زرع قطع عسكرية وسط أحياء دمشق وتحويل عوائل الضباط إلى حرس حدود داخلي. ويذكر أهالي دمشق ما قيل عن تهديدات أطلقها رفعة الأسد في ثمانينيات القرن الماضي بقصف دمشق من مرابض المدفعية الموجودة في جبل قاسيون.
2: أنا أذكر من السبعينات، أنا كنت طفل صغير بالسبعينات، من يوم دخل حافظ الأسد على المنطقة هي، كانت المنطقة هي عبارة عن منطقة بساتين لا ترى الشمس، بلش القضم

0: فيها بالدوائر الحكومية أول بأول، ابتدأت بالقيادة القطرية ومن ثم المدينة الحرة، المنطقة الحرة وإلى آخره، واستمر القضم هيك لوزارة الإدارة المحلية، لرئاسة مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، السفارة المصرية، الجامعة، المشفى الوطني، وهكذا استمروا به الاتجاه وبهالشكل هذا. وكانت المنطقة هون عبارة عن منطقة بساتين، في نهرين عندنا، نهر على اليمين ونهر على الشمال، لا تنقطع فيها المياه. نظموا افتتحوا شارع 17 نيسان، شقوا الأرض لشقين، الشق الجنوبي نظموا تنظيم، والشق الشمالي استملكوا استملاك طبعا، والشق الغربي كمان من الناحية الجنوبية كمان، من الناحية الجنوبية كمان استملكوا استملاك. بلشوا تخريب بهالمنطقة من سنة 70، من لما تبلش حافظ أسد، ولكأنه كان الهدف هو تخريب المنطقة وتغيير الديموغرافي لهالمنطقة هاي. فتهجرت أهلها، تهجرت السكان، يعني اقترعت، يعني أنا عم تقترعني من جذوري أنت، عم تقترعني من منطقتي، من جذوري أنت. هذا جريمة موصوفة.
1: وفي كفر سوسة التي كانت تعتبر مخزن الفاكهة لدمشق، تحولت إلى مركز أمني بامتياز، حيث تمركزت فيها عدة أفرع أمنية، وإلى جوارها أطلق النظام السابق في 2012 وفي أوج الحراك السلمي للثورة السورية المرسوم التشريعي رقم 66، الذي أدى إلى اقتلاع قسري لبساتين الرازي ومعاقبة ساكنيها، لتتحول الأرض الخضراء إلى مشروع استثماري يحمل اسم ماروتا سيتي، وأبراج إسمنتية شاهقة شيدت على أنقاض أرزاق المهجرين.
2: النظام بيتخذ قرار هو من أساس أمني. يعني مثلا ماروتا سيتي اللي هي خلف الرازي، ما ظهرت مظاهرات في المنطقة أول أحداث ب 2011، مباشرة النظام اتخذ قرار بتنظيم المنطقة عمرانيا، وبعثرت المواطنين الساكنين في المنطقة حتى يعني يرتاح ويذهب بالقلق من أي مخاطر بتأثر على عاصمة دمشق. هو هدف بهم دائما أنه النظام الأمني يكون محمي. فإمتى ما بعثر اللحمة الشعبية وفرقها وهجرها من مساكنون، ما عاد في قلق بالنسبة للنظام، سيما مثلا مثل خلف الرازي هي متاخمة للعاصمة تماما، فما بهم هو الغطاء النباتي أو هذا، كله هذا ما له أي أثر عنده.
3: فخلف هذه الاعتبارات الأمنية يبرز أيضا ملف واسع من الفساد الإداري، فكفر سوسة والمزة وبرزة تقع جميعها في قلب دمشق الحديثة، وتحويل البستان الذي يباع بالدنم إلى برج سكني يباع بالمتر المربع خلق ثروات هائلة للمستثمرين المقربين من دوائر الحكم، وبذلك لم يكن التوسع على حساب الغوطة مدفوعاً بالاعتبارات الأمنية وحدها، بل أيضاً بمصالح اقتصادية وعمليات مضاربة عقارية حققت أرباحاً طائلة على حساب الأراضي الزراعية.
1: مع انطلاق الثورة السورية في آذار 2011، كانت الغوطة إحدى أهم مراكز العمل الثوري، ولذلك استهدفها النظام بالقصف العنيف والحصار، حتى أنه استخدم الأسلحة الكيماوية. استخدام سياسة الأرض المحروقة أدى إلى إحراق وتخريب العديد من البساتين، وقدرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو في أيلول 2024 بأن الغوطة خسرت أكثر من 250 ألف شجرة خلال سنوات الثورة، كما أن القصف لم يدمر الأشجار فقط، بل طال شبكات الري أيضاً.
0: هاي أرضي أنا اللي خلقت فيها، اللي ولدت فيها، هاي ميراث معي، طابو أخضر، أنا طابو أخضر، ملك، سند ملك، ما في قانون بالدنيا بيقدر ينتزعه منك. انتزعه حافظ أسد وبشار الأسد بقوانينهم الظالمة. اليوم نحن بعد التحرير

0: خير، يعني تأملنا خير في حكومتنا الكريمة، ونسأل الله أن تكون يعني عند حسن ظننا، أنه أخي تعيد الحقوق لأصحابها، ونحن يعني رفاق سلاح نحن وياهم، فنحن خرجنا لرد الظلم عن المظلومين، وخرجنا من صلب المعاناة اللي نحن كنا عايشين فيها.
1: طبعاً نحن ورثنا من الحقبة السابقة يعني حجم هائل كبير جداً مخيف من التجاوزات على الأملاك العامة والتجاوزات على المناطق الخضراء على الحدائق. طبعاً هذا الشيء يعني لا يمكن حله بيوم أو يومين، هذا الشيء بده دراسة وبده متابعة وعمل. طبعاً نحن نشدد على أهمية المناطق الخضراء، نقوم بالتنسيق مع عدد من المديريات المختصة، يعني مع مدير دوائر الخدمات، مع مديرية الحدائق في هذا الموضوع، وقدر المستطاع نحد من هذه الظاهرة ونخفف منها ونعالجها أول بأول. هذا باللي ما سبق، ولكن حاليا منع بات، وأيضا هناك تشديد ورقابة شديدة على هذا الموضوع. طبعا هو من الناحية العملية لا نستطيع الفصل ما بين محافظة دمشق وبين الريف، يعني هي كلها عبارة عن إقليم واحد، هي فيك تقول دمشق الكبرى يعني، وكلها متصلة، وكل شيء مرتبط، كلاهما مرتبط ببعض. فالتخطيط لا يمكن أن يكون فقط في دمشق، وإنما يعني التخطيط الإقليمي يجب أن يصل إلى جميع المناطق المتصلة بدمشق. ولكن كما قلت أن العشوائيات والفساد السابق أو التجاوزات، النظام الأمني كان يحكم البلد بطريقة يعني أدت إلى دمارها، ليست دمار الإنسان ولكن أيضا دمار البنيان.
2: سقط النظام الذي أصدر المرسوم التشريعي رقم 66، لكن الإرث الذي خلفه ما زال ثقيلاً ومعقداً. فالحكومة الجديدة في دمشق تواجه اليوم معضلة حقيقية، الأبراج الإسمنتية التي أقيمت على حساب البساتين أصبحت أمراً واقعاً ومعالجتها لن تكون سهلة، والمعركة في دمشق ما بعد الأسد ليست سياسية فحسب، بل هي أيضاً معركة عدالة انتقالية عمرانية وبيئية تتعلق بحقوق الملكية وباستعادة التوازن بين المدينة ومحيطها الطبيعي. فهل يمكن إنقاذ ما تبقى من الغوطة وتعويض جزء مما خسرته دمشق؟ لا شك أن التحديات كبيرة في ظل ضغوط الاستثمار والإغراءات التي تمثلها المشاريع العمرانية، لكن الغوطة لم تكن يوماً مجرد أرض زراعية، بل كانت جزءاً من هوية دمشق ورئتها التي حافظت على توازنها البيئي لقرون. والحفاظ على ما تبقى منها ليس استعادة للماضي فحسب، بل استثمار في مستقبل المدينة وأهلها.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833، وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح. شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879، وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها، وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي، وعرض عام 2010.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الرئيس اللبناني يقول إن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في بلاده وبأنها تدعم حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن شابين سوريين بعد اعتقالهما لمدة عام ويستهدف أطراف قرية عابدين بريف درعا. الجيش الأمريكي يشن غارات جوية جديدة داخل إيران، وول ستريت جورنال تقول إن الحملة العسكرية ضد طهران قد تستغرق أسبوعين. هجوم روسي كبير بالصواريخ الباليستية يستهدف كييف، وزيلينسكي يطالب حلفائه بمزيد من وسائل الدفاع الجوي. أهلا بكم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني. وقال عون خلال مقابلة مع وكالة الأناضول، قال إن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف، مشيرا إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار سيادي لبناني بامتياز ولا يخضع لأي وساطة أو تدخل خارجي. وأضاف أن الجانب السوري أكد مرارا وعلى أعلى المستويات أنه لا يعتزم التدخل عسكريا في الشأن اللبناني. أنهى مجلس الشعب مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي خلال اليوم الثالث من انعقاد الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول. وبحسب بيان لمجلس الشعب، تناولت الجلسات مواد متعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم دورات الانعقاد وإجراءات سير العمل بالمجلس والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات. يأتي ذلك ضمن استكمال إقرار النظام الداخلي للمجلس، والذي يشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث في الشأن السياسي محمد سليمان من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ محمد. إذا ما هي دلالات عقد مجلس الشعب لدورة استثنائية خصيصا لمناقشة النظام الداخلي وإنجازه بسرعة برأيك؟
1: تحياتي لكم أستاذة هبة وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني هذه الدورة هي مهمة جدا، وخصوصا أن نواب مجلس الشعب يريدون أن ينتهوا بأسرع وقت من تقسيم المهام، من توزيع المهام. يعني هذه المسألة غاية بالأهمية، وبالتالي يجب عليهم مناقشة النظام الداخلي. هم ناقشوا بحدود 160 مادة من أصل 272 أو 275 مادة. لا يزالون يحتاجون إلى مزيد من الوقت. باعتقادي هم لن يستطيعوا أن ينهوا أعمالهم غدا، بل يحتاجوا إلى يوم أو يومين من الأسبوع القادم. يعني هذه المواد التي تمت مناقشتها كانت مهمة جدا. في البداية هم قاموا بالتصويت على المواد بشكل بطيء نتيجة عدم وجود آليات واضحة، ولكن عندما توضحت الآليات مع بقية المواد أصبح التصويت أسرع بكثير، أصبح هناك فهم لمواد المسودة، وبالتالي وصلنا إلى رقم 160 من أصل 270. يعني تقريبا هم أنجزوا أكثر من النصف، وبالتالي كان من المهم أن يبدأوا بقضية اللجان. قضية اللجان هي قضية حساسة جدا. يعني اليوم هم صوتوا على 25 لجنة، قسم منها دائم وقسم منها مؤقت. الدائم منها بحدود 19 لجنة. يعني هناك لجنة الصحة، هناك لجنة التعليم، هناك لجان مرتبطة بالقوانين، هناك لجان مرتبطة بالضحايا وبالعدالة الانتقالية، هناك لجان تقنية دستورية. هذا من المهم جدا أن يتم التصويت عليه. أيضا هناك مسألة أخرى، هم يريدون الإسراع في إنهاء هذا الملف لكي ينتقلوا من مكانهم في البرلمان. يعني مسألة انعقادهم في وسط دمشق هي تتسبب بأزمة مرورية، وبالتالي هم أيضا يبحثون على أن ينهوا هذا الملف وأن ينهوا هذه التصويت.

0: الانقباض بأسرع وقت لكي يحددوا مكان آخر لعقد لقاءاتهم
1: نعم
0: التقنية، وتبقى اللقاءات البروتوكولية في مقر البرلمان في وسط دمشق.
1: نعم كنت أود أن أسألك، ما هي أبرز المواد المثيرة للاهتمام من بين هذه 160 مادة التي تم التصويت عليها برأيك؟
0: يعني أهم المواد هي مواد المرتبطة بالصلاحيات وأيضا والمهام، وهذه مواد مهمة جدا حيث يتم توزيع العمل وتقسيمه على الأعضاء. وأيضا مسألة اللجان كان عليها خلاف من قبل البدء في هذه الجلسة الثانية.
1: على ماذا
0: هناك
1: كان الخلاف؟
0: مثلا جدل كبير على لجنة العلاقات الخارجية وما هي طبيعة عملها.
1: نعم.
0: يعني هم لم يقروا أن يكون هناك لجنة علاقات خارجية، وفي أثناء النقاشات داخل البرلمان في الجلسة الثانية ناقشوا هذه المادة، وهذه المادة مهمة جدا، كيف للبرلمان أن يقوم بالتوقيع على المعاهدات وأن يقوم بالتصويت على المعاهدات ولا يوجد فيه لجنة مرتبطة بالعلاقات الخارجية.
1: طب عندما يكون
0: لذلك
1: هناك خلاف كما تقول، كما تتفضل حضرتك، ما هي الآليات المتبعة للوصول إلى صيغة توافقية من بين كل أعضاء المجلس قبل التصويت على المادة؟
0: يعني هم بالنسبة لهم يوجد مرجعية إلى حد ما داخلية داخل البرلمان، يعني هناك دستوريون وهناك قانونيون. يعني
1: نعم.
0: اليوم الدكتور عبد الحميد عواد هو شخصية خبيرة بالدستور، وهي كانت عضو في اللجنة الدستورية، وهو أيضا كان أستاذ في جامعة ماردين، وبالتالي لديهم مرجعيات بالنسبة لهذه القضايا. يتم تفكيك المصطلحات، يتم تفكيك الماهيات. يعني هذه الإشكالية التي وقعوا فيها قد قاموا بتجاوزها، وخصوصا أنهم يقومون بالمقارنة ما بين الصلاحيات الممنوحة من قبل العناد الدستوري وما بين الهوامش التي يريدون الحصول عليها. يعني أيضا النواب في البرلمان من خلال مناقشة النظام الداخلي، من خلال مناقشة المواد، يريدون أن يحصلوا على مزيد من الهوامش لتصبح لديهم صلاحيات أوسع. يعني الصلاحيات لمجلس الشعب حاليا هي صلاحيات محدودة، ليست تلك الصلاحيات الواسعة كالنظام السابق أو كنظام المجلس السابق. يعني يفترض من المجلس أن يكون له صلاحيات أوسع من ذلك، لكن بسبب الحالة والظرف الحالي لسوريا هذا البرلمان فيه صلاحيات أقل بكثير. ولذلك اليوم النواب من خلال هذه المناقشات يسعون إلى توسيع الصلاحيات، يعني على الأقل يريدون أن يكون هناك جلسات مع الوزراء. يعني تم الاتفاق على أن يتم استدعاء الوزراء للبرلمان من أجل اللقاء في أو
1: طب
0: طلب
1: برأيك أستاذ محمد، ما الأهمية الرمزية أو المؤسسية لكون هذا الإنجاز يحدث بهذه الدورة التشريعية الأولى لهذا المجلس؟
0: كل ما سيقوم به هذا المجلس سيكون لبنة من أجل المجلس القادم، والله
1: نعم.
0: أعلم هل سيكون المجلس القادم هو في منتصف المرحلة الانتقالية، كون المرحلة الانتقالية يقال أنها ستستمر لخمس سنوات، أم سيكون المجلس القادم مع بداية المرحلة التأسيسية، المرحلة التي تلي المرحلة الانتقالية. وبالتالي كل نقطة، كل تصويت يصوتون عليه، كل مادة يضعون ويثبتونها في النظام الداخلي هي مهمة للبناء عليها مستقبلا.
1: نعم.
0: اليوم أيضا الشعب السوري يريد أن يكون هناك صلاحيات أوسع لهذا البرلمان، إذا كان أعضاؤه أقوياء واستطاعوا أن يوسعوا الهوامش من خلال تحسين النظام الداخلي، من خلال توسيع صلاحياتهم، سيكون البرلمان مع الزمن أقوى بكثير وسيؤسس
1: نأمل
0: ويمثل
1: ذلك.
0: مرحلة أفضل بكثير.
1: نأمل ذلك أستاذ محمد، شكرا جزيلا لك. الباحث في الشأن السياسي محمد سليمان، شكرا جزيلا، كنت معي من دمشق. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو، قال إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق 10 من آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. يعتزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح زيارة سوريا خلال الأسبوع المقبل. وأعلن صالح عن الزيارة خلال فعالية في جنيف بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية اللاجئين، وأشار إلى أن الحرب في إيران ولبنان دفعت عددا من اللاجئين إلى العودة إلى بلدانهم بما في ذلك سوريا رغم استمرار التحديات والظروف الصعبة في بعض المناطق. وأكد صالح إلى أن اللاجئين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم عبء أو تهديد بدلا من النظر إليهم كأشخاص فروا من الاضطهاد والعنف. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا ب5 قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام نحو عام. وأوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 من تموز العام الماضي، بينما ينحدر الآخر والذي اختطف في 12 من حزيران العام الماضي من محافظة القنيطرة.
2: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرجها على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
3: الحمد لله أنا عم شو اسمه عمتي الحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعتوا، نشكر الله ونحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا. الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب والله بيفرج عنهم. وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، والحمد لله الله فرج علينا وإن شاء الله بيفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
1: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت الإدارة إنها صادرت خلال العملية 186 ألف حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما. كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما ليصارا إلى تقديمهما إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
4: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج، ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال

0: للعقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
1: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوث شرقي دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوث وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطالله محمد العنقود، وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة والملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية ومحلية، أصيب طفل برصاصة طائشة من جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات ونقل إلى المشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد والمتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري. وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعدا لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: وقع حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوات رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قراخان لفتح حساب رسمي لدى المركزي التركي بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال الشديد على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة والتي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي اليوم الخميس.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 من تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 من تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة، تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة. كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة، خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بدنا توقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا. هي المشكلة الموجودة حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كثير جدا. يعني إذا واحد معه 10 مليون بيضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافي، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة. يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الأقبال على موضوع الاستبدال. صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا يأخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل، ما انه معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة انا واقفه هون،
6: احنا بنطلب انه بتمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود. وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدأ تأكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة.
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية، وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفييشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافاً للربط الجوي المنتظم ما بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.
7: ما الله.
8: اطلعوا يلا اطلعوا.
9: الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا راح تقدمها شركتين طيران ألمانية الليفا والساند إير. بالإضافة أيضا عنا نحن مثل ما شفتوا خطوط جوية سورية شغلت لأمستردام لهولندا. في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
10: حسنا هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى وستتبعها رحلات أخرى. شخصياً بالنسبة لي كان شعوري عظيماً حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
0: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المسافرين القادمين

0: قادمين على متن الرحلة الأولى القادمة من ألمانيا.
1: أوه كتير حلو، لأنه بكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان، وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة، استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
2: أنا جيت قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
3: أحلى شعور، أحلى شعور. أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
4: تفاجأنا امبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا، الحمد لله، هذا فضل من الله إنه دغري مباشرة تيسرت، والشعب اللي هنيك معتر عايز بس إنه الدولة تطلع عليه.
0: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من الثالث من آب المقبل، وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القطن للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة بحسب الإمكانيات من صوامع وصويمعات وعراءات ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصراً، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء تعرض خط التوتر العالي المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة. وأوضحت الشركة بأن ورشات كهرباء دير الزور باشرت على الفور أعمال الكشف وإصلاح العطل، لافتة إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها لإعادة التغذية الكهربائية للمناطق بأسرع وقت ممكن. تعود أزمة انقطاع البنزين إلى مدينة حلب من جديد، حيث يعاني السائقون من ساعات الانتظار الطويلة لتأمين حاجتهم من المادة المفقودة منذ أيام. مراسلنا رصد الأوضاع من أمام إحدى محطات الوقود.
5: تعود أزمة البنزين من جديد إلى مدينة حلب منذ صباح اليوم، حتى الآن 7 أو 8 ساعات ينتظرون أن يأتي صهريج البنزين دون أن يعرفوا إذا كان اليوم أو غداً أو بعد غد. لنتابع.
6: خي واقف عم استنى البنزين، صلي من 11 لهلا صيف سيارتي هنيك وواقف. لا عم بيقولوا لنا ايمت، ولا عم بيقولوا لنا في، ولا عم بيقولوا لنا ما في، أكثر ما بنعرف، وباركين صارفين سيارات مثلي مثل العالم، رزقتنا عليها.
7: ساعة يعني؟
6: صلي من 11 هلا الساعة 7.
8: أنا بشتغل على بشركة توديني. فنحن إذا ما عبينا بنزين ما بنقدر نشتغل، وإذا بدك تروح تعبي حر من برا ما رح توفر.

0: في معنى، فهذا السبب. تتمنى تنحل الأزمة.
1: شلون صار لك كم ساعة؟
0: هلا صار لي تقريبا أنا 7 ساعات 6 ساعات.
2: مبسوط لأنه سعري بسعر العالم وبس، هذا اللي بقدر بقول لك عليه. ما هو إنه والله عالم عم تيجي بتروح بتشيك بتعبي وانت واقف او عم تدفع مصاري مثل قبل، ما تمنى ما دام سي واقف هاد واقف، انا سعري بسعره، انا هيك مبسوط. بس هيك وضع سوريا، انا بقول في شيء ما عم نعرفه شو هو، بس
3: انه يحكوا
2: ايه يعني ايش في يعني. هلا سوفير تاكسي 150 الف بالنهار، 150 الف بالنهار، اذا التكع هلا 3 ساعات 4 ساعات صرنا لسه ما اجى. هلا انا رحت معي لبكره الصبح للساعه 7
1: اذا عبيت
2: ايش بدي اخذ لبيتي؟
4: وصلت لهون طفت السيارة ما عاد اشتغلت، عرفت ما في بنزين، فمجبر يعني دبيته هون يعني بدي استنى.
5: والله ما بعرف، هلا اجى اخ ما حكى معي قال لي بده يجي الضخ بس ما راح يوزعه للساعة 7، بدي استنى للساعة 7 الصبح وبجوز الغي شغلي، الطلب بدي الغيه، الساعة 4:30 انا لازم اكون عند الجماعة بدهم يسافروا.
6: يعني الصهريج عادة المساء بيجي بوزعوا المساء يا الساعة 12 لل 11 12.
1: شو
6: قد متوقع
1: تستنى يعني؟
6: شي ساعتين ثلاثة حسب المشكلة، ما عم بخبروا يعني، الله اني خبروا واحد بيضل.
7: أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
8: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح للقدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي. صار في تنافسيه بين الاوتيلات، يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه، من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأباد أخرى.
7: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
9: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
10: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعاً هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا، كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
9: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي، بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
11: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و 2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب600 دنم.
9: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين. يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
7: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
3: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حما الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي. الله يعطيك العافية.
12: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
3: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
12: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حما. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حما وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012، كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
3: إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوأ التلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حما الشمالي.
7: تنفذ رابطة حما الطبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
13: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي، في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن الفريق المختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت الفقري خلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
14: من شي سنة عملت عملية رقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور رجعت عليها الوجع والأمور هاي. هلا بفضل الحملة هاي اللي بدي أعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضل هون الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم يعطيهم ألف ألف عفا عافية.
7: انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
15: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه آلاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب عن عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
16: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي، الكيان للكبير والكيان للطفل والكيان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني إذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا إياها 150 ورقة تركية. ما ظل هون

0: لتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
1: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
0: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
2: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية انخفض إلى 37,000 بحلول حزيران الماضي من 44,000 الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21.5%. استولى مستوطنون إسرائيليون على عقار الباشا التاريخي داخل البلدة القديمة في القدس بعد إصدار الاحتلال قراراً يقضي بإخلاء 6 عائلات فلسطينية منه. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عائلة الباشا خاضت لمدة 8 سنوات معركة قضائية مع المستوطنين للحفاظ على منازلهم، وعقب تنفيذ الإخلاء غير المستوطنون أقفال المبنى ورفعوا أعلام الاحتلال على واجهته. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دان اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أوضح أن غوتيريش دان الهجمات التي شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة وشن اعتداءات استهدفت فلسطينيين ومصادر رزقهم، وأشار إلى أن الهجمات على دور العبادة غير مقبولة، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع المتوترة في الضفة. وأكد حق أن الأمين العام طالب بسرعة بتحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. وفي غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية والتي تشمل 200 جنديا كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدين إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
3: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار وعلى أي أساس تشكلت وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت

0: كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
1: نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن غارات داخل إيران، وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف إيران ما قالت أنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كما أبلغ نتنياهو ترامب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري، وبأن إيران إذا هاجمت إسرائيل فإن تل أبيب سترد. كما تطرق لقاء نتنياهو وترامب لبحث ثلاث مسارات تجاه إيران، وبأن المسارات تشمل اتفاقا وضغوطا اقتصادية أو هجوما عسكريا واسعا، وبأن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد لكن الخيار العسكري لا يزال مطروحا. قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، قال إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن، مؤكدا أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تقتصر على فتح ممر مؤقت في المضيق. وأضاف غريب أبادي أن عمان اقترحت مسارا يقع نصفه في المياه الإقليمية الإيرانية والنصف الآخر في المياه الإقليمية العمانية، لكن طهران رفضت ذلك وقال إن مقترح طهران ينص على أن يكون نصف المسار في المياه الإيرانية وكذلك جزء من المسار الواقع في المياه العمانية يخضع للرقابة الإيرانية.

0: وللحديث أكثر ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود من واشنطن. بداية صباح الخير شعبان. شعبان، هل أكد البنتاغون أو البيت الأبيض بشكل رسمي ما نشره موقع أكسيوس عن غارات على إيران؟
1: صباح الخير هبة. هناك بيان كان صدر بيان عن القيادة المركزية الأمريكية تحدثت فيه عن أن الضربات بدأت فعليا في الساعة 8 مساء حسب التوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة،
0: نعم.
1: وحتى أن هناك بعض التقارير تحدثت عن مواقع تم استهدافها في بندر عباس وأبو شهر وجزيرة قشم أيضا، لكن هذه الأنباء مؤكدة أن الضربات بدأت فعليا، لكن السؤال الجوهري هو هل هي ستكون ضربات لمرة واحدة؟ الرئيس دونالد ترامب توعد برد قاسي، حتى أنه استخدم كلمات نابية على خلال مقابلة على فوكس نيوز فيما يخص هذه الضربات. طبعا الرئيس حسب الرئيس ترامب حسب الول ستريت جورنال في مزاج عصبي وتصعيدي جراء الاستهدافات الإيرانية يوم أمس لمواقع أمريكية في الأردن. بنفس الوقت أيضا هناك تساؤلات حول أن إذا كانت هذه الضربات ستكون فقط الليلة أم ستمتد لأسبوعين. الول ستريت جورنال حاولت إجابة عن هذا السؤال وقالت أن فعليا الأدميرال قائد القوات المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر عد خطة من 10 إلى 14 يوما، لكن لماذا 14 يوما؟ لأنه حسب الصحيفة فإن المنصات الصواريخ الإيرانية هي دائما متنقلة ليست ثابتة وبنفس الوقت محصنة، بعضها محصن وموجود تحت الأرض، كل ذلك يتطلب وقتا طويلا، لذلك ربما تستمر هذا التصعيد أو هذا القصف العمليات الأمريكية لمدة 14 يوما. هذا احتمال،
0: نعم.
1: الصحيفة لم تؤكد أنه أن التصعيد أو الضربات ستستمر نحو أسبوعين، قالت أن الخطة موجودة على مكتب الرئيس دونالد ترامب ولم هناك خياران أمامه، التصعيد ليوم واحد لمرة واحدة وخطة لمدة 14 يوما والقرار النهائي يعود للرئيس دونالد ترامب. بعموم الأحوال هبة إذا استمرت الضربات يوم غد أو الذي يليه، هذا أن الرئيس دونالد ترامب بالفعل وافق على خطة القيادة المركزية الأمريكية وأن الضربات ستستمر ربما لنحو أسبوعين. هناك حسب تقارير صحفية أن وزير الحرب الأمريكي أيد هذه الخطة، هذه القصف المطول لمدة أسبوعين، لكن كان هناك حذر وتحفظ من قبل رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال دان كين الذي لديه خشية من نفاذ الذخائر والأسلحة الدقيقة الموجهة إذا ما استمرت هذه الضربات لفترة طويلة. نعم، إليك هبة.
0: شعبان، هل يتم تصنيف الهجمات الأمريكية رسميا كعمل استباقي أم كرد عقابي بسبب هجمات إيران في المنطقة؟
1: بصراحة هبة لمدة 4 أو 5 أيام توقف التصعيد، الولايات المتحدة لم تشن أي غارة، لكن الأمر اللافت أن إيران هي هذه المرة هي من قامت باستهداف منشآت ومواقع أمريكية في الأردن من خلال صواريخ باليستية، حتى أن الرئيس دونالد ترامب قال أنه شاهد بنفسه على الشاشة كيف أن الجنود الأمريكيين وأنهم بذلوا جهودا مضنية وفي اللحظات الأخيرة استطاعوا اعتراض الصواريخ البالستية التي كانت ستستهدف تلك المواقع والمنشآت الأمريكية في الأردن. بنفس الوقت كما نعلم هذه المرة الثانية، صحيح أنه تم اعتراض تلك الصواريخ، لكن المرة السابقة كما نعلم هبة قتل 3 جنود أمريكيين جراء تلك الاستهدافات، لذلك ربما المزاج التصعيدي الذي تحدثت عنه وول ستريت جورنال لدى الرئيس دونالد ترامب وعصبيته اليوم واستخدامه كلمات نابية على فوكس نيوز ربما يدفع إلى التكهن أن هذه الضربات قد تكون قاسية بالفعل جدا أو قد تستمر لفترة طويلة. كما ذكرنا كان هناك هدوء كان لمدة 4 أو 5 أيام، الرئيس دونالد ترامب قال أنه يعني قرر أن يمنح الفرصة للخيار الدبلوماسي، وأن دول الوساطة طلبت منه إعطاء تلك الفرصة. لكن كما ذكرنا، الذي فاجأ الجميع هو أن إيران هي من يعني خرقت تلك خرق وقف إطلاق النار واستهدف المواقع
0: نعم.
1: الأمريكية في الأردن. نعم، إليك هبة.
0: شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. قال رئيس بلدية كييف أن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية، مناشدا السكان الاحتماء بالملاجئ. ويأتي هذا الهجوم عقب تحذير أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أشار فيه إلى احتمال كبير بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق، مجددا مطالبته حلفاء كييف تزويدها بمزيد من وسائل الدفاع الجوي. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بعد إنذار بإخلاء

مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ العاشر من تشرين الأول 2025. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أن حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية، والبداية بالعناوين. استمرار عملية استبدال العملة القديمة في عموم المحافظات قبل انتهاء المهلة المحددة غدا، ومواطنون يشتكون من الازدحام ويطالبون بالتمديد. وزارة السياحة توجه إنذارا نهائيا لإخلاء عقارات في موقع كيوان بدمشق وتمهل شاغلها شهرا قبل هدمها. أهالي قرية غدير البستان بالقنيطرة يطالبون بالتحقيق في ملف عقاري خلال عهد النظام المخلوع، ويؤكدون أن التزوير أدى إلى تحويل 600 دونم لملكيات خاصة.

أهلا بكم من جديد. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي غدا الخميس. وأعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء اليوم الأربعاء حرصا على تسهيل إجراءات استبدال العملة واستجابة للإقبال المتزايد والازدحام الذي تشهده الفروع. وأكد المصرف استمرار الدوام يوم السبت المقبل للتنسيق مع فروع مصرف سوريا المركزي لتسليم السيولة من الليرات السورية القديمة بما يضمن انسيابية العمل وتسريع إنجاز عملية التبديل. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء شريحة من أهالي حلب بشأن استبدال العملة قبل انتهاء المهلة المحددة ومدى تداولها وملائمتها لاحتياجات الناس، في حين تتباين آراؤهم بشأن الفترة الزمنية الممنوحة.

0: هلا صعوبات ما عم نواجه، الحمد لله عم نستبدل كل يوم تقريبا مبلغ كافي يكفي العبيد يجي بيستبدل. بس في هناك اشخاص يعني لسه ما تعودوا على العمله، ما عم يتداولوها على السوا. يعني نحن بندعيهم، يعني بيجي هلا اشخاص لعنا بيقولوا لنا بدي استلم على القديم لانه انا ما عم بعرف اشتغل على الجديد. يعني لازم يصير وعي اكثر عند الاهالي لنحسن نتخلص من العمله القديمه ونستبدلها بالجديد باسرع وقت ممكن.
1: يعني صرنا 7 شهور بس لسه ما تعاملنا فيها مثل ما لازم يكون يعني. فكمان قصة استبدالها من البنك رح يكون صعب، يعني ما رح يكون شيء سهل بالنسبة لأي مواطن بيكتسب إنه مال قديم. يعني لسه عم تتداول، يعني إن كان بالسرفيس إن كان بالسيارة إن كان عند الخضرجي، يعني المراكز الصغيرة، المراكز الكبيرة بلشت تعتمد إنه ما بقى تتداول. كمان أنا إذا أجا زبون ومعه مبلغ كبير ما معقول بعد ما يشتري مني أقول له لا حضرتك بدك تعطيني جديد، فإجباري يعني لسه بدها فترة.
2: العملة أعطونا مدة ما كافية يعني إنه لاستبدال العملة، أو هي أول شيء. ثاني شيء يعني هلا 3/4 الزبائن عم بيعطونا عملة قديمة ما هي جديدة. يعني يمكن بالسوق ما في عملة جديدة كتير، ما بعرف. يعني موضوع العملة بدها فترة أطول لسه، يعني مدة ما هي كافية.
3: نحن بس موضوع الخربطة إنه الناس كلها تخربط بشان الصفرين، تمام؟ نحن يعني في ناس كتير لسه في عندها فئات 2000 وفئات 500 والألف وكذا، بدنا نحن نعالج هذا الموضوع. لازم فورا ننزل بديل ونشيل القديم مشان العالم تعرف وما ترجع تخربط.
4: بالنسبة للعملة الجديدة بتجنن الحلوة، بكفي إنه ذيك كان في عليها صورة بشار وصورة أبوه ومتلفانة وعارفانة حالة، هاي الصورة الجديدة حلوة وشي حلو يعني منظرة حلو، وبالعكس أثر كثير حلو بالبلد، وقميض قليلة حلوة يعني شيء حلو والله كثير حلو إن شاء الله على أحسن.
5: الصعوبات عن تواجهوها؟
4: لا بس أكثر من هناك الفراطات، أكثر من 500 2250 يعني ما في حدا بتعطيه 2500 ما برجع 500.
6: ويواصل أهالي مدينة حماه استبدال العملة القديمة في مراكز الصرف قبل انتهاء المهلة المحددة غدا، وسط إقبال متزايد ومطالبات بتمديد المهلة لإتاحة الوقت الكافي أمام جميع المواطنين لإنجاز عمليات الاستبدال.
7: نحن هون بالمحل غلتنا نصها قديم ونصها جديد، ما انه نحن مصورين في تصوير مستندات، مثلا اجى تصوير ورقه 500 ما في قطع بديل لها، فنضطر ناخذ عمله قديمه لحتى يتم طبع مثلا 5 سيارات جديده.
8: هلا بالنسبه لموضوع الاستبدال بالفتره الاخيره هو زاد الاقبال على موضوع الاستبدال، صارت نسبه الليره السوريه بالجديده بالوقت الحالي هي الاكثر تواجدا في السوق السوريه.
9: حتى اذا الصرافين بطلوا ياخذوا عمله قديمه فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل.

0: منو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
1: صارت الامور افضل بكثير، يعني كله عم يعطي عمله جديده.
2: اول هذا الشهر الجديد ما بيعود فيه استبدال ابدا الا عن طريق البنك المركزي حصرا. وبنتمنى انه تنزل فئه الخمس ليرات عشان تسهل علينا التعامل بس فقط.
3: ما يزال في نسبه كبيره من الناس من المواطنين بين ايديها عمله قديمه متداوله، فالمفروض ينعطى فرصه، انا برايي فرصه كمان مده شهر.
4: بدي رجع لي، بقول رجع لي عمله جديده. شايف كيف؟ ولما حتى لما اقبض يعني الراتب تبعيتي بقول له اعطيني جديده او دولار.
5: رصد تلفزيون سوريا جانبا من معاناة المواطنين خلال استبدال العملة في مدينة سلمية بريف حماة وسط ازدحام على مراكز الصرف ومطالبات بتمديد المهلة الممنوحة لإتاحة الوقت الكافي لإنجاز عمليات الاستبدال.
6: شو هالأمور الصعبة هذه؟ تحجب الناس، المسؤولين المسؤولين هذه، مسؤولين هالدولة ترضى بناتهم نسوانهم يجن هالوقفة ذي؟ يرضون شيابهم العمرهم 70 سنة ومئة سنة؟ والله العظيم هذا زل، قسما بالله زل، أنهم يذلون الناس. حاج يا أخي حاج، هل يجي معد يشبع؟ هل يجي يأكل؟ بس نهب بهالشعب، الله يساعد العالم يا عمي، كل النهار عايش على الكبار، الغبز غالي والمازوت غالي وكل شيء غالي، لك المسؤولين لولها تستحي وبخجل وانها تخاف الله، ما كان كل النهار النسوان عدروا بتحوش كبار، عيب.
7: بدنا نحكي وجع الناس كله، نحن مو وجع واحد، وجع الناس كله. هلا هالناس اللي واقفه كلها انتم عم تصوروها عم تشوفوها، ايش حدا عم تتعب لحتى عم تلم هالليله؟ واخر شيء من ست، نحن بتعرف 4:30 نحن جايين لحتى بس نصرف المليون وما في نحسننا نصرفه، وانا اولادي يمكن بالقباله طالعت لنا صار لي 30 يوم وانا اشتغل لحتى طلعتين، واخر شيء بس مشان يدرسوا اولادي وقدم لاولادي واخذ واكل لقمه الاكل. والله امبارح مدين الحليب ومدين الخبز، ما فعلوا ياخذوا العمل العتيقة.
8: أنا اللي من الستة واقفة هون، من الستة واقفة مشان مليون، رحت أجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ منا عملة قديمة، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة أنا واقفة هون، لا فيني واقف بين الرجال يعني، ومن النسوان صارت تعيط. أنا ما فيني على الزحمة، أنا معي مرض براسي ما فيني.
9: إحنا بنطلب إنه بتمديد المهلة وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة يعني، والوضع هون سيء لأبعد الحدود، وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدها تاكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة؟
10: العالم مو معه يعني، عم تجي امبارح اجت بدها تبدل 500 ألف، هذا المرضان بده يجيب حق دواء، هاي اللي بده يجيب أكل، للساعة وحدة تنتين قال مضى المصاري. بالنقل الداخلي ما في، طيب شو بتعمل العالم؟ للساعة 2 هون واقفين العالم كله ختيارية عم توقع بالأرض، فتنا لجوا ما في مصاري.
11: احنا بس مددونا المصاري شهر، يعني شهر تكون مخلص أمورك كاملة، إذا حد يا زلمة ما أبو ولا يا رب إيش اسمه يا أخي، بهالمصرف ما كفينا خيوم من الصبح على شيء فاضي. صار لنا الساعة خيو 6:30 خيو أنا هنا، يحرم إذا حد استلم له الورقة، إلا الموظف فايت طالع وما استلم، البكرة زال ياخذ ورقة البكرة. أنت حصرت المصاري بثلاث أيام ها خيو ما يزبط، الشهر خيو 20 يوم، أعطوها إنذار يا أخي قبل أسبوع 10 أيام شهر.
5: هذا ويتواصل في دير الزور استبدال العملة السورية القديمة حتى نهاية 30 تموز الجاري، ليقتصر الاستبدال بعد ذلك حصرا على المصرف المركزي في دمشق ودون أي استثناءات لمحافظات المنطقة الشرقية.
12: بالنسبة لمشكلة تبديل العملة القديمة في دير الزور، فبحسب المصرف المركزي فإن دير الزور تلتزم بتعليمات الحاكم، يتم تبديل العملة القديمة حتى نهاية هذا الشهر الجاري، يستلم البنك المركزي هذه العملة ويتم تبديلها، لكن بعد هذا نهاية هذا الشهر يتم استبدال العملة القديمة فقط حصرا في دمشق إلى أن يصدر أي قرار جديد. كان معكم مصعب الحالة تلفزيون سوريا دير الزور.
5: وللتفاصيل معنا نبيها الطاها مراسلة تلفزيون سوريا من حلب ومصعب الحنت من دير الزور، أهلا بكما. أبدأ معك نبيها في حلب، ما هي ردود فعل الأهالي هناك حول نهاية المهلة لاستبدال العملة؟
13: نعم كاترين، بالفعل يعني مركز مصرف سوريا المركزي أكد أن العملة القديمة سوف تبقى صالحة حتى نهاية المهلة، وهي المقررة غدا يعني 31 تموز ميدانيا. يعني كاترين، المواطنون والتجار في عدد من يعني في عدد من المحال أو الموجودة هنا في محافظة حلب وايضا ريف حلب يشكون من يعني يشكون في هنالك حاله ارتباك في التداول، يعني بشكل عام هنالك ارتباك وخوف، فالتاجر الصغير يجد نفسه مضطرا للتعامل بالليرتين العملتين، يعني العمله الجديده والعمله القديمه، حتى لا يوقف نشاطه التجاري، خاصه ان هنالك التزامات في الايجارات ومصاريف تشغيل مرتفعة. يعني بينما يقول يعني مواطنون آخرون أنهم يواجهون صعوبة في استخدام بعض الفئات القديمة لدى الأفرام ومحطات الوقود وموزعي الأفرام، ما يدفعهم التنقل بين عدة محال لإتمام عمليات شراء بسيطة جدا، يعني عبارة عن ربطة خبز، يعني الشاري يكون في عدة محال حتى يستطيع الحصول عليها بسبب عدم تواجد ليرة جديدة لديه. يعني هنالك شكاوى متكررة أيضا في نقاشات عامة في محافظة حلب حول نقص الفئات الصغيرة وصعوبة تأمين ما يسمى الفراطة، رغم أنها ليست يعني بيانات رسمية، لكن يعني هنا في الأسواق تجدين الفئات الصغيرة، يعني محال تجدين فئات صغيرة، محال لا يوجد فئات صغيرة في يعني مراكز التصريف في حلب، ليست فقط المصرف، أيضا هنالك مركز خدمة المواطن في حي الجميلية، بالإضافة إلى يعني محلات الصرافة، هنالك يعني أيضا تعاون لديهم لدى الأهالي. يعني أبرز النقاط أيضا كاترين التي يطرحها التجار أن المؤسسات التي تورد إيراداتها يوميا إلى المصارف مثل الأفرام والكازيات يمكن أن تكون قناة أكثر لسحب العملة القديمة من السوق، بما يعني هذا يمكن أن يخفف الضغط عن المواطنين وأصحاب المحال الصغيرة. صراحة كاترين التساؤلات يعني حاليا في الشارع في محافظة حلب في حال يعني خاصة أنه غدا هو اليوم الأخير، هل سوف يتم ضخ عملة جديدة وبفئاتها الكاملة؟ يعني هل ستكون هنالك انسيابية في التداول، يعني أم ستستمر حالة الأرباك التي يصفها المواطنون والتجار بأنها أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية اليومية، مما أدى إلى شلل صراحة في الحركة التجارية. ايضا يعني كاترين تطرق قليلا الى الريف الذي هو كان محررا سابقا، هنالك لدينا عده يعني لديهم عده عملات، فالعمله التركيه ايضا متواجده في منطقه الباب وعزاز وعفرين، هذه المناطق التي هي كانت محرره سابقا. ايضا هنالك تساؤلات بين السكان، هل هذه العمله سوف يتم ايضا استبدالها؟ هل سوف تظهر يعني ايضا يعني عدم تداول العملة التركية في الأسواق، خاصة يعني هنالك يعني حالة تشتت كبير صراحة بين المحال، هنالك محال لا تأخذ العملة التركية وهنالك محال يعني تختصر بيعها فقط على العملة التركية أو الدولار، خاصة يعني التعامل بالليرة السورية خاصة مع تداول العملة الجديدة يجدون به صعوبة، خاصة يعني هنالك صعوبة بوضع الصفرين، فدائما تكون هنالك بعض المشاكل لدى سواء الشاري او البائع، يعني هناك عده مشاكل تواجههم صراحه بسبب يعني ما تزال هذه العمله جديده على السوق. الاهالي بشكل عام يعني يطالبون بزياده المهله، فهذه المهله يعتبرونها غير كافيه لاستبدال كاف يعني لسحب كافه العمله القديمه من الاسواق، ومن يعني هنالك مدخرات لدى الاهالي ايضا، يعني مدخرات هذه من الممكن ان تكون لها سنين لديهم، يعني كيف يمكن ان يتم صرفها خلال ايام؟ صراحه يعني هنالك كان تكاسل خلال الفتره الماضيه.
5: رغم سنتحدث اكثر نبيها عن هذه النقاط، تفضلي بالبقاء معنا. ارحب ايضا بمراسلنا من درعا حسام المسالمه. حسام، كيف يبدو المشهد اليوم في الساعات الاخيره من تبديل العمله؟
14: نعم كاترين، المشهد اليوم وأمس يعني اليومين الماضيين مشهد مرتبك حقيقة، تجاريا الوضع سيء، هناك حالة من التخبط في السوق، هناك يعني حالة من عدم معرفة من الناس بشكل عام عن آلية التبديل فيما بعد 31 تموز. يعني مشكلة الناس أنها كانت تظن أن عملية التبديل مستمرة في المركزي حتى لو تجاوزت المهلة 31 تموز، لا يعلمون أن التبديل بعد 31 تموز سوف يصبح حصرا في دمشق. لم يكن هناك توضيح فعلا حقيقي من الحكومة أن التبديل سوف يصبح

0: بآلية صعبة جدا بالنسبة لتبديل العملة فيما بعد 25 تموز. هذا الأمر بدأت الناس تدركه قبل يومين تقريبا، هرعت الناس إلى المراكز، إلى البنك المركزي. البنك المركزي الآن هو خلفي تماما، مغلق، أغلق العمل أو توقف العمل فيها الساعة الرابعة بعد انتهاء الجرد، وسوف يفتح يوم غدا للتبديل. الذين يقومون بالتبديل هم ليس البنك المركزي، هو المصرف التجاري السوري الذي يقوم بعملية التبديل، بالإضافة إلى بعض المراكز أو محلات الصرافة التي تقوم بتبديل الأموال القديمة بأموال جديدة. ولكن رغم ذلك لا يبدو الأمر كافيا، هناك أرياف بعيدة مترامية، هناك مناطق بعيدة، هناك أشخاص لا يستطيعون المجيء والتنقل، هناك أشخاص يملكون مبالغ ربما تكون قليلة لكن هذه المبالغ لا يستطيعون أن يتجثموا يعني عباء السفر من أجل أن يبدلوا مثلا مبالغ بسيطة. أضف إلى ذلك كاثرين هناك مشكلة، في التبديل بالتركية، لا يوجد فئات صغيرة، فئة 1000 ليرة تكاد تكون يعني قليلة جدا شحيحة، هناك فئة لا يدري الشارع لماذا طبعت هي فئة 25 ليرة والتي تعادل 2500 ليرة، فئة وجودها وعدم وجودها واحد، حقيقة فئة لا يستطيع الناس التعامل معها نهائيا، وهي فئة وضعت بديلا لل 2000 ليرة. لو كان يعني الناس كلهم يقولون لو طبعت 2000 ليرة 20 ليرة بديل لها كانت أسهل للتداول، الآن فقدت فئة 500 ليرة. ندخل إلى المحلات التجارية، القطعة يرجع 500 ليرة، يرجع لك يعني بسكوت أو علكة أو ما شابه، لا يوجد يعني بدأ هناك فعلا حالة من الارتباك لدى البائعين. أيضا عمليات ضخ العملة الجديدة لم تحدث بشكل متوازن، يعني نحن كلنا أبناء هذا البلد، أنت بحاجة إلى فراطة، لا يوجد فراطة. الألف ليرة تعتبر عملة نادرة، فعلا عملة نادرة الألف ليرة، والألفين وخمسمائة اللي هي 25 لا يعرف الناس لماذا طبعت، يعني شو كيف الناس تتعامل مع 25؟ حقيقة معضلة حقيقية أتكلم لك. أضف إلى ذلك أن الناس فعلا تحاول بالساعات القليلة أن تبدل ما تبقى لديها من عملة. هناك أشخاص إلى الآن لم يفهموا الآلية فيما بعد 31 تموز، وإلى الآن هناك أموال قديمة. يطالب الناس حقيقة ببنود صغير أن يبقى يعني قبول العملة القديمة.
1: حسام، يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع حسام. أنتقل إلى دير الزور مع مراسلنا مصعب. مصعب، الزميل حسام تحدث عن مشكلة في الفراطة بالليرة الجديدة وهناك إرباك بين التجار، حدثنا أكثر عن هذه النقطة في دير الزور.
2: كاترين ولمشاهدينا الكرام، إشاعات حقيقة أربكت الأسواق في دير الزور، والمصرف المركزي أكد لنا أنه لا استثناءات لهذه المحافظة أو للمنطقة الشرقية بشكل عام. طبعا دير الزور شهدت خلال الأيام الماضية حالة من الجدل، من الارتباك بين المواطنين مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية غدا. انتشار كان هناك معلومات على ما بين الناس تحدثت عن وجود استثناء خاص لمحافظات المنطقة الشرقية يسمح باستمرار تداول العملة القديمة فيها لفترات قد تمتد لأشهر أو حتى لسنوات. الآن هذه المعلومات انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق وأثارت مخاوف لدى الأهالي وتسببت بخلافات بين الباعة والزبائن في عدد من المحال التجارية. رصدنا ببعض المتاجر والمحال وضعوا لافتات تعلن عن عدم قبول العملة القديمة منذ 3 أيام أو 4 أيام، في حين امتنع عدد من سائقي مثلا وسائل النقل، بعض الشركات، المحال التجارية امتنعوا من التعامل بالعملة القديمة بشكل نهائي، الأمر الذي أربك المواطنين خاصة أولئك الذين لا يزالون يحتفظون بجزء من أموالهم النقدية القديمة والتي يرونها ثمينة جدا حتى ولو كان مبلغ 500 ألف أو مليون أو 100 ألف أو 200 ألف. طبعا الوقوف على حقيقة كل ما يجري توجهنا إلى فرع المصرف المركزي في دير الزور. أكد لنا مدير الفرع أن محافظة دير الزور لا تتمتع بأي وضع خاص أو استثناء، وأنها تخضع لإجراءات أو للإجراءات نفسها المطبقة في جميع المحافظات السورية. وأوضح أن 30 تموز هو آخر موعد، أي يوم غد يعني آخر موعد لاستبدال العملة القديمة عبر الفروع والمصارف وشركات الصرافة المعتمدة في دير الزور. بعدها يعني بعد هذا التاريخ تفقد الأوراق النقدية في دير الزور قوتها الإبرائية إن صح التعبير، إلا أنها تبقى صالحة للتداول في عمليات البيع والشراء. لكن أضاف أن المواطنين الذين تبقى لديهم أوراق نقدية أو قديمة أو محلات صرافة بعد انتهاء المهلة لن يفقدوا حقهم في استبدالها، لكن عملية السحب والاستبدال ستصبح محصورة بمصرف سوريا المركزي في دمشق فقط، وذلك ضمن فترة تمتد لخمس سنوات وفق الآليات التي أعلن عنها المصرف المركزي. في دير الزور يطالب الأهالي بتمديد هذه المدة، يطالبون بطباعة ليرة وخمس ليرات. المصرف أو إدارة المصرف أكدت أن ما يتم تداوله عن استمرار العملة القديمة في دير الزور أو الرقة أو الحسكة دون بقية المحافظات لا يستند إلى أي قرار رسمي. وأنا يعني حقيقة هنا أؤكد لأهالي دير الزور الذين قالوا أن الأمر يمتد لستة أشهر، وهذا الأمر غير صحيح. دعا المصرف المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي إشاعة، الاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي فقط. نعم. طبعا حالة الإرباك التي شهدت الأسواق تعود إلى كثرة الشائعات المتداولة خلال الأيام الأخيرة. أيضا يدعو المصرف المركزي بحسب ما قال لنا جميع المواطنين إلى المبادرة باستبدال ما لديهم من أوراق غدا قبل أن تفقد هذه الأوراق قيمتها، وإن اضطروا بعد غد سوف يكون التبديل فقط في دمشق. يطالب أهالي دير الزور بتمديد هذه المهلة كاترين، أو فتح مراكز تابعة للمصرف المركزي في دمشق في دير الزور مثلا في الرقة أو في الحسكة، يعني يخصصون مركز معين لاستبدال العملة. يعني يقول مثلا أحد المواطنين 500 ألف نصف مليون، كم أدفع 200 ألف ليرة سورية إلى دمشق ذهابا و200 إيابا، ماذا يبقى لي منها؟ فهذه مشكلة كبيرة، يطالب الأهالي الحكومة السورية المصرف والحاكم النظر بها والأخذ بها أيضا.
1: تفضل بالبقاء معنا مصعب، أو شكرا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. أنتقل إلى حلب مع نبيها من جديد. نبيها، كما استمعت للزملاء هناك عدة مشاكل تواجه الأهالي في استبدال هذه العملة، ما المطالب اليوم للأهالي في حلب؟
3: نعم يعني كاترين، المطالب لا تختلف صراحة عن باقي المحافظات. يعني المطالب في تمديد المهلة، رغم أنا يعني أضيف لزملائي هنالك فعلا شائعات انتشرت قبل ساعات عن تمديد المهلة، لكن المصرف السوري لم يظهر أي تصريح رسمي بهذا الخصوص، فما تزال صراحة حالة الارتباك والخوف لدى المواطنين في محافظة حلب متواجدة. يعني أيضا يعني كاترين في المقابل هنالك آراء إيجابية، خاصة أن هنالك ناس مواطنين التقينا بهم يعني في شوارع محافظة حلب كانت أراهم جيدة وقاموا باستبدال العملة وبدأوا بالفعل يعني استخدام العملة الجديدة بشكل كامل. يعني في جميع محطات يومهم هنالك العملة الجديدة يستخدمونها، وخاصة أن هنالك صراحة يعني آراء هي بسيطة تعبر عن الأهالي هنا في المحافظة. آراءهم كانت يعني يكفي أننا تخلصنا من صور النظام البائد التي كانت متواجدة على العملة القديمة، فنحن مسرعين باستبدالها لنرى هذه العملة الجديدة ونفتخر بها بعد تحرير سوريا من النظام البائد. يعني هنالك صراحة يعني آراء إيجابية وآراء سلبية، وهنالك حالة يعني هنالك أزمة صراحة، لكن لا بد أن نذكر الآراء الإيجابية المتواجدة في المحافظة حاليا. نعم. يعني انتهت ساعات العمل في المصرف وانتهت ساعات التبديل، غدا يعني من الممكن أن يشهد ازدحاما أكثر من اليوم كونه اليوم الأخير في استبدال.
1: سنتابع بالطبع هذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك نبيها الطاها من حلب، وشكر موصول أيضا لزميلنا حسام المسالمة من درعا، شكرا جزيلا لكم. أثر انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في سوريا على تفاصيل التعاملات اليومية، ومنها أجور النقل العام التي تعتمد غالبا على الفئات الصغيرة، حيث رصدت كاميرا تلفزيون سوريا آراء السائقين والركاب حول الصعوبات التي تواجههم.
4: مع انتهاء مدة استبدال العملة في سوريا ظهرت مشكلة دفع قيمة الأجار بوسائل النقل العام، وهي مشكلة جديدة بين العملة القديمة والعملة الجديدة. كيف عم يتم التعامل بين السائقين والركاب؟ تابعوا معنا. كيف عم يتم اليوم حل مشكلة العملة القديمة والجديدة، وشو هي الطرق اللي عم تتعاملوا فيها مع الركاب والأهالي خلال الفترة الأخيرة مع انتهاء مدة استبدال العملة؟
5: والله أنا بالنسبة لي تنتشون في عندي تسامح، بس في منهم تنتشون عم يجبرونا ناخذ العملة القديمة. طيب أنا وين بدي أروح فيها؟ إذا بدي أروح عند عشي أنا على الكازي مشان أعبي مازوت ما بيرضى ياخذوا مني. من امبارح هن نبهوا علينا انه عمله قديمه ما عاد ناخذ، طيب انا ودي اروح فيها. وانا فهمت شلون يعني بدي عم بعطيك انا عمله جديده بدك تعطيني عمله جديده. وقت انا كمان رجع لك قديم ترجع لي قديم. نحن ما بدنا هيك. وعم يصير في خلاف فهمت شلون بيننا وبين المواطن، نحن ما بدنا هيك. نحن ما صدقنا ان تصير الالفه والمحبه بين العالم بين المواطنين يعني. ليش مثلا نختلف على شيء هي؟ ها هلا انا بيصير بيعطيني هلا مثلا 10000، نحن تسعيرتنا 5.5، بيقول لك هذا راكب واحد بدك ترجع له 4500، بدي اعطيه 4000، انت شو ما بيرضى ياخذهم مني؟ بقول له طيب انت معك 500، اعطيني 500 لاعطيك 5000، يلي معه انت شلون بيعطيني؟ بعطيه 5000، ويلي معه انا بسامحه، هذا معه مليون، هذا معه مليونين، بده يروح وشو والله يبدلهم، بده هيك هيك العجقه، طيب ما في داعي لهيك، نحن بيطلعوا منا هذول شلون بالتقسيط، بحطوا هلا مثلا مده ثانيه 15 يوم او شهر تقريبا، باذن الله بتخلص هي العمله كلياتها، بس بدنا كمان نحن مساعده، بدنا معاونه، انه بالكازيه ياخذوهم منا، بالفران ياخذوهم منا، نحن بنعود بناخذهم من المواطن ما عندنا مشكله.
4: بالعموم مشكله دفعه الاجره ايمت ظهرت اخر شيء؟ يعني هلا هي ظهرت من زمان الا ظهرت اخر ايام المهله؟
5: لا لا هلا بس اخر هلا هلا من 3 أيام 4 أيام وجاي بس. اما بالاول يعني كانت يعني عم تخف لحالها. وان شاء الله بنتجاوزها هالمرحله باذن الله، بس مثل ما قلت لك بدنا كمان هن مساعدتهم او يعطونا كمان لسه مهله ثانيه اذا الله اراد.
4: بالنسبة لك أنت كراكب بالميكروباص، شو العملة عم تعطيها للشوفير وللسائق؟
6: والله مرات عم بعطيها قديمة ومرات جديدة، بس هلا من جديد يعني ما في حدا بياخذ قديم، يعني غير ال 500 مثلا، هلا اليوم مثلا الجادات وهدول الركبة 3500، اعطيته 4 ما رضى ياخذها.
4: وهن في فرق كيف عم تتعامل مع السائق؟
6: ما انا ما بتعامل يعني ما بقول له شيء، برجع بعطيه العمله الجديده مثلا، بس انه في ناس مثلا ما يعني نحن 2000 ما بياخذوها، بس انه المشكله انه هو بيرجعنا 2000 يعني، ونحن 2000 نحن شو بدنا نعمل فيها؟ وهي 2000 اكثر شيء انه ما بياخذوها يعني، فمشكله كبيره يعني. فنحن ما شلون بدنا نتعامل ما بعرف يعني. يعني يا بتعطي عمله جديده وتعمل لنا 500 او تنقص 500 من سعر شو اسمه تعريفه الراكب يعني. فلانه حتى 500 يعني ما في، يعني بدك تجمع 2500 و1000 و1000 وهذا.
4: السائقون والركاب في وسائل النقل العام في سوريا بحاجه الى حلول عاجله من الحكومه السوريه، اما بتوفير فئات نقديه صغيره او بتغيير تعريفه الركوب. عبد منصور، العاصمة دمشق.
1: بالانتقال إلى ملفنا الثاني، حيث وجهت وزارة السياحة إنذارا نهائيا بوجوب إخلاء عقارات مشغولة بشكل غير قانوني في موقع كيوان بدمشق المستملك لصالح الوزارة. وأوضحت الوزارة في كتاب صادر عن معاون الوزير أن الإشغال جاء عقب إنجاز المسح الاجتماعي لعام 2009 والمحدد للعائلات المستحقة لمساكن بديلة، وطلبت الوزارة بتسليم العقار خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التبليغ كمهلة نهائية غير قابلة للتمديد، مؤكدة أنها ستنفذ عملية هدم البناء فور انقضاء المهلة دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم الإخلاء. حول الموضوع أرحب بضيف المحامي والناشط الحقوقي من دمشق همام عرابي، أهلا بك معنا أستاذ همام. أستاذ همام، بالبداية ما رأيك بقرار وزارة السياحة وبمهلة شهر؟
7: الواقع قبل البحث بمضمون القرار يجب أن نبين ما إذا كان القرار صحيح من الشكل والمضمون والقانون أم لا. القرار هو قرار صحيح باعتبار أن الإشغال اللاحق للمسح الاجتماعي لا يمنح صاحبه مركزا قانونيا يوازي المركز القانوني لمن كانت أوضاعهم مثبتة عند إجراء المسح الاجتماعي، بمعنى أن الأشخاص الذين يقومون بإشغال العقار العائد للدولة حاليا يعرفون حق المعرفة عند بدء إشغالهم أن لا حق لهم بإشغال هذا العقار. من حق الدولة حماية المال العام وإزالة الإشغالات غير المشروعة. الواقع القرار في طياته يحمل بعدا إنسانيا بإعطاء مهلة شهر، كان هناك تراخي من الحكومة السابقة قبل سقوط النظام بتنفيذ عملية إخلاء هذه العقارات بسبب أن المشاريع الاستملاكية التي تم استملاك العقارات سببا لها كانت موقوفة. الآن مع بدء الاستثمارات وبدء النشاط العمراني الجديد اقتضت العملية توجيه هذه الإنذارات للشاغلين الذين ليس لهم مراكز قانونية أساساً بإشغال هذه العقارات. التسامح الذي كان قائم على مدى عقود لا يمنح هؤلاء الشاغلين أي حق. من الوجهة القانونية إذا كان لأي شاغل اعتراض على هذا القرار فأبواب القضاء مفتوحة، يمكن الطعن بهذا القرار أمام مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري. إذا رأى أي شاغل أن هذا القرار مشحف بحقه من حيث الشكل أو المضمون، أو كان هذا القرار مخالفاً للشرائع والقوانين والأنظمة، ولكن هذه القرارات التي صدرت ليست مخالفة وبالتالي لا مجال لإبطالها كما أرى.
1: طيب أستاذ همام، لو تضعنا في تفاصيل القصة منذ البداية، كيف شغلت هذه العقارات؟
7: بالبداية كانت هذه العقارات ملك لبعض الأشخاص، صدر مرسوم باستملاكها، وقامت المحافظة بإجراء مسح اجتماعي وحددت الشاغلين لهذه العقارات وخصصتهم بسكن بديل، وبالتالي انتهى الموضوع ما دام تم تخصيص الشاغلين الأساسيين للعقارات بسكن بديل. بعد هذا التخصيص الذي قامت به المحافظة جاء أشخاص جدد وقاموا بإشغال هذه العقارات. إذن عندما قام هؤلاء الأشخاص الجدد بإشغال هذه العقارات هم يعرفون حق المعرفة أن هناك مشروع استملاكي وأنه جرى نقل ملكية القيد العقاري، المالك بالقيد العقاري في السجل العقاري إلى الدولة وزارة السياحة، ويعرفون أنه بأي لحظة ممكن إخلاؤهم. الآن مع بدء المشاريع ورغبة الدولة بإنجاز المشاريع الاستملاكية التي تم استملاك الأرض أساساً لها، تم توجيه هذه الإنذارات إليهم. لا مجال للتراخي أكثر من ذلك، لأن هذا يعطل عملية النمو الاقتصادي في الدولة وعملية إنجاز المشاريع، ولذلك تم إمهالهم لمدة 30 يوماً، وهم يتوقعون ذلك منذ عقود.
1: يعني هم الآن مستملكين لهذه العقارات أو مؤجرين لها؟ تحت أي بند هم يشغلون هذه العقارات؟
7: هم ليس لهم صفة بالإشغال، إشغالهم جاء بعد المسح الاجتماعي، ليسوا مستأجرين وليسوا مالكين. الملكية بالقيد العقاري والعبرة دائما قانون هي للملكية بالقيد العقاري هي لوزارة السياحة التي وجهت الإنذار. هؤلاء قاموا بإشغال العقارات العائدة ملكيتها لوزارة السياحة. بمعنى مبسط، مثلهم كمثل من يقوم ببناء غرفة في حديقة عامة. الحديقة العامة مخصصة للنفع العام، لا يجوز له أن يقوم ببناء غرفة عليها ويشغلها وأن يطالب الدولة مستقبلا بسكن بديل، ما دام هو أساسا ليس صاحب حق بالبناء على الأملاك العامة.
1: طيب أستاذ همام، نحن نتحدث تقريبا عن كم عقار هنا؟
7: الواقع عملية كمية العقارات هي تتعلق بالمحافظة بمسح الاجتماعي. هم يعرفون بالجداول الموجودة لديهم عدد الأشخاص الذين قاموا بتخصيصهم بمساكن بديلة. هؤلاء من تم توجيه الإنذارات إليهم هم لم يكونوا متواجدين أساسا أثناء المسح الاجتماعي السابق، ولم يكن له أي وجود قانوني، ولم يخصصوا بمساكن بديلة. بمعنى أنهم جاءوا واستعمروا هذه الأرض والتراخي بطلب إخلائهم هذه الفترة الطويلة، يتوجهون إلى الإعلام بأن وزارة السياحة تريد إخلائنا خلال 30 يوماً. كما أشرت سابقا، البعد الإنساني واجب الدولة أساسا على المواطنين تأمين سكن لهم، ولكن هؤلاء الأشخاص بالأساس هم يعرفون أن لا حق لهم قانوني بإشغال هذه العقارات، ولذلك تم توجيه هذه الإنذارات إليهم.
1: طيب أستاذ همام، هل هذه القضية منتشرة في دمشق وباقي المحافظات؟ هل هناك عقارات أخرى بنفس القصة؟
7: مؤكد أن هناك العديد من العقارات بهذا الموضوع. كلما أرادت الدولة السير بأي مشروع في على أرض مشغولة من الآخرين ستوجه لهم إنذار لإخلاء هذه العقارات حتى تتمكن من مباشرة المشروع الذي تم استملاك العقار بالأساس له، وإلا لن يكون هناك أي نهضة عمرانية ولا نهضة اقتصادية ولا في البلد إذا تم إبقاء الحال كما كان.
1: شكرا جزيلا لك همام عرابي، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق.

يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية. ويقول الأهالي إن هذه التجاوزات أدت إلى تطويب أملاك بأسماء أشخاص وتحويل أراض خاصة إلى أملاك دولة، ما حرم عشرات العائلات من حقوقها في الأراضي.

0: نعتذر عن هذا الخطأ التقني. وحول الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن هذه القصة، عن قصة بساتين الغدير البستان.
1: نعم كاترين، بالفعل يعني هي معاناة يعانيها سكان منطقة غدير البستان أو بلدة غدير البستان، ربما أكثر من يعني 80 عائلة أو 120 عائلة بالفعل يعني لديهم شكوى من أجل هذا الأمر. هناك أملاك خاصة قد تحولت إلى أملاك عامة، وأملاك عامة تحولت إلى أملاك خاصة. الأملاك العامة هي ما يقارب 600 دنم كانت تتبع يعني للشيوع للجمهورية العربية السورية، تم شراؤها وتزويرها عبر المصالح العقارية على زمن النظام البائد بالتعاون مع يعني رؤساء الأفرع الأمنية، رئيس فرع سعسع وضباط من فرع سعسع وأمين فرع الحزب السابق خالد أباضة، وتم تحويل هذه الأملاك إلى أملاك خاصة حسب رواية الأهالي هنا في المنطقة. أيضا تم تحويل بعض الأملاك العامة، هي أملاك كانت أملاك خاصة عفوا، كانت قد وزعت للأهالي أيام المسح الاجتماعي منذ عدة أعوام، من عشرات الأعوام، إلى المدنيين في بلدة غدير البستان، ولكل عائلة يعني 5 دلمات يقوم بزراعتها والعمل بها والعمل بهذه الأرض. تم تحويل هذه المساحة من الأراضي التي تبلغ مساحتها ما يقارب 500 دلم إلى أملاك عامة للتغطية على التزوير الذي حدث بالأملاك الخاصة. هنا يشتكي أهالي قرية غدير البستان ويطالبون فتح تحقيق ويعني متابعة هذا الفتح، يعني ربما تم فتح التحقيق، لكن هناك يعني مماطلة في هذه القضية من قبل المصالح العقارية وبعض المسؤولين في المصالح العقارية حسب ما يروي الأهالي. بالفعل فهم يطالبون بالإسراع بالتنفيذ ومحاسبة المتورطين. فهنا يعني نتكلم عن 650 شخص لديهم أطفال ولديهم عائلات يعني قد حرموا من هذه الأراضي، وتم تحويلها وتزوير هذه الأراضي وتحويلها لبعض الأشخاص المستفيدين. ربما هم 10 أشخاص يملكون 600 دنم، بينما كانت يعني هذه الملكية لأكثر من 80 عائلة، تم تحويلها ل10 أشخاص. هم الأهالي هنا يطالبون بالإسراع بفتح تحقيق ومعالجة هذا الأمر، وهم يعني خرجوا على الإعلام ويطالبون بفضح هذه القضية ومتابعة هذه القضية من أجل معرفة من هو الفاسد ومن الذي قام بالتزوير بالمصالح العقارية وعلى زمن النظام البائد وبعض المستفيدين من أهالي غدير البستان.
0: محمد، إلى أي جهة لجأ الأهالي حتى المطالبة بالتحقيق من جديد؟
1: نعم، لجأ الأهالي إلى محافظة القنيطرة وإلى مدير المنطقة الشمالية، وهناك وعود يعني وبدأ فتح هذا الملف يعني وبدأ التحقيق فيه، لكن هناك مماطلة من حسب رواية الأهالي من القاضي العقاري. هو على زمن النظام البائد ما زال على رأس عمله، والمصالح العقارية أيضا ما زال على رأس عمله. يقول الأهالي أن المماطلة من هذه الجهات، يتم تأجيل الدعوات في كل مرة إلى شهر وعشرين يوم وخمسة وعشرين يوم، فهي على ما يبدو أنها مماطلة وعدم يعني استجابة لأهالي. الأهالي يطالبون بضبط هذه القضية وضبط الإجراءات التي تخص هذه القضية من أجل الإسراع في بدء الحكم والإسراع في يعني كشف الملابسات وعملية التزوير، وكيف تم تحويلها إلى أملاك عامة أو أملاك خاصة إلى عامة عفوا، وفضح هذه القضية وعودة يعني الأراضي إلى أصحابها.
0: محمد، تقريبا هنا نحن نتحدث عن مساحة كم دنم وتعود لكم عائلة؟
1: نعم، نتكلم عن حوالي 1000 دلم أو 1050 دلم، منها كانت 500 دلم كانت أملاك خاصة تحولت إلى عامة، و600 دلم كانت عامة تحولت إلى خاصة. المستفيدين منها ما يقارب 125 عائلة، أي يعني ما يقارب 650 نسمة يعيشون في قرية غدير في بلدة غدير البستان. هم يعني يشتكون وقدموا شكوى لعدة وسائل إعلامية وللجهات المختصة في الحكومة السورية في محافظة القنيطرة من أجل البت في هذه القضية ويعني حل هذه القضية التي باتت يعني تشغل المنطقة هناك. ويعني لديهم أراضي قد سلبت منهم، يعني كل شخص لديه 5 دنومات قد وزعت لهم منذ يعني عشرات السنين وهو يعمل بها وقد بنى عليها منازل، اليوم سجلت باسم الجمهورية العربية السورية، وهي كانت أساسا قد قدمت لهم منحة يعني من قبل الحكومة السورية سابقا منذ عشرات السنين.

0: يعقوب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
6: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
1: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي، في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت الفقري خلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
2: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور رجعت ارجع عليها الوجع والامور هاي. هلا بفضل الحملة هاي بدي اعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضل هون الله يجزيهم الخير يا رب، كثر الله خيرهم، يعطيهم الف عفا عافية.
0: أعلن مشفى اللاذقية الوطني مواصلته تنفيذ حملة بصر 4 الطبية المجانية لإزالة المياه البيضاء ضمن خطة وطنية لتخفيف الأعباء العلاجية عن المواطنين. وأوضح رئيس شعبة العينية في المشفى فريد طيفور لوكالة سانا أن الحملة تستهدف الشرائح غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج في القطاع الخاص، مبينا أن نحو 650 مريضا سجلوا حتى الآن، وأنجزت أكثر من 300

0: 100 عملية جراحية. من جهته أفاد المنسق الإداري لمؤسسة البصر العالمية بشير الشطي أن خطط العمل في المحافظة تشمل معاينة أكثر من 3000 مريض. مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف تتفاقم أزمة تأمين مياه الشرب في مخيمات شمال إدلب، ما يزيد من معاناة آلاف النازحين في تأمين احتياجاتهم اليومية. وفي محاولة للتخفيف من هذه المعاناة انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة برعاية محافظة إدلب وإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية وتنفيذ مؤسسة الاستجابة الطارئة.
1: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه آلاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب عن عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
2: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي للكان للكبير والكان للطفل والكان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني اذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا اياه 150 ورقه تركيه.
3: ما ظل هون غير اللي مستوي سوي، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، ثلاث ارباع الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك؟ المي جاها مصروف ثاني للبشر. كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
1: وامام اتساع الازمه أطلقت فرق ومنظمات إنسانية مبادرات إسعافية لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضررة في محاولة للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
4: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
1: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: عادت دفعة جديدة من العائلات إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة قادمة من مخيمات الشمال السوري في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
5: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماة الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
6: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
5: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
6: عبد الله حماه مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا.

0: بيت او تدخل الطارئ في حال حدوث اي طارئ باذن الله تعالى.
1: يعطيك العافيه. اذا الرؤيه الحكوميه تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعوده مئات او الاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على اسوء تلفزيون سوريا بلده كفربودا ريف حمد الشمالي.
2: نهايه هذه الحلقه من عين سوريا، شكرا للمتابعه والى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم يصدر بلق فيها حجم الخيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
5: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: لننوه إلى هذا الخبر العالم.

0: أجل هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العرب بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الرئيس اللبناني يقول إن حصر السلاح في يد الدولة قرار سيادي، ويؤكد أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في بلاده. اعتقال متورطين بجرائم المشافي العسكرية زمن النظام المخلوع، ووزارة الداخلية تقول إن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال توثيق انتهاكاتهم. واشنطن تشن غارات جوية على إيران، والإعلام الأمريكي يتحدث عن خطة مكثفة لاستهداف عشرات المواقع. روسيا تشن هجوماً واسعاً على كييف بالصواريخ الباليستية، وأوكرانيا تطالب حلفائها بدفاعات جوية. أهلا بكم مجدداً. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني، وقال عون خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف، مشيرا إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار سيادي لبناني بامتياز ولا يخضع لأي وساطة أو تدخل خارجي. وأضاف أن الجانب السوري أكد مراراً وعلى أعلى المستويات

أنه لا يعتزم التدخل عسكرياً في الشأن اللبناني. أنهى مجلس الشعب مناقشة 160 مادة من نظامه الداخلي خلال اليوم الثالث من انعقاد الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول. وبحسب بيان للمجلس، تناولت الجلسات مواد متعلقة باللجان الدائمة والمؤقتة واختصاصاتها وآليات عملها، إضافة إلى تنظيم دورات الانعقاد وإجراءات سير أعمال المجلس والتصويت على مشاريع القوانين والقرارات. ويأتي ذلك ضمن استكمال إقرار النظام الداخلي للمجلس، والذي يشكل الإطار الناظم لعمله التشريعي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق 10 من آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. يعتزم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح زيارة سوريا خلال الأسبوع المقبل. وأعلن صالح عن الزيارة خلال فعالية في جنيف بمناسبة الذكرى 75 لاعتماد اتفاقية اللاجئين، وأشار إلى أن الحرب في إيران ولبنان دفعت عددا من اللاجئين إلى العودة إلى بلدانهم بما في ذلك سوريا، رغم استمرار التحديات والظروف الصعبة في بعض المناطق. وأكد صالح إلى أن اللاجئين يتم تصويرهم في كثير من الأحيان على أنهم عبء أو تهديد، بدلا من النظر إليهم كأشخاص فروا من الاضطهاد والعنف.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام نحو عام. وأوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 تموز العام الماضي، بينما ينحدر الآخر والذي اختطف في 12 حزيران العام الماضي من محافظة القنيطرة.
1: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له 1 سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرجها على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
2: الحمد لله أنا عمتي الحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعته، بنشكر الله وبنحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا، الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب والله بيفرج عنهم، وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، الحمد لله، الله فرج علينا وإن شاء الله بفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت الإدارة إنها صادرت خلال العملية 186,000 حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما ليصار إلى تقديمهما إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين بالجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع، وأظهرت التحقيق

0: تعليقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
1: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوس شرقي دير الزور أسفرت عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوس وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطل محمد العنقود وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية ومحلية أصيب طفل برصاصة طائشة من جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات ونقل إلى المستشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. عقدت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة دمشق رابع جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد المتورط بارتكاب جرائم عدة بحق الشعب السوري، وحددت المحكمة 5 آب المقبل موعداً لانعقاد الجلسة القادمة لاستكمال الاستماع إلى الشهود ومتابعة الإجراءات القضائية، وذلك في إطار جهود تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

0: المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرخان لفتح حساب رسمي لدى المركزي التركي، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. تشهد عدة بنوك في عدد من المحافظات ازدحاما بسبب الإقبال على استبدال العملة السورية القديمة قبيل انتهاء المهلة التي خصصها البنك المركزي والتي تنتهي اليوم الخميس.
1: تدخل مرحلة استبدال العملة في سوريا ساعاتها الأخيرة، حيث تشهد مراكز الاستبدال في عدد من المحافظات ازدحاماً بسبب الإقبال على استبدال العملة قبيل انتهاء المهلة التي حددها المصرف المركزي في 30 من تموز الجاري لتسهيل العملية قبل انتهاء المهلة المحددة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة 5 من مساء 29 من تموز، مؤكداً أن اليوم الأخير لن يشهد أي تمديد إضافي للدوام. مع اقتراب انتهاء المهلة، تزداد مخاوف بعض السوريين من عدم تمكنهم من استبدال عملتهم القديمة بالجديدة رغم التذكيرات الحكومية المتكررة والتمديدات السابقة. كما تتضاعف هذه المخاوف خارج العاصمة، خاصة مع اقتصار عملية الاستبدال بعد انتهاء المهلة على مقر المصرف المركزي في دمشق وفق آليات لم يعلن عنها حتى الآن.
2: ما في صعوبات، هو بأن توقف يبدلونا، لكن أكثر من مليون ما بيبدلونا. هي المشكلة الموجودة حاليا، يعني قياسا للمبالغ الموجودة مع المواطنين، فمبلغ مليون قليل كثير جدا. يعني إذا واحد معه 10 مليون بده يضطر يوقف 10 مرات أو عن 10 مراكز إصرافي، يعني بده يضيع نص يومه بس مشان تبديل عملة. يفترض يكتروا المبلغ المتاح للتبديل، يعني أقل هيكون 5 مليون مثلا.
3: بالنسبة لموضوع الاستبدال بالفترة الأخيرة، هو زاد الإقبال على موضوع الاستبدال. صارت نسبة الليرة السورية الجديدة بالوقت الحالي هي الأكثر تواجدا في السوق السورية.
4: حتى إذا الصرافين بطلوا ياخذوا عملة قديمة، فالبنك المركزي متيح، يعني مخلي الموضوع متاح انه تصرف، يعني انه المركز ياخذ، يعني اللي بيضل عنده عمله قديمه ممكن يعني الموضوع سهل، ما نو معقد، ماني شايفه معقد انا كثير.
5: انا اللي من الستة واقفه هون، من الستة واقفه مشان مليون، رحت اجيب الصبح خبز ما حدا بياخذ مني عمله قديمه، بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا بس نبدل المليون. من الستة انا واقفه هون،
6: احنا بنطلب انه بتمديد المهله وفتح مراكز في عالم في عجز، في عالم مرضى، في عالم ما فيها معاقة، يعني والوضع هون سيء لأبعد الحدود. وما حدا هلق إذا بدي أنا أروح جيب رطة خبز لبيتي وعندي أولاد بدأ تأكل، كيف أنا بدي جيب ما بياخد مني إلا العملة الجديدة.
1: تباينت الآراء في لقاءات أجراها تلفزيون سوريا، إذ أشار مواطنون في مراكز المحافظات إلى سهولة عملية تبديل العملة، في حين اشتكى آخرون في المناطق البعيدة عن مراكز المدن من قلة نقاط الاستبدال وسوء الخدمات فيها، مطالبين بتمديد إضافي للمهلة. اليوم ومع دخول الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، يبقى ملف استبدال العملة محكوماً بعامل الوقت والقدرة على الاستجابة للضغط المتزايد، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد انتهاء المهلة وكيفية إدارة المرحلة التالية وإلى ضمان عدم ترك شريحة من المواطنين خارج هذه العملية.
0: وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفييشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافاً للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاماً.

0: يلا
1: اطلعوا يلا اطلعوا.
2: الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا راح تقدمها شركتين طيران ألمانية الليفا والساند إير. بالإضافة أيضا عندنا نحن مثل ما شفتوا خطوط جوية سورية شغلت لأمستردام لهولندا. في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
3: حسنا هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى وستتبعها رحلات أخرى. شخصيا بالنسبة لي كان شعوري عظيما حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
4: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة الأولى القادمة من ألمانيا.
5: أوه كتير حلو، لأنه بيكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان. وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة استني الباص ليجي. لا هالأحلى رحلة بحياتي عن جد.
6: جيت قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
7: أحلى شعور، أحلى شعور. أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
8: تفاجأنا مبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا الحمد لله، هذا فضل من الله أنه دغري مباشرة تيسرت. والشعب اللي هنيك معتر عايز بس أن الدولة تطلع عليه.
4: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من 3 من آب المقبل. وحددت الشركة كلفة الرحلة ب5,900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عمليات تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل تجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة بحسب الإمكانيات من صوامع وصميعات وعراءات ومستودعات، والتي أثبتت كفاءة عالية في استيعاب الكميات المسوقة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر على المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة

0: العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيداً لاستكمال إجراءات التجديد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء تعرض خط التوتر العالي المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة. وأوضحت الشركة بأن ورشات كهرباء دير الزور باشرت على الفور أعمال الكشف وإصلاح العطل، لافتة إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها لإعادة التغذية الكهربائية للمناطق بأسرع وقت ممكن. تعود أزمة انقطاع البنزين إلى مدينة حلب من جديد، حيث يعاني السائقون من ساعات الانتظار الطويلة لتأمين حاجاتهم من المادة المفقودة منذ أيام. مراسلنا رصد الأوضاع من أمام إحدى محطات الوقود.
1: تعود أزمة البنزين من جديد إلى مدينة حلب منذ صباح اليوم، حتى الآن 7 أو 8 ساعات ينتظرون أن يأتي صهريج البنزين دون أن يعرفوا إذا كان اليوم أو غدا أو بعد غد. لنتابع.
2: خيو في عم استنى البنزين، صلي من 11 لهلا صيف سيارتي هنيك وواقف. لا عم بيقولوا لنا ايمت، ولا عم بيقولوا لنا في، ولا عم بيقولوا لنا ما في، أكثر ما بنعرف، وباركين صيفين سيارات مثل العالم، رزقتنا عليها.
3: ساعة يعني؟
2: صلي من 11 هلا الساعة 7.
4: أنا بشتغل على بشركة توديني. فنحن إذا ما عبينا بنزين ما بنقدر نشتغل، وإذا بدك تروح تعبي حر من برا ما رح توفي معنا. فهذا السبب. بتمنى تنحل الأزمة. هلا صلي تقريبا أنا 7 ساعات 6 ساعات.
5: مبسوط لأنه سعري بسعر العالم وبس، هذا اللي بقدر بقول لك عليه. ما هو إنه والله عالم عم تجي بتروح بتشيك بتعبي وأنت واقف أو عم تدفع مصاري مثل قبل، ما أتمنى. ما دام سي واقف هاد واقف أنا سعري بسعره أنا هيك مبسوط، بس هيك وضع سوريا. أنا بقول في شيء ما عم نعرفه شو، بس
3: انه يحكوا
5: ايه يعني ايش في يعني. هلا سوفير تاكسي 150,000 بالنهار، 150,000 بالنهار، اذا التكع هلا 3 ساعات 4 ساعات صرنا لسه ما اجى. هلا انا رايحت معي لبكره الصبح للساعه 7.
3: اذا عبيت
5: ايش اخذ لبيتي؟
6: وصلت لهون طفت السياره ما عاد اشتغلت، عرفت ما في بنزين، فمجبر يعني دبيته هون يعني بدي استنى.
7: والله ما بعرف. هلا اجى اخ ما حكى معي قال لي بده يجي الضخ، بس ما رح يوزعوا للساعة 7. بدي استنى للساعة 7 الصبح، وبجوز ألغي شغلي، الطلب بدي ألغيه. الساعة 4:30 أنا لازم أكون عند الجماعة بدهم يسافروا.
8: صهريج عادة المساء بجي، بوزعوا المساء يا الساعة 12 لل11 12.
3: شو قد متوقع تستنى يعني؟
8: شي ساعتين ثلاثة حسب. المشكلة ما عم بخبروا يعني، الله يخبروا واحد بيضل.
0: أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
9: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعاً نحن بتعرف السائح دائماً عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأن سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد إيه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الأبليكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع أونلاين، صار فيك أنت تشوف أسعار كل الأوتيلات وأنت قاعد بالبيت، طبعاً مثل أي أبليكيشن عالمي. صار في تنافسية بين الأوتيلات، يعرفوا أسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبة الإشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالأسعار، حيخفض الأسعار أكثر، بالإضافة للخدمات الأخرى المقدمة، من هي توصيل من المطار إلى الأوتيل أو من المطار إلى أي منطقة أخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
10: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في

0: ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
1: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان. طبعا هذا العقار، الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا. كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
0: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي، بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
2: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دونم.
0: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
3: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
5: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حما الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حما الشمالي. الله يعطيك العافية.
6: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
5: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
6: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حما. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حما وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري، اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة وبكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
5: يعطيك العافية. إذا الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوة تلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حما الشمالي.
4: تنفذ رابطة حما الطبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية

0: الصحية للحالات الحرجة.
1: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي، في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن الفريق المختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري، تثبيت الفقري خلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
2: من شي سنة عملت عملية رقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور قدرت ارجع عليها الوجع والامور هاي. هلا بفضل الحملة هاي بدي اعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كثر الله خيرهم، يعطيهم الف عفو عافية.
0: انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
3: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه ألاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب على عدد من المخيمات، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
4: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي، الكان للكبير والكان للطفل والكان للدنيا، إنه حرمونا إياها، قطعوها عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني إذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا إياها 150 ورقة تركية.
5: ما ظل هون غير اللي مستوي سوي، ما عنده بيت يرجع، فقير، الله يساعد العالم، ثلاث ارباع الله يساعد. يعني ايش بدي اقول لك، المي جاها مصروف ثاني للبشر، كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
3: وامام اتساع الازمه اطلقت فرق ومنظمات انسانيه مبادرات اسعافيه لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضررة، في محاولة للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولا مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
6: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة، وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
3: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
0: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية والعاطلين انخفض إلى 37,000 بحلول حزيران الماضي من 44,000 الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21.5%.

استولى مستوطنون إسرائيليون على عقار الباشا التاريخي داخل البلدة القديمة في القدس بعد إصدار الاحتلال قراراً يقضي بإخلاء 6 عائلات فلسطينية منه. وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عائلة الباشا خاضت لمدة 8 سنوات معركة قضائية مع المستوطنين للحفاظ على منازلهم، وعقب

0: تنفيذ الإخلاء غير المستوطنون أقفال المبنى ورفعوا أعلام الاحتلال على واجهته. دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وأوضح نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، أوضح أن غوتيريش دان الهجمات التي شملت إحراق مسجدين وتخريب ممتلكات خاصة، وشن اعتداءات استهدفت الفلسطينيين ومصادر رزقهم، وأشار إلى أن الهجمات على دور العبادة غير مقبولة، محذرا من أنها قد تؤدي إلى تأجيج الأوضاع المتوترة في الضفة، وأكد حق أن الأمين العام طالب بسرعة بتحديد المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومحاسبتهم بما يتوافق مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. في غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية، والتي تشمل 200 جنديا كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدين إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجية مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم براك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية. القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
0: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية شن ضربات ضد إيران ردا على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. هذا وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزر ومدن إيرانية مختلفة، وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد فيها بتوجيه ضربة قوية لإيران ردا على استهداف إيران ما قالت إنها مواقع عسكرية أمريكية في الأردن. هذا ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر قولها إن قائد القيادة المركزية الأمريكية أعد خطة لشن حملة عقابية ضد إيران قد تستغرق أسبوعين. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي

0: وللحديث أكثر ينضم إلي الباحث والمحلل السياسي غياث سعد من واشنطن. بداية مرحبا بك أستاذ غياث. إذا كيف تقرأ قرار واشنطن تنفيذ ضربات مباشرة ضد إيران بهذا التوقيت؟
1: تحياتي إليك وللعاملين بالتلفزيون وللمشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني مبدئيا اليوم الأمور تتوسع ولا زلنا يعني ستاند باي، نراوح مكاننا. الضربات التي تقوم بها إيران والابتزاز التي تستعمله لن يدوم طويلا مع الإدارة الأمريكية حتى تستطيع أن تتحمل مثل هذه الضربات. والحقيقة أن الضربة التي أتت إلى الأردن كانت ضربة قاسية باستشهاد 4 من المارينز وإصابة حوالي 100، وهذه التقارير ليست يعني سهلة أبدا للأمريكان حتى يستطيعون أن يمتصوا مثل هذا الخبر. الموضوع يعني يأخذ أبعاد كثيرة بإصابة الجنود الأمريكيين والضغط الكبير الذي يأتي بالكونغرس، فهناك ضغوط كبيرة ومسؤولية كبيرة لاستمرارية مثل هذا سترايكس، هذه الضربات والتكلفة لهذا الأمر. ونحن اليوم بصدد طلب يعني حقيقة ريسنتلي طلب تمويل لاستمرار هذه الضربات يتعدى 70 مليار دولار، فهذه الأمور سوف تأخذ مجال كثير والعودة إلى الكونغرس أصبح حتمي، وخصوصا أنه يعني الضغط الداخلي الأمريكي يأتي باتجاه انتخابات لنوفمبر، وترامب يحاول يعني أن يشتري الوقت وامتصاص هذه المسألة لبعد نوفمبر. فأعتقد أن الأمور تتجه إلى توجه صعب بالنسبة للإدارة الأمريكية، ولا بد من اتخاذ قرار والضربات سوف تأتي لا محل.
0: يعني نعم. أنت برأيك لن نكون أمام رد أمريكي محدود، إنما بداية مرحلة جديدة من المواجهة بين البلدين؟
1: نحن قلناها سابقا يعني وبالتصور الدائم بأن قطع الرأس ليس كافي، يعني أن يتم ضرب القيادة الإيرانية وشل الضربات العسكريه او يعني القطاع العسكري المهم او اللوجستيك بالنسبه لايران ليس كافي، هنالك خطوات يجب ان تتخذ، ولا يمكن يعني نجاح الحرب من غير خطوات على الارض، وبالاضافه انه هرمز يجب ان يتم تحقيقه لانه لم يكن في الحسبان موضوع هرمز، انما النظام وما يعني تقطيع هذا النظام وجلبه وترويضه. فأعتقد أن اليوم المسألة أصبحت بمكان آخر، وأصبح النظام يعني لا يستطيع أن يقدم، هو يعني يتماشى مع الإدارة الأمريكية ويتفاوض معها لأن يمتص كثير من الإدارة الأمريكية لجلب فائدة لإيران واستمرار النظام، ولكن هذا الموضوع لن يستمر بهذه الحالة، وخصوصا أنه الدول العربية أخذت موقف سليم بعدم الانزلاق لهذه الحرب، وهو المطلوب أن تنزلق يعني حقيقة.
0: نعم.
1: ولكن هذا الموضوع يعني لحد الآن يأخذ تجذبات كثيرة، ولا يمكن بالنتيجة إلا الحسم، والحسم لن يكون إلا على الأرض، وأعتقد أن هذا الأمر أصبح يأتي تدريجيا لنوعية عسكرية تختلف عما شاهدناه في السابق.
0: يعني إذا نحن الآن أمام مرحلة من المواجهة الجديدة بين الجانبين، كيف ستتعامل إيران مع هذا التحديث أو هذه الضربات الجديدة من قبل أمريكا؟
1: يعني أصبح اليوم موضوع هرمز يجب أن يحل، وسمعنا نحن يعني كثير من بريطانيا وغيرها أنه جاهزين لعملية هرمز. اليوم أصبحنا ندعي إلى حلف، وأعتقد وهذا ما تتجه إلى حلف متكامل لحل هذه المسألة، ليس فقط بالولايات المتحدة الأمريكية، لفصل موضوع هرمز والنفط، لأنه هذا موضوع النفط أصبحنا على يعني شرفة 90 دولار، وأعتقد يعني إذا استمرت سوف نكون على verge of 100 دولار، فتصبح المسألة ليست فقط إقليمية إنما دولية، فيصبح كل ما تم معالجته بالفترة الدبلوماسية يصبح وراءنا، ولا بد من حل عسكري لهذه الأزمة.
0: طب هل في رسائل سياسية من خلال هذه الضربات يريد أن يوصلها ترامب إلى المنطقة أو إلى إيران؟
1: يعني سمعنا كثيرا من ترامب ومن الإدارة الأمريكية هذه الضربات لأن يعودوا إلى الاتفاق وأن يتم، ولكنه قالها مرارا وتكرارا أنهم تنصلوا مما اتفقنا عليه، وهذه الضربات لإعادتهم للاتفاق. ونحن رأينا التدخل الصيني بهذا الأمر، الصينيين يعني وزيارة رئيس الصين إلى واشنطن قريبي، وهو يضغط باتجاه أنه إثبات هذه الاتفاقية، ولكن لا أعتقد أن الإيراني سيلتزم، وأعتقد الإدارة الأمريكية أمام الضغوطات الداخلية وأمام المسألة التي تتعرض

0: فهو امام يعني القتلى الامريكان، فاعتقد لابد من ضربات قاسيه يعني لقمع ايران يعني حتى لا تعود الى مثل هذه المساله. ولكن لا اعتقد ان ايران ستتراجع، وهي يعني تبتز العالم وتبتز امريكا بمساله هرمز. نعم.
1: طب كيف يمكن الحديث او قراءه الخطه الامريكيه التي تم الحديث عنها عن طريق وول ستريت جورنال، والتي يعني تقول ان تكون العمليه العسكريه لمده اسبوعين تقريبا؟
0: يعني نحن نقرأ بين السطور، لابد من عملية على الأرض حقيقة، وهذا الأمر لا أعتقد أنه يمكن أن ينفذ بدون الكونغرس، ولأنه هذا سوف يجر إلى حرب، وهو حتى للتاريخ الآن لم يقدم أي أوراق تخص يعني إعلان حرب كاملة على إيران. هو يعني يحاول بالقدر الممكن أن يجنب الذهاب إلى الكونغرس قبل تغيير الكونغرس أو قبل الانتخابات في نوفمبر. فأعتقد أنا أن هذه المسألة سوف تجر في النهاية إلى حرب شاملة. فأعتقد يجب أخذ قرار سريع، وهذا ما يحاول ترامب أن يفعله. ولكن يعني كما قال في البداية، هو يريد أن يعني يضرب البنية التحتية، ولكن هناك معارضة لهذا الشيء بشكل كبير في أمريكا، لأن هي ضد القانون الدولي يعني أن تضرب المياه والكهرباء وغيره من البنية التحتية التي تخدم المدنيين. فأعتقد في هذا الاتجاه يرى يعني يواجه معارضة كبيرة في الكونغرس. وهناك أمر آخر، هو يطلب كثير من التمويل لهذه الحرب، وكمان الكونغرس إلى حد الآن يعني لم يوافق على الأرقام التي طلبت. يعني لحد الآن نحن أمام 40 بليون already spended as said يعني as كما قيل، ولكن الآن يتم الطلب بحوالي 70 مليار لاستكمالية الحرب. واعتقد هذه الضربات القادمه ستكون يعني تختلف تماما، قد يكون هنالك شيء من الانزال او من العمليات الخاصه. نعم. او من تحييد هرمز بطريقه مختلفه، فاعتقد كل هذا يدرس. نعم. حاليا لتنفيذ شيء ما.
1: شكرا. نعم. جزيلا لك الباحث السياسي غياث سعد، شكرا جزيلا، كنت معي من واشنطن.
0: شكرا.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، بداعي عدم استجابتها للتحذيرات واستمرارها في الإبحار عبر مسار وصفه بالخطير وغير القانوني. وأكدت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان أوردته وكالة تسنيم أن القوات الإيرانية أجبرت الناقلات الثلاث على التوقف بعد مواصلتها الإبحار، مشددة على أن التدخلات التي يقوم بها الجيش الأمريكي في المنطقة والتعليمات غير القانونية التي يوجهها للسفن لن تمر من دون رد حاسم. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: قدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز، لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب، الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا، لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
1: دانت الحكومة العراقية الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على ميليشيات موالية لإيران في العراق. وقالت الحكومة العراقية في بيان عقب اجتماع مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، قالت إن الهجوم جاء في وقت تتحقق فيه الحكومة مما أثير عن استهداف الأراضي السعودية. وأوضح البيان أن مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، داعيا الأطراف إلى عدم الانجرار لمسار يفاقم عدم استقرار المنطقة ويقوض خطة الحكومة لإنقاذ القانون. قال رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي بأن الاعتداء السعودي الأمريكي عرقل جهود التحقيق فيما أثير بشأن استهداف السعودية، وطالب الزيدي بدلائل بشأن انطلاق الاعتداءات من العراق، مشيرا أن القيادات الأمنية تعكف على إعداد خطة لمنع الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق.

قال رئيس بلدية كييف إن روسيا قصفت العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ باليستية، مناشدا السكان الاحتماء بالملاجئ. ويأتي هذا الهجوم عقب تحذير أصدره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أشار فيه إلى احتمال كبير بأن تشن روسيا هجوما واسع النطاق، مجددا مطالبته حلفاء كييف تزويدها بمزيد من وسائل الدفاع الجوي.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه الله عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من كم شهر فتحنا هون بوسط البلد ملف صفر خيمة. وقتها سألنا هل هذا الهدف واقعي؟ هل ممكن يتحقق؟ وضع السيد الوزير آنذاك بعض أهداف الوزارة، وهلأ من حقنا نعرف شو تحقق منها. حكى السيد الوزير وقتها عن خطة صفر خيمة وقال إنه وخطة إغلاق المخيمات، وقال إنه خلال 30 يوم رح ينتهي الإحصاء. من حقنا نعرف شو تحقق من هالكلام. وقال وقتها رح نغلق 200 مخيم خلال 90 يوم، ومن حقنا نعرف شو صار بهالكلام. يومها كان السؤال شو الخطة، واليوم رجعنا لنفس الملف بس بسؤال شو صار عن جد وشو تنفذ من الخطة. لأنه إذا الحكومة أعلنت مشروع ما، من حقنا نعرف وين صار. إذا قالت إنها رح تنهي الخيام، من حق الناس تعرف كم خيمة ظل كم خيمة انشال. إذا تأخر التنفيذ، من حق المواطن يعرف ليش، وإذا تغيرت الأولويات من حقنا كمان نعرف ليش ومين اللي غير وشلون بده يشرح للناس. اليوم رح ننطلق من خطة صفر خيمة لنشوف وين صرنا. هل تم الالتزام بالأهداف التي أطلقتها اللجنة المشكلة بالمرسوم 59؟ كم عائلة عادت؟ كم مخيم أغلق؟ هل رح نلتزم بصفر خيمة بنهاية 2026 وصفر مخيم بنهاية 2027 كما وعدنا؟ وين وصلنا بنزع الألغام؟ هل تمكننا من السيطرة على الحرائق كما أيضا وعدنا؟ شلون اشتغلت لجنة المرسوم 59؟ كيف كان التكامل بين الوزارات ومع منظمات الأمم المتحدة؟ هل كان فعلا في فريق وزاري عم يشتغل بشكل متكامل؟ وأسئلة كثيرة غيرها مع السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، والسيد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلة مفوضية الشؤون اللاجئين في سوريا. لكن قبل هيك خلينا نروح على فقرة شباب والمناظرة. مقولة المناظرة اليوم هي: توفر الحكومة للمواطنين القدر الكافي من المعلومات لمساءلتها، مساءلة الحكومة يعني، وإدارة شؤون حياة المواطنين، نعم أم لا؟ ضيوفي لهالفقرة مع المقولة عرين الصالح طالبة صيدلة، وضد المقولة رأفت عقل وهو طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.

0: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
1: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بعرين طالبة صيدلة، لما هيك ورأفت طالب طب. حضرتك مع المقولة بأنه الحكومة تقدم ما يكفي من معلومات للناس لحتى نقدر نسألها، وحضرتك لا ترى ذلك. رح أذكركم سريعا، ثلاث جولات، 90-90-90، ما حدا رح يقاطع ثاني، بنصحكم تستغلوا التسعين ثاني إلى آخرها. أموركم تمام؟ رواق؟ كله كويس؟ شو عرين؟
2: رواق.
1: تمام؟
2: رواق.
1: شو رأفت؟ تمام؟ رح أبدأ معك وأنهي معك. تمام. عرين كلامي لك.
2: الجنة اليوم عم تسألني هل الدولة عم تعطيكي معلومات كافية لحتى تقومي بعملية المساءلة أم لا؟ أنا كيف بدي رد عليها؟ أول شيء الدولة اليوم عم تنشر بنود الموازنة العامة عن طريق منصات التواصل الرسمية، زائد إنه عم يتم مناقشتها بمجلس الشعب يلي كمان عم يتم نشر ملخصاته وآخر أعماله عن طريق منصات التواصل الرسمية. عم يتم نشر النتائج والمؤشرات يلي على أساسها بيقوم المواطن بعملية المساءلة، بالإضافة أنه عم يتم في عندي نشر للقانون السوري بالنص الكامل سواء كان عفو أو استثمار أو ضرائب. هذا النشر عم يساعد المواطن يعرف كيف بده يبلغ وعلى مين بده يبلغ وشو طريقة التبليغ، بالإضافة أنه عم يتم الإعلان عن الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة وعم تنجح فيها، بالمقابل عم يتم الإعلان عن الوعود اللي قامت فيها الدولة يلي طرحتها، لكن مع الأسف هي ما كتير يعني قامت فيها أو حققتها. والدليل البرنامج اليوم يلي عم يناقش قضية كيف إنه وزارة الطوارئ والكوارث من 6 أشهر قامت بطرح وعد إنه خلال هاي المدة ما رح يكون في ولا خيمة بسوريا، لكن للأسف الوعد ما تم وصار في عنا نقاش بهذا البرنامج. لهيك نحن اليوم الحكومة السورية نستنتج منها إنه هي عم تعطينا المعلومات الكافية لحتى تخلي المواطن يحاسب يسائل وتخلي الجهات المختصة إنها تحاسب، لكن بنفس الوقت أنا ما بقدر أعطي المواطن كمية كبيرة من المعلومات أو فائض كتير من المعلومات.
1: شكرا. ما فيني أعطي معلومات المواطن فائض من معلومات كثير. الحكومة عم تنشر مؤشرات، مجلس الشعب بعده ما انعقد، بس لما ينعقد بده يناقش الموازنة عم تنحكى أو هيك انطرحت على الإعلان. هذا كافي، والدليل أنه اليوم نحن بحلقتنا اليوم في عنا وزير وعد بصفر خيمة، وعم نشوف عم نسأله هلأ عن الأرقام اللي وعدها، وهذا بحد ذاته مؤشر على أنه الحكومة تطرح ما يكفي من الأرقام كي نسائلها وللجهات المعنية كي تحاسب. رأفت.
3: طيب بالنسبة لنقطة الموازنة العامة أنا رح أرد عليك بهالحكي. أنا بالنسبة لي بشوف أنه نحن عنا وجود شكل الإفصاح عن ميزانية الدولة من خلال الموازنة العامة اللي هي عبارة أصلا عن أرقام كبرى ومبسطة، هي عبارة عن تقديرات أصلا حبر على الورق، وما عنا إفصاح فعلي من خلال غياب التصريح عن الحسابات النهائية اللي بتوضح فعليا المصاري اللي عم تدخل وتخرج من ميزانية الدولة. بالإضافة لهذا الشيء نحن عنا غياب للإفصاح عن البنود التفصيلية اللي بتوضح كل ليرة لوين رايحة، نحن عنا ضعف بأدوات الرقابة، فنحن عنا غياب للرقابة التشريعية والقضائية المستقلة اللي بتراقب توزيع الموارد، بتراقب تنفيذ المشاريع، بتدقق الحسابات النهائية، بالتالي نتأكد من عدم وجود الفساد. نحن عنا مجهولية بمصادر التمويل لأنه 50% من الاقتصاد السوري بيتم جيناته عن طريق الرسوم والجمارك، ونحن ما عنا تصريح رسمي من الدولة بيوضح شو هي الآلية اللي بتم فيها جناية هي الضرائب. نقطة أخيرة اللي هي أنه نحن ما عنا ضمانات لكفاءة عمل الإدارة المالية. فعلى سبيل المثال الحكومة السورية أعلنت بعام 2025 أنه هي حققت فائض بالميزانية العامة الدولة مقدار 46 مليون دولار، ولكن نحن غير قادرين على التأكد هل هذا الفائض ناتج عن كفاءة العمل أم هو ناتج عن تقصير ببعض الجوانب من قبل الدولة، مثل التقصير بتوفير

0: الخدمات، التقصير بتنفيذ بعض المشاريع والى اخره. بالنسبه لنقطه
1: كفي. طيب نرجع لك عارين. عم بيقول الارقام تبع الموازنه هي ارقام عموميه غير تفصيليه، قطع الموازنه مش عم بيتم لحتى نعرف ما تم فعلا. ما بنعرف 50% من الموارد الدوله هي من الرسوم والجمارك، ما عندنا اي معلومه عنها. بالتالي لما ما بيكون عندنا معلومه نحن بتغيب عنا الرقابه وبتغيب القضائيه والتشريعيه بسبب انه مجلس الشعب ما انطلق، بالتالي ليس لدينا من الارقام ما يكفي لمساءله الحكومه.
2: تمام، نحن بدنا نميز الفرق بين المعلومات اللي بدها تكون بايدي الخبراء والمعلومات اللي بدها تكون بايدي المواطن، وهي جملتنا لليوم. الافصاح التفصيلي وتدقيق الحسابات كل هدول هنا ما فيهم غياب، هنا موجودين لكن موجودين بايدي الخبراء وليس بيد المواطن. انا بكفيني انه المواطن يعرف المعلومات اللي هي فعلا بتفيده، مو المعلومات اللي بتفوته بمتاهه هذا الفائض. طيب شو هي المعلومات اللي فعلا بتفيد المواطن؟ اول شيء الدوله عم تنشر الاسعار اليوميه الرسمية للمواد مثل ربطة الخبز، مثل استوانة الغاز أو لتر المازوت. فهذا الشيء عم يساعد المواطن أنه يعرف هو قديش بده يحمل معه مصاري اللي يروح السوق، بيعرف هو كيف بده يعرف السعر الرسمي للمواد بدون ما يتم استغلاله. فهو بيقدر بأي حالة من المخالفات أنه يتصل ويبلغ عبر الرقم المنشور كمان لحماية المستهلك. اما بالنسبه للصعيد التعليمي فاليوم الدوله عم تنشر جداول الامتحانات، عم تنشر كيفيه توزيع الطلاب على المدارس، حتى المناهج متوفره على صفحه الوزاره. فعم يقدر الاسره تدير شؤون حياه الاطفال اللي موجودين عندهم كطلاب. هلا كمان الدوله عم تقدر تنشر هي الاوراق المطلوبه لجواز السفر، ساعات العمل الرسمية، حتى تكاليف رسوم المعاملات عم تنشرهم. فاليوم أنا كشخص مواطن سوري قادر إني أعرف كيف أدير شؤوني عن طريق هاي القصة. طبيا عم تصلنا رسائل من الصحة أو بيانات من حملات الإلقاح أو حملات التوعية وما إلى ذلك. حتى أمنيا عم يتم نشر بيانات من وزارة الداخلية للطرق المقطوعة بسبب الثلوج أو الأخطر.
1: شو بدك من الوزارات أكثر من اللي حكته عارين؟ أخي بيخبرونا شو الأوراق المطلوبة، بيخبرونا حالة الطرق الوزارات، التعليم عم بيخبر الجداول الامتحانات وما شابه، في لائحة أسعار يومية، المواطن هاي المعلومات اللي بده إياها، الأرقام التفصيلية هي للخبراء، ليه بدك أنت معلومات أكثر من هيك؟
0: طيب بالنسبة لنقطة الخبراء رح رد عليها بثلاث نقاط. نحن ما عندنا افصاح عن البيانات التجاريه الخارجيه من قبل الغرف التجاريه، نحن ما عندنا بيانات صادره عن النقابات العماليه بتوضح عدد العمال المفصولين وسبب الفصل، نحن ما عندنا تقارير صادره عن نقابات الاطباء ونقابات المهندسين بتوضح بتتكلم عن هجره الادمغه، عن هجره العقول. بالنسبه لنقطه تصريح وزاره الطوارئ واداره الكوارث، نحن اذا بدنا نيجي نقارن بين هذا التصريح والواقع حاليا بنلاقي ان الوزاره لحد الآن لم توفق بتنفيذ وعودة، ولكن نفس الوقت منلاقي غياب للمساءلة الواضحة والتقصي حول آلية تنفيذ هذا الوعد. منلاقي أنه في عنا غياب لتحديث الشعب بالتطورات الحاصلة بهذا الملف وكم عدد الخيام الحالية مثلا. بالنسبة لنقطة من ناحية تانية، نحن عنا غياب للإعلان واضح عن مصير التبرعات، فكلنا سمعنا عن حملات التبرعات اللي صارت بملايين الدولارات، ولكن نفس الوقت ما سمعنا عن مصير المشاريع المنفذة اللي كان مقرر تنفيذها بهي المصاري. نحن ما سمعنا عن محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. من ناحية ثالثة عندنا انتقائية حكومية بنشر الأخبار، فمنلاقي التركيز الحكومي عم ينصب على مؤتمرات الاستثمار وتوقيع عقود مليارات دولارات وعودة رجال الأعمال، ولكن نفس الوقت ما منلاقي تقارير صادرة عن الحكومة بتوضح مصير المشاريع، شو المشاريع اللي دخلت بحيز التنفيذ، المشاريع اللي ألغيت إلى آخره. بالتالي المواطن السوري بيلاقي حاله عايش بحالة من التناقض ما بين الأخبار الحكومية اللي عم بيشوفها على التلفزيون وما بين الواقع، بأنه ما عم بيلاقي فرص عمل بحال لاقة، فهي عم بتكون بأجور
1: شكرا
0: جدا ضئيلة.
1: حكيتي معلومات بس أعطاكي معلومات أيضا ناقصة، قال لك لا منعرف هجرة العقول، لا منعرف عدد الموظفين المفصولين وليش انفصلوا، عنا معلومات خير الله ما عم توصلنا، حتى المعلومات اللي الوزارة الوحيدة اللي عم تعطي معلومات مثل عطى مثال وزارة الطوارئ والكوارث، وزارة الكوارث ما عنا أداة لمساءلتها لاحقا، ما لماذا هذا تم وهذا لم يتم.
2: تمام، هاي الكمية من المعلومات هي ما بتقيس للكفاية، الكفاية اليوم لا تقاس بالكثرة بل تقاس بالأثر. طيب شو هو الأثر الملموس اللي عم نشوفه اليوم؟ أخبار القبض على شبكات الفساد، وإعفاء المسؤولين وإحالة الملفات إلى القضاء. اليوم لنفرض أنه تم نشر التفاصيل كامل التحقيقات والخطط يلي بنستخدمها نحن كدولة، فشو رح يصير؟ هل كان حيتم إلقاء القبض على مجرمين مثل عاطف نجيب أو وسيم الأسد، ولا كانوا لازوا بالفرار وأخذوا احتياطاتهم؟ طيب اليوم أنا بكتشف من هذا الحكي إنه المعلومة هي مثل الجرعة الدوائية، الجرعة الصحيحة منها بتشفي، لكن أعلى من هيك جرعة فهي بتصير سامة. فلهيك نحن ما بدنا يكون هذا الفقد من المعلومات موجود بأيدي الشعب لحتى يشتتهم أو لحتى يأثر عليهم. طب شو هو الأثر اللي حيصير لو صار في هذا الفقد؟ حأحكي لكم يا. على الصعيد الأمني، لو أنا نشرت خرائط القواعد وأسماء الضباط وما إلى ذلك، فهذا الشيء رح يخلي العدو ما يحتاج جاسوس أصلاً، لأنه أوريدي المعلومات اللي بده إياها موجودة. طيب أما على الصعيد الطبي، لو تم نشر أماكن مخازن الأدوية أو أسماء موردي المستلزمات الطبية، فهذا الشيء رح يحرك عصابات السرقة وعصابات التجار بالمخدرات. أما على الصعيد التعليمي، لو تم نشر أسماء المصححين أو تفاصيل عن أسئلة الامتحانات قبل موعدها، فهذا الشيء رح يؤدي لتعريض المصححين للتهديد أو الابتزاز أو الرشوة، ورح يعرضنا نحن لتسريب الأسئلة. فهذا الشيء على مختلف الأصعدة اللي أنا ذكرتها رح يدني أنه فائد المعلومات رح يأثر على الحكومة بتعليم متدهور وأمن متدهور.
1: جولتك الأخيرة، فائد المعلومات قد يكون إفصاح عن السرية ويهدد أمن البلاد، سواء كان عم نحكي داخلين أو خارجين، صحة غيره إلى آخره. تفضل.
0: صراحة أنا بشوف أنه فيني لخص خطابك بأنه هو عبارة عن مغالطة رجل قش وهمي. أنت صار في عندك لغط واضح ما بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما بين أسرار الدولة. ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف المواقع العسكرية وأسماء الضباط الكبار، ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف أسماء المصححين للامتحانات وأماكن تواجدهم. شو اللي بيحتاج المواطن فعلا؟ أنا راح أخبرك. اللي بيحتاج المواطن فعلا هو تصريح عن نسب البطالة الحقيقية. فعلى سبيل المثال الشاب المغترب اللي بده يرجع يستقر بالبلد، فهو لازم يكون عنده تصور واضح عن فرص العمل المتوفرة، عن نسبة البطالة. هذا الشيء غير مصرح من قبل الحكومة. نحن في عنا غياب لمؤشرات التضخم الاقتصادي، نحن في عنا جداول تقنين كهرباء وهمية، لأنه الساعات الكهرباء اللي عم يتم تقنينها بالواقع عم تكون أكبر بكثير من الساعات المعلنة عن طريق الجداول، بالتالي هذا الشيء بيؤدي لشلل بقدرة الأسر على تنظيم شؤونها. نحن عنا غياب للبيانات المتعلقة بالقطاع الصحي، فالمواطن العادي ما بيعرف كم عدد المراكز الصحية، ما بيعرف عدد الأيدي العاملة فيها، ما عنده فكرة عن نقص الأدوية. نحن في عنا أيضا غياب لخرائط الفقر، فالدولة ما صرحت رسميا عن توزيع الفقر حسب المحافظات، بالتالي هذا الشيء بيطرح سؤال جوهري كتير قد يطعم بالشفافية، إنه كيف عم بيتم إدارة برامج دعم بهالحالة إنه وجدت طالما هي الخرائط ما أنا موجودة. بالنسبة لملف العدالة الانتقالية أيضا، فنحن عنا غياب للوثائق الرسمية اللي بتوضح مصير آلاف المعتقلين المغيبين قسريا. نحن ما عنا آليات واضحة بتوضح كيف بدنا نعوض هدول الضحايا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الضبابية الحكومية بملف إعادة الإعمار.
1: شكرا.
0: أوكي.
1: وصلنا عند ضبابية إعادة الإعمار ووقفنا.
0: للأسف.
1: خليها ضبابية. فاصل ونواصل، خليكم معنا. حيا الله بكم. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور شو رأيهم، موافقين رأفت ولا موافقين عرين؟ مين برأيكم مصيب أكثر أو محق أكثر؟ هل أن الدولة عم تشاركنا معك في المعلومات ولا أن الدولة ما عم تشاركنا معك في المعلومات؟ مدام تفضلي. تفضلي
3: رأفت. أنا
1: تفضل تفضل فيك عارف عن حالك.
3: أنا أقول إنه رأفت يعني مثل ما قال ذكر آخر ملف هو ملف العدالة الانتقالية، ونحن كمهجرين عائدين لو كان عندنا كل هالمعلومات الكافية كنا أجلنا شوي لبين ما تتحسن شوي واقع التعليم أو واقع البنى التحتية أو واقع يعني خلينا شوي بالمطرح ما كنا مهجرين نتحمل الغربة ونتحمل التهجير لشوي تحسن وضع البلد.
1: لو أعطينا معلومات كافية،
3: لو أعطينا معلومات كافية إنه نحنا هي البطالة كمان، فهذا طيب. صح
1: مزبوط. شو رأيك أنت أو بالأحرى خلينا أسألك أنت شو رأيك أنت؟
2: تمام. وما في مشكلة، الدولة اليوم عم تعطينا معلومات. خلينا نبعد شوي عن موضوع المثالية وننتبه شوي للواقع. وسائل التواصل بشكل عام هي كثيرة والشائعات كمان كثيرة، لكن عم تحاول اليوم الدولة بمختلف منصاتها الرسمية انه تنشر شوي من الواقع اللي عم يعيش الشعب السوري، بس بنفس الوقت نحن ما فينا انه نتعمق كتير بالمعلومات اللي بدكم اياها تنتشر او اللي بده اياها المواطن ينتشر. في معلومات بتكون فعلا مطلوب انه تنتشر وفعلا بتفيد المواطنين مثل ما قلتي حضرتك، سواء ملف العدالة الانتقالية كيف تم نشر، كيف بدنا نحن نعرف مين الاسماء المفقودين وما الى ذلك، تم نشر منصات لهذا الشيء، او حتى بالنسبة للواقع السوري فهو موجود على منصات التواصل الرسمية.
1: طيب شو رايك استاذ سودا؟ شو
4: بيمنع انه يقول في نسبة بطالة فظيعة
1: بالسوري؟ بدك تحكي على المايك ما راح يسمعوك.
3: يعني شو بيمنع الدولة إنه تقول إنه نحن عنا نسبة بطالة فظيعة، يعني ما عنا فرص عمل؟ ليش؟

0: ما بينحكى.
1: طيب
2: مساء الخير، حمد الخطيب صحفي مستقل. هلا بصراحه انا بدي اقف في النص في المنتصف بينك وبين الاستاذ
1: بوسط البوسط
2: بوسط الحلقه لانه كلام الاستاذ عن ذكر كل التفاصيل كمثالك عن الصحه، اذا الدوله قالت انه في عندي نقص بادويه السرطان فالادويه الموجوده بالسوق حتحتكر، ونحن شعبنا يعني متعود على الاحتكار للاسف. ف يعني هي النقطه كانت مصيبه فيها الاستاذ، انه هو فعلا ما لازم يدشر كل شيء. ولكن نقطتك اللي حكيت عنها بانه استثمارات مثلا لازم يكون تصريح فيه عنها اكثر، لا كان صائبه 100%. نحن لازم نعرف الاستثمارات وين صارت وين موجوده وشو عم يصير عنها بالبلد. ف اثنين محقين بس كل واحد بجانب معين.
1: بسرعه قبل ما اختم، شو رايك يا اللي قالوا
3: رايك كلامه بالنسبه لموضوع الاستثمار؟ فعلا بتفق معك فيه. بالنسبه لموضوع الادويه، انا برايي انه نحن لازم الشعب يكون عنده تصور واضح عن مدى توفر الادويه بالبلد، لحتى هذا الشيء ما ياثر عليه اذا في حدا صار بده يتعالج. نحن ممكن بسبب الضبابيه بهذا الملف مريض سرطان يموت لانه كان اخذ تصور خاطئ انه الادويه متوفره وطلعت فعلا ما متوفره. فهون لمين الاولويه؟ لا احتماليه سرقه قادره تحميه الدوله ام لحياه شخص مصاب بالسرطان؟
4: تمام.
1: شو رايك
4: بالنسبه لمثال الادويه؟ شكرا لانكم طرحتوه. انا فكرتي مو انه كيف بدنا نطرح المعلومه، انا فكرتي مين بده يعرف المعلومه. طيب بالنسبه لمثال الادويه كمان، المريض السرطاني اللي حكيت عنه قادر يروح لعند اي صيدلي ويعرف اذا هذا الدواء متوفر او لا، فهو قادر يعرف المعلومه من مصدر. اما الصيدلاني فهو بحق له يعرف هي الادويه وين موجوده ومن وين من وين بيقدر ياخذها ومكان الادويه المخدره بالذات اللي هو شيء كثير حساس. فنحن اليوم ما فكرتنا انه شو المعلومه اللي عم تنحكى، فكرتنا مين اللي عم يعرفها بس.
1: بدي اشكركم كثير رأفت وعرين، يعطيكم الف عافيه. ودائما نحن فخورين بالشباب وشغلهم اللي مستمر على الكاميرا وحججهم القويه. وقبل ما نروح على الفاصل مثل العادة خلونا نحكي كلمتين على رواق. المعلومة مو طرف ولا منا من الحكومة، المعلومة حقنا. لما المواطن بيعرف بيقدر يخطط لحياته، قديش يتوقع دخل، قديش يتوقع انفاق، قديش يتوقع فاتورة الكهرباء، ايمت راح يتحسن الانترنت، هذا اذا تحسن، ايمت نتائج البكالوريا والتاسع. اذا المغترب بيقدر يرجع او ينتظر ما قالوا، ايمت إذا مستثمر بيقدر يستثمر أو يتريث. بس تحكي الحكومة ما عاد نصدق أي إشاعة، لأنه بس المواطن بيعرف بيوقف شك. الفراغ ما بيظل فراغ، بيتعبى شائعات. مو هيك؟ شفنا شائعة ردة خبز ب6000 طشت، بيتعبى شائعات وبتعبى تأويلات وخوف وفقدان ثقة. أكيد في معلومات ما بتنتشر لأسباب أمنية أو تتعلق بالمفاوضات أو خصوصية ناس مثل ما حكت عرين، لكن هذا طبيعي بكل دول العالم. لكن الأصل هو الشفافية، والاستثناء هو حجب المعلومة مش العكس. عشنا 50 سنة استبداد ينقال عن الدولة قوية لأنها بتعرف كل شيء عن الناس، هذا راح المفروض. وإجا زمن نقيس قوة الدولة بقديش نحن بنعرف عنها وشو بتشتغل وليش وإيمت. قوة الدولة بشفافيتها مش بسريتها. واللي قلناه منعيده، واللي منعيده منزيده. أهم استثمار بأي مرحلة انتقالية ويمكن حتى أهم من إعادة إعمار الطرق والبيوت وغيره هو إعادة بناء الثقة. والثقة ما بتنبنى بالشعارات، بتنبنى بالمعلومة والوضوح والصدق والشفافية. حتى لما يكون الخبر مش مريح، لأنه المواطن شريك ببناء البلد، والشريك ما بيكون آخر من يعلم، ولأنه نحن ما بصير نكون آخر من يعلم. خلونا نشوف بعد الفاصل شو راح تخبرنا الحكومة عن خطة صفر خيمة ووين وصلت. هل تحققت وعود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أم لا؟ نشوفكم بعد الفاصل.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم فيها.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفي العزيز المعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد صالح. نورتنا سيادة الوزير.
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
0: شلون صرت؟
1: الحمد لله.
0: يعني خليني أقول بس للسادة المشاهدين أنه نحن يعني تعبنا للسيد الوزير لأنه هو بالأساس عنده وعكة صحية وجاي وهو مريض يعني. فعن جد من نقدر لك كثير سيادة الوزير. نورتنا. شكرا. بدي أبلش معك من القضايا قبل ما أحكي بصفر خيمة. بدي أحكي معك بكذا موضوع كنت واعدين فيهم. أول شغلة حكيتها وقتها كنت عم تحكي عن الحرائق. وعطيت خطة تفصيلية وقلت رح تبلشوا شهر 4 وكنت عم تحكي حضرتك عن سلسلة من الخطوات بتبلش من شمال شرق انتقالا إلى الغرب إذا ماني غلطان. ووقتها كنا عم نحكي إنه هذا الموسم الحمد لله كان موسم خير. يعني الحمد ممتاز لله. الحمد لله ألطاف الله علينا بعد اللي عم بصير في اقتصاديا فينا. بس ما سمعنا الحمد لله عن حرائق. يعني حتى صار في جدل بيني وبين المعد انه اخي ليش نسأله ما صار شيء. قلت له لانه ما صار شيء نسأله. فالحمد لله ما صار شيء وما بنصيب حالنا بالعين. فيك تعطينا شويه معلومات عما جرى بموضوع الحرائق؟
1: هلا الحمد لله رب العالمين. اول شيء يعني فينا نقول انه المحاصيل الزراعيه انتهينا بشكل كامل من كل سوريا. موسم الحصاد انتهى والحمد لله. يعني عملنا مقارنه بسيطه مع موسم 2019 كون 2019 هو موسم كان خير الحمد لله رب العالمين. فب 2019 كان الحرائق تقريبا حوالي 56 ألف هكتار.
0: احترق 56 ألف
1: هكتار مزروعة من أصل 162 ألف.
0: الثلث
1: تقريبا.
0: أكثر من الثلث حتى.
1: إيه. ب 2000 وبهي السنة الحمد لله نحن قدرنا نحافظ على المحاصيل. يعني الحرائق اللي احترقت المحاصيل الزراعية تقريبا 1000 هكتار فقط. والحمد لله هذا بسبب خطة يعني وضعت كما تكلمت سابقا.

0: من قبل عدد من الوزارات.
1: ألف من أصل قديش معاليك؟
0: من أصل 152 ألف.
1: يعني من الثلث عام 2019.
0: يعني هي كان في ناقص عن سنة 2019 بالزراعة تقريبا حوالي 20 ألف هكتار بتذكر بالضبط الأرقام، ماني متذكرهم بس في عندي بعض الأرقام هون. نعم. يعني عنا تقريبا نشرنا في مناطق الشرقية فقط حوالي 115 نقطة متقدمة، كانت هي مختصة فقط في موضوع الحرائق. أيضا بالإضافة لسياراتنا وفرقنا قمنا باستئجار 460 آلية مع صهاريج وتراكتورات، فبعض الأوقات المدنيين أو بعض وسائل الإعلام كانوا ينشروا أنه التراكتور عم يطفي الحريق، وفعليا التراكتورات هاي اللي احنا متحاقدين معها لأنه هاي بنعتمد فيها على خطة العزل تقريبا من بالمناطق اللي بصير فيها حرائق زراعية وتكون أراضي كبيرة، وقت بنضرب سكة بنص الأرض فنحن بنعزل النار وبعدها بنتعامل مع المنطقة المشتعلة. أيضا تقريبا يعني فقط لحنا إذا بنحكي عن خلال شهر الناس اللي ما سمعت بالحرائق اللي ما صار فيها شيء هني 5095 حريق اللي ما سمعوا عنهم شيء.
1: الناس لم تسمع عن
0: 5095 حريق.
1: 5095 حريق
0: هدول اللي ما سمعوا عنهم الناس. طبعا
1: تشرح أكثر للناس شو
0: طبعا ليش 5095؟ لأنه سرعة الاستجابة وصلنا لسبع دقائق والسيطرة لثلاثين دقيقة، لذلك هي ما كانت بتصير حالة ترند أو أي شيء، فالناس ما بتسمع بالحريق. وفعليا استجبنا نحن ل 5095 حريق تقريبا من 15 أيار ل 5 تموز.
1: خلال شهر ونص استجبنا ل 5095 حريق.
0: حريق
1: بسوريا قلت سبع دقائق، تقصد متوسط الوصول إلى مكان الحريق سبع دقائق.
0: سبع دقائق نعم.
1: ومتوسط السيطرة على الحريق
0: 30 دقيقة.
1: زمن السيطرة 30 دقيقة. دقيقة. معلش نشرح للناس انتم شلون عم تحسبوا هاي
0: نحسب لحنا من لحظه وصول البلاغ لحظه وصول الفريق لمكان الحدث.
1: هذا كله عم توثقوه زمانيا؟ هذا
0: طبعا كله موثق، هو موثق اصلا. يعني نحن بتفوت على السيستم عندنا بتلاقيه موجود انه ايمت وصل البلاغ، ايمت وصل الفريق، ايمت تمت السيطره، انه كل المعلومات تتحدث بشكل تلقائي من قبل قائد الفريق اللي هو عم يستجيب على الأرض، فكل هذا الكلام موثق. يعني تقريبا المساحات المتضررة بالضبط يعني 939 هكتار، 739 هكتار من القمح، 144 هكتار من الشعير، و56 هكتار من المحاصيل الشتوية من نوع مثل العدس والحمص والكمون
1: اللي تم،
0: هذولي اللي تضرروا هذول اللي احترقوا. أما اللي نجي باقي المحاصيل
1: ونحن عم نتحدث عن تقريبا واحد من أصل 152 هكتار اللي
0: نعم، وهي فعليا مساحة 100,000 من أصل 152,000.
1: 100,000 وين؟ تمام 100,000.
0: المساحة الأكبر من الضرر كانت هي بمحافظة الحسكي اللي كانت هي 300 هكتار، والحقيقة هذا السبب بأنه بالوقت ليش بالحسكي أكثر من غيرها، لأنه لحنا ما كان عندنا وصول لكل المناطق أيضا، فاستعنا بالفرق الموجودة داخل المناطق اللي كانت ما زالت هي لم تندمج بشكل كامل بالحكومة، وكنا عم ننسق معها هون بشكل مباشر.
1: يعني من أصل، خليني أوضح أكثر، من 30% من المناطق المتضررة كانت بالحسكة عمليا، وسبب كان هو بطء الاندماج اللي صار ما بين نعم. مؤسسات الدولة ومؤسسات
0: إدارة. نعم والحالية أمور هلأ أعطيك هون أرقام أكثر بصراحة. يعني
1: نعم.
0: بالنسبة للحرائق يعني هون أكثر عفوا، يعني ما 162 هي يعني مخربط بالملايين بين الآلاف والملايين.
1: مفهوم.
0: 2019 كانت المساحة المزروعة 2.67 مليونين و 67 ألف هكتار.
1: أوكي.
0: بسوريا المساحة المحروقة تقريبا بهداك الوقت 85 ألف، عام 2026 المساحة المزروعة 2.52 مليون هكتار. 200 يعني مليونين و 52 ألف، والمساحة المحروقة 939 هكتار.
1: 939 هكتار.
0: اي عدد الحرائق هاي السنه الى الان يعني الى الان وصلنا 15200 حريق.
1: حتى الان في عندنا
0: 15200 حريق.
1: و200 حريق
0: استجبنا لهم. طبعا السنه الماضيه كل العام رغم انه ازمه الحرائق الناس كلها عم تسمعنا كان 11500 حريق.
1: خليني افهم اكثر، العام الماضي كان عدد الحرائق اقل لكن تضررت اراضي
0: الى الان اقل. يعني ما هو الان يعني عندي نحن اليوم 15200 هلا عندنا استجابي، نحن ساعتها بنص السنه السنة الماضية كل السنة كان 11500 حريق،
1: لكن مع ذلك العام الماضي كان ضرر أكبر مو هيك؟
0: هلا ما الضرر هو أكبر لأنه بسبب أنه نحن بالأصل ما كانت الوزارة حديثة العهد أصلاً، كانت ما أنا دوبة مؤسسة أو طالع فيها، مرسوم طلع 14/6 أصلاً 2025. الاختصاصات اللي في التأسيس والاختصاصات، وكان ما في اندماج لكل الفرق بالوزارة، فكانت عملية الإدماج ما كانت مكتملة. فالحمد لله هاي السنة كانت عملية الإدماج مكتملة، قدرنا نحط خطة من بداية السنة وقدرنا ناخذ عليها كل الموافقات اللازمة، وكان يعني كان في موافقة على هاي الخطة، والحمد لله يعني قدرنا يعني نتجاوز فيها حقيقة يعني أرقام كتير كبيرة.
1: هذا يعني بطريقة أو بأخرى أنه نحن خلال عام تمكننا من أنه الناس ما تسمع بالحرائق على الإطلاق، رغم أنه
0: هالسنة إسا ما سمع
1: وجود حرائق كثيرة، لكن لأنه تمكننا
0: أكبر من أكبر بكثير من السنة.
1: الله يقويكم ويعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
1: رح أنت في شيء بعد الناس لازم تعرف موضوع الحرائق؟
0: الحرائق لا.
1: خليني أسألك عن الألغام. الملف الأكثر تعقيدا
0: هذا رح نعيشه كثير بصراحة، رح نجيب على الألغام.
1: شو قصدك معالي الوزير أنه رح نعيشه كثير؟
0: أي والله يعني مع الأسف ملف الألغام هو ملف معقد جدا، يعني الناس أنه بتنظر أنه نحن كيف ممكن نشيل الألغام. نحن بسوريا هو ليس نوع واحد من الألغام، ولا يوجد خرائط لهي الألغام أصلا.
1: نعم.
0: يعني في سوريا يوجد ألغام زرعتها داعش، يوجد ألغام زرعتها جيش النظام السابق، يوجد ألغام زرعتها روسيا، يوجد ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية، ميليشيات حزب الله أيضا زرع روسيا، يوجد ألغام زرعتها الفصائل المحلية، يوجد ألغام زرعتها قسد.
1: نعم.
0: فكل هاي أنواع من الألغام هي أنواع معقدة جدا، هي ليست ذات طابع نوع واحد. فنحن أنا قبل يومين كنت في الكبينة عم نوضع خطة بصراحة ومتناقش مع وزارة الدفاع، كنا مع الأسف اليوم يعني استشهد شاب بالكبينة
1: اليوم
0: وزارة الدفاع اليوم قبل ساعات وسبب بحرائق، يعني بصراحة عم نحاول نسيطر عليها الآن بالمرتفعات الكبينة. فهي موضوع الألغام صراحة ما رح يكون، رح يظل مرافقنا لسنوات
1: سنوات،
0: ونحن الآن عم نحاول. نحن المشكلة الأساسية لا يوجد لدينا بنية تحتية للتعامل مع الألغام، يعني إلى الآن نحن عم نحاول نبني البنية التحتية الأساسية. يعني قدرنا قبل شهر نوضع نصير عندنا منصة وطنية لحتى يكون عندنا خرائط لتوزع الألغام وكيف نحن عم نشتغل، ما نضل عم نشتغل بشكل عشوائي انه بس منستجيب للحوادث. الان
1: كيف بنيت هذه المنصه؟ يعني كيف تمكنتم من معرفه اين
0: تقع؟ في نظام عالمي نحن اخذنا منه، نظام عالمي لا ما هون، هي عندي نظام عالمي بلشنا ندخل المعلومات. يعني انت بتبلغ عن الغام بدرعا، غيرك ببلغ عن الحسكية، عن السويدة، عن هاي
1: عم بتدخلوا هي
0: بندخل كل هاي الداتا وبلش نعمل مسح غير تقني من شان نشيك. المسح الغير تقني هو بنسال المدنيين وين سمعتوا انه في الغام، بعدين بنروح على المسح التقني اللي هو فعليا فرق بتطلع بتمسح. ونحن عم نحاول اسا نبني البنية التحتية للفرق. يعني فرقنا الى الان في سوريا هي لا يوجد عدد كافي من الاشخاص مدربين للتعامل مع الالغام. فنحن ما زلنا اسا في اطار في طور التدريب وفي طور تطوير الفرق وتاسيس المراكز المتخصصة في موضوع الالغام. ونحن عم نحاول ايضا نعطي عدد كبير من الشركات الخاصة المطابقة للمعايير معينة حتى تدخل تشتغل في البلد. عم نعطي أيضا لمنظمات دولية بالإضافة للمنظمات المحلية والشركات المحلية بنفس الوقت. فلحنا عم ندخل حتى القطاع الخاص على العمل في موضوع الألغام، لأنه فعليا في شركات لديها استثمارات الآن بدأت توقع استثمارات في سوريا. هذه الاستثمارات تكون مثلا في منطقة معينة، مثلا شركة تريد أن تستثمر مثلا طريق تدمر دير الزور الذي حدث علي. يعني أنا يعني هو هذا رح أحكي أنا بشكل أنه كمثال، وهو كل الطرق ولا الخطوط الحديدية مثلا إذا أرادت شركة أن تعبد هذا الطريق فيجب أن يتم مسح تقني لكل الطريق لخلوه من الألغام ومخلفات الحرب. فكل ولدينا عدد كبير من المشاريع، يعني لدينا مثلا مشروع السكك الحديدية، لدينا الآن فقط مشروع واحد 450 كيلومتر بده مسح.
1: طريق
0: سكة حديدية.
1: سكة حديدية من نعم. حلب إلى
0: يعني هذا موجود بالبعتولي أنا ما من مكان ولكن هي بالبادية. فأيضا هاي موجود فيها ألغام وموجود فيها مخلفات حرب. فنحن فعليا كل المشاريع الاستثمارية الآن عم نقوم فيها في مشاريع لإزالة الألغام ونزع الألغام. يعني لدينا الآن المشروع الوحيد المتكامل بنزع الألغام هو بجوبر، واقتربنا من 70% تقريبا من الانتهاء منه وبس تنتهي. وهذا التعامل مع الألغام في جوبر، أنت بتعرف في ألغام ضمن الأنفاق، في ألغام ضمن عدة مناطق. فنحن الآن يعني حاليا عقدنا مؤتمر لسوريا قبل الشهر من الآن في جنيف بخصوص الألغام، ودعينا كل الدول المانحة وأصحاب المصلحة وتناقشنا موضوع التحديات والسلبيات وكيف ممكن نحن نبني هذا السيستم الوطني. كان سوريا يعني من أكثر الدول تلوثا بالعالم، ثاني دولة بالعالم بعد أوكرانيا. طبعا نحن احتلينا الدولة الثانية لأنه روسيا دخلت على أوكرانيا، ما لأنه نحن نظفنا يعني. فلحنا لحتى ننظف بصراحة، ولكن أنا بقول لك هو يعني نقوم بعمل كبير بهذا المجال.
1: كم لغم ناس كم لغم؟
0: يعني ب 2025 نحن ووزارة الدفاع أزلنا 130 ألف لغم.
1: أزلتوا 130 ألف لغم في عام 2025؟
0: نحن ووزارة الدفاع طبعا، القسم الأكبر كان لوزارة الدفاع.
1: كم المتوقع عن عدد الألغام برأيك؟
0: يعني انت عايش بالمانيا وبتعرف من الحرب العالميه الثانيه انت عم تعاني من الالغام
1: لهلا. اذا بدك طيب. اذا بدك بحوران، انا من حوران لهلا في الغام من
0: طيب.
1: الحرب العالميه
0: ما في انك تسال عن الزمن. الزمن بصراحه
1: في توقع لعدد الالغام
0: هو ما مشكله، حتى توقع ما في. نحن الى الان عم نحاول نحصي يعني التصور الاول بيقول بالبادي لدينا اكثر من 350 الف
1: بالبادية وحدها،
0: بس بالبادية. ونحن عندنا مشكلة انه هاي الفترة الزمنية الطويلة 14 سنة، هاي في عندنا عوامل حتى تعري وسيول وغير عوامل طبيعية، فهي بتغير اماكن الالغام، بتخفي معالمها بس بالغابات. يعني نحن اليوم سبب نص الحرائق بالغابات شو هي؟ الغام. الالغام عم تنفجر بتعملنا حرائق، تجي بدك تستجيب ما فيك تستجيب لانه تنفجر فيك الالغام. فنحن السنة الماضية خسرنا آليات يعني بموضوع الألغام، ونحن كنا ضررنا يعني بأكثر مكان. يعني أنا والسيد المحافظ اللاذقي السنة الماضية الأستاذ محمد عثمان، يعني أنا وياه انفجر فينا لغم، ولكن الحمد لله يعني إنه ما أصبنا. ولكن فعليا الإصابات الألغام هي، نحن رح يضل هذا الملف بصراحة كموت صامت عم يتربص فينا. اللي نحن عم نعمله بهذا المجال حقيقة نحن عم نحاول ندخل تكنولوجيا متطورة، عم نحاول نحصل على موافقات هلأ من ندخل هاي التكنولوجيا المتطورة.
1: موافقات من الدول، من مين؟
0: من الدول اللي بدها تعطينا إياها. ما مننا، من عنا، من عنا. نحن اللي عم نعطي الموافقات يعني. بس بدها من الدول اللي عم تعطينا إياها، نحن بدنا ندخل هاي التكنولوجيا لأهداف إنسانية وليس لأهداف مثلا عسكرية، لأنه بيمنعوا يبيعوها لدولة أخرى لأهداف عسكرية. فنحن عم نحاول نطلع موافقات لأهداف إنسانية لحتى نخفف من التداخل البشري مع الألغام، لأنه كل ما خففنا كل ما بنحمي أرواح أهلنا والشباب المستجيبين والخبراء بهذا المجال. لأنه فعليا بالألغام الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، يعني يا بدك تفقد عضو من أعضائك يا بدك تموت، ما في عندك خيارات كثيرة بموضوع الألغام. وعم نحاول ايضا نبني يعني لدينا يعني فكره، ما بدي اقول انه ما فيني اوعد فيها، نحن عم نحاول نعمل مشروع فعليا متكامل للمصابين الالغام. يعني ضمن المركز الوطني في فكره لموضوع المصابين انه يكون في مشفى متكامل
1: بتعاون مع وزاره الصحه ولا لحالكم؟
0: هلا فعليا الفكره لسه فكره، هي احنا بدنا نحكي مع الصحه، بدنا نحكي لانه فعليا هو مشروع بده يكون متكامل، هو ما بيشمل فقط انه هي بعد ما يتقدم له الاسعافات الاوليه بالاصابه بينتقل لهذا المركز. هو في بيكون مركز متكامل، في خدمات متكامله لمرحله التاهيل وتركيب الاطراف. لذلك يعني هذا هو ما زال فكره اللي احنا عم ندرسها، مدرس شفناها بغير بلدان، ولكن هي بغير بلدان حتى الدولة نفسها ما نامت بنايتها. يعني الدولة بغير بلدان أنا شفتها بأكثر من دولة مستقرة، ولكن هي تمويل شعبي، هي تمويل شعبي ما أنا تمويل من الدولة. الدولة هي بنت البناء أو تبرعت بالبناء لحدا وهو عم يدير هذا الملف وهو شغال عليه بتمويل شعبي. هلا بدنا نشوف نحن كيف بدنا نمشي بهذا بهي الفكره. ما زلنا عم نحضر يعني بالمرحله الاوليه اذا بتزبط معنا ولا لا يعني هسه. ولكن ملف الالغام يعني ملف رح يكون بصراحه يعني في له شغل كتير هسه بالمستقبل، رح يكون في تعاون كبير مع عديد من الجهات. يعني
1: خليني اسالك سؤال وتحملني سي معالي الوزير، اعطيتنا ارقام ممتازه بما يخص الحرائق، من الواضح انه حضرتك متردد باعطاء ارقام دقيقه ما يخص الالغام، لانه مفهوم انه هي مساله معقده جدا قضيه الالغام، لا راح نعرف الزمن ايمتى راح نخلص ولا قدرين نحصل عدد الالغام الموجوده بالبلد، وكل هالمساله هي مفهومه. خليني اروح على دير الزور شوي. خلال فتره قصيره دير الزور نكبت اكثر من مره، العباره ثم حادث السيارة.

0: له علاقة بتهميش دير الزور؟
1: هلا دائما صراحة. أنا بالنسبة لي الشعب دائما على حق بغض النظر يعني شو اللي بيحكي، دائما طالما في إجماع شعبي على قضية فهو على حق، ما ممكن يجمع الشعب على شيء ببساطة، الأمر ما بهي السهولة. ولكن أنا يعني حقيقة حادثة العبارة نفسها، من يتحمل المسؤولية في حادثة العبارة هو سائق العبارة. ليش سائق العبارة؟ لأنه نحن قبل أسبوعين صدرت تعليمات بمنع العبارات ليلا، وتم إطلاق النار على قوى الأمن لأنه كانوا يدمروا العبارات قبل أسبوعين من الأمر من الحادثة. وعندما تحدثت الناس عن موضوع الجسر الحربي، الجسر الحربي هو جسر طوارئ، هو ليس جسر ثابت. عندما أنهت الفرق التركي تركيبه كان يجب أن يتم تجريبه قبل أن تصعد عليه الناس، لأنه هذا جسر حربي بتفكك، هو بتركب تركيب مثل اللوجو، فكان يجب أن يتم تأمينه قبل أن يتم البدء المشي عليه. يعني أنا بدي أقول لك
0: خطأ من هذا؟
1: ما خطأ أحد، هذا بده وقت، الجيش التركي اللي عم يركبه ما نحن. يعني الجيش التركي ما بيتحمل مسؤولية لأنه هو في وقت للتركيب وفي وقت للتأمينه هو
0: إيه؟
1: فهو كان عم يتركب.
0: الناس استعملته قبل أن ينتهي التركيب؟
1: لا ما استعملته. أنا بحكي هني ألقوا اللوم باستعمال العبارة أنه ما في جسر، أنه الجسر الحربي ما انفتح.
0: أوكي.
1: أنه ما انفتح بهذاك اليوم. طبعا الساعة 2 بالليل إذا أنت رحت على دير الزور، أنا رحت نمت أيام في دير الزور، الفرات عبارة عن سواد ما فيك تشوف شيء قدامك، فأنت عم تطلع بعبارات، والعبارات هدول عبارات متهالكة وما أنا مهيئة أصلا، ما فيها عوامل أمن وسلامي وما فيها شيء، أنت عم تطلع فيها الساعة 2 بالليل، لا فينك تشوف قدامك، لا في ضوء، يعني هو ما أنه بيشوف قدامه، بس هو بيقول لك حفظان الطريق. فهو فعليا هون في مسؤولية بتتعلق أساسا في موضوع الـ الـ الـ العبارات. الأمر الثاني هو فعليا حقيقة يعني دعني أقول في لحظات الكوارث المعلومات المضللة بتعطل الاستجابة، دائما أنا بقول هذا الكلام. يعني لحنا وقت وصلنا للمكان الحادث لحنا انتشلنا 15 شخص أحياء، لحنا بقى وصلنا.
0: أول شيء كديش أخذت وقت لو وصلتوا لعندك؟
1: 6 دقائق
0: كنتوا واصلين؟
1: 6 دقائق كنا واصلين، وفعليا انتشلنا الجثث من المكان هاي، وفعليا في جثة الطفل انتشلناها بعد 22 كيلومتر من مكان الغرق، هذا دليل شد سرعة التيار. ولكن نحن كنا عطينا الأعداد 33، نحن عم نبحث عن 33 لكن كان العدد 24، كان العدد على الطوافة 24، لأنه بالنهاية أنا ما عاد عندي، يعني أنا عندي 24 طلعت الغرقة وأنقذنا المصابين والكل، وأنا ما عندي بلاغات إلا على 24، لكن كل الإعلام عم بيحكي عن 33 مثلا. هاي معلومة مضللة بتستنزف الفرق تبعنا بالبحث بوقت بالوقت الضايع يعني. فلحنا كنا مخلصين 24 لكن إسا عم ندور على 9 مانو موجودين أصلا. فمثلا معلومات المضللة هاي بتعاني من مشكلة. الأبلة حادثة ارتفاع ارتفاع منسوب نهر الفرات، يعني باعتبار هلأ هدأت الكارثة يعني، وهذا اللي كان بعيد الأضحى الماضي، يعني نتكلم بواقعية بصراحة، يعني هل كان النهر الفرات لم يخرج عن مجراه؟
0: نعم
1: نهر الفرات لم يخرج عن مجراه، يعني احنا لم يكن لدينا فيضان نهر الفرات، كان لدينا مصطلح اسمه ارتفاع منسوب النهر. ارتفاع منسوب النهر كل من تعدى عن النهر يعني من الدولة، نحن من نوجر، نحن متعدين على النهر، كنا بانين محطات مياه بمجرى النهر، أخذ النهر وتضررت، وكل شيء زارع أرضه بمجرى النهر أكيد كمان تضررت أرضه. لكن هل كانت المشكلة في دير الزور ارتفاع منسوب النهر أم عدم وجود الجسور؟ كانت المشكلة عدم وجود الجسور صراحة. لو في جسر السياسية مثلا موجود، لو جسر العشارة جاهز، لو جسر الميادين جاهز، لو جسر البوكمال جاهز، صراحة ما كان في مشكلة في ارتفاع منسوب النهر، ما كان في مشكلة. ولكن يعني أنت عندما تعد خطة، يعني هون نحن لا نلوم أنه لم يتم، يعني لا يمكن إعمار جسر بستة أشهر، يعني انت

0: تعلم بأنه ضفتي النهر حتى 20/1 هي كانوا منفصلتين أصلا عن بعضهم، واحدة كانت تحت سيطرة قسد واحدة كانت تحت سيطرة الحكومة. فلا يمكن بناء الجسور حقيقة إذا ما كانت أنت مسيطر على الطرفين. فبعد 20/1 تمت إجراء دراسة لجسر السياسي حتى يتم العمل عليه، ولكن هي كل 3 أشهر هي فترة الدراسة.
1: معالي الوزير، برأيك هاي المعلومات وصلت للناس؟
0: يعني صراحة. أنا أعتقد الناس الموجودين على الأرض بيعرفوا هاي المعلومات وحكينا فيها.
1: أنا بحكي عن المجتمع السوري كله.
0: أنا حكيت فيها حتى وقت كنا بدير الزور، حكينا فيها وقت كنا، والسيد الرئيس حكى فيها يعني وقت كنا بدير الزور.
1: بالتفصيل؟
0: طبعا بهذا التفصيل، لأنه هو عنده التفاصيل. يعني
1: لا قصدي
0: في حدا ما بيعرف أنه بعشرين واحد قسد كانت مسيطرة على الطرف الثاني مثلا من دير الزور؟
1: كل حادثة العبارة لم تطرح على الإعلام بما يشرح للناس ما يحدث، والناس عدوة ما تجهل.
0: شوف مثلا أول شغله، وقت بيكون في عنا أي، ما حدا بيحب يسمع المعلومات الدقيقة وقت الكارثة، ما حدا بيحب يسمع. لحنا بهاي العام إلى الآن، ولحنا ساعتنا بنص الصيف يعني موسم السباحة ساعتنا بنصه، عنا عدد الغرقى 200 شخص 201، يعني عنا تقريبا 39 شخص تم إنقاذهم فقط من 201. لأنه أنت لا يمكن إنقاذ الغريق إذا ما كنت قاعد على الشط وقت بيغرق قدامك، ما فيك تنقذه. وما فينا نحن ننشر فرق على كل الأنهار وكل البحار في سوريا، يعني هذا الكلام. إنه ولكن في أمانة مناطق نحن مكتوب عليها حطينا لافتات ممنوع السباحة، بتلاقي كلهم بيسبحوا جنبك. أنا حكيت هذا بالتوعي، وأنا يعني كل مرة بنقول لهم ما بدنا كرمال الله ما حدا يسبح. الفرات ما نو مكان للسباحة، نهر الفرات ما نو مكان للسباحة، البحيرات السدود هي ما أنا مكان للسباحة. هدول أخطر أماكن هن البحيرات والسدود، هن فيها تيارات ساحبة. أخي في عندك مسابح، في عندك في بعض الأنهار اللي هي مثل منسميها، في بعض الحوايج بدير الزور يمكن السباحة فيها.
1: الناس مصر على نهر الفرات؟
0: لا هو مصر ما على نهر الفرات، في بعض الشباب، بعض الشباب بصراحة، واللي هن يحتاج أهلهم إلى أنه يضبطوهن. هو ما بس بيسبح نهر الفرات، هو بده يطلع ما على الجسر، ينقص من على الجسر، بده ينقص من على العمود اللي على الجسر، ما بيطلع في عمود كهرباء، بيطلع على عمود الكهرباء وبده يزته. انت فعليا الارتطام بالمياه، اذا ارتطمت بشكل مسطح انت كانك عم ترتطم بجسم صلب. اما غير وقت بتنقص، يعني اذا في حدا، اذا انت معلم، ما كل الناس معلمين، انت عم تشجع غيرك. فهذا الشيء بصراحة نحتاج إلى الوعي بهذا الموضوع. العدد الأكبر مثلا تصور، يعني دير الزور 41 حالة غرق، إدلب 40، حلب 37، الرقة 34، طرطوس 19.
1: طرطوس البحر
0: 19. طبعا 4 منهم غرقوا إيمت؟ وقت اللي لحنا نشرنا تحذيرات عبر التلفزيونات ورسائل SMS وغيره، أنه البحر جمعة وسبت ما بينسبح فيه، لا حدا ينزل على البحر جمعة وسبت. في 4 قال احنا حاجزين الشاليه قبل ما معقول نروح الحجز،
1: لا حول ولا قوه.
0: يعني في عنا مشكله حقيقه بانه سماع الرسائل. لا انا بفهم، احد الاشخاص قال لي اياها كلمه، قال لي بجوز لانه نحن بكل عمرنا ما بنوثق شو بتقول الدوله. في واحد قال لي اياها، قال لي بجوز لانيتنا ما بنوثق انه شو بتقول الدوله، بجوز مع الوقت تصير نوثق ونتبع التعليمات.
1: يمكن ما في لحظة أنسب من أني أروح للفاصل من لحظة اللي عم بيقول فيها معالي الوزير أنه السوريون غير معتادين على الثقة بالدولة. أنا لنا أن نثق، لكن فقط معالي الوزير لما كل الوزراء بيعطونا أرقام، حضرتك معاليك جاي لعنا بأرقام ما لك بخلي ولا شغلة عم نسألك عنها لم تجبنا بأرقام. أنا آسف معالي الوزير، هذا الحكي مش دائما بنشوفه. خليكم معنا، بنرجع بعد الفاصل وبنسمع أرقام ثانية تحديدا عن صفر خيمة.
2: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
3: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
2: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
3: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
2: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
3: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكر.

0: فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
3: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
3: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
8: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أجدد الترحيب بمعالي الوزير السيد رائد الصالح، وزير طوارئ وإدارة الكوارث، والسيد عسير المضاعين، ممثلة المفوضية الشؤون السامية لشؤون اللاجئين. أهلا وسهلا فيكي. والأستاذ بهجت حجار، معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. حيا الله بكم، نورتونا. معالي الوزير، راح أبدأ من عندك مرة ثانية. قبل 3 شهور بنص نيسان أعلنت إطلاق، كنت عم تحكي عن إطلاق مخطط خطة صفر خيمة، وكنت عم تقول لنا أنه خلال 30 يوم راح تنهوا الإحصاء. نعم. أنه راح تنهوا خلال كل 90 يوم 200 مخيم. مع ذلك نحن قبل أسبوع سنة كانت عم تحكي أنه صار في اجتماعات وورش واجتماعات وبيانات، ولهلأ ما بعرف شو أنجزنا منها. هل نحن مضينا ثلث السنة أنجزنا شيء ولا بعدنا ما أنجزنا؟
9: طبعا عم ننجز، كل يوم عم ننجز الحمد لله.
8: الحمد لله.
9: هلأ أكيد نحن هلأ أول شيء أنهينا الأحصاء كامل. يعني هلأ أنا إذا بدك نحكي عن الأرقام عن المخيمات، يعني فينا نحكي بالتفصيل، يعني أعطيك لمحة عن الأرقام اللي جمعناها. يعني لدينا في محافظة إدلب الآن 786 مخيم، عدد الأسر فيها 91,637، عدد الأفراد 458,255. مخيمات حلب عنا 391 مخيم، عدد الأسر 359,371، وعدد الأفراد 294,131. طبعا المخيمات الأخرى هي بمحافظات أخرى، لأنه يعني هي أقل، فنحن ما حاطينا كأرقام. لكن فيني أقول لك مثلا توزع الأسر المقيم المخيمات في المحافظات الأصلية 38%. مثلا فيني إذا بدك نروح مثلا لأنه
8: برجع بكرر وبقول أنه سيادة الوزير إجى على حاله، هو مريض جدا، فمشان هيك يمكن صوته بده.
9: فخليني أروح مثلا على المخيمات. يعني مثلا يعني لحنا عنا 24% من المخيمات هي شوادر الآن. وعنا
8: كم مخيم أغلقت سيادة الوزير؟
9: أغلقنا 82.

0: وهلا في 119 بطور الاغلاق،
1: يعني عمليا انتم انجزتوا بحدود 60 او 70% من الخطه.
0: يعني عم ننجز شوي شوي، نحن متوقعين.
1: ليش ما انجزنا 200 مخيم؟ ليش بس
0: ليش ما انجزنا؟ لانه فعليا انت دائما ما كل الظروف انت مرتبطه في عام في جدول اعمال.
1: شو اللي عم بياخركم؟
0: هلا اللي بياخرنا وضع المساكن، بنية التحتية، الاماكن اللي هن متواجدين فيها، فيعني في عده ظروف يعني.
1: بس الرقم بين 82 مخيم و200 نحن عم نحكي عن 40 200
0: يعني. انتبه 201 119 اني قيد الاغلاق، يعني تقريبا مغلقين، يعني 201 يعني مغلقين، نحن ما انا 200 يعني.
1: ما زلت مقتنع انه الخطه واقعيه؟
0: خطة ماشي الحمد لله مثل ما نحن بدنا ماشي.
1: طيب خليني اسال مدام عسير، انت قلتي وقتها انه نحن رح نكون شركاء بس يكون الخطه واضحه.
2: صحيح.
1: واليوم في تصريح كبير لكم انه في 1.9 مليون نازح عاد، في 1.5 مليون لاجئ عاد. هاي الارقام مش مبالغه مو؟
2: لا
1: نحن عم نحكي عن ارقام ضخمه جدا. بخبرتك في سرعه عوده بهالطريقه هي صح؟
0: انت بتعلن الامم المتحده رقم لازم تزيد عليه، ما لازم تنقص منه. يعني عندهم معايير بموضوع تدقيق الارقام يعني.
2: اكيد اول شيء احنا يعني قدر الامكان عم نحاول ان تكون ارقامنا متطابقه ومتوائمه مع ارقام الحكومه، ولكن احنا حسب احصائيات وبقدر اقول انها نوعا ما دقيقه، وهذه عباره عن يعني تجميع معلومات، يعني تجميع دقيق وتقاطع دقيق للاحصائيات. نعم نحن نتحدث عن 1.9 اللي هم عادوا من النازحين.
1: هل هذا الرقم طبيعي بسياقات اخرى انت
2: لا اكيد اكثر من اي
1: أسرع
2: سياق.
1: أسرع من
2: احنا نعتبر حاله العوده اللي عم بتصير في السياق السوري لم تسبق لها مثيل نوعا ما. فحركة العودة حركة كبيرة، وخصوصا من يعني سواء من اللاجئين أو من النازحين. وحسب الإحصائيات اللي الآن اللي حسب يعني النوايا اللي قاموا فيها بالإحصاء في مخيمات النزوح، ما يقارب 50% من الناس الموجودة بتترجع، كله بده يرجع، وتقريبا 90 أو 100% بده يرجع إذا كانت الظروف مناسبة.
1: وقتها قلتي إذا كان في جزء من الخطة، هل تشرين يوم
0: 57% راح يرجعوا، 42.4% راح يرجعوا إذا كانت وضعه المناسب.
1: هل أنتوا أصبحتم الآن جزء من الخطة؟ هل ترون خطة
2: واقعية؟ إحنا من اليوم الأول جزء من الخطة، لأنه إحنا كل برامجنا أستاذ زيدون هي فعلا في سياق يعني خطتين أساسيات، واحدة اللي هي الأولويات التعافي التي جاءت بها وزارة الخارجية كليجل كفريم ورك، والإطار الآخر اللي إحنا بنشتغل عليه اللي هو سوريا بدون مخيمات بدون خيمة.
1: متفائلة بصف سوريا بدون مخيمات خلال 2027؟
2: يعني إذا مش كاملة فهي نسبة كبيرة منها.
1: النسبة الكبيرة تعريفها قديش؟
2: يعني
1: رح نقول 80% رح ننجز بنهاية 2027.
2: أنا متفائلة 70-80% ممكن نمشي بالمسألة، بس بدنا نأخذ بعين الاعتبار مسألتين زيدون. واحدة مسائل الاستثمار داخل سوريا، لأنه إحنا ومعالي الوزير والأستاذ بهجت أيضا نحن متفقين إحنا ليس فقط هي يعني عودة الناس أو حركة الناس،
1: وإنما هي اندماج
2: بالاستدامة، وإنما هو اندماج استدامة تماس.
1: خلينا نقول هذا السؤال نفسه للأستاذ بهجت، أنتم جزء من هذا المسار؟ إلى أي حد أنتم جزء من هذا المسار؟ هل أنتم منخرطون بشكل كامل به؟ ومن ثم ما هو الدور؟ وهل فعلا الناس تعود لتستقر وتندمج وتبدأ حياتها، ولا في عنا تحديات ما عم تنحكى بصراحة؟
3: طيب أول شيء مساء الخير دكتور زيدون، مساء الخير معالي الوزير أستاذ عسير. ما في خيار أنه ما نكون جزء من هذا المسار. هذا المسار اليوم يحتم حالة تكاملية بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، المنظمات الأممية، المجتمع المدني السوري، الأسر نفسها، سكان المخيمات اللي هن لهم الكريدت الأكبر اليوم بحالة العودة اللي صارت. إرادة هاي الناس.
1: ما هو تقييمك بشكل دقيق لمستوى التكامل بين الوزارات اليوم بشكل دقيق؟
3: المستوى التكامل اليوم بوجود اللجنة المرسوم 59 بعتقد رفع من سوية التكامل والتنسيق لشكل كتير كبير. حقيقة نحن لما بلشنا عمل اللجنة كان في جهود. اليوم مهمة اللجنة ليس إعادة الإعمار،

0: حتى نكون واقعيين. مهمة هذه اللجنة هي تيسير السبل الأساسية وتسهيل عودة النازحين من خلال تنسيق جهود البنية التحتية. فلذلك اليوم لما كانت منذ اليوم الأول من التحرير كان في جهود لإعادة تأهيل المدارس، المشافي، الطرق، البنية التحتية، المياه، الكهرباء، لربما كانت مبعثرة، كان عم نشوف أنه في جهود لوزارة الصحة أو مديريات الصحة أو منظمات حكومية أو منظمات أمومية بمدينة أو بلدة وجهود أخرى، فما في حالة تكاملية. حالة التنسيق من خلال هاي اللجنة ارتفعت بشكل كتير كبير. الحوارات اليوم اللي عم تصير أيضا،
1: شو دوركم أنتم بشكل أساسي كوزارة الشؤون الاجتماعية؟
0: حاليا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي من تدير من خلال مديريات المخيمات اللي موجودة. دورة بمناطق العودة للمكان بيجي بالمرحلة اللاحقة لاستقرار هذه العائلات من خلال مراكز التنمية المجتمعية، من خلال تيسير هذه المراكز تقوم باستشارات قانونية.
1: ليش مرحلة لاحقة؟ أنا أسمع مقاطع
2: تنسيق العمليات العودة الطوعية.
1: ما أنا بدي أسألك، العودة عم تخلق توترات اجتماعية نحن نعرفها، هل عم تقدروا تتدخلوا لإيجاد بنية تحتية لامتصاص التوترات الاجتماعية بين العائد والمقيم؟
0: 100%. خليني أقول إجمالا، المناطق العودة العالية جدا هي مناطق ما كان فيها مقيم بالأساس.
1: يعني
0: نحن عم نحكي على أهم مناطق عودة. نحن اللجنة استهدفت 15 مجتمع محلي بثلاث محافظات، يعني 45 مجتمع محلي هي الأماكن المتوقع العودة إلى بحسب الإحصاء اللي سويناه. فنحن لما عم نحكي عن مثلا اللطامنة بريف حماة، هذه المدينة أو هذه البلدة اللي ما كان فيها ولا ما فيها سكان بالأساس. كفرنبل نفس الشيء، خان شيخون كانت نسبة اللي موجودة قليلة جدا. هلأ أكيد موضوع التماسك المجتمعي، موضوع الاندماج، موضوع فرص العمل، موضوع الاستشارات القانونية، الدعم النفسي الاجتماعي،
1: كل هذا
0: التنمية الريفية، المشاريع الزراعية، كل هذا عم نبلش نشتغل عليه. ما ننسى أنه نحن عم نحكي على بنية تحتية بهي المناطق ضعيفة جدا، أيضا بنية تحتية للوزارات والمديريات وأيضا للمؤسسات الحكومية ضعيفة بنفس الوقت. فنحن يعني على التوازي نعمل على بناء المؤسسات بما يساهم بتسهيل عودة اللاجئين وليس إعادة اللاجئين. بدي ركز على نقطة كتير مهمة كثر الحديث حولها. هل مهام هذه اللجنة هي إعادة اللاجئين؟ هل خطة صفر خيمة تجبر أي نازح بالمخيمات على العودة؟ بأكد تماما أنه 14 سنة المجتمع الدولي هو عم يحكي على الكلمات اللي فعلا نحن يعني ما عاد نقدر نسمعها، اللي هي العودة طوعية وآمنة وكريمة بحسب قرار 22 إلى آخره. ما كان في ولا عودة حقيقة طوعية وآمنة وكريمة
1: خلال 14 سنة.
0: بدأت هذه العودة الطوعية والآمنة والكريمة ب 9/12/2024 بعد ثاني يوم من التحرير مباشرة. المنظر الصورة
2: والله 8/12 بلشت
0: تماما في صورة جوية كانت بتورجي إضاءة سيارات وحافلات من الشمال لكل المدن السورية. رمزية هذه الصورة هي رغبة العالم بالعودة. اليوم ما زال في الأرقام اللي ذكرها معالي الوزير بالنسبة لعدد المخيمات، ما في أغلب العوائل هي رجعت على قراها على الأقل مرة واحدة، وفي منا رجعت بس لتقدر تشوف ضيعتها وتشوف البلد اللي ربيت فيه، ورجعت لأنه ما لقيت في بنية تحتية قادر ترجع لها. هذا التحدي اليوم اللي عم نقوله مرتبط بالبنية التحتية، لليوم ما في إرادة دولية، ما صار ولا مؤتمر دولي تحت عنوان إعادة الأعمار بسوريا.
1: ومع ذلك عم نشوف رجعة 1.9 مليون عم تقول مدام عسير، هاي غير مسبوقة. طيب أنا قبل ما أكمل نقاشي خليني أقول مسألة مهمة برأينا. يعني نحن من حقنا كإعلام نسأل الحكومة، من حقنا ندعي مسؤول حكومي ونسأله شو شو شو بده يصير، ومن واجبنا أيضا ومن حقنا أنه نرجع ندعي هذا المسؤول الحكومي لحتى نقول له شو صار. وأنا بدي أشكر الضيوف أنه هم لبوا وإجوا خلال 100 يوم ليرجع يقولون شو صار بالخطة. بعرف أنه هذا هو الطبيعي، بعرف أنه هذا هو المنطق، بس ببلد مثل بلدنا بعد اللي شافه أنا بدي أشكركم، لأنه هذا مش كثير كان بصراحة متوقع أنه وزير ومعاون وزير

0: ومسؤولة أممية يرجعوا لعنا بعد 3 شهور يقولون وعدناكم بكذا وأنجزنا كذا. هذا كله يسجل وترفع القبعة فيه لضيوفنا الكرام. بس قبل ما نتكمل خلينا نروح لعند الزميل ماهر ونشوف مع بعضنا هالتقرير.
1: مرحبا بكم مشاهدينا. صفر خيمة من الوعد إلى الاختبار. قبل أشهر أطلقت خطة سوريا بلا مخيمات بهدف نقل ملف النزوح في سوريا من مرحلة الطوارئ إلى مرحلة العودة والاستقرار. اليوم وبعد أشهر من إطلاقها لم يعد النقاش يقتصر على أهداف المبادرة، بل بات يشمل أيضا كيفية قياس الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ ومن الإجراءات إلى النتائج. تشهد سوريا اليوم أكبر حركة عودة منذ سنوات، لكن الأرقام ترسم صورة مركبة، فأسباب النزوح ما زالت قائمة في مناطق كثيرة. هناك دمار، وهناك نقص في الخدمات، وهناك ضعف في فرص العمل، وهناك مخاطر أمنية أيضا. تشير لجنة الإنقاذ الدولية إلى أن دوافع العودة لم تكن دائما مرتبطة بتحسن الظروف، بل ارتبط بعضها بانهيار ظروف النزوح وانقطاع المساعدات وعدم استقرار الوضع القانوني. وجد 91% من العائدين أن الخدمات الأساسية مفقودة، ويعيش 71% منهم في مساكن متضررة، ولم يكن التشرذم الاجتماعي العائق الأكبر أمام إعادة الإدماج، بل عدم كفاية الخدمات لجميع أفراد المجتمع. حتى الآن يتركز الجزء الأكبر من المعلومات المنشورة حول المبادرة على الإجراءات التحضيرية، أما الأرقام الدورية التي تجيب عن سؤال أين وصل التنفيذ فما زالت محدودة في المصادر العامة. وهنا يصبح السؤال مشروعا، ألا تحتاج الخطة إلى مرحلة جديدة من الشفافية الرقمية مثل لوحة المؤشرات وتحديثات دورية تسمح للشارع السوري بقياس التقدم؟ لكن حتى لو اكتملت خرائط العودة تبقى الأرض نفسها مصدر خطر محتمل، فالألغام والذخائر غير المنفجرة ما تزال تهدد العائدين، وتشير تقارير حديثة إلى استمرار سقوط ضحايا مع ارتفاع مخاطر الأطفال تحديدا، وهذا يجعل إزالة مخلفات الحرب شرطا سابقا للعودة المستدامة وليس ملفا لاحقا. في تموز 2026 دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى ضرورة ربط إغلاق المخيمات بإعادة توفير الحد الأدنى من الخدمات وتوفير الوثائق وأنظمة الإسكان والعقارات المدعومة بالموارد والاستثمار في التماسك الاجتماعي والدعم النفسي والاجتماعي أيضا. التحدي الأصعب أمام مبادرة صفر خيمة ليس مجرد القدرة على إزالة الخيام، فهي تختبر قدرة الدولة والشركاء على تحويل العودة من انتقال مؤقت إلى استقرار دائم، لأن النجاح الحقيقي لن يقاس بعدد الخيام التي اختفت من المشهد، بل بعدد العائلات التي أصبحت قادرة على بناء حياة لا تحتاج بعدها إلى خيمة.
0: شكرا ماهر. الحقيقة هو الأساس أنه نعم نحن بالتأكيد مسرورون جدا أنه الناس عم ترجع لبيوتها وعلى العودة الهائلة والأرقام الكبيرة بالعائلة، لكن الأساس هو أنها تعود هاي العائلات وتبدأ حياتها واستقرارها. خليني أروح لعند جمهورنا أو حضورنا الكريم نسمع أنه مين بحبي. تفضل تفضلي بعدين أستاذ.
2: أنا فاطمة بدر الزبور بغوطة الشرقية، كمان أنا كنت مهجرة ورجعت. هلا عم تحكوا عن صفر خيمة، أنا ما كان يعني ما مشكلتي الخيمة، ترى إحنا مشكلتنا التعليم، مشكلتنا البطالة. يعني إحنا رجعنا، لو أنا كامرأة معيلة لا سرتي، رجعت أنا ابني طالب بكالوريا، التعليم فساد. يعني إحنا بغوطة الشرقية وبالمنطقة الريف نحن فساد تعليمي. نحن إذا ما عندك إمكانية تحط ابنك معاهد أو تدرسه خصوصي، الأساس ترى كانت على زمان نظام السابق تبيع الأسئلة وما يدرسوا منيح، لأنه هن فاتحين أصلا معاهد مشان يدرسوا هاي الأولاد. فنحن ما مشكلتنا أبدا الخيمة، أعطيني خيمة أنا جنب المدرسة، تكون مدرسة عم تدرس الأولاد صح، وأعطيني شغل أنا عمل أنا يعني يكون معيلة فيه لأسرتي، ما أكون عالية لا على الدولة ولا على المجتمع اللي هو يعني أنا رجعت عليه، يعني لا على مكاني. فأنا لقيت بيتي مهدم ما عندي مشكلة أحط خيمة مكانه، بس أنا كمان ابني يكون عم يتعلم يكمل دراسته، وكون أنا كمان ما أكون عالية ولا أكون أمد إيدي للناس في النهاية، ولا أرجع الخيمة ما عندي أي مشكلة
0: شكرا.
2: فيها بقى.
0: شكرا معالي الوزير. وقت تذكر أنت بالحلقة اللي صدفناك فيها بنيسان كنت عم تقول أنه الأسلوب الأساسي هو البنية التحتية لأماكن العودة لحتى الناس تعود وبعدين، فيعمل يقول لك

0: مشكلتي مو خير، مشكلتي انه ما عندي تعليم، ما عندي صحه، ما عندي شغل، ما عندي.
1: لا مشكلتها هي ما تعليم، في مشكلة ناس ثانيين بدون مستوصف، بس في ناس ثانيين
0: تماما بدها بنيه تحتيه.
1: لذلك نحن حطينا رؤيه متكامله. هلا كل حدا بيقول انا اولويتي كذا، في ناس اولويتها يعني كل واحد اولويته التعليم، في ناس اولويته صحه، لكن انا بقول لهم نحن انا عشت في المخيمات وبعرف شو اولويه كل عائله. انا ما برجع على مكان اذا ما فيني اعلم ابني وما فيني اخذه فيه على المستوصف وما فيني يكون في عنده مي وكهرباء بتوصل له.
0: هل عم بيتم فعلا وضع بنية تحتية؟
1: لا، احنا المشاريع بتكون هي مشاريع متكاملة لكل المجتمعات اللي وضعناها. يعني شو هي المدارس اللي بدها تترمم، شو هي المستوصفات، شو هي المشاريع الدعم الزراعي، في عنا مشاريع للترميم البنية التحتية، مياه، كهرباء، اتصالات. كل هاي المشاريع هي عم بتكون متكاملة. هلا كل منطقة يعني مثل ما حكى الزميل، في عندك أنت جزء أساسي لازم تعمله بالبداية هو الألغام ومخلفات الحرب. لذلك نحن أولويتنا دائما نستهدف في الألغام ومخلفات الحرب هي القرى والمدن. يعني أنا اليوم عندي على الليست تبعي 800 مدرسة بدها مسح من الألغام لبدء الترميم فيها، ولكن نحن اليوم قطاع التعليم لا شك بالسنوات الـ14 الماضية
0: تهدم
1: منهار، والنظام كان يستهدف المدارس بشكل مستمر. فأنا عندي 8000 مدرسة مدمرة في سوريا.
0: بالحلقة الماضية السيد محمد حسن من وزارة التربية قال أنه تم ترميم بحدود 3000 مدرسة.
1: طيب يعني لسه عندي 5000 مدرسة، هذا ما هون وأنت ما هون. 14 سنة زاد عدد السكان لكن معناتها ما زاد عدد المدارس كمان. في عنا لازم نعرف انه في عنا نقص في المدارس.
0: معناته سياده الوزير احنا صفر خيمه غير واقعيه، ما راح تقدروا تعمروا كل هالمدارس.
1: مين قال لك ما احنا بس عم بقول لك احنا عن شو عم نعمل؟ ولكن انا بقول لك احنا بمحافظه الدبات، احنا عم نحكي عن المخيمات وعم نحكي عن تكامليه. احنا بمحافظه الدب 640 مدرسه رممنا بهي السنه.
0: الدوله ولا المجتمع المحلي ولا كلاهما؟
1: ما بهم من وين، المهم ترممت. أنا ولا المجتمع المحلي ولا مين المجتمع المحلي ومين أنا؟ بالنهاية إحنا اليوم الحكومة الحالية هي حكومة هي من الشعب، هي من الناس طلعت. إحنا ما جايين بصراحة من غير مكان. فنحن اليوم أنا عندي 640 مدرسة، عندي 33 مستوصف رمم في ريف الدب، عنا 78 محطة مي، عنا أكثر من 40 محطة كهرباء. فأنا كل هدول فني عم بحكي عن هاي الأرقام، بحكي عن أرقام تكاملية لأنه بعرف المدرسة مهمة. أنا رمم المجتمع المدني، نحن قال لك قبل شوي خطة 59، مرسوم 59 اللي أصدره السيد الرئيس، هو حط لجنة توجيهية لتأهيل وتجهيز البنية التحتية لعودة أهلنا. لكن هاي اللجنة التوجيهية ما هي اللي بدها تشتغل لحالها، الأمم المتحدة
0: خليني
1: هي جزء منا. بدلك هي جزء منا، المجتمع المدني جزء منا، المنظمات الأهلية جزء منا، رجال الأعمال جزء منا. اليوم أنا عندي مشاريع تمول من رجال أعمال لعودة النازحين، فهذا الشيء طبيعي. يعني
0: أستاذ بهجت، شو تعرف الاستقرار بالنسبة لكم وانت سمعت الكلام السيدة؟
2: استقرار سيدتي بالضبط مثل ما حكيتي، هو تعليم وفرص عمل. ولما نحكي على التعليم يعني شكرا سيادة الوزير والصحة، ونحن هون ما عم نحكي فقط على ترميم، نحن عم نحكي على بناء ثقافة جديدة اليوم بإصلاح قطاع كامل متهالك، ما كان بس استهدافه بالقصف وإنما أيضا بالفساد وإنما أيضا بتراجع وتأخر هذه القطاعات. فحقيقة في مجهود كتير كبير والموارد محدودة، يعني لا يخفى على أحد
0: أنه بس مواردنا. أنا أسف خليني أقاطعك، أنتوا وعدتوا بصفر خيمة وأنتوا بتعرفوا أنه قطاع التعليم متهالك وبتعرفوا أنه ما في موارد، بس أنتوا وعدتوا بصفر خيمة.
2: بقاء المخيمات هو أكبر انتهاك لحقوق الإنسان ممكن يستمر،
1: هو نقص للنصر، يعني هو انتقاص من النصر تبعنا أصلا ب 8-12.
2: لا يمكن القبول اليوم بحكومة حكومة تمثل انتصار ثورة تقبل بوجود مخيمات. كل يوم عم يبقوا فيه أهل المخيمات هو انتهاك لكرامتهم وانتهاك لحقوقهم وانتهاك واستمرار للمزيد ممكن من الجهل والتأخر والتسرب من التعليم. فالعودة هي ضرورية. هل هي عودة مثالية؟ أنا بقول لك معك حق، ليست عودة مثالية. هل هناك جهود من أجل

0: تسهيل هذه العودة هناك جهود كافية ربما غير كافية، فرص العمل. واليوم لما عم نحكي على الاستثمارات بسوريا، أثر الاستثمار سيكون يمكن بعيد الأمد على المدى المتوسط أو المدى البعيد. بالمدى الحالي نحن بحاجة مشاريع صغيرة قادرة اليوم تدعم الأسر العائدة بفرص عمل، وهذا بالضبط يلي ذكره السيد الوزير بأول اجتماع للمرسوم 59 للجنة التوجيهية واللجنة التنفيذية، الانتقال من الإغاثة إلى التنمية. نحن اليوم بحاجة أن يكون هناك فرص عمل تكفي أهلنا من انتظار سلة الإغاثة ومن انتظار المساعدات.
1: هل تقوم الأمم المتحدة بما يجب أن تقوم به كي تصل؟
0: الأمم المتحدة هناك تنسيق، آليات الأمم المتحدة لم تكن بنفس سرعة حقيقة عودة اللاجئين. نحن دائما والنازحين بشكل أساسي، نحن دائما على تنسيق مع الأمم المتحدة. الآليات عم تكون والموارد ربما أقل بكتير من الاحتياج.
1: شو مدام أسين شو رأيك؟
2: أنا برأيي أنه زيدون إحنا متفقين أنه التحديات كبيرة جدا جدا، ولا نستطيع يعني على الإطلاق أنه نفصل.
1: ما سمعتي بشوية عتب بكلام الأستاذ بهجت؟
2: أكيد أنه نفصل الصفر خيمة عن الواقع السوري، ما فينا نفصله عن الواقع السوري.
1: أكيد لا.
2: صح؟ واحد. اثنين، أنا برأيي أنه الحكومة عم بتحاول تبذل أقصى جهودها بالإمكانيات الموجودة، عملت استبيانات، عملت إحصاء، عم بتحاول تعمل دراسة عودة مدروسة من المخيمات، ليس عودة عشوائية، لأنه أسهل شيء العودة العشوائية، وهذه مسؤولية كبيرة. أنا باعتقادي التقصير الكبير هو من المجتمع الدولي، بأنه يجب أن تكون الدعم لسوريا
1: أكبر منك،
2: الدعم لتوجه سوريا.
1: هل تعانون بالأمم المتحدة من نقص التمويل من
2: بالتأكيد وبوضوح. والنقطة الثانية اللي أكيد رح تعمل يعني فارق وفاصل في الواقع السوري، اللي هي إزالة العقوبات العملي والفعلي والقانوني. هذا أيضا هذا رح يكون في هناك استثمارات. يعني اللي عم بيصير الآن، يعني مثلا إحنا من بداية رصدنا من بداية العام ما يقارب 320 ألف شخص عادوا من المخيمات. هذا بيعني أنه الناس عندها رغبة، والناس، وانت بتعرف، كلنا بنعرف المجتمع السوري مجتمع عامل كادح بده يشتغل، فهو كمان جزء من هذه المعادلة. ولكن انا برايي المسؤولية الاكبر هي المسؤولية على المجتمع.
1: خليني اسمع والدعم الاخت والاخ بعدين. تفضلي.
3: انا امل طاها.
1: علي صوتك اذا سمحت.
3: انا امل طاها، امل دياب طاها. بالنسبة للعودة، نحن تهجرنا 9 سنين، تمينا برات البلد، قعدنا بالمخيمات، صار عنا رغبة دافع إنه نرجع، بدنا نرجع لأهلنا، بدنا نرجع لبلدنا. رجعنا كان بعد التحرير 12 يوم، بس الصراحة لأن 80. هلأ لو أقدر أنا أرجع للمخيم برجع. هنيك عايشين حياة كريمة، أقل شغلة يعني أجار بيت ما في، قاعدين مثل هلأ. كنا بنحسن نقعد ببلدنا بخيمة، يلي ما عنده أرض يحط خيمة فيها، وين بيقعد؟
1: أعطيه للأستاذ. وسمعت استاذ بهجت عم بتقول لك انه الرجعه للمخيم فيها كرامة اكثر. تفضل.
4: مرحبا. محمد لبنيه، حرفي بالاحذيه، صناعه الاحذيه. هلا نحن عم نحكي على صفر خيمه، ليش ما نقول صفر مهجر؟ المهجرين كتار بسوريا، والبيت هو الانتماء للوطن. اي شخص ما عنده بيت بيحس بالنقص بالانتماء. نحن لازم نكون في عنا صندوق يدعم الشخص اللي مهدم بيته انه يقدر يرممه. انا واحد من الناس، انا بيتي مهدم بالغوطة الشرقية، انا ما بحسن رممه. وسؤالي للدكتورة، ليش الامم المتحدة بعد سقوط النظام البائد انتوا خففتوا الدعم للمعاقين؟ نحن عنا عدد هائل من المعاقين بسوريا، وما يقل عن 10,000 معاق بدمشق فقط. هدول المعاقين صار العطاء لهم قليل جدا جدا. يعني انا واحد من اولادي معاق، الدعم للمعاقين بسوريا كتير خف. ليش هذا الشيء بعد سقوط النظام؟ بالعكس، لازم انتم ترفعوا المستوى مو تنزلوا المستوى. شكرا.
1: خليني اسمع مدام عسير، كمان ايضا بدي اسمع الاستاذ بهجت عن هذا الموضوع باختصاصكم.
2: يعني بشكل عام الاحتياجات كبيره بكل القطاعات، واكيد يعني احنا كامم متحده كفريق لا نلبي ولا جزء صغير من هذه الاحتياجات. اللي عم نحاول نقوم فيه الان اكثر من شيء حتى نستطيع انه نعزز الجهود وندعم الجهود الحكوميه.

0: حد انه نشتغل بمناطق اللي فيها عوده اكثر، فبالتالي انه نشتغل بشكل تكاملي بشكل كبير، مثل معره النعمان مثلا
1: كمثال عرضنا مع سراق بغير
0: سواء يعني مساله المدارس او مثلا احنا السجل العقاري، دعم السجلات العقاريه او ترميم المنازل او او او هذا واحد. اثنين اللي عم نحاول الان قدر الامكان من خلال الاوتشا والمنظمات المختلفه انه يكون اي دعم عم بيجي سواء من خلال صندوق الدعم الانساني لسوريا انه يكون في هناك يعني شيء او ميزانيه مخصصه تكون لدعم سفر خيمه. فهلا كل المنظمات عندها ميزانيه مخصصه لدعم هذه،
1: عندها جزء من ميزانيتها،
0: عندها جزء من ميزانيتها وجزء من ميزانيه
1: اللي، لكن نرجع بنقول من اكل مدام عسير، القضيه ليست فقط العوده وانما الاستقرار، بمعنى فرص العمل، التعليم،
0: بالتاكيد الصحة. بالتاكيد، بس عشان هيك
1: وعلى عاتقكم انتم بالامم المتحده في يعني
0: اكيد انا اللي بقوله استاذ زيدون انه المساله ليس فقط هي عودة الناس، والعودة النازحين هي ليست منفصلة عن إعادة إعمار سوريا، لذلك يجب أنه نأخذها بالإطار الأكبر.
1: أستاذ بهجت،
2: يعني بقدر تماما مشاعر أي حدا رجع واصطدم بالواقع. يعني برجع بأكد كمان مفهوم، بس ما بقدر حقيقة يعني بل بأنه المعيشة في المخيم فيها كرامة أكثر من العودة، لأنه يعني أكيد مفهوم أنه هون ما كنت عم تدفعي إيجار، هون مضطرة تدفعي إيجار. هذا الأمر يعني اليوم أنا أصدقائنا اللي كانوا موجودين على بعد مئات الأمتار مثلا يعدوا بالبارة وشايفين كيف رمبل على بعد 500 متر مو قادرين يقولوا نحن بس عطينا ساعة لنقدر نرجع نقعد بضيعتنا على دمارة وعلى وضع سيء أفضل ما نقعد بمناطق التهجير. ما في تهجير سهل وما في عودة سهل. اليوم نحن عم نحكي ما بس على دمار 14 سنة، 14 سنة حرب استهدفت بداية الإنسان السوري، استهدفت صمود هذا الشعب ومن ثم البنية التحتية بهي المناطق. أكيد في شيء كتير لازم يتقدم للعائدين، أكيد في جهود لازم تبذل بشكل أكبر لموضوع ذوي الإعاقة وضحايا الحرب. اليوم نسب الإعاقة بسوريا هي الأعلى بالمنطقة وربما بالعالم، لأسباب مرتبطة مو بس بضحايا الحرب والإصابات اللي كانت تستهدف سواء من براميل متفجرة أو صواريخ أو قصف، كانت تستهدف الناس بس، ولكن أيضا بسبب انهيار المنظومة الصحية وضعف منظومة اللقاح، كلها أدت لأنواع إعاقة ربما أو نسب ما تكون موجودة بدول مستقرة. في بطاقة إعاقة موجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الإمكانيات التي تعطى تراجعت، معك حق،
1: تراجعت عن ما قبل،
2: تراجعت عن ما قبل 2011، ما قبل الثورة السورية. ما كان يقدم هناك كان معونات للعوائل اللي عندها إعاقات ذهنية معينة كانت تقدم. اليوم في عجز عن إعادة هذا الدعم لهذه الأسر.
1: أنت رح يتوقعوا الناس
2: في خطة اليوم، في مجلس أعلى اليوم لذوي الإعاقة عم ينشغل عليه، في برامج حماية اجتماعية لدعم الأسر الأكثر ضعفا وهشاشة ومن ضمن الأسر العائلية.
1: أنا آسف أستاذ بهجت، أرقام متى نتوقع أن تعود الخدمات لذوي الإعاقة؟
2: نحن عم نحكي بال 2027 في برامج خاصة لذوي الإعاقات المختلفة ممكن تقدم لهم. ما زلنا بنشعر حقيقة بالمرارة وبالعجز بأنه نحن مو قادرين نقدم لهي الفئة ما تستحقه، مو قادرين نقدم لهم التعليم المهني ليرجعوا ينخرطوا ويندمجوا. الشباب اللي تعرضت لإعاقات اليوم لتنخرط بسوق العمل، بس عم نشتغل عليها. بأسف أن تكون وعود، ولكن اللي ذكرته سيدة عسير هو أمر حقيقي. اليوم هناك شعور لدى المانحين بأنه ما يسمى الأزمة الإنسانية بسوريا انتهت بنهاية الحرب. وربما هناك أزمات جديدة أو أولى سواء بالمنطقة، سواء بغزة، لبنان، أوكرانيا، بقية الحروب والأزمات اللي عم تصير.

0: تصير بالمنطقة. الرسالة والمناصرة التي تقوم بها الحكومة السورية اليوم من خلال وزارة الخارجية، من خلال الوزارات، أيضا من خلال مؤسسات الأمم المتحدة العاملة بسوريا، بأنه التداعيات الـ 14 سنة اليوم ما زالت مستمرة. الاستقرار بسوريا مرتبط أيضا مو بس بتمكين المؤسسات الحكومية، ولكن أيضا بشعور السوريين بأنه فعلا بلشت هناك اهتمام باحتياجاتهم الأساسية. كأنه في
1: بدك تعقب بس بسرعة الله يخليك.
2: بالنسبة للمعاقين هي ما بتنتهي المأساة الإنسانية، هدول مستمرين إذا صحيح. عندهم برنامج للأمم المتحدة. كان على أيام النظام كان كل شهر بتجي سلة صحية للمعاق، هلأ كل سنة وما بتجي. هذا التعقيد
1: شو يا مدام عسير؟ كلام كبير عم يقول أيام النظام كل شهر، هلأ كل سنة.
3: هلا انا يعني ما بقدر طبعا اعلق على هذه التفصيل المحدد، بس انا اللي بقدر اعلق عليه استاذ زيدون انه الاحتياجات كبيره والدعم
1: اللي عم ليش ما فينا نعلق عليه؟
3: لا تفصيله هذه بالذات يعني ما بعرف ليش
1: وقف، ليش
3: ما عندي المعلومات. لا ما عندي المعلومات، وما بعرف اي جهه من الامم المتحده اللي كانت تقدم هذه.
1: هل بالامكان ناخذ بعد منك انه تتحري عن هذه المساله أكيد. ثم تعلنوها على مواقعكم وصفحاتكم تخبروا الناس أكيد. ماذا سيحدث؟
3: اكيد ولكن انا استاذ زيدون برجع بكرر انه الأمم المتحدة هي خلينا نكون واقعيين، احنا ما عندنا ميزانيات وماليات من
1: مفتوحة.
3: من الأمم المتحدة يعني إذا الدول ما كانت جادة، على دعم سوريا وبشكل مباشر وبشكل أكبر، أكيد رح نضلنا
1: ونحن منوعدكم أنه بس يجي التوضيح من الأمم المتحدة رح ننشره مع الحلقة مع الروابط اللي تبع الحلقة. خليني أنت قل عن معالي الوزير مرة ثانية مخيمات شمال شرق، مشان ما حدا يحس انه نحن عم نروح فقط على مخيمات شمال سوريا وعم نسأل عنها. مخيم روج على خارطتكم وشو وضعه؟
4: هلا مخيم روج هو يعني قضيه معقده، هو ما نو على خارطتنا لانه هو ما نو لاجئين، ما نو نازحين داخليا. هو في ناس اجانب، نحن يعني هذا موضوع مفاوضات ما بين وزاره الخارجيه السوريه عم بتقود هذا الموضوع مع الشؤون الاجتماعي والعمل مع التحالف الدولي مع الهاي. احنا ما نو من ضمن انا نطاق عملي مخيم روج. اذا في عندك سؤال ثاني بجاوبك عليه.
1: بس انت ما دخلكم في وزاره الطوارئ؟
4: ما دخلنا فيه.
1: وشو الاجتماعي؟
0: نحن حاليا بالنسبه لمخيم الروج معنيين بالاطفال الغير مصحوبين بهذا المخيم، وهم بالاغلبيه اطفال غير سوريين او من عوائل غير سوريه، يمكن وبسوريا موجودين. نحن عم نحكي عن حوالي 120 طفل غير مصحوب،
1: بمعنى ليس لديهم أب أو أم أو أخ أو أخت.
0: تماما، يعني توفوا وقتلوا يعني بحالات كثيرة. يعني نرجو أن لا تتكرر يعني الحالة مخيم الهول، لأنه بالحقيقة ما صار استلام وتسليم لهذا المخيم، فصار حالة فراغ معين أدت لخروج عدد من الأسر. نحن بالنسبة للأطفال تحت 18 استلمنا حوالي 45 حالة طفل غير مصحوب. للأمانة نحن دائما منقول أنه ما جرى في مخيم الهول خلال السنوات الطويلة هو ثقب أسود، هو
4: حقيقة جريمة. ليش ثقب أسود؟ هو جريمة لازم يتحقق فيها. 7 سنين عائلات موجودة بمخيم تحت اسم دواعش، هن ما نون دواعش وما بتقدم لهم أي خدمات ولا أي شيء، والأمم المتحدة أحد المسؤولين عن هذا الملف.
0: نحن لما استلمنا أطفال مخيم الهول شفنا أنه لا كان في تعليم، لا كان في صحة، لا كان في عناية بالمطلق. لما قابلنا العوائل التي خرجت من مخيم الهول وموجودة الآن في مخيم شمال بشمال محافظة حلب، اليوم عم نعنى يعني بشكل أساسي فيهم، كنا اكتشفنا أنه 90% من التمويل اللي عم يروح بحالات فساد. حالات الانتهاكات اللي كانت تصير بحق سكان هذا المخيم كبيرة جدا. جزء من العدالة الانتقالية هو التحقيق مع الجهات التي كانت تعمل في هذا المخيم، وأيضا مع
1: أيضا بتلوم الأمم المتحدة ولا بتلوم القوات السورية الديمقراطية على
0: جميع من كان مسؤول بهذا المخيم. يجب أن يكون هناك محاسبة حقيقية لما جرى في هذا المخيم.

0: لأنه يعني حقيقة الآثار اللي طلعت على العوائل اللي موجودة والأطفال اللي كانوا موجودين، حالة الجهل والتعليم والانتهاكات اللي صارت ما لازم ينسكت علينا، بظل دعم كبير كان يصل، يعني كنا نسمع بأرقام كتير كبيرة مخصصة دائما لهذا المخيم.
1: هل في تتبع للعوائل اللي تركت الهول؟ تقدروا تلحقوا هلا تشوفوا؟
0: نحن لحقنا اللي كانوا مسجلين واللي قدروا يوصلوا للمخيم، بس مثل ما ذكرت كان في حالات فراغ موجوده. طبعا في متابعات امنيه لاغلب هي العوائل يعني، ولكن نحن اكتشفنا فجوه كتير كبيره بالارقام اللي كانت معلنه
2: اللي هي مبالغ فيها،
0: اللي هي مبالغات كتير كبيره. نحن كنا متوقعين في 24,000،
2: طلع عم نحكي عن 12-13،
0: نحكى على 8,000 لما وصلت قوات حكومة سورية سواء الأمن أو الجيش على هذا المخيم. بس أنا بركز على الحالات الإنسانية اليوم. قطعا برغم صعوبة الوضع بكل المخيمات بسوريا، ما في مخيم وضعه جيد بالنتيجة، المخيم هو مخيم، ولكن هو أي مخيم الوضع اللي كان فيه، نحن حتى كلمة مخيم كبيرة، كان سجن،
3: هو كان معتقل، يعني ما فيك تسميه مخيم.
0: أكيد
3: يعني
4: هو
3: فعليا كان معتقل، هذا ما كان مخيم. يعني أنا اليوم أنا دخلت مخيم الهول وكان إسا في عائلات، وسمعت شغلات يعني بصراحة ما كنت بتوقعها في حياتي إسمع.
2: مثلا
3: يعني سامحني إنه ما بدي أقول، يعني سمعت شغلات إنه فعليا ما بقدر.
0: كان في تجارة بشر دكتور بالمعنى الحقيقي، يعني كان في حالات رشاوة لإخراج الناس وإدخالها، كان في انتهاكات.
3: كان مخيم ما بينطبق عليه اسم مخيم نهائيا. صح. وفعليا كان معتقل، وكانت الناس تصنف على الهوية، والناس تمنع من شوفة أهالية، ومفصولين قطاعات، وكيف فاصلين، وكيف في ناس يعني بصراحة نحن هلأ اللي بقوا في المخيم اللي هني رفضوا أنه يغادروا لمكان تاني، نحن نقلناهم لمخيم ترحيل. وبصراحة اللي يعني بيروح بيزوروا بيشوف الوضع هنيك، يعني كيف هلا بيتعاملوها، يعني الوضع مختلف تماما. يعني
0: بس
3: يعني ما بدك تفتح هذا، بده حلقات، هذا المخيم لحاله بده حلقات يعني.
2: بدي
0: لذلك بالنسبة للمخيم
3: تجيب مسؤولين عن الملف يعني يحكوا عنه أكثر.
2: مثل مين معالي الوزير؟
3: بعدين بنلاقي اياهم
2: تحت الهواء. طيب كل الشفافية اليوم وقفت انتهى؟
3: ما بعرف مين بدك تسأل، مين المسؤولين بالضبط يحكوا عن هذا الملف يعني.
0: فأنهي بالنسبة لمخيم الروج، نرجو حقيقة أن يكون هناك شفافية.
2: نرجو من مين؟ أنتم المسيطرين، أنتم الدولة، أنتم اللي حاملين، ترجو من مين؟
0: ذكر ثلاث أطراف رئيسية.
3: نحن ما أننا مسيطرين على مخيم الروج الآن.
4: مخيم
0: ولكن بالنتيجة لا، الحالات الأمنية والمرتبطة حتى اليوم ما فيني أقول أنه لا قوات سوريا الديمقراطية أو ما خليني أقول الإدارة اللي موجودة حاليا والمفاوضات الاندماج، ولكن هذا الملف بالذات تعقيده الأمني وتعقيده العسكري وتعقيده التحالف. ولكن اللي بدي أقوله بالنسبة للأطفال اليوم، نحن سواء شو ما كانت جنسيتهم،
2: هم
0: مسؤولية الحكومة السورية. اليوم الحالة التفاوضية اللي عم تصير انه يوم اللي بيلتقى حل هذا المكان نحن جاهزين، ولكن في حدود معينة يجب ان يعنى بها، وهي حماية هدول الاطفال، ويكون في عنا وثائق قادرين نحن نستلمهم بشكل رسمي ونقدم لهم خدمات
2: للطرف المسيطر عليه.
0: التراكينج اللي عم يصير، نحن حاليا عم نعمل تعقب لعائلات حتى الأطفال اللي طلعوا من الهول وإلحاقهم بعائلهم.
2: مدام عسير، سمعت الكلام، شو رأيك؟
4: أكيد. هلأ بالنسبة لمخيم،
2: هل هناك مسؤولية على الأمم المتحدة لما قال إليه مخيم الهول والروج؟
4: هلأ
2: هناك تقصير من الأمم المتحدة؟
4: بدي أوضح شغلة.
2: نعم.
4: بالنسبة لمخيم الروج، يعني أنا بتفق مع أكيد مع معالي الوزير الأستاذ بهجت، هي مسؤولية حتى يعني بيوند سوريا، لأنه هدول دول يعني هدول مواطنين دول من ما بعرف 65 دولة الموجودين بمخيم الروج، في ما يقارب 2200 شخص. الدول يجب إنها تقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية على استلام مواطنينها، أو يعني تأخذ الإجراء القانوني المناسب. دول تركيتهم، رفع ايديهم عنهم.
2: الأمم المتحدة شو عم تسوي؟
4: الأمم المتحدة عم تحاول على مستوى، لأنه في تاسك فورس على مستوى نيويورك بتحاول قدر الإمكان العمل مع الدول، وكانت تتعامل مع التحالف الدولي. التحالف الدولي الآن احنا بنعرف كثير انه دوره أقل

0: في شمال شرق سوريا. فبالتالي المسؤولية هي مسؤولية على الدول، دول للمواطن الأشخاص الموجودين. الآن الدولة عم بتحاول تدريجيا إنها تسيطر على مخيم الروج. لحد الآن فقط زي ما ذكر الأستاذ بهجت، فقط الأطفال اللي الآن وزارة الشؤون عم تتعامل معهم. ولكن بالنسبة للانتهاكات، أنا بدي أوضح شيء، أكيد الانتهاكات كبيرة وكلنا بنعرف هذا الحكي. وإحنا بنعرف لما إحنا كمفوضية، يعني لما كنا يعني أعطينا الدور لدعم العائلات الموجودة داخل مخيم الهول بشهر 1/2026، لما الدولة استلمت المخيم كان واضح أنه الانتهاكات كبيرة، ولكن من المسؤول عن هذه الانتهاكات؟
1: مين؟
0: يعني التقارير اللي طلعت عن الهول، عن مخيم الهول، عن الانتهاكات كبيرة جدا. الكل بيعرف أنه كان في انتهاكات، ولكن كانت يعني السلطات اللي كانت مسيطرة على المخيم هي المسؤولة. خلينا نكون كتير واقعيين. هلأ إحنا كأمم متحدة يعني بنقدر نقدم الخدمة، ولكن ليس لدينا السيطرة، ليس لدينا السلاح، ليس لدينا صحيح؟
1: مفهوم. يعني بعيد عن هاللحظات القادمة بهالحلقة بالحديث عن مخيم روج ومخيم الهول، خلينا نرجع لعند خطة صفر خيمة، خلينا نرجع مع بعضنا ونسمع التقرير ونرجع نكمل حوارنا. خليكم معنا.
2: لا يوجد أي خدمات، البنية التحتية ما في خالص.
3: ما وين بدنا نروح هلا؟ ما في عنا إلا يعني باركين مخيم الإيمان بالله.
4: يعني أجور البيوت غالي.
2: نحن وجودنا هون لعدة أسباب. أولاً الضيعة مدمرة نهائياً، ما في ولا بيت واقف على الأرض. ثانياً لا يوجد أي خدمات، البنية التحتية ما في خالص، لا في مياه، لا في طريق، لا في كهرباء، ما في شيء، ما بيعنا لأي شيء. يعني راحت الناس، رجعت بالربيع اللي عنده أغنام، اللي عنده كذا، هلأ رجعت من الضيعة الساكنين بالخيام. ولا يمكن نحسن نرجع إذا ما توفر لنا البنية التحتية، مياه، شرب، أهم شيء المياه، المياه الأول والأخير. يا أخي بيت إحنا نسكن بخيمة ما عندك مشكلة، بس ما في مي ولا في طريق ولا في شيء، يعني ما عندنا مقومات للحياة نهائيا.
5: والله بسبب أنه مشان ما نرجع، الضيعة مدمرة، ما فيها وسائل حياة، فيها ألغام، يعني مي شرب ما فيها، لا طريق لا كهرباء، ما فيها شيء. واللي بده يرجع بخيمة لا، هون أفضل أغل شيء المي، يعني هنا عايشين على المي مثلا وماشى الحال هون. بس هناك والله إذا ما صرنا مي أو صرنا يعني طرقات الزباط وما فيها شيء، لا فيها مستوصف، لا فيها مدرسة، لا فيها جامع، ضيعة ما فيهاش، مدمرة على ما في ولا بيت.
3: نحن ضيعتنا من أول الثورة على الأرض، يعني على الأرض لا فيها مي، لا فيها كهرباء، لا فيها شيء، حتى بيوتنا على الأرض. إيه ما وين بدنا نروح هلا؟ ما في عنا إلا يعني باركين مخيم الإيمان بالله، هذا مخيمنا يعني بالخيم، وما بيمطرح مكان نروح عليه. يعني ما عنا إنه قدرنا نعمر، نرجع بلادنا نعمر، ما عنا شيء. بلادنا لا في كهرباء لا في مي، يعني بلادنا يعني طول ما في شيء. صار يجي المية بخمسين دولار، يعني على أقل $50 صار يجي المية، على ما في عنده يعني مي تشرب، ما في عنده شيء، يعني وضعنا صعب الصراحة.
4: والله يا أستاذ يعني الحمد لله على كل حال، الله من علينا بالرجعة وبالفرج والتحرير الحمد لله يا رب. بس والله عم نلاقي صعوبات كبيرة، يعني أجور البيوت غالي، ما عنده عالم سكن تسكن فيها مثلا، عندك كمان الكهرباء والمي ما في، يعني كتير كتير شغلات والله عم نعاني فيها. فرص عمل قليلة كتير، غلاء فاحش، يعني كتير والله العظيم أمور لحد الآن صعبة صعبة كتير.
6: كنت نازح في مخيمات آفات في دير حسان، ورجعنا من المخيمات لسلاقب، هلأ صلنا سنة تقريبا راجعين. عم نعاني معاناة كبيرة، يعني بما كان الإنسان كان مرتاح ببيته، رجع لبيته وما بلاقي شيء، لا بلاقي خدمات، لا بلاقي مثلا شيء موفر له، يعني طبعا الواحد يلاقي صعوبات كبيرة كتير كتير كتير كتير. والحمد لله رب العالمين، يعني من نحاول نتجاوز هالأمور، الواقع الخدمة بمهمة الشباب، بهمة أول الله سبحانه وتعالى، بعدين بهمة الشباب الموجودين.
7: العودة كانت كتير صعبة، كل شيء غالي بالنار. نحن كنا مهجرين، كنا باركين بمخيم، وكنا باركين بالآجار، وكنا باركين ألف قصة. يعني جينا لهون هربانين من التهجير، بدنا نرجع بيوتنا، ولكن الرجع البيوت كتير صعب. أنا بعرف هلق عالم رجعت جديد على حارتنا، على شارعنا نفسه، ركبوا بس باب خارجة يستروا حالهم جوا الحيطان،

0: ظروف العوده مش دائما كمان عم بتكون كما نشتهي. بتحب تعلق على اللي سمعته معالي الوزير والاستاذ بهجت ومدام عسير؟ في عندك سمعتك عم تحكي كذا شغله عن
1: لا فعليا ما فينا نقول انه يعني فعليا يعني اللي عم ينحكى برجع بالك اليوم نحن ما عم نقول كل مكان هو قابل للعوده الان. يعني انت وقت فيك تروح تقابل في عنا عندي اليوم 23 قريه مدمره بشكل كامل بريف حمص الشرقي. اذا بتروح تقابل كل هدول اهل القرى بقول لك انا ما فيني ارجع. طبيعي ما فيني ارجع لانه 23 قريه مدمره بشكل كامل بشكل كامل هدول بريف حمص الشرقي. واذا راحت على ريف ادلب الجنوبي الريف حما الشمالي بدانا نحن نشتغل في بعض المناطق. لكن اذا بتروح في بعض المناطق يعني انا اليوم قريه اللطامني لحالها شايل منها 200 الف متر مكعب من الانقاض. تعرف شو يعني 200 الف؟ يعني قد اللي شلناهن بالزلزال 2023 من قريه. هدول ما انا عم بحكي عن مدينه. فطبيعي
0: هي من اللطامني هي
1: من التمانع
0: التمانع
1: بريف الدبو اللطامني ايضا واللطامني نفس الشيء كفرنبل. انا عندي مثلا تل منس ولا جرجناز ولا الغدفه معرشورين هاي المنطقه ريف المعره الشرقي هاي كلياتها مسروق الحديد من البيوت. طبيعي الناس ما راح تقدر ولكن بعض العمل نحن مع بعض نحن والدولة مع المنظمات مع المجتمع مع الأهالي مع رجال الأعمال. اليوم تل منس فيها 3000 عائلة. يوم اللي دخلناها أول مرة كان فيها 5 منازل قلن أسقف اللي قاعد فيهن الجيش باقي المنازل كلها بدون أسقف حتى المدارس.
0: 3000 عائلة اليوم.
1: اليوم 3000 عائلة رجعت على تل منس. أنا الغدفة اليوم المعامل رجعت تشتغل بالغدفة مع الشهورين رجعت المعامل تشتغل. نحن عم نحكي عن سنة ونص. فأنا اليوم إذا ما لحنا مع بعض كلاتنا عم نشتغل مع بعض ما فيني أقول إنه هذا الحكومة لحالة بتعمل. يعني أنا برجع بالله بس ريف المعرة الشرق ريف حمص الشرقي حقيقة هني عندهم معاناة والمعاناة إنه هني قرى صغيرة متناثرة. فأنت العمل فيها هو صعب هو صعب العمل فيها وإنك تترك اللطامني وانك تترك مثلا مدن كفرنبل مدن فيها 100,000 120,000 فيها 50,000 70,000 وتروح تشتغل بقريه فيها 1000 نسمه ولا 2000 نسمه هي فعليا ما انا بتكون مشكله بالاولويات بتصير. لذلك التركيز الاول هو على المدن وعلى الناس اللي بتحقق عوده كبيره. اما موضوع حتى ما هون خليني ارجع يعني في نقطه اتذكر نحن في عنا الى الان بعض المناطق في ناس مثلا انا راحوا لهني. يعني انا بقول لك اليوم هل احنا راح ينتهى كلمه التهجير؟ هو راح ينتهى كمصطلح ولكن ليس كعودي. يعني انا بقول لك اليوم في ناس راحت على ادلب وفتحت مصلحه واشتغل بادلب
0: خلص ما عاد يرجع
1: هو فعليا تهجر لكن ما بقول لك انا خلص. وانا كتير ناس بقاعد معهم وكل واحد نحن بنروح لعندهم في ناس فتحوا مطاعم بتعشى عندهم بناكل عندهم بقول لك اخي انا خلص انا هون الزلمه مستقر وقاعد ما عاد ارجع. فهو حتى في عنا مجتمعات بنيت. يعني انا عندي ضاحيه كفر جالس مثلا مثال ضاحي مثلا اللي هو او هن بسموها مخيمات. انا بدات اقول ضاحي ليش بصراحه لانه هي ضاحيه هي ما انا مخيم بنايات 4 طوابق وطابقين و3 طوابق لكن اسمه مخيم هو كان مسجل. لكن نحن بدنا نحوله بصراحة بالقوانين عم نشتغل لنعمله ضاحي. ضاحي أنا ساكن فيها عالم ونحن عم نشتغل كيف نرتب الأمور. فنحن هو فعليا هذا المخيم هو رح يتحول رح يلتغى اسم مخيم.
0: سيد بهجت تعليقك على اللي سمعته من التقرير سريعا.
2: بداية لا مو سريعا رح أغرق شوي بس لأنه بداية موضوع نقص الخدمات هو أمر حقيقة مؤلم وكان هذا نقاشنا ضمن اللجنة الحكومية أنه على موضوع الخدمات المقدمة. لا يوجد قرار حكومي اليوم بإيقاف الدعم عن المخيمات ولكن هناك أمر واقع. أنت اليوم عندك إمكانيات محددة يا بدك تحطها بمناطق العودة يا بدك تحطها بالمخيمات. واليوم نقص أو عودة عدد كتير كبير من سكان المخيمات لما ذكر سيد الوزير الأرقام اليوم المخيمات التي أغلقت هي اللي آخر خيمة رجعت على البلاد. ولكن في مخيمات قيد الإغلاق ولكن بالأرقام اليوم نحن في مخيم كان فيه 600 عائلة اليوم موجود فيه 25 عائلة. أنا اليوم ما جبرنا ولا عائلة في حالات دمج لبعض المخيمات أنه أخي طلعوا عدوا ندمجوا كل مخيمين.

0: ثلاثة فيهم 25 و15 و30 خيمة،
1: بمعنى أنه
0: دمجناهم
1: نسبة
0: ببعض
1: نسبة اللي
0: وأغلقنا.
1: تمام تمام.
0: ولكن اليوم كلفة الإبقاء على منظومة الووش أو منظومة النظافة ومنظومة التعليم وبالمخيم اللي فيه 20 عائلة اليوم هي نفس الكلفة اللي كانت ل 300 عائلة. فأنت اليوم عندك بظل يعني تقلص الدعم، يا بدك تحطها بمناطق العودة يا بدك تركز على مناطق المخيمات. اللي ذكره كتير دقيق سيد الوزير، بكل الحالات النزوح حول العالم، يمكن الأمم المتحدة أكثر تقاريرها بتقول أنه 30-40% من المهجرين أو النازحين أو اللاجئين ما بيرجعوا، بيستقروا بيتأقلموا بهي الحالة. ففكرة اللي عم نحكي فيها أطمة كمنطقة هي وحدة إدارية أقل من قرية كانت عدد سكانها 4000، وصلت لمرحلة فيها 400,000 قاطن بين أطمة وعقربات
1: مدينة مدينة كبيرة،
0: تحولت لأكبر من مدينة يعني من أكبر المدن. اليوم هاي المناطق ستكون يوما ما وحدة إدارية، وهذا الكلام بالتوافق مع وزارة الإدارة المحلية. طيب. اللي بدي إنهي فيه بس ملاحظة
1: سريعا
0: ملاحظة أخيرة، إنه حالة يعني حالة المخيمات وإنهائها عم تكون فعلا حالة طوعية، ولكن ليست سهلة لا على سكان المخيمات ولا على المؤسسات اللي موجودة بهي.
1: أنا آسف لمقاطعتك بس الكنترول عم بيقولوا لي خلص ما عاد عندنا وقت. خليني أحكي نتائج استبيان اليوم اللي كان عم بيحكي عن شروط عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية في تحسن، فهل كان النعم أم لا أم لا أعلم. 52% شافوا أنه شروط عودة النازحين في تحسن، وهذا رقم كثير مهم، في حين 17% قالوا لا أوافق.
2: أهم رقم هذا شو نفكر؟
1: إيه؟ 52 بدك 52 بالمناسبة عدد الناس اللي صوتوا بحدود 4700 شخص، وحدود 30% قالوا لا أعلم. هلا وارد جدا في ناس ما بتعرف لأنها ساكنة المدن، لكن خليني أوضح مسألة مهمة. كلمة لا أعلم مهمة جدا برأينا، لأنه نحن بحاجة أنه نحن نعلم، وإلا وهون أنا بدي أرجع أكرر شكري لمدام عسير ولأستاذ بهجت وأيضا لمعالي الوزير بالدرجة طبعا الأولى، أنه سمعنا قبل 3 شهور وسمعنا اليوم متابعة، هذا حقنا ونحن بدنا كل الحكومة تشتغل هيك، مو وزارة أو ثنتين. أرجوك معالي الوزير وصل صوتنا لمجلس وزراء، نحن بحاجة نسمع من الوزراء دائما عن هذا الكلام. وعلى الأساس تعالوا نحكي كلمتين على رواق، ما في داعي نأكد المؤكد، الحكومة يا بتكون فريق يا ما بتصير حكومة. لا وزارة واحدة بتشيل ملف مثل ملف النزوح، ولا وزارة النقل لحالها بتشيل ملف مثل الطرق المتهالكة والمأساة اللي شفناها بدير الزور. يا فريق حكومي بيعالج الملفات مع بعضه، يا إما رح نرجع نشوف مأساة مثل مأساة حادث دمشق دير ألف رحمة للشهداء. إما وزارة داخلية ومواصلات ونقل واتصالات وكهرباء وبلديات وصحة وكله بيشتغل سوا وبيعطينا معلومات، مو مواقع إلكترونية كلها مسكرة، مو ما في ولا موقع شايفينه شو عم بيعطينا معلومات، مو بدنا نلحق فيسبوك. ما في وزارة بتشيل الألغام لحالها، ولا وزارة بترجع الناس لحالها، ولا وزارة بتأمن الخدمات لحالها، ولا وزارة بتخلق فرص العمل لحالها. اليوم إذا وزارة الطوارئ اشتغلت ولاقت وزارة الإدارة المحلية جاهزة، وزارة الاتصالات والطاقة وغيرها عم بتعيد الخدمات، ووزارة الشؤون الاجتماعية طبعا عم بتواكب الأسر والدعم النفسي والإعاقة وإلى آخره، ووزارة الصحة والتحليم عم بيلحقوا الناس، نقدر نقول الدولة عم تشتغل. النجاح بهيك ملفات ما بينقال باسم الوزير، بينقاس بقدرة حكومة كلها إنها تشتغل كفريق واحد. مثل ما في مرسوم 59 نحن بدنا عشرات مراسيم 59 لفرق حكومية أخرى تعالج ملف الطرقات، الإسكان، إعادة الأعمار وغيرها وغيرها وغيرها. المرسوم 59 مثال اللي بدنا على شاكلته عشرات المراسيم. ثانيا المواطن، وهنا في ناس بتقول انتوا بتسألوا وأحيانا بتتغالصوا على الموظفين الحكوميين، المواطن ما بيسأل لحتى يعرقل، ولا الإعلام بيسأل لحتى يهاجم، بالعكس المساءلة هي اللي بتحمي القرار الصحيح وبتكشف الخلل قبل ما يكبر، وبتساعد الحكومة تعرف وين نجحت وين لازم تصحح. اليوم عرفنا انه سكرنا 40% من المخيمات وانه باقي المخيمات قيد الإغلاق، والمعلومة هي أساس المساءلة. لما الحكومة تحكي مع الناس بالأرقام وبالمواعيد والحقائق الناس بتتفهم أكثر وبتشارك أكثر، وصدقوني صدقوني بتصبر أكثر. أما لما تغيب المعلومة فالإشاعة بتصير هي المصدر، والتخمين بصير هو الحقيقة، والثقة بتبدأ تتآكل. وبنرجع منقول سوريا اليوم قبل إعادة الإعمار للأبنية بدها إعادة إعمار للعلاقة بين الدولة والمواطن. سمعنا شو قال معالي الوزير بداية الحلقة لما قال الناس لسه مو متعودة توثق بالدولة، لذلك ما دائما بتسمع على رسائلنا. بدنا إعادة ثقة مع المؤسسات، وهي ما بتيجي غير بالمعلومة، ما بتيجي غير بالتقارير وبمواقع إلكترونية بتحكي لغة يفهمها المواطن، وتصريحات تشرح شو اللي عم بصير. نحن بعاجة علاقة لا تقوم على الوعود الغامضة، وإنما على أساس أرقام أرقام أرقام يقدر يقيسها المواطن. علاقة بتقوم على الإنجاز وعلى التعاون بين مؤسسات الدولة، وعلى حق كل مواطن ومواطنة وكل وسيلة إعلام إنه يسأل شو صار، وين وصلنا، وليش. الدولة الحديثة ما بتقوى لما تقل الأسئلة، والسؤال ما نو تشكيك أبدا أبدا أبدا، السؤال استيضاح وفهم ليطمئن القلب. الدولة القوية ما بتخاف من الأسئلة، بل على العكس، الدولة القوية اللي بتملك إجابات مهما كانت هالإجابات قاسية، صدقونا ساعتها بنفهم وبنتعاضد. بس خلونا نعرف. تصبحوا على خير.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصصنا

نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أطراف قرية عبدين بريف في درعا بقذائف المدفعية، ويطلق سراح شابين اختطفهما قبل نحو عام من ريف دمشق والقنيطرة. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على تاجري مخدرات في ريف حلب، وتضبط 186 ألف حبة مخدرة. الأمن الداخلي يفكك خلية لداعش في بلدة الباغوز شرقي دير الزور، ويلقي القبض على قائد الخلية وعنصرين آخرين. الجيش الأمريكي يشن ضربات ضد إيران، ويقول إنها تأتي رداً على الهجمات الإيرانية ضد قوات أمريكية في الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم مشاهدينا. إلى التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عبدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام لنحو عام. وأوضح المراسل أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 من تموز العام الماضي، في حين ينحدر الآخر الذي اختطف في 12 من حزيران من العام نفسه من محافظة القنيطرة.
1: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
2: الحمد لله أنا عمتي الحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعتوا، بنشكر الله وبنحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا، الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب والله بيفرج عنهم، وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، الحمد لله، الله فرج علينا وإن شاء الله بيفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
0: معنا الآن مشاهدينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك. إذن قوات الاحتلال تستهدف أطراف قرية عبدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية وأيضا أفرجت عن شابين، آخر ما لديك من معلومات؟
3: نعم عبد، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات سواء في محافظة القنيطرة أو منطقة حوض اليرموك. هذا القصف يعني هو بمحيط قرية عبدين، هو قصف مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر، يقوم باستهداف الأراضي الزراعية محيط القرية والبلدة، يعني يمنع الأهالي والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، يقوم باستهداف تلك المنطقة، ربما يعتبرها أيضا منطقة تدريبات له، يقوم بإطلاق قذائف دخانية أو قذائف تدريبية في المنطقة، وهو أيضا يعني هو خرق يعتبر وانتهاك، لأنه يعني هناك شظايا ربما تصيب المزارعين والأهالي عندما يقتربون من أراضيهم الزراعية. طبعا هذا الأمر يعني ينطبق أيضا في محافظة القنيطرة، هناك عدة مناطق أيضا يستهدفها بقذائف مدفعية ومحيط الأراضي الزراعية في عدة مناطق من القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. فالانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، ويعني البارحة أيضا كان هناك حاجز قد نصب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بين الطريق الوسط باتجاه الحمدية السندانية الغربية، وقام بتفتيش المارة وبعد ذلك انسحب باتجاه قاعدة الحمدية. فالانتهاكات والحواجز المؤقته من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يوميا تنصب يعني بين القرى والبلدات، مداهمات بين باتجاه منازل المدنيين، ذرائع مختلفه يدخل بها جيش الاحتلال الاسرائيلي الى منازل المدنيين ويتهمهم بالانتماء الى داعش والانتماء لحزب الله وغيره، ويقوم باختطافهم ثم يعاود يعني افراج عنهم بعد ساعات او بعد اشهر او بعد اعوام. البارحه بالفعل تم اطلاق سراح شابين، احدهم من ريف القنيطره الجنوبي من قريه السويسة، طبعا تم اعتقاله وكان عمره 17 عام، خرج وعمره 18 عام وهو يعني قاصر كان، تم اختطافه على انه ينتمي الى حزب الله، وطبعا هو طفل يعني لا يعرف اي انتماء ولا يعرف اي فصائليه، ربما كان هو اثناء يعني ذهابه الى المدارس تم اختطافه منذ اكثر من عام، وبعد عام من السجن داخل سجن سيدي فيمان في منطقه بئر السبع تم الافراج عنه وهو بحاله صحيه جيده. ايضا وصلنا الى قريه بيت جن في ريف دمشق الغربي وقابلنا يعني ذوي الشاب حسام الصبري الذي تم اختطافه مع 6 شبان غيره اثناء مداهمتهم في بتاريخ 12 حزيران عام 2025 بمداهمه كبيره دخلت الى منطقه بيت جن، تم اختطافهم. البارحه تم الافراج عنه ايضا بعد ما يقارب اكثر من عام ايضا وهو بحاله صحيه جيده، كان محبوس ايضا داخل سجن سيدي تيمان في منطقه بئر السبع، وهو يعني شاب لديه 3 أطفال متزوج يعني ايضا يعني اخبرنا انه ربما هناك في القريب العاجل سيخرج بعض الشبان المختطفين داخل السجون الاسرائيليه في القريب العاجل. بشكل عام يعني هذا ما يجري حتى هذه اللحظه.
0: نعم، محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من القنيطره، شكرا جزيلا لك. اعلنت اداره مكافحه المخدرات القبض على تاجري مخدرات اثر كمين ومطارده في منطقه عفرين بريف حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها صادرت خلال العملية 186,000 حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما. كما أشارت أيضا إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما لتقديمهما إلى القضاء المختص. معنا الآن إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. إبراهيم، إذن الجهات المختصة في سوريا تواصل عمليات مكافحة المخدرات، آخر ما رصدتم؟
4: صباح الخير. حقا هي العملية الثانية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات في محافظة حلب. قبل في 24 من الشهر الجاري تم فعليا مداهمة خلية أو شبكة لتجارة المخدرات في حي سليمان الحلبي في مدينة حلب، وتم ضبط 160 ألف حبة كبتاجون بحوزة هذه الشبكة المؤلفة من ثلاثة عناصر. البارحة أيضا في عفرين كان هناك عملية مماثلة استهدفت أيضا شبكة للتجار بالمخدرات، تم فعليا إلقاء القبض على شخصين بحوزتهم 186 ألف حبة كبتاجون معبأة بأكياس 186 كيس، ومعدة فعليا للترويج بشكل أساسي. العمليتين اللتين تمتا بنشاط أو بتتبع من قبل إدارة مكافحة المخدرات تأتيان في إطار حقيقة سلسلة متواصلة من الاستهدافات التي تجري منذ عام تقريبا لخلايا وشبكات تعمل على تجارة المخدرات بشكل أساسي، ولم حقيقة تقم إدارة مكافحة المخدرات بتقديم مزيد من المعلومات إن كانت هذه الكميات المضبوطة هي معدة للترويج ضمن الأراضي السورية أم أنها معدة لربما التهريب، على غرار المشهد الذي جرى قبل العام عندما تم ضبط مستودع لأيضا المواد المخدرة كان فيها مجموعة من أو كميات من المواد المخدرة.
0: هذه المستودعات إبراهيم اسمح لي، هذه المستودعات وكانت هذه المخزون بداخلها هل هو قديم أم أنه حديث، يعني مصنع حديثا؟
4: معظم حقيقة المواد التي يتم ضبطها حسب إدارة مكافحة المخدرات وحسب تصريحات سابقة، لا أتحدث فقط عن العمليتين اللتين جرتا خلال هذا الأسبوع، وإنما بناء على تصريحات سابقة تم تقديمها من قبل إدارة مكافحة المخدرات أن هناك مخزون كبير في محافظة حلب، وهناك شبكات كانت سابقا قد عملت على ترويج المواد المخدرة ضمن المحافظة، وأيضا كانت تعمل بتهريب هذه المواد على تهريب هذه المواد إلى خارج أيضا حدود سوريا، وهذه الشبكات كانت حقيقة مرتبطة بالنظام السابق، تم تفكيك بعضها وما زالت حقيقة بعضها الآخر، ما زال بعضها الآخر يعمل ومستمر في نشاطه لكن بشكل

0: الخفي عبر عمليات الترصد والمتابعة. كل فترة يتم فعليا إلقاء القبض أو يعني التحرز أو الإمساك مجموعة من الأشخاص الذين يعملون على ترويج المواد المخدرة. وهذه الشبكات فعليا لا يتم يعني فعليا التحدث إن كانت هذه الشبكات تقوم بترويج المواد المخدرة ضمن سوريا أم أن العمليات التي تقوم بها تستهدف بشكل أساسي التهريب. نتحدث فيما عن محافظة حلب، وتحدث عن نشاط سابق قبل سقوط النظام لمجموعة من المعامل كانت في المحافظة وأيضا المستودعات ضمن المحافظة، وكانت تجري عمليات الترويج باتجاه المناطق المحررة وأيضا عمليات التهريب التي كانت تجري باتجاه تركيا واتجاه الخليج، بعضها فعليا كان يتم عبر هذه الشبكات الموجودة ضمن محافظة حلب بالإضافة إلى باقي المحافظات السورية التي انتشرت فيها تجارة الكبتاجون بشكل كبير جدا قبل سقوط النظام.
1: نعم، إبراهيم خطيب مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لك. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج، ولا سيما بحق المحالين من سجن صدنايا.
2: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج، ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
1: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوز شرقي دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين آخرين من العناصر، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني للتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية نشطة في بلدة الباغوز وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطا الله محمد العنقود، وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية هناك أصيب طفل برصاصة طائشة جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات ونقل إلى المشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. حول هذا الموضوع مشاهدينا لنقاش معنا الآن السيد رشيد حرانية الباحث في الشأن الأمني والسياسي من العاصمة دمشق. سيد رشيد، أنتم كباحث في الشأن الأمني والسياسي كيف ترصدون هذه العمليات من حيث بقاء التنظيم والجهود الأمنية؟
3: صباح الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة يعني أتتبع تاريخ التنظيم منذ تأسيسه وحتى تاريخ اليوم، نستطيع أن نقول وهو اعتراف، والاعتراف بقدرة العدو هو نصف النصف من الناحية العسكرية ومن الناحية الميدانية. التنظيم خلال فترته السابقة منذ النشوء وحتى تاريخ اليوم هو كان قادراً على قراءة المشهد السياسي بشكل جيد وقراءته

0: للمشهد السياسي في أماكن انتشاره كان دائما يستغلها لزعزعة الأطراف التي يعتبرهم خصوم له. وفي العمليات المتتالية لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية السورية نستطيع أن نقول أن اليوم في سوريا تنظيم داعش في سوريا في الجغرافيا السورية حتى الآن لا يزال قادر على قراءة المشهد السياسي وكافة الثغرات السياسية والأمور السياسية التي تؤثر على الدولة السورية وهي في طور التأسيس للدولة الجديدة، سواء التوغلات العسكرية، المهددات الأمنية الإيرانية والفلول، وكل ذلك يعني يأخذ من جهود الأجهزة المختصة في تعقب فلوله. هذا من ناحية. من ناحية أخرى نستطيع أن نقول أيضا على الرغم من قراءته للمشهد السياسي وتوظيفه لصالحه من خلال عملياته الأمنية، نستطيع أن نقول أن اعتماد التنظيم اليوم على خلايا متناثرة هنا وهنا أيضا يعني يدل على جانب ضعفه، فهو غير قادر على تجنيد كتائب ومجموعات كبيرة، إنما يعتمد على هذه الخلايا الذي يجندها للقيام بأعمال نستطيع أن نقول أيضا عنها أنها على الرغم من بساطتها وصغر حجمها إلا أنها تؤثر في أمن الدولة وأمن المجتمع. لذلك نراه يعني ينفذ عملية في الباب في مدينة دير الزور في دمشق لعدم قدرته على تنفيذ سلسلة من العمليات المؤثرة في مكان واحد بسبب الرقابة والمتابعة الأمنية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.
1: نعم سيد رشيد، من ناحية جهود الدولة ما أبرز ما يمكن أن يفعل الآن وما الآليات المتاحة والغير متاحة في يد الدولة لمكافحة التنظيم وبقائه في سوريا؟
0: أبرز جهود الدولة السورية وخاصة يعني أنطلق من العملية التي نفذت في مدينة دير الزور هو المراقبة والتعقب، خاصة أن المناطق أو المناطق نعم الذي تمركز فيها التنظيم هي متعددة وتناوبت سيطرته على المناطق ولم تكن يعني بشكل مستمر فترة من الزمن. وبالنظر إلى هذه العملية يمكننا القول خاصة أن هذه العملية أتت بعد إمساك وزارة الداخلية السورية أن هناك خلايا تنشط وتتبع لداعش من أبناء المدينة من أبناء المجتمع، وقامت هذه الخلايا وهذه العناصر باغتيال مسؤول مفرزة الأمن الدبلوماسي الموجود في مدينة دير الزور. ومنذ ذلك التاريخ بدأت التعقب بشكل جدي والتحقيق وتوقيف عدد من الأشخاص الذين أسفرت عنهم التحقيقات والإجراءات الأمنية التي لم تعلن في معظمها إلى الوصول إلى هذه الخلية. هذا أبرز ما يمكن أن تقوم به وزارة الداخلية السورية. أما بشكل عام يعني تستطيع الحكومة السورية بشكل عام أن تقوم بسلسلة من الإجراءات التي من شأنها أن تقطع كافة التدابير والإجراءات التي يحاول من خلالها تنظيم داعش التمدد وإنشاء الخلايا، منها التوعية والأعمال الفكرية والثقافية، وأيضا الانطلاق بشكل أسرع بعمليات التنمية وانتشارها في كافة المناطق السورية. نعم. وهناك أيضا نقطة أخرى.
1: نعم.
0: يعني من المهم أن نسلط الضوء عليها. اليوم ينتقل التنظيم إلى ما يمكن أن نسميه الخلافة الرقمية الخلافة الرقمية من خلال الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وتجنيده للعناصر في المناطق المختلفة، ومن ثم إرسال التمويلات والمبالغ المالية لتنفيذ هذه العمليات. أيضا هنا واجب على الدولة السورية تعقب كافة الأعمال التي يشك في أمرها أنها تكون غطاء لتنظيم داعش أو غيره من الجهات التي تهدد الأمن السوري.
1: أن يبقى التنظيم في إطار الخلايا، ما الذي يعنيه ذلك سيد رشيد؟
0: أن يبقى التنظيم في إطار الخلايا كما ذكرت يعني هو دليل على ضعفه، هو جانب يعني ذكرت أن أحد نقاط القوة التي يمتلكها التنظيم تتمثل في قراءته للمشهد السياسي وتوظيف عملياته ضد خصومه أو من يعتبرهم خصومه لصالح نفوذه، وهذه العمليات أيضا تفيد التنظيم في استمرار استقطابه وتجنيده للعناصر، ويوجه رسالة من خلالها أنه لا يزال قائماً ومسيطراً إلى حد ما. من جهة أخرى يدل عمل التنظيم من خلال الخلايا على ضعفه، هو قادر على تجنيد الخلايا المتفرقة من هنا وهناك، لكن هذه الخلايا نستطيع تذويبها بجهود الحكومة السورية بإطلاق عجلة الاقتصاد السوري والمشاريع التنموية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وغير قادر على توسيع سيطرته في ظل الرقابة والمتابعة الكبيرة من جانب الأجهزة السورية وتعقبها وتحقيقاتها المستمرة في مناطق انتشاره بشكل خاص.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم سيد رشيد حوراني الباحث في الشأن الأمني والسياسي، كنتم معنا من دمشق. قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق، وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين سلامة المارة والمواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييد خطرها وإبطال مفعولها بأمان دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقيات مياه في قرية شويلخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحد الشابين أثناء سباحته في الساقية وغرق الآخر خلال محاولة إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمانين ونقلتهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باستمرار من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني، وقال عون خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف، وأشار إلى أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرار سيادي لبناني بامتياز ولا يخضع لأي وساطة أو تدخل خارجي، وأضاف أن الجانب السوري أكد مرارا وعلى أعلى المستويات أنه لا يعتزم التدخل عسكريا في لبنان. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق العاشر من أذار يجري بشكل تدريجي وفق تفاهمات بين الجانبين، وأوضح أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرخان لفتح حساب رسمي لدى المركزي التركي، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف المركزي التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية بين البلدين. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عقد اجتماع فني مع الجانب الأردني لبحث مشاريع توسعة منفذي نصيب وجابر الحدوديين وآليات الربط بينهما. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الاجتماع ناقش التصاميم والمراحل التنفيذية لمشاريع التوسعة، إضافة إلى آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، في حين اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين. وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة لايف فيشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافا للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام لنحو 14 عاما.
2: الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة، بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا، راح تقدمها شركتين طيران ألمانية الليفا والساند إير، بالإضافة أيضا عنا نحن مثل ما شفتوا خطوط جوية سورية شغلت لأمستردام لهولندا، في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
3: حسنا، هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى وستتبعها رحلات أخرى. شخصيا بالنسبة لي كان شعوري عظيما حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
1: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا أراء عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة الأولى القادمة من ألمانيا.
4: كتير حلو، لأنه بكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان، وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة، استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
5: قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
6: أحلى شعور، أحلى شعور، أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
7: تفاجأنا امبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا، الحمد لله، هذا فضل من الله إنه دغري مباشرة تيسرت، والشعب اللي هنيك معتر، عايز بس إنه الدولة تطلع عليه.
1: وفي ذات الإطار مشاهدين، أيضا أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتبارا من 3 آب المقبل. وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5,900 ليرة سورية جديدة، كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمة النقل الجوي للمواطنين. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانيات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية التسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع إمكانيات التخزين المتاحة، بما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سرقة حمولة 5 شاحنات من القمح ضمن تلاعب ممنهج تقوده شبكة من العاملين داخل مطحنة سلحب بريف حماة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التلاعب أسفر عن اختلاس كميات ضخمة من القمح قدرت قيمتها بأكثر من 300,000 دولار أمريكي. كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة في أعمال الوزن والمعاينة والتوثيق والتلاعب أيضا بكميات القمح المنقولة من مركز الصوامع إلى المطحنة. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهام إدارية. كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطبيق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديرية التربية بإرسال القوائم النهائية قبل 4 آب المقبل، وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق والمرة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. معنا الآن مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عهد صليبي. عهد، مرحبا بك. إذن إدارة المرور في المحافظة لديك في دير الزور باشرت حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة من الشوارع، لو ترصد لنا آخر التطورات حول هذا الموضوع.
8: صباح الخير لك والسادة المشاهدين. هذه الحملة ليست الأولى التي تنفذ من قبل إدارة المرور في محافظة دير الزور، بل هي حملة مستمرة حقيقة منذ ما يقارب عام وشهرين تقريبا. هذه الحملة في الطرق الرئيسة، في يعني الدوارات، في الأسواق. هناك شارع سينما فؤاد يعني يمنع العبور في منه للسيارات والدراجات النارية، وهو يعني يخصص في بعض الأحيان فقط للمشاة. كذلك الأمر هذه الحملة يعني تستهدف الدراجات، لكن قد يكون في هذه الحملة بعض الإشكالات، وأن يعني كثير من أبناء المنطقة يعني الوسيلة الوحيدة التي يمتلكونها هي الدراجات النارية. في بعض الأحيان يعني بحسب ما تصلنا من شكاوى للأهالي بأن الحملات لم تكن مركزة على ممن يتجاوز أو يخالف قواعد السير، بل هي ربما تستهدف كل من يحاول العبور من بعض الطرقات في بعض الأحيان. فإذا هنا يوجد إشكالية في هذا الإطار. كذلك الأمر الحملة لم يسبقها حملات توعوية إذا صح القول من قبل ربما بعض المديريات الأخرى أو ما شابه ذلك، خاصة وأننا نتحدث عن محافظة لا تتوفر فيها حتى إشارات المرور منذ العام 2011. فإذا يعني غالب سائقي هذه الدراجات هم من الفئة العمرية الشابة أو ربما الفتيان، ويعني ليس لديهم أدنى المعلومات عن القواعد الأساسية للسير. أما عن يعني كراج الحجز كما هو معروف في محافظة دير الزور، فهو ممتلئ بشكل كبير جدا في الدراجات النارية، وهذه القضية يعني لم تتوقف على الإطلاق. هي جهود حثيثة من قبل يعني إدارة فرع المرور، لكن كما ذكرت لك بأنها ربما يوجد هناك بعض الإشكاليات يعني الاستهداف غير المركز على المخالفين. كذلك الأمر عدم وجود حملات توعية يعني مخاطر السير ربما أو يعني القواعد الأساسية. وأيضا إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة التي أيضا لا يوجد فيها يعني طرق يعني تعتبر مخدمة كما يجب، أو ربما عدم وجود شاخصات طرقية يعني تشي للمارة بالسماح أو عدم السماح، أو ربما بالقواعد المرور إذا ما كان هذا الطريق مسموح به بالذهاب والإياب أو غير ذلك. فإذا هذه ربما بعض يعني الإشكالات الأساسية التي يجب أن تطبق قبل تنفيذ مثل هذه الحملات. الحملات مستمرة حقيقة بشكل يومي، يوجد العشرات من الدراجات النارية التي يعني تصادر في محافظة دير الزور. يعني هناك أيضا إشكالات أخرى ليست متعلقة فقط بأصحاب الدراجات النارية، ربما حتى سائقي السيارات وكذلك المشاة. في بعض الأحيان يكون هناك ازدحام بسبب يعني مرور بعض المشاة عند نقطة تعتبر هي بالأساس تعاني من اختناق طيلة ساعات اليوم. فإذا يعني الأمر يحتاج إلى حملة توعوية شاملة، وكذلك الأمر ثم بعد ذلك يكون الحملات لمصادرة أو يعني مخالفة المخالفين. يعني الحملة مستمرة حقيقة والأعداد كبيرة للدراجات التي تتم مصادرتها.
1: هذه الدراجات التي يتم مصادرتها بأعداد كبيرة كما تقول عهد، من الناحية الإجرائية كيف يتم التعامل معها؟
8: يعني تتم عملية مصادرة الدراجة وإعطاء سائق الدراجة أو صاحبها يعني ورقة كإيصال أن الدراجة أصبحت في يعني فرع المرور في إدارة الحجز، وأيضا هذه الورقة يستطيع من خلالها فك الحجز عن هذه الدراجة، وهي في الغالب تتجه الأمور باتجاه المحكمة، اتجاه القصر العدلي. فالأمر يستغرق ربما بعض الأحيان إلى جلسات ويعني مراجعات يعني على أقل تقدير 10 أيام حتى يستطيع أن يعني يستعيد دراجته، والبعض ربما الأمر يستغرق معه أشهر. فإذا هي عملية معقدة نوعا ما، يعني المخالفات المالية يبدو ليست مفعلة كما يجب في هذه المنطقة. فإذا العملية كما ذكرت لك تحتاج إلى حل جذري من الأساس حتى الوصول إلى النهاية، وهي الحجز ثم بعد ذلك فك الحجز.
1: ماذا عن التقنين في حد ذاته يا عهد؟ يعني لماذا لا يتم الاتجاه لتقنين هذه الدراجات المخالفة بعد الانتهاء من المخالفة في حد ذاتها؟
8: يعني عملية التقنين هي إذا صح القول عملية لا تتناسب مع محافظة دير الزور على الإطلاق، خاصة وأننا نتحدث عن وسيلة نقل حتى عامة وليست خاصة. هناك عند بعض مفترقات الطرق يوجد تجمع للدراجات النارية، هذه الدراجات تعمل بالأجرة لتوصيل أبناء المحافظة، يعني تعتبر الأجرة لديهم بسيطة، وخاصة نتحدث عن محافظة الصالح منها فقط حيين وهي منطقة ضيقة. يعني يحاول يعني الشخص الذي يقصد مكان لا يركب التاكسي أو يعني أي وسيلة نقل أخرى، بل يركب الدراجة أولا لسرعة الوصول إلى الوجهة التي يريد، وكذلك لرخص يعني الأجور مقارنة مع وسائل النقل الأخرى. فإذا العملية كما ذكرت لك الدراجات موجودة بكثافة جدا، والأمر هذا يعني يجرى تجد عند مثلا دوار حمود العبد دورية للشرطة المرور، وعلى جانبها نحو 20 أو 30 دراجة نارية يعملون بخدمات التوصيل. نعم. بشكل مأجور، علما هذه العملية هي ليست قانونية إذا صح القول، لكن المنطقة تحتاج إلى مثل هذه الأمور ريثما يكون هناك قوانين ضابطة، ريثما يكون هناك ضبط لأسعار التكاسي وغيرها.
1: نعم، عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور، شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة بدء فتح قنوات الري في سد ميدانكي اعتبارا من يوم غد الجمعة، وحذرت من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان. ودعت الهيئة في بيان لها المواطنين إلى عدم الاقتراب من القنوات خلال فترة التشغيل نظرا لخطورة تدفق المياه وحفاظا على الأرواح وتجنبا لوقوع حوادث. ويأتي تشغيل قنوات الري في سد ميدانكي ضمن الإجراءات المرتبطة بموسم الري وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع. تعود أزمة انقطاع البنزين إلى مدينة حلب من جديد، حيث يعاني السائقون هناك من ساعات الانتظار الطويلة لتأمين حاجتهم من المادة المفقودة منذ أيام. مراسلنا رصد الأوضاع من أمام إحدى محطات الوقود.
9: تعود أزمة البنزين من جديد إلى مدينة حلب منذ صباح اليوم، حتى الآن 7 أو 8 ساعات ينتظرون أن يأتي صهريج البنزين دون أن يعرفوا إذا كان اليوم أو غدا أو بعد غد. لنتابع.
10: خيوة في عم استنى البنزين، صلي من 11 لله صيف سيارتي هنيك وواقف، لا عم يقولوا لنا ايمت ولا عم يقولوا لنا فيه ولا عم يقولوا لنا ما في، اكثر ما بنعرف ما بنعرف، وباركين صفين سيارات مثلي مثل العالم، رزقتنا عليها. صلي من 11 الله الساعة 7.
11: أنا بشتغل على بشركة وديني، فنحن إذا ما عبينا بنزين ما بنقدر نشتغل، وإذا بدك تروح تعبي حر من برا ما رح توفي معنا. فهذا السبب، بتمنى تنحل الأزمة.
12: كم ساعة؟
11: هلا صلي تقريبا أنا 7 ساعات 6 ساعات.
13: مبسوط لأنه سعري بسعر العالم وبس. هذا اللي بقدر بقول لك عليه، ما هو انه والله عالم عم تيجي بتروح بتشيك بتعبي وانت واقف او عم تدفع مصاري مثل قبل، ما تمنع.

0: بعدين سي واقف هيك واقف انا ساري بساره انا هيك مبسوط. بس هيك وضع سوريا، انا بقول في شيء ما عم نعرفه شو، بس
1: انه يحكوا
0: ايه يعني ايش في يعني. هلا سو فير التاكسي 150 الف بالنهار، 150 الف بالنهار، اذا التكع هلا 3 ساعات 4 ساعات صرنا لسه ما اجى. هلا انا رحت معي لبكره الصبح للساعه 7
1: اذا عبيت
0: ايش اخذ لبيتي.
2: وصلت لهون طفت السياره ما عاد اشتغلت، عرفت ما في بنزين، فمجبر يعني دبيته هون يعني بدي استنى.
3: والله ما بعرف، هلا اجى اخ ما حكى معي قال لي بده يجي الضخ بس ما راح يوزعه للساعه 7، بدي استنى للساعه 7 الصبح وبجوز الغي شغلي، الطلب بدي الغيه الساعه 4 ونص انا لازم اكون عند الجماعه بده يسافروا.
4: يعني الصهريج عاده المساء بيجي بوزعوا المساء يا الساعه 12 لل 11 12.
1: شو قد متوقع تستنى يعني؟
4: شي ساعتين ثلاثة حسب المشكلة، ما بخبروا يعني الله اني خبروا واحد بيضل.
5: أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
6: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي. صار في تنافسيه بين الاوتيلات، يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
5: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
7: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
8: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعاً هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا. كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
7: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
9: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دنم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دنم.
7: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة.

0: عائلة إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماة الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
1: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماة الشمالي بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
2: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
1: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
2: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرقنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
1: إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوأ التلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حماة الشمالي.
0: تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
3: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت الفقري الخلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
4: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور قد رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلأ بفضل الحملة هاي بدي أعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم يعطيهم ألف ألف عفا عافية.
0: انطلقت حملة ألف صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
5: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه ألاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب عن عدد من المخيمات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
6: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي الكان للكبير والكان للطفل والكان للدنيا، إنه حرمونا إياها قطعوا عنا نهائيا. واللي ما معه مصاري إله الله، يعني إذا بدك مصاري تعبي حق اليوم الخمس براميل عم يبيعونا إياها 150 ورقة تركية.
7: ما ظل هون غير اللي مستوي سوي، اللي ما عنده بيت يرجع. فقير، الله يساعد العالم، ثلاث أرباع الله يساعد. يعني إيش بدي أقول لك، المي جاها مصروف ثاني للبشر، كانت المي اللي مقعدتها يعني ماشي الحال، هلا ضاجت العالم، يعني ضاجت العالم على السوا، انقطاع المي ضاجت.
5: وأمام اتساع الأزمة أطلقت فرق ومنظمات إنسانية مبادرات إسعافية لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضررة في محاولة للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة

0: لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
1: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
0: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
2: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل، أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية العاطلين انخفض إلى 37 ألفا بحلول حزيران الماضي من 44 ألفا الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21% ونصف. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية عسكرية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول 2025.

ودوليا أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال موجة مكثفة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية المستهدفة للقوات الأمريكية بالمنطقة. وأوضحت القيادة الوسطى في بيان لها أنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت أن الضربات تهدف إلى تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، مشددة على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية لمواجهة أي تطورات. قالت وسائل إعلام إيرانية إن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم أمريكي استهدف جزيرة قشم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وقال نائب محافظ هرمغان في إيران إن هناك مصابين اثنين إثر الهجوم على منطقة سكنية بجزيرة قشم، وهناك احتمال لارتفاع عدد المصابين. وبدوره قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إن عمليات الإغاثة مستمرة مع إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، في حين يستمر البحث أيضا عن 3 أفراد آخرين من العائلة نفسها. أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المخصصة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية في بيان لها أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات بشرية، كما شددت على أنها تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وتحافظ أيضا على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترامب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك السلاح النووي. كما أبلغ نتنياهو ترامب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري، وبأن إيران إذا هاجمت إسرائيل فإن تل أبيب سترد. كما تطرق لقاء نتنياهو وترامب لبحث ثلاثة مسارات تجاه إيران محتملة، وبأن المسارات تشمل اتفاقا وضغوطا اقتصادية أو هجوما عسكريا واسعا، بأن الضغوط الاقتصادية على إيران تتزايد لكن الخيار العسكري ما يزال مطروحا. ختام النشرة مشاهدينا، في أمان الله.

0: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: احلى التقرير كانه في ضباره بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية اكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وما انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
10: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح الأيام اللي بعدها مخباية أسباب جديدة للفرح والأمل، اللي بعده للرفيق الوفي بكل صباحاتنا. وصباح الخير عمار.
1: صباحك يا منى، وصباح الخير مشاهدينا، وصباح القلوب اللي بتعرف أنه كل صباح بيحمل فرصة جديدة للتعلم والتطور والإنجاز. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون فيها معكم أنا ومنى، والبداية كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة مفاتيح الشغل، مجموعة من الأخطاء قد تدمر حياتك المهنية رغم الكفاءة العالية بالعمل.
1: وبفقرة جمال، التجميل الوقائي هل هو ضرورة أم مجرد ترند؟ وإمتى بيتحول لعبء على بشرتنا؟
0: أما بفقرة على الأصول، رح نتوقف عند إتيكيت رسائل المناسبات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
1: وكمان رح نتوقف بفقرة حكي نفسي عند الأسباب اللي بتخلي الدماغ ما يتوقف عن التفكير بنفس الموقف لفترة طويلة.
0: ورح نتعرف كمان بفقرة موسيقى على موهبة بتقدم بصوتها مجموعة كبيرة من الألوان الغنائية المتنوعة. وأخيرا رح نتوقف بفقرة زاوية خضراء عند مجموعة من النباتات المنزلية يلي ممكن تتحول من الحياة بالتراب للحياة بأحواض المي. خليكم معنا. يا صباح الخير من جديد لكل مشاهدينا اللي عم يحضرونا هلأ. أنا وعمار، يعني عمار دايماً هيك الشخصيات المهمة والمؤثرة بتاريخ الناس، بيكون في شغف ودافع كبير عند المهتمين لتصوير حياتها والإضاءة على جوانب يمكن مو كتير ظاهرة للناس العاديين. وهذا مشاهدينا على ما يبدو حال شخصية المناضل فوزي خوقجي الملقب بأبو سوريا، واللي تم الإعلان مؤخراً وعبر مؤتمر صحفي عن إطلاق مسلسل درامي عن سيرة هذا البطل. طبعاً عمار، أنت حضرتك حضرت هذا المؤتمر، فبدي هيك تحكي لنا أنا والمشاهدين شوي عن أجواء هذا العمل حسب ما نحكي عنه بالمؤتمر.
1: يعني صراحة المؤتمر كان ظريف، كان بهيك ملامح الأولية بتشير أنه راح يكون في عنا مسلسل جميل يتناول حياة فوزي خوقجي المناضل العسكري اللي يعني ظلم بفترة من الفترات، ولكن حظى بشعبية كتير كبيرة وحصة كتير كبيرة من المتابعين. هذا المسلسل رح نعرضه برمضان القادم بسبب أنه عم ينحكى عن إنتاج كبير أولاً، وكمان لأنه العمل عم يتناول سيرة غنية جداً لشخصية ومناضل حقيقي. بسيرته الحياتية في كتير أكيد مفارقات درامية.
0: طبعاً عمار، يعني أنت عملت العديد من اللقاءات مع فنانين ونجوم رح يكونوا مشاركين بالعمل، مزبوط؟
1: هلأ ما رح يكونوا مشاركين بالعمل على أساس أنه هن مدعوين، في إمكانية أنه يحكون، ولكن لسه ما اختاروا الشخصيات. هلأ مؤكد أنه جهاد عبده مع حفظ الألقاب رح يكون موجود بهذا العمل. في ثلاث شخصيات رح يختاروا منهم حدا لحتى يجسد الشخصية الرئيسية. ضمن المؤتمر رح ينعقد حوالي بعد أسبوعين ثلاثة. فخلونا هلأ نحضر التقرير ونشوف شو رأي نجوم الدراما السورية بهذا العمل اللي حضروا وراجعين.
2: شاهدة على أحلام أجيال وعلى لحظاتهم صنعت جزءاً من تاريخنا.
3: حضرتك انت هلا موجوده بمؤتمر لاطلاق مسلسل التاريخي اللي هو يتناول سيره فوزي الخوقجي بعنوان ابو سوريا. بدايه كيف شفتي ملامح العمل بالدرجه الاولى؟
4: اولا تسليط الضوء على هاي الشخصيات امر انا بشوفه جدا مهم، وبس انا يعني هذا العمل رسالة مهمة جداً عم بيقدمها للمجتمعات العربية، مو بس للمجتمع السوري واللبناني. كتير أنا سعيدة، كتير بتمنى لهم التوفيق لمجموعة العمل كاملة، ومبروك لهذا الالتقاء.

0: عاد من جديد بين سوريا ولبنان وطرابلس تحديدا.
1: أنا بشوف أنه نحن بحاجة كبيرة لهذا النوع من الأعمال. يعني هلأ ينعمل مسلسل عن فوزي القاوقجي بتفاصيله الحياتية الاجتماعية، بيته، حياته السياسية، حياته النضالية، كتير حلو وكتير منيح. وأنا برأيي يعني في ناس عم بيقولوا أنه الشباب الجداد والشباب ما بيتابعوا، أنا برأيي بيتابعوا ورح يتابعوا. والدليل على ذلك أنه أنت وقت عم بتشوف أي مسلسل تاريخي أي فيلم تاريخي بتلاقي الناس واقفة الدور عليه لحتى تحصل على تيكت ويحضروه.
2: كتير مهم نحن نعمل أعمال توثق شخصيات أبطال يمكن الناس ما بتعرف عنها كتير، لازم نحكي عن بطولاتهم، عن حياتهم، نفوت على حياتهم الاجتماعية، حياتهم السياسية. هيدول الناس اللي هن يمكن ما أخذوا حقهم.
3: حركة رائعة جداً، شوقتنا، عطتنا لمحة عن هاي الشخصية اللي ظلمت التاريخ ما انصفى، يعني اللي بدهم يحكوا عنها اللي هو أبو سوريا. تحمست أنا أول شيء كمشاهد أني أنا أحضر هاي يعني أنا هلا متحمس إن شاء الله برمضان يقدروا يعملوا الشيء اللي بدهم إياه ويطلع حلو، وحيكون شرف أني أنا أكون معهم مثلا، بس ليس يعني مو بالضرورة أني أنا أكون معهم، بس أنا متحمس كمشاهد أني أحضر هذا العمل.
4: جاناكم مشاهدينا، أوقات الإنسان بيتعب كثير ليثبت حاله بالشغل، بيلتزم، بيحاول يتطور وبيعمل كل اللي عليه، وبالأخير ممكن تصرف صغير هو اللي يعلق ببال الناس.
5: صحيح يا منى، أكيد، لأنه بكل بساطة السمعة المهنية ما بتنبنى بيوم، بتاخذ وقت طويل، ورغم هالشيء بتتأثر بتفصيل نحن أصلاً ما كثير أخذين ببالنا منه.
4: صح. يعني
5: كل من قالت بمحلها يمكن تأخير متكرر أو حتى طريقة التعامل مع الزملاء، يعني أنا كل هاي الأمور تبع بطريقة صح، كلها شغلات بنشوفها بسيطة بس تترك أكيد انطباع كبير.
4: الغريب عمار إنه يعني كثير من الأخطاء ما بتكون عن سوء نية مثل ما حضرتك بتعمل، بالعكس تماماً، يعني ممكن صاحبها يكون مفكر إنه عم يتصرف بشكل كثير طبيعي، بس لهيك يعني ممكن إنه هيك يحس بهدول المشاعر، بس هو بالأخير يطلع متصرف بشكل الخطأ. لهيك اليوم رح نحكي عن الأخطاء يلي ممكن إنه تضر بسمعتنا المهنية من دون ما نحس، وكيف فينا نتجنبها ونترك انطباع احترافي، مع خبيرة الموارد البشرية ريما عثمان يلي بيسعدنا إنه تكون ضيفتنا اليوم بصباح سوريا. سعد صباحك يا رب.
6: سعد صباحك.
5: صباحك.
4: صباح الخيرات. بداية ريم، شو الأصعب برأيك، إنك أنت تبني سمعة منيحة ولا إنك تحافظي عليها؟
6: يسعد صباحكم أول شيء. هلأ هو بناء السمعة التزام، مسابرة، سعي، بس بصراحة الأصعب أنك تحافظي عليها. اليوم منضل سنين لحتى بجوز نوصل لمطرح يعني كلنا اسم، الناس كلها تعرفنا، وسمعة طيبة وأخلاق عالي، لكن أنك تضلي على نفس المسار هذا الشيء بيحتاج كتير انتباه، بيحتاج أنه نحن نتعامل بأخلاق كتير عالية. وإذا بدي أعرف السمعة يعني بشكل هيك مختصر، أنه أنت تشتغلي بأخلاقك وصح، بس تتراكم السنين وأنت عم تشتغلي صح وبالأخلاق اللي نحن لازم خلينا نقول نتحلى فيها، فهي رح تنبنى السمعة بإذن الله منيحة. يعني الناس حتقول فعلا تعاملها بهذا الموقف، تعاملها بهذا الموقف، بالنهاية يعني انبنت سمعة بناء على تراكم مشاكل أنت كيف حليتيها، هل تصرفتي بشخصنة، هل تصرفتي بمهنية، هذا كله ياتو نحن يعني بيتاخد بعين الاعتبار بس على مدار سنين.
5: طيب يعني أنا بعرف كثير أشخاص صفة الانضباط، بمعنى انه هن بيكونوا اشخاص ما بيتاخروا، عم يشتغلوا بالطريقه الصح، تاسكات كلها بيحطوها بوقتها، فهن من عاداتهم وطبعهم هيك. فالشخص المنضبط غالبا بالبدايه بيبني سيره جميله ظريفه متوازنه، وانا بحس انه اللي عنده هذا الطبع ما بيتغير، فهو بيضل على سنوات في حال ضل بنفس المؤسسه عنده نفس هي الامور الجيده اللي بتخلي سيرته الذاتيه جميله. طب أنت ممكن يوقع بالحالة؟
6: هو الانضباط خلينا نقول اتيتيود من كل حدا فينا. في ناس سبحان الله منضبطة دائما ملتزمة حتى من لما كانت بالمدرسة.
5: تمام، هدول ما بيوقعوا.
4: ما بيوقعوا
5: بمعنى إنه اليوم كيف شخص بده يصير ذاتية جميلة،

0: انه التاسكات اللي عليه يكون مأديها بشكل صحيح ويكون حدا محترم ولبق بالمؤسسة.
1: صحيح.
0: فإذا كان هذا الشخص عنده يا هي سيرة طبع، كيف تتغير؟
1: الأخلاق بتبين إمتى؟ بتبين لما تكون، لأن لما تكون الحياة والأمور هي سهلة وعادية، عادي كلياتنا عم نمشي بنفس بس لما تكون الشيء اللي بدك تتنازل عنه مغري، هون بتبين الأخلاق الحقيقية. يعني ممكن تنحط بموقف، هلا نحن طول ما نحن مثلا عم نشتغل ديلي وورك، نحن أمورنا العادية، بجوز هلا لما بدك تتجاوز شيء معين، لما بيكون في إغراء بيخليك تتنازل عن مبادئك، ببين هون الأخلاق الحقيقية للموظف. فهون الثبات يعني بيفرق بين الموظف المنضبط الكتير منضبط والشخص يلي لا، ممكن هو أنت تغري أو عفوا تشتري أو يغير من سلوكه وانضباطه، وبهذا الشيء طبعا حيأثر على السمعة فيما بعد.
2: أي تمام. طب ريم، هل من الممكن برأيك أنه الكفاءة العالية انه تغطي على التصرفات الغير المهنيه؟ يعني بتلاقي كثير ببيئات الشغل بيقولوا لك انه يا اختي هذا الزلمه شاطر، ما فيني بدونه انا، يعني انه عن جد حامل كتف وشايل كتف، وبتلاقي انه خلص يعني ممشي شغله بطريقه كثير حلوه، بس هو اخلاقه ماله كثير عاليه، تصرفاته غير مهنيه. فبرايك بالنهايه مين اللي بينتصر؟
1: لا يعني هذا كله محصلته زيرو، كفاءة وخبرة وشهادات مقابل سلوك سيء بالموارد البشرية محصلته زيرو. يعني نحن
2: بهالدرجة
1: نحن منوظف للسلوك ومندرب لحتى تاخذي المعرفة
2: الكفاءة.
1: انا بقدر اعطيك الخبرة والمعرفة، بنجيب فريش جراجويتد ومندربه ومنعلمه ومنعطيه مهارات ومنعطيه معرفة، بس انا ما بقدر عفوا ربي الموظف. هذا شيء منه وفيه،
2: صح.
1: فنحن بناخذ السلوك الصح وهذا اللي بنبني عليه. فإذا كان هو أداؤه عالي، أو بتوقع حتى ما بيكون أداؤه عالي، لأنه الشخص اللي دايماً عنده مشكلة بموضوع أنه هو عفواً كيف يتعاطى، في قلة احترام، في صوت عالي، في نبرة عالية، بالمحصلة العالم ما رح تقدر هي تتعاطى معه 100%. فالسلوك أولاً، بعدين نحن مندرب بنقول هذا عنده كفاءة وهذا عنده خبرة. البيزك أكيد ضروري يكون في خبرة، يكون في شهادة، بس بدها تتوج بالسلوك. وهذا الشيء نحن يعني مو صعب، نحن بيئاتنا اليوم سبحان الله ببين الشخص اللي هو يعني جاي من بيئة محترمة، بيقدر هو يضل حتى لو تعرض لكثير مشاكل. وهي بتبين أخلاقه لما بيكون خليني أقول لك بتفصيل معين، بتخانق بمطرح معين. يعني نحن طول ما ماشيين من دون أي مشاكل عادي، بجوز كلياتنا نحن الطبيعي نحترم بعض. بس لما بصير في ضغط معين، أنا استفزيتك بموقف معين، أنا أخذت شغلك، هون ببين كيف التعامل بين الموظفين.
0: طيب أنت بتنطقوا الشخص بين الشخصين، رح تختاروا واحد لابد منه، يعني شخص محترف، محترف بمعنى الكلمة، بسلوك سيء، ولا واحد فريش بشخصية محترمة؟
1: لا، الفريش بشخصية محترمة.
0: إيه بس
1: السلوك السيء،
0: بس المحترف ما بيخدم مصالح المؤسسة أكثر مهنيا.
1: مندرب يلي هو عنده سلوك صحيح ومنحاول إنه نرفع سوية عمله ومنرتقي فيه ليكون هو يعني بيجمع الشيء الصح من كل شيء، ولم نقدر نبني نجاح مؤسسة على سلوك سيء.
0: طيب طيب الشخص المحترف، أنا ما عم دافع عنه أنا بحاول أحكي بالشكل العام. طب الشخص المحترف بسلوك سيء، مو يعني ما في طريقة تخليه قادر على الانضباط سلوكيا ضمن المؤسسة؟
1: يعني أنا ما بحب إنه نحن نخوف الموظف لينضبط. في بيئات بتخوف، في بيئات بتهدد،
2: صح، بالنهاية مو مدرسة هي.
1: يعني أنا ما بحب، يعني أوقات حتى المدير الناجح يقول لك هذا لازم يكون العالم، يعني هو بيكون ناجح إمتى؟ لما أنت بتكون من محبتك واحترامك له أنت بترد عليه أو أنت بتتبع أوامره، مو لأنه أنا بضل بهددك، مو لأنه أنا بخوفك، مو لأنه أنا فورا بعمل لك تنبيه وترمينيشن وإجراءات وإنذارات وتنبيهات. لا، يفترض إذا كان الشخص يعني هو بده يربي بيئة صحيحة أو ما بيئة صحيحة، إنه هو يخلي الناس من احترامهم، يعني لأنه أنا بحترمهم وبحبهم هنن، خليني أقول لك يطيعوني أو يمشوا حسب البوليسي بروسيجر، مو لأنه أنا بدي ضل خوفهم. فهذا الشيء غلط صراحة. وفي على فكرة كتير مؤسسات تتبع أسلوب الترهيب، بس بتضل يعني بضل هيك الجو توكسيك، ما بتحس حالك مرتاح،
2: مرتاح
1: وبتخيل ما فيك تكون لا مبدع ولا عم تنتج إذا كنت من جوا أنت

0: طول
1: مخنوق
0: الوقت متوتر او
1: صح.
0: مخنوق.
1: اي
0: الشيء الحلو انه انت تكون مرتاح لتعطي البيست اوف.
1: طب ريم، بالنسبة للموظف اللي بيرفض انه يشتغل مهام خارج مهامه، يعني دائما بتلاقي خصوصي بالتيم بتلاقي في اشخاص معينه بيتركز عليهم الشغل اكثر من اشخاص ثانيه، فاحيانا بيوصل لمرحله هذا الشخص بيقول لك خلص انا تعبت، ما عاد قدران اقدم شغلات خارج مهامي، فهل هذا الشيء بيكون انه هو عم يحافظ على حقوقه ولا لا بيكون هو عم ينزع من سيرته المهنيه؟
0: هلا هو صح انك تقولي لا لما بيكون ما عندك لا الوقت ولا الخبره الكافيه. كلمه لا مو غلط، نحن كثير بنقولها بالبزنس. لكن اذا ضليت عم اقول لك لا ما بدي، لا ما بدي، لا ما بلحق، فانا هون حاعطي انطباع اني انا غير متعاون. حاعطي انطباع انه انا ما بشتغل، ما بحب اشتغل تيم وورك، وانا بس حدا انطوائي بشتغل شغلي، بتصير الساعه 3 او 4 نهايه الدوام بدي اروح. هذا الشيء خليني اقول لك بالايفالويشن ليتر اون رح ينحسب له، رح تنحط نقطة انه انت عم بتقول لا كتير. ولكن بنطاق طول ما انا عندي حس حالي انه عندي كفاءة، بفهم بهذا الموضوع، في تاسك معينة، في بروجكت معين انا قادر اكون انفولف فيه، حتى لو ما كان من الجوب ديسكريبشن تبعي، حتى لو كان خارج توصيفي الوظيفي، بس انا قادر. ما نحن كيف ممكن اخر شيء تكون الترقية؟ لما انا بشوف هذا الشخص هو بكذا بروجكت نجح، مع انه هي مو من تاسكاته الاصليه، نحن هذا بالايفالويشن بنسميه اكسترا، وبتتثقل علامته بشيء اعلى من التقييمات العاديه، لانه انت اخذتي تاسك مو مطلوبه منك وابدعتي فيها.
1: تمام.
0: فهون بيجي البروموشن او الترقيه، لانه بتكوني ظهرتي. فهي كيس باي كيس، وفي ناس سبحان الله قدراتها محدوده، يعني لما بتقلي لا فانا بقدر، انا بعرف انه هو هذا الليفل او هذا الماكس تبعه. تمام.
2: طيب في عنا شخص وهذا الشخص خلينا نحكي عن سلوك الشخص ضمن الأمثل ضمن المؤسسة لحتى يحافظ على فكرة الاحترام وفكرة أنه يمارس مهامه من دون ضغوطات. فنحن في عنا مجموعة من الشخصيات، عنا مثلا شخص اللي كثير بيضحك أو كثير مزوحي، وعنا شخص اللي كثير جدي، وعنا شخص اللئيم شوي. شو هي الشخصية الأمثل برأيك بأي مؤسسة لحتى الشخص يضل ماشي بالطريقة الصح، ما يتعرض لمشاكل، ما تصير العالم تطلع فيه من برا بهيك نظرة إنه أنت مين؟ ليش تبعد بهي المؤسسة؟ فاليوم هل الشخص المزوحي هو شخص يعني سلوكيا جيد بالمؤسسة أو لا؟
0: هلا كتر المزاح شوي بتخلينا يعني نطلع عن إطار التركيز بالعمل، لكن ضروري انه ببعض الاوقات يكون في مزح، لانه بتطلعنا من التوتر العالي. يعني وقت احنا بنكون بتوتر عالي بنحتاج فعلا انه يكون في مزح، يكون في ضحكه، يكون في هيك شيء يغير لنا الجو، يطلعنا نكسر هذا الجمود والتوتر العالي. وخصوصي باوقات في شركات هي فعليا كثير عندها نسبه توتر عالي، كثير في امور بتتغير، فبتلاقي يعني هون الميديا بتفرق عن البزنس الحقيقي اللي بيطلع مصاري. الشركات اللي هي دائما هي عم تركز على الربح، وهون بيكون في ستريس اعلى. بجوز انتم اسم الله يعني نحن كبزنس بنحسدكم انه انتم دائما جوكم الطف، لانه انتم لازم تكونوا هيك، المشاهد دائما عم بيشوفكم وبيحس برياحه لما بيشوفكم انتم مرتاحين. بس يفترض انه نحن نكون جديين صراحه، ولكن لا تخلو يعني الأساس من الضحكة بالبريك، بس مو كل النهار عم بيفتل بكل المكاتب وعم بيزت نكات. هون شوي يعني
2: هيك صار مهرج. أنا بحكي أنا
0: في هيك شخصيات باي ذا وي.
2: هلا أكيد في هيك شخصيات، أنا بعطيك مجموعة من الشخصيات بناء على يمكن إني يعني صار لي زمان بشتغل، فأنا يعني بدي الشخصية الأمثل للعمل المؤسساتي.
0: العمل المؤسساتي
1: التوازن عمار، بحس يعني شوي من هون شوي من هون
2: ما حسيت
0: ديبنت يعني مثل ما تفضلت المدام،
2: شوي من هون شوي من هون شوي من هون بتطلع الشخصية.
0: هو اصلا الشخصيه اللي هي كومبينيشن بين انه لما انت بدك تكون مع المانجر ومع وبميتينج روم وباجتماع حقيقي بدك تكون جدي. بجوز مع
2: هي لاي بديهيات
0: ديبنت، يعني هي حسب الموقف. ما في اصلا نحن كبشر ما فيك تضل انت لابس نفس الماسك على 24 ساعه، اكيد انت حتتغير حسب الموقف.
2: ما بعرف يعني تلبس الماسك 24
1: طيب هيك سريعا خلينا نحكي عن السوشيال ميديا. اليوم السوشيال ميديا صارت يعني جزء كتير كبير وأساسي بحياتنا، فقديه السوشيال ميديا كمان ممكن تأثر على السمعة المهنية؟
0: اليوم كتير صار مهم موضوع السوشيال ميديا. إذا أنت مالك متواجدة على السوشيال ميديا فأنت مالك متواجدة.

0: حتى في شركات بتوظف على بنا بروفايلك، سواء
1: صحيح
0: فيسبوك او لينكد ان.
1: مزبوط
0: واصلا يعني نحن اليوم هي فرصه لنا، يعني انت بتطرحي خبراتك، العالم تعرفك اكثر، بنعمل شبكه علاقات، وخصوصا لينكد ان. يعني السوشيال ميديا اليوم وفرت لنا شيء ما كان موجود بالجيل اللي قبل، فنحن ممكن نستثمرها صح. فأنا بعرض بالعكس خبراتي، بعرض تجاربي، وبنفس الوقت بحط في حال أنا صار عندي بروموشن معين، أخذت شهادة جديدة، فهذا الشيء بخليني أظهر أكثر، وبنفس الوقت أنا بشكل ناس أو حوالي بشكل بي آر بيخدمني لقدام، بيعرف أكثر مين أنا، فبسوق لحالي بطريقة مهنية احترافية عن طريق السوشيال ميديا. فطبعا ضروري جدا أن يكون مزبطة بروفايلاتي، وخصوصا لينكد ان. نحن شوي عنا بسوريا يعني ميالين بين لينكد ان وفيسبوك، بس هي. لا خلاف، المهم انه انا اكون عم اشتغل صح عليه
1: على السوشيال ميديا. يعني فعلا معلومات جدا قيمه ومهمه يعني بحياه اي شخص بيشتغل. خبيره الموارد البشريه ريم عثمان، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمه ونورت صباح سوريا.
2: نورتينا،
0: يعطيكم الف عافيه. شكرا.
1: وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لنتعرف على الحدود بين المبالغة والتوازن بالتجميل الوقائي بفقرة جمال، خليكم معنا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات ومنعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل.

0: اجاناكم مشاهدينا من جديد. زمان كان التجميل مرتبط بحل المشاكل بعد ما تظهر، تجاعيد، ترهل، فقدان نضارة، وبعد ما تصير المظاهر العامة المشكلة واضحة بنلجأ للحلول. بس اليوم تغير المفهوم، صرنا نسمع مصطلح جديد اسمه التجميل الوقائي، اللي هو بكل بساطة انه نهتم ببشرتنا وملامحنا من عمر مبكر لنستبق المشكلات وما نترك فرصة لظهور اي علامات واضحة. بمؤيد بيشوف هالتوجه خطوة ذكية للحفاظ على الجمال، ومعارض بيعتبره استعجال على التجميل بدون داعي. اليوم رح نحكي بفقرة الجمال، هل فعلا فينا نسبق الزمن ولا عم نخلق ضغط جديد على بشرتنا ووجهنا؟ واكيد مع الدكتور محمد زعزوع اختصاصي الجراحة وتجميل الوجه اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: صباحك عمار،
0: شو الاخبار؟ يا اهلا وسهلا دكتور، جاهز؟
1: اكيد.
0: طيب هلا انا صراحه يعني بالمقدمه لفتني شيء اللي هو نستبق الزمن. نحن كثير من الاشخاص عم يستبقوا الزمن حاليا، بالعشرينات، باول العشرينات، بنص العشرينات بتبلش العالم بالفيلر وبوتوكس وابره نضاره من هون وقصص من هون، كرمال يروحوا تجاعيد بعمر مبكر. انت هذا الحكي اكيد متفق عليه. هل فكره نستبق الزمن صحيحه، او نحن لازم نعيش جميع فترات الزمن بالطريقه الصح ولكن بطريقه وقائيه؟
1: هلا هذا الشيء بيرجع لاولويات المريض او شخصيه المريض. في ناس عندهم موضوع الجمال والتجميل هي اولويه محدده بالحياه، مثل اي حاجه يوميه.
0: اوكي،
1: فبهدول الناس بيحبوا يحافظوا على جمالهم وشبابهم الدائم مدى الحياه، قد ما فيهم يتاخروا بعلامات ظهور الشيخوخه والكبر بحاب يلجأوا للاساليب اللي بتساعد بهالمواضيع. وفي ناس عندهم هذا الموضوع مو من اولويات حياتهم، فهذا بيرجع لشخصيه المريض. تمام، نحن اليوم لما عم نحكي بالتجميل الوقائي او ناخر علامات تقدم العمر او نضل محافظين على الشباب الدائم، صار اليوم في مجموعه من الاجراءات التجميليه اللي بتنعمل باعمار مو مبكره وانما ببدايه علامات ترهل الجلد. نحن بنحكي عن ولاده الانسان مع كميه كبيره من الياف الكولاجين والإيلاستين اللي بتعطي مرونه وليونه الجلد. هاي الالياف هي مع تقدم العمر بتبلش تقل بالنسبة وبالعدد وبتقل بالليونة كمان، وهذا الشيء اللي بيسبب ترهل وظهور التجاعيد مع مرور الأيام. اليوم صار في بعض الإجراءات الوقائية اللي عم تساعد أنه نحافظ على أكبر نسبة من هاي الألياف وأكبر درجة ليونة لهي الألياف. فنحن عم نحكي بشيء وقائي بهدف الحفاظ على مفهوم مرونة وليونة الجلد اللي بيأخر معانا علامات تقدم العمر والشيخوخة. موضوع الأولوية المريض هو اللي بيحدده، هل أنا موضوع الجمال هو أولوية بحياتي أو هو شيء ثانوي لا يعنيني وخلي الزمان يمشي علينا بالشكل الآتي.
0: طيب إذا أنا موضوع الجمال بالنسبة لي أولوية، لازم أروح على فيلر وبوتوكس وإجراءات تجميلية؟
1: طبعا. هلأ بما
0: طبعا
1: طبعا إذا اليوم أنت ذكرتها مشان نحن ما نتهم نحن عم نوجه المرضى على التجميل بشكل
0: اعتباطي،
1: إذا أنت هذا الموضوع من أولوياتك فأنت في عمر معين لازم تبلش بالبوتوكس، في حالات معينة لازم تبلش بالفيلر. اليوم صار في شيء اسمه بايوستيميليتر اللي هي المنبهات البيولوجية، صار مفروض نبلش فيها بأعمار معينة، بالإضافة إلى مجموعة من السكين بوسترز والإجراءات الروتينية اللي نحن نعملها كمان للحفاظ على نضارة البشرة وعمر البشرة. هذا بنرجع بنحكي إذا هذا الموضوع من أولوياتك أنت. البوتوكس بالدراسات القديمة كان ينحكى أنه هي لازم تبلش وقائيا بعمر 29. اليوم الدراسات سبقت العمر لعمر 23 في حال كانت التجاعيد التعبيرية اللي بيعالجها البوتوكس ظاهرة وقوية بأعمار 23 ل 29. فأنت معك هذا الرينج من 23 ل 29، إذا كان في عندنا تجاعيد تعبيرية قوية فيفضل البداية بالبوتوكس، كانت تجاعيد تعبيرية بحدود الدنيا فنحن فينا نأجل البداية بالبوتوكس لا بعد 29. موضوع الفيلر نحن هون عم نحكي كوقائي وليس كعلاجي، يستخدم لدعم الوسائد الشحمية اللي احنا ممكن تقل معانا بالوجه مع بسبب بعض الأمراض أو أحيانا بسبب تقدم العمر أو أحيانا لظروف أما مرضية أو ظروف وراثية، فيدعم بكميات بسيطة جلد من الفيلر بحيث أنه يدعم الوسائد الشحمية اللي هي بتضل ماسكة الجلد للأعلى بكميات جدا بسيطة بمعايير مدروسة بهدف الحفاظ على وجه الشبابي قدر المستطاع.
0: حلو هالحكي. يعني نحن طبيا وتجميليا في عنا مصطلح اسمه تجميل وقائي.
1: طبعا طيب. بس ينشغل بشكل مدروس.
0: اوكي. طيب خلينا هيك ناخذ مثال دغري سريع. انا هون بيفور بيبي بوتوكس وهون افتر بيبي بوتوكس. عم يشكون في فرق صح؟
1: ايه طبعا.
0: طيب احكي لي على هاي الحاله.
1: هلا على البيبي بوتوكس بشكل خاص قصدك؟
0: ايه.
1: اوكي.
0: انه حدا عم ياخذ بيبي بوتوكس ما بتحس انه هو بحاجه بوتوكس فعليا ولكن كرمال يروح شويه تجاعيد.
1: اوكي، هلا البيبي بوتوكس هو شوي مصطلح

0: في لغط عليه وشيء غير محبز علميا. البيبي بوتوكس هو المقصود فيه هو مصطلح تجاري وللميديا أكثر ما يكون طبي. هو الهدف منه أعطاء البوتوكس بنفس النقاط الاعتيادية اللي نحن نعطيه بالبوتوكس العادي ولكن بجرعات مخفضة. علميا هذا الشيء ممكن يعمل معنا مع مرور الأيام شيء بنسميه نحن مقاومة على البوتوكس، فهذا الشيء طبيا غير محبس. بعض الناس بتفضل هذا الشيء بفك الحالة انه هي اذا قللت الجرعة الاعتيادية او الرنج الاعتيادي للبوتوكس انه هي عم تحمي حالة من التعود، عمليا انت عم تضر لانك انت عم تعطي الجرعة الاقل من الجرعة المطلوبة للوجه، ولكن عم تعرف الجسم على المادة، يعني المادة دخلت على الجسم بجرعة اقل من الجرعة المطلوبة، فبالتالي ممكن تولد مع الايام شيء بنسميه نحن اضداد على مادة البوتوكس وتمنع تأثير المادة مع مرور الايام، فهو شيء غير محبس، يعني اذا اعطى نتيجة مرة اثنين ثلاثة مع الوقت نحن بنخاف انه يبطل يعطي نتيجة بشكل كامل.
1: حلو.
0: فبالنسبة إلي أو حتى للدراسات الطبية هذا الشيء غير صحيح.
1: طيب خليني أحكي عن التجميل الوقائي للأشخاص يلي ما بتحبذ استخدام الفيلر والبوتوكس. اليوم في أشخاص عمرها عشرينات كمان يعني بيهمنا الجمال، ولكن أنا ما بدي استخدم الفيلر والبوتوكس. هل في حال التزمت بإجراءات معينة بعيدة عن هدول الاستطبابين ممكن توصل لمرحلة تكون نظرة بشرة مشدودة دائما بدون أي تجاعيد على مدار الزمن؟
0: لا طبعا، نحن 20 سنة مو مطلوب من المريضة أو من الشاب أنه نحن نفوت بالإجراءات التجميلية كفيلر وبوتوكس. يكفينا الروتين المنزلي أحيانا اللي هو
1: ماسك الخيار؟
0: لا مو بضرر ماسك، صار في 1000 ماسك خيار للخيار. على فكرة هو من الماسكات المهمة إذا انشغل بشكل صح
1: ماسك الخيار
0: طبعا، لأنه بيعطي
1: يعني ترطيب عالي أمورنا سليمة
0: ولا الدرجة بس يعني ممكن يعمل فعل جيد. كماسكات يومي، روتين يومي، غسول يومي، الواقي الشمسي اللي هو بيحمينا من ظهور التجاعيد، نحن دائما نصنف أشعة الشمس المسبب الأكبر للضرر على الجلد، فمجرد أنت استعمالك اليومي للواقي الشمسي لما تطلع وتتعرض لأشعة الشمس فأنت عمليا عم تأخر علامات ظهور العمر. استخدام بعض الكريمات اللي بترفع من نسبة الترطيب بالوجه وبتزيد نسبة الهيرونيك أسيد بالجلد، هي كلها قصص ممكن تساعدك على تأخير علامات الشيخوخة أو تقدم العمر معك. فمو بضرورة تبلش فيلر وبوتوكس، في شوية قصص بالبيت على الخفيف تعملهم مثل ماسك الخيار مثلا.
1: خلاص ماسك الخيار وماسك الليمون والشاي الأخضر بحطوهم،
0: ذكرنا ناخذ الوصفة بآخر.
1: طيب هلا هاي الصورة، خلينا نحكي عن هاي الصورة تحديدا. يعني الصبية أو حتى الشاب يمكن اللي بيهتم بهذه الأمور ممكن يوصل لمرحلة يصير من 30 40 هو يمتلك هاي البشرة بدون فيلر وبوتوكس؟
0: طبعاً
1: طبعاً
0: طبعاً. نحن أغفلنا شيء اللي هو الروتين الصحي كحياة صحية،
1: كحياة لايف ستايل صحي،
0: يعني كتجنب تدخين، رياضات، كمية سوائل بشكل صح عم ناخدها، والأهم من كل هذا هو العامل الوراثي.
1: العامل الوراثي بيلعب دور
0: جدا بجودة
1: يعني بيشرب مي كتير مثلا، بيشرب له 4-5 كاسات بحلقة بشكل عام، هاي أموره سليمة بتكون؟
0: نرجع للوراثي. إذا كان طبعا جدا العامل الوراثي لا يمكن أنه يغفل عن موضوع نوعية وجودة البشرة. أنت بتلاقي أحيانا الناس بالأربعينات أو بالخمسينات عم تعطيك بشرة بعمر 30، والعكس صحيح، الناس بالعشرين بتعطيك بشرة بالأربعين
1: صح،
0: مع ظروف صحية كاملة بالحياة. وهون بيكون عندنا نوعية الجلد اللي لها علاقة بالعامل الوراثي وظروف الحياة اليومية أو طبيعة العمل الفيزيائي اللي بيشتغل عليه المريض. فلا مو بالضرورة الجلد العمر البيولوجي لإله يكون يتوافق مع عمر المريض الزمني، يعني أنت ممكن تكون بالأربعين وبشرتك بالعشرين أو بالعشرين وبشرتك بالأربعين، فهذا الشيء يتعلق بالشخص بشكل خاص.
1: يعني صراحة كلام دكتور كتير كتير كتير مهم. بدي هيك منك نصيحة عامة بغض النظر عن توجه الشخص سواء كان لفيلر بوتوكس أو لأمور طبيعية روتينية لحتى يحافظ أو يطبق مفهوم التجميل الوقائي.
0: أوكي، هلأ نحن بداية إذا كان في إمكانية على الالتزام ببعض الروتين المنزلي فهذا الشيء جدا صحي. ما رح نحكي على الالتزام بالعادات الصحية لأنه معظمنا صار ما عاد عم يلتزم بهي العادات الصحية، فخلينا نحكي على الروتين المنزلي. نعتبر هداك الموضوع مفروغ منه ما رح حدا يلتزم فيه. نبلش بشيء الأساسي اللي هو أول تجنب التأثر بالسوشيال ميديا المبالغ فيه
1: صح.
0: لليوم عم تلعب دور جدا سلبي، عم تقدم لك صورة الكمال رغم انه هو كله مخفي وراء فلاته وراء صور معدله، فعمليا عم تعمل عندي نوع من الاثر النفسي عند الصبايا او الشباب هنن عم يسعوا للكمال، هو من الصعب انه نحققه. شيء ثاني هو موضوع الاستشاره الطبيه الصحيحه، يعني ما خلي رفيقتي او جارتي هي تشخص شو انا محتاج،
1: روح اعمل لي فيلر،
0: الاستشاره الطبيه الصحيحه
1: ودعيلي.
0: طبيب او طبيبه يملكون القدر من الخبره انه يعطوك الجواب الصح الانسب لحالتك. والشيء الثالث اللي هو انا بفضله اذا قررنا البدء بالاجراءات التجميليه استخدام الكميات الأقل للوصول إلى النتائج الأفضل. يعني نتجنب البداية بكميات كبيرة على مستوى الفيلر أو على مستوى الشيء اللي نحن نسميه المنبهات البيولوجية، والتباعد الزمني بين الفترات العلاجية. نحن عملنا اليوم فيلر، ما نطمع أنه نحصل نتيجة أفضل إذا رجعنا عدنا التجربة بعد شهر، لا، نحن عم نعمل تطشات بسيطة وقائية، فنترك فترات زمنية متباعدة بيكون أفضل.
1: صراحة كلام كثير كثير كثير مهم وجميل، أتمنى فعلا أنه أي حدا يطبقه، وبالأهم أكيد أنه نطبق العادات الرياضية الصحية، العالم تعمل رياضة بشكل عام لحتى تعمل تحول بحياته. هذا الحكي برأيي الشخصي يعني. دكتور محمد زعزو، بدي أشكرك على المعلومات القيمة، نورتنا باستديو صباح سوريا، وأكيد إن شاء الله أن اللقاءات تانية وبنحكي.
0: أوكي.
1: وهلا مشاهدينا بنشوف مع بعض أحوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا نتعرف على إتيكيت رسائل المناسبات باستخدام الذكاء الاصطناعي بفقرة على الأصول مع فراس رامو ومنى. لا تروحوا لبيتها.

0: صباح الخير من جديد. الذكاء الاصطناعي صار رفيق يوميات كثير من الناس، بيساعدنا نرتب أفكارنا ونكتب إيميلات ومنشورات ورسائل بمختلف المناسبات، لدرجة أنه أحياناً صار هو اللي بيختار كلماتنا. بس هون بينطرح سؤال كثير مهم، إذا كانت الكلمات حلوة بس مو طالعة من الشخص نفسه، هل بتضل إلها نفس القيمة؟ وإذا وصلتكم رسالة مؤثرة جداً وبعدين عرفتوا إنها مكتوبة بالكامل بالذكاء الاصطناعي، هل يا ترى رح يتغير شعوركم؟ أم أنه بالنهاية هو الفكرة والمشاعر يلي وراها؟ اليوم بفقرة على الأصول رح نحكي عن اتيكيت استخدام الذكاء الاصطناعي بالتواصل الاجتماعي، امتى بيكون وسيلة ذكية بتساعدنا وامتى ممكن يخلينا نخسر اللمسة الإنسانية والصدق بالعلاقة مع الآخرين. عن هالموضوع رح يكون حديثنا مع خبير الاتيكيت فراس رمو. يسعد صباحك يا رب.
1: أهلا وسهلا. صباح
0: نور. صباح سوريا. هلا نحن متعودين من زمان، يعني وقت المناسبات، وقت الأعراس، أعياد ميلاد، نرفع التليفون مندق
1: أيوه،
0: يا منهني يا منعزم يا منبارك. فاليوم صار في ذكاء اصطناعي بالموضوع،
1: تمام.
0: فقديش أثر الذكاء الاصطناعي على اتيكيت التواصل بين الأشخاص؟ هل هو أثر سلباً ولا إيجاباً؟
1: هلا أثر بشكل كبير، لأنه ما خلى شيء ما فات فيه.
0: حتى
1: هي موضوع المسج الصغيرة اللي هي كلمتين تهنئة أو مباركة أو كذا عم يدخل فيها.
0: صح.
1: قديش هو سلبي هلا، بما أنه هذا الموضوع يرتبط بالمشاعر، يرتبط بعواطف، فلازم يكون طالع من الشخص نفسه. فأكيد هون تأثيره يعني بالغالب رح يكون سلبي، كونه هو يعني جرد الرسالة من المشاعر والعواطف تبعها وحولها لشيء مؤتمت، لشيء كمبيوتر بالأخير. يعني فهون أكيد هي يعني عم تاخد بغالب
0: منحة سلبي. طيب فراس، يعني هلأ مثل ما ذكرنا الذكاء الاصطناعي صار يكتب لك مسج تهنئة أو حتى اعتذار أو حتى إيميل، إمتى هذا الشيء بيكون مقبول؟ يعني نحن اوكي فينا نقبله، وامتى بنقول لا خلص لهون زياده عن اللزوم صار؟
1: هلا هي طول ما المسج بدها كثير تعبير، بدها مشاعر، بدها يكون فيها احساس يعني، فهي لازم تكون طالعه من الشخص نفسه. طول ما هي قادره او تتحمل انه هي تكون مكتوبه او مستعان فيها من جهه ثانيه فما في مشكله. لان احنا حتى من زمان قبل الذكاء الاصطناعي كانوا يستعينوا ببعض المراجع بعض الكتب بعض الكذا، بس بنفس الوقت كانت تبين تميز يعني تفرق، بتبين المسج اللي هي جاي من الشخص نفسه بين اللي هو مستعين بشي مرجع او شيء جهه ان كان AI او غيره. اليوم في مسجات نحن مضطرين نستعمل AI كرمال نعرف مثلا اصول كتابتها، بس هي صفيه مراسلات مثلا مثل المراسلات التجاريه بالبزنس مثلا، مثل المسجات اللي هي او خطاب مثلا او كتاب بده يكون رسمي، فانا بدي اعرف شو الشروط اللي بدي اكتبها فيه. بينما مسج شخصيه هون لازم تكون طالعة من الشخص نفسه، يعني هي بالنهاية عم تعبر على مشاعر بين هدول.
0: مع أنه فراس إذا بترجع بالزمن شو لحد هلأ على فكرة، مو بس إذا بترجع بالزمن، بتلاقي دايما مادة التعبير باللغة العربية هي الأصعب عند الكل. يعني بتلاقي ما بيعرفوا يعبروا، ومع أنه بيكون بس احكي عن الربيع أنت، يعني ما في شيء، بتلاقي خلص العالم فرشت. ما بتلاقي أنه هذا الشيء ساعد العالم أنه هنن بالعكس يحسنوا علاقاتهم مع الأشخاص خاص؟ إذا هنن قالوا له
1: علاقاتهم بس ما بيحسنوا تعبيرهم.
0: ما بيحسنوا
1: يعني
0: تعبيرهم
1: يعني اليوم حتى بموضوع العلاقة مثلا، أنا بعرف هذا الشخص ضعيف بالتعبير، تجيني الرسالة على قده
0: بتلاقي إنه مو صح. صح،
1: يعني أهم من إنه تجيني رسالة منمقة هيك وظابطة، بس إني وعرفت إنه هي عاملة مثلا على AI، فلا أعطيني الشيء اللي على قدك، يعني لو كانت مثلا تعابيرك أو لغتك بسيطة أعطيني الشيء اللي على قدك، على الأقل طالع من القلب، غير اللي هو معمول من AI.
0: تمام.
1: هلا هذا الحكي كله لا يعني إنه نحن مثلا ما فينا نستعمل AI وما فينا كذا، هي الفكرة يعني بطريقة استعماله. اليوم بتفرق بين ما نفوت على AI أعطيني مثلا رسالة تهنئة بعيد ميلاد أخذها كوبي بيست وحطها، بينما أخذها أو أقرأ كذا رسالة وأنا بعدين ألف رسالة.
0: صح، وممكن أنه تعطيه تفاصيل أنه أعمل إياها بهالطريقة أو بهدول المشاعر.
1: هون الكارثة تبع الـ AI.
0: صح مزبوط،
1: هون كارثة الـ AI
0: أنه بصير بيحكي بطريقتك.
1: تماما.
0: أنت
1: أعطينيها حماسية أكثر، أعطينيها عاطفية أكثر.
0: لا تبالغ لهالدرجة. صح 100%. طب إذا بدنا نحكي عن العلاقات بالشغل أو مثلا تهنئات بالعمل وهيك، هل نحن من المفترض انه نقول للشخص الثاني انه نحن عاملين هذا الشيء عن طريق الذكاء الاصطناعي ولا لا ما في داعي؟
1: هلا اليوم على حكم استعمالنا المستمر يعني صرنا نلقط
0: الرساله
1: صح نعرفها. احيانا حتى بنعرفها بطريقه الكتابه بطريقه الصياغه
0: صح.
1: في بعض المفردات نحن ما بنستعملها مثلا بلغتنا اليوميه احيانا الهمزات التشكيل الكذا بتفرق. هلا هذا الشيء بجانب الاداره كثير ساعدنا عم نلقط الموظفين يعني عم يستعملوا AI.
0: اي
1: بس بالجانب الاجتماعي كمان نفس الشيء، انا رح تفقد الـ يعني قيمة الرسالة اللي وصلتني. يعني اليوم الرسالة اللي جايتني مثل ما قلنا إذا طالعة من قلبه لهذا الشخص فهي رح تلامس قلب الطرف الثاني، غير لما تكون طالعة مكتوبة هيك كليشيه مثلا أو كمبيوترايزد أو شيء. فأكيد بتفرق إنه نعرف إنه هو كاتبة ولا ما. هلا هي يعني مو كتير صعبة تنلقط، يعني تنلقط إنه هو مستعمل AI
0: صح.
1: جانب تجاري مقبولة ما أنا مشكلة يعني، بس بالجانب الشخصي أو الاجتماعي لا، هون في حساسية أعلى شوي.
0: طيب فراس، هلأ نحن هون رح نعرض لك رسالتين. أنت بدك تخبرني إذا هي الرسالة ذكاء اصطناعي ولا شخص اللي كاتبها.
1: أوكي اختبارات.
0: ألف مبروك من كل قلبي، والله فرحت لك كأني أنا يلي نجحت، والله بتستاهل لأنك أنت تعبت كتير، وإن شاء الله هذا النجاح يكون بداية لأيام أحلى وإنجازات أكبر.
1: هلا كصياغه لا، مو اي اي
0: مو اي اي
1: مو اي اي هلا اذا معدل شيء بالطباعه فكأنه الطباعه كمان مو اي اي الا اذا معدل بس لا الرساله مو اي اي.
0: طب خلينا نشوف الرساله الثانيه لنشوف. الف مبروك لك على هالانجاز، بتمنى تكون هالخطوه بدايه لنجاحات كثيره بحياتك، الله يوفقك ويحقق لك كل اللي بتتمناه وتضل من نجاح لنجاح ومن تالق لتالق.
1: اي اي
0: اي اي مضبوط صاحبة. يعني بصراحة أنا منتج الحلقة كنا عم نتناقش هلأ قبل ما نفوت على الهواء، قال لي والله ما فرقت بيناتهم، قلت لهم بلا، الأولى الإنسان اللي كاتبها والثانية هي الـ AI. يعني سبحان الله بتلاقي كيف صياغة الكلام وهيك، بتلاقي فعلا الروبوت اللي عم يحكي معك.
1: وعلى فكرة ما في شيء محدد، يعني هل ما فيني أقول لك إنه والله هي الكلمة هي اللي بيّنت أو كذا، هي إحساس يعني
0: هي أساس صح
1: overall بشكل عام هي بيّنت. فلهيك مثل ما عم نقول قد ما حاول الواحد يزبطها فهي رح تنلقط
0: رح تنلقط. فراس هلا رح نلعب معك لعبة تانية، حتقول لي إذا مقبول أو غير مقبول. رح أذكر لك مجموعة مواقف وبدنا منك تجاوب بسرعة. استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسالة شكر لمديرك بالعمل.
1: ما في مشكلة.
0: مقبول. استخدامه لكتابة رسالة اعتذار لزوجتك أو لشريك حياتك.
1: أكيد مرفوض.
0: أكيد مرفوض.
1: مشكلة بصير مشكلتين.
0: إنه لهالدرجة أنا ما عندي.
1: يعني بس مالك عم تعتذر كان رفعت.
0: طيب استخدامه لكتابة

0: قبل الاي كنا نستعمل جوجل
1: صح.
0: يعني
1: مش هنلاقي لك شيء عباره ايه؟
0: علميه
1: ومع ورد وهيك. طيب استخدامه للرد على بريد الكتروني رسمي بالعمل.
0: ايه هذا كثير عم نستعمله حتى يعني على مر السنوات صار عندنا خبره بكتابه الرسائل وما زلنا اليوم عم نستسهل الاي اي.
1: الاي اي صحيح. استخدامه لكتابه رساله لصديق مقرب.
0: ايه لا
1: لا طيب يعني فراس بدي تقلي انه شو حدود الاي اي بعلاقاتنا الاجتماعيه؟ يعني فعلا ذكرت لي قبل شوي انه اذا نحن كتبنا رساله تعزيه لشخص قريب ممكن انه لا نحن ما نستخدم الذكاء الاصطناعي، بس لشخص بعيد ممكن انه نستخدمه. فنحن وين الحد الفاصل يلي فينا نحن نستخدم الاي اي ولا هون يفضل انه لا عن جد نحن ما نستخدم الاي اي؟
0: هلا الحد الفاصل هو طبيعه الرساله وطبيعه التواصل بيناتنا. لما انا يعني في شغلات اجباري لازم تكون في شيء طالع مني، في مفردات، في مصطلحات، في القصه اللي عم نحكي عنها، مثل ما قلنا مثلا اذا تعزيه ففي تفاصيل لازم تنذكر مثلا العلاقة بهذا الشخص أو بعلاقة اللي عم عزيه بالشخص اللي توفى له مثلا، المباركات نفس الشيء، المعايدات نفس الشيء. فبالتالي نحن إذا بدنا ناخدها هيك بشكل عام مثل ما قلنا أفضل شيء أنا ما حأخذ كوبي بيست من الـ AI لإبعتها، بس أنا فيني استعين بالـ AI. يعني نحن الفرق اللي عم يكون إن كان بال رسائل او باي شيء له علاقه بالاي اي، في فرق بين استعين بالاي اي بين استخدمه
1: كله تماما.
0: نحن عم يصير فينا عم يستخدموا الاي اي، نحن بدنا نستعين بالاي اي. يعني
1: صح.
0: انا بقرا 5-6 رسائل من الاي اي وبروح بألف رسالتي بكتبها بايدي. هلا صار عندي رصيد شوي من الكلمات من المفردات وكمان حطيت اللمسه تبعي.
1: صح.
0: فطلعت الرساله مكتوبه مني وبنفس الوقت ارتفع الكواليتي تبعها
1: 100%. حتى في راس بتلاقي انه ببيئات العمل بتلاقي المدير بيقول لك ما في اي مشكله انك انت تستخدم الاي اي، بالعكس هذا الشيء بيساعد
0: بسرع،
1: بس انه مو تستخدمه بالكامل. لا انه انت تستعين فيه. مثلا انا اذا بدي استخدم اي شيء بال او استعين بالاي اي، اوكي بساله كم سؤال بيعطيني الاجابه وبعدل انا على الاجابه بطريقتي.
0: هو هذا الصح.
1: أي
0: هذا
1: أي
0: الصح.
1: أي
0: المهم يضل هاد شغال، ضلنا نحن عم يعني
1: تماما.
0: لانه اليوم اللي عم يصير فينا نتيجه انه كل حياتنا صارت اي اي، فصار عندنا جمود بذهننا، ما عاد عندنا مثلا اجابات حاضره، ما عاد عندنا مثل ما قلنا قوه بالتعبير. وقيسي على كل شيء. يعني اللي عم يشتغل محاسبه نسي المحاسبه، اللي عم يشتغل تصميم نسي التصميم، وكل المهن نفس الشيء. فلهيك نحن بدنا نخلي يعني ذهننا شغال، بنفس الوقت عم نستعين بهي الأداة لتسرع وتسهل العمل.
1: تماماً.
0: فتكون استعانة وليس استخدام.
1: أي في راس بتلاقي إنه نحن بمجتمعنا كتير يعني هيك الحمد لله، أنا بحسها هي نعمة إنه منحب العزايم، منحب المناسبات، منحب إنه هيك الجمعة
0: والأي
1: الحمد لله. ف بتلاقي من قبل مثل ما ذكرت بأول فقرة أنه نحن نرفع التليفون ومنصير منتصل بالأشخاص لحتى نعزمهم على هاي المناسبة. بس هلأ بتلاقي بآخر فترة أنه هنا عم يستخدموا الذكاء الاصطناعي لحتى يكتبوا رسالة عزيمة لهدول الأشخاص. فبرأيك أي الأحلى أو أي الأنسب؟
0: هلأ لا بيضل نحن اللي متعودين عليه هو الأحلى. أوكي حلو التطور، حلو التكنولوجيا، بس بالأخير في شغلات العادات هي الأحلى.
1: صح.
0: بالذات بترجعنا لنوستالجيا قديمة. فلا اكيد هيك احلى.
1: أيه.
0: هلا اليوم ولو انه بالاتيكيت ما انه غلط ابدا استعمال الدعوات الالكترونيه.
1: أيه.
0: انه نحن اليوم مثلا بدل ما اطبع بطاقات العرس ولا الخطبه مثل ايام زمان، اليوم بعملها الكتروني
1: وعلى الواتساب.
0: واتساب. أيه. ولو انه الجيل القديم لسه بيقول لك انه هي بسموها قله واجب. يعني
1: انا هذا الشيء اللي بدي اوصل له، يعني مثلا وقت يكون في عندنا مناسبه خطبه او عرس ويكون في حدا كبير بالعمر معزوم او حدا مثلا من كبار العيله، بس عم بيقول لي بابا لا مو اصول انه نحن لازم احنا نتصل مشان واجبه.
0: هلا نحن اللي عم نعمله هو الحل الوسط.
1: أي.
0: عم نبعث هي التصميم او الكرت على الواتساب مثلا ونتصل في اتصالنا وبعثنا لك الكرت وبندعي دعوه الاتصال بقى. فهيك حقنا التنتين سوا. يعني كنا عم نضحك عليهم لننقلهم للطريقه الجديده. يعني
1: صحيح.
0: والا هي بالاتيكيت مسموحه ليست ممنوعه،
1: ما لعيب يعني. خبير الاتيكيت فراس رمو، شكرا كثير لك على هالمعلومات القيمه ومنور صباح سوريا كالعاده. اهلا مشاهدينا، بدنا نروح لفاصل وبعدها بنرجع لنشوف ليش الدماغ ما بتوقف عن التفكير بنفس المواقف لفتره طويله. معي انا وعمار، خليكم معنا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً.

0: نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
4: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
11: صباح الخير مشاهدينا من جديد، ورجعنا لكم. احيانا كلمه واحده بنسمعها ما بنقدر ننساها لسنين، واحيانا موقف واحد بنمر فيه او حوار صغير بيضل هيك بينعاد براسنا وكانه شريط سينما. مئات المرات بنكون قاعدين بالشغل أو عم نسوق أو حتى قبل النوم وفجأة بيرجع المشهد كأنه عم يصير هلأ.
12: صحيح عمار، ودائماً نسأل حالنا ليش دماغنا ما عم يترك هالموضوع، وليش أحياناً منعلق بتفاصيل صغيرة ومننسى عشرات الأشياء الثانية. اليوم بفقرة حكي نفسي رح نحكي عن ظاهرة بيعاني منها ناس كتار، اسمها التفكير المتكرر أو الاشترار الفكري. يا ترى ليش العقل بيرجع لنفس الفكرة مرة ورا مرة؟ وهل هالشي طبيعي؟ وكيف بيتحول من مجرد تفكير عادي لمصدر قلق واستنزاف نفسي؟ كل هالأسئلة رح نناقشها مع ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية النفسية غدران نجم. يسعد صباحك يا رب.
13: يا صباح الخير،
12: نورتي صباح سوريا
13: حبيبتي.
12: يعني اليوم موضوعنا، يعني كيف بدي اقول لك، خلص جاي على الوجع. دائما بتلاقي انه هيك ونحن خصوص النساء، ونحن عم نجلي مثلا او عم نطبخ او عم نقطع شي شغله او مثلا عم نرتب الاواعي، بتلاقينا فجاه انفعلنا ورجعنا لموقف صار معنا قبل وصرنا عم نفكر فيه، مع انه هو صار له سنين مارق وخلاص. الزلمه يلي نحن اصلا يعني صار معه هذا الحدث خلاص هو ما عاد متذكر اصلا، بس نحن اللي لسه عم نعيد الفكره مره ورا مره. فليش بصير معنا هذا الشيء؟
13: طبعا اول شيء لا تظلمينا النساء ولا الرجال.
11: صح
12: اثنين يعني كمان صح. انت هيك بصير معك
13: عمار، خلينا نكون منطقيين يعني.
11: صح
13: فالموضوع اكيد ما له علاقه بالجنس، لكن

0: إن هو الموضوع يمكن لأنه الدماغ أصلاً مكون من باب الحماية مو للإسعاد، يعني هو بيعتبر أي موقف معين أزعجنا فيه مشاعر من مشاعر الضيق والانزعاج هو موقف بيهدد، يعني بحاجة لأنه يحمينا منه، فبصير بيحاول يكرر علينا هاي السيناريوهات كرمال يعبي فراغ، يغلق دائرة حتى يعطينا شوي نوع من السيطرة على فقدان الأمان يلي شعرناه بالموقف المزعج. هو هيك تكوين الدماغ بيتعامل مع أي موقف من هاي المواقف وكأنه خطر وبحاجة لأنه يحمينا.
1: طيب مصطلح الاجترار الفكري شو مفهومه نفسياً؟
0: حنركز على ثلاث كلمات بتعبر عنه اللي هي تركيز قهري متكرر، يعني ما أنت إلك سيطرة عليه بشكل متكرر ومركز على مشاعر معينة، الموقف اللي صار شو أسبابه شو آثاره، أنا كيف هيك عملت كيف هيك صار معي. اللي بيصير أنه الشخص اللي بيكون عنده اجترار فكري ما بيصير بيقول أنه مثل ما نحن الأشخاص العاديين أو الطبيعيين أنه أوكي هالموقف صار طيب أوكي هلأ شو لازم أعمل. اللي عنده اجترار فكري ما هيك بفكر، يا ربي أنا طول الوقت حظي سيء كل مرة هيك بصير معي دايما كذا، يعني بضله عم يدور بنفس الحلقة. هذا هو الاجترار الفكري.
2: شو الفرق بينه وبين الشخص السلبي؟ يعني نحن دايما وقت نسمع شخص بيحكي بهالأسلوب نقول يا الله هذا الإنسان شو سلبي.
0: يمكن هذاك الشخص هو شوي شخص سوداوي ما بحاجة يكون في موقف قدامه صار حتى يفكر بهاي الطريقة.
2: يعني تمام،
0: يعني دائما
2: بشكل عام
0: هو هيك طبيعته. فيعني ما بحاجة ليصير الموقف أمامه ويضل يفكر فيه. بل الموقف يضل بيقول لك ولك ما في أمل ما ظابط كذا ما حيصير كذا.
1: سؤال اللي هلأ ما حدا عم يعطيني إجابة وأنا يعني بيصير معي بطريقة فظيعة صراحة، اللي هو أنه بصير الساعة 12 بالليل واحد بديرو لينام بيقعد لحتى ينام بيتفاجأ بأنه في كمية أمور سلبية عم يفكر، أي شيء عم يصير بيفكر بأسوأ احتمال. أنا اليوم بكرة عندي هذا الشيء، أسوأ احتمال حصير أنه راح يدمر هذا الشيء مثلاً أو راح كذا أو راح أخسر إكس أو راح بطريقة مستفزة
2: متعبة.
1: في الصبح أمورك كتير سليمة، شو السبب تحديداً؟
0: هلأ غالباً الخبرات السلبية السابقة بالأفكار اللي كانت من بداية التنشئة وأنت صغير في أشياء، يعني هو كل المواقف المزعجة ليش بتزعجنا؟ تشعرنا بعدم الأمان وشوي بتكون قريبة من قيمتنا الذاتية. أنت بتشعر بكل موقف مزعج أمامك أنه قيمتك هي اللي مست، صورتك العامة أمام الآخرين هو اللي تم مساسة، يعني موضوع من مواضيع الحماية. ليش بالليل؟ أنه أنت بالنهاية بالليل أكتر شيء يعني ما عندك أي شيء بيشغلك، ما في أي مهام يومية، ما في تواصل بينك وبين الآخر.
1: إيه صح، بس يعني دماغيا ما في شيء بيكون مسؤول او هرمون معين او شيء يتعلق
0: بنرجع من اكيد
1: ويشغل نفسيه اكثر من
0: نرجع من اكيد. هو دماغ عم يحاول يساعدك لحتى يريحك ويغلق المواضيع بالطريقه اللي بتساعدك انت كرمال يحميك بالمرات القادمه.
2: طب ليش هو ما عم يفكر بالشغلات الايجابيه وعم يفكر بالشغلات السلبية؟ يعني هو فينه يحمينا بطريقة انه هو يخلينا نفكر بالشغلات الإيجابية.
0: هلا يمكن خلينا نقول هذا الموضوع له علاقة بالانحياز السلبي تطوريا، هيك اسمه علميا. بمعنى اجدادنا الاوائل في السابق، يعني بصراحة كل شيء كانوا يشتغلوا فيه، أنا عم بحكي لك عن الأوائل يعني بالنسبة لإلون كانت كل التفاصيل اللي علاقة بالحماية من الكوارث من الحيوانات المفترسة، الشيء اللي بيهدد الحياة كان هو محور تفكيرهم، فعمليا كل شيء سلبي هو اللي كان أمامهم. موضوع الأمور أو المواقف السعيدة بالنسبة لإلون كانت تمرق مرور الكرام لأنها ما بتهدد حياتهم بالنهاية، فعمليا صار الدماغ تطوريا كل ما يكون في مشاعر سلبية أو أشياء سلبية بجذبها مثل المغناطيس وبتصفي المواقف السعيدة مثل كأنه نحن عم نقول نقطة على الإزاز كيف نقطة المطر على الإزاز بهي الطريقة. فهو الموضوع بصراحة تطوري مو أكتر ولا أقل، يمكن في بعض الآليات الذاتية اللي إذا اشتغلنا عليها شوي بتقدر تساعدنا بهذا الموضوع. وللأمانة في بعض الأشخاص اللي عندهم خبرات سابقة سلبية مواقف سلبية فعلا كانت كتير مؤثرة ما عالجوها بوقتها، يعني أنا حأرجع لحديثك عمار في بعض التفاصيل لما نحن ما منعالجها بوقتها، يعني أنا شو بقصد بالعلاج؟ ما بالضرورة العلاج يكون عند مختص. بمعنى أنا ما وضعت هاي الفكرة أمامي وخلص حطيت مخاوفي أمامي منها وتناقشت فيها وأوكي هيك هيك عم يصير، هاي القصة بعدك علقان فيها. فهو عملية العلقان إنه أنا علقان بهذا الموقف هو اللي بيأثر علي بيخليني دائما اتذكر كل شيء سلبي صار معي.
2: حلو كتير هذا الحكي. يعني ذكرتي الأشخاص اللي صار معهم خبرات سابقة أليمة أو مؤلمة خليني أقول بيأثر عليهم هذا الموضوع أكثر. طب بالنسبة للأشخاص الحساسة، يعني في ناس بتجي بتقول لك أنا بطبعي شخص كثير حساس.

0: فممكن هذا الشيء كمان يسبب عندهم شعور بهذا الشيء أكثر؟
1: حقيقة بالغالب إيه، أصحاب الحساسية العالية الموضوع عندهم يعني أي موقف أي انتقاد بتوجهي لهم يا مو مجرد حروف، هن بيعملوا له معاني أبعاد أعماق، يعني الموضوع عندهم مو مجرد كلمة. يعني على سبيل المثال ممكن إجي أقول لك كأنك تعبانة اليوم، شخص طبيعي ممكن بكل بساطة يمرق على الكلمة عادي، أو يقول لي إيه والله مبارح ما نمت مزبوط، بس اللي عنده اشترار فكري آه ليش عم تقلي هيك، هي عم تنتقدني ولا أنا باين علي شخص فاشل مثلا ولا شو الفكرة، بيضل بيدور حول هي القصة حول هي الفكرة لأنه هو شخص حساس زيادة. كلمتك ما حياخدها مجرد تعليق بسيط.
0: طب الحساسية من وين، شو منبع الحساسية؟
1: هلأ هي بنرجع كمان بنحكي بتكون العلاقة بمواقف صادمة سابقة، بطريقة تنشئة أسرية. الحساسية العالية العلاقة بتربية الأب والأم، يعني قد يكون الموضوع في بتعلق فيه الوراثة، مواقف القدام والعمد
0: صيح. وراثة ممكن تأثر؟
1: إيه هلأ هو عمل يعني في كتير دراسات لها علاقة بموضوع أنه الوراثة بصراحة تلعب دور بكتير من الاضطرابات النفسية وبالأمراض العدوية. الوراثة كتير بتلعب دور، طبعا هذا لا ينفي باقي العوامل الأخرى مثل ما عم نقول كأب وأم داخل المنزل مثلا كقدوة أمامنا كيف بيتعاملوا مع المواقف، هن حساسين زيادة، نحن صرنا نتقمص مثلهم، يعني الموضوع بجد كتير مشعب وبتدخل فيه كتير عوامل.
0: يعني تم دراسة هذا الشيء أنه الأمراض النفسية بتنتقل عبر الوراثة أو إثبات؟
1: طبعاً في كتير دراسات علمية بتأكد أنه جد يعني كثير من الاضطرابات النفسيه ممكن تكون وراثيه والى درجه عاليه.
2: شو رايك في الموضوع؟
0: انت شايفه عماره بيطلع فيني
1: طول الحديث.
0: يعني صراحه هلا انا بعتبر حالي من الاشخاص الحساسه، مو لهالدرجه هي بس انه انا
2: بتعتبر الحساسه
0: بتاثر علي الكلمه الحلوه حتى انه ممكن اني انا كثير احس فيها واني تاثر علي، بس هذا الشيء يعني وقت قلت لي وراثه انا دغري ربطت انه أنا كل عائلة ماما كتير حساسين وماما بالأخص كتير حساسة، يعني بتلاقي إنه دايماً أي كلمة بتقلي لها يا هيك دمعتها على طرف عينها بتأثر، إذا قلت لها مثلاً كلمة بحبك إنه أنت كتير غالية، عرفتي؟
1: طبعاً هو هذا إلى درجة مشان نكون عم نحكي علمياً. في عوامل كتير أخرى بتلعب بهذا الدور يعني بموضوع الحساسية. ومعلش يعني دايماً بموضوع الاشترار الفكري المشكلة بتكون لما بتتعطل حياتنا اليومية. أنا كشخص حساس بجوز الكلمة ما بتوقف عندي بكل أبعاد أخرى، صحيح بفكر فيها يمكن باخذ لها وقتها، بس اذا حياتي اوريدي مشيت عادي، نومي اكلي علاقاتي عملي، ما كثير الموضوع حيكون مؤثر علي بصراحه. لما بتتعطل امور حياتي الاساسيه قراراتي علاقاتي، هون انا لازم خاف، يعني لازم يكون في عندي مساعده اتلقاها حتى اقدر اتجاوز هالموضوع.
2: اوكي، في مراجعه علميه حديثه قالت عنا من نيتشر ريفيو سايكولوجي نشرت عام 2025 بتقول إنه التفكير السلبي هو عملية عقلية مشتركة بين اضطرابات نفسية عديدة، وإنه الفكرة الأساسية هي ما لها علاقة بكونتنت التفكير وإنما بفكرة الدوران حول هذا التفكير السلبي، وأنا ما عم أحسن أنفك ارتباطيا منه وشعوريا. طيب أنا بدي حل، كيف بدي أطلع من هالحالة؟
1: حاسة حالي بصيدلية ولازم أعطيك دواء.
0: تماما.
1: هلا طبعا بالنظر للدراسه اللي حضرتك ذكرتها وفيها جزء كثير كبير من الصدق والصحه، نحن دائما على فكره مشكلتنا مو مع المشكله بحد ذاتها، بطريقه التعامل مع هذه المشكله. وعلى اعتبار انه الدراسه بتاكد انه مو القصه هي الفكره، الحقيقه هي طريقه الارتباط بالفكره، فمعناتها نحن المطلوب منا فك هذا الارتباط.
0: صحيح.
1: اول شيء بسيط نحن بنقدر نشتغل عليه هو نسمي الامور بمسمياتها، يعني ساعد اللي انا عم بشعر انه انا في عندي اشترار فكري وعم تضل تدور القصه براسي، خليني اقول وأعرف أنا أنه أنا حالياً عم عيش فكرة الاشترار الفكري، فخليني وقف عندها. تمام؟ أنه أنا معلش بعرف أنه أنت دماغي عم تحاول تحميني، عم تحاول تذكرني لتساعدني بالمواقف السابقة، هذا هو التفسير العلمي لموضوع الدماغ بالتعامل مع الاشترار الفكري، بس أنا حالياً مشغول، معلش خلينا نأجل الموضوع لبعدين. دائماً تسمية الأمور بمسمياتها بتساعد كتير الشخص على أنه يعرف عشو عم يتعامل. برجع لمثالك اللي حضرتك ذكرته عمار من شوي، لما الحدا بيكون علقان، واحد من أهم أسباب أنه علق بقصة معينة هو ما عرفان شو صاير معه، شو حس، يعني شو المشاعر اللي عم تنتابه. فنحن بالرجوع لنفس السؤال اللي سألته، عملية التسمية ومن ثم إعادة توجيه الفكر، يعني حاول وجه حالي بشكل واعي، يعني خليني ملاحظ بشكل واعي ووجه أفكاري لأشياء تانية، ممكن تكون بلحظتها على مكتبي، ممكن تكون بلحظتها وأنا قاعدة معك هلأ، ممكن تكون وأنا عم بطبخ مثل ما قلتي، حاول أني وجه لأشياء واعية، اعمل إعادة توجيه وأجل هذا الموضوع. كتير هذا الموضوع بينفع. وعلى فكرة نحن باللي عم نقوله أكيد ما عم نعطي حل معجزة، هي كلها تعتبر مساعدة ذاتية.
0: صح.
1: المساعدة الاختصاصية تختلف، وهم بحاجة أكيد لأخصائيين إذا تطور الأمر. لكن كل هاي التفاصيل هي أشياء ذاتية، وكتير مهم إنه نحنا نفهم شغلة، الموضوع مو كبسة زر. يعني مو أنا يا الله جربت وغير أفكاري
0: وما زبطت معي.
1: إيه طبعا ما حتزبط، هي بالنهاية نحنا إنه شوي عم نحكي شيء له علاقة بأجدادنا الأوائل بموضوع إنه الانحياز السلبي تطوريا طلع نحنا لهذا الجيل بعدنا فيه. فهل متخيلين نحنا ببساطة هيك تخلص القصة؟ أكيد لا، بدها قرار منا، بدنا محاولة، وبدها تأكيد على أنه هذا الموضوع وكأني عم بكتسب عادة جديدة.
0: 100% يعني غدران، صراحة الحديث يطول والحديث معك جدا ممتع، معلومات جدا قيمة. نورتينا ونورت صباح سوريا، شكرا لك.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
2: وهلأ مشاهدينا منروح لفاصل، وبعدها نرجع لفقرة كلام ميديا وهدي، لا تروحوا لبيت.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
6: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هدي. صباح الخير هدي.
1: صباح الخير هدي.
2: صباح الخير منى. صباح الخير عمار.
1: أهلا وسهلا فيكي. صرنا زمان ما اجتمعنا صراحة بكلام ميديا.
2: أيوة والله اليوم يوم رجعت لكم. هلا احذر شو رجعنا بقى للفتره اللي بعد المونديال، فحيكون في التصبيحه دائما مباشره لعند هنا.
1: ايه خلص يعني انا استسلمت صراحه.
2: ليديز فيرست تعلم.
1: ايه بتعرفي شو قصتها هاي؟
2: لا خلص حكينا اياها بعد الهواء. مثل العاده بفقره كلام ميديا بنعمل اضاءه سريعه على ابرز الترندات اللي شغلت السوشيال ميديا بالساعات الاخيره، ورح اتعرف عليها انا وياكم بعد ما صبح على كل يلي عم يحضرونا. وخبرنا الاول لليوم بيحمل معه الخير والاخبار الحلوه، فبعد سنين طويله من الانقطاع والانتظار عم نشوف انطلاق اول رحله من مطار دوسلدورف بالمانيا باتجاه سوريا بحدث حمل فرحه كبيره لكل السوريين وكل حدا مشتاق لبلده واهله. القائم بأعمال السفارة السورية ببرلين محمد براء شكري التقى المسافرين السوريين قبل الإقلاع وحكى معهم بهاللحظات المميزة يلي رجعت فيها رحلات بين ألمانيا وسوريا بعد غياب. هالرحلة مو بس طيارة عم تقلع، هي لحظة فخر وأمل وتأكيد الصلة بين السوريين ووطنهم، خاصة مع وجود نسبة كتير كبيرة من السوريين

0: ضمن ألمانيا، فخلونا نتابع هالفيديو سوا ونرجع لكم.
1: اليوم نشهد أول طائرة إن شاء الله ستكون مباشرة باتجاه سوريا باتجاه دمشق، تستحقون المزيد إن شاء الله تعالى، فبالتوفيق نتمنى لكم السلامة والوصول بأمان بإذن الله تعالى.
0: يعني بصراحة خبر بكبر القلب أنه الحمد لله نحن عم نشوف سوريا عم ترجع علاقاتها أكيد مع كل الدول، وعم نشوف الانفتاح اللي هي داخلة فيه بهيدا المرحلة. أكيد كمان أنه كلياتنا مشتاقين لأهلنا ولرفقاتنا ولقرايبينا الموجودين بألمانيا وبجميع الدول، فأكيد نوروا سوريا.
2: فعلا هديل، يعني بصراحة أشعر بدني وأنا عم شوف الفيديو لدرجة هيك صفنت وشردت فيه. يعني كم حلمنا بهذا اليوم للأمانة، يعني هذا الشيء ولا كان يخطر على البال أنه يصير من بعد 14 سنة ثورة وشعبنا بالغربة وشعب ونص الشعب الثاني هون تحت ظلم. فللأمانة ما كنا أصلاً نحلم بهذا اليوم وما كنا نتخيله أصلاً أنه يصير. فبصراحة أشعر بدني وقت شفت الفيديو هيك جيت لدمع بس مسكت حالي. الحمد لله، ألف الحمد لله، وبنتمنى السلامة أكيد لكل اللي رح يجوا كمان من ألمانيا، وعم نستنى أكيد كل الشعب يجي وينور بلده
0: إن شاء الله هيك. وعلى طول نشوف هيك الناس ملمومة مع عائلتها أكيد هيك، ونخلص شوي من موضوع الغربة. حتابع معكم أخباري. أما خبرنا الثاني فهو بخص الفنان الشامي. أثار فيديو متداول للفنان يلي بيقدم حاله باسم ضجة أو ليبانون مان على السوشيال ميديا بعد ما وجه رسالة عتب للفنان الشامي بخصوص أغنيته الجديدة أنا بعدك، وقال الفنان أنه تفاجأ بوجود تشابه بين لحن الأغنية ولحن كان مسجله رسمياً قبل طرح أغنية الشامي، مؤكداً أنه حاول يتواصل لحل الموضوع بشكل ودي ودعا الجمهور يسمع المقارنة ويحكم بنفسه قبل أي تصعيد قانوني. وبالفيديو عرض مقطع طعم اللحن على الكمان مشيرا لوجود تشابه ببعض الجمل الموسيقية والتوزيع. بالمقابل عدد متابعي الشامي شككوا بهالادعاءات، لافتين إلى أنه هالمعلومات أو يعني المعلومات الرسمية اللي أعلنت عن الأغنية بتبين أنه كلمات وألحان أنا بعدك للشامي نفسه، بينما التوزيع لسليمان دميان. ولحد هاللحظة ما صدر أي تعليق رسمي من الشامي أو فريقه بخصوص هالموضوع، فسوا منتابع هالفيديو.
3: هيدا الفيديو موجه للفنان الشامي، أول شيء مبروك على أغنية أنا بعدك، إنما تفاجأت إنه الأغنية هي ذاتها نفس ألحانة. هل اللي أخدت أو اللي عمل لك هالأغنية متأكد منه من وين أخد اللحن؟ لأنه صراحة تفاجأت جدا كيف ممكن الناس تاخد ألحان غيرها تعرضها على فنانين من دون لا أحم ولا دستور.
0: يعني مثل ما كنا عم نحكي الأغنية هي بالألحان وكلمات الشامي، فالناس هيك لسه شككت بالادعاءات، مع أنه أنا بشوف أنه يعني شيء طبيعي أنه إحنا ممكن نلاقي ببعض الجمل الموسيقية أو التوزيع يكون في تشابه بالنهاية. يعني العلامات الموسيقية واحدة
4: والألحان قد تتشابه. هي مو أول مرة، هي دائماً هيك بتصير. دائماً أي حدا بشوف يمكن شغلة ناجحة بده يصير يحكي عليها بركي
0: يعني بالنسبة لنفسه أي أغنية أو لحن،
4: ولكن أنا بحس كثير طبيعي أنه يتشابه اللحن بكثير أغاني. نحن عنا يعني كم هائل من الأغاني وكم هائل من الفنانين اللي عم يروحوا بفكرة الموسيقى، فطبيعي أنه يتشابه الموضوع. ما بعرف
0: بعدين حتى الفنان بالمقطع كان عم يقول أنه تشابه ببعض الجمل الموسيقية، يعني هو قد يكون تشابه مبرر أكيد.
4: شيء طبيعي.
2: فأنا برأيي ما كان في داعي للأمانة، لأنه يعني لا هدول التعليقات اصلا. بس بكل الاحوال نحن اكيد منتظرين التصريحات الرسميه من الشامي والموزع الخاص فيه. أكيد. لنشوف
0: اكيد بانتظار نحن تصريحات الفنان، وحتابع معكم اخباري لليوم. ومن الصين مع قصة طريفة وغريبة بنفس الوقت. قدر أب يلاقي طريقة ذكية ليقنع بنته تبعد شوي عن الحلويات وتحافظ على صحتها. الأب استعان بأدوات بسيطة وكمبيوتر شخصي وابتكر حيلة ما كانت متوقعة أبدا. فخلال جلسة فحص وهمية عرض على الشاشة صورة لدودة داخل بطن بنته وكأنها صورة طبية حقيقية عند الدكتور، ليقنعها أنه الإكثار من الحلويات ممكن يسبب مشاكل صحية. البنت اقتنعت بالفكرة بشكل كامل واقتنعت أنه تصير أكثر حذر، بينما خطفت الطريقة الذكية والطريفة إعجاب آلاف المتابعين على مواقع التواصل، واللي وصفوا أسلوب الأب بأنه مقلب تربوي ذكي جمع بين الفكاهة والحرص على صحة بنته. فخلونا سوا نتابع هالفيديو ونرجع لكم.
5: <音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音><音

0: يعني شوفوا، هي هيدا الفيديو او هيدا الطريقه اثارت اعجاب عدد كثير كبير من المتابعين على السوشيال ميديا، ولقوها فكره طريفه وهيك مقبوله لعمر طفل. ولكن بمقلب ثاني، نحن كثير بنحكي حتى خصوصا بصباح سوريا عن مبدا التربيه بالتخويف عند الطفل، انه نحن ما لازم نتبع هذا المبدا، ولازم نكون اصلا صريحين مع الطفل. نحن ما لازم نتعامل معه لانه هو عقله صغير او ما عم يستوعب، لا، لازم نحن نفهمه خطر الشيء اللي هو عم يعمله، اثاره الايجابيه والسلبيه، بدون ما نحن او على الاقل نستخدم اساليب هيك يعني متوافقه مع عقله، يعني تكون شوي هيك واقعيه شوي. فانا بلاقي هذا الاسلوب صراحه ممكن ياثر سلبا على تربيه الطفل.
1: مو بس على تربية الطفل هديل، يعني ممكن يأثر على صحته النفسية كمان، يعني ممكن يضل عايش بتفكير إنه أنا في دودة ببطني، أنا ممكن تسبب لي أذى، ممكن يبطل يأكل، يبطل يشرب، هذا الشيء ممكن يسبب له أزمات صحية لبعدين بس يكبر وما يعرف من شو. فأكيد أنا يعني أوكي، ممكن الفيديو يكون شوي هيك لطيف في البداية بما أنه موجود بوبية صغيرة مع الدودة وهيك، بس أنا برأيي ممكن يكون في له أبعاد تانية يعني صحيح. غير صحية.
0: طب عمار شو رأيك؟
2: أكيد أنا ماني مع الموضوع صراحة، لأنه مثل ما قالت منى ممكن هو عجينة، البنت عجينة تكبر تخلق على شيء معين، فبكرة بتقول إنه أنا في دودة بطني بصير عندها يعني فوبيا إن تاكل هي الأكلات المعينة، هذا الشيء بيخلق مشاكل. فأكيد ماني مع هاي الفكرة، في ألف طريقة ممكن تخلي البنت الصغيرة أو الولد الصغير يعني يستوعب فكرة إنه الحلويات هي مضرة بالدرجة الأولى، فهو موضوع تربوي بحت هيك.
0: أكيد صح. وأنا بقول لكل المشاهدين يحضروا صباح سوريا كل فقرة، تحديدا فقرة التربية كمان.
1: التربية أكيد.
0: مشان نشوفوا الأساليب
1: كمان.
0: التغذية. هتابع معكم أخباري. أما هالمرة فالموقف الطريف إجانا من مطعم ياباني، بموقف بيتحول فيه درس طبخ لطفلة صغيرة للقطة ما كان حدا متوقعة أبدا. فخلال تدريب الطفلة على الطبخ بواحدة من المطاعم اليابانية، حاولت تستعرض مهاراتها باستخدام أدوات الطبخ، لكن البيضة كان إلى رأي تاني وطارت بشكل مفاجئ لتستقر مباشرة فوق رأس واحد من الزبائن هو عم يتغدى. والأجمل من هيك أنه الزبون ما زعل ولا انحرج، بالعكس تماما ضحك على الموقف وكمل أكل وكأنه ما صار شيء، وسط أجواء من الضحك والتفاعل بين الموجودين. فخلينا سوا نتابع هالفيديو ونرجع لكم.

0: قوية.
1: اكثر لقطه ضحكتني بصراحه.
0: قويه صراحه.
2: عمار لو صار معك هيك شو بيكون؟
0: ما بعرف يعني.
1: لو كنت بمطعم وهيك فقست البيض على راسك انا شو بتعمل لو كنت محله؟
0: هلا اذا كانت بنت صغيره كثير راح اتقبل الموضوع انا كثير يعني
1: اشك بصراحه.
0: لا بلا لا عن جد انا البنت البنات الصغار عندي هيك.
1: طب لو صبي صغير
0: افكر.
2: طيب يعني عنصري عند عمار.
1: هو بحس هيك اصلا بحس الشباب عموما بيتحيزوا للبنات الصغار والبنات الصغار.
2: والله مو بالضروره صراحه الامانه بس صراحه موقف لا يحسد عليه.
1: طب انت لو كنت محل هذا الشاب وهيك البيضه اجت عندك
2: لك حسب اذا مثلا كان من بعد عندي مشوار مهم مثلا كثير رح اتضايق وما بعرف شو ممكن يصير فيني بس اذا كنت طالع مشوار عادي عم بتغدى وبعده راجع على البيت بالعكس باخذها بعفويه بقول انه اصلا في خلطات مفيده للشعر بالبيض هيك فباخذها بهالطريقه
1: بتقنع حالي عرفت انه خلطه البيض للشعر
2: بس اكيد يعني حاطلع فيها للبنت هيك لا حبيبتي
0: انت شو عم بتساوي كيفك اسا شو اخبارك
2: عن جد
1: هذا كان خبرنا الاخير بفقره اليوم بدي اتمنى لكم بقيه نهار سعيد
2: شكرا كثير لك هديل مشاهدينا هلا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتوقف عند موهبه غنائيه بتقدم بصوتها مجموعه كبيره من الالوان الغنائيه المتنوعه بفقره الموسيقى خليكم معنا

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات ومنعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: جئناكم مشاهدينا في أصوات من أول نغمة بتشد انتباهك، مو بس لأنه فيها إحساس، لأن وراها في حلم، تعب وشغف عم يكبر يوم بعد يوم.
1: أكيد يا منى، وبزمن صار في الوصول للجمهور أسرع، بقى التحدي الحقيقي هو إنك كيف تترك بصمة تميزك عن غيرك وما تنمحى من ذاكرة الناس.
0: ضيفتنا لليوم اختارت تكون الموسيقى لغتها، وعم تبني حضورها الفني بخطوات ثابتة، ومن خلال صوتها وإحساسها واختياراتها الغنائية أكيد بيسعدنا أن نرحب بالمغنية رونا نوفل. يسعد صباحك يا رب.
1: صباحك أهلا وسهلا.
0: نورتي صباح سوريا.
2: منورة بوجودكم. شكرا.
0: هلأ قبل ما نبلش دردشة، نحن حابين أنه هيك نبلش معك بغنية نفتتح فيها
1: البرشور.
0: أي دغري.
2: أوكي مزح.
0: شو رأيك؟
2: يلا ايه، بانه صباح الخير يعني بلش صباح. مع فيروز لك
0: يلا
1: ايه يلا.

0: في قبعه كنت رفعتها.
1: يعني هلا كيف بدك تقنعينا انه نكفي باقي النهار ونحن عم نحكي وندردش هيك؟ انا بدي ضل بسمع
0: رونا اغنيه ثانيه. عم امزح
1: شوي. شو هالابداع اول شيء؟ ما شاء الله عليكي. بدي تحكي لي من وراء هذا الصوت كيف بلشتي هي الرحله؟
2: للصراحه نحن بالبيت العيله كلها موسيقيه،
1: كلها فنيه،
2: كلها
0: هذا الموضوع كثير بيدعمهم.
2: ايه ما بيعزف بيغني، بابا ماما اخواتي كلياتنا، فهي الموسيقى موجوده بالاساس بالبيت. يعني بتحسي ما في خيار، كبرنا ما في خيار، خلص لازم يا نعزف يا نغني. فتعلمنا نحن وصغار كلياتنا انه نعزف، بس انا توجهي كان للغناء. اي بلشت يعني بدعم الاهل، تشجيع، يلا رونا كل قاعده غني لنا، يلا غني لنا هيك غني لنا هيك
0: غني لنا. بس مين اول حدا قال لك رونا صوتك كثير حلو؟
2: ماما
0: مو توقعت
2: على طول. الام هي بتلقط ولادها.
1: قد ايه كان عمرك؟
2: كثير صغيره.
0: قديش يعني؟
2: يعني كنت
0: 10 11.
2: هلا انا اول حفله طلعتها كان عندي 8 سنين.
0: حلو.
2: اي كنت عم بعزف في حفله موسيقيه.
1: شو كنت عم تعزفي؟
2: وانا غنيت. بتذكر يمكن نستمع علينا.
1: يعني شو
2: الطفوله؟
1: شو اول آلة بلشتي فيها؟ خلينا نقول اكيد يعني
2: تعلمت بيانو.
1: بيانو اول شيء. اي
2: اول شيء. فكنت عم بعزف، كان في عندنا حفله وكنت نستمع علينا الهواء اظن. أي. فغنيتها. هاي على العلن. بس بالبيت لانه على طول عم دندن، يعني اللي بيغني ما بينتبه على حاله، دائما عم بيدندن، دائما عم بيقول اغاني. اي ف يعني نحن متعودين، يعني علي واهلي متعودين علي انه انا بغني.
1: بس رونا يعني هيك نحن لاحظنا انه انت بتغني اكثر من لون. بس انا بدي تحكي لي شو الاقرب لقلبك واللي بتحسيه عن جد بيشبهك انت كرونا؟
2: انا بحب الطرب.
1: بحب الطرب.
2: بحب موسيقى العربي.
0: عن جد ما بعرف ليش تخيلت من خلال يعني طبقة صوتك واللون اللي بتغنيه انه انت بتغني شيء يتعلق بالاحساس اكثر ما يكون
2: الطرب فيه احساس.
1: ولو
0: طيب
1: بدنا نسمع.
0: يلا
2: اسمع هي. رح اغني لوردة. بحبك
1: لوردة.
0: لوردة. اوكي اوكي اوكي اوكي

0: الله
1: طنعت رونا يعني بصراحة متسحرينا للأمانة.
2: شكرا.
1: هلا يعني ملاحظين بآخر فترة إنه صار في كثير من المغنيين الشباب. فبس أنت بدي تقولي لي أنت من وجهة نظرك شو اللي بيميز رونا عنهم؟
0: صوت الحلو بالأخلاق.
2: للصراحة بحس حالي إنه أنا جايب الجيل الوسط يلي بيميزني إنه

0: انا عم غني اللون بغني قديم، بغني اللون الطرب القديم. هذا الشيء شوي بحسه بجيلنا ناقص، يعني نحن نفتقر انه نحن نضل عم نسمع وعم نمارس هذا اللون. فبحس حالي قدراني اقرب بين الجيلين للصراحه، لانه عم بقدر ادي الاغاني الطربيه اللي انا ربيت عليها اللي انا بحبها، وعم بقدر اوصلها لجيلنا وللجيل الاصغر مني.
1: انا صغير يعني.
0: فبحس انه هذا الشيء انا قدرت تميزت فيه. هاي عدا عن الصوت الحلو والاحساس الحلو والحضور والطلي وهيك.
1: هذا لا غنى عنه وخلص موجود اصلا.
2: رونا يعني بصراحة، وهذا والله مو مجاملة، بس أنا شايف صوتك جميل جميل جميل، فتستحق أن تكوني من نجوم الصف الأول السوريين في فكرة الغناء.
0: شكرا.
2: طيب اليوم كيف الفنان أو أنت، كيف شو نقطة التحول اللي بتحسيها ممكن تعمل فرق كتير كبير بي بي بي بي بمهنتك اللي هي الغناء، وتوصل لمرحلة تصيري أنه رونا شو حابة تعملي؟
0: شو حابة أعمل؟
2: لأنه حدا يمتلك هيك صوت حرام ما يكون بأماكن أعلى وأعلى وأعلى.
0: شكراً. هلأ شوف السعي الصراحة أتمنى، يعني أنا اللي حابة وصل له أنه أقدر أغني بنطاق أوسع، يعني بالبلدان العربية أقدر أنتشر أكثر. نقطة التحول بدها تصير ما بعرف إذا أنا يلي بملكها أو فيني أنا أسعى لها لحتى يكون، يعني حتى وصل لشيء هو يكون نقطة تحول بحياتي. فما بعرف بالضبط يعني شو اللي بتقدر تقدم لي يا الدنيا.
1: يعني ممكن أنت رونا أنه تعملي لحن خاص لإلك أو أغنية خاصة لإلك، تحسي أنه هاي ممكن تكون فرصة حتى العالم يعرفوكي؟
0: شوف هلا اوريدي في عندي سينجل لإلي، بس التحدي بهذا الوقت كثير كبير للصراحه. ما بعرف اذا رح اقدر عن طريق غنيه اني اعمل نقطه التحول هي، لانه هلا الجيل بده الشيء السهل.
1: صح.
2: الشيء السهل والسريع.
1: السريع
0: جدا، والريتم والبيت والايقاع المعين اللي هدول انا هلا ممكن بطريقه معينه اقدر، يعني اقدر اعمل شيء او لاقي صيغه تقدر تناسبني وتقدر تعبر عني، بس مو الشيء اللي هلا الجيل راكد عليه.
2: بالضبط، انا هيك سالتك. اليوم الجيل راكد على الاغاني السريعه البديل اللي راحه
1: عم تسرق معنا
2: وبدون معنى.
0: ما في معنى
2: صح. في وقت رونا تمتلك صوت جميل يعني لازم العالم تسمعه. فكيف رونا
0: هو تحدي كبير، يعني بدي ادور على كلام كثير مناسب يشبه شخصيتي، لحن كثير مناسب، توزيع كثير مناسب لحتى انا اقدر اديهم. هلا ليك بالنهايه الصراحه، طالما انت، انا بنظري انه طالما انا مقتنعه باللي عم بعمله فانا بقدر اوصل.
2: طبعا.
0: بس نقطه التحول اتمنى انه انا يلي اقدر اصنعها، بس هي يعني بيني وبين الدنيا، بيني وبين القدر، يعني سوا انا والدنيا.
2: مين اكثر حدا بتحبي مطربين؟ أكثر مغنية تحبية؟ أول واحدة خطرت على بالك؟
1: سكران كتار.
2: كتار وحياة مين؟
0: وحياة.
1: فيك تقولي اسم
2: وحياة شو مثلاً؟ أعطيكي أمثلة؟
0: بحب كريم محمود.
2: أوكي.
0: بحبه. هلا أنا بحب هذا الجيل كله. يعني فيك تسألني شو أكثر لون بتحبيه بجاوبه.
2: شو أكثر لون بتحبيه؟
0: لون طربي.
2: تفضل أعطينا أغنية ثانية.
0: خليني أغني لكارم محمود إنه
1: ذكرت.
2: يلا.
0: يلا. أنا كارم بحب له كثير أغاني، بس من فترة قريبة عملت مشغول عليك مشغول.
2: أحسن معكم. إيه حلوة.
0: دي طريقتي عملتها.

0: الله الله الله الله الله.
1: شكرا.
0: هلا انت يعني اخذتينا لعالم الطرب وقلتي لنا مين يعني مين شو اللون المفضل عندك، بس انا بدي تاخذينا على الجديد اكثر او الاجدد، خليني اقول مو الجديد الجديد الاجدد، وتقولي لي مين المطرب يلي بتحبي او بتحسي مناسب انه تعملي معه ديو.
1: مروان خوري.
0: مروان خوري.
2: اوه حلوه حلوه حلوه حلوه.
1: بحبه. مروان خوري فنان شامل.
0: ايه
2: بتعملي شيء كثير حلو معه.
1: ايه فهو بحس ايه رح اقدر اعمل شيء حلو معه.
0: بتحسي انه ممكن الاحساس يلي انت بتوصليه للعالم هو مشابه للاحساس اللي هو بوصله للعالم؟
1: صح.
0: ايه
1: والكلام اللي بيختاره واللحن اللي بيختاره.
0: ايه
2: طيب انت حافظه اغاني لمروان مو؟ اكيد.
1: ذكرني يعني اكيد حافظه.
2: والله في كثير اغاني.
0: والله صراحة. والله هذا عمار دبان غنيه.
2: لكن ما بتعرفها لازم من شهرين في غنيه لمروان خوري اسمه ممكن، صراحه كثير كثير حبيتها ورجعنا للسالات القديمه اللي كان يغنيها، هي تيتر لمسلسل شو كان اسمه، كثير حلوه كثير صراحه، نزلت من شهرين.
1: من شهرين؟
2: ايه
1: صعب كثير يعني انا هيك كثير
2: بالضبط بقول لك ليك خلينا هي. طيب بدي تعطي عن جد نصيحه لكل حدا بيعرف حاله انه عنده صوت حلو وعباله انه يفوت بهي المهنه.
1: شغلتين، التدريب، ممارسه الغناء يعني، والسعي. اللي ما بيحاول ما بيوصل،
0: وخصوصا بهذا المجال بحس لانه سرعان ما الواحد بيفقد الشغف، احيانا بحس حاله انه يمكن ما عم يشوف الفرصه الصح او ما عم تلقط الفرصه الصح. صحيح. او الاشخاص الصح ما عم بيكونوا حواليه، فايه بالفعل السعي والاستمراريه.
1: ايه الصبر. هلا هو الصراحه من خلال تجربتي انا التدريب كنت اتدرب كثير، فكل مره اكتشف بحالي واكتشف عندي قدرات واكتشف محلات انا بقدر اوصل لها فانبسط. انا بستمتع اساسا بالغناء يعني. هي موهبه. هلا الصوت عندي اياه من عند الله، بس الشغل والاداء انا اشتغلت عليه. فكل ما كنت انا اشتغل على حالي انبسط باللي انا عم بوصل له. فالصبر بدها ونضل عم نسعى، مو ننطر الفرصه لا. يعني ما بدي لك كمان نحن بنقدر نصنع الفرص بهذا الوقت الصعب، مو لهالدرجة يعني، بس نحن نضل
0: يسعى الواحد. أي. 100% رونا بنتمنى لك كل التوفيق. بس هلأ مشاهدينا بدنا هيك يعني نختم الفقرة مع صوت رونا وإحساسها الجميل وبعدها نطلع فاصل. مايك عندك،
2: اختار غنية اللي بدك إياها.
1: أختم بغنيتي.
2: يلا
1: قلت
2: يلا يلا
1: كأنه
2: يلا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
6: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
11: رجعنا لكم مشاهدينا. في ناس بتحب النباتات لأنه بتعطي البيت حياة ولون أخضر، بس تخيلوا أنه نفس النبتة اللي منحطها بالتراب ممكن أنه ننقلها لعالم تاني تماما، لعالم المي، لتعيش بحوض زجاجي بين السمك وتعطي شكل جمالي كثير حلو.
12: الزراعة يا منى مو دائما معناها تربة، في نباتات عندها قدرة تتأقلم مع المي، وحتى جذورها بتصير جزء من ديكور الحوض وكأنك عامل ديكور طبيعي.
11: مزبوط، بس طبعا يعني مو أي نبتة بنرميها بالمي ونقول خلص هي صارت مائية، في أنواع معينة بتقدر أنه تتأقلم مع المي. فاليوم رح نعرف شو هي أنواع النباتات اللي بتتأقلم مع المي وكيف منهتم فيها مع مصمم

0: البوتس تمام. طب تحكي لنا هيك سريعا كيف صارت العمليه هي انه
1: تحويل
0: التحويل من التراب الى الماء؟
1: تمام. هلا عندنا مثل هالنبته
0: اي
1: هي بتكون ترابيه تمام
0: اوكي،
1: فنحن بنشيلها بلطف
0: اوكي بلطف عمو
2: هذيك المره وما شطنا بلطف فرط الدغري
1: تمام، ومنبلش شوي شوي نشيل على التراب كله بالماء اذا حنلحق
0: منلحق
1: اوكي نشيل على التراب كله بلطف مشان الجذور ما تتأذى
0: تمام
1: اوكي. بعدين بنصير منشيل كل الجذور، اذا في جذور تالفة بالمقص
0: منقص
1: كم لمقص
0: اوكي
1: نسيت كل التراب اوكي تمام. رح اخذ انا قطعة صغيرة حاليا
2: بدك مساعدة يا مامي؟
1: لا والله شكرا
2: بدك مساعدة نحن مجربين
0: يعني روان انا كثير عندي صراحة فضول حول هدول النباتات يعني انه نحن بعد ما ننقلهم للمي هن لسه بيكون بدهم تسميد مثلا
1: ممكن اذا بدك تعيش لسنوات طويلة ممكن نسميد كل فترة من فترة وفترة بنسميدها، بس اهم شيء نغير المي بشكل اسبوعي
0: بشكل مهم. اسبوعي
1: مهم
0: حتى لو ما كان في سماء. يعني هون مشاهدينا ما بعرف اذا شايفين في سمكة كثير حلوة جدا جميلة لونها زرقاء
1: حلوة فكرة الشنطة
0: اي لك
2: ايه
0: كثير حلوة
1: لذيذة
0: يعني نحن يعني روان ما ممكن الاسماك الصغيرة تتأثر من بعض النباتات
1: لا بالعكس هلا النبتة شو بتعطي للسمكة؟ بتعطيها الأمان إنه تتخبى بين جذورها فهي السمكة يعني بتحس بالأمان أكثر وقتها تلاقي
0: يعني ما ممكن بعض النباتات يكون فيها مواد سامة مثلا انه تضر
1: لا ما بتضر ابدا هلا مثل هي النبتة اللي عم بشتغلها بتضر كثير بالحيوانات القطط الكلاب
0: اوكي
1: بتسممهم يعني بصير حالة وفاة تمام بس السمكة لا ما بيأثر عليها هلا نحن
0: نظفناها
1: جذور
0: يا عيني
1: جذور بيضة
0: شو جميلة
1: وبنحطها هون تمام انا لازم كنت اجيب مي جبت مي
0: فنحن بنحط مي
1: تمام بنحط مي بس بنغمر الجذور ما بنغمر الاوراق مهم كثير انه نغمر الجذور فقط
2: اوكي
0: فهلا عمار رح يساعدنا يجيب لنا كاسه مي
1: اي والله
0: اي
2: بس بيمشي حاله
0: يمشي حاله
1: ما يشرب المهم ما يشرب
0: اي هي مي تشرب
1: هي مي تشرب
0: اوكي فنحن بنحط
1: هيك كافي
0: تمام
1: بقدر
0: حطينا ربع ال
1: تمام انا بحب اني احط شويه حجر كرمال ثبت الجذور و تعطي منظر احلى
0: اوكي
2: هذا شو
1: حجر
2: ايه
0: فينا نحط اي نوع حجر صح
1: اي نوع حجر بدنا
0: اوكي
2: ما بيأثر على الجذور
1: لا بالعكس بيثبت الجذور بمكانهم
2: حلو
1: وبيعطي شكل
0: طب هل النبته بتتاقلم مع المي فورا يعني هي كانت ترابيه فجاه صارت مائيه
1: بتتاقلم هلا مو كل النباتات في نباتات ما كثير مو
0: لا بس مثل هدول النباتات
1: فورا بتتأقلموا
0: اي ما في اي مشكله
1: مثل هي النبته كثير بحبها انا
0: هي شو هي
1: الليميا الزهريه هي فورا بتتاقلم مع المي
0: خلينا هيك نورجيها للمشاهدين اكثر هي النبته اللي نحن نسويها هي شو كان اسمها
1: هي العنكبوت
0: لا هي العنكبوت
1: لا هي بيس ليلي
0: هي بيس ليلي جميله جدا صراحه
1: حلوة.
0: طبعا احنا فينا نحط الكميه اللي بدنا اياها صح ولا لا يفضل نحط كميه صغيره اول شيء
1: هلا لا مو انه كميه كبيره هلا هي مثلا كافيه لهذا الحوض
0: اوكي
1: يعني المهم تكون الجذور مناسبه للحوض للوعاء
0: اوكي
1: ما تكون اكبر ولا اصغر
0: روان شو الخطا يعني هيك المتداول او اللي العالم بتعمله كثير وما بتنتبه انه هذا خطا
1: بالزراعه المائيه
0: تمام
1: انا اول شيء مثل ما خبرتك ما نغير المي نخليها وسخه لفترات طويله هذا كثير خطا ثاني شيء انه نغمر الجذور الورق وقت نغمر الورق مع الجذور بالمي حيصير تعفن
0: تماما
1: فاهم شيء انه بس الجذور نغمرها
0: طب اذا طلعت ريحة لهي النبتة أو لون المي يتغير هذا دليل كافي إنه نحن لازم
1: نغير المي أبداً ما فيها
0: يعني نحن ما لازم ننطر إنه يتغير لون المي أو
2: يعني كل قديش وقديش
1: كل أسبوع
0: كل
1: كافي
0: أسبوع.
1: ومنحط مي شرب حصراً
0: طب وبالنسبة للسمكات إذا نحن بدنا نضيف سمكة لهذا الحوض ليعطي جمالية أكثر هل مثلاً أكل السمك ممكن إنه يأثر على النبتة؟
1: أبداً ما بيأثر
0: في شغلات نحن معينة لازم ننتبه لها إذا نحن بدنا نضيف سمكة للنبتة اللي بدنا نزرعها
1: أهم شيء نشيل التراب كله هي أهم خطوة يعني ونغير المي كمان كل أسبوع مرة إذا ما في فلتر وهي سمكه بتعيش بدون فلتر يعني هي
0: اصلا هي هدول السمكات اللي ما بيكبروا صح بيضلوا هيك
1: صغار
0: تمام طب روان هيك اذا بدك

0: سريعا تعطينا نصيحة لكل الأشخاص اللي عندهم بيت صغير وللأسف يعني بحبوا الأسماك وما عندهم المجال إنه يحطوا أحواض كبيرة، فشو النصيحة اللي بتعطيهم إياها؟
1: هلا أول شيء يجيبوا حوض صغير
0: إيه
1: وشوية حجر زينة
0: إيه
1: أبدأ شيء على فكرة، حط سمكة ومي مفلترة
0: إيه
1: مي شرب يعني إيه، وفيهم يضيفوا عرق أخضر
0: إيه
1: مثل ما خبرتكم بهالطريقة إيه، بس خالصة شغلة
0: ما بدي شيء. روان هدول النباتات ما بيحتاجوا شمس مثلاً؟
1: لا ما بيصير ابدا يجي عليهم شمس، لازم اضاءه غير مباشره يعني اضاءه نافذه بس بدون شمس مباشره. مهم كثير انه بدون شمس لانه الشمس بتاذيهم،
0: ممكن انه تاذيهم.
1: هدول كلياتهم نباتات داخليه منزليه.
0: منزليه، طب بقلب البيت اذا كان مرجح عليهم مكيف مثلا ما كمان؟
1: كمان التكييف ما بصير يجي عليهم بشكل مباشر.
0: أي.
1: مناسب كثير التكييف بالغرفه بس مو بشكل مباشر.
0: ايه فهدول نباتات داخليات ممكن احنا نحطهم بقلب المطبخ، حمام، غرفة نوم، صالون.
1: حمام كثير حلو انه ينحط.
0: ايه يعني انا فورا وقت هيك قلتي لي انه نباتات داخليات وما بدهم شمس وكثير
1: حلو انه زين الحمام
0: تماما بهدول الشغلات.
1: كثير عندي زباين بياخذوا مائيه للحمام ما بدهم اهتمام يعني.
0: ايه تمام، فهي خلص بس مجرد انه كل اسبوع بتغير المي تبعها. احنا بنشيلهم بهالطريقه وبنغير المي
1: تمام، بنحط مي شرب
0: حصرا
1: وبنغمر الجذور فقط ما بنغمر الاوراق
0: يعني.
2: حلو
0: حلو. عمار شو قررت؟
2: عم بتعلم انا.
0: ممكن تحط بمكتبك؟
1: عم بتعلم بصوت.
2: ايه خصوصا اذا كان مي، على فكره المي حسيته احلى من الترابي.
0: ايه
1: ايه حلو
0: بيعطي
2: يعني
0: جماليه
2: اكثر.
0: ايه بيعطي
1: كشكل صح.
2: لشوفي كمان في شغلات التراب بتفوق عليها بالماء ولا
1: ايه؟ لا بس انه كشكل كل شيء له شيء يعني. كمان تيريليومز كثير حلو.
0: ايه ايه. طب ممكن انه يصيبه بعض الامراض لهذا النبات اللي موجود بالماء؟
1: كمان ممكن يصيبه. نحن في عندي خلطه انا كثير من البيت،
0: ايه
1: سائل جلي شويه خل ومع مي ومنبخها
0: عن جد
1: ثلاث ايام فقط.
2: بس
1: هي مبيد حشري صار
0: دقيقه. مبيد حشري للنباتات المائية اللي هو
1: سائل جلي،
0: خل
1: ايه مي فقط
2: بس
0: كل ثلاث ايام.
1: كل ثلاث ايام بنبخ اول ما نحس النبتة تعبانة او مريضة.
0: ايه؟
1: كل ثلاث ايام ما بدي شيء.
0: وصفة رائعة. ايه؟ صراحة يعني
1: للبيت.
0: ايه معلومات جدا جميلة، بدنا نشكرك كثير روان الحباس على هدول المعلومات وعلى هالنباتات الجميلة هي، ونورت صباحك.
2: نورتينا، اهلا وسهلا.
1: شكرا لك.
2: هيك مشاهدينا بكون وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله ربكن أخفى فضل عليكم، سليناكم وعطيناكم القيمة والفائدة بنفس الوقت.
0: أكيد إن شاء الله، ونتمنى لكم بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب بيوم الخميس الونيس. إلى اللقاء.
2: باي.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية.

0: تلفزيون سوريا
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
2: ختام النشرة في أمان الله.
3: عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية، وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة، ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصرة أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من الجولة الإخبارية. وفيها تضمنت 227 مادة، أعضاء مجلس الشعب ينهون مناقشة مواد النظام الداخلي ويصوتون عليها اليوم. وفي الجنوب الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بقذائف المدفعية محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة وأطراف قرية عابدين بريف درعا، ويطلق سراح شابين مختطفين منذ عام. اعتبارا من يوم غد الجمعة، هيئة الموارد المائية تعلن بدء فتح قنوات الري في سد ميدانكي وتحذر من الاقتراب من القنوات حفاظا على الأرواح. في ساعاتها الأخيرة، المهلة المحددة لاستبدال العملة القديمة تنتهي اليوم الخميس، ومواطنون يشتكون من صعوبات في الاستبدال.

0: أهلا بكم في التفاصيل. أعلن مجلس الشعب انتهاء أعضائه من مناقشة مواد نظامه الداخلي البالغ عددها 227 مادة، وأوضح المجلس أنه سيجري التصويت على كل المواد خلال اليوم الخميس الموافق للجلسة الخامسة والأخيرة من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي. للتفاصيل ننتقل إلى دمشق مع مراسلتنا ديالة البحري. أهلا بك معنا ديالة. ديالة، هل بدأت جلسة مجلس الشعب اليوم؟
1: نعم، مرحبا كاترين. يعني من كما علمنا أن الجلسة ستبدأ، يعني كما يفترض أنها ستبدأ عند الساعة 12، ولكن يعني ليس هناك معلومات مؤكدة حتى هذه اللحظة إن كانت قد بدأت جلسة مجلس الشعب هذه أم ستبدأ فيما بعد. ولكن بالعموم يعني مجلس الشعب كان قد أنهى بالفعل التصويت على مواد نظامه الداخلي هذه يعني عبر يعني خلال الأيام الماضية. كان قد يعني مجلس الشعب كان يعني خلال الأيام الماضية يقوم بمناقشة مواد مشروع نظامه الداخلي. مشروع النظام الداخلي هو يعني ما أو ما يعتبر بالوثيقة التي تنظم عمل مجلس الشعب وتحدد مهامه واختصاصه وآليات عمله وكذلك آليات عقد الدورات الاستثنائية والعادية وعددا من البنود. إذن 227 مادة كان قد استكمل مجلس الشعب التصويت عليها خلال الأيام الثالثة من أو الأيام الماضية من الجلسة الثانية ضمن الدور التشريعي الأول لمجلس الشعب. ويفترض كما علمنا بأن جلسة اليوم ستكون للتصويت على النظام الداخلي بصيغته الكاملة قبل أن ينتقل المجلس إلى أعماله فيما بعد التشريعية والرقابية. كما قلنا أن النظام الداخلي هو الإطار الناظم لعمل المجلس والذي يحدد مهام المجلس واختصاصه وآليات انعقاد جلساته وعددا من المهام الأخرى. بهذه الخطوة يعني كاترين يكون المجلس قد استكمل أولى وأهم الخطوات التنظيمية للمجلس ليتم فيما بعد القيام أو الانتقال إلى مهامه مهام مجلس الشعب بشكل فعلي، سواء المهام الرقابية أو أيضا يعني مناقشة وإقرار القوانين والملفات التي ستوضع على جدول أعمال المجلس خلال المرحلة المقبلة. فيما يتعلق بالنظام الداخلي فإن يعني تم مناقشة بنوده بندا بندا وفقرة فقرة بشكل موسع من قبل أعضاء المجلس. يتم التصويت على هذه المواد تباعا خلال الفترات السابقة وتستكمل اليوم أو استكملت بشكل عام التصويت على كل مواد النظام الداخلي والبالغ عددها 227 بندا. تم البدء بمناقشة النظام الداخلي منذ 26 من تموز بعد إعداد مسودة مشروع النظام الداخلي من قبل اللجنة المخصصة صياغة مسودة النظام مشروع النظام الداخلي. تم يعني البدء بمناقشة هذا المشروع منذ 26 من تموز، والتي يعني يفترض حقيقة أو بأن هذا النظام يعني تم وضعه وفقا للمعلومات بما يتناسب مع المرحلة الحالية، والتي يأمل حقيقة السوريون بشكل عام أن يكون هذا النظام يعني يلبي تطلعاتهم ويتيح للمجلس أن يمارس عمله بكل شفافية ويعني بشكل يلبي طموحات السوريين عموما كاترين.
0: شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من دمشق. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة، وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني، مشيرا خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف.
2: طبيعي بدنا نكفي بحصر السلاح.
3: في رسالة حاسمة تغلق الباب أمام أي تكهنات إقليمية، يجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن ملف حصر السلاح وقرار الحرب والسلم يظل قراراً لبنانياً بامتياز، كاشفاً عن تأكيدات سورية رسمية برفض أي تدخل عسكري أو وساطة في الشأن الداخلي اللبناني. وفي تفاصيل التصريحات، كشف عون أن الدعم السوري يقتصر فقط على مساندة مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وهو الموقف الذي اعتبر أنه يتفق تماماً مع رؤية بيروت لسيادة القرار اللبناني. وحول طبيعة العلاقات السورية اللبنانية، أشار عون إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع على ضرورة أن يكون التنسيق بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بما يستند إلى قاعدة احترام سيادة كل من لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4: لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح.
3: واما المقاربه السوريه المتعلقه بالاوضاع اللبنانيه فتمثلت بحلول شامله بعيدا عن الخيار الامني، وهو ما صرح به الرئيس الشرع في وقت سابق، مؤكدا ان دمشق لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، وانما تبحث مع الحكومه اللبنانيه عن حلول تسهم في اخراج لبنان الى بر الامان
4: استقرار وضعه اكثر.
3: تاتي تصريحات الرئيسين الشرع وعون لتعكس توافقا رسميا رفيعا يشكل ارضيه صلبه لبناء مرحله جديده من العلاقات الثنائيه تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركه.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية، وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية من الجولان المحتل فجر اليوم من دون وقوع إصابات. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأحد الماضي الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي ب4 قذائف مدفعية. كما أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا ب5 قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام لنحو عام، وأوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيتجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 تموز العام الماضي، في حين ينحدر الآخر الذي اختطف في 12 حزيران من العام نفسه من محافظة القنيطرة.
5: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له 1 سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
6: الحمد لله أنا عمتي الحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعتوا، نشكر الله ونحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلعوا الله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا. الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب، الله بيفرحنا.

0: رجع عنهم، وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح الا ما رحنا عليها. الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الان، والحمد لله الله فرج علينا وان شاء الله بفرج الله على اولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
1: حول الموضوع ينضم الينا من القنيطره مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. اهلا بك معنا محمد. محمد، استهدافات جديده لتل احمر الشرقي من قبل قوات الاحتلال، ضعنا في تفاصيلها.
2: نعم كاترين، بالفعل يعني جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني مستمر في هذه الانتهاكات سواء في ريف قنيطرة الجنوبي او الشمالي او الوسط. بالفعل يعني منذ ساعات الصباح الباكر كان هناك استهداف بقذائف المدفعيه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على محيط تل احمر شرقي. طبعا هذا تل الاحمر الشرقي هو يوجد عليه محيطه اراضي زراعيه تتبع للمدنيين في محافظه القنيطره، يمنعهم من الوصول اليها، يمنعهم من الاقتراب من هذا التل. طبعا هذا التل ايضا لديه نقطه متقدمه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على اعلى هذا التل. يوميا هناك توغل باتجاه هذا التل والصعود عليه، ووضع ايضا مرصد مراقبه من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على هذا التل، وايضا يقوم باستهداف محيط هذا التل ومنع المزارعين ومربي المواشي من الصعود الى هذا التل والاقتراب من الاراضي الزراعيه هناك. في انتهاك يعني من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي باتجاه المدنيين والمزارعين في تلك المنطقه، طبعا في ريف القنيطره الجنوبي. ايضا يعني كاترين، التوغلات مستمره والتضييق على المزارعين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي مستمر. البارحه كان هناك حاجز يعني على الطريق الواصل بين الحمديه والصمدانيه الشرقيه على راس هذا الطريق، يمنعه قام بايقاف الماره وتفتيشهم والتدقيق عليهم اثناء دخولهم باتجاه بلده الحمديه او الصمدانيه الغربيه. استمر هذا الحاجز لمده ساعه تقريبا، ثم عاد الانسحاب باتجاه قاعده الحمديه القريبه من هذا الحجز الذي نصب على هذا الطريق. ايضا يعني ايضا البارحه مساء تم الافراج عن شابين كانوا قد اختطفوا من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ اكثر من عام، احدهم من ريف القنيطره الجنوبي من قريه السويسه، وهو كان قاصر يعني بعمر 17 عام، خرج بعد عام من الاعتقال في سجن سيدي فيمان داخل منطقة بئر السبع في الأراضي الفلسطينية. أيضا في بلدة بيجن بريف دمشق الغربي خرج الشاب حسام الصفدي الذي تم اعتقاله منذ أكثر من عام، أيضا هو وستة من زملائه من أهالي البلدة هناك خرج أحدهم وهم بحالة صحية جيدة. يقول أيضا هناك خلال أيام قليلة قادمة سيفرج عن بعض الأشخاص المعتقلين في هذا السجن، سجن سيدي تيمان في منطقة بئر السبع داخل الأراضي الفلسطينية. طبعا هناك عدد كبير من المختطفين، ما يزال ما يقارب 44 شخص ما يزالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلي بعد سقوط النظام البائد، وأيضا هناك 5 أشخاص قبل سقوط النظام البائد لم يخرج منهم أحد. يعني الحصيلة ما تقارب 49 شخص ما زالوا مختطفين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، لم يتم الإفراج عنهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما خلال أيام قليلة قادمة سيخرج بعض الأشخاص حسب يعني ما روى لنا المحتجزين أو المختطفين الذين خرجوا منذ البارحة ومنذ يومين سابقين.
1: محمد، هل تحدث الشابان المختطفان أو المعتقلان لدى الاحتلال الإسرائيلي عن حالات الاعتقال، كيف كانت ولماذا كل هذه المدة الطويلة؟
2: نعم بالفعل يعني الأشخاص لم نستطيع مقابلتهم ولم يستطيعوا الخروج عبر وسائل الإعلامية. ربما هناك يعني تهديد أو هم متخوفين من الاعتقالات مرة أخرى، لديهم يعني شأن خاص لم يستطيعوا الخروج عبر وسائل الإعلام. لكن تحدثنا إلى ذويهم وأقاربهم وحصلنا على بعض المعلومات، هي أنهم كانوا محتجزين داخل سجن سيدي تيما في بئر السبع، وجميع المختطفين حسب ما روى لنا أنهم يعني ربما يعني بحالة صحية جيدة أو أقل من جيدة. يعني هذا الشخص الذي خرج من بيدة بيجن يعني كانت وضعه الصحي أفضل من ذلك، لكن يعني خرج ووضعه مقبول يعني. لكن يعني هذه السجن لمدة عام، يعني حالة نفسية سيئة ووضع صحي ربما ليس بشكل جيد، لكن يعني يقول أنه الحمد لله خرج. و هناك معلومات سيخرج بعض الأشخاص المختطفين ربما من قرية بيجن في ريف دمشق الغربي وقرى القنيطرة وريف درعا الجنوبي الغربي، هناك معلومات سيخرج بعض الأشخاص في القريب العاجل.
1: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق، وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين سلامة المارة والمواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييد خطرها وإبطال مفعولها بأمان من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها صادرت خلال العملية 186 ألف حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما لتقديمهما إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع، وأظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا.
1: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على ثلاثة من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيدا لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوز شرقي دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوز وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطلة محمد العنقود، وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية ومحلية أصيب طفل برصاصة طائشة من جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات ونقل إلى المشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج.

0: انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويلخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحد الشابين في أثناء سباحته في الساقية، وغرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبيّن الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين ونقلتهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً، وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باستمرار من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطراً على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة بدء فتح قنوات الري في سد ميدانكي اعتبارا من يوم غد الجمعة، محذرة من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان. ودعت الهيئة في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من القنوات خلال فترة التشغيل نظرا لخطورة تدفق المياه وحفاظا على الأرواح وتجنبا لوقوع حوادث. ويأتي تشغيل قنوات الري في سد ميدانكي ضمن الإجراءات المرتبطة بموسم الري وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع. ومن حلب ينضم إلينا المهندس حسين الحسن مدير سد ميدانكي. أهلا بك معنا أستاذ حسين. بالبداية، لماذا في هذه الفترة سيبدأ فتح قنوات جديدة في سد ميدانكي؟
1: طبعا لم يبدأ قنوات جديدة، من نفس قنوات الري كان في عندنا أعمال إسكانية نتيجة الحمد لله كان موسم مطر يحير، ففي بعض الأغنية حبت تمييز في بعض البوابات، عملنا عملية صيانة، وحاليا القناة الرئيسية اللي توصل من سد ميدانكي إلى مشروع ري عفرين جاهزة للعمل، وراح نفتح مي من شان الري، بالإضافة إنه نجرب الشبكة كون شبكة الري من أكثر من سنتين ما تجربت، فالمفروض نجربها ونتأكد منها إذا في أعمال مثلا بدها صيانة بدها يمكن نعيد تأهيلها، يعني الري مع تجريب واستكشاف الأخطاء أو المشاكل اللي عم تعاني شبكة الري.
0: في سد ميدانكي، وأيضا حدثنا أكثر عن التحذيرات للأهالي من الغرق.
1: طبعا كونه إنه لأول مرة من سنتين ما إجا مي على القناة الرئيسية، فممكن كثير ناس نتيجة الصيف يصير سباحة، فالسباحة خطر كثير كون سرعة المياه كبيرة، زائد إن المياه في القناة بتكون باردة جدا، فكثير حالات صار في عنا قديما وفانت السباع نتيجة برودة المياه نتيجة سرعة المياه، فأكثر شيء عندنا خطورة موضوع السباحة في القناة.
0: طيب أستاذ حسين، عن كمية الأراضي المستفادة من فتح هذه القنوات في السد؟
1: يعني حاليا نحن عندنا نوعين للري، ري بالضخ وري بالراحة، حاليا المتاح للري بالراحة بحدود 7700 هكتار، هاي حاليا راح نعطي عليها الضخ يؤجل حاليا لانه لا يزال هناك اعاده دراسه وتاهيل واستكمال تاهيل محطات الضغط، كمان انه بحاجه ربط بشبكه الكهرباء الحكوميه، فحاليا عندنا راي بالراحه بحدود 7700 هكتار والباقي مؤجل ان شاء الله السنه
0: القادمه. استاذ حسين، هناك مخاوف من ارتفاع في منسوب المياه، هل هناك اي تخوف من غمر بعض الاراضي المحيطه بالسد؟
1: لا طبعا لا يوجد اي تخوف، الوضع جيد جدا، نحن نتحكم بالتدفق مثل ما بدنا، فينا نعطي كثير قليل حسب الحاجه، طبعا نعطي المي حسب المقنن المي للمزروعات والخطه الزراعيه، ففينا نتحكم بالمياه المصرفه في السد ما في خبر ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك المهندس حسين الحسن مدير سد ميدانكي من حلب. وقع حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قراخان لفتح حساب رسمي لدى المركز التركي بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عقد اجتماع فني مع الجانب الأردني لبحث مشاريع توسعة منفذي نصيب وجابر الحدوديين وآليات الربط بينهما. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاجتماع ناقش التصاميم والمراحل التنفيذية لمشاريع التوسعة، إضافة إلى آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، في حين اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين. ومن درعا ينضم إلينا مراسلنا حسام المسالم. أهلا بك معنا حسام. حسام، حدثنا أكثر عن هذا الاجتماع الذي جمع الجانب الأردني مع الجانب السوري بخصوص المعبرين.
2: نعم كاترين، بالحقيقة هذا اجتماع على مستوى هيئة المنافذ السورية، هيئة المنافذ والجمارك، وأيضا الجهة المشغلة لجمرك جابر من جهة منفذ جابر، وأيضا كان هناك حاضر من الجانب الأردني وفد عن وزارة الأشغال والإسكان الأردنية، وأيضا الشركة المسؤولة عن تطوير معبر جابر. هذا الاجتماع يعني تمخض عنه نتائج رئيسية، أهمها عملية أو البدء بعملية توسعة سوف تجري في الجمركين. توسع ربما لا تكون على مستوى المساحة، ربما تكون على مستوى فقط تشغيل الساحات بشكل أكثر وتشغيل المسارب والمعابر بشكل أكثر، وأيضا أن تكون المعابر والمسارب ما بين الجمركين هي متوائمة، خاصة فيما يخص موضوع الشحن. نتكلم عن جمرك أو معبر جابر نصيب، وهو معبر مهم جدا واستراتيجي، تعبره وسطيا يوميا حوالي بين 400 إلى 600 شاحنة في الحالات العادية، وتصل أحيانا في ساعات في أوقات الذروة إلى حوالي 900 و1000 شاحنة. هذا المعبر يؤمن ربط لسوريا مع الأردن وأيضا مع دول الخليج العربي، بالإضافة إلى أنه تأتي أو تدخل البضاعة الأردنية عبره باتجاه سوريا، وأهمها يعني مواد البناء وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى حركة المسافرين. وبالتالي هناك عملية محاولة ربط الكتروني وربط أيضا من ناحية البنية التحتية، وأيضا من ناحية المسارب والمنافذ، وأيضا من ناحية تهيئة الساحات بشكل أكثر ما بين جمركي نصيب وجابر، لكي يستطيع الجمرك تأمين حركة أسلس وعبور أكثر للشاحنات والبضائع والمسافرين خلال اليوم الواحد.
0: شكرا جزيلا لك حسام المسالمة، كنت معنا من درعا. وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة لشركة ليف أفيشن قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، في خطوة تمثل استئنافا للربط الجوي المنتظم بين سوريا وألمانيا بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.
3: الحقيقة بجهود حثيثة خلال الأشهر الماضية قادتها هيئة الطيران المدني، حتى وسعي مستمر حتى نحن نقدر نشغل رحلات مباشرة من مطارات ألمانيا الاتحادية لسوريا، من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين السوريين اللي موجودين في ألمانيا. مثل ما بتعرف في عنا جالية كبيرة في ألمانيا استقبلتها ألمانيا خلال سنوات الثورة السابقة، بتتجاوز 1,300,000 نسمة. هلأ حاليا إن شاء الله رب العالمين رح يتم تغطية 4 مطارات في ألمانيا، راح تقدمها شركتين طيران ألمانية الليفا والساند اير، بالإضافة أيضا عنا نحن مثل ما شفتوا الخطوط الجوية السورية شغلت لأمستردام لهولندا، في شركات أيضا ألمانية مهتمة أنه تشغل لمطار سوريا.
4: حسنا، هذا يوم جيد، سوريا وألمانيا تعملان بشكل جيد معا. قبل أسبوعين فقط وقعت الحكومتان السورية والألمانية اتفاقية بخصوص الطيران المدني هنا في دمشق، وها نحن اليوم نرحب بالرحلة الأولى، وستتبعها رحلات أخرى شخصيا بالنسبة لي كان شعوري عظيما حين رحبت بكل هؤلاء المسافرين والذين يتحدثون الألمانية والعربية على حد سواء. إنه يوم عظيم لألمانيا وسوريا.
5: Arabic and German and so people with two hearts.
0: هذا واستطلعت كاميرا تلفزيون سوريا آراء عدد من المسافرين القادمين على متن الرحلة الأولى القادمة من ألمانيا.
6: كتير حلو لأنه بيكفي كنا ننزل على بيروت، إذا مو على بيروت على عمان، وشنطة وعدي وروحي وتعالي واستني السيارة استني الباص ليجي. لا هل أحلى رحلة بحياتي عن جد.
7: قبل مرة كانت الرحلة طويلة وصعبة، جيت على لبنان، رحت على بولندا على وارسو، يعني تقريبا 16 ساعة.
8: أحلى شعور، أحلى شعور. أنا عم بستنى لنخلص عشان واحد يسجد سجدة شكر.
9: تفاجأنا مبارح بالليل إنه في رحلة مباشرة على سوريا، مباشرة قطعنا الحمد لله، هذا فضل من الله إنه دغري مباشرة تيسرت. والشعب اللي هنيك معتر، عايز بس إنه الدولة تطلع عليه.
0: أعلنت الشركة السورية للطيران بدء الرحلات الجوية بين مطاري دمشق ودير الزور الدوليين اعتباراً من 3 آب المقبل، وحددت الشركة كلفة الرحلة ب 5900 ليرة سورية جديدة. كما تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تشغيل الخطوط الداخلية وتعزيز الربط الجوي بين المدن السورية، بما يسهم في تخفيف أعباء السفر وتحسين خدمات النقل الجوي للمواطنين. تنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتباراً من غد الجمعة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وشهدت الأسواق امتناع بعض التجار ومقدمي الخدمات عن قبول الفئات القديمة وشح أو غياب الفئات النقدية الجديدة مثل 10 ليرات و25 ليرة في معظم المحافظات، مع تزايد الضغط على مراكز الاستبدال وسط مطالب من المواطنين بتمديد المهلة القانونية لعملية الاستبدال. من جانبه أفاد البنك المركزي في وقت سابق بتحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، موضحا أن عملية الاستبدال ستنفذ بدءا من الغد من خلاله، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب وبشروط محددة. ومن حلب ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم الخطيب. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا عن كيف تبدو الأجواء في آخر يوم لمهلة استبدال العملة في حلب.
10: مساء الخير كاترين. حقيقة هو اليوم الأخير في استبدال العملة في حلب، لكن هناك مشكلة تتعلق بالأربعة أيام الأخيرة، وهي عدم قبول فعليا تداول العملة القديمة في أي من المحال التجارية أو حتى يعني عند أصحاب المصالح أو حتى الجهات الحكومية. هذا الأمر فعليا هو مخالف لقرار مصرف سوريا المركزي، ما أدى فعليا إلى حالة من الإرباك في الأسواق وتوجه قسم كبير من الأهالي إلى مركز البريد الذي اليوم فعليا في حلب تم تمديد المهلة.
0: إبراهيم، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا من حلب إبراهيم الخطيب، شكرا جزيلا لك. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية.

0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سرقة حمولة 5 شاحنات من القمح ضمن تلاعب ممنهج تقوده شبكة من العاملين داخل مطحنة سلحب بريف حماة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التلاعب أسفر عن اختلاس كميات ضخمة من القمح قدرت قيمتها بأكثر من 300,000 دولار أمريكي، كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة في أعمال الوزن والمعاينة والتوثيق والتلاعب بكميات القمح المنقولة من مركز الصوامع إلى المطحنة. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصراً، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهمة إدارية، كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل 4 آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
1: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد إيه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي، صار في تنافسيه بين الاوتيلات يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
2: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
3: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعاً هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا، كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
2: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
4: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عام.

0: عامة تقدر مساحتها ب 600 دونم.
1: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضاً السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
2: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
3: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة في ريف حماتة الشمالي من مخيمات إدلب، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية وسط جهود لتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.
4: عادت 95 عائلة إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمال قادمة من مخيمات الشمال السوري. هذه القافلة تعد القافلة الثالثة التي تصل إلى مناطق ريف حماة الشمال بعد الرؤية الحكومية بأن تكون سوريا بلا مخيمات. طبعا رافق هذه القافلة عناصر من إدارة الطوارئ والكوارث من انطلاقها من إدلب حتى وصولها إلى بلدة كفر نبودة بريف حماة الشمالي. الله يعطيك العافية.
5: الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا.
4: بداية عرفنا بنفسك واحكي لنا عن تفاصيل القافلة.
5: عبد الله حمام، مسؤول التمكين بمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة. ضمن رؤية سوريا بلا مخيمات انطلقت اليوم قافلة عودة طوعية لأهلنا من الشمال السوري من مخيمات الشمال باتجاه محافظة حماة وتحديدا كفر نبودة. رافقت فرقنا في وزارة الطوارئ والكوارث هذه القافلة من انطلاقها حتى وصولها إلى اليوم. سبق هذه القافلة حملة لإزالة الأنقاض هنا في بلدة كفر نبودة. نحن اليوم عم نستذكر بدايات الثورة من 2011-2012. كمان نحن كان هون نزوح لأهلنا المدنيين باتجاه الشمال السوري. اليوم نحن عم نستقبلهم، عم يرجعوا أهلنا بعودة كريمة آمنة مستقرة إن شاء الله تعالى، عودة عز لإلهم. كفر نبودة قدمت آلاف الشهداء، اليوم أهلها عم يرجعوا بكل كرامة بكل عز. طبعا قدمنا الخدمات الرعاية الصحية في حال طلبت مباشرة، فرغنا مستنفرة أيضا لتلبية أو تدخل الطارئ في حال حدوث أي طارئ بإذن الله تعالى.
4: إذن الرؤية الحكومية تقوم على تحسين الخدمات تمهيدا لعودة مئات أو آلاف العائلات التي ما زالت تقطن في مخيمات الشمال السوري. على أسوة التلفزيون سوريا، بلدة كفر نبودة ريف حماة الشمالي.
3: تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
6: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي. في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن الفريق المختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت التفقري الخلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
7: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%. من شي 5 شهور رجعت رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلأ بفضل الحملة هاي بدي أعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضل هون الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم يعطيهم ألف ألف عفا عافية.
3: انطلقت حملة 1000 صهريج مياه شرب لتأمين المياه للأسر المقيمة في مخيمات أطمة بمحافظة إدلب، وذلك على وقع تفاقم أزمة تأمين مياه الشرب مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.
8: مع اشتداد حرارة الصيف يواجه آلاف النازحين في تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي أزمة متفاقمة بعد انقطاع خدمات مياه الشرب عن عدد من المخيمات في وقت تزداد فيه الحاجة إلى المياه مع ارتفاع درجات الحرارة.
9: يعني الحياة هي الحياة، المي معروفة، الحياة المي، الكيان للكبير والكيان للطفل والكيان للدنيا،

0: لتوزيع مياه الشرب عبر صهاريج المياه على العائلات المتضررة في محاولة للتخفيف من معاناتها وضمان وصول الحد الأدنى من المياه، إلا أن هذه المبادرات تبقى حلولاً مؤقتة لا تعوض توقف مشاريع المياه المستدامة ولا تلبي الاحتياجات اليومية لعشرات آلاف النازحين.
1: أطلقنا حملة نحن معكم استجابة لأهلنا في المخيمات بسبب شح المياه ونقص الدعم عن هذه المخيمات. أخواننا في المخيمات استجبنا لهم استجابة طارئة وقدمنا لهم حملة نحن معكم توزيع 1000 صهريج لإخواننا القاطنين في المخيمات.
0: ورغم التحولات التي شهدتها سوريا، ما تزال آلاف العائلات تقيم في مخيمات أطمة بعدما حالت الأضرار التي لحقت بمنازلها والظروف الاقتصادية الصعبة دون عودتها. ومع استمرار أزمة المياه تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية، وسط مطالب بإيجاد حلول مستدامة تضمن وصول مياه الشرب بشكل منتظم إلى جميع المخيمات.
2: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية العاطلين انخفض إلى 37 ألفا بحلول حزيران الماضي من 44 ألفا الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21% ونصف. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول 2025.

0: في غزة بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية، والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل ملفات القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100

0: جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
1: أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال موجة مكثفة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران ردا على الهجمات الصاروخية الإيرانية المستهدفة للقوات الأمريكية بالمنطقة. وأوضحت القيادة الوسطى في بيان لها أنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت أن الضربات تهدف إلى تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، مشددة على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية لمواجهة أي تطورات. قالت وسائل إعلام إيرانية إن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم أمريكي استهدف جزيرة قشم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وقال نائب محافظ هرمزغان في إيران إن هناك مصابين إثر الهجوم على منطقة سكنية بجزيرة قشم، وهناك احتمال لارتفاع عدد المصابين. بدوره قال المدير العام لإدارة الأزمات في المحافظة إن عمليات الإغاثة مستمرة مع إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، في حين يستمر البحث عن 3 أفراد آخرين من العائلة نفسها. أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية تعاملت فجر اليوم الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المخصصة. وأكدت القوات المسلحة في بيان أن إجراءات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف أراضي المملكة من دون تسجيل إصابات بشرية. كما شددت على أنها تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة من نظيره الصيني شي جين بينغ إذ زود إيران بالأسلحة. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فمن المتوقع أن تتسلم إيران شحنة تضم نحو 400 منصة صواريخ صينية للدفاع الجوي في غضون أسابيع بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز طهران لقدراتها الدفاعية القصيرة المدى. من جهتها، ذكرت شبكة CNN أن الاستخبارات الأمريكية علمت باستعداد الصين لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة لإيران في إطار سعي طهران لتجديد أنظمتها بمساعدة شركاء أجانب. نلتقي مجددا على رأس الساعة في أمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز

0: مساحتك الآن.
1: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وما انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلا جديدا في تاريخنا، فصلا من البناء والإعمار، فصلا نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: انا تجربة عريقه في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاحتياط.
6: ورايك بمسار العداله الاعتقالي؟
7: مثل هالتقرير كانه في ضباره بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية، وفيها قبيل انتهاء مهلة الاستبدال احتجاجات في بلدة ذيبان بريف دير الزور بسبب رفض التعامل بالليرة القديمة ومطالبات بالتمديد. عطل طارئ يطول خط التوتر العالي المغذي لدير الزور يقطع الكهرباء عن المحافظة، وورشات الصيانة تباشر الكشف والإصلاح. موجة حر حتى مطلع الأسبوع المقبل في سوريا وتشمل مختلف المناطق. السعودية تجري مشاورات لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، ومصادر تكشف لرويترز أن التشكيل لم يحسم بعد.

أهلا بكم من جديد. شهدت بلدة وذيبان احتجاجات شعبية غاضبة وعمليات لقطع الطرقات احتجاجا على رفض التعامل بالعملة القديمة قبيل انتهاء

0: المهلة المخصصة لاستبدالها اليوم. وبحسب مراسلنا فقد جاءت الاحتجاجات على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية بهذه الفئات دون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها، مطالبين السلطات المعنية بالتدخل الفوري لفتح مراكز معتمدة للتبديل أو تجميد تنفيذ القرار لحماية مدخرات المواطنين من الضياع. هذا وتنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وشهدت الأسواق امتناع بعض التجار ومقدمي الخدمات عن قبول الفئات القديمة وشح أو غياب الفئات النقدية الجديدة مثل 10 ليرات و25 ليرة في معظم المحافظات، مع تزايد الضغط على مراكز الاستبدال وسط مطالب من المواطنين بتمديد المهلة القانونية لعملية الاستبدال. من جانبه أفاد البنك المركزي في وقت سابق بتحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، موضحا أن عملية الاستبدال ستنفذ بدءا من الغد من خلاله بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب. وللتفاصيل ينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا مصعب الحنت. أهلا بك معنا مصعب. مصعب، أبدأ معك من الاحتجاجات في بلدة ذيبان، حدثنا أكثر عنها.
1: تحياتي لك ومشاهدينا ولمشاهدينا الكرام. حقيقة شهدت نعم بلدة ذيبان في ريف دير الزور الشرقي احتجاجات شعبية تزامنا مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة. طالب المحتجون بتمديد الفترة المخصصة للاستبدال، مؤكدين أن كثيرا من المواطنين لم يتمكنوا من تبديل ما بحوزتهم من أموال بسبب الازدحام الكبير بحسب ما قالوا على المصارف والمراكز المعتمدة خلال الأيام الأخيرة. طبعا سبق هذه الاحتجاجات حالة من الارتباك في أسواق دير الزور بعدما امتنع عدد من المحال التجارية، الشركات، بعض سائقي السيارات ووسائل النقل عن التعامل بالأوراق النقدية القديمة، فيما وضع بعض التجار وبعض المحال التجارية، بعض البقاليات، المطاعم، لافتات تعلن رفض استبدال العملة القديمة منذ أسبوع تقريبا. الأمر الذي أساء أو أثار استياء المواطنين، خاصة ممن يحتفظون بمبالغ مالية تعد مصدر رزقهم الوحيد حتى نهاية الشهر. يعني بعض الأهالي قالوا لنا بشكل مباشر عنده 500 ألف ليرة سورية، هي مبلغ ثمين يستمر العيش فيها حتى نهاية هذا الشهر ولا يستطيع استبدالها الآن. هل يعني غدا يضطر الذهاب إلى دمشق يضع المبلغ كله حتى يصل إلى دمشق؟ وهي مشكلة تواجه العديد من الأهالي. بعض الأسر ما زالت تحتفظ بمبالغ قد تصل إلى مئات الآلاف الليرات السورية وهي تمثل مدخراتهم أو رواتبهم، ولم يتمكنوا من استبدالها قبل انتهاء المهلة، ما دفعهم للمطالبة بإيجاد حلول أو منح فترات إضافية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. طبعا بحسب إدارة المصرف المركزي في دير الزور فإن المحافظة لا تتمتع بأي استثناء عن المحافظات الأخرى أو المنطقة الشرقية بشكل عام، تطبق عليها الإجراءات نفسها المعتمدة في جميع المحافظات السورية، حيث بعد اليوم هو اليوم آخر موعد لاستبدال العملة القديمة عبر المراكز المعتمدة، بينما تصبح العملة تفقد قيمتها الإبرائية، وغدا يبدأ التبديل فقط من المصرف المركزي في دمشق. يطالب طبعا المواطنون الجهات المعنية بالنظر في أوضاع المحافظات دير الزور والمحافظات الأخرى، خاصة المحافظات البعيدة عن العاصمة دمشق ولا سيما دير الزور، يعني تتطلب مراجعة دمشق حتى تكاليف ربما سفر وإقامة لا يستطيع كثير تحملها، وربما يكون المبلغ فقط لا يكفي للسفر والإقامة ليوم حتى والعودة. فهي من هنا تنطلق بالتالي المطالبات، مطالبات المواطنين بتمديد الفترة ربما لا نعلم إلى شهر أو شهرين أو أكثر، أو إيجاد مراكز تتبع للمصرف المركزي بحسب ما طلب الأهالي داخل عدة نقاط في مثلا المركز البنك المركزي في دير الزور لاستبدال العملة حتى يتم الانتهاء منها بشكل كامل في دير الزور.

0: هذه يعني أبرز المطالب التي طالب بها المحتجون في محافظة دير الزور. بالأمس نحن توجهنا بشكل مباشر إلى المصرف المركزي، أخبرنا أنه لا استثناءات لدير الزور أبدا ولا للمنطقة الشرقية، هي مثلها مثل أي محافظة أخرى بحسب ما أمر الحاكم المركزي للمصرف، فإن دير الزور تنتهي اليوم تسليم العملة القديمة واستبدالها، وغدا التبديل فقط في المصرف المركزي في دمشق.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت، كنت معنا من دير الزور. وحول الموضوع أرحب بضيفي دكتور عبد الرحمن ددم، رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين من حلب. أهلا بك معنا دكتور عبد الرحمن. بالبداية دكتور، كيف تقيم إجراءات عملية استبدال العملة حتى اللحظة؟
2: حياك الله، الله يبارك فيك، تحياتنا لكم ولكل أخوة المتابعين. طبعا الإعلان، آخر إعلان رسمي، تنتهي مهلة الاستبدال بالنسبة للعملة القديمة اليوم الخميس 30/7/2026. طبعا الأمر المهم اللي نحن لازم نأكد يعني ننتبه له، أنه عملية استبدال العملة السورية هي ليست إجراء فني فقط يعني لتغيير الأوراق النقدية. نحن بالنسبة لنا بنفهم أنه هو اختبار اقتصادي لمؤسساتنا الرسمية الاقتصادية، البنك المركزي ومن هو في طيفه. هذا الاختبار له بعد اقتصادي، له بعد اجتماعي، لكن تحويل هذه العملة يعني القديمة إلى العملة الجديدة، هذا أمر له ما له وعليه ما عليه. بالنسبة للمواطن، وأنا أقول أن المواطن يعني هو صاحب حق، يعني المواطن بالنسبة لسوريا الجديدة لا يقنع بأن نضغط عليه أو نخوفه، بالعكس تماما، هذا المواطن ظلم كثيرا. أكيد لا تفكر الحكومة أنها يعني تزعنه بإجراء ما أو بفعل ما. الحكومة أكيد لها إجراءاتها إلى أعمالها، ونحن يجب أن نساعد البنك المركزي أنه هنا هو لا يقوم بفعل للمواطن. لا أبدا، العلاقة ليست كذلك أبدا. مؤسسات الوطنية هي شريك في بناء اقتصاد، وهذا الاقتصاد عنصره الأساسي هذا المواطن السوري، ظلم كثيرا وهي لا تفكر يعني لا سمح الله بإذعانه بعملية الاستبدال. يعني المهلة الرسمية يعني تداول العملة القديمة ينتهي، لكن هذا هم لم يقولوا أن قيمتها النقدية تفقد قيمتها النقدية، لكن كما قال مراسلكم مشكورا، يعني المواطن عندما يضطر إلى الذهاب إلى دمشق للبنك المركزي ليقوم بعملية الاستبدال، هذا يعني فيه تحدي كبير، فيه كلفة كبيرة. يعني يترك للأخوة القائمين أنهم إذا وجدوا من الحلول المنطقية أن تفوض البنوك المركزية في المحافظات أو بعض البنوك التجارية بالتخفيف من الضغط على المواطن، يكون هذا إجراء وسطيا مفيدا، لكي يكون الاستبدال يعني قد انتهت مدته الأساسية، لكن نترك هوامش للتعاون مع هذا المواطن لأنه هو صاحب حق، لأن القرار يعني
1: وبهذه النقطة أردت الحديث يعني أكثر مع حضرتك دكتور. يعني نحن من خلال مراسلين رصدنا خلال الأيام الماضية أن حتى المراكز الخدمية مثل الكهرباء والماء لم تعد تقبل فئات من العملة القديمة. كيف من الممكن للمواطنين أن يصرفوا العملة القديمة إذا حتى المراكز الدولة لا تقبلها؟
2: يعني أنا أرجع أقول يعني لا أستطيع أن أتدخل بإجراءات البنك المركزي، لأنه هو أكيد قام بدراسة هذا الظرف، والحقيقة هن يعني أعطوا فترات، مددوا الفترات الزمنية اللي كانوا معتمدين عليها، لكن يعني كمان هن في عندهم مؤشرات أنا ما أملك الحقيقة. يعني أنا ما بريد نخلط بين نسب الاستبدال، يعني هل هن حققوا نسبة استبدال 80% مثلاً؟ طب إذا بقيان 20% ما استبدلت، هذه تحتاج إلى مرونة. يعني نحن نتكلم أن مؤسسات الدولة ربما تكون هي الأكثر تساهلاً ومراعاة لوضع المواطن، يعني أختي الكريمة، سكان المدينة غير سكان الريف. حقيقة سكان ريف دير الزور ربما وضعهم أصعب. بالصدفة أنا كنت البارحة في ريف تلك المنطقة، يعني المواطن

0: يمتلك كثيرا من الشهامة وكثيرا من يعني الاهتمام، لكن يجب أن نراعي وضعه. الأسر محدود الدخل، نسبة الناس اللي تحت خط الفقر كبيرة جدا.
1: نعم.
0: يعني أنا أتمنى للأخوة، يعني نعم. كنت أتمنى لو كان معنا ضيفا من البنك المركزي يعني لتوضيح هذه الرؤية. لا أريد أن أتدخل بعملهم لكنني أثق بهم، لكن هنا يجب أن نؤكد على فكرة أن التحويل النقدي هناك حاجة لزمن أطول على الأقل من خلال مؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه ومؤسسة الهاتف يلي هي الجهات الأساسية. فنحن لو يعني أوقفنا التداول على مستوى جهات معينة لا كنا نترك هذه المؤسسات الحكومية، لن أقول تتساهل لأنه ليست القصة كذلك، بالعكس أنا أهيب بكل أبناء مجتمعنا بكل المواطنين أن نكون متعاونين ومتفاهمين أن هذا الإجراء الذي قام به المركزي هو تأكيد سيادة سوريا وتأكيد حرص البنك المركزي على أن يقوم بدوره الحقيقي. قوة العملة الحقيقية كما تعلمون يعني لا ليست هي حالة تضخمية بقدر ما هي حالة إنتاجية. كل ما تعاوننا في خلق استقرار مالي وضبط التضخم وتم تحقيق ما يسمى توازن موازنة وأن يكون المواطن شريكا للمؤسسات الاقتصادية بخلق حالة الثقة بالسياسة الاقتصادية.
1: طيب يعني أنا دكتور يعني حتى إذا تحدثنا عن العملة الجديدة والفئات التي صدرت منها، هناك أيضا مشكلة تواجه الأهالي وهي عدم وجود الفئات الصغيرة مثل 25 والعشر الفراطة. صحيح. برأيك كيف من الممكن صحيح. حل هذه المشكلة؟
0: أختي الكريمة أني أرجع أن أتكلم لا أستطيع أن أجيب عن الجهات المعنية بهذا القرار، لكن أنا ما أفهم تماما لمواطننا كل الحق أن مؤسسات تتعاون معه. يعني قبل أن أقول يعني أنها سياسة وإجراء، أنا رسالة يجب أن نقولها أن الدولة يجب أن تكون ملتزمة بحماية حقك أيها الإنسان. الدولة ملتزمة بحمايتك، الدولة مسؤولة أن تجد لك الطريقة الأسهل والأكثر أماناً للحفاظ على هذه السيولة.
1: وبرأيك كيف يكون شكل هذا الطريق؟
0: أنا قلت يعني نحن الآن بما أن المشكلة واضحة وأننا نحترم سياسة الدولة، الحل الوسيط أن تبقى المؤسسات الرسمية كالكهرباء والمياه هي تقبل التعاون لثلاث أشهر إضافية أخرى. يعني لا يمنع هذا، لأنه إذا كانت نسبة استبدال العملة النقدية يعني ما حققت يعني التارجت المحدد لها، يعني نحن يجب أن نقنع المواطن، ويكون لا يمنع أن يكون هناك جلسات يعني مع الأخوة المواطنين ونبين لهم أن الدولة ملتزمة بحماية حقك، لكن نريدك أن تكون أكثر تفاهما وتعاونا لتحقيق هذه السيادة. أنا أقول أن الرسالة الحكومية يجب أن تكون واضحة بضمان حق المواطن، واضحة بضمان كرامة هذا المواطن، أن تحقق سهولة الوصول، لأنه أنا اليوم تكليف المواطنين بأعباء السفر إلى البنك المركزي بدمشق هذا مرهق للمواطن. ولا أعتقد يعني
1: شكراً جزيلاً لك دكتور عبد الرحمن ددم رئيس فرع حلب لنقابة الاقتصاديين، كنت معنا من حلب. وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرة خان لفتح حساب رسمي لدى المركزي التركي بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد الشيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عقد اجتماع فني مع الجانب الأردني لبحث مشاريع توسعة منفذي نصيب وجابر الحدوديين وآليات الربط بينهما. وأوضحت الهيئة في بيان أن الاجتماع ناقش التصاميم والمراحل التنفيذية لمشاريع التوسعة إضافة إلى آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، في حين اتفق الجانبان على استمرار التنسيق

تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين. وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طناً مترياً من مادة البنزين إلى مصب بنياس النفطي في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطط الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطط الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية.

0: يعقد مجلس الشعب جلسته المخصصة للتصويت على النظام الداخلي للمجلس بعد استكمال مناقشة مواده. هذا وأعلن المجلس انتهاءه من مناقشة المواد البالغ عددها 227 مادة، مشيرا إلى أن التصويت سيكون خلال الجلسة الخامسة والأخيرة له من الدورة الاستثنائية للدور التشريعي الأول التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي. قال القيادي في الإدارة الذاتية سيهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة. وأضاف في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يجري بشكل تدريجي ووفق تفاهمات بين الجانبين، موضحا أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عمليات الدمج. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني، مشيرا خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف.
1: في رسالة حاسمة تغلق الباب أمام أي تكهنات إقليمية، يجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن ملف حصر السلاح وقرار الحرب والسلم يظل قراراً لبنانياً بامتياز، كاشفاً عن تأكيدات سورية رسمية برفض أي تدخل عسكري أو وساطة في الشأن الداخلي اللبناني. وفي تفاصيل التصريحات، كشف عون أن الدعم السوري يقتصر فقط على مساندة مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وهو الموقف الذي اعتبر أنه يتفق تماماً مع رؤية بيروت لسيادة القرار اللبناني. وحول طبيعة العلاقات السورية اللبنانية، أشار عون إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع على ضرورة أن يكون التنسيق بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بما يستند إلى قاعدة احترام سيادة كل من لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
2: لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح.
1: واما المقاربه السوريه المتعلقه بالاوضاع اللبنانيه فتمثلت بحلول شامله بعيدا عن الخيار الامني، وهو ما صرح به الرئيس الشرع في وقت سابق مؤكدا ان دمشق لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، وانما تبحث مع الحكومه اللبنانيه عن حلول تسهم في اخراج لبنان الى بر الامان
2: استقرار وضعه اكثر.
1: تاتي تصريحات الرئيسين الشرع وعون لتعكس توافقا رسميا رفيعا يشكل ارضيه صلبه لبناء مرحله جديده من العلاقات الثنائيه تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركه.
0: عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. ورأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وحددت المحكمة يوم 6 آب القادم موعدا للجلسة المقبلة. هذا وشهدت الجلسة السابقة تقديم جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد حسون، في حين قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية من الجولان المحتل فجر اليوم من دون وقوع إصابات. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الأحد الماضي الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام لنحو عام. وأوضح مراسلنا أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيتجن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 تموز العام الماضي، في حين ينحدر الآخر الذي اختطف في 12 حزيران من العام نفسه من محافظة القنيطرة.
1: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
2: الحمد لله أنا عم شو اسمه عمتي لحسام، والحمد لله فرحنا كثير إنه طلعته، بنشكر الله وبنحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا، الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب، الله بيفرج عنهم. وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، والحمد لله الله فرج علينا وإن شاء الله بفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
0: قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق، وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين سلامة المارة والمواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييد خطرها وإبطال مفعولها بأمان من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على تاجري مخدرات إثر كمين ومطاردة في منطقة عفرين بريف حلب. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إنها صادرت خلال العملية 186,000 حبة مخدرة معبأة في 186 كيسا بوزن إجمالي تجاوز 32 كيلوغراما، كما أشارت إلى استكمال التحقيقات مع المقبوض عليهما لتقديهما إلى القضاء المختص. أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوز شرقي دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوز وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطالله محمد العنقود وهو من أبناء البلدة، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية.

عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. وبحسب مصادر طبية ومحلية، أصيب طفل برصاصة طائشة من جراء كثافة إطلاق النار خلال الاشتباكات، ونقل إلى المشفى الوطني في دير الزور لتلقي العلاج. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويلخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحد الشابين في أثناء سباحته في الساقية، وغرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين ونقلتهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً، وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث باستمرار من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقع والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة بدء فتح قنوات الري في سد ميدانكي اعتبارا من يوم غد الجمعة، محذرة من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان. ودعت الهيئة في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من القنوات خلال فترة التشغيل نظرا لخطورة تدفق المياه وحفاظا على الأرواح وتجنبا لوقوع حوادث. ويأتي تشغيل قنوات الري في سد ميدانكي ضمن الإجراءات المرتبطة بموسم الري وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع.

احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20,000 معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هاور، التي أشارت إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار دون صرف أي مستحقات لاحقاً. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان أن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغ أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانات، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغة عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين، كما جرى تأهيل وتجهيز جميع أماكن التخزين المتاحة، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سرقة حمولة 5 شاحنات من القمح ضمن تلاعب ممنهج تقوده شبكة من العاملين داخل مطحنة سلحة بريف حماة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التلاعب أسفر عن اختلاس كميات ضخمة من القمح قدرت قيمتها بأكثر من 300,000 دولار أمريكي، كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة في أعمال الوزن والمعاينة والتوثيق والتلاعب بكميات القمح المنقولة من مركز الصوامع إلى المطحنة. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتباراً من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم

0: في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي من دون أي مهمة إدارية، كما واشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوفر الشاغر وتطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديريات التربية بإرسال القوائم النهائية قبل الرابع من آب المقبل تمهيداً لاستكمال إجراءات التجديد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء تعرض خط التوتر العالي المغذي لمحافظة دير الزور لعطل طارئ، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة. وأوضحت الشركة أن ورشات كهرباء دير الزور باشرت على الفور أعمال الكشف وإصلاح العطل، لافتة إلى أن الفرق تعمل بكامل طاقتها لإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق بأقرب وقت ممكن. وأوضحت الشركة أن دوريات أمن البادية لاحقت المتورطين في موقع الحادث، إلا أنهم تمكنوا من الفرار، في حين تواصل الجهات الأمنية عمليات البحث عنهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
1: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي، صار في تنافسيه بين الاوتيلات يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
0: تنفذ رابطة حماة طبية عمليات جراحية نوعية لحالات معقدة ضمن حملة تهدف إلى توفير العلاج داخل المحافظة وتخفيف أعباء السفر والتكاليف عن المرضى ودعم الرعاية الصحية للحالات الحرجة.
2: اليوم أجرينا عمليات نوعية في العمود الفقري الرقبي، تم استئصال ديسك وتحرير الحبل الشوكي، في عملية تجرى حاليا استئصال ورم في المعدة ضمن فريق مختص بالجهاز الهضمي، ونحن الآن في صدد عملية نوعية للعمود الفقري تثبيت التفقري الخلفي. لدينا عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون علاج بالإبر، وهذا سيتم تنفيذه إن شاء الله في الأيام المقبلة، والخير قادم بإذن الله.
3: من شي سنة عملت عملية الرقبة تثبيت فقرات، تمام، بس ما نجحت 100%، ومن شي 5 شهور رجع عليها الوجع والأمور هاي. هلا بفضل الحملة هاي بدي أعمل عملية كمان تثبيت فقرات مرة جاي، وفضلهم الله يجزيهم الخير يا رب، كتر الله خيرهم، يعطيهم ألف ألف عافية.

0: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية العاطلين انخفض إلى 37 ألفاً بحلول حزيران الماضي من 44 ألفاً الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضاً بنسبة تجاوزت 21% ونصف. تتأثر سوريا اليوم الخميس بموجة حر تتراوح شدتها بين الضعيفة والمتوسطة، وترفع درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية بعدة درجات وسط توقعات باستمرار تأثيرها حتى مطلع الأسبوع المقبل. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها لتتجاوز معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في مختلف المناطق، في حين يكون الطقس نهارا حارا وصحوا إلى شديد الحرارة. ومن المتوقع أن تسود أجواء سديمية ومغمرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، في حين تظهر سحب متفرقة فوق المنطقة الساحلية. أما في ساعات الليل فتميل الأجواء إلى الاعتدال. ومن إدلب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم السويد. أهلا بك معنا إبراهيم. إبراهيم، حدثنا أكثر عن التحذيرات التي رافقت هذه الموجة الحر التي ستواجه سوريا.
1: نعم كاترين، حقيقة يعني كانت هذه التحذيرات موجهة بشكل عام يعني لكل المناطق السورية، لكنها كانت أيضا لها تأثيرات يعني أو هذه التحذيرات بشكل أساسي لبعض المناطق التي هي دائما ما تتأثر بموجات الحر. وأتحدث هنا عن مناطق الحدود السورية التركية التي يتواجد بها عشرات المخيمات والتجمعات العشوائية، والتي تفتقر بشكل أساسي يعني إلى الوحدات السكنية والمنازل يعني التي تقي يعني أو تخفف بعض من درجات الحرارة. إلا أن يعني تلك المخيمات هي بالأساس تعاني بشكل كبير من أن العوازل المطرية والتي تقي يعني حرارة الشمس هي ممزقة منذ سنوات لم يتم استبدالها. خاصة في الفترة الأخيرة كانت منطقة المخيمات تعاني بشكل كبير جدا من أوضاع يعني إنسانية ومعيشية واقتصادية صعبة في تلك المنطقة. لكن بالفعل التحذيرات هي أن تلتزم الأهالي بضرورة الالتزام خلال أوقات الظهيرة بشكل أساسي تلتزم المنازل، لكن في منطقة المخيمات تشتكي الأهالي من قلة المياه الصالحة للشرب وحتى يعني المياه العادية في تلك المنطقة. وبالتالي كانت هناك بعض الحملات في الفترة الأخيرة وخاصة خلال الأسبوع الماضي عن إطلاق حملة 1000 صهريج من المياه يتم توزيعها في منطقة المخيمات من قبل بعض المنظمات العاملة في المجال الإنساني. وبالتالي يعني هذه التحذيرات تقابلها أيضا استعدادات بحسب ما علمنا من قبل بعض المنظمات المحلية في حال وجود أي حالات يعني إغماء أو أي حالات يعني أخرى سيتم التعامل معها، خاصة أن نتحدث عن مناطق أخرى ربما ستكون لها تأثير أيضا بالإضافة إلى منطقة المخيمات، وهي مناطق التي يعني لا يتواجد بها أسقف من وأتحدث هنا عن المناطق ريف إدلب الجنوبي التي أيضا تم نقل يعني العوازل المطرية من منطقة المخيمات إلى هذه المناطق. وبالتالي أيضا كانت تحذيرات بارتفاع درجات الحرارة في هذه المنازل والتي يعني تتجاوز في بعض الأحيان خلال يعني سؤالنا للأهالي ربما تتجاوز هذه الحرارة داخل المنزل بسبب الشوادر البلاستيكية تتجاوز تقريبا حوالي 40 إلى 45 درجة، وبالتالي هي تؤثر بشكل كبير على الأطفال بشكل أساسي. يعني كاترين،
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، كنت معنا من إدلب. أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين 1، 2025.

0: وننتقل إلى غزة مع مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، حدثينا عن الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة.
1: نعم كاثرين، تصعيد خطير شهدته غزة منذ أمس وحتى الآن في ظل استمرار الغارات العنيفة التي تستهدف مباني للمواطنين وخيام للنازحين أيضا، وكذلك تجمعات للفلسطينيين في شوارع متفرقة في غزة. وفق وزارة الصحة الفلسطينية تتحدث عن استشهاد 4 من الفلسطينيين منذ فجر هذا اليوم وحتى الآن، بينهم طفلين كما ذكرت وزارة الصحة، وأيضا أصيب أكثر من 20 فلسطيني نتيجة هذه الغارات التي استهدفت مناطق عدة في غزة. من بين هذه الاستهدافات في منطقة مواصي خان يونس استهداف لخيمة، واستشهد في هذه، وكذلك في مخيم البريج وسط قطاع غزة كان هناك استهداف شقة سكنية، واستشهد في هذه الشقة طفل زيد نوفل، وهذا الطفل ولد خلال الحرب وهو وحيد لوالدته، وكانت والدته قد فقدت 3 من أبنائها في الأشهر الأولى من الإبادة على قطاع غزة، أي أنها فقدت أبنائها على دفعتين، والموت في قطاع غزة على دفعات كما نرصد ونتابع منذ بداية الحرب على قطاع غزة، أي أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف العائلات الفلسطينية أكثر من مرة، وهذا الأمر يزيد من أعداد الضحايا سواء شهداء وأيضا جرحى في مدينة غزة. نتحدث عن استمرار أيضا للغارات الإسرائيلية، كان صباح هذا اليوم استهداف لتجمع للفلسطينيين في شارع الجلاء وهو شارع مكتظ بالنازحين، وحركة المار أيضا تحديدا في ساعات الصباح كون هذا الشارع أحد الشوارع الرئيسية والأساسية في مدينة غزة. أصيب عدد من الفلسطينيين نتيجة هذه الغارة، وغارة أخرى أيضا كانت في شارع اليرموك عند ملعب اليرموك في شارع الوحدة، واستشهد في هذه الغارة فلسطيني. نتحدث عن 4 من الشهداء كما قلت سابقا، وهذا العدد يرفع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 1214 شهيدا، منهم نساء وأطفال كما تقول وزارة الصحة، وأيضا تسجيل عدد بشكل يومي من الإصابات سواء المتوسطة وأيضا الحرجة وكذلك الطفيفة. هذا لا يعني بكل هذه الغارات أن قطاع غزة شهد هذه الغارات فقط منذ الأمس وحتى الآن، كان هناك أيضا استهدافات في مناطق الخط الأصفر واستهدافات لمنازل كان قد حذرها الاحتلال الإسرائيلي قبل أن يقوم باستهدافها، مثل ما جرى الليلة الماضية في منزل يعود لعائلة شامية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. في هذا المنزل قام الجيش الإسرائيلي بإطلاق صاروخ، الصاروخ الأول لم ينفجر، ومن ثم بعد ذلك قام بإطلاق صاروخ

صاروخ آخر، وهذا الصاروخ أدى إلى انفجار الصاروخ الأول، وبالتالي حدث انفجار ضخم. سمع دوي الانفجار من مخيم أو مخيمات الوسطى، وهذا نتيجة لقوة الانفجار.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بتمديد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوكالة أن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من تموز الجاري، مشيرة إلى أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. هذا يأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية. كشفت وكالة رويترز عن إجراء الرياض مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية في ظل تصاعد التهديدات المستهدفة لحركة الشحن في المنطقة. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادرها أن تشكيل التحالف ما زال قيد النقاش مع عشرات الدول ولم يحسم بعد، وتأتي هذه التطورات عقب إعلان جماعة أنصار الله فرض حصار بحري على السعودية واستهداف سفن تجارية. ردت عليه الرياض بشن غارات جوية طالت منشآت عسكرية حوثية في ميناء الحديدة اليمني. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية إكمال موجة مكثفة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران رداً على الهجمات الصاروخية الإيرانية المستهدفة للقوات الأمريكية بالمنطقة. وأوضحت القيادة الوسطى في بيان لها أنها استهدفت عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضافت أن الضربات تهدف إلى تقليص تهديدات إيران ووكلائها ضد القوات الأمريكية والملاحة التجارية ودول الخليج، مشددة على أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط وهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية القتالية لمواجهة أي تطورات. قالت وسائل إعلام إيرانية إن عددا من الأشخاص أصيبوا في هجوم أمريكي استهدف جزيرة قشم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن أشخاص عالقين تحت الأنقاض. وقال نائب محافظ هرمزغان في إيران إن هناك مصابين اثنين إثر الهجوم على منطقة سكنية بجزيرة قشم، وهناك احتمال لارتفاع عدد المصابين. بدوره قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة هرمزغان إن عمليات الإغاثة مستمرة مع إخراج طفلين من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المراكز الطبية، في حين يستمر البحث عن 3 أفراد آخرين من العائلة نفسها. ختام هذه الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية.

0: تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
3: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
2: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
3: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
2: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
3: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
2: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي

سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني، ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. من كم شهر فتحنا هون بوسط البلد ملف صفر خيمة. وقتها سألنا هل هذا الهدف واقعي؟ هل ممكن يتحقق؟ وضع السيد الوزير آنذاك بعض أهداف الوزارة، وهلأ من حقنا نعرف شو تحقق منها. حكى السيد الوزير وقتها عن خطة صفر خيمة وقال إنه وخطة إغلاق المخيمات، وقال إنه خلال 30 يوم رح ينتهي الإحصاء. من حقنا نعرف شو تحقق من هالكلام. وقال وقتها رح نغلق 200 مخيم خلال 90 يوم، ومن حقنا نعرف شو صار بهالكلام. يومها كان السؤال شو الخطة، واليوم رجعنا لنفس الملف بس بسؤال شو صار عن جد وشو تنفذ من الخطة. لأنه إذا الحكومة أعلنت مشروع ما، من حقنا نعرف وين صار. إذا قالت إنها رح تنهي الخيام، من حق الناس تعرف كم خيمة ظل كم خيمة انشال. إذا تأخر التنفيذ، من حق المواطن يعرف ليش، وإذا تغيرت الأولويات من حقنا كمان نعرف ليش ومين اللي غير وشلون بده يشرح للناس. اليوم رح ننطلق من خطة صفر خيمة لنشوف وين صرنا. هل تم الالتزام بالأهداف التي أطلقتها اللجنة المشكلة بالمرسوم 59؟ كم عائلة عادت؟ كم مخيم أغلق؟ هل رح نلتزم بصفر خيمة بنهاية 2026 وصفر مخيم بنهاية 2027 كما وعدنا؟ وين وصلنا بنزع الألغام؟ هل تمكننا من السيطرة على الحرائق كما أيضا وعدنا؟ شلون اشتغلت لجنة المرسوم 59؟ كيف كان التكامل بين الوزارات ومع منظمات الأمم المتحدة؟ هل كان فعلا في فريق وزاري عم يشتغل بشكل متكامل؟ وأسئلة كثيرة غيرها مع السيد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، والسيد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وممثلة مفوضية الشؤون اللاجئين في سوريا. لكن قبل هيك خلينا نروح على فقرة شباب والمناظرة. مقولة المناظرة اليوم هي: توفر الحكومة للمواطنين القدر الكافي من المعلومات لمساءلتها، مساءلة الحكومة يعني، وإدارة شؤون حياة المواطنين، نعم أم لا؟ ضيوفي لهالفقرة مع المقولة علي الصالح طالبة صيدلة، وضد المقولة رأفت عقل وهو طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بعرين طالبة صيدلة لما هيك، ورأفت طالب طب. حضرتك مع المقولة بأنه الحكومة تقدم ما يكفي من معلومات للناس لحتى نقدر نسألها، وحضرتك لا ترى ذلك. رح أذكركم سريعا، ثلاث جولات، 90-90-90، ما حدا رح يقاطع ثاني. بنصحكم تستغلوا التسعين ثاني إلى آخرها. أموركم تمام؟ رواق؟ كله كويس؟ شو عرين؟
2: رواق.
0: تمام؟
2: رواق.
0: شو رأفت؟ تمام؟ رح أبدأ معك وأنهي معك. تمام. عرين، كلامي لك.
2: الجملة اليوم عم تسألني هل الدولة عم تعطيكي معلومات كافية لحتى تقومي بعملية المساءلة أم لا؟ أنا كيف بدي رد عليها؟ أول شيء، الدولة اليوم عم تنشر بنود الموازنة العامة عن طريق منصات التواصل الرسمية، زائد إنه عم يتم مناقشتها بمجلس الشعب يلي كمان عم يتم نشر ملخصاته وآخر أعماله عن طريق منصات التواصل الرسمية. عم يتم نشر النتائج والمؤشرات يلي على أساسها بيقوم المواطن بعملية المساءلة، بالإضافة أنه عم يتم في عندي نشر للقانون السوري بالنص الكامل، سواء كان عفو أو استثمار أو ضرائب. هذا النشر عم يساعد المواطن يعرف كيف بده يبلغ وعلى مين بده يبلغ وشو طريقة التبليغ، بالإضافة أنه عم يتم الإعلان عن الإنجازات اللي عم تقوم فيها الحكومة وعم تنجح فيها، بالمقابل عم يتم الإعلان عن الوعود اللي قامت فيها الدولة يلي طرحتها، لكن مع الأسف هي ما كتير يعني قامت فيها أو حققتها، والدليل البرنامج اليوم يلي عم يناقش قضية كيف إنه وزارة الطوارئ والكوارث من 6 أشهر قامت بطرح وعد إنه خلال هاي المدة ما رح يكون في ولا خيمة بسوريا، لكن للأسف الوعد ما تم وصار في عنا نقاش بهذا البرنامج. لهيك نحن اليوم الحكومة السورية نستنتج منها إنه هي عم تعطينا المعلومات الكافية لحتى تخلي المواطن يحاسب يسائل وتخلي الجهات المختلفة قصة إنها تحاسب، لكن بنفس الوقت أنا ما بقدر أعطي المواطن كمية كبيرة من المعلومات أو فائض كتير من المعلومات.
0: شكرا. ما فيني أعطي المعلومات المواطن فائض من المعلومات كثير. الحكومة عم تنشر مؤشرات، مجلس الشعب بعده ما انعقد، بس لما ينعقد بده يناقش الموازنة عم تنحكى أو هيك انطرحت على الإعلان. هذا كافي، والدليل انه اليوم نحن بحلقتنا اليوم في عنا وزير وعد بصفر خيمه، وعم نشوف عم نسأله هلا عن الارقام اللي وعدها، وهذا بحد ذاته مؤشر على انه الحكومه تطرح ما يكفي من الارقام كي نسائلها وللجهات المعنيه كي تحاسب. رأفت.
3: طيب بالنسبه لنقطه الموازنه العامه انا رح ارد عليك بهالحكي. انا بالنسبه لي بشوف انه نحن عندنا وجود شكل افصاح عن ميزانيه الدوله من خلال الموازنه العامه اللي هي عباره اصلا عن ارقام كبرى ومبسطه، هي عباره عن تقديرات اصلا حبر على ورق، وما عندنا افصاح فعلي من خلال غياب التصريح عن الحسابات النهائيه اللي بتوضح فعليا المصاري اللي عم تدخل وتخرج من ميزانيه الدوله. بالإضافة لهذا الشيء نحن عندنا غياب للإفصاح عن البنود التفصيلية اللي بتوضح كل ليرة لوين رايحة، نحن عندنا ضعف بأدوات الرقابة، فنحن عندنا غياب للرقابة التشريعية والقضائية المستقلة اللي بتراقب توزيع الموارد، بتراقب تنفيذ المشاريع، بتدقق الحسابات النهائية، بالتالي نتأكد من عدم وجود الفساد. نحن عندنا مجهولية بمصادر التمويل لأنه 50% من الاقتصاد السوري بيتم جيناته عن طريق الرسوم والجمارك، ونحن ما عندنا تصريح رسمي من الدولة بيوضح شو هي الآلية اللي بتم فيها جناية هي الضرائب. نقطة أخيرة اللي هي أنه نحن ما عندنا ضمانات لكفاءة عمل الإدارة المالية. فعلى سبيل المثال الحكومة السورية أعلنت بعام 2025 أنه هي حققت فائض بالميزانية العامة الدولة مقدار 46 مليون دولار، ولكن نحن غير قادرين على التأكد هل هذا الفائض ناتج عن كفاءة العمل أم هو ناتج عن تقصير ببعض الجوانب من قبل الدولة، مثل التقصير بتوفير الخدمات، التقصير بتنفيذ بعض المشاريع وإلى آخره. بالنسبة لنقطة
0: طيب نرجع لك عارين، عم بيقول الأرقام تبع الموازنة هي أرقام عمومية غير تفصيلية، قطع الموازنة مش عم بيتم لحتى نعرف ما تم فعلا، ما بنعرف 50% من الموارد الدولة هي من الرسوم والجمارك، ما عندنا أي معلومة عنهن، بالتالي لما ما بيكون عندنا معلومة نحن بتغيب عنا الرقابة وبتغيب القضائية والتشريعية بسبب أنه مجلس الشعب ما انطلق، بالتالي ليس لدينا من الأرقام ما يكفي لمساءلة الحكومة.
2: تمام، نحن بدنا نميز الفرق بين المعلومات اللي بدها تكون بايدي الخبراء والمعلومات اللي بدها تكون بايدي المواطن، وهي جملتنا لليوم. الافصاح التفصيلي وتدقيق الحسابات كل هدول هنا ما فيهم غياب، هنا موجودين لكن موجودين بايدي الخبراء وليس بايد المواطن. انا بكفيني انه المواطن يعرف المعلومات اللي هي فعلا بتفيده، مو المعلومات اللي بتفوته بمتاهه هذا الفائض. طيب شو هي المعلومات اللي فعلا بتفيد المواطن؟ اول شيء الدوله عم تنشر الاسعار اليوميه الرسمية للمواد مثل ربطة الخبز، مثل استوانة الغاز أو لتر المازوت، فهذا الشيء عم يساعد المواطن أنه يعرف هو قديش بده يحمل معه مصاري ليروح السوق، بيعرف هو كيف بده يعرف السعر الرسمي للمواد بدون ما يتم استغلاله، فهو بيقدر بأي حالة من المخالفات أنه يتصل ويبلغ عبر الرقم المنشور كمان لحماية المستهلك. أما بالنسبة للصعيد التعليمي فاليوم الدولة عم تنشر جداول الامتحانات، عم تنشر كيفية توزيع الطلاب على المدارس، حتى المناهج متوفرة على صفحة الوزارة، فعم يقدر الأسرة تدير شؤون حياة الأطفال اللي موجودين عندهم كطلاب. هلأ كمان الدولة عم تقدر تنشر هي الأوراق المطلوبة لجواز السفر، ساعات العمل الرسمية، حتى تكاليف رسوم المعاملات عم تنشرهم. فاليوم أنا كشخص مواطن سوري قادر أني أعرف كيف أدير شؤوني عن طريق هاي القصة. طبياً عم تصلنا رسائل من الصحة أو بيانات من حملات الإلقاح أو حملات التوعية وما إلى ذلك، حتى أمنياً عم يتم نشر بيانات من وزارة الداخلية للطرق المقطوعة بسبب الثلوج أو الأخطر.
0: شو بدك من الوزارات أكثر من اللي حكته عارين؟ أخي بيخبرونا شو الأوراق المطلوبة، بيخبرونا حالة الطرق، الوزارات التعليم عم بيخبر الجداول الامتحانات وما شابه، في لائحة أسعار يومية، المواطن هاي المعلومات اللي بده إياها، الأرقام التفصيلية هي للخبراء. ليه بدك أنت معلومات أكثر منك؟
3: طيب بالنسبة لنقطة الخبراء رح رد عليها بثلاث نقاط. نحن ما عندنا إفصاح عن البيانات التجارية الخارجية من قبل الغرف التجارية، نحن ما عندنا بيانات صادرة عن النقابات العمالية بتوضح عدد العمال المفصولين وسبب الفصل، نحن ما عندنا تقارير صادرة عن نقابات الأطباء ونقابات المهندسين بتوضح بتتكلم عن هجرة الأدمغة، عن هجرة العقول. بالنسبة لنقطة تصريح وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، نحن إذا بدنا نيجي نقارن بين هذا التصريح والواقع حاليا بنلاقي أن الوزارة لحد الآن لم توفق بتنفيذ وعوده، ولكن نفس الوقت بنلاقي غياب للمساءلة الواضحة والتقصي حول آلية تنفيذ هذا الوعد، بنلاقي أنه في عنا غياب لتحديث الشعب بالتطورات الحاصلة بهذا الملف وكم عدد الخيام الحالية مثلا. بالنسبة لنقطة من ناحية تانية، نحن عنا غياب للإعلان واضح عن مصير التبرعات، فكلنا سمعنا عن حملات التبرعات اللي صارت بملايين الدولارات، ولكن بنفس الوقت ما سمعنا عن مصير المشاريع المنفذة اللي كان مقرر تنفيذها بهي المصاري، نحن ما سمعنا عن محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير. من ناحية ثالثة عنا انتقائية حكومية بنشر الأخبار، فمنلاقي التركيز الحكومي عم ينصب على مؤتمرات الاستثمار وتوقيع عقود مليارات دولارات وعودة رجال الأعمال، ولكن نفس الوقت ما منلاقي تقارير صادرة عن الحكومة بتوضح مصير المشاريع، شو المشاريع اللي دخلت بحيز التنفيذ، المشاريع اللي ألغيت إلى آخره. بالتالي المواطن السوري بلاقي حاله عايش بحالة من التناقض ما بين الأخبار الحكومية اللي عم بيشوفها على التلفزيون وما بين الواقع بأنه ما عم بلاقي فرص عمل بحال لاقة، فهي عم بتكون بأجور
0: شكرا.
3: جدا ضئيلة.
0: حكيتي معلومات بس أعطاك معلومات أيضا ناقصة، قال لك لا منعرف هجرة العقول، لا منعرف عدد الموظفين المفصولين وليش انفصلوا، عنا معلومات خير الله ما عم توصلنا، حتى المعلومات اللي الوزارة الوحيدة اللي عم تعطي معلومات مثل عطى مثال وزارة الطوارئ والكوارث، وزارة الكوارث ما عنا أداة لمساءلتها لاحقا، ما لماذا هذا تم وهذا لم يتم.
2: تمام، هاي الكمية من المعلومات.

0: المعلومات هي ما بتقيس للكفاية. الكفاية اليوم لا تقاس بالكثرة بل تقاس بالأثر. طيب شو هو الأثر الملموس اللي عم نشوفه اليوم؟ أخبار القبض على شبكات الفساد، وإعفاء المسؤولين، وإحالة الملفات إلى القضاء. اليوم لنفرض أنه تم نشر التفاصيل كامل التحقيقات والخطط يلي بنستخدمها نحن كدولة، فشو رح يصير؟ هل كان حيتم إلقاء القبض على مجرمين مثل عاطف نجيب أو وسيم الأسد، ولا كانوا لازوا بالفرار وأخذوا احتياطاتهم؟ طيب اليوم أنا بكتشف من هذا الحكي أنه المعلومة هي مثل الجرعة الدوائية، الجرعة الصحيحة منها بتشفي، لكن أعلى من هيك جرعة فهي بتصير سامة. فلهيك نحن ما بدنا يكون هذا الفقد من المعلومات موجود بأيدي الشعب لحتى يشتتهم أو لحتى يأثر عليهم. طب شو هو الأثر اللي حيصير لو صار في هذا الفقد؟ حأحكي لكم يا. على الصعيد الأمني لو أنا نشرت خرائط القواعد وأسماء الضباط وما إلى ذلك، فهذا الشيء رح يخلي العدو ما يحتاج جاسوس اصلا، لانه اوريدي المعلومات يلي بده اياها موجوده. طيب اما على الصعيد الطبي لو تم نشر اماكن مخازن الادويه او اسماء موردين المستلزمات الطبيه، فهذا الشيء رح يحرك عصابات السرقه وعصابات التجار والمخدرات. اما على الصعيد التعليمي لو تم نشر اسماء المصححين او تفاصيل عن اسئله الامتحانات قبل موعدها، فهذا الشيء رح يؤدي لتعريض المصححين للتهديد او الابتزاز او الرشوه، ورح يعرضنا نحن لتسريب الاسئله. فهذا الشيء على مختلف الأصعدة اللي أنا ذكرتها رح يدلني أنه فائض المعلومات رح يأثر على الحكومة بتعليم متدهور وأمن متدهور.
1: جولتك الأخيرة، فائض المعلومات قد يكون إفصاح عن السرية ويهدد أمن البلاد، سواء كان عم نحكي داخلين أو خارجين، صحة غيره إلى آخره. تفضل.
2: صراحة أنا بشوف أنه فيني لخص خطابك بأنه هو عبارة عن مغالطة رجل قش وهمي. أنت صار في عندك لغط واضح ما بين الاحتياجات الفعلية للمواطن وما بين أسرار الدولة. ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف المواقع العسكرية وأسماء الضباط الكبار، ما في مواطن بالعالم بيحتاج يعرف أسماء المصححين للامتحانات وأماكن تواجدهم. شو اللي بيحتاج المواطن فعلا؟ أنا راح أخبرك. اللي بيحتاج المواطن فعلا هو تصريح عن نسب البطالة الحقيقية. فعلى سبيل المثال الشاب المغترب اللي بده يرجع يستقر بالبلد، فهو لازم يكون عنده تصور واضح عن فرص العمل المتوفرة، عن نسبة البطالة. هذا الشيء غير مصرح من قبل الحكومة. نحن في عنا غياب لمؤشرات التضخم الاقتصادي، نحن في عنا جداول تقنين كهرباء وهمية، لأنه الساعات الكهرباء اللي عم يتم تقنينها بالواقع عم تكون أكبر بكثير من الساعات المعلنة عن طريق الجداول، بالتالي هذا الشيء بيؤدي لشلل بقدرة الأسر على تنظيم شؤونها. نحن عنا غياب للبيانات المتعلقة بالقطاع الصحي، فالمواطن العادي ما بيعرف كم عدد المراكز الصحية، ما بيعرف عدد الأيدي العاملة فيها، ما عنده فكرة عن نقص الأدوية. نحن في عنا أيضا غياب لخرائط الفقر، فالدولة ما صرحت رسميا عن توزيع الفقر حسب المحافظات، بالتالي هذا الشيء بيطرح سؤال جوهري كتير قد يطعم بالشفافية، أنه كيف عم بيتم إدارة برامج دعم بهالحالة أن وجدت طالما هي الخرائط ما أنا موجودة. بالنسبة لملف العدالة الانتقالية أيضا، فنحن عنا غياب للوثائق الرسمية اللي بتوضح مصير آلاف المعتقلين المغيبين قسريا. نحن ما عنا آليات واضحة بتوضح كيف بدنا نعوض هدول الضحايا. بالنسبة للنقطة الأخيرة اللي هي الضبابية الحكومية بملف إعادة الإعمار.
1: شكرا.
2: أوكي.
1: وصلنا عن ضبابية إعادة الإعمار ووقفنا.
2: للأسف.
1: خليها ضبابية. فاصل ونواصل، خليكم معنا. حيا الله بيكم. خلينا نشوف السادة الحضور والسيدات الحضور شو رأيهم، موافقين رأفت ولا موافقين عرين؟ مين برأيكم مصيب أكثر أو محق أكثر؟ هل أنه الدولة عم تشاركنا معك في المعلومات ولا أنه الدولة ما عم تشاركنا معك في المعلومات؟ مدام تفضلي. تفضلي
3: رأفت. أنا
1: تفضل فيك عارف عن حالك.
3: أنا أقول إنه رأفت، يعني مثل ما قال ذكر آخر ملف هو ملف العدالة الانتقالية، ونحن كمهجرين عائدين لو كان عندنا كل هالمعلومات الكافية كنا أجلنا شوي لبين ما تتحسن شوي واقع التعليم أو واقع البنى التحتية أو واقع، يعني خلينا شوي بالمطرح ما كنا مهجرين نتحمل الغربة ونتحمل التهجير لشوي تحسن وضع البلد. لا
1: لو أعطينا معلومات كافية،
3: لو أعطينا معلومات كافية إنه نحنا هي البطالة كمان، فهذا طيب. صح
1: مزبوط. شو رأيك أنت أو بالأحرى خليني أسألك أنت شو رأيك أنت؟
0: تمام، وما في مشكلة. الدولة اليوم عم تعطينا معلومات. خلينا نبعد شوي عن موضوع المثالية وننتبه شوي للواقع. وسائل التواصل بشكل عام هي كثيرة والشائعات كمان كثيرة، لكن عم تحاول اليوم الدولة بمختلف منصاتها الرسمية أنه تنشر شوي من الواقع اللي عم يعيش الشعب السوري، بس بنفس الوقت نحن ما فينا أنه نتعمق كتير بالمعلومات اللي بدكم إياها تنتشر أو اللي بده إياها المواطن ينتشر. في معلومات بتكون فعلا مطلوب أنه تنتشر وفعلا بتفيد.

0: المواطنين مثل ما قلتي حضرتك، سواء ملف العدالة الانتقالية كيف تم نشر، كيف بدنا نحن نعرف مين الأسماء المفقودين وما إلى ذلك، تم نشر منصات لهذا الشيء، أو حتى بالنسبة للواقع السوري فهو موجود على منصات التواصل الرسمية.
1: طيب شو رأيك استاذ سودة؟ شو؟ بدك تحكي على المايك ما راح يسمعوك.
2: يعني شو بيمنع الدولة انه تقول انه نحن عندنا نسبة بطالة فظيعة، يعني ما عندنا فرص عمل، ليش؟ ما بينحكى.
1: طيب خليني.
3: مساء الخير، حمد الخطيب صحفي مستقل. هلا بصراحة أنا بدي أقف في النص في المنتصف بينك وبين الأستاذ.
1: بوسط
3: بوسط بوسط بوسط الحلقة. لأنه كلام الأستاذ عن ذكر كل التفاصيل كمثال عن الصحة، إذا الدولة قالت إنه في عندي نقص بأدوية السرطان فالأدوية الموجودة بالسوق هتحتكر، ونحن شعبنا يعني متعود على الاحتكار للأسف. ف يعني هي النقطة كانت مصيبة فيها الأستاذة، إنه هو فعلا ما لازم ينتشر كل شيء. ولكن النقطة اللي حكيت عنها بإنه استثمارات مثلا لازم يكون تصريح فيه عنها أكثر، لا كان صائبة 100%. نحن لازم نعرف الاستثمارات وين صارت وين موجودة وشو عم يصير عنها بالبلد. ف تتنين محقين بس كل واحد بجانب معين.
1: بسرعة قبل ما أختم، شو رأيك يا اللي قالوا
4: رأيك كلامه؟ بالنسبة لموضوع الاستثمار فعلا بتفق معك فيه. بالنسبة لموضوع الأدوية أنا برأيي أنه نحن لازم الشعب يكون عنده تصور واضح عن مدى توفر الأدوية بالبلد، لحتى هذا الشيء ما يأثر عليه إذا في حدا صار بده يتعالج. نحن ممكن بسبب الضبابية بهذا الملف مريض سرطان يموت لأنه كان أخذ تصور خاطئ أنه الأدوية متوفرة وطلعت فعلا ما متوفرة. فهون لمين الأولوية؟ لاحتمالية سرقة قادرة تحمي الدولة أم لحياة شخص مصاب بالسرطان؟
0: تمام.
1: شو رأيك؟
0: بالنسبة لمثال الأدوية، شكرا لأنكم طرحتوه. أنا فكرتي مو أنه كيف بدنا نطرح المعلومة، أنا فكرتي مين بده يعرف المعلومة. طيب بالنسبة لمثال الأدوية كمان، المريض السرطاني اللي حكيت عنه قادر يروح لعند أي صيدلي ويعرف إذا هذا الدواء متوفر أو لا، فهو قادر يعرف المعلومة من مصدر. أما الصيدلاني فهو بحق له يعرف هي الأدوية وين موجودة ومن وين من وين بيقدر ياخدها ومكان الأدوية المخدرة بالذات اللي هو شيء كتير حساس. فنحن اليوم ما فكرتنا أنه شو المعلومة اللي عم تنحكى، فكرتنا مين اللي عم يعرفها بس.
1: بدي أشكركم كثير رأفت وعرين، يعطيكم ألف عافية، ودائما نحن فخورين بالشباب وشغلهم باللي المستمر على الكاميرا وحججهم القوية. وقبل ما نروح على الفاصل مثل العادة خلونا نحكي كلمتين على الرواق. المعلومة مو طرف ولا منا من الحكومة، المعلومة حقنا. لما المواطن بيعرف بيقدر يخطط لحياته، قديش يتوقع دخل، قديش يتوقع انفاق، قديش يتوقع فاتورة الكهرباء، ايمت راح يتحسن الانترنت، هذا اذا تحسن، ايمت نتائج البكالوريا والتاسع، اذا المغترب بيقدر يرجع او ينتظر ما قالوا، ايمت إذا مستثمر بيقدر يستثمر أو يتريث. بس تحكي الحكومة ما عاد نصدق أي إشاعة، لأنه بس المواطن بيعرف بيوقف شك. الفراغ ما بيظل فراغ، بيتعبى شائعات، مو هيك؟ شفنا شائعة ردة خبز ب6000 طشت، بيتعبى شائعات وبتعبى تأويلات وخوف وفقدان ثقة. أكيد في معلومات ما بتنتشر لأسباب أمنية أو تتعلق بالمفاوضات أو خصوصية ناس مثل ما حكت عرين، لكن هذا طبيعي بكل دول العالم. لكن الأصل هو الشفافية، والاستثناء هو حجم المعلومة مش العكس. عشنا 50 سنة استبداد ينقال عن الدولة قوية لأنها بتعرف كل شيء عن الناس، هذا راح المفروض. وإجا زمن نقيس قوة الدولة بقديش نحن بنعرف عنها وشو بتشتغل وليش وإيمت. قوة الدولة بشفافيتها مش بسريتها. واللي قلناه منعيده، واللي منعيده منزيده. أهم استثمار بأي مرحلة انتقالية ويمكن حتى أهم من إعادة إعمار الطرق والبيوت وغيره هو إعادة بناء الثقة. والثقة ما بتنبنى بالشعارات، بتنبنى بالمعلومة والوضوح والصدق والشفافية. حتى لما يكون الخبر مش مريح، لأنه المواطن شريك ببناء البلد، والشريك ما بيكون آخر من يعلم، ولأنه نحن ما بصير نكون آخر من يعلم. خلونا نشوف بعد الفاصل شو راح تخبرنا الحكومة عن خطة صفر خيمة ووين وصلت، هل تحققت وعود وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أم لا. نشوفكم بعد الفاصل.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
4: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
6: البيانات الدقيقه.
7: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيفي العزيز المعالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السيد رائد صالح. نورتنا سيادة الوزير.
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا.
0: شلون صرت؟
1: الحمد لله.
0: يعني خليني أقول بس للسادة المشاهدين أنه نحن يعني تعبنا للسيد الوزير لأنه هو بالأساس عنده وعكة صحية وجاي هو مريض يعني. فعن جد من قدر لك كثير سيادة الوزير. نورتنا. شكرا. بدي أبلش معك من القضايا قبل أن أحكي بصفر خيمة. بدي أحكي معك بكذا موضوع كنت واعدين فيهم. أول شغلة حكيتها وقتها كنت عم تحكي عن الحرائق. وعطيت خطة تفصيلية وقلت رح تبلشوا شهر 4 وكنت عم تحكي حضرتك عن سلسلة من الخطوات بتبلش من شمال شرق انتقالا إلى الغرب إذا ماني غلطان. ووقتها كنا عم نحكي إنه هذا الموسم الحمد لله كان موسم خير. يعني الحمد ممتاز لله. الحمد لله ألطاف الله علينا بعد اللي عم بصير في اقتصاديا فينا. بس ما سمعنا الحمد لله عن حرائق. يعني حتى صار في جدل بيني وبين المعد انه اخي ليش بدنا نساله ما صار شيء. قلت له لانه ما صار شيء بدنا نساله. فالحمد لله ما صار شيء وما بدنا نصيب حالنا بالعين. فيك تعطينا شويه معلومات عما جرى بموضوع الحرائق؟
1: هلا الحمد لله رب العالمين. اول شيء يعني فينا نقول انه المحاصيل الزراعيه انتهينا بشكل كامل من كل سوريا. موسم الحصاد انتهى والحمد لله. يعني عملنا مقارنه بسيطه مع موسم 2019 كون 2019 هو موسم كان خير الحمد لله رب العالمين. فب 2019 كان الحرائق تقريبا حوالي 56 ألف هكتار.
0: احترق 56 ألف
1: هكتار مزروعة من أصل 162 ألف.
0: الثلث
1: تقريبا.
0: أكثر من الثلث حتى.
1: إيه. ب 2000 وبهي السنة الحمد لله نحن قدرنا نحافظ على المحاصيل. يعني الحرائق اللي احترقت المحاصيل الزراعية تقريبا 1000 هكتار فقط. والحمد لله هذا بسبب خطة يعني وضعت كما تكلمت سابقا من قبل عدد من الوزارات.
0: ألف من أصل قديش معاليك؟
1: من أصل 152 ألف.
0: يعني من الثلث عام 2019.
1: يعني هي كان في ناقص عن سنة 2019 بالزراعة تقريبا حوالي 20 ألف هكتار بتذكر بالضبط الأرقام ماني متذكرهم بس في عندي بعض الأرقام هون. نعم. يعني عنا تقريبا نشرنا في مناطق الشرقية فقط حوالي 115 نقطة متقدمة كانت هي مختصة فقط في موضوع الحرائق. أيضا بالإضافة لسياراتنا وفرقنا قمنا باستئجار 460 آلية مع صهاريج وتركتورات. فبعض الأوقات المدنيين أو بعض وسائل الإعلام

0: كانوا ينشروا انه التراكتور عم يطفي الحريق، وفعلا التراكتورات هاي اللي احنا متعاقدين معاها، لانه هاي بنعتمد فيها على خطه العزل تقريبا من بالمناطق اللي بصير فيها حرائق زراعيه، وتكون اراضي كبيره، وقت بنضرب سكه بنص الارض فنحن بنعزل النار وبعدها بنتعامل مع المنطقه المشتعله. ايضا تقريبا يعني فقط نحن اذا بنحكي عن خلال شهر، الناس اللي ما سمعت بالحرائق اللي ما صار فيها شيء هن 5095 حريق اللي ما سمعوا عنهم شيء.
1: الناس لم تسمع عن
0: 5095 حريق.
1: 5095 حريق
0: هدول اللي ما سمعوا عنهم الناس. طبعا
1: تشرح اكثر للناس شو
0: طبعا يعني. ليش 5095؟ لانه سرعه الاستجابه وصلنا لسبع دقائق والسيطره لثلاثين دقيقه، لذلك هي ما كانت بتصير حاله ترند او اي شيء، فالناس ما بتسمع بالحريق. وفعليا استجبنا نحن ل 5095 حريق تقريبا من 15 ايار ل 5 تموز.
1: خلال شهر ونص استجبنا ل 5095 حريق.
0: حريق
1: بسوريا قلت سبع دقائق، تقصد متوسط الوصول الى مكان حريق سبع دقائق؟
0: سبع دقائق نعم.
1: ومتوسط السيطره على الحريق
0: 30
1: دقيقه، زمن السيطره
0: 30 دقيقه.
1: دقيقه. معلش نشرح للناس، انتم شلون عم تحسبوا هاي؟
0: نحسب نحن من لحظه وصول البلاغ لحظه وصول الفريق لمكان الحدث.
1: هذا كله عم توثقوه زمانيا؟
0: هذا طبعا كله موثق، هو موثق اصلا يعني. نحن بتفوت على السيستم عندنا بتلاقيه موجود، انه ايمت وصل البلاغ، ايمت وصل الفريق، ايمت تمت السيطره، انه كل المعلومات تتحدث بشكل تلقائي من قبل قائد الفريق اللي هو عم يستجيب على الأرض. فكل هذا الكلام موثق يعني. تقريبا المساحات المتضررة بالضبط يعني 939 هكتار، 739 هكتار من القمح، 144 هكتار من الشعير، و56 هكتار من المحاصيل الشتوية من نوع مثل العدس والحمص والكمون.
1: اللي تم
0: هدولي اللي تضرروا،
1: اللي تضرروا
0: هدول اللي احترقوا. أما اللي نجي باقي المحاصيل،
1: ونحن عم نتحدث عن تقريبا واحد من أصل 152 هكتار اللي
0: نعم، وهي فعليا مساحة 100,000 من أصل 152,000.
1: 100,000 تمام.
0: 100,000 المساحة الأكبر من الضرر كانت هي بمحافظة الحسكي اللي كانت هي 300 هكتار. والحقيقة هذا السبب بينه بالوقت ليش بالحسكي أكثر من غيرها، لأنه لحنا ما كان عندنا وصول لكل المناطق أيضا، فاستعنا بالفرق الموجودة داخل المناطق اللي كانت ما زالت هي لم تندمج بشكل كامل بالحكومة، وكنا عم ننسق معها هون بشكل مباشر.
1: يعني من أصل، خليني أوضح أكثر، من 30% من المناطق المتضررة كانت بالحسكة عمليا، والسبب كان هو بطء الاندماج اللي صار ما بين نعم. المؤسسات الدولة ومؤسسات
0: نعم جارة. والحالية هلأ أعطيك هون أرقام أكثر بصراحة يعني
1: نعم.
0: بالنسبة للحرائق يعني هون أكثر عفوا، يعني ما 162 هي يعني مخربط بالملايين بين الآلاف والملايين.
1: مفهوم مفهوم.
0: 2019 كانت المساحة المزروعة 2.67 مليونين و 67 ألف هكتار.
1: أوكي.
0: بسوريا المساحة المحروقة تقريبا بهداك الوقت 85 ألف. عام 2026 المساحة المزروعة 2.52 مليون هكتار. 200 يعني مليونين و 52 ألف. المساحة المحروقة 939 هكتار.
1: 939 هكتار.
0: اي عدد الحرائق هاي السنه الى الان يعني الى الان وصلنا 15200 حريق.
1: حتى الان في عندنا
0: 15200 حريق
1: و200 حريق
0: استجبنا لهم. طبعا السنه الماضيه كل العام رغم انه ازمه الحرائق الناس كلها عم تسمعنا كان 11500 حريق.
1: خليني افهم اكثر، العام الماضي كان عدد الحرائق اقل لكن تضررت اراضي
0: الى الان اقل يعني. ما هو الان يعني عندي نحن اليوم 15200 هلا عنا استجابي. نحن ساعتها بنص السنه، السنه الماضيه كل السنه كان 11500 حريق،
1: لكن مع ذلك العام الماضي كان ضرر اكبر مو هيك؟
0: هلا ما الضرر هو اكبر لانه بسبب انه نحن بالاصل ما كانت الوزاره حديثه العهد اصلا. كانت ما انا دوبه مؤسسي او طالع فيها، مرسوم طلع 14/6 اصلا 2025
1: نعم.
0: الاختصاصات اللي في التاسيس والاختصاصات، وكان ما في اندماج لكل الفرق بالوزاره، فكانت عمليه الادماج ما كانت مكتمله. فالحمد لله هاي السنة كانت عملية الإدماج مكتملة، قدرنا نحط خطة من بداية السنة وقدرنا ناخذ عليها كل الموافقات اللازمة، وكان يعني كان في موافقة على هاي الخطة والحمد لله يعني قدرنا يعني نتجاوز فيها حقيقة يعني أرقام كتير كبيرة.
1: هذا يعني بطريقة أو بأخرى أنه نحن خلال عام تمكننا من أنه الناس ما تسمع بالحرائق على الإطلاق، رغم أنه
0: هالسنة
1: وجود حرائق كثيرة، لكن لأنه تمكننا
0: أكبر
1: من
0: أكبر بكثير من السنة.
1: الله يقويكم ويعطيكم العافية.
0: الله يسلمك.
1: رح أنت في شيء بعد الناس لازم تعرف موضوع الحرائق؟
0: الحرائق لا.
1: خليني أسألك عن الألغام. الملف الأكثر تعقيد
0: هذا رح نعيشه كتير بصراحة، رح نجيب على الألغام.
1: شو قصدك معالي الوزير أنه رح نعيشه كثير؟
0: أي والله، يعني مع الأسف ملف الألغام هو ملف معقد جدا. يعني الناس أنه بتنظر أنه نحن كيف ممكن نشيل الألغام. نحن بسوريا هو ليس نوع واحد من الألغام، ولا يوجد خرائط لهي الألغام أصلا.
1: نعم.
0: يعني في سوريا يوجد ألغام زرعتها داعش، يوجد ألغام زرعتها جيش النظام السابق، يوجد ألغام زرعتها روسيا، يوجد ألغام زرعتها الميليشيات الإيرانية، ميليشيات حزب الله أيضا زرع روسيا، يوجد ألغام زرعتها الفصائل المحلية، يوجد ألغام زرعتها قسد.
1: نعم قسد.
0: فكل هاي أنواع من الألغام هي أنواع معقدة جدا، هي ليست ذات طابع نوع واحد. فنحن أنا قبل يومين كنت في الكبينة عم نوضع خطة بصراحة ومتناقش مع وزارة الدفاع، كنا مع الأسف اليوم يعني استشهد شاب بالكبينة يعني
1: اليوم؟
0: وزارة الدفاع اليوم قبل ساعات وسبب بحرائق، يعني بصراحة عم نحاول نسيطر عليها الآن بالمرتفعات الكبينة. فهي موضوع الألغام صراحة ما رح يكون، رح يظل مرافقنا لسنوات
1: سنوات،
0: ونحن الآن عم نحاول. نحن المشكلة الأساسية لا يوجد لدينا بنية تحتية للتعامل مع الألغام. يعني إلى الآن نحن عم نحاول نبني البنية التحتية الأساسية. يعني قدرنا قبل شهر نوضع نصير عنا منصة وطنية لحتى يكون عنا خرائط لتوزع الألغام وكيف نحن عم نشتغل، ما نضل عم نشتغل بشكل عشوائي انه بس منستجيب للحوادث. الان
1: معلش سيادة الوزير، كيف بنيت هذه المنصة؟ يعني كيف تمكنتم من معرفة اين تقع؟
0: في نظام عالمي نحن اخذنا منه، نظام عالمي لا ما هون، هي عندي نظام عالمي بلشنا ندخل المعلومات. يعني انت بتبلغ عن الغام بدرعة، غيرك ببلغ عن الحسكية، عن السويدة، عن هاي
1: عم بتدخلوا هاي،
0: مندخل كل هاي الداتا وبلش نعمل مسح غير تقني منشان نشيك. المسح الغير تقني هو بنسأل المدنيين وين سمعتوا انه في ألغام، بعدين بنروح على المسح التقني اللي هو فعليا فرق بتطلع بتمسح. ونحن عم نحاول اسا نبني البنية التحتية للفرق. يعني فرقنا الى الان في سوريا هي لا يوجد عدد كافي من الاشخاص مدربين للتعامل مع الألغام. فنحن ما زلنا اسا في اطار في طور التدريب وفي طور تطوير الفرق وتأسيس المراكز المتخصصة في موضوع الألغام. ونحن عم نحاول ايضا نعطي عدد كبير من الشركات الخاصة المطابقة للمعايير معينة حتى تدخل تشتغل في البلد. عم نعطي أيضا لمنظمات دولية وبالإضافة للمنظمات المحلية والشركات المحلية بنفس الوقت. فلحنا عم ندخل حتى القطاع الخاص على العمل في موضوع الألغام، لأنه فعليا في شركات لديها استثمارات الآن بدأت توقع استثمارات في سوريا. هذه الاستثمارات تكون مثلا في منطقة معينة، مثلا شركة تريد أن تستثمر مثلا طريق تدمر دير الزور الذي حدث علي. يعني أنا يعني هو هذا رح أحكي أنا بشكل أنه كمثال، وهو كل الطرق ولا الخطوط الحديدية مثلا إذا أرادت شركة أن تعبد هذا الطريق فيجب أن يتم مسح تقني لكل الطريق لخلوه من الألغام ومخلفات الحرائق. فكل ولدينا عدد كبير من المشاريع، يعني لدينا مثلا مشروع السكك الحديدية، لدينا الآن فقط مشروع واحد 450 كيلومتر بده مسح
1: طريق
0: سكة حديدية،
1: سكة حديدية من حلب إلى
0: يعني هذا موجود بالبعتولي، أنا ما من مكان ولكن هي بالبادية. فأيضا هاي موجود فيها ألغام، موجود فيها ألغام وموجود فيها مخلفات حرب. فنحن فعليا كل المشاريع الاستثمارية الآن عم نقوم فيها في مشاريع لإزالة الألغام ونزع الألغام. يعني لدينا الآن المشروع الوحيد المتكامل بنزع الألغام هو بجوبر، واقتربنا من 70% تقريبا من الانتهاء منه وبس تنتهي. وهذا التعامل مع الألغام في جوبر، أنت بتعرف في ألغام ضمن الأنفاق، في ألغام ضمن عدة مناطق. فنحن الآن يعني حاليا عقدنا مؤتمر لسوريا قبل شهر من الآن في جنيف، بخصوص الألغام، ودعينا كل الدول المانحة وأصحاب المصلحة وتناقشنا موضوع التحديات والسلبيات وكيف ممكن نحن نبني هذا السيستم الوطني. كان سوريا يعني من أكثر الدول تلوثاً بالعالم، ثاني دولة بالعالم بعد أوكرانيا. طبعاً نحن احتلينا الدولة الثانية لأنه روسيا دخلت على أوكرانيا، ما لأنه نحن نظفنا يعني. فلحنا لحتى ننظف بصراحة، ولكن أنا بقول لك هو يعني نقوم بعمل كبير بهذا المجال.
1: كم لغة من الناس لسه؟ كم لغة من؟
0: يعني ب 2025 نحن ووزارة الدفاع أزلنا 130 ألف لغة.
1: أزلتوا 130 ألف لغة في عام 2025؟
0: نحن ووزارة الدفاع، طبعا القسم الأكبر كان لوزارة الدفاع.
1: كم المتوقع عن عدد الألغام برأيك؟
0: يعني انت عايش بالمانيا وبتعرف من الحرب العالميه الثانيه انت عم بتعاني من الالغام
1: لهلا. اذا بدك طيب. يعني اذا بدك بحوران، انا من حوران لهلا في الغام من
0: طيب.
1: من الحرب العالميه،
0: فما في انك تسال عن الزمن. الزمن بصراحه
1: في توقع لعدد الالغام،
0: هو مشكله حتى توقع ما في. نحن الى الان عم نحاول نحصي يعني التصور الاول بيقول بالباديه لدينا اكثر من 350 الف
1: بالباديه واحده،
0: بس بالباديه. ونحن عندنا مشكلة إنه هاي الفترة الزمنية الطويلة 14 سنة، هي في عندنا عوامل حتى تعري وسيول وغير عوامل طبيعية، فهي بتغير أماكن الألغام، بتخفي معالمها بس بالغابات. يعني نحن اليوم سبب نص الحرائق بالغابات شو هي؟ ألغام. الألغام عم تنفجر بتعملنا حرائق، تجي بدك تستجيب ما فيك تستجيب لأنه تنفجر فيك الألغام. فنحن السنة الماضية خسرنا آليات يعني بموضوع الألغام، ونحن كنا تضررنا يعني بأكثر مكان. يعني أنا والسيد المحافظ اللاذقي السنة الماضية أستاذ محمد عثمان، يعني أنا وياه انفجر فينا لغم، ولكن الحمد لله يعني إنه ما أصبنا. ولكن فعليا الإصابات الألغام هي نحن رح يضل هذا الملف بصراحة كموت صامت عم بتربص فينا. اللي نحن عم نعمله بهذا المجال حقيقة نحن عم نحاول ندخل تكنولوجيا متطورة، عم نحاول نحصل على موافقات هلا من ندخل هاي التكنولوجيا المتطورة.
1: موافقات من الدول، من
0: مين؟ من الدول اللي بدها تعطينا إياها.
1: آه.
0: ما مننا، من عنا، من عنا. نحن اللي عم نعطي الموافقات يعني.
1: نعم.
0: بس بدها من الدول اللي عم تعطينا إياها، نحن بدنا ندخل هاي التكنولوجيا لأهداف إنسانية وليس لأهداف مثلا عسكرية، لأنه بيمنعوا يبيعوها لدولة أخرى لأهداف عسكرية. فنحن عم نحاول نطلع موافقات لأهداف إنسانية لحتى نخفف من التداخل البشري مع الألغام، لأنه كل ما خففنا كل ما بنحمي أرواح أهلنا والشباب المستجيبين والخبراء بهذا المجال. لأنه فعليا بالألغام الخطأ الأول هو الخطأ الأخير، يعني يا بدك تفقد عضو من أعضائك يا بدك تموت، ما في عندك خيارات كثيرة بموضوع الألغام. وعم نحاول ايضا نبني يعني لدينا يعني فكره، ما بدي اقول انه ما فيني اقعد فيها، نحن عم نحاول نعمل مشروع فعليا متكامل للمصابين الالغام. يعني ضمن المركز الوطني في فكره لموضوع المصابين انه يكون في مشفى متكامل
1: بتعاون مع وزاره الصحه ولا لحالكم؟
0: هلا فعليا الفكره لسه فكره، هي احنا بدنا نحكي مع الصحه، بدنا نحكي لانه فعليا هو مشروع بده يكون متكامل، هو ما بيشمل فقط انه هي بعد ما يتقدم له الاسعافات الاوليه بالاصابه بينتقل لهذا المركز. هو في بيكون مركز متكامل في خدمات متكامله لمرحله التاهيل وتركيب الاطراف. لذلك يعني هذا هو ما زال فكره اللي احنا عم ندرسها، ندرس شفناها بغير بلدان، ولكن هي بغير بلدان حتى الدولة نفسها ما أنا متبنيتها. يعني الدولة بغير بلدان أنا شفتها بأكثر من دولة مستقرة، ولكن هي تمويل شعبي، هي تمويل شعبي ما أنا تمويل من الدولة. الدولة هي بنت البناء أو تبرعت بالبناء لحدا وهو عم يدير هذا الملف وهو شغال عليه بتمويل شعبي. هلأ بدنا نشوف نحن كيف بدنا نمشي بهاي الفكرة، ما زلنا عم نحضر يعني بالمرحلة أولية إذا بتزبط معنا ولا لا يعني إسا. ولكن ملف الألغام يعني ملف رح يكون بصراحة يعني فيه له شغل كتير إسا بالمستقبل، رح يكون فيه تعاون كبير مع عديد من الجهات. يعني
1: خليني أسألك سؤال وتحملني سي معالي الوزير، أعطيتنا أرقام ممتازة بما يخص الحرائق، من الواضح أنه حضرتك متردد بإعطاء أرقام دقيقة ما يخص الألغام، لأنه مفهوم أنه هي مسألة معقدة جدا قضية الألغام، لا رح نعرف الزمن أين رح نخلص ولا قدرين نحصر عدد الألغام الموجودة بالبلد، وكل هالمسألة هي مفهومة. خليني أروح على دير الزور شوي. خلال فترة قصيرة دير الزور نكبت أكثر من مرة، العبارة ثم حادث السير ثم حوادث السير آخر. ليش عم نحس انه نحن يعني ما في اجمل من نسمع كلمة انه خلال 7 دقائق نحن عم نوصل للهريد، خلال 30 دقيقة عم نوصل. طيب ليه عم يكون الوضع بدير الزور مختلف؟ في شعور عند اهل دير الزور بالتهميش، في شعور عند اهل الدير، وبرأيي هذا شعور محق. لماذا نتأخر، او هل تأخرنا مشان اكون يعني اكثر انصافا، هل تأخرنا بنجدة غرق العبارة، نجدة الحادث في دير الزور؟ هل له علاقة بتهميش دير الزور؟
0: هلا دائما صراحة. انا بالنسبة لي الشعب دائما على حق بغض النظر يعني شو اللي بيحكي، دائما طالما في اجماع شعبي على قضية فهو على حق، ما ممكن يجمع الشعب على شيء ببساطة، الامر ما له بهي السهولة. ولكن انا يعني حقيقة حادثة العبارة نفسها، من يتحمل المسؤولية في حادثة العبارة هو سائق العبارة. ليش سائق العبارة؟ لأنه نحن قبل أسبوعين صدرت التعليمات بمنع العبارات ليلا، وتم إطلاق النار على قوى الأمن لأنه كانوا يدمروا العبارات قبل أسبوعين من الأمر من الحادثة. وعندما تحدثت الناس عن موضوع الجسر الحربي، الجسر الحربي هو جسر طوارئ، هو ليس جسر ثابت. عندما أنهت الفرق التركي تركيبه كان يجب أن يتم تجريبه قبل أن تصعد عليه الناس، لأنه هذا جسر حربي بتفكك، هو بتركب تركيب مثل اللوجو. فكان يجب أن يتم تأمينه قبل أن يتم البدء المشاعر. يعني أنا بدي أقول لك
1: خطأ من هذا؟
0: ما خطأ أحد، هذا بده وقت، الجيش التركي اللي عم يركبه ما نحن. يعني الجيش التركي ما بيتحمل مسؤولية لأنه هو في وقت للتركيب وفي وقت للتأمينه هو إيه؟ فهو كان عم يتركب.
1: إيه الناس استعملته قبل أن ينتهي التركيب؟
0: لا ما استعملته. أنا بحكي هني ألقوا اللوم باستعمال العبارة أنه ما في جسر، أنه الجسر الحربي ما انفتح.
1: أوكي.
0: أنه ما انفتح بهذاك اليوم. طبعا الساعة 2 بالليل إذا أنت رحت على دير الزور، أنا رحت نمت أيام في دير الزور، الفرات عبارة عن سواد، ما فيك تشوف شيء قدامك، فأنت عم تطلع بعبارات، والعبارات هدول عبارات متهالكة وما أنا مهيئة أصلاً، ما فيها عوامل أمن وسلامي وما فيها شيء. أنت عم تطلع فيها ساعة 2 بالليل، لا فينك تشوف قدامك، لا في ضوء، يعني هو ما أنه بيشوف قدامه، بس هو بيقول لك حفظان الطريق. فهو فعلياً هون في مسؤولية بتتعلق أساساً في موضوع الـ الـ الـ الـ العبارات. الأمر الثاني هو فعليا حقيقة يعني دعني أقول في لحظات الكوارث المعلومات المضللة بتعطل الاستجابة، دائما أنا بقول هذا الكلام. يعني لحنا وقت وصلنا للمكان الحادث لحنا انتشلنا 15 شخص أحياء، لحنا بقى وصلنا.
1: أول شيء كديش أخذتوا وقت لو وصلتوا لعندك؟
0: 6 دقائق.
1: 6 دقائق كنتوا واصلين؟
0: 6 دقائق كنا واصلين. وفعليا انتشلنا الجثث من المكان هاي، وفعليا في جثه الطفل انتشلناها بعد 22 كيلومتر من مكان الغرق، هذا دليل شد سرعه التيار. ولكن نحن كنا عطينا الاعداد 33، نحن عم نبحث عن 33 لكن كان العدد 24، كان العدد على الطوافه 24، لانه بالنهايه انا ما عاد عندي، يعني أنا عندي 24، طلعت الغرقة وأنقذنا المصابين والكل، وأنا ما عندي بلاغات إلا على 24، لكن كل الإعلام عم بيحكي عن 33 مثلا. هاي معلومة مضللة بتستنزف الفرق تبعنا بالبحث بوقت بالوقت الضايع يعني. فلحنا كنا مخلصين 24 لكن إسا عم ندور على 9 مانهم موجودين أصلا. فمثلا معلومات المضللة هاي بتعاني من مشكلة. الأبلة حادثة ارتفاع ارتفاع منسوب نهر الفرات، يعني باعتبار هلأ هدأت الكارثة يعني، وهذا اللي كان بعيد الأضحى الماضي. يعني نتكلم بواقعية بصراحة، يعني هل كان النهر الفرات لم يخرج عن مجراه؟
1: نعم
0: نهر الفرات لم يخرج عن مجراه، يعني احنا لم يكن لدينا فيضان نهر الفرات، كان لدينا مصطلح اسمه ارتفاع منسوب النهر. ارتفاع منسوب النهر كل من تعدى عن النهر، يعني من الدولة، نحن من وجر، نحن متعدين على النهر، كنا بانين محطات مياه بمجرى النهر، أخذ النهر وتضررت. وكل شيء زارع أرضه بمجرى النهر أكيد كمان تضررت أرضه. لكن هل كانت المشكلة في دير الزور ارتفاع منسوب النهر أم عدم وجود الجسور؟ كانت المشكلة عدم وجود الجسور صراحة. لو في جسر السياسية مثلا موجود، لو جسر العشارة جاهز، لو جسر الميادين جاهز، لو جسر البكمال جاهز، صراحة ما كان في مشكلة في ارتفاع منسوب النهر، ما كان في مشكلة.

0: حد 20/1 تمت إجراء دراسة لجسر السياسي حتى يتم العمل عليه، ولكن هي كل 3 أشهر هي فترة الدراسة.
1: معالي الوزير، برأيك هاي المعلومات وصلت للناس؟
0: يعني صراحة. أنا أعتقد الناس الموجودين على الأرض بيعرفوا هاي المعلومات، حكينا فيها.
1: أنا بحكي عن المجتمع السوري كله.
0: أنا حكيت فيها حتى وقت كنا بدير الزور، حكينا فيها وقت كنا، والسيد الرئيس حكى فيها يعني وقت كنا بدير الزور.
1: بالتفصيل؟
0: طبعا بهذا التفصيل، لانه هو عنده التفاصيل يعني.
1: لا قصدي
0: في حدا ما بيعرف انه ب 20/1 الاسد كانت مسيطره على الطرف الثاني مثلا من دير زور.
1: كل حادثه العباره لم تطرح على الاعلام بما يشرح للناس ما يحدث، والناس عدوه ما تجهل.
0: شوف بس اول شغله، وقت بيكون في عنا اي، ما حدا بيحب يسمع المعلومات الدقيقه وقت الكارثه، ما حدا بيحب يسمعها. نحن بهاي العام الى الان، ونحن ساعتنا بنص الصيف يعني موسم السباحة أسعتنا بنصه، عنا عدد الغرقى 201، يعني عنا تقريبا 39 شخص تم إنقاذهم فقط من 201، لأنه أنت لا يمكن إنقاذ الغريق إذا ما كنت قاعد على الشط وقت بيغرق قدامك، ما فيك تنقذه. وما فينا نحن ننشر فرق على كل الأنهار وكل البحار في سوريا يعني هذا الكلام. ولكن في أمانة مناطق لحنا مكتوب عليها حطينا لافتات ممنوع السباحة، بتلاقي كلهم بيسبحوا جنبك. أنا حكيت هذا بالتوعي، وأنا يعني كل مرة بنقول لهم ما بدنا كرمال الله ما حدا يسبح، الفرات ما نو مكان للسباحة، نهر الفرات ما نو مكان للسباحة، البحيرات السدود هي ما نو مكان للسباحة، هدول أخطر أماكن هن البحيرات والسدود، هن فيها تيارات ساحبة. أخي في عندك مسابح، في عندك هاي، في بعض الأنهار اللي هي مثل ما نسميها، في بعض الحوايج بدير الزور يمكن السباحة فيها.
1: الناس مصر على نهر الفرات؟
0: لا هو مصر ما على نهر الفرات، في بعض الشباب، بعض الشباب بصراحة واللي هن يحتاج أهلهم إلى أنه يضبطوهم، هو ما بس بيسبح نهر الفرات، هو بده يطلع ما على الجسر، ينقص من على الجسر، بده ينقص من على العمود اللي على الجسر، ما بيطلع في عمود كهرباء، بيطلع على عمود الكهرباء وبدي زدته. أنت فعليا الارتطام بالمياه، إذا ارتطمت بشكل مسطح أنت كأنك عم ترتطم بجسم صلب.
1: نعم صحيح.
0: أما غير وقت بتنقص يعني، إذا في حدا، إذا أنت معلم ما كل الناس معلمين، أنت عم تشجع غيرك. فهذا الشيء بصراحة نحتاج إلى الوعي بهذا الموضوع. العدد الأكبر مثلا تصور يعني دير الزور 41 حالة غرق، إدلب 40، حلب 37، الرقة 34، طرطوس 16.
1: طرطوس البحر
0: 16. طبعاً 4 منهم غرقوا إيمت وقت اللي لحنا نشرنا تحذيرات عبر التلفزيونات ورسائل SMS، وغيره أنه البحر جمعة وسبت ما بينسبح فيه، لا حدا ينزل على البحر جمعة وسبت. في 4 قال لحنا حاجزين الشالي قبل ما معقول نروح الحجز،
1: لا حول ولا قوة.
0: يعني في عنا مشكلة حقيقة بأنه سماع الرسائل. لا أنا بفهم، أحد الأشخاص قال لي إياها كلمة، قال لي بجوز لأنه نحن بكل عمرنا ما منوثق شو بتقول الدولة. في واحد قال لي إياها، قال لي بجوز لأنيتنا ما منوثق إنه شو بتقول الدولة، بجوز مع الوقت تصير نوثق ونتبع التعليمات.
1: يمكن ما في لحظة أنسب من أني أروح للفاصل من لحظة اللي عم بيقول فيها معالي الوزير أنه السوريون غير معتادين على الثقة بالدولة. أنا لنا أن نثق، لكن فقط معالي الوزير، لما كل الوزراء بيعطونا أرقام، حضرتك معاليك جاي لعنا بأرقام ما لك بخلي ولا شغلة عم نسألك عنها لم تجبنا بأرقام. أنا آسف معالي الوزير، هذا الحكي مش دائما منشوفه. خليكم معنا، بنرجع بعد الفاصل وبنسمع أرقام ثانية تحديدا عن صفر خيمة.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: فجوة سكنية تتسع والآمال مرتبطة بالمشاريع الجديدة. وفي دمشق رسائل اقتصادية من المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، فإلى أين تتجه هذه الملفات وما انعكاساتها على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سوريا؟ هذه الملفات تتابعونها اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
6: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
7: كل بطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
8: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
9: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
10: اللي بتتعذبه الروح هي

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.

0: أهلاً.
1: سيد النقشبندي منشد ديني ومقرئ مصري، ولد في الدقلية بمصر عام 1921 لعائلة مهاجرة من أذربيجان. تعلم في الكتاتيب وحفظ القرآن في الثامنة من عمره، وكان كوالده صوفياً نقشبندياً. تعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر الصوفية، وحفظ أشعار ابن الفارض والبوصري. انتقل عام 1955 للإقامة بجوار القطب الصوفي أحمد البدوي في طنطا، وكان ينشد لزوار المقام، وهناك بدأت شهرته. عام 1967 انطلقت شهرته بعدما عرفه العالم الإسلامي من خلال إذاعة القاهرة والتلفزيون المصري. تميز بطاقة صوتية هائلة، لا سيما في أداء الدرجات العليا ومنطقة الجواب وجواب الجواب. ارتبط صوته بشهر رمضان، وما زال ابتهاله الله يا الله هو الأشهر في العالم الإسلامي. ولم يزل لك في نفوس. كان الرئيس المصري أنور السادات معجبا به جدا، ويدعوه للإنشاد في حفلاته الخاصة والعامة. لحن له الموسيقار بليغ حمدي بطلب من الرئيس السادات نحو 15 نشيدا، أشهرها نشيد مولاي. لك في نفوس الصالحين مكان. تعاون معه شعراء وموسيقيون كبار مثل حلمي أمين محمد الموجي، والشاعر عبد الفتاح مصطفى، والشاعر محمود إسماعيل جاد. تلقى دعوات من معظم الدول الإسلامية، وأنشد فيها في مناسبات دينية وخاصة في شهر رمضان. واكب بأناشيده الأحاديث الوطنية، فأنشد للعرب في حرب عام 1973، كما كانت فلسطين حاضرة في أناشيده. كرمته مصر بمنحه وسام الجمهورية مرتين، وما زال حضوره طاغيا في الذاكرة العربية والإسلامية. توفي السيد النقشبندي الملقب بإمام المداحين عام 1976 عن 55 عاماً، ودفن في القاهرة.

نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. احتجاجات في ريف دير الزور ضد رفض التعامل بالعملة القديمة، والمحتجون يطالبون بفتح مراكز استبدال وتجميد قرار إنهاء التعامل بها. مجلس الشعب يقر نظامه الداخلي الجديد بعد التصويت عليه بجلسة اليوم، والذي تضمن 231 مادة. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محيط تل أحمر الشرقي بريف القنيطرة وأطراف قرية عبدين بريف درعا بقذائف المدفعية، ويطلق سراح شابين مختطفين منذ عام. وإدارة المرور في دير الزور تباشر بحملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة، وتقول إن الهدف هو الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور بتفاقم أزمة استبدال العملة القديمة لدى فرع المصرف المركزي وسط ازدحام كبير وشلل في حركة المراجعين، بالإضافة إلى تعطل عمليات التبديل في عدد من المراكز المعتمدة بعد امتناعها عن التبديل بحجة عدم توافر السيولة المالية الكافية.
1: هاي العالم قدام المصرف سوريا المركزي ما بلا مصاري ولا شيء.
0: هذا وشهدت بلدة ذيبان بريف في محافظة دير الزور احتجاجات شعبية غاضبة وعمليات لقطع الطرقات احتجاجا على رفض التعامل بالعملة القديمة قبيل انتهاء المهلة المخصصة لاستبدالها اليوم. وبحسب مراسلنا فقد جاءت الاحتجاجات على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها. وطالب المحتجون السلطات المعنية بالتدخل الفوري لفتح مراكز معتمدة للتبديل أو تجميد تنفيذ القرار لحماية مدخرات المواطنين من الضياع. كما استطلع تلفزيون سوريا مشاهدين آراء مواطنين في اللاذقية حول واقع تداول العملة الجديدة والصعوبات التي تواجههم في التعاملات اليومية نتيجة لنقص بعض الفئات النقدية الصغيرة.
2: تداول العملة القديمة والاقتصار على العملة الجديدة، هل الفئات المطروحة في السوق وخاصة الفئات الصغيرة كافية للتداول؟
3: بس في معاناة بهاي الورقة الألف هاي والألفين وخمسمية، يعني بنتمنى أنه تتوفر زيادة، هاي المشكلة الوحيدة، ما في أي شيء ثاني. باقي العملة متوفرة بشكل يعني تمام لحديت اليوم، الأمور جيدة فيها، بس عندك المعاناة شوي بالفئة الصغيرة.
4: والله نعم نعاني منه بصراحة، يعني في قلة في الألف وفي الألفين وخمسمية، والخمسمية موجودة أبداً. يعني 500 اليوم العالم اغلبيتها ظروفها تعبانه، بتعرف انت يعني ظروفها مثل يعني في عالم فقيره، ال 500 ترى بتفرق معها، عرفتي كيف؟ فالمفروض تتوفر ال 1000 بشكل اكبر وال 2500 وتنزل 500 مشان تحل المشكله، الا الامور كلها تمام، بس عندنا مشكله هيدي.
5: والله العمله اكثريه الناس عم تشتكي منها انه ما موجود فئه الخمس ليرات، فئه الخمس ليرات مهمه عشان تداول، عم يجي زباين كثير مثلا عم يضل انه مثلا فئه الخمس ليرات ما موجوده، فمضطر انه نخصم له اياها ونسامحه فيها او هو يسامحنا فيها للفئه الخمسه.
6: حاكم سوريا المصرف سوريا المركزي انه يطبع الفئه الالف، يعني يغرقوا السوق فيها لحتى نحل مشكله الترجيع بس، وفئه ال 500 ليره يعني بتمنى يعيدوا النظر باعاده طبعه، اما مثلا قطع نقدي او ورقي، يعني ما بيأثر.
7: تمام السيرفيس اجره 2000.
8: لا انا يومين عندي سيرفيس، السيرفيس طلع وسيرفيس نزل للبيت، انا وطالع على شغله اليوم 2500 ليره اجار السيرفيس، ما كل يوم توفر 2500 بيدي، فبدي اضطر انا اعطيه 3000 او 4000 لحتى يرجع لي 3000 ليره، بده يرجع لي ال 500 منين؟ طيب ال 500 الخمس ليرات اللي هي اليوم بتعادل 500 ليره ما انا متوفره، فانا برايي لازم اول شغله تتوفر.
0: هذا وتنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفتقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو الإجراء في أي معاملات مالية. ومدد المصرف التجاري ساعات العمل حتى الساعة 8 من مساء اليوم، ذلك لتسهيل عملية الاستبدال. وشهدت الأسواق امتناع بعض التجار ومقدمي الخدمات عن قبول الفئات القديمة وشح أو غياب الفئات النقدية الجديدة كالعشر ليرات والخمس والعشرين، مع تزايد الضغط على مراكز الاستبدال وسط مطالب من المواطنين بتمديد المهلة القانونية لعملية الاستبدال. ومن جانبه أفاد البنك المركزي في وقت سابق بتحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، وأوضح أن العملية ستنفذ بدءا من غد من خلاله بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب. وللنقاش وللاطلاع على الوضع الميداني مشاهدينا معنا الآن عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور وأنور أبو الوليد مراسل تلفزيون سوريا من حمص، مرحبا بكما. أبدأ معك عهد، ما المشهد لديك فيما يخص تبديل العملة وخاصة في ظل الاحتجاجات؟
7: تحية لك والسادة المشاهدين. في دير الزور امتنعت كثير من المحال التجارية عن أخذ أو التعامل مع العملة القديمة منذ عدة أيام، ومنذ أمس يعني بشكل قطعي لم يتم قبول الشراء أو البيع في هذه العملة على الإطلاق. لكن يعني كان هناك ازدحام على المصرف المركزي على بعض المحال المختصة بالصرافة، لكن يبدو أنها لم تخدم هذه المكاتب ولا المصرف الأهالي في عملية الاستبدال على الإطلاق، بحسب يعني ما يعني سألنا عدد من الأشخاص الذين تنقلوا من المصرف إلى المحال، ويعني باءت محاولاتهم بالفشل على الرغم من وجود بعض الاكتظاظ على أبواب هذه المحال. لكن بالعموم كان هناك خروج احتجاج في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، طالب المحتجين بإعادة فتح يعني مراكز ويعني توسيع انتشارها ليس فقط في ربما المصرف أو يعني محل أو محلين في محافظة دير الزور، بل تكون يعني على مستوى كبير أو ربما تنتشر بمستوى واسع. إذا تحدثنا عن البوكمال التي تبعد عن مركز مدينة دير الزور 130 كيلومترا، وكذلك من الجهة الغربية بلدة معدان عتيق التي تبعد نحو 100 كيلومتر، هذه المناطق يعني تواجه صعوبة حقيقية في عملية الاستبدال، ولكنهم عندما يريدون التعامل بما لديهم من نقود يعني يجدون هناك رفض من قبل يعني التجار وغيرهم. فإذا هذه المشكلة تحتاج إلى حل بحسب رأي الأهالي الذين يعتبرون متضررين من عملية تغيير العملة، يحتاجون إلى فتح مراكز وتمديد المدة إلى أكثر من ذلك، ويكون هناك سهولة في التعامل في هذا الإطار. إذا ما تحدثنا عن التفاصيل الأخرى بما يخص يعني عملية يعني تقسيم العملات أو ربما إنشاء عملات أخرى يعني بمقدار أقل، يعني هذه مشكلة أخرى. لكن العالم أو الناس هنا في دير الزور يحتاجون إلى افتتاح المراكز مجددا وتمديد المدة. كان هناك انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بأن للمنطقة الشرقية خصوصية في هذا الأمر، لكن يعني بحسب رئيس مجلس أو مصرف سوريا المركزي في دير الزور قال بأن هذا الكلام منفي جملة وتفصيلة. والآن ربما هناك يعني بعض الأنباء عن تمديد هذه المهلة خلال الساعات القادمة بعد التمديد الأول وهو حتى الساعة 8 مساء. فإذا الاحتجاجات خرجت في ذيبان لكنها يبدو حتى الآن دون جدوى، دون تحقيق للمطالب التي نادى بها المحتجون في تلك البلدة.
0: نعم، أذهب إلى حمص حيث أنور أبو الوليد مراسلنا. أنور، ماذا عن الأوضاع لديك في حمص في موضوع تبديل العملة، وهل استطاع المواطنون تبديل جميع عملاتهم؟
9: نعم بالفعل، أيضا المشهد في حمص هناك اكتظاظ يحصل في مديرية ومركز البريد في حمص الذي خصص لاستبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة. المركز هو يعتبر المركزي فقط في مدينة حمص مركز المدينة، ولكن هناك عدة مراكز أخرى أنشئت بذات الغرض و لتيسير أمور المواطنين وعدم لجوئهم للسفر من مناطق الريف الحمصي إلى مناطق حمص المدينة. طبعا المدة المسموح فيها استبدال العملة مستمرة، تم اليوم واليوم الأخير، ولكن عمليات التبديل مستمرة حتى نهاية هذا اليوم تقريبا في الساعة 8 مساء، وكما حددت المراكز المختصة لتبديل العملة. طبعا كان هناك خلال اليوم ويوم أمس حالة من الإقبال الكبير جدا من المواطنين على هذه المراكز لاستبدال العملة التي فعليا توقف التعامل بها في معظم المناطق وفي عموم القطاعات، لا يقتصر على قطاع واحد. ولكن يعني قبل أيام بدأت هذه الحالة تظهر بشكل واضح، وكان هناك يعني عدم تقبل لهذه العملة وعدم التعامل بها من قبل الكثير من التجار، حالة تجارية من القطاعات الحيوية هنا في المنطقة في عموم محافظة حمص. ولكن ربما خلال الساعات القليلة القادمة سيكون هناك استكمال لجميع القطاعات بعدم تعاملها بهذه العملة بانتهاء المدة الزمنية. لم يحصل هناك مشاكل أو يعني احتجاجات من قبل المواطنين، هناك مطالب بطبيعة الحال ربما يتشارك فيها الحمص مع عموم السوريين بتوفير القطاعات الصغيرة وتسهيل عمليات الاستبدال وربما تمديدها. أيضا هناك مطالب بهذا الخصوص، ولكن العملية كانت تجري بسلاسة، نستطيع أن نقول كان هناك أعداد كبيرة يتم تنظيم دورها، وكان هناك كثير من المواطنين قادرين على استبدال هذه العملة والحصول على كميات جديدة منها لتداول الوقت ولاغتنام هذه الفرصة قبل أن يتم تحويل أي من هذه اي من هؤلاء المواطنين الذين لم يقوموا باستبدال المده الزمنيه المحدده الى دمشق، وامر طبعا صعب على الناس بطبيعه الحال. لذلك هذا ما يفسر حاله الاقبال الكبيره التي تحصل الان والتي هي مستمره حتى ساعات المساء يبدو. لا ندري ان كان سيحصل تمديد بعدها، ولكن المده المقرره ستنتهي في 8 مساء وبكميات كبيره من الاموال التي حولت خلال اليوم ويوم امس.
0: انور ابو الوليد مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حمص، وأيضا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا كان معنا من دير الزور، شكرا جزيلا لكم. أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولار إلى 400 دولار، وذلك دعما للقطاع الصناعي. وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس أن القرار يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، وأكد على أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا أيضا على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. وشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. وقع حاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان في دمشق اتفاقية مع نظيره التركي فاتح قرة خان لفتح حساب رسمي لدى المركزي التركي، وذلك بهدف تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز التعاون المصرفي والتجاري بين البلدين. هذا واستقبل وزير الخارجية أسعد شيباني محافظ المصرف التركي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين وتفعيل العلاقات المصرفية بما يدعم التبادل التجاري ويعزز التنسيق بين المؤسسات المالية في سوريا وتركيا. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عقد اجتماع فني مع الجانب الأردني لبحث مشاريع توسيعة منفذي نصيب وجابر الحدوديين وآليات الربط بينهما. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الاجتماع ناقش التصاميم والمراحل التنفيذية لمشاريع التوسعة، إضافة إلى آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، في حين اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين. وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مصب بنياس النفطي، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطط الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة. وبموجب النظام الجديد تستمر مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد. يضم عددا من اللجان الدائمة أبرزها الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والدفاع والحريات والإعلام والعدالة الانتقالية. ويعقد المجلس 3 دورات عادية في السنة مع إمكانية دعوته بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء أو مكتب المجلس. وستكون جلسات المجلس علانية مع ربط تعليق البث بأمر معلل. ويقر المجلس القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية. ويحق لرئيس الجمهورية أيضا اقتراح تعديل الإعلان الدستوري والاعتراض على قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده. وتحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها. معنا الآن مشاهدينا ديالا البحري مراسل التلفزيون سوريا من دمشق. ديالا، أبرز ما جاء في الجلسة.
1: نعم، مرحبا عبد المنعم. بالفعل يعني مجلس الشعب السوري هذا اليوم قد أنهى أو أقر التصويت على نظامه الداخلي بعد استكمال التصويت على المواد خلال الأيام الماضية ضمن الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية في الدور التشريعي الأول للمجلس، وبذلك يكون اليوم النظام الداخلي وإقراره هو أول عمل يصدر عن مجلس الشعب. طبعا يعني النظام الداخلي تضمن 231 مادة كان قد تم التصويت عليها خلال الأيام الماضية بشكل منفصل، كل مادة على حدة، وكان هناك حقيقة نقاشات موسعة كما علمنا ضمن فيما بين أعضاء مجلس الشعب حول هذه المواد ليتم يعني الموافقة عليها تباعا واستكمال الموافقة على كل هذه أو التصويت على كل هذه المواد والتي بلغت 231 مادة للنظام الداخلي. نعم. لمجلس الشعب. بهذه الخطوة يكون المجلس قد استكمل أولى خطواته التنظيمية للمجلس لينتقل فيما بعد إلى البدء بمهامه الفعلية من حيث يعني ممارسة دوره التشريعي والرقابي ويعني أيضا إقرار القوانين وكذلك يعني مناقشة الملفات التي ستوضع على جدول أعمال مجلس الشعب خلال المرحلة المقبلة. حقيقة يعني عدة بنود كانت قد تضمنها النظام الداخلي كما علمنا، أبرز ما جاء فيه هو تحديد مدة ولاية المجلس ب30 شهرا وفقا للإعلان الدستوري، وأن يتم عقد 3 دورات عادية بشكل سنوي مع إتاحة الإمكانية لعقد دورات استثنائية بحال طلب رئيس الجمهورية أو مكتب المجلس أو ثلث أعضاء المجلس. كذلك أن تكون يعني نص النظام الداخلي على أن تكون الجلسات علنية مع وبثها عبر وسائل الإعلام مع إتاحة إمكانية أن تكون هناك جلسات سرية أو قطع بث بعض الجلسات في حال تعلق ذلك بالأمن الوطني. كذلك أن يكون التصويت أيضا بشكل علني مع إمكانية التصويت بشكل سري في بعض الحالات. كذلك تضمن النظام الداخلي أيضا آليات إقرار القوانين وكيفية التعامل مع رئيس الجمهورية بحال يعني الاعتراض على بعض هذه المواد. كذلك ما يتعلق أيضا بحصانة أعضاء مجلس الشعب، كذلك الأمر وعدد من البنود الأخرى. كذلك حضر يعني هذا النظام الداخلي حضر على أعضاء مجلس الشعب تمجيد النظام البائد أو إنكار جرائمه أو الدعوة للانفصال و التقسيم. إذا مجموعة من الأمور التي تناولها هذا النظام الداخلي من خلال 231 مادة تم التصويت عليها، والتصويت على النظام الداخلي بصيغته النهائية ضمن جلسة هذا اليوم. عبد المنعم ينتقل فيما بعد ذلك مجلس الشعب للبدء بممارسة مهامه التشريعية والرقابية التي سيقوم بها خلال المرحلة المقبلة.
0: ديالا البحري مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال القيادي في الإدارة الذاتية سهانوك ديبو إن حل مؤسسات الإدارة الذاتية لن يتم قبل استكمال دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية. وأضاف القيادي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن تنفيذ اتفاق 10 آذار يجري بشكل تدريجي وفق تفاهمات بين الجانبين. وأوضح أن المفاوضات مع دمشق مستمرة لحسم الملفات العالقة بما في ذلك الجوانب الإدارية والخدمية والأمنية وصولا إلى استكمال عملية الاندماج. أفادت فضائية رونهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب، وذلك ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت رونهي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها أن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجرى إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال الإجراءات. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها تدخل في الشأن اللبناني، مشيرا خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأناضول إلى أن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية ومن دون أي دور أو وساطة في هذا الملف.
2: طبيعي بدنا نكفي بحصر السلاح.
3: في رسالة حاسمة تغلق الباب أمام أي تكهنات إقليمية، يجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن ملف حصر السلاح وقرار الحرب والسلم يظل قرارا لبنانيا بامتياز، كاشفا عن تأكيدات سورية رسمية برفض أي تدخل عسكري أو وساطة في الشأن الداخلي اللبناني. وفي تفاصيل التصريحات، كشف عون أن الدعم السوري يقتصر فقط على مساندة مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وهو الموقف الذي اعتبر أنه يتفق تماماً مع رؤية بيروت لسيادة القرار اللبناني. وحول طبيعة العلاقات السورية اللبنانية، أشار عون إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع على ضرورة أن يكون التنسيق بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بما يستند إلى قاعدة احترام سيادة كل من لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
4: لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقه بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنيه بشكل صحيح.
3: واما المقاربه السوريه المتعلقه بالاوضاع اللبنانيه فتمثلت بحلول شامله بعيدا عن الخيار الامني، وهو ما صرح به الرئيس الشرع في وقت سابق، مؤكدا ان دمشق لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، وانما تبحث مع الحكومه اللبنانيه عن حلول تسهم في اخراج لبنان الى بر الامان.
4: استقرار وضعه اكثر.
3: تاتي تصريحات الرئيسين الشرع وعون لتعكس توافقا رسميا رفيعا يشكل ارضيه صلبه لبناء مرحله جديده من العلاقات الثنائيه تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركه.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف المدفعية. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية من الجولان المحتل فجر اليوم دون وقوع إصابات. هذا وكان قوات الاحتلال قد استهدفت الأحد الماضي الأراضي الزراعية في محيط قرية ترنجة بريف القنيطرة الشمالي بأربع قذائف مدفعية. كما وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عبدين بريف درعا بخمس قذائف مدفعية. وفي سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام لنحو عام، وأوضح أن أحد الشابين ينحدر من بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي واختطف في السابع من تموز العام الماضي، في حين ينحدر الآخر والذي اختطف في الثاني عشر من حزيران من العام نفسه من محافظة القنيطرة.
5: الحمد لله طلعوا الله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
6: الحمد لله أنا عم شو اسمه عمتي الحسام، الحمد لله فرحنا كثير إنه طلعتوا، نشكر الله ونحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلعوا الله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا. الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب، الله بيفرج عنهم. وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله. وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، الحمد لله الله فرج علينا وإن شاء الله بفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
0: للإطلاع معنا الآن محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد مرحبا بك، آخر ما لديك في المشهد العام في القنيطرة.
7: نعم بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في هذه الانتهاكات سواء باتجاه المدنيين والمزارعين والأهالي في محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. اليوم صباحا كان هناك قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه تل أحمر شرقي ومحيط تل أحمر شرقي. طبعا هناك الأهالي يقتربون من هذه الأراضي، هناك أراضي زراعية أشجار زيتون، بعض المنطقة رعاة المواشي يقصدونها في تلك المنطقة، يتم استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف مدفعية. رغم هي قذائف تدريبية لكن يعني يتخذها هذه المنطقة جيش الاحتلال الإسرائيلي حق الرمي، يتم استهدافه دائما في كل مرة بقذائف يعني مدفعية، ربما تعرض المدنيين والمزارعين ومربي المواشي للخطر الإصابة بهذه الشظايا. أيضا كان هناك استهداف بإطلاق نيران باتجاه قرية عبدين في منطقة حوض اليرموك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو أيضا يعني تصعيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة سواء بإطلاق النيران باتجاه المدنيين، وقد أدى إصابة طفلين منذ عدة أيام في المنطقة هناك. أيضا في يعني ريف القنيطرة الشمالي هناك تحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي سواء ب يعني حواجز مؤقتة بين القرى والبلدات. البارحة كان هناك أيضا حاجز على طريق الحمدية السمدانية الغربية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بتفتيش المارة ثم عاد الانسحاب باتجاه قاعدة الحمدية. أيضا البارحة تم إطلاق سراح شابين، أحدهم من ريف القنيطرة الجنوبي من قرية السويسة، هو طفل يعني كان أو قاصر بعمر 17 سنة تم اعتقاله لمدة عام داخل السجون الإسرائيلية في سجن سيدي تيمان وتم الإفراج عنه بعد عام من الاعتقال. أيضا في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي تم اعتقال سبعة أشخاص منذ عام تقريبا أو أكثر من عام بتاريخ 12 حزيران 2025. البارحة تم خروج أحد الأشخاص وهو حسام الصفدي وهو بحالة صحية جيدة، أيضا تحدثنا إليه رفض الخروج عبر الإعلام ولكن يعني وصف لنا المشهد هناك يعني المساجين هم يعني في يعني في غياهب السجون كما يقول، لا يعرفون متى يخرجون، ما سبب الاعتقال، ما هي التهمة يعني التي تم اعتقالهم بها. لكن بشكل عام هناك يعني يقول أنهم سيخرجون خلال أيام قليلة قادمة بعض الأشخاص من هذا السجن، أيضا كان في سجن تيمان سيد تيمان في منطقة بئر السبع داخل الأراضي الفلسطينية.
0: محمد يعني اعتدنا خلال الفترات الماضية انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري وخاصة في القنيطرة، ماذا عن الأهالي، كيف يفسرون هذه الانتهاكات؟
7: بالفعل يعني الأهالي هم في حيرة من أمرهم، يعني هم لا يريدون المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وفقط هم يبحثون عن لقمة عيشهم ورزقهم. الأهالي هنا غالبتهم يعملون في الزراعة وتربية المواشي، يصدون هذه الأراضي الزراعية القريبة من خط وقف إطلاق النار أو القواعد العسكرية، يتم استهدافهم، يتم اعتقالهم واختطافهم من قبل جيش الاحتلال. هم يعني طالبوا قوات الأندوف في المنطقة، منظمات المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة من أجل وقف هذه الخروقات أو مساعدتهم بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا. لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا على أي يعني انسحاب أو أي وعود من قبل قوات الأندوم العاملة في المنطقة. أيضا الحكومة السورية تناشد يعني وتطالب يعني الجهات المختصة، المجلس الأمن، كان هناك جلسة مع مسؤول الأمم المتحدة من أجل يعني ملف إسرائيل في الجنوب السوري وخاصة محافظة القنيطرة، وهناك وعود يعني باتفاق أمني في المنطقة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا، وهذا يعني ينتظره الأهالي هنا بفارغ الصبر، هو عقد الاتفاق الأمني أو انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كان عليه سابقا ريثما يتم عقد اتفاق أمني في المنطقة.
0: يعني ذكرت أن يعني الأهالي يطالبون قوات الأمم المتحدة والأندوف بالتحرك في للتعامل مع هذه الانتهاكات. محمد، الأندوف عادة ما تزور بعض الأماكن التي تتعرض لتوغلات من الجانب الإسرائيلي، ماذا تفعل هناك الأندوف؟ ما الإجراءات التي تقوم بها أقصد؟
7: نعم، قوات الأندوف تعمل على التوثيق وتسجيل الخروقات والانتهاكات للمدنيين، يعني تقوم بالتصوير، تقوم باستبيانات للأهالي فقط، يعني لا تستطيع يعني وقف هذه التوغلات، الحد من هذه التوغلات أو منع يعني دخول الدورية أو إنشاء حاجز في المناطق، فقط هي يعني تقتصر على التوثيق وتوثيق الخروقات. وقد شاهدنا يعني وقفات عديدة واحتجاجية من قبل الأهالي يطالبون قوات الأمم المتحدة بتفعيل دورها والمطالبة بالمستوطفين داخل السجون الإسرائيلية، لكن حتى هذه اللحظة لم يحصلوا فقط على وعود، وأن قوات الأمم المتحدة يعني لا تمارس عملها بشكل يعني جيد، يجب عليها أن تقف يعني في وجه دوريات إسرائيل وتمنعها بالتوغل أو الدخول باتجاه الأراضي، باتجاه أماكن تواجد المدنيين وتواجد منازلهم وحتى مداهمة المنازل في الليل وفي النهار.
0: محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة. قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق، وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية هناك التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييدها دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. أظهرت التحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى على حد سواء داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج لا سيما بحق المحالين من سجن صدنايا.
8: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في شرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
0: أسفرت عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في بلدة الباغوز شرقي دير الزور عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش ومقتل أحد قادتها واعتقال قائد الخلية واثنين من عناصرها، في حين أصيب طفل برصاصة طائشة خلال الاشتباكات. وقال مصدر أمني لتلفزيون سوريا إن العملية استهدفت خلية تنشط في بلدة الباغوز وانتهت بمقتل القيادي في الخلية عطلة محمد العنقود وهو من أبناء البلدة نفسها، إضافة إلى إلقاء القبض على قائد الخلية عبد الفتاح محمد الخليفة الملقب بالسيسي وعنصرين آخرين. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويلخ بريف حلب الشرقي، ذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيراتها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، ودعت إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. نناقش هذا الموضوع مشاهدينا مع السيد إبراهيم الحسين مسؤول البحث والإنقاذ في فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من سرمدة إدلب. مرحبا بك سيد إبراهيم. بدءا، حادثة اليوم انتهت بوفاة شابين أحدهما حاول إنقاذ الآخر، ماذا تكشف هذه الحادثة تحديدا عن طبيعة المخاطر في السواقي والمسطحات المائية عامة؟
9: تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. في الحقيقة تشكل المسطحات المائية وبخاصة الأنهار والسدود وقنوات الري مصدر خطر كبير وشديد على الأهالي بما يخص عمليات السباحة التي تجري فيها. ولكن فيما يخص هذه الحادثة بالتحديد، فقد كانت الحادثة كانت عبارة عن وجود ثلاث شبان على جانب الساقية النهرية. نزل أحد هؤلاء الشبان إلى المياه للحصول على مياه شرب أو ما إلى ذلك، أدى إلى وقوعه وانزلاقه ووقوعه داخل المياه. حاول الشابان الآخران أيضا السباحة ضمن هذه القناة لإنقاذه، ولكن للأسف لم يتمكن. أحد هذه الأشخاص تم انتشاره من قبل مدنيين متواجدين في الموقع فيما غرق الشابان الآخران. في الحقيقة المسطحات قنوات الري بالتحديد من أخطر المسطحات المائية، بخاصة أن الجوانب منزلقة ودائما تكون خطرة حتى عند الاقتراب منها بسبب حالات الانزلاق التي تحدث فيها، وأيضا سرعة التيار فيها كبيرة.

0: جدا لا تسمح لأي شخص بالسباحة ضمن هذه ضمن هذا المسطح.
1: أنت كشخص متخصص سيد إبراهيم، ما هي أبرز الأخطاء الأكثر شيوعا بين المواطنين حينما يحاولون إنقاذ شخص يغرق؟
0: في الحقيقة الاندفاع هو أكبر خطأ يمكن أن يحصل خلال محاولة إنقاذ الأشخاص الآخرين. أي شخص يحاول إنقاذ شخص يغرق يجب أن يمتلك مهارات كبيرة في السباحة حتى يتمكن من إخراج هذا الشخص. أي شخص لديه إمكانيات متواضعة في السباحة يمكن أن يزيد من عدد حالات الغرق، لأن الشخص الغريق يصبح تعلقه بالشخص الذي يحاول إنقاذه يكون كبيرا جدا، وبالتالي يؤدي إلى إغراقه أيضا ووصوله إلى أعماق كبيرة داخل المياه. بالتالي هذا الشخص الذي يحاول الإنقاذ يجب أن يمتلك مهارات عالية، يجب أن يكون لديه خبرة سابقة في عملية الإنقاذ، يجب أن يراعي ظروف الأمن والسلامة والابتعاد عن التيارات القوية، أيضا يجب أن يحافظ على وجود معدات خاصة بالطفو، أي معدة متوافرة تساعده على الطفو، وذلك لمنع غرقه أثناء محاولة إنقاذ الشخص الآخر. يمكن أن يصطحب يعني كما نسميه باللغة العامية دولاب منفوخ أو سترة نجاة أو أي مادة أخرى تساعد على الطفو في أثناء إنقاذ أي شخص آخر. ولكن ننبه على هذا الموضوع، الموضوع إنقاذ أي شخص يغرق، أي شخص يرى شخص يغرق يحاول إنقاذه فهو يعرض حياته للخطر. الأفضل التعامل بإجراءات أمن وسلامة عالية، وأيضا طلب الفرق المختصة للتعامل مع هذه الحالات.
1: ماذا عن إجراءات البلديات سيد إبراهيم؟ كيف يمكن أن تتعامل البلديات مع هذا الملف للحد من المخاطر وتقليل هذه الحوادث؟
0: في الحقيقة هناك جهود عظيمة تبذل في هذا المجال، ولكن المشكلة الأكبر هي في قلة الوعي لدى الكثيرين في المجتمع بخطورة هذه المواقع وخطورة هذه المسطحات المائية. هناك العديد من الجهات التي تعمل على منع هذه الحوادث والحد منها، تقوم البلديات بإصدار تنبيهات، أيضا هناك متابعة مستمرة مع فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حول التنبيه من خطورة المسطحات المائية وضرورة عدم السباحة فيها، ولكن للأسف لا نجد التزام كبير بهذه التعليمات التي يمكن أن تصدر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم الحسيني، مسؤول البحث والإنقاذ في فرق الدفاع المدنية التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من سرمدا إدلب. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة بدء فتح قنوات الريف في سد ميدكاني اعتبارا من يوم غد الجمعة، محذرة من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان. ودعت الهيئة في بيان لها المواطنين إلى عدم الاقتراب من القنوات خلال فترة التشغيل نظرا لخطورة تدفق المياه وحفاظا على الأرواح. ويأتي تشغيل قنوات الريف في سد ميدكاني ضمن الإجراءات المرتبطة بموسم الري وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع.

احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف المستحقات لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20,000 معلم ومعلمة من المعينين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هوار، التي أشارت أيضا إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار دون صرف أي مستحقات لاحقا. أعلن المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن العثمان إن إجمالي الكميات المستلمة من محصول القمح للموسم الحالي في المحافظات بلغت أكثر من 2.5 مليون طن حتى الآن. وأشار العثمان إلى أن الجاهزية لهذا الموسم جاءت نتيجة لتسخير جميع الإمكانيات المتاحة، لافتا إلى أن مراكز الاستلام البالغ عددها 84 مركزا أدت دورا مهما في تسهيل عملية تسويق المحصول وتقليل الأعباء على الفلاحين.

0: كما جرى تأهيل وتجهيز جميع إمكانيات التخزين، ما أسهم بشكل كبير في رفع الطاقة التخزينية. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سرقة حمولة 5 شاحنات من القمح، وذلك ضمن تلاعب ممنهج تقوده شبكة من العاملين داخل مطحنة سلحب بريف حماة. وأشارت الهيئة إلى أن هذا التلاعب أسفر عن اختلاس كميات ضخمة من القمح قدرت قيمتها بأكثر من 300,000 دولار أمريكي، كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة في أعمال الوزن والمعاينة والتوثيق والتلاعب أيضا بكميات القمح المنقولة من مركز الصوامع إلى المطحنة. أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بتجديد العقود التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها اعتبارا من بداية شهر أيلول المقبل من العام الجاري. وبحسب الوزارة فإن القرار ينص على أن التجديد يتم في مكان التعاقد الأصلي حصرا، ويقتصر عمل المتعاقدين على التدريس الفعلي دون أي مهام إدارية أخرى. كما اشترطت الوزارة اجتياز المتعاقد المسابقة الرسمية المعتمدة وارتباط التجديد بتوافر الشاغر وتطبيق المؤهل العلمي مع طبيعة أو تطابق المؤهل العلمي مع طبيعة العمل، في حين ألزمت مديرية التربية بإرسال القوائم النهائية قبل 4 من آب المقبل تمهيدا لاستكمال إجراءات التجديد. قالت الشركة العامة للكهرباء في دير الزور أن انقطاع التغذية الكهربائية عن المحافظة جاء إثر خروج خط التوتر العالي في منطقة سخنة بريف حمص الشرقي عن الخدمة جراء تعرضه لأعمال سرقة وتخريب. أوضحت الشركة في بيان لها أن استطاعة الخط المستهدف تبلغ 230 كيلو فولت، مشيرة إلى توجه فرقها الفنية لتقييم الأضرار والشروع في أعمال الإصلاح. كما أفادت أيضا بأن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث عن المتورطين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة، وذلك ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. أوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق والمرة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح أيضا خدمة المدفوعات الرقمية التابعة العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
1: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح للقدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي. صار في تنافسيه بين الاوتيلات، يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر، بالاضافه للخدمات الاخرى المقدمه من هي توصيل من المطار الى الاوتيل او من المطار الى اي منطقه اخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
0: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
2: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق

0: تقدم أبنائنا، وحديقة بيئية وحديقة ألعاب. استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير. اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
1: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي، بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
2: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دونم.
1: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
3: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
4: أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق الاندماج النمساوي أن اللاجئين السوريين ولا سيما الذكور منهم تمكنوا مؤخرا من الاندماج بوتيرة أسرع في سوق العمل النمساوي. وفي التفاصيل أوضحت البيانات أن عدد اللاجئين والحاصلين على الحماية الفرعية العاطلين انخفض إلى 37,000 بحلول حزيران الماضي من 44,000 الذي كان عليه بنصف العام الماضي، إذ سجل السوريون الذين تشملهم هذه الأرقام انخفاضا بنسبة تجاوزت 21% ونصف. تتأثر سوريا اليوم الخميس بموجة حر تتراوح شدتها بين الضعيفة والمتوسطة، ترتفع درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية بعدة درجات وسط توقعات باستمرار تأثيرها حتى مطلع الأسبوع المقبل. قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعاتها لتتجاوز معدلاتها السنوية بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في مختلف المناطق، حين يكون الطقس نهارا حرا وصحوا إلى شديد الحرارة. ومن المتوقع أيضا أن تسود أجواء سديمية ومغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، حين تظهر سحب متفرقة فوق المناطق الساحلية. أما في ساعات الليل فتميل الأجواء إلى الاعتدال.

أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 من تشرين الأول 2025.

في غضون ذلك أيضا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بتمديد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق لمخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوكالة أن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من تموز.

التموز الجاري، وأشارت أيضا إلى أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليتين من هذه القيود. هذا ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية هناك. كشفت وكالة رويترز الإخبارية نقلا عن مصدرين مطلعين عن إجراء الرياض مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية، وذلك في ظل تصاعد التهديدات المستهدفة لحركة الشحن في المنطقة. وأوضحت المصادر أن تشكيل التحالف ما زال قيد النقاش مع عشرات الدول ولم يحسم بعده. وتأتي تطورات هذه عقب إعلان جماعة أنصار الله فرض حصار بحري على السعودية واستهداف سفن تجارية، ردت عليه الرياض بشن غارات جوية طالت منشآت عسكرية حوثية في ميناء الحديدة اليمنية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
2: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
1: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
2: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
1: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
2: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
4: كاميرا الناس.
3: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر،

0: قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية. وفي العناوين: المصرف التجاري يمدد ساعات الدوام في جميع فروعه حتى 8 PM اليوم لتسهيل استبدال الليرة القديمة، واحتجاجات في دير الزور للمطالبة بتمديد المهلة التي تنتهي اليوم. مجلس الشعب يقر نظامه الداخلي الجديد بعد التصويت عليه بجلسة اليوم، ويتضمن 231 مادة. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عمليات اختلاس داخل مطحنة سلحب، وتقول إن قيمة التلاعب بلغت 300,000 دولار. جيش الاحتلال يكشف عن عصيان في إحدى قواعده العسكرية، ويقول إن 100 جندي تركوا أسلحتهم وغادروا من دون إذن قادتهم.

0: حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم وإلى تفاصيل النشرة. أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام في جميع فروعه حتى الساعة 8 من مساء اليوم. وأوضح المصرف التجاري أن القرار جاء تلبية لمتطلبات المتعاملين وتسهيل إجراءات استكمال عملية استبدال العملة الوطنية وتخفيفا للازدحام. يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان المؤسسة السورية للبريد مواصلة استقبال المواطنين في اليوم الأخير من عملية استبدال العملة حتى السادسة مساء في جميع المحافظات. وفي السياق أصدر دار الإفتاء بيانا أكدت فيه عدم جواز بيع أو مبادلة العملة الخارجة من التداول بأقل أو أكثر من قيمتها ما دام استبدالها ممكنا لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. تنضم إلينا من دمشق ديالى البحري مراسلة تلفزيون سوريا. ديالى أهلا بك. كيف إذن تجري لربما الساعات الأخيرة من المهلة المعطاة لعملية تبديل العملة الوطنية؟
1: نعم مرحبا فرات. في الحقيقة حتى هذه اللحظة ما تزال هناك عملية أو ما تزال حتى هذه اللحظة أعتذر ولكن هناك ارتداد شديد بالصوت حقيقة.
0: نعم ديالى.
1: نعم أعود إليك فرات. في الحقيقة حتى هذه اللحظة ما تزال يعني المراجعين يتوافدون إلى مصارف أو إلى فروع المصرف وإلى نقاط الاستبدال لاستبدال العملة القديمة خلال يعني الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة للمواطنين لاستبدال العملة القديمة ضمن مراكز الاستبدال. طبعا يعني هذا

0: الأمر حقيقة وتهافت المواطنين خلال الأيام الأخيرة على مراكز الاستبدال لتبديل عملتهم القديمة والحصول على العملة الجديدة شكل ازدحاما حقيقة، وهو ما دفع اليوم مصرف سوريا المركزي إلى التوجيه بتمديد ساعات دوام فروع المصارف حتى الساعة 8 مساء لتخفيف الازدحام وتمكين المواطنين من تبديل العملات القديمة التي ما تزال بحوزتهم. طبعا كما قلنا ما تزال حتى هذه اللحظة تتوافد يعني يتهافت المواطنون على فروع المصارف ونقاط الاستبدال لتبديل عملاتهم في يعني مع قرابة يعني نهاية أو اقتراب نهاية المهلة الممنوحة لاستبدال العملة. مع نهاية هذا اليوم ستفقد العملة القديمة قيمتها الإبرائية بشكل تام، لن يتم يعني استخدامها بالبيع والشراء وكذلك المعاملات التجارية بشكل رسمي، ولكن بشكل فعلي حقيقة منذ منتصف الأسبوع تقريبا امتنعت المحلات حقيقة عن أخذ العملة القديمة من المواطنين، وهو حقيقة ما شكل إرباك لدى معظم المواطنين وأثر أو انعكس بشكل أو بآخر على شراء حاجياتهم لعدم توفر يعني عملة كافية جديدة بحوزة المواطنين.
1: بالنسبة لموضوع ما أعلنت عنه دار الإفتاء وما أصدرته من بيان تؤكد فيه عدم جواز بيع أو مبادلة العملة الخارجة من التداول بأقل أو أكثر من قيمتها، طبعا ما دام الاستبدال ممكن لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. هذا البيان أيضا كيف استقبله المواطنون في دمشق؟ ديالة
0: أمور غير الشرعية التي قام بها البعض من استغلال للمواطنين لعدم قدرتهم على الحصول على يعني العملة الجديدة بشكل سريع وتأمين حاجياتهم، لذلك يعني بما يتعلق بهذا الأمر
1: سأكتفي يعني بهذا القدر ديالة. شكرا جزيلا لك ديالة البحري مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. أفادت مصادر محلية في محافظة دير الزور بتفاقم أزمة استبدال العملة القديمة لدى فرع المصرف المركزي وسط ازدحام كبير وشلل في حركة المراجعين، بالإضافة إلى تعطل عمليات التبديل في عدد من المراكز المعتمدة بعد امتناعها عن التبديل بحجة عدم توافر السيولة المالية الكافية.
2: هاي العالم قدام المصرف سوريا المركزي ما بلا مصاري ولا شيء.
1: هذا وشهدت بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور احتجاجات شعبية غاضبة وعمليات لقطع الطرقات احتجاجا على رفض التعامل بالعملة القديمة قبيل انتهاء المهلة المخصصة لاستبدالها اليوم. وبحسب ما ذكر مراسلنا فقد جاءت الاحتجاجات على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفير أي آلية أو مراكز رسمية عملية الاستبدال، وطلبوا السلطات المعنية بالتدخل الفوري لفتح مراكز معتمدة للتبديل أو تجميد تنفيذ القرار لحماية مدخرات المواطنين من الضياع. هذا وسط لعاء تلفزيون سوريا رأى مواطنين في محافظة اللاذقية بشأن واقع تداول العملة الجديدة وما الصعوبات التي واجهتهم في التعاملات اليومية نتيجة لنقص بعض الفئات النقدية الصغيرة. نتابع.
3: مع إيقاف تداول العملة القديمة والاقتصار على العملة الجديدة، هل الفئات المطروحة في السوق وخاصة الفئات الصغيرة كافية للتداول؟
4: بس في معاناة بهاي الورقة الألف هاي وال2500، يعني بنتمنى أنه تتوفر زيادة، هاي المشكلة الوحيدة، ما في أي شيء ثاني. باقي العملة متوفرة بشكل يعني تمام لحديت اليوم، الأمور جيدة فيها، بس عندك المعاناة شوي بالفئة الصغيرة.
5: والله نعم نعاني منه بصراحة، يعني في قلة في الألف وفي الألفين وخمسمية، والخمسمية موجودة أبدا، يعني الخمسمية اليوم العالم أغلبية ظروفها تعبانة، بتعرف أنت يعني ظروفها مثل يعني في عالم فقيرة، الخمسمية ترى بتفرق معها، عرفت علي كيف؟ فالمفروض تتوفر الألف بشكل أكبر والألفين وخمسمية وتنزل الخمسمية مشان تحل المشكلة، إلا الأمور كلها تمام، بس عندنا مشكلة هذه.
6: والله العملة أكثرية الناس عم تشتكي منها.

0: ما موجود فئة الخمس ليرات. فئة الخمس ليرات مهمة مهمة لش انك كان تداول. عم يجي زباين كثير مثلا، عم يضل انه مثلا فئة الخمس ليرات ما موجودة، فمضطر انه نخصم له اياها ونسامحه فيها، او هو يسامحنا فيها للفئة الخمسة.
1: حاكم سوريا المصرف سوريا المركزي انه يطبع الفئة الألف، يعني يغرقوا السوق فيها لحتى تنحل مشكلة الترجيع بس، وفئة ال 500 ليرة يعني بتمنى يعيدوا النظر بإعادة طبعة، إما مثلا قطع نقدي أو ورقي، يعني ما بيأثر.
2: تمام، السرفيس أجره 2500
3: ليرة. لا أنا يومين عندي سرفيس، السرفيس طلع وسرفيس نزل للبيت، أنا وطالع على شغلي. اليوم 2500 ليرة أجار السرفيس، ما كل يوم توفر 2500 بإيدي، فبدي أضطر أنا أعطيه 3000 أو 4000 لحتى يرجع لي 3000 ليرة، بده يرجع لي ال 500 منين؟ طيب ال 500 الخمس ليرات اللي هي اليوم بتعادل 500 ليرة ما أنا متوفرة، فأنا برأيي لازم أول شغلة تتوفر.
4: هذا وتنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارها من يوم غد الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونيا للتداول أو حتى لإجراء أي معاملة مالية. هذا ومدد المصرف التجاري ساعات العمل حتى الساعة 8 من مساء هذا اليوم لتسهيل عملية الاستبدال، وشهدت الأسواق امتناع بعض التجار ومقدمي الخدمات عن قبول الفئة القديمة وشح أو غياب الفئة النقدية الجديدة كالعشر ليرات والخمسة وعشرين ليرة، مع تزايد الضغط على مراكز الاستبدال وسط مطالب من المواطنين بتمديد المهلة القانونية هذه العملية. من جانبها أفاد البنك المركزي في وقت سابق بتحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، وأوضح أن العملية ستنفذ بدءا من غد من خلاله بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب. في ملف آخر، أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار دعما للقطاع الصناعي. وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس أن القرار يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكدا أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس بشكل إيجابي على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. وأشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مصب نياس النفطي، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية لاحتياجات السوق المحلية. وقالت وزارة الطاقة أن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطط الرامية لتعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية. أعلنت هيئة المنافذ والجمارك عقد اجتماع فني مع الجانب الأردني لبحث مشاريع توسعة منفذي نصيب وجابر الحدوديين وآليات الربط بينهما. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الاجتماع قد ناقش التصاميم والمراحل التنفيذية لمشاريع التوسعة، إضافة إلى آليات الربط الفني والتشغيلي بين المنفذين بهدف تقليص زمن الانتظار ورفع كفاءة الخدمات المقدمة. هذا واتفق الجانبان على استمرار التنسيق لتسهيل حركة التجارة والنقل بين الأردن وسوريا.

أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة، وبموجب النظام الجديد تستمر مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد، ويضم عددا من اللجان الدائمة أبرزها الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والدفاع والحريات والإعلام والعدالة الانتقالية. ويعقد المجلس 3 دورات عادية في السنة مع إمكانية دعوته بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء أو مكتب المجلس، وستكون جلسات المجلس علنية مع ربط

0: البث بأمر معلل، ويقر المجلس القوانين الناظمة للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية، ويحق لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الإعلان الدستوري والاعتراض على قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده، وتحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها. ينضم إلينا غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد غياث في هذه النشرة. إذن إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب الجديد تضمن 231 مادة، ما أبرز ما لفت لربما نظرك قانونيا أستاذ غياث في هذه المواد التي تم الإعلان عنها، وما يعني سيتم مناقشته لربما في الشارع السوري حول مجلس الشعب؟
1: مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وللساده المشاهدين. بدايه طبعا احنا نتحدث عن اول انجاز لمجلس الشعب المنتخب الذي عقد جلساته قبل ايام. نتحدث طبعا عن الانجاز الاول وهو النظام الداخلي لمجلس الشعب. ماذا يعني هذا الكلام؟ النظام الداخلي هو الاطار الناظم لعمل مجلس الشعب من خلال اليه التصويت، اجتماعات، اليه قرار القوانين. اهميه هذا القانون انه هو خطه عمل أو دستور بما في معناه الذي سوف يسير عليه مجلس الشعب بكل ما تفضلت به حضرتك من خلال إقرار القوانين أو الاتفاقيات الدولية أو تعديل الإعلان الدستوري. فهو خطة عمل هذا المجلس، يعني هي اللبنة الأولى التي سيتم بموجبها أو عليها القيام بكل هذه المهام الملقاة على عاتق المجلس الشعب وكسلطة تشريعية لتشريع. طبعا نحن نعرف الآن نحن أمام تحديات كبيرة، أمام تغييرات قانونية وتشريعية جدا مهمة على كل المستويات، على كل القوانين. الآن لدينا حصنة كبيرة من القوانين التي تنتظر مجلس الشعب كما تفضلت. عندنا قوانين الناظمة للانتخابات، الأحزاب، السلطة القضائية، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، وقوانين العدالة الانتقالية التي تنتظر إقرار أو تنتظر اجتماعات القادمة لمجلس الشعب بموجب النظام الداخلي الذي يسمح
0: طيب ولكن أستاذ
1: العمل.
0: غياث
1: نعم،
0: يعني ولكن هناك نقطة يعني لربما يتم الحديث عنها كثيرا في ضمن النظام الداخلي والمواد التي يعني هي مطروحة أو موجودة في داخل مجلس الشعب، قضية إقرار القوانين. يعني هل فعلا سيتم إعطاء صلاحيات لمجلس الشعب يعني لربما فقط يعني سيصوت، أم سيكون له دور فعلي في موضوع مثلا إقرار القوانين وما إلى هنالك ومناقشة الموازنات المتعلقة بالدولة، أيضا مشاريع القوانين وإلى ما هنالك؟ يعني هي نقطة جوهرية من خلال المواد التي طرحت والنظام الداخلي، هل ستكون صلاحيات مجلس الشعب محدودة ضمن إطار معين، وسيكون رئيس الجمهورية له لربما تدخل أكبر في هذا المجلس؟
1: سؤال جدا مهم. هي من أولوية وصلب عمل مجلس الشعب هو موضوع إقرار القوانين، أي قانون يعرض على مجلس الشعب أو مشروع قانون. لكن الإعلان الدستوري أعطى سيد رئيس الجمهورية حق الاعتراض على أي قانون يقره مجلس الشعب خلال شهر. نعم، هناك سلطة لرئيس الجمهورية أن يعترض على هذا القانون طبعا، وأن يكون هذا الاعتراض معللا بالأسباب الموجبة لهذا الاعتراض. نعم، من أهم وصلب بكل مجال الشعب بكل دول العالم هو إقرار القوانين. طبعا هذا من صلب عمل مجلس الشعب، وكما جاء في الإعلان الدستوري إقرار كافة القوانين أو مشاريع التي ترفع عليها بمشاريع قوانين. نعم، هذا من صلب عمل مجلس الشعب.
0: لأنه البعض يتحدث سيد غياث هو يعني خوف من أن يكون هناك قوانين تقر ثم تذهب إلى مجلس الشعب فقط ليتم التصويت عليها.
1: طبعا ممكن، ما هو بالنتيجة بالقانون مجلس الشعب سوف يقوم بمناقشة هذه المواد، هو من صلاحيته أن يناقش هذه المواد هو مجلس الشعب. اما ان يفرض قانون على مجلس الشعب ويتم اقراره، لا، هذا الكلام غير سليم اكيد طبعا.
0: حتى لو كان من قبل رئيس الجمهوريه؟
1: نعم،
0: حتى لو كان القانون من قبل رئيس الجمهوريه
1: يحق لرئيس الجمهوريه ان يرفع القانون طبعا لمجلس الشعب، يحق له.
0: طيب، آلية العمل هل هي واضحة بالنسبة لك؟ يعني أنت كمحامي وناشط حقوقي سيد غياث، هل فعلا يعني اليوم لماذا لا يكون هناك شرح لآلية عمل هذا المجلس للشارع السوري عموما، لمن ليس لديه خلفية قانونية حتى يفهم كيف سيعمل هذا المجلس في الأيام المقبلة؟
1: تمام، هلا الإعلان الدستوري حدد بعض الآليات المعينة في مجلس الشعب، مثل خلال تشكيل لجان، آلية التصويت،

0: آلية عقد الجلسات أن تكون علنية، التصويت العلني، كيفية عرض القوانين على مجلس الشعب، كيفية الاعتراض عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية. لكن أنا فيما يتعلق بموضوع النظام الداخلي اللي تم مناقشته كما تفضلت 231 مادة، طبعا هذا القانون بالنتيجة هو قانون سيتم عرضه أكيد، يعني هل الآن قانون تم إقراره من قبل أعضاء مجلس الشعب، تم تعديل بعض المناقشة بعض القوانين. طبعا نحن ننتظر الآن أن يعلن هذا القانون بشكله النهائي، طبعا بعد إقرار القانون تم إعلانه في الجريدة الرسمية طبعا وفق الأصول المعتمدة في إعلان دستوري أو في القوانين السورية. يعني سيتم إعلان هذا النظام الداخلي، طبعا اللي هو نظام داخلي أكيد ليس نظام سري، هو نظام علني، لأنه بموجبه طبعا سيتم لأنه أي مخالفة لأي إجراء من قبل مجلس الشعب لأحكام النظام الداخلي طبعا ستعرض هذا الإجراء أو هذا التصرف إلى البطلان أو إلى مخالفة النظام الداخلي لمجلس الشعب. نحن ننتظر الآن حتى يتم إعلان هذا النظام الداخلي، وعلى شيء من مقتضاه ممكن عندها أن نبدي آراءنا، لكن حتى الآن نحن بانتظار إعلان مواد النظام الداخلي التي تم إقرارها منذ لحظة.
1: يعني لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية سيد غياث، كان هناك حديث بقضية التصويت على تغيير مهام بعض اللجان لربما لحتى يكون لها صلاحيات أوسع أيضا، ما رأيك بهذا الموضوع؟
0: صحيح، هناك كما تحدثنا هناك تعديلات طبعا على موضوع اللجان، ليس فقط اللجان الدستورية والتشريعية، هناك اختلاف ببعض تعديل بعض التسميات، لكن كما قلت لك أنا ننتظر الآن يتم الإعلان هذا،
1: ولكن تعديل التسمية يؤدي إلى تعديل الصلاحيات أيضا، سيكون هناك صلاحيات أوسع لهذه اللجنة.
0: أكيد طبعا أكيد أكيد أكيد أكيد.
1: ما هي الصلاحيات التي ستكون مناطة بهذه اللجنة؟
0: هناك صلاحيات أوسع، أكيد صلاحيات أوسع. يعني النظام الداخلي أخذ حقه بالنقاش، طبعا كان للأمانة كان هناك أجواء يعني كما سمعنا من داخل مجلس الشعب كانت أجواء ديمقراطية بالكامل، تم مناقشة هذه المواد بسقف عالي دون أي رقابة أو تدخل، تم التعديل، تم إقرار بعض المواد، تم التغيير بدون أي يعني لم يكن هناك سقف محدد. فأتوقع أن النظام الداخلي إن شاء الله سيكون يعني نظام مميز يختلف عما كان من قبل، أو يواكب سوريا الحديثة الآن، يواكب سوريا ما ينتظر. طبعاً نحن الآن نتحدث عن أهم ما أمور التشريعية، أمور القوانين والتعديلات، هي أهم خطوة الآن ننتظر سوريا، بناء سوريا، دولة المؤسسات، دولة القانون، لجان الدستورية، لجان التشريعية، لدينا عدة لجان الحسابات والدفاع والحريات والإعلام، وأهم ذلك أيضاً لجنة التي تم قرارها لجنة العدالة الانتقالية أيضاً التي هي منصوب التحديات التي تواجه الآن مجلس الشعب.
1: شكرا جزيلا لك السيد غياث دبور المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من دمشق.
0: أهلا بكم.
1: أفادت فضائية روناهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت روناهي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية، فيما حددت المحكمة يوم 6 آب المقبل موعدا للجلسة المقبلة. هذا وشهدت الجلسة السابقة تقديم جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد حسون، في حين قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها من أي تحريف أو تعديل. في موضوع آخر، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن سوريا جددت التأكيد على عدم نيتها التدخل في الشأن اللبناني، وأشار خلال مقابلة مع وكالة الأناضول إلى أن دمشق تدعم مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية من دون أي دور أو وساطة في هذا الملف.

0: بدنا نكفي بحصر سلاح.
1: في رسالة حاسمة تغلق الباب أمام أي تكهنات إقليمية، يجدد الرئيس اللبناني جوزيف عون التأكيد على أن ملف حصر السلاح وقرار الحرب والسلم يظل قراراً لبنانياً بامتياز، كاشفاً عن تأكيدات سورية رسمية برفض أي تدخل عسكري أو وساطة في الشأن الداخلي اللبناني. وفي تفاصيل التصريحات، كشف عون أن الدعم السوري يقتصر فقط على مساندة مبدأ حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وهو الموقف الذي اعتبر أنه يتفق تماماً مع رؤية بيروت لسيادة القرار اللبناني. وحول طبيعة العلاقات السورية اللبنانية، أشار عون إلى أنه شدد خلال لقاءاته مع الرئيس أحمد الشرع على ضرورة أن يكون التنسيق بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بما يستند إلى قاعدة احترام سيادة كل من لبنان وسوريا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
2: لكن احنا بنشوف انه في اولويات بالعلاقة بين سوريا ولبنان لانه اساسا كانت مبنية بشكل صحيح.
1: وأما المقاربة السورية المتعلقة بالأوضاع اللبنانية فتمثلت بحلول شاملة بعيداً عن الخيار الأمني، وهو ما صرح به الرئيس الشرع في وقت سابق، مؤكداً أن دمشق لا تعتزم التدخل عسكرياً في لبنان، وإنما تبحث مع الحكومة اللبنانية عن حلول تسهم في إخراج لبنان إلى بر الأمان.
2: استقرار وضعه أكثر.
1: تأتي تصريحات الرئيسين الشرع وعون لتعكس توافقاً رسمياً رفيعاً يشكل أرضية صلبة لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
3: أفاد مراسل تلفزيون سوريا باستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل أحمر شرقي بريف القنيطرة الجنوبي بقذائف في المدفعية. وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت 4 قذائف مدفعية من الجولان المحتل فجر اليوم من دون وقوع إصابات. هذا وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استهدفت الأحد الماضي الأراضي الزراعية في محيط قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي ب4 قذائف مدفعية. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أيضا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أطراف قرية عابدين بريف درعا ب5 قذائف مدفعية. في سياق متصل قال مراسل تلفزيون سوريا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح شابين بعد اعتقال دام لنحو عام، وأوضح أن أحد الشابين انحدر من بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي واختطف في 7 من شهر تموز العام الماضي، في حين ينحدر الآخر والذي اختطف في 12 من حزيران من ذات العام من محافظة القنيطرة.
4: الحمد لله طلع والله فرج عليه، له سنة وشهر بالاعتقال. الحمد لله الله يفرج على البقية يا رب بأقرب وقت. رحنا كثير وقفنا وقفات وإن شاء الله الله فرج عليه وطلع.
5: الحمد لله أنا عم شو اسمه عمتي لحسام، الحمد لله فرحنا كثير إنه طلعته، نشكر الله ونحمده، وكان أملنا بالله كبير إنه يطلعوا، وإن شاء الله الله مثل ما هو طلع والله جبر خاطرهم وجبر خاطرنا بيجبر الله بخاطرنا بأولادنا. الحمد لله إن شاء الله بيطلعوا يا رب والله بيفرج عنهم. وقفنا كثير ورحنا كثير، ما خلينا مطرح إلا ما رحنا عليها، الحمد لله، وعانينا كثير وبعدنا عم نعاني لحد الآن، الحمد لله الله فرج علينا وإن شاء الله بيفرج الله على أولادي وعلى الباقيين كلهم يا رب.
3: قالت وزارة الداخلية إن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق، وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وقامت بتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة مما أسهم في تحييدها من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم المرتكبة داخل المشافي العسكرية خلال حكم النظام المخلوع. وأظهرت تحقيقات تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج لا سيما بحق المحالين من سجن صيدنا.

0: جرائم ارتكبت بأيدي أطباء في عهد النظام المخلوع تعود إلى واجهة المشهد اليوم، مع إعلان وزارة الداخلية القبض على 3 من أبرز المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة داخل المشافي العسكرية. وزارة الداخلية بيّنت أن الموقوفين هم العميد الطبيب علي محمد عاصي رئيس مشفى حمص العسكري سابقاً، وماهر عبدو قنب العنصر السابق في الشرطة العسكرية بمشفى تشرين، ومحمد علي منصور الذي خدم سابقاً في الأمن العسكري والفرقة 18 قبل نقله إلى مشفى حمص العسكري. وأوضحت الداخلية أن التحقيقات المدعومة بالأدلة والقرائن ومقاطع الفيديو أظهرت تورط الموقوفين في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمرضى داخل المشافي العسكرية، تمثلت في ممارسة التعذيب الممنهج ولا سيما بحق المحالين من سجن صيدنايا. وأكدت الوزارة مواصلة التحقيقات مع الموقوفين لاستكمال توثيق الجرائم المنسوبة إليهم ولكشف جميع المتورطين فيها، تمهيداً لإحالة ملفاتهم إلى القضاء المختص وإنزال العقوبات المستحقة بحقهم. هذه العملية تأتي في سياق مسار تسعى فيه البلاد إلى طي صفحة قاتمة من تاريخها في عهد النظام المخلوع، وهو ما يبرز ملف جرائم المشافي العسكرية والتي تكشف جزء منها في تسريبات صادمة قبل أشهر ضمن أولويات تحقيق العدالة للضحايا ودفع عجلة التعافي من تلك الانتهاكات في عهد سوريا الجديد.
1: انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقية مياه في قرية الشويليخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولة إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني أن الفرق انتشلت جثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أعلنت الهيئة العامة للموارد المائية في وزارة الطاقة بدء فتح قنوات الري في سد ميدنكي اعتبارا من يوم غد الجمعة، محذرة من ارتفاع منسوب المياه وزيادة سرعة الجريان. ودعت الهيئة في بيان المواطنين إلى عدم الاقتراب من القنوات خلال فترة التشغيل نظرا لخطورة تدفق المياه وحفاظا على الأرواح. يأتي تشغيل قنوات الري في سد ميدنكي ضمن الإجراءات المرتبطة بموسم الري وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المستفيدة من المشروع.

احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة وطالبوا بصرف الرواتب المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20,000 معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية لم يستلموا رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هاور، التي أشارت أيضا إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقا. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن سرقة حمولة 5 شاحنات من القمح ضمن تلاعب ممنهج تقوده شبكة من العاملين في داخل مطحنة سلحة بريف حماة. وأشارت الهيئة لأن هذا التلاعب أسفر عن اختلاس كميات ضخمة من القمح قدرت قيمتها بأكثر من 300,000 دولار أمريكي. كما كشفت التحقيقات عن عمليات تزوير واسعة في عمل الوزن والمعاينة والتوثيق والتلاعب بكميات القمح المنقولة من مركز الصوامع إلى المطحنة. من سلمية ينضم إلينا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا. أهلا بك عراق. بحسب ما كشفت عنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، هناك سرقة لحمولة 5 شاحنات

0: من القمح وعملية تلاعب في مطحنة سلحب، ما التفاصيل الإضافية لديك عراق بخصوص هذا الموضوع؟
1: مرحبا فرات. نعم، كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن وجود يعني اختلاسات في أموال تصل بقيمة حوالي 310,000 دولار، وهي يعني هي القيمة الإجمالية لحوالي 5 شاحنات تم يعني سرقتها بشكل موصوف وبشكل منظم من قبل بعض الموظفين في مطحنة سلحب. هذه السرقة يعني تمت بتعاون بين مدير المطحنة وأمين المستودع ورئيس المخبر وعمال المنشأة وعمال في المنشأة والمنشأة، وهناك أيضا حراس المنشأة وأيضا سائقون من خارج المنشأة. هذه التحقيقات كشفت عن وجود تسوير في عمليات الوزن والمعايرة والتوثيق في تلك المطحنة، بالإضافة إلى استخدام أساليب احتيالية في يعني في تزوير هذه في إخراج الشاحنات ويعني تسجيلها بشكل غير يعني بشكل غير صحيح وغير موثق. أيضا التحقيقات كشفت أيضا أن هناك 10 شاحنات خرجت من مركز الصوامع بشكل نظامي، ولكنها دخلت إلى مطحنة سلحب 5 شاحنات فقط. عملية التزوير هذه تمت من قبل بعض السائقين، حيث يقوم أحد السائقين بتبديل اللوحات التي يعني تحمل أرقام السيارات التي تنقل القمح من مركز الصوامع إلى المطحنة، وهو يعني من حيث يعني الدخول والخروج من الصوامع كان هناك خروج نظامي، لأنه هناك دخول فقط ل5 شاحنات. هيئة الرقابة والتفتيش يعني قامت بالتحقيق في ذلك الأمر، وبعد ذلك يعني تأكدت من وجود هذه السرقة التي تقدر قيمتها بحوالي 310,000 دولار أمريكي لكل هذه الحمول، أي بمقدر يعني حوالي 60 إلى 62,000 دولار أمريكي للشاحنة الواحدة. الرقابة يعني واجهت المتهمين بالأدلة، وبعد ذلك يعني أقر المتهمون بهذا الأمر، ويعني قالوا بسرقتهم لهذه الكمية بشكل كامل. يعني
0: نعم، شكرا.
1: الرقابة طبعا قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحالتهم إلى القضاء ومنعتهم من السفر وفصلتهم من وظيفتهم، وأوصت المؤسسة العامة للحقوق برفع دعوى عليهم وتوظيف يعني موظفون يكونوا على قدر الأهلية والموثوقية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من حما. قالت الشركة العامة لكهرباء دير الزور إن انقطاع التغذية الكهربائية عن المحافظة جاء إثر خروج خط التوتر العالي في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي عن الخدمة من جراء تعرضه لأعمال سرقة وتخريب. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الاستطاعة الخطية أو استطاعة الخط المستهدف تبلغ 230 كيلو فولت، وأشارت إلى توجه الفرق الفنية لتقييم الأضرار والشروع بعمل الإصلاح، وأفادت بأن الجهات الأمنية تواصل عمليات البحث عن المتورطين تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية. باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. أوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. أطلقت وزارة السياحة أول منصة رقمية متكاملة تحت اسم ماي سيريا، تجمع خدمات السياحة والضيافة ونمط الحياة، وتتيح خدمة المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس توجه الوزارة نحو دعم التحول الرقمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
2: التطبيق اللي أطلقناه اليوم هو تطبيق لتسهيل حركة السياح القدوم من خارج سوريا إلى سوريا، كمان بيخدم المواطنين السوريين ببعض السيرفيسز اللي حيطلقها. طبعا نحن بتعرف السائح دائما عنده صعوبة بتقدير كلفة الزيارة إلى سوريا، لأنه سوريا كانت خارجة عن الخارطة العالمية، والعالم ما بتعرف قد ايه أسعار الأوتيلات بدقة، ما بتعرف كيف بدها تحجز، ما بتعرف كيف بدها تدفع. فهذا الابلكيشن حل كل هالمشاكل، صار في دفع اونلاين، صار فيك انت تشوف اسعار كل الاوتيلات وانت قاعد بالبيت، طبعا مثل اي ابلكيشن عالمي، صار في تنافسيه بين الاوتيلات يعرفوا اسعار بعضهم وينزلوا حسب نسبه الاشغال عندهم، فهذا حيولد تنافس بالاسعار، حيخفض الاسعار اكثر.

0: بالإضافة للخدمات الأخرى المقدمة من هي توصيل من المطار إلى الأوتيل أو من المطار إلى أي منطقة أخرى. عندك كمان خدمة استئجار السيارات موجودة، المسارات السياحية كمان بكرة هي خدمة إضافية حيتم إطلاقها عن طريق هذا الأب وأبات أخرى.
1: يطالب أهالي قرية غدير البستان بريف القنيطرة بتشكيل لجنة تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام المخلوع، مؤكدين وقوع عمليات فساد وتزوير في السجلات العقارية.
2: يطالب أهالي قرية غدير البستان بفتح تحقيق في ملف عقاري يعود إلى عهد النظام البائد، مؤكدين أن عمليات تزوير حرمت عشرات العائلات من حقوقهم في الأراضي بعد تحويل 600 دونم من الأملاك العامة إلى ملكيات خاصة.
3: العقار هذا هو روضة أطفال غدير البستان، طبعا هذا العقار الأرض هي بالأساس تركت من أهل البلد لصالح إنشاء مرافق عامة في البلد، يعني أثناء التحديد البيني ضمن أهل البلدة بإنشاء هذا المبنى بعام 2000 تقريبا، كان روضة أطفال تخدم أبنائنا وحديقة بيئية وحديقة ألعاب، استمرت هاي حتى بداية الثورة السورية. بعدها إجا قرار التحديد والتحرير، اكتشفنا بعد 8/12 أنه هاي العقارات كلها سجلت بأسماء خاصة.
2: يقول الأهالي إن عمليات التزوير نفذت بمشاركة مسؤولين أمنيين وحزبيين سابقين، وأفضت إلى استفادة نحو 10 أشخاص من الأراضي بعدما كانت تستثمرها قرابة 80 عائلة بعقود إيجار بواقع 5 دونمات لكل عائلة.
4: عام 1997 قامت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بتوزيع مساحة تقريبا أرض بمساحة 502 دونم ل 53 عائلة، هذه لتكون أملاك خاصة لهم عن طريق بحث اجتماعي. هذه الأراضي تم استصلاحها وزرع بالأشجار المثمرة وأيضا بناء منازل فيها. أثناء عملية التحديد والتحرير عام 2023 و2024 تم تسجيل هذه الأراضي باسم الجمهورية، وذلك للتغطية على الأراضي التي تم تسجيلها زورا وتم نهبها وهي أملاك عامة تقدر مساحتها ب 600 دونم.
2: يؤكد الأهالي أن التلاعب طال أيضا السجلات العقارية من خلال تغيير الصفة القانونية لعشرات العقارات بين أملاك عامة وخاصة، مطالبين بإعادة تدقيق القيود العقارية وفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين واستعادة حقوق المتضررين.
5: يبقى أهالي غدير البستان في انتظار نتائج التحقيقات، متمسكين بمطلبهم في إعادة التدقيق بالسجلات العقارية وكشف ملابسات القضية وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات التزوير. محمد فهد، تلفزيون سوريا، القنيطرة.
1: تتأثر سوريا اليوم الخميس بموجة حر تتراوح شدتها بين الضعيفة والمتوسطة، وترفع درجات الحرارة فوق المعدلات السنوية بعدة درجات وسط توقعات باستمرار تأثيرها حتى مطلع الأسبوع المقبل. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها لتتجاوز المعدلات السنوية بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في مختلف المناطق، في حين يكون الطقس نهارا حارا وصحوا إلى شديد الحرارة. ومن المتوقع أن تسود أجواء سديمية ومغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، في حين تظهر سحب متفرقة فوق المنطقة الساحلية. أما في ساعات الليل فتميل الأجواء إلى الاعتدال. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من الجنود في كتيبته القتالية تسابر غادروا قاعدة سديه تيمان جنوب الأراضي المحتلة من دون إذن من قادتهم، مؤكدا فتح تحقيق في الحادثة. وبحسب ما ذكرت صحيفة معريف الإسرائيلية فإن انسحاب عشرات الجنود من كتيبة تسابر القتالية التي كانت تستعد دخول قطاع غزة كان غير معهود وأخرجها من الجاهزية العملياتية وفق الصحيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة جاءت بعد خلاف الجنود مع قائد الكتيبة لامتيازات بين الجنود الجدد والقدماء.

0: لمزيد من الإيضاحات تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا معنا من القدس المحتلة. ريم أهلا بك. إذن ماذا يتداول الإعلام العبري بشأن هذه الحادثة وحقيقة يعني هذا العصيان الذي حصل ريم؟
1: بالفعل فرات ما تم تداوله والإعلان عنه من قبل الجيش الإسرائيلي أن هناك عشرات من الجنود قد غادروا قاعدة سدي تيمان العسكرية تاركين وراءهم أسلحتهم وعتادهم العسكري وأخذوا معهم أغراضهم الشخصية فقط. بحسب التقديرات فهم 100 جندي غادر هذه القاعدة المعروفة محليا ودوليا بأنها سيئة الصيت والسمعة، هي تقع في صحراء النقب على بعد 30 كيلومترا من قطاع غزة وفيها معتقل كبير تم تخصيصه لاعتقال أسرى ومحررين من قطاع غزة في 7 أكتوبر للعام 2023 وتعذيب الأسرى داخل هذا المعتقل. المعلومات تشير إلى أن هؤلاء الجنود قد غادروا فعلا هذه القاعدة، تم إمهالهم حتى الساعة 4 من عصر هذا اليوم للعودة إلى القاعدة. يقال بأن ما حدث هو أن قائد الكتيمة قام بتحطيم لوحات معدنية وخشبية تحمل رموزا خاصا لهذه الكتيبة بالإضافة إلى بعض الامتيازات بين الجنود القدامى والجنود الجدد والمهام التي توزع بينهم وأمور أخرى كثيرة متعلقة بهذا الموضوع. في كل الأحوال هذه سابقة لم تحدث من قبل فرات، لم يحدث أن كان هناك تمرد كما وصفه الجيش الإسرائيلي لعدد كبير من الجنود لإحدى القواعد العسكرية، لكن فعليا هو وصف بأنه تمرد قام به هؤلاء الجنود، وخاصة وأنهم تركوا عتادهم العسكري وأسلحتهم في هذه القاعدة غادروها وحاملين معهم أسلحتهم أو أغراضهم الشخصية، وقيل أنه تم التنسيق فيما بينهم بخصوص هذه المغادرة.
0: طب ريم يعني هذا العصيان كيف سيقابل من قبل جيش الاحتلال؟ هل ورد لربما أي إجراء معين بخصوص هؤلاء العناصر الذين تركوا هذه القطعة وخرجوا؟
1: الجيش الإسرائيلي أعلن فرات فقط اكتفى بالقول أن هناك عشرات من الجنود غادروا القاعدة العسكرية، يجري التحقيق في الأسباب الدقيقة حول ذلك دون ذكر إذا كان سيكون هناك إجراءات تأديبية لهم أو اتخاذ أي إجراءات بحقهم. عادة نعم تؤخذ إجراءات بحق الجنود الذين يتمردون بهذا الشكل، إما فصل تأديبي لمدة معينة أو إجراءات تأديبية أخرى، لكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن أي إجراءات متعلقة بهم، بل أعطاهم مهلة للعودة إلى القاعدة العسكرية وهي سدي تيمان، وهذا يدلل على الخلافات الموجودة في القاعدة السفلى من الجيش وليس القاعدة الأولى أو القاعدة الأساسية من الجيش الإسرائيلي التي تضم الجنرالات والقاعدة القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي. هي كتيبة تتسافار تابعة للواء جفعاتي، وهذا اللواء الذي شارك حقيقة في الحرب على قطاع غزة، ويقال أن هذه الكتيبة أيضا هي في معسكر تدريبي في سدي تيمان للمشاركة أيضا والعودة مرة أخرى إلى قطاع غزة للمشاركة في العمليات القتالية في القطاع. إذن هذه تدريبات للعودة إلى قطاع غزة، وبالتالي كان هناك الحديث عن إجراءات جديدة تحدث عنها إيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وتعليمات جديدة، وعلى ما يبدو أن هناك خلافات في ما بين الوحدات الصغيرة من الجيش الإسرائيلي. قائد هذه الكتيبة يقال أنه مزق صور لأحد الجنود الذين قتلوا في الحرب على قطاع غزة في أكتوبر من العام 2023، هذا ما أثار غضب الجنود وتمردهم أيضا بالإضافة إلى تحطيم رموز أخرى هم يعتبرونها رمزية، لكن قائد الكتيبة رأى أنها ليس لها علاقة بأخلاقيات الجيش وبالرموز العامة التي يجب أن يلتزم بها الجنود التابعين للجيش الإسرائيلي.
0: نعم شكرا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا على هذه التفاصيل.

تصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. هذا ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، تزامنا مع تواصل عمليات الهدم في داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور للأوضاع الإنسانية. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مطلعين عن إجراء الرياض مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية في ظل تصاعد التهديدات المستهدفة لحركة الشحن في المنطقة. وأوضحت المصادر أن تشكيل التحالف ما زال قيد النقاش مع عشرات الدول ولم يحسم بعد. تأتي هذه التطورات بعد إعلان جماعة أنصار الله فرض حصار بحري على السعودية واستهداف سفن تجارية. ردت عليه الرياض بشن غارات جوية طالت منشآت عسكرية حوثية في ميناء الحديدة اليمني. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
4: البيانات دقيقة.
5: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924 استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والمعيشية، والبداية بالعناوين. الترميم العشوائي للمنازل المتضررة في عموم المحافظات يهدد سلامة السكان ويستدعي تنظيم عمليات الإصلاح. تغيير مسار سرافيس ضاحية قدسية يؤثر في تنقل الطلاب والموظفين ويرفع استهلاك السائقين للمحروقات. وفرة إنتاج الذرة في سهل عكار بريف طرطوس ترفع المنافسة في السوق وتخفض مردود الفلاحين.

0: بعد أكثر من عام ونصف العام على التحرير، ما تزال آثار الدمار حاضرة في أحياء حمص، في حين يواجه السكان تحديات كبيرة في ترميم منازلهم وسط ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ويدفع ذلك بعض الأهالي إلى اللجوء لترميمات عشوائية بإمكانات محدودة تفتقر إلى الإشراف والمعايير الهندسية، ما يهدد سلامة السكان ويزيد مخاطر الأبنية المتضررة.
1: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
2: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح بيتي، هي هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه، أنك عم ترمم بيتك. قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
1: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيرا إلى معايير الجودة.
3: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر. يعني مثلا ما راح، يعني ما نقدر نسمي لك اسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع، يعني وصل الارتفاع بها ل 100%. فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الاقل جوده، يعني عاد ياخذ دهان اصلا غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مره.
1: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض اسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تاهيل البنيه التحتيه من الحكومه شروطا لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
4: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة، تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
0: وللتفاصيل أرحب بمراسلينا إبراهيم الخطيب من حلب وإبراهيم السويد من إدلب، أهلا بكما. البداية من حلب، ومعك إبراهيم، حدثنا عن أبرز المناطق التي يتم فيها عمليات الترميم العشوائية.
5: مساء الخير كاترين، لو بدأنا حقا بوصف المشهد العشوائي، نحن نتحدث عن ثاني محافظة على مستوى سوريا بحجم الدمار فيما يتعلق بربما مدير الزور ثم حلب بشكل أساسي. هناك إحصائية قدمتها محافظة حلب خلال إحدى الجلسات قبل فترة، قالت بأن هناك 30,000 مبنى ضمن مدينة حلب مدمرة بشكل كامل أو جزئي. هذا يشير حقا إلى حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المدينة خلال أعوام الحرب التي بدأت مع عام 2012 حتى عام 2016، ولم تنتهي حقا عند هذه الفترة، بل شملت مناطق من الريف. نحن نتحدث عن نصف مدينة حلب حتى هذه اللحظة، مشاهد الدمار فيها واضحة بشكل كبير. ومحمد لو فسحت المجال فقط للكاميرا لجولة صغيرة هنا، ونحن نتحدث عن وسط مدينة حلب، نحن على أطراف دوار الشيحان بشكل أساسي، تشاهدون هذا المشهد هو مشهد اعتيادي ضمن أحياء مدينة حلب. وعندما نتحدث عن ريف حلب الشمالي والشرقي والغربي والجنوبي، فنحن نتحدث عن نسبة كبيرة من الدمار. نتحدث عن ريف حلب الجنوبي الذي شهد معارك طاحنة وأيضا عمليات قصف استمرت منذ عام 2014 حتى عام تقريبا 2016، وأيضا عندما نتحدث عن ريف حلب الشمالي نتحدث عن معارك استمرت منذ عام 2013 وصولا حتى عام 2020، والمشهد ذاته حقيقة في ريف حلب الغربي وأيضا في ريف حلب الجنوبي. على العموم نتحدث كما ذكرت عن حجم دمار كبير جدا. اليوم بعد سقوط النظام بدأ الأهالي بمحاولات للعودة، حتى هذه اللحظة يمكن وصف ما يجري على مستوى محافظة حلب بأنها محاولات للعودة، وبالتالي بدأ الأهالي بمحاولات وجهود ذاتية لترميم منازلهم. هناك حقا إشكالية تتعلق بمدينة حلب والمحيط، هذا الطوق المحيط بالمدينة يختلف ربما عن المشهد في المناطق الريفية التي فيها يمتلك الإنسان الأرض ويمتلك المبنى بشكل أساسي ويمتلك سقف المبنى، وبالتالي عملية ربما الدخول في ترميم وعملية إعادة البناء تبدو أسهل بكثير. وبالتالي نتحدث عن مباني مشتركة يشترك فيها العديد من السكان، قرار الترميم ليس قرارا ذاتيا. هذه أهم نقطة حقيقة يمكن الدخول فيها، ونحن نتحدث عن مدينة حلب والطوق المحيط فيها، خان العسل كفرناها، حريتان وكفر حمراء، وأيضا الراشدين، وصولا حتى المناطق الغربية والجنوبية والشرقية من حلب بشكل أساسي. وبالتالي هذا الأمر أفسح المجال لبعض الأهالي الراغبين بالدخول إلى شقاقهم السكنية في مباني غير صالحة حقيقة للإسكان والبدء بإجراء ترميمات معينة. هذا الأمر دفع حقيقة أو عرضهم للخطر بشكل أساسي. ونحن نتحدث عن 3 حوادث في مدينة حلب حصلت خلال 3 أشهر فقط. إحدى هذه الحوادث هو انهيار مبنى في حي العامرية في حلب، أدى هذا الانهيار إلى وجود ضحية وعدد من الإصابات. أيضا انهيار مبنى في حي الأشرفية بحلب، هذا المبنى انهار عندما كان الأهالي الموجودين في المبنى يحاولون الخروج منه. وأيضا قبل يعني شهر تقريبا غطينا لتلفزيون سوريا في حي الشقيف في مدينة حلب محاولة إصلاح لأحد المباني، ما أدى هذا الإصلاح إلى انهيار المبنى بشكل أساسي. ونحن نتحدث أيضا عن مشهد حصل قبل 5 أشهر تقريبا في حي الزربة في مدينة حلب، أيضا بالقرب من ريف المهندسين، عندما حاول أيضا أحد الأهالي هناك أن يقوم ببناء مبنى مخالف، ما أدى إلى انهيار المبنى على العمال بشكل مباشر. نتحدث اليوم حقيقة عن محاولات للبناء لا تتوافر، أو محاولات للترميم لا تتوافر فيها الشروط الهندسية المطلوبة، وبالتالي هناك تعميمات مستمرة من قبل مجلس مدينة حلب للأهالي بضرورة الابتعاد عن أي ترميم قبل الحصول على الموافقات المطلوبة وقبل الحصول على الترخيص الهندسي المطلوب. هذا فيما يتعلق بالترميم بشكل أساسي، عدا حقيقة عن أن بعض حقيقة محاولات الترميم تخضع لظروف الاقتصادية الصعبة للأهالي فيما يتعلق بغلاء أسعار الإسمنت وأيضا الحديد ومستلزمات البناء، وبالتالي الأهالي باتوا يعتمدون حاليا من يرغب منهم بالعودة إلى منزله يعني الدخول بتفاصيل أبسط فالأبسط، وبالتالي اعتماد على القليل، وهذا الأمر يؤدي أيضا إلى مخاطر كبيرة فيما يتعلق بالترميم. كل ما ذكرته حقيقة يتعلق كما تحدثت بظروف اقتصادية صعبة، بوجود يعني فعليا لجان هندسية تساعد الأهالي، وأيضا بحاجة الأهالي لإعادة إعمار لم تتوفر حتى هذه اللحظة، وكل ما يتم فعليا يعني التعويل عليه من قبل الأهالي لعودتهم هي جهود ذاتية، ما يدفع يعني فعليا الأهالي هنا للتساؤل، إن لم يتمكنوا من العودة إلا بجهودهم الذاتية فالمخاطر حقيقة المحدقة تتطلب تدخلا للحكومة بشكل أساسي، وأيضا نعم. للمنظمات الإنسانية لمساعدة الأهالي على إعادة ترميم وإعادة بناء منازلهم وفق مواصفات تضمن لهم فعلا أن يكون المبنى آمن بشكل كامل.
0: تفضل بالبقاء معنا إبراهيم، أنتقل إلى إدلب معك إبراهيم، ولكن في نفس النقطة نتحدث حتى وأن قرر الأهالي إعادة ترميم المنازل، ولكن أيضا هناك تكاليف مرتفعة مما يؤدي ربما إلى استهلاك مواد أصلا مستخدمة سابقا كالحديد، حدثنا أكثر عن هذه النقطة.
6: نعم بالفعل كاترين، يعني خاصة أن مناطق يعني أرياف إدلب بشكل عام، سواء كان ريف إدلب الجنوبي أو المناطق الغربية لإدلب بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي تعتبر يعني هذه المناطق التي ذكرتها من أكثر المناطق التي كانت قد تعرضت للدمار، وبعض القرى والبلدات كاترين بالفعل كأرقام حقيقية تجاوزت نسبة الدمار بها قرابة يعني 90%، نتحدث عن نسبة كبيرة جدا، حتى أن أغلب هذه القرى والبلدات هي كانت قد اقتلعت يعني أسقف منازلها، وبالتالي عندما يقوم الأهالي يعني بإعادة ترميم هذه المنازل، وبالتالي هناك الكثير من الأشياء الهندسية غائبة بشكل أساسي عن بعض هذه المنازل، وتحدث يعني حدثت قد بعض الانهيارات، خاصة أن أيضا كنا قبل تقريبا حوالي 15 يوما بشكل يعني إن كان دقيقة التوقيت، كانت قد حدثت حادث انهيار لمبنى جديد يتم أيضا العمل عليه في مدينة معرة النعمان، وقتل 3 عمال نتيجة هذا الأمر. هذه الأسباب كلها يعني دفعت أيضا أن يكون هناك تعليمات صادرة من قبل يعني البلديات هنا، بأن يكون هناك الفرق الهندسية التابعة للبلديات هي تقوم بعملية دراسة هذا المبنى لإعادة الترميم بشكل أساسي، إضافة أيضا كما ذكرت استخدام الأهالي يعني موضوع المواد الأولية المستعملة، وأتحدث هنا عن الحديد، الكثير يعني خاصة في الفترة الأخيرة شاهدنا يعني كاترين هنا في المناطق أن يقومون يعني من الأبنية المهدمة يقومون باقتلاء هذه الحديد ثم إعادة تدويرها يعني بشكل بدائي وإعادة يعني عملية السقف فيها الأسقف أو غيرها، وبالتالي هنا أيضا نتحدث عن عمليات ضعف. لذلك هذا الأمر تحديدا وأسباب عديدة أخرى كانت قد دفعت يعني مجالس المدن والبلديات بإصدار قرارات داخلية. هذه القرارات تتعلق بأن هذه الفرق ستكون مجانية من قبل البلديات، تقوم بالكشف على المباني كما المباني خلفي هنا وفي باقي المناطق أخرى يتم الكشف عليها بشكل أساسي، هل هذا المبنى قادر يعني أو يكون قابل لإعادة يعني الترميم وإعادة يعني وضع الأسقف عليه، أم أنه يحتاج إلى عملية تدمير. وبالتالي الكثير من عمليات يعني الإزالة التي حدثت هنا في المنطقة في خلال الفترة الأخيرة كانت قد حدثت يعني بالتعاون مع البلديات وبالتعاون حتى مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي كانت قد أطلقت مشاريع عديدة، وكان آخرها أيضا مشروع يعني أن يكون لا يكون هناك أي عمليات ركام في هذه القرى والبلدات. وبالفعل كانت قد قطعت مرحلة ما يقارب حوالي أكثر من 1,300,000 متر مكعب من الركام المنازل الذي تم ترحيله في المنطقة. على العموم يعني كاترين هناك تعميمات داخلية بشأن هذه المباني، إلا أنه قد يعني يوجد بعض التجاوزات حقيقة ما بين منطقة ومنطقة أخرى من ناحية المتطلبات الأساسية للعمار الهندسي بشكل أساسي. يعني كاترين،
0: بالعودة إليك إبراهيم الخطيب في حلب، يعني تحدث الزميل إبراهيم من إدلب بأن هناك فرق مجانية للكشف عن قابلية المبنى للترميم أم لا، هل هذا أيضا موجود في حلب؟
5: نعم بالتأكيد، فقط سأشير إلى معلومة ذكرتها بالقسم الأول من المداخلة ليكون دقيق فيما يتعلق بدير الزور وحلب من حيث النسبة والتناسب فقط. عندما نتحدث اليوم عن الفرق الهندسية، هناك فرق هندسية يعني تابعة للمجلس، مجلس مدينة حلب، وهي تقوم أيضا إضافة إلى نقابة المهندسين تقوم بكشوفات، تقديم كشوفات لمن يقومون بال يعني الوقوف على حالة المبنى من الناحية الفنية. وهذه الكشوفات خلال الفترة الأخيرة أيضا كما هو الحال في إدلب باتت يعني مجانية بشكل كامل من قبل مجلس مدينة حلب، لكن نحن نتحدث حقا حتى عن عدم رغبة من قبل بعض الأهالي للحصول على هذه الكشوفات.
0: طيب هل هناك ليس لأنهم أي مخالفات بالاطمئنان على حال المبنى في حال الترميم العشوائي؟
5: هذا حصل حقيقة في بعض أحياء مدينة حلب، وخلال الفترة الماضية كان هناك بعض المخالفات طبقها مجلس مدينة حلب بحق بعض المخالفات فيما يتعلق بالترميم، حتى وصل الأمر إلى صدام مع الأهالي بشكل مباشر. الأهالي قالوا للجان التي كانت تخرج لتطبيق هذه المخالفات بأنها تعرقل عودتهم إلى مناطقهم وإلى هذه حقا حصلت، وكان هناك بعض مقاطع الفيديو التي ظهرت حول الصدام بين الأهالي وبين اللجان التي ترسلها يعني اللجان التي يرسلها مجلس مدينة حلب للوقوف على حول هذه المخالفات والتوقف عن عمليات الترميم. يقول المواطن بأنه يرغب بترميم منزله ومجلس مدينة من يقوم بمنع هذا ما حصل، لكن فعليا تحدث اليوم عن كما ذكرت عن واقع بالنسبة لي المدينة فرض ذاته حتى على مستوى المخاطر. هناك الكثير من الأهالي يعلمون بأن هذه المباني التي يعيدون ترميمها فيها مخاطر، لكن يتحدثون عن واقع فرض ذاته، وبالتالي يعني لابد من وجود يعني فعليا أفق بالنسبة لهم للوقوف على الحالة التنظيمية بشكل أساسي. عندما تحدث اليوم عن شخص يرغب بالعودة إلى مدينة حلب ويحاول ترميم المبنى بما توفر لديه من إمكانيات مادية، هذا لأنه خلال سنة ونصف تقريبا ماضية كان يحاول الحصول على يعني أفق فيما يتعلق بإعادة الترميم أو إعادة الاستقرار، جهود دعم لهؤلاء الذين تركوا منازلهم خلال الفترة الماضية وهذا الأمر لم يحصل، وبالتالي بدأوا حقا يعني العودة وبدأوا بمحاولات للترميم بجهود ذاتية وحتى دون الحصول على التراخيص المطلوبة، في حين أن مجلس مدينة حلب من يعلم بأنه يقوم بترميم منزله دون الحصول على التراخيص المطلوبة وهي تراخيص مجانية يقوم بمخالفته بشكل أساسي. وكما ذكرت اليوم حجم الدمار كبير جدا، وهناك حقيقة وقوف على حالة المخاطر التي يقوم بعض الأهالي يعني تسبيبها لأنفسهم عبر هذه المحاولات للترميم دون الحصول على التراخيص أو دون الوقوف على الحالة الفنية للمبنى الذي يعاد ترميمه بشكل أساسي. لو عدت حقيقة لريف حلب حاليا فيما يتعلق بحريتين عندان كفر حمراء وأيضا حيان، هذه المناطق التي ومثل وقال العسل وكل الطوق المحيط في حلب، هناك جهود يومية من قبل الأهالي لمحاولة العودة. هناك تساؤل يطرح ذاته، هل هناك حقيقة يعني تراخيص قد حصل عليها الأهالي الذين يبدأون بترميم منازلهم ضمن هذه المباني، هي مباني طابقية ضمن هذه المباني، أم أن عمليات الترميم قد تجري بشكل عشوائي؟ هذا التساؤل يثار بشكل مستمر، لا سيما أن من ينظر للمبنى من بعيد يعني يلحظ بأن المبنى فعلا مترهل أو أن المبنى غير حقيقة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك إبراهيم الخطيب من حلب، وشكر موصول أيضا للزميل إبراهيم السويد من إدلب، شكرا جزيلا لكما. حول الموضوع أيضا من دير الزور ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي، ومن درعا مراسلنا حسام المسالمة. أهلا بكما، أبدأ من درعا معك حسام، أي أكثر المناطق كانت تضررا ويتم اليوم الترميم العشوائي بها؟
7: نعم، بالحقيقة هناك مناطق شديدة التضرر في محافظة درعا، أتكلم هنا عن أحياء في مدينة درعا كانت خاضعة لسيطرة الثوار في ما قبل 2018، أتكلم عن حي المنشية، عن أحياء درعا البلد، مخيم درعا وحي طريق السد، هذه الأحياء تعتبر منكوبة من حيث البنية التحتية ومن حيث عدد الوحدات السكنية المدمرة. نتكلم هنا عن ثلث مدينة درعا تم تدميره بشكل شبه بين كامل وجزئي، أيضا نتكلم عن أحياء سكنية كثيرة في مدينة الشيخ مسكين تعرضت للتدمير، مدينة بصر الحرير، قرى في ريف درعا الشمالي مثل المال وعقربة والصيحة، عدد كبير من هذه القرى يعني نسبة التدمير فيه وصلت إلى أكثر من 50%. وهناك يعني مع عودة اللاجئين من دول الجوار ووجود هذه أو هذا الحجم الكبير من المباني المدمرة، تكلم عن حوالي 95,000 وحدة سكنية دمرت على مدار سنوات الثورة في عموم محافظة درعا. هذه الوحدات السكنية المدمرة سواء كانت كليا أو جزئيا عند عودة اللاجئين عملت يعني حدثت ضغطا كبيرا على المناطق السليمة، على المناطق التي لا يوجد فيها دمار، على المناطق الصالحة للسكن، وبالتالي هذا الأمر بسبب ضغط السكان ارتفعت أسعار الإيجارات وارتفعت أسعار العقارات بشكل جنوني، مع حديثنا الكبير عن غلاء كلفة الترميم خاصة للمنازل التي فيها عيوب إنشائية وبالتالي تكلف مبالغ طائلة أو ترميمها تكلف مبالغ طائلة، أو قد يضطر الأهالي إلى سكن في هذه البيوت التي فيها عيوب إنشائية برغم وجود هذه العيوب وبالتالي تعريض أنفسهم إلى الخطر. هذه أزمة، هي الأزمة الأكبر حقيقة في محافظة درعا، هي أزمة السكن والسكان والمنازل والإيجارات، مع أيضا الحديث الدائم في المدن والبلدات عن ضيق وتحجيم المخططات التنظيمية، وبالتالي الأماكن المخصصة للبناء حديثا هي أماكن محصورة، وهي أمر يعني يجعل الموضوع السكن وغلاء الأسعار العقارات يدور في حلقة مفرغة.
0: نعم، أنتقل إلى دير الزور معك عهد، يعني في المحافظات الثلاث درعا إدلب حلب تحدث الزملاء عن ذات المشكلة وهي إعادة ترميم العشوائي وأحيانا باستخدام مواد

0: عاد تكرارها. حدثنا أكثر، كيف يبدو المشهد في دير الزور؟
1: مساء الخير لك كاترين والسادة المشاهدين. في البداية يجب أن نصف هذه الخارطة، خارطة محافظة دير الزور، بأن المدينة بحسب تقييمات المختصين مدمرة بنسبة 80%. يعني هناك حيين فقط هي صالحة للسكن والعيش، هي حي الجورة وحي القصور وأجزاء من حي هرابش. حقيقة هذه الأحياء فقط هي التي يعني لم تطالها يعني عمليات التخريب من جراء القصف نظام المخلوع على هذه الأحياء السكنية. باقي الأحياء جميعها مدمرة. هناك عودة للنازحين من مناطق شتى من خارج الأراضي السورية ومن داخلها. بالعودة هذه كان هناك عمليات ترميم ويعني إعادة تأهيل لبعض المنازل. هذه العمليات يعني ربما القسم الأكبر منها هو يعني يعتبر عمليات عشوائية تحتاج إلى رقابة حقيقية من قبل مجلس المدينة، وأيضا هذا الأمر ينسحب على المناطق الأخرى في الريف. في عندما يعني ارتفع منسوب مياه نهر الفرات كان هناك أعداد كبيرة من المنازل قد تضررت. هذه المنازل كانت تعتبر متعدية على حرم نهر الفرات، ويعني تعتبر هناك مشكلة حقيقية في هذا الإطار. الآن يعني لم تتخذ البلدية سواء في دير الزور أو في بلديات الريف لم تتخذ أي من الإجراءات إلا ببعض الحالات النادرة لمنع بعض الأشخاص من عمليات بناء فئة مخالفة في المناطق المذكورة. حقيقة يعني هنا في هذا الشارع يعني يكون هناك يعني مشكلة حقيقية تنتج عن عمليات إعادة الإعمار، وهي بأن يكون هناك داخل الشارع المكتظ يعني أكوام كبيرة من يعني التراب البحص من يعني مواد البناء بشكل عام، فقد تعطل حياة الناس. ونحن نتحدث فقط عن حيين صالحة للسكن، عن ربما سوق واحد صالح ل يعني العمل والاستخدام. هذه يعني مشكلة نتجت عن عمليات إعادة الإعمار. كان هناك من المقرر يعني اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة في عمليات إعادة الإعمار باستخدام بعض الآليات المحددة وإنهاء التعامل مع الآليات القديمة، ما تعرف اصطلاحا بالجبالة، والاعتماد بشكل مباشر على ما يسمى أيضا اصطلاحا بالبوم، وهو عملية سريعة لإعادة الإعمار يعني السقف لهذه المنازل ويعني المؤسسات يعني أو المحال التجارية. إذا تحدثنا عن نسبة الدمار كيف انعكست على الحياة في المدينة بشكل عام، 80% من الأحياء مدمرة. في هذه الأحياء كان يوجد هناك مستشفيات، مدارس، نحو 46 بحسب تقييم مدير التربية في محافظة دير الزور، 46% من نسبة مدارس دير الزور هي مدمرة بشكل كامل أو يعني شبه كامل في هذه المحافظة. كذلك الأمر المنشآت الحكومية والمؤسسات الحكومية، نتحدث عن اتحاد الفلاحين، هو مبنى مؤلف من 5 طوابق يوجد فيه 12 يعني مديرية لا تتبع جميعها أو لا تتقاطع حتى مع عمل اتحاد الفلاحين، لكن يعني المديريات تضطر للعمل في مبنى واحد، وهذا أيضا ينعكس سلبا على عملية إعادة الإعمار، على إعادة الحياة إلى دير الزور. ويعني كما ذكرنا هذا الأمر مترابط ببعضه، ربما خلال الفترة المقبلة كما ذكرنا هناك بعض الإجراءات، بعض القرارات التي ستصدر عن مجلس مدينة دير الزور أو البلديات بشكل عام في دير الزور عن يعني اتخاذ بعض الإجراءات لما يعني هو مسموح به للإعمار في هذه المحافظة.
0: بالعودة إليك حسام، وإذا ما تحدثنا عن دور البلديات أو حتى المحافظة في درعا، هل هناك أي إجراءات تتخذ بحق من يرمم بشكل عشوائي؟
2: في الحقيقة بالنسبة للدور الحكومي بشكل عام، نتكلم عن مثلا دور البلدية أو دور المحافظة، مثلا عمليات الترميم تجري بشكل عادي، لا يوجد إجراءات بالنسبة لمن يرمم بشكل عشوائي، كمثلا على سبيل المثال ضرورة استصدار مثلا رخصة للترميم أو حتى استشارة هندسية. الأمور حقيقة غير موجودة بحسب يعني ما نعلم، لكن هناك حقيقة جهد بالنسبة للحكومة أو يقتصر جهد الحكومة على إعداد الإحصائيات والجداول من أجل ربما توجيه المنظمات الراغبة بترميم المنازل. يعني نتكلم هنا لا يوجد عملية إعادة إعمار من قبل الحكومة، صفر، لكن يعني لا تقدم الحكومة الدعم بالنسبة لمن تبرعت منازلهم، لكنها تقوم بتوجيه المنظمات إلى المناطق التي يعني تستحق الترميم أو يعني تستحق الترميم أكثر من غيرها. نتكلم هنا عن مثلا عملية ترميم أو عملية ترميم لأكثر من 200 منزل في مخيم درعا عن طريق الأونوروا. نتكلم عن عمليات ترميم في ريف درعا الشمالي في قريتي عقربة والمال. هذه القرى يعني تم توجيه من قبل الحكومة، وجهت المنظمات إلى هناك لتساعد الأهالي في الترميم، ولكن حصريا وشرطا أن يكون الترميم هو ترميم جزئي، أي أن البيت يجب أن يكون صالح من الناحية الإنشائية وتتم عمليات الترميم على مستوى الإستاء فقط.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسام المسالمة من درعا، وأيضا شكر موصول لعهد صليبي من دير الزور، شكرا جزيلا لكما. حول الموضوع أرحب بنقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي من إدلب. أهلا بك معنا أستاذ مالك. يعني كما استمعت لمراسلينا من مختلف المحافظات، هي مشكلة تواجه الغالبية من السوريين لترميم المنازل، ولكن كيف من الممكن ضبط إعادة الترميم العشوائي؟
3: بصراحة الترميم العشوائي من أكثر الإسقاطات المقلقه في مجال البناء وإعادة الأعمار في هذه المرحلة، كون أنه في عنا أكثر من 7 مليون شخص كان مهجر داخليا بده يعود لبيوتهم وراهم في مثل حلب، إدلب، وحماة، ومريد دمشق وأغلب المناطق السورية، بالإضافة أنه في عنا أكثر من 1,200,000 شخص رجعوا من بلاد المقترض ليرجعوا لبيوتهم اللي أغلبها مدمرة. هاي الاستحقاقات الكبيرة في ضوء ضعف الموارد وارتفاع أسعار مواد البناء خلت المواطن أنه يلجأ أنه يرمم بطريقة عشوائية أو بطريقة بسيطة بدون التقيد بالمعايير الهندسية الصحيحة. يعني نحن بنقابة المهندسين سوينا منظومة وطنية لمسح الأضرار بعد الكوارث بالتعاون مع الحكومة ووزارة الإسكان. الحمد لله رب العالمين، هي عبارة عن كتابين متخصصين، مسح الأضرار هي له معايير هندسية عالمية وليس سورية فقط، نحن طورنا المعايير العالمية وأسقطناها على الواقع المحلي. في عنا 3 مستويات لمسح الأضرار والترميم، هي S1 S2 S3. يعني نحن الفريق الهندسي بيساوي مسح على الأبنية، إذا كانت آمنة لونها بيعطيها لون أخضر فممكن مباشرة المواطن يدخل ويجهز ببيته ويسكن آمن بأي طريقة بده إياها، هاي لأن المعيار الأصفر، المعيار الأحمر أو الأخضر. المعيار الأصفر اللي هو اللي بحاجة إلى دراسات وتدعيم هندسي، هاي لازم المواطن قبل ما يرمم بيته يلجأ للمهندسين حتى يسوي مخططات تدعيم نظامية أصولية حفاظا على المبنى وعلى الأرواح. المعيار الثالثي الأحمر اللي هو المبنى اللي يجب أن هو يعتبر غير آمن ويجب أن يهدم بشكل كامل. نحن بصراحة بنقاط المهندسين متعاطفين كثير مع أهلنا والمكلومين اللي احنا جزء منهم، فاتخذنا قرار أنه S1 الكشف البصري اللي هو لا يتجاوز من ربع ساعة نص ساعة بمهندس عنده خبرة، هذا مجانا. نقابة المهندسين عممنا نحن من بالبدايه انه على كل الفروع نساوي فرق هندسيه تطوعيه للمواطنين من اجل الكشف على البيوت واعطائهم رخصه اذا صح التعبير او سماحيه انه يرمموا بيوتهم لانها امنه على بالمعيار الاصفر. اما المعيار الاصفر فبحاجه بيكون في تصدعات بالعواميد او تصدعات بالاساسات او انزياحات بالتربه او حتى تشققات بالجدار، فهذا لابد من دراسه ترميميه. وعلى فكره الدراسه الترميميه من مصلحه المواطن اول شيء حفاظ على المبنى والارواح، بالإضافة للتوفير. يعني إذا جاب شخص نجار بيتون أو أي شخص قال له تعال رمم لي هيك على السريع بدون خبرة هندسية، يجوز يتكلف، يجوز ينشي الخيط بعدين يرد يفك البلاط من أول جديد، يجوز بعد مدة أي هزة صغيرة بتلاقي البيت تهدم. يعني تشققات اللي بصير تغطيها أنت بتلبيس أو بطرشي، هذا العمل غير هندسي ونحن ما ننصح فيه. نعم. الحمد لله رب العالمين نحن جاهزين لأي شيء بهذا المجال، وفي قوانين هلا نحكي عليها انه شو اللي سويناها من اجل التسريع وتشجيع المواطنين لاتباع الاساليب الهندسية الصحيحة.
0: طيب أستاذ مالك، من خلال الكشوفات التي تمت في هذه الفترة برأيك ما هي

0: الفئة الأكبر هل هي من الخط الأصفر أم الأخضر أم الأحمر؟
1: والله بالنسبة للإحصائيات لحتى الآن ما متوفر إحصائيات دقيقة لعدد المباني المتضررة على مستوى سوريا، يعني في كذا منظمة محلية وعالمية بالإضافة إلى مجموعة الإحصاء اللي عندنا بسوريا ووزارة الإدارة المحلية ساوت إحصاءات كثير، بس للأسف ما في إحصاءات دقيقة لحتى الآن، وما في جهة بصراحة بتحسن تعطيك إحصائيات دقيقة على عدد ونسبة المباني المدمرة، لأن بشكل عام المواطن اللي عندنا عم يتخذ مبادرة فردية وعم يرمي من حاله، يعني أي
0: طيب،
1: ضيعة
0: خطورة
1: مثلا.
0: هذه المبادرات الفردية برأيك؟
1: عفوا،
0: ما خطورة هذه المبادرات الفردية؟
1: هاي اللي عم نحكي عليها احنا، انه نحن في حال اذا كان المبنى وفق المعيار الاخضر ما في خطر عليه بشكل دائم نظامي هذا، بس وفق المعيار الاصفر والاحمر في منهم حتى المعيار الاحمر اللي لازم ينهدم مباشره عم يقووه بيرمموه بدون ما يرجعوا للمعايير الهندسيه، يعني بدون ما يرجعوا للبلديه حتى يجددوا الرخصه او لحتى نقابه المهندسين ندرسوا دراسات تدعيميه له، بالرغم ان نحن بهذا الصدد اتخذنا سوينا تعاميم كثير انه المهدم بيته يعفى من اتعاب الهندسيه في حال اراد ان يعيد بناء بيته من اول جديد، يعني انا بيتي مهدم بدي اهدمه ورد اسوي رخصه جديده، فنحن عمليا نحن متنازلين كمهندسين عن اتعابنا الهندسيه لنفس المساحه لهذا البيت المهدم. بالاضافه نحن سوينا كثير قرارات للجهات الداعمه والجهات اللي بتشتغل بمجال الايواء والسكن البديل انه اتعاب نقابه المهندسين 50% تعفى من اتعاب الدراسات والتدقيق الهندسي والاشراف على المنظمات الانسانيه اللي بدها تشتغل في مجال البناء والترميم واعاده الاعمار لاهلنا مساعده لهم.
0: إذا هذه من أولى المساعدات التي تحدثت عنها، ولكن ما الحلول برأيك اليوم أمام المواطن، وخاصة كما تحدث مراسلنا بدرعا أن ارتفاع أسعار الإيجارات؟
1: أنا بصراحة الموضوع تكاملي، يعني لازم الجميع يتحمل مسؤوليته في هذا الخصوص، يعني وسائل الإعلام يجب توعية المواطنين أنه طريقه انه الترميم العشوائي بدون المعايير بدون الاخضاع لمعايير واشتراطات هندسيه هذا خطر على بيته وعلى ماله وعلى صحته وعلى حياته بنفس الوقت، بالاضافه انه المجالس البلدات والبلديات والمحافظات يجب ان تاخذ دوره في مراقبه وضبط اعمال الترميم واعمال البناء، يعني يجب ان تاكد على انه المواطن ما بيصير يعمر لحاله بدون ما يرجع يرخص او يرجع على ضمن القواعد والاشتراطات الهندسيه. بنفس الوقت هذا الوضع بده تكافل من منظمات المجتمع المدني، وهلا صار في مثل ما تفضلت بالتقرير انه في منظمات كثير بدات تشتغل في مجال الايواء، يعني نحن كنقابه المهندسين في مذكره تفاهم بيننا وبين اليو ان دي بي لترميم العديد من المدارس والاسواق والمنشات الحيويه من طريق اليو ان دي بي على مستوى سوريا، بالاضافه في منظمه بناء رممت اكثر من 600 منزل في المعره وفي حلب وفي ريف دمشق، وفي منظمه اجت لعنا بنقابه المهندسين في عندها رغبه بترميم اكثر من 2000 منزل في دير الزور، يعني منظمات المجتمع المدني بلشت تاخذ دورها في هذا المجال.
0: نعم.
1: فالعمل تكاملي بصراحه، يعني نحن بتعرف يعني اللي يعني لحتى الان في ناس من المخيمات عم تنتقل لترجع لبيوتها وترمي بيوتها
0: صحيح،
1: وتقعد،
0: وهم
1: يعني
0: موعودين ببرنامج صفر خيمة قبل نهاية هذا العام. شكرا جزيلا لك مالك حاج علي، نقيب المهندسين السوريين، كنت معنا من إدلب. أثار تغيير مسار سرافيس خط ضاحية قدسية بدمشق حالة من الارتباك في حركة النقل بعد أن انعكس على السائقين والركاب وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب وزيادة معاناة التنقل اليومي. ويؤكد السائقون أن المسار الجديد زاد مسافة عملهم بنحو 10 كيلومترات، ويترافق ذلك مع استهلاك إضافي للمحروقات وارتفاع تكاليف التشغيل.
2: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7-8 كيلومتر. هاي على حساب مين؟ ارجع أنا آخر نهار عن صاحب السيارة يعبي زيادة مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل. الله معك.
3: اثنين جماعات وعنده مدرسة هني، يعني ما أكبر غلط هذا الغلط، يعني شو بدي اقول لك؟ يعني
4: الحل لازم يشو عم
3: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه بيفتح طريق القصر، يعني لازم يفتح طريق القصر. ليش مسكرينه؟ يعني شوفي بعبع طريق القصر
5: صار كتير سلبي، لانه رح ياكل كتير وقت اكتر. يعني اي حدا عنده شغل بالشام عنده دوام رح يصير بده ساعة ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كتير رح ياكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفة اكيد رح يغلوها. يعني
3: التسعيرة كمان وبيك بيغلوا عليك، وطريق المسافة الطريق بعد وقتها بعدين الطريق هاد كان اول ما طلع المشروع كان يطلعونا من هنيك، ما في لانه طريق من هنيك طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا عادمار.
6: المشكله وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيره ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما اذا دفعت جت عليه 2000 ليره عم يطلع المواطن احيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت الله يسامحك شلون؟ يعني هن مو يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبه على المواطن.
0: وللتفاصيل ننتقل إلى دمشق مع مراسلة التلفزيون سوريا ماريات عبيد. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، لماذا تم إغلاق طريق القصر وتغيير مسار السيرفيس؟
7: نعم مرحبا كاترين، طبعا إلى حد هذه اللحظة لم يتم البدء من قبل السائقين بالالتزام بالمسار الجديد الذي حددته الجهات المعنية، وإلى حد هذه اللحظة ما يزال أو ما تزال يعني سرافيس أو خطوط نقل ضاحية قدسية تنطلق من ضاحية قدسية من بعدها إلى مشروع دمر ولتصل إلى هذا الكراج. طبعا يعني لم يتم البدء بالالتزام بهذا المسار لأنه إلى حد هذه اللحظة ما يزال مجرد تعميم متداول بين السائقين وبين المواطنين، لا يوجد إلى حد هذه اللحظة تعميم رسمي أو قرار رسمي يلزم السائق بالالتزام به أو يفرض غرامة على من يخالف السير بالخط الجديد. لكن بحسب الجهات المعنية وأنه إذا تم تطبيق هذا القرار يعني هو قرار أو يعني الخط السير الجديد هو تنظيمي بهدف تخفيف الازدحام في منطقة مشروع دمر، يعني أو المناطق التي يمر بها خط النقل القديم. طبعا نحن الآن أمام خط نقل ضاحية قدسية، وحقيقة يعني هذا الخط يشهد نشاط يومي ومن يعني طوال اليوم بشكل متواصل. طبعا استطلعنا قبل قليل آراء بعض السائقين هنا، وكما تحدثت إليك كاترين أنه لم يبدأ الالتزام بخط السير الجديد لأنه يعني ما يزال تعميم متداول، لكن حقيقة كاترين هذا القرار وحتى أن قبل أن يتم تنفيذه وجد اعتراضات كبيرة سواء من قبل السائق أو من قبل المواطن. يعني بحسب وجهة نظر السائق أن هذا الخط الجديد والذي يلزم السائق بأن يعني يمر قبل الوصول إلى هذا الكراج بعد ضاحية قدسية أن يمر بمنطقة صحارى ومشروع أو الهامة ومن ثم إلى مشروع دمر ومن ثم إلى هذا الكراج. طبعا وبحسب السائقين أن هذا يزيد المسافة على السائق تقريبا 10 كيلومتر أو حتى 15 كيلومتر، ويعني هذه هي النقطة الأهم والتي وجدت اعتراضات أكبر. يعني بحسب وجهة نظر السائق أن هذا يلزمهم بالسير مسافة أكبر مما يصرف محروقات يعني أكبر، وهذا يعني في ظل أزمة المحروقات وغلاء المحروقات وتقلب أسعارها يوميا وفقا لسعر الصرف. أيضا يعني هناك مطالبات من قبل السائقين أنه إذا تم تنفيذ هذا القرار أو إذا تم إلزامهم به يعني أن يتم تعرفة جديدة أو زيادة أجور النقل. أجرة النقل النقل الحالية لخط ضاحية قدسية هو 6500 ليرة سورية قديمة. هناك مطالبات بأنه إذا تم الالتزام بهذا القرار أن يتم رفع هذه الأجرة، يعني على الأقل 2000 ليرة سورية قديمة. طبعا هنا أنا أتحدث عن العملة القديمة. أيضا هناك مطالبات يعني بوضع تسعيرة جديدة يعني لا يوجد فيها فئة 500 ليرة قديمة، لأنها تتسبب بإرباك، ويعني على الرغم من أنها ما تزال إلى حد هذه اللحظة يتم التداول فيها ومسموع التداول فيها إلى أن يتم إصدار ليرة جديدة بقيمتها. لكن يعني بحسب ما تحدث إلينا السائقون هنا أنه لم يتم قبولها من قبل أصحاب المحطات. هذا الأمر بالنسبة إلى السائق. أيضا بالنسبة إلى المواطن كاترين، أيضا هناك اعتراضات أن هذا الخط يعني وزيادة المسافة إلى هذا الحد يعني تؤدي إلى تأخير المواطن عن عمله، وهذا أيضا يعني يتبعه في زيادة أجور النقل. ويعني كما سمعنا في آراء السائقين أن هذا يعني ربما يكون صعبا على المواطن.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. إلى ملفنا الثالث، حيث يواصل مزارعو سهل عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة التي أصبحت من أبرز المحاصيل الصيفية في المنطقة. ومع زيادة المساحات المزروعة هذا الموسم ارتفع حجم الإنتاج، في حين سجل مردود المزارعين تراجعا طفيفا مقارنة بالعام الماضي نتيجة وفرة المحصول وزيادة المعروض في الأسواق.
4: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
8: بالنسبة لموسم الذرة عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الذرة. الموسم كويس، يعني كان في أول الموسم كان في ربح وكان الموسم كويس، وحاليا كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح الموسم الذرة.
4: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عددا من العمال لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
9: عم نشتغل موسم الذرة، نشتغل مدخول حلو، نشتغل يطلع موسم الذرة نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الذرة نشتغل بغير موسم، والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل فيه ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخير طالع لنا 3-4 ناتر سيارات، نشتغل كل نهار الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعثوا على حلب، على الشام، على اللاذقية، على حما، يبعثوا على كل المكانات، على الحسكة.
4: يعد سهل عكار من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. بعد تقاعد، مزارع من القنيطرة ينجح في زراعة الكيوي ويفتح آفاقا جديدة للتنويع الزراعي.
10: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
11: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
10: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
11: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
10: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
11: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
10: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في خوض تجربة زراعة الكيوي ليحول مشروعا بدأه عقب التقاعد إلى واحدة من أوائل التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
1: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
2: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة إنه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت 3 شتلات، 2 نوع أنثى وواحدة ذكر، لأنه هذا إلقاح خارجي الكيوي بيحتاج إلى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة أنثوية، وزرعتهم 3 شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد 3 سنين أو 4 سنين بدأت فرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك أنه الحمد لله محصول جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
1: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاما بعد عام.
2: أنا زرعت من كل الأنواع تقريبا بحديقة البيت، زرعت مثلا الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدنيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
1: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه.
3: من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
0: أعلن المصرف التجاري السوري تمديد ساعات الدوام في جميع فروعه حتى الساعة 8 مساء اليوم. وأوضح المصرف التجاري أن القرار جاء تلبية لمتطلبات المتعاملين وتسهيل إجراءات استكمال عملية استبدال العملة الوطنية وتخفيفا للازدحام. يأتي ذلك بالتوازي مع إعلان المؤسسة السورية للبريد مواصلة استقبال المواطنين في اليوم الأخير من عملية استبدال العملة حتى 6 مساء في جميع المحافظات. وفي السياق، أصدرت دار الإفتاء بيانا أكدت فيه عدم جواز بيع أو مبادلة العملة الخارجة من التداول بأقل أو أكثر من قيمتها ما دام استبدالها ممكنا لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء مواطنين في اللاذقية حول واقع تداول العملة الجديدة والصعوبات التي تواجههم في التعاملات اليومية لاستمرار نقص بعض الفئات النقدية الصغيرة.
4: مع إيقاف تداول العملة القديمة والاقتصار على العملة الجديدة، هل الفئات المطروحة في السوق وخاصة الفئات الصغيرة كافية للتداول؟
5: بس في معاناة بهاي الورقة الألف،

0: قله في ال 100 في ال 1000 وفي ال 2500، وال 500 موجوده ابدا. هي ال 500 اليوم العالم اغلبيتها ظروفها تعبانه، بتعرف انت يعني ظروفها مثل يعني في عالم فقيره، ال 500 ترى بتفرق معها، عرفت هيك كيف؟ فالمفروض تتوفر ال 1000 بشكل اكبر وال 2500 وتنزل 500 مشان تحل المشكله، الا الامور كلها تمام بس عندنا مشكله هيدي.
1: والله العملة أكترية الناس عم تشتكي منها إنه ما موجود فئة الخمس ليرات. فئة الخمس ليرات مهمة لل مهمة لش إنك شان تداول. عم يجي زباين كتير مثلاً، عم يضل إنه مثلاً فئة الخمس ليرات ما موجودة، فمضطر إنه نخصم له إياها ونسامحه فيها، أو هو يسامحنا فيها للفئة الخمسة.
2: حاكم سوريا المصرف سوريا المركزي إنه يطبع الفئة الألف، يعني يغرقوا السوق فيها لحتى نحل مشكلة الترجيع بس. وفئة ال 500 ليرة يعني بتمنى يعيدوا النظر بإعادة طبعة، إما مثلا قطع نقدي أو ورقي، يعني ما بيأثر.
3: تمام، السرفيس أجره 2500.
4: لا أنا يومين عندي سرفيس، السرفيس طلع وسرفيس نزل للبيت، أنا وضالي على شغلي. اليوم 2500 ليرة أجار السرفيس، ما كل يوم توفر 2500 بيدي، فبدي اضطر أنا أعطيه 3000 أو 4000 لحتى يرجع لي 3000 ليرة. بده يرجع لي 500 منين؟ طيب الخمس ليرات اللي هي اليوم بتعادل 500 ليرة ما أنا متوفرة، فأنا برأيي لازم أول شغلة تتوفر.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حلقة عين سوريا لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدين أينما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها معكم أبرز المواضيع التي جذبت اهتمام رواد وسائل التواصل خلال الساعات الماضية. تعد ظاهرة التسول من أبرز التداعيات الاجتماعية للحروب والأزمات الاقتصادية، إذ تتضاعف أعداد المتسولين في الشوارع كلما اشتدت الضائقة المعيشية وضعفت شبكات الحماية الاجتماعية. وفي سوريا تفاقمت هذه الظاهرة بشكل لافت خلال سنوات الحرب الطويلة، كي تتحول من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة منتشرة في المدن السورية الكبرى والصغرى على حد سواء. يختلط فيها المحتاج الحقيقي بمن يتخذ التسول حرفة ومصدر رزق منظما، وتتباين الآراء بشأن الطريقة الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة. فبينما يميل كثير من المواطنين إلى مساعدة من يمدون أيديهم في الشوارع انطلاقا من دوافع إنسانية ودينية، يرى آخرون أن هذا السلوك يرسخ الظاهرة ويشجع عليها بدلا من معالجتها من جذورها. وتزداد الصورة تعقيدا مع وجود شبكات منظمة تستغل الأطفال والنساء في التسول، مما يجعل التبرع المباشر في الشارع أحيانا أداة لإدامة هذه الشبكات لا لمساعدة المحتاجين الحقيقيين. وفي هذا السياق أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في طرطوس حملة ميدانية لمكافحة ظاهرة التسول تحت شعار لا تعطوهم أعطونا، طبعا بإشراف المحافظة وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. تتضمن الحملة توزيع بروشورات توعوية في أبرز شوارع المدينة، إلى جانب تنفيذ حملات ميدانية لملاحقة المتسولين. وفي تطور لافت انتقل

0: الحملة إلى مرحلة أكثر تنظيماً بوضع صناديق تبرعات معتمدة في عدد من المحال التجارية تحت إشراف جمعية البر والخدمات بهدف توجيه العطاء بشكل منظم يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين بدلاً من تشجيع التسول في الشوارع. الحملة أثارت نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل بين من أيد هذه الفكرة ورأى فيها خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم العطاء ومن تساءل عن مدى جدية التطبيق ومآل الأموال المجموعة أو المجمعة في هذه الصناديق. نأخذ بعض التعليقات من سعيد الذي قال: يعطيكم العافية، لكن أود لفت النظر بأنه التسول في معظم حالاته هو ليس للحاجة وإنما هو أسلوب كسب. حسن أيضا على فيسبوك قال: هي فكرة حلوة بس فيها تعب كتير لأنه نسبة التسول قليلة. هالتبرعات في ناس يمكن أحق من متسول، طبعا لازم ينعطى من هالتبرعات لناس وضعهم تحت الدراسة. علي عفوا يقول: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، ونتمنى منكم المتابعة أن يكون صندوق خاص لأمراض السرطان، ولكم جزيل الشكر. للإضاءة على هذا الملف تنضم إلينا الدكتورة جولي خوري، ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية في طرطوس واللاذقية. أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أستاذ فرات،
0: أهلا بك معنا في ريبوست. بداية، ما الذي دفع مديرية الشؤون الاجتماعية إلى إطلاق هذه الحملة؟
1: اللي دفعنا لإطلاق هذه الحملة لأنه نحن من خلال الواقع اللي عم نتعامل معه على الأرض وصلنا لنتيجة أنه نحن بحاجة لنعالج هي الظاهرة، ما نكتفي فقط بالمكافحة، وعلاج هي الظاهرة بيتم من خلال أنه ندرس الأسباب اللي دفعت الناس لأنه تنزل على الشارع وتمد إيدها وتشحد. دراسة الأسباب أوصلتنا طبعا بالتأكيد هو بسبب سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وبالتالي كان نزول الناس للشارع ومد اليد للحاجة وبسبب وضعها ماديا كان سيء جدا. لذلك رجعنا بالخطوات للخلف وأطلقنا استراتيجيتنا حول معالجة وليس مكافحة، يعني نحن بدنا نزيل أسباب اللي بتدفع الناس إنها تنزل على الشارع وتتسول بدل ما إنه ناخدها ونطبق عليها قوانين صارمة أو شديدة. فكانت الفكرة هي عبارة عن حملة عملناها نحن والأمن الداخلي ومحافظة طرطوس بأنه نكافح الظاهرة بتصنيفها لعدة مجموعات. المجموعة الأولى واللي هي التسول المقنع.
0: رح نجي عليها دكتورة، ولكن دعيني أسألك سؤال قبل ما نفوت بهي التفاصيل عن آلية عمل صناديق التبرعات المعتمدة اللي كانت هي خطوة طورتوا فيها لربما من هذه الحملة، وكيف يضمن أو تضمن هذه الصناديق وصول الأموال إلى المستحقين الفعليين اللي فعلا محتاجين أموال؟
1: تمام. هلأ لقلك بكل صراحة، نحن علاج الظاهرة هو بأنه نقدم بديل اقتصادي ومادي يرفع السوية الاقتصادية للشخص وبالتالي تمنعه من أنه ينزل على الشارع. هذا الشيء نحن كجهة حكومية بتعتني بهذا الموضوع. الحل بالنسبة لنا هو تقديم بدائل وهي فرص عمل. فلما أطلقنا الحملة اللي كانت صادمة كتير بالمجتمع أنه لا تعطوهم عطونا، بما معناه أنه كيف بدنا نعطي الحكومة؟ نحن عم نعطي الفقير من ناحية إنسانية وبدنا نساعده. الفكرة الأساسية أنه أنت لما بتعطي الإنسان بالشارع أنت عم تشجعه لأنه يضل بالشارع، لأنه بكل صراحة من الدراسات اللي عملناها المدخول اليومي للمتسول بتراوح بين 200 ل 500 ألف ليرة باليوم. فهذا الشخص اللي تعود على أنه يمد إيده والناس تساعده ما رح تقدر تقدم له أي بديل اقتصادي أو عمل ممكن يحقق له نفس النسبة بالربح أو بالمدخول. لذلك نحن تعاوننا مع الأمن وصلنا نكافح هي الظاهرة بأنه نسحب المتسولين من الشارع، ندرس حالتهم بطريقة واقعية ومنطقية من خلال فريق التسول الموجود عندنا وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية الموجودة بطرطوس. منروح لعندهم على البيت، ندرس الحالة، بنشوف الاحتياج، بناء عليه بنقدم له بديل. البديل هو فرصة عمل بسيطة جدا بمبلغ صغير، ممكن تكون ماكينة خياطة، ممكن تكون عربية بوشار، عربية قهوة، أي مهنة بسيطة ممكن يقوم فيها بالتجول بالشارع ولكن ضمن حماية وغطاء الشؤون الاجتماعية والعمل وبمتابعة من جهتنا بطريقة واضحة وشفافة.
0: طيب جميل هذا الكلام، ولكن أنا بدي أسألك سؤال. هلأ في بعض الأشخاص بيقول لك أنه أنت الوظيفة اللي أمنتوا لي إياها لربما أنا من التسول عم جيب أضعاف المبلغ اللي ممكن أنا أحصل عليه بالمقابل ما عم بتعب. هدول الأشخاص كيف عم تعملوا معهم؟

0: الاشخاص لك. هون نحن لجأنا اول شيء للحل السلمي، واللي هو نحن قدمنا له بديل، بينزل على الشارع ببيع او بيقوم بمهنه بسيطه، حتى صاج، حتى مثل ما قلت لك مصبات قهوه، اي مهنه بسيطه ممكن انت تتعاطف معه وتدعمه زياده بانك تدفع مبلغ زايد، ولكن نحن بدنا نرسخ ونعلم الكرامه، وانه العمل هو مرتبط بالكرامه، ما له علاقه بانك انت تمد ايدك وتتسول وتشحد وتتعود على العطاء المجاني. وبنفس الوقت هذا الشيء بيتبعه اذا ما التزم بتعليماتنا وقتها عقوبات قانونيه بتلاحق، لانه نحن ظاهره التسول وظاهره الاشحاد هي ممنوعه وتعاقب بالقانون، وخاصه للناس اللي بتكون.
1: نعم دكتوره، انا سامعك، في مشكله صار بالفيديو ولكن انا معك، تفضلي كملي.
0: ولا يهمك. وخاصه للناس اللي بتكون هي بالسن القانوني بين 18 وال 65، اي انسان ضمن هذا السن هو قادر يقوم باي مهنه مهما كانت بسيطه، وبالتالي نزوله الى الشارع هو يعتبر شكل من اشكال الخطا القانوني الذي يجرم ولازم يتعاقب
1: عليه. طيب دكتوره، بس خليني اسالك سؤال. بالنسبه لموضوع الظاهره، ظاهره التسول، خلينا نحكي عن محافظه طرطوس وعن أيضا محافظة اللاذقية. اليوم هل تم فعلا قبل إطلاق هذه الحملة من قبل الجهات الرسمية الحكومية الرسمية بالمحافظتين لربما عمل دراسة عن حجم ظاهرة التسول، قديش هي كانت موجودة وفعلا هي تفاقمت لدرجة أنه لازم فعلا يتلقى حل لهذا الموضوع؟
0: تماما. هلا اقول لك بصراحه، هي تحولت ببعض الوقائع والمناطق لحاله مهنه. هاي المهنة تقوم فيها مجموعة من القبائل التي تسمى النور أو الإرباط، هدول غزوا الساحل مؤخرا بطريقة جدا فوضوية، وبالتالي صاروا ينزلوا على الأسواق والأماكن المزدحمة ويتسولوا، ولما بتسأله أنت شو عم تعمل هون بيقلك أنا عم بتسول عم بشحاد. بتقله أنت من وين بتعيش؟ بيقلك من شحادة. هذا الموضوع لزمنا أنه ناخد إجراءات قانونية وأمنية عالية جدا بالتعاون مع الجهات الأمنية ومع المحافظة، بأنه نكافح هي الظاهرة من خلال إجراءات أمنية صارمة. بالمقابل هيك تفرغنا للحالات اللي فعلا بحاجة ونزلت على الشارع لأنه بحاجة مادية، وضع الاقتصادي جدا سيء. ففرزنا الحالات، قسمناها، تعاوننا مع الجهات الأمنية لنضبط الحالات اللي فعلا تسول مقنع، وبالتالي قدرنا نعالج الحالات اللي هي أشد فقراً. ولأقول لك شغلة، أنت تفضلت حضرتك أنه ممكن في ناس عم تقول أنه في ناس ما بتنزل على الشارع والتسول هو شغلة معيبة ومصلحة، مظبوط، ولكن نحن دورنا كجهة حكومية نفصل بين الجهتين. هذا الفصل هو شغلنا وهو متابعتنا الدائمة. لذلك نحن لما عم نفرز الحالات صح، عم نوجه الحالات اللي بحاجة لمعالجة أمنية لأقسام الشرطة والأمن، ونحن عم نتكفل بالحالات اللي فعلا بحاجة. لهيك أطلقنا حملة لا تعطونا عطونا لنعالج الحالة متكاملة، لأنه أنت لما عم تعطي هذا الإنسان أنت عم تعلمه يضل بالشارع، عم تشجعه بالشارع، بينما ما عم تعطينا نحن، صحيح نحن جهة حكومية، هاي المصاري عم تعطينا إياها من خلال جمعيات موثوقة عم تحط صناديق الخير بأماكن سوبر ماركات أو بمراكز الجمعيات عندها، والأسماء موجودة عندها على الصفحة.
1: بدي أتشكرك دكتورة جولي خوري، الممثلة في وزارة أو ممثلت وزارة الشؤون الاجتماعية في طرطوس واللاذقية، على كل هاي التفاصيل والمعلومات. شكرا جزيلا لك.

في ريبوست تابعنا خلال الأيام الماضية أزمة استبدال العملة السورية القديمة التي باتت تلقي بظلالها على حياة المواطن اليومية في مختلف أنحاء سوريا، وقد كشفت تغطية ريبوست عن حجم الارتباك والتوتر الذي تشهده الأسواق مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء القوة الإبرائية للعملة القديمة في 31 من تموز الجاري. فمن دمشق إلى حلب ومن حماة إلى الرقة رصدنا مشاهد متكررة لمواطنين يصطدمون برفض محالهم ومطاعمهم ووسائل نقلهم قبول الليرة القديمة، رغم أن التعليمات الرسمية تلزم بالتعايش بين الإصدارين حتى نهاية الشهر. وبات كثير من المواطنين الذين يتلقون رواتبهم بالعملة القديمة في موقف بالغ الصعوبة بين محال تعلن رفضها ومصارف تعاني ازدحام شديد ونقص في الفئات الصغيرة من العملة الجديدة. واحتدمت الأزمة بشكل خاص في المنطقة الشرقية، إذ شهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور احتجاجات على خلفية رفض التعامل بالعملة القديمة وسط مطالبات بفتح مراكز استبدال في المنطقة.

0: منح المواطن مهلة زمنية كافية حتى يقوم باستبدال العملة القديمة. وفي المقابل بقي مصرف سوريا المركزي بعيدا عن التواصل المباشر مع المواطنين، مما أفسح المجال لشائعات ومعلومات متضاربة زادت من حجم الارتباك. وفي آخر مستجدات هذا الملف، أكد مصرف سوريا المركزي أن مهلة الاستبدال ستنتهي يوم الخميس، وأن مرحلة سحب الأوراق القديمة ستبدأ من الجمعة عبر مصرف دمشق المركزي حصرا ولمدة 5 سنوات، مع اشتراط تقديم ما لا يقل عن 100 ورقة في كل طلب. وكما ذكرنا، فقد شهدت بلدة ذيبان، هذه البلدة التي تقع بريف دير الزور الشرقي طبعا، شهدت احتجاجات شعبية وقطعا للطرقات رفضا لقرار إيقاف التعامل بالعملة السورية القديمة، وسط مطالبات بفتح مراكز رسمية للاستبدال في المنطقة وحماية مدخرات المواطن من العملة طبعا القديمة. نتابع هذا الفيديو.
1: ذيبان الآن في ريف دير الزور الشرقي، كما نتابعها الآن، احتجاجات على وضع المعيشة المتردي، قطع الطرقات والإطارات المشتعلة. عندما سألنا عدد من الشباب الغاضب، أكدوا بأنه انعدام القدرة الشرائية لديهم، البطالة ونقص الخدمات، كهرباء ما في، مي ما في، صحة ما في أي خدمة نهائيا. يعني حتى بعضهم قال أنه رحنا نشتري خبز اليوم ما قبل العملة القديمة، رجعنا من غير خبز وعملة جديدة ما في، وأسواق مسكرة وقدرة شرائية ما في نهائيا.
2: ذيبان احتجاجات،
3: احنا ضد الدولة، الدولة دولتنا واحنا معها، لكن الغلط ما نرضى. اليوم غضبوا ما زوط العالم من 15/4/2025 وما عوضوه، فوتوه المصفاية تحمص وما عوضوه، وهاي العملة ما حد يفعل ياخذها زاد. وش تسوى الناس؟ وين تروح؟ الناس اللي عنده 200,000 يريد يشتري قدمها.
0: بعض المحتجين في بلدة ذيبان يشرحون معاناة الأهالي من جراء رفض العملة القديمة في المحال التجارية والمؤسسات الحكومية على حد سواء، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي يعيشها المواطن في المنطقة الشرقية.
4: حكومة يا ناس، عندي 100,000 أريد أشتري بيها دجاجة ماني قدران، وأريد أشتري لي بوزة ماني قدران. يا وين نروح؟ المصارى وين تروح؟ العالم كله عندها سوري قديم، وين تروح به؟ مصارى جديدة ما بي بالمكاتب ما تلقى. وين نروح؟ هاي وين تروح؟ هاي أشعن كالشمهين. وين نروح يا
5: العملة ما حد يفعل ياخذها منا اليوم، احنا نريد نجيب اكل وخبز، كل ما نروح على واحد ما يفعل ياخذها منا، شو نسوي؟
4: اليوم احنا عندنا بوز بالسيارات، ذاب وماء، وابى المعامل نروح عليه نطيل العملة القديمة ما يفعل ياخذونه، اللي يريد جديدة. طيب منين احنا نجيب جديدة يا سعدينا؟ طيب صرفونا حطونا بالمكاتب عملة جديدة، واسحبوا العملة القديمة تمشان الناس تمشي شوية شوية تحرك.
0: البعض يقول إن مطالب هؤلاء المحتجين محقة، لأنه اليوم إذا لم توفر الدولة مراكز متخصصة بموضوع تبديل العملة، وهناك ضغط على المصارف المركزية في كل محافظة والبنك المركزي السوري، ويرفض أصحاب المحال من دون سبب أن يأخذوا ويتعاملوا بالليرة القديمة إلى حين انتهاء المهلة. فعلا ماذا سيفعل المواطن؟ يعني هذا السؤال برسم الإجابة عليه من الدولة. يعني ما الذي سيفعله المواطن إذا كان فعلا لديه رصيد مالي جيد يحتفظ به بالعملة القديمة، وهو كان غير قادر على أن يستبدل بدولار مثلا أو عملة أخرى؟ ماذا سيفعل؟ سيفقد القيمة الإبرائية لليرة التي لديه، ولن يكون قادر على تبديل العملة لأنه انتهت المهلة، فبالتالي وقعنا في مشكلة كبيرة. كيف ستحل؟ المسؤولون في الدولة سيجيبون. عموما نبقى في دير الزور، حيث يروي بعض أهالي المحافظة معاناتهم من جراء أزمة استبدال العملة، و اشتكوا من رفض أصحاب الأفرام والتجار كما قلنا مشاهدينا مرارا قبول الليرة القديمة في

0: المعاملات اليومية.
1: يا من مناديب المحجان قاعد يجيهم الخبز والروح بالعلبة اللي عندنا القديمة ما يحلفون خالص. أول الدولة فتحت مجال للربا. الدولار 13 و300 قبل ما يكون 14 و200 كل أسواق هنا. أبكازية ما تأخذه كل المناطق ما تأخذها. أول شيء فران محجان هنا قاعدة تجيهم مناديب الخبز الآن الميادين نروح عليهم بالنسبة للخبز نعطيهم عندنا قد يقول خمارين.
2: ما يفعلون
3: اي بالله ما يفعلون
2: ما ابي
3: بس ما ابي جديده قاعد اخذ
2: ما ابي جديده
3: هاي كل قديم
2: بس انت قاعد تاخذ كل شيء الله يجزاك الخير محمد ايش صار معك اليوم بالسوق
3: ما قاعد ياكل اليوم اخير
2: يعني احد عرقلك احد كذا
3: كلهم ما ياخذ يقول لك ما تمشي
2: ما تاخذون شنو السبب
4: السبب ما جاء احد ياخذها منك
2: ما بس انه عبد انه ما حدا ياخذها منك
4: لا بالله ما حدا ياخذها منك وقت تروح على مراكز الصرافه يعني ازمه
5: 100 واحد يعني مليون بس روحنا محلات والتجار ما يفعلون
0: ياخذون لا والصداع الاشد الاما للسوري اليوم هو يعني لا يوجد فئات صغيره يقول المواطن السوري اليوم الذي يعيش في سوريا إذا ذهبت لشراء حاجة معينة لا يوجد فئة 5000 مثلا 5000 ليرة سورية ما في كيف سيعيد البائع يعني الباقي أو الفكة لا يوجد طب هي أيضا مشكلة إضافية من تحدث طبعا معهم مسجل هذا الفيديو الذي تابعناه قبل قليل مشاهدينا يقول لك إذا أخذت العملة القديمة أنا كبائع أين أصرفها كيف سأبدلها لا أحد سيستبدل فبالتالي سيقع هو أيضا في مشكلة لأنه هو بالأخير تاجر ولديه يعني نقود كثيرة سيكون قد جمعها بنهاية اليوم من العملة القديمة ولن يستطيع الذهاب إلى البنك حتى يقوم باستبدالها لأنه لن يبدل لهم بطبيعة الحال في هذا الملف أيضا تتواصل معاناة أهالي ريف الحسكة مع اقتراب انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة في ظل شح مراكز التبديل وصعوبة الوصول إليها مما تسبب ازدحام كبير وقلق متزايد ويطالب الأهالي بتمديد المهلة وافتتاح مراكز إضافية وأكدوا أن الظروف الحالية لا تتيح لجميع السكان إتمام عملية الاستبدال في هذا الوقت
6: اليوم ظل يومين لاستبدال العملة ظل يومين لاستبدال العملة والبريد ما صار له غير يومين ثلاث يستلم عملة قديمة من الناس قبل ما كان يستلم من شهر كانوا نايمين من شهرين كانوا مو فاضين ما أعرف أشغالهم شنو أعمالهم ما نعرف بس من يومين تبلشوا يستلمون من الناس العملة القديمة من يومين وظل يومين على انتهاء مدة العملة والناس هذا الحجي يقول صار لي يومين هنا
7: البارحة دوام الساعة 2 واليوم هاي الساعة
6: 2 مداوم دوام الشباب هنا شقد صار لك يابا انت هنا
8: شقد
6: ها من
8: الساعة 7
6: هاي من الساعة 7 وعنده مبلغ يعني اليوم اذا مبلغ بده يطرق للرقة او للشام مشان يبدل المبلغ يحط نصه مصروف وهاي الشباب من الصبح قاعد كل نص ساعة يمشي كل ساعتين تا يطلع واحد؟
8: كل ساعتين
6: ها هذا الزلمة من الصبح واقف هنا كل ساعتين صار لهم ساعتين جوا ساعتين تا يطلع مراجع واحد شلون بدها يعني بآلاف المواطنين قاعد قاعد عندها مبالغ قديمة شلون ايمتى تتلحق الناس هذه؟ ظل يومين على انتهاء الموعد إيمتى الناس تبدل يعني اللي عنده 200 ألف باكر يروح للرقة يحطهم آجار طريق يروح على البنك أو يروح على الحسكة هذا إذا استقبلوا بهن هذا إذا ما الاستلام كان بالشام شنو حال رأس العين وبعدين مع هالناس السوق ما ظل يأخذ عملة قديمة وما نلومهم لأنه اليوم إذا أصحاب المحلات إذا اليوم لا تلومهم لأنه إذا خذوا اليوم خذوا منك باشر وين يروحون بيها؟
7: الفرن الأعلى
6: وين يروحون بيها؟ إذا أصحاب المحلات خذوا منكم العملة القديمة وين يروحون بيها؟ إذا هذا البريد ما قاعد يمشي أصحاب المحلات باشر كل واحد يجي عنده 20-30 مليون شو يسوي بيها؟ وين يروح بيها؟ هاي حال رأس العين المسؤولين يجون
0: يروي أحد المواطنين من محافظة الرقة ما عاناه أمام مركز البريد إذ ينتظر منذ 3 أيام لاستبدال العملة القديمة في ظل ازدحام شديد وأضاف أن الانتظار الطويل لم يخلو من حوادث سرقة طالت بعض المنتظرين

0: اثناء تبديل هالعمله قالوا ما بي غير اليوم اخر يوم، وصار لنا ثلاث ايام نجي ما يمشرهم 20 30 واحد كل ساعه، الكهرباء طافيه، الكهرباء طافيه،
1: خدمات ما في،
0: خدمات ما في، والعالم واقفه بهالشموع.
1: صحيح،
0: هاي الزحمه، والحراميه بنص هالعالم.
1: حراميه شنو؟
0: حراميه
1: جوالات، مصاري،
0: جوالات والفلوس اللي بجيبك. تو واحد معاه جلطتين وجوز هسه يموت من وراء هالشغلات، الباق موبايله والباق المصاري من جيبه.
1: الله اكبر،
0: والله وكيل،
1: لا حول ولا قوه،
0: والله يكون
1: بعض. طيب شنو المطلوب انتم كمواطنين؟
0: المطلوب
1: شو تطالبون؟
0: نطالب انه يمددون المهنه شوي، ويحطوا لهم اكثر من موظف يسلمون مصاري، يعني حاطينهم اثنين شي يكفون للعالم. هاي محافظه.
1: صحيح. ايش قد المبلغ اللي عندك؟
0: أنا بالنسبة لي إيش عندي يعني، بس العالم عندي يعني عندي شيء 20 مليون بس.
1: 20 مليون وصار لك ثلاث أيام تروح وتجي؟
0: ثلاث أيام وروح وجي يعني.
1: وما استبدلت؟
0: ما استبدلت.
1: طيب شنو قاعد طالب الحكومة حاليا؟
0: طالب الحكومة شوي مثل ما يقولون يمددون الوقت، أو يحطوا لهم أكثر من موظف، يعني موظفين شي يسدون على محافظة كاملة.
1: وازدحام.
0: وكل ساعة الكهرباء طاف، يعني لو مستمرة زاد الكهرباء
1: ومطولين
0: الدوام شوي أشوي.
1: أنا شايف شياب كبار ونساء وعجاز كلهم جايين مشان يبدلون العملة، وما في قاعد يصير لهم مجال انه يبدلون العملة.
0: هذا الصحيح.
1: الله يكون بعونكم.
0: الله يوفقك.
1: عندك ملاحظة شيء؟
0: والله
1: تونا اخي الكريم انت حكيت كلمة شيخي. شيخي. ابو الشباب. تونا حكيت كلمة انت.
2: والله العين علي والله
1: ترزلت عليك. ليش يا اخي؟
2: طلعت
1: اكثر من مرة. يلا الله يقويك، لا انت حقكم الطبيعي انه تطالبون يعني استبدال العملة.
3: أزمة العملة القديمة تصدرت التعليقات على وسائل التواصل وتباينت الآراء بين من طالب بتمديد المهلة ومن انتقد غياب التخطيط المسبق ومن وجه أصابع الاتهام للتجار الرافضين للعملة. أبو جهاد، على الدولة تأمين كل شيء جماعي للشعب وخاصة العملة والمحروقات، هاي أكبر سبب للفوضى الحقيقية. يوسف، مراكز بريد القامشلي ومناطقها الآن مغلقة، يقول يوسف، يعني والله الدولة صار لها عاطية مهلة شي ست شهور أو سنة، وين كنتوا يعني؟ محمد، مراكز بريد القامشلي ومناطقها الآن مغلقة وكذلك المصارف والبنوك، ولا مركز لتبديل العملة القديمة افتتحته الحكومة في هذه المناطق والنواحي. زيد، لازم ما توقف الحكومة استلام العملة، لأنه العملة هي كلها طباعة الحكومة، ولازم البنوك تبقى تبدل العملة لبين ما تخلص من الأسوأ.

بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام ريبوست، على أمل أن تختتم هذه المشكلة في قضية تبديل العملة ويتمكن المواطنين طبعا بحرية ومن دون أن يكون هناك طوابير اعتدنا عليها في سوريا سابقا، لناس تنتظر دور الخبز وتنتظر دور البنزين وتبقى لساعات طويلة ربما لأيام كما حصل مع المواطنين الذين استعرضناهم في هذه الحلقة. غدا حلقة جديدة من ريبوست نلقاكم فيها في مواضيع جديدة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع

0: تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
1: الطابة الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
2: وهيك راكد هيك دكتور كل
1: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

فجوة سكنية تتجاوز 1,700,000 وحدة في سوريا، واستثمارات عقارية محلية وخارجية قد تسهم في ردم هذا العجز وتحريك قطاع البناء والإعمار. فهل تنجح الخطط المطروحة في تحويل هذا التحدي إلى فرصة؟ وفي موازاة ذلك تؤكد دمشق رهانها على الإنتاج والاستثمار عبر المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا بمشاركة محلية ودولية. هذه الملفات نناقشها اليوم في الرصد الاقتصادي، ونبدأ كالعادة على جولة لأهم الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قراراً يقضي بإعفاء عدد من المواد والبضائع من أحكام القانون رقم 31 المتعلقة بالمناقلة والسماح بإدخالها مباشرة عبر المنافذ الحدودية. وشمل القرار المواد الكيماوية وألواح الطاقة الشمسية والبطاريات، إضافة إلى الآلات وأجزاء المعامل. يأتي هذا لتسهيل حركة الاستيراد ودعم تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية اللازمة للقطاعات الصناعية والخدمية. أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بنهاية يوم 30 من تموز الجاري، تمهيداً لبدء سحبها من التداول اعتباراً من 31 من الشهر نفسه. وأوضح المصرف أن الأوراق القديمة ستفقد قوتها الإبرائية ولن تعود صالحة للاستخدام في العمليات المالية، في حين تستمر مرحلة السحب لمدة 5 سنوات حصراً عبر مصرف سوريا المركزي. وأشار إلى أن طلبات السحب تقبل بحد أدنى 100 ورقة من أي فئة، على أن تحول القيمة المستحقة إلى حساب مصرفي بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن العملية تنفذ من دون رسوم أو عمولات. ارتفعت الصادرات التركية إلى سوريا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 26.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 1,280,000,000 دولار وفق بيانات مجلس المصدرين الأتراك. وتصدرت منتجات المطاحن قائمة السلع المصدرة، تلتها الأسمنت.

0: منتجات الكهرباء والطاقة. وقال عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين للأتراك جلال قاضي أوغلو إن الصادرات إلى السوق السورية تواصل نموها المتسارع، مشيرا إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية ودمج النظام المصرفي السوري في النظام المالي الدولي من شأنهما تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة. أكثر من 1,700,000 وحدة سكنية يحتاجها السوريون اليوم، بين منازل مدمرة وعجز سكني متراكم، فيما تراهن الحكومة على القطاع الخاص لتغطية ما يصل إلى 80% من هذا الاحتياج عبر مشاريع التطوير العقاري والشراكات الاستثمارية. لكن بين الفرص الكبيرة والتحديات المعقدة تبرز تساؤلات كثيرة حول قدرة المستثمرين على لعب دور محوري في إعادة إعمار القطاع السكني وإنعاش السوق العقارية في سوريا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع وواقع السوق العقاري في سوريا وآفاق الاستثمار ودور القطاع الخاص في هذه المرحلة، نرحب بضيفنا الرئيس التنفيذي لمجموعة تايجر العقارية المهندس عامر وليد الزعبي. أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي. أستاذ يعني عامر، بداية كيف تنظرون لمستقبل الاستثمار في سوريا؟
1: والله متفائلين جدا، لأنه سوريا بحاجة لإعادة بناء، وهي بتخلق كثير فرص، وجميع الفرص اللي درسناها في السوق من كل القطاعات، العقار، التكنولوجيا، الصحة، التعليم، الضيافة، كان في فرص موجودة. وهذا يعني بخلق وظائف وبخلق فرص كبيرة إعادة البناء. برأيي اللي راح يشتغل على يعني طويل الأمد ويقدم قيمة حقيقية للسوق راح يكون مشارك رئيسي في بناء، في إعادة البناء.
0: طب بعد يعني تقريبا 50 عام من الفوضى في السوق السورية، ما الآن ومع بداية مرحلة جديدة في سوريا، برأيك ما هي أبرز التحديات التي تواجه المستثمر حاليا في سوريا؟
1: سوريا مرت بحقبة صعبة، فأكيد في تحديات، يعني منها الوضوح، سرعة الإجراءات، ضعف البنية التحتية، ضعف القطاع المصرفي، التحديات موجودة. نعم.
0: طيب أنتوا برأيكم ما هي يعني بما أنه حضرتكم دخلتم في استثمارات في سوريا منذ فترة، ما هي تلك الاستثمارات لو تطلعنا عنها؟
1: نحن دخلنا في كثير قطاعات واستثمارات، منها الأهم شيء منها العقاري. إن شاء الله قريبا راح يتم طرح مشاريع. نحن داخلين في قطاع التعليم في الدولة من 2006 عن طريق مدارس وجامعات اليرموك، والحمد لله تم إضافة كليتين، كلية طب بشري وكلية أسنان، الآن الجامعة أظن 15 كلية فيها. دخلنا في قطاع السياح عن طريق فندق في بلودان بتكون 12 طابق، الآن في التشطيبات والديكور الداخلي. دخلنا في التكنولوجيا عن طريق تطبيق لبي، وهذا التطبيق بيوفر الخدمات اليومية للفرد. دخلنا بقوة كمان في قطاع الزراعة، وبالإضافة يعني في المستقبل القريب راح ندخل في قطاع الذكاء الاصطناعي والقطاع المصرفي.
0: طب يعني تنوع في هذه القطاعات، لكن برأيك ما هي أكثر القطاعات أو الاستثمارات جذبا حاليا في سوريا؟
1: كل القطاعات صدقا، يعني البلد خام.
0: لكن هناك تحديات، يعني كيف يمكن أنه للمستثمر أن يعالج هذه التحديات أو يتعامل معها؟
1: الآن يعني الحمد لله يعني الواحد له سنتين يعني من النظام الجديد في تحسن، ويعني 60 سنة صعبة مش راح تتحسن في يوم وليلة، فإن شاء الله الأيام الجاية أفضل. وعم نشوف، أهم شيء أنه نشوف دائما في تحسين، وهذا صراحة شايفينه في السوق.
0: طب ما هي رسالتك اليوم للمستثمرين اللي لسه عندهم مخاوف من الدخول في السوق السورية؟
1: الحياة فرص، يعني إذا ما أخذوها اليوم راح يأخذوها بعدين، لكن في قيمة أغلى. والواحد لازم يدخل في، يعني يكون عنده جرأة في الاستثمار. والمراهنة على سوريا مو غلط. يعني إن شاء الله للأمام.
0: حضرتكم طبعاً مثل ما ذكرت دخلتم في استثمار بالتكنولوجيا بتطبيق لبي، وهو كان استثمار جريء.
1: نعم.
0: فعلياً.
1: نعم.
0: هل هناك أي خطط لدخول استثمارات جريئة أيضاً أخرى من هذا النوع؟
1: نعم، في الذكاء الاصطناعي إن شاء الله. وقريباً هنعلن عنه.

0: برأيك ما هي المشاريع الأكثر جذبا للاستثمار حاليا في سوريا؟
1: هي طبعا في جميع القطاعات، لكن الصغيرة والمتوسطة بسبب مبدأ قطاع مصرفي قوي، مبدأ بنية تحتية قوية، قوانينها أسهل.
0: طب وشو اللي بيخلي يعني أو ماذا يحتاج رأس المال السوري حاليا، أو ما هي رسالتك للمستثمرين المترددين؟
1: رأس المال السوري، رأس المال لحتى يأتي البلد بده وضوح، استقرار، سرعة قرار، ومتى ما توفرت بيئة شفافة وتنافسية راح يعود رأس المال السوري، وبالإضافة راح تدخل استثمارات عربية وأجنبية. وبالنسبة رسالتي للمستثمرين السوريين أنه سوق سوريا ليس فقط للربح، بل فرصة لإعادة بل فرصة في مشاركة البناء في سوريا. المطلوب هو استثمار مسؤول يحقق عائد، وايضا هذا الشيء راح يخلي فيه فرص عمل ويجذب الخبرات ويجذب التقنيات الحديثه.
0: طب ما الذي يجعلكم تراهنون وتتفائلون على مستقبل سوريا الجديده؟
1: اكبر سبب لتفاؤلي وبرايي قوه سوريا الحقيقيه هي في الانسان، وخاصه الشباب. الشباب اللي في الداخل عاشوا حقبه صعبه وتعلموا الصبر والتحمل والعمل تحت ضغوط شديدة.
0: نعم.
1: وأيضا في المقابل الشباب اللي اضطروا للهجرة اكتسبوا خبرات، تعلموا تقنيات حديثة. فإذا جمعنا صبر الداخل، صبر شباب الداخل، وخبرة الشباب في الخارج، راح يتكون عندنا جيل استثنائي قادر على بناء، على إعادة البناء وصناعة مستقبل. فبرأيي القيمة الحقيقية الثروة الحقيقية لسوريا هي ليست في أرضها ومواردها، بل في أبنائها.
0: طب سؤال أخير، هناك من يراهن على المستثمرين السوريين ويقول أنه سوريا قادرة لإعادة الإعمار بمستثمريها السوريين حتى من دون دخول أي شركات أجنبية، هل برأيك هذا الكلام يعني منطقي أو دقيق؟
1: اكيد السوريين ناجحين في الخارج، وما شاء الله يعني ما بيدخلوا بلد الا يعني لهم بصمتهم. لكن استثمار تيجي استثمارات عربيه وخارجيه بتسرع، بيكون النمو اسرع.
0: شكرا كثير لك الاستاذ عامر.
1: الله يكمل.
0: وانت الرئيس التنفيذي لشركه تايجر العقاريه، شكرا لك على هذه
1: الفرصه. الله يسلمك، الله يبارك فيك.
0: اهلا وسهلا. في وقت تتجه فيه الأنظار نحو تعزيز الإنتاج والاستثمار، التقت الزراعة والغذاء والصناعة تحت سقف واحد في المعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة في سوريا، حيث جمع المعرض أكثر من 200 عارض من 14 دولة لاستعراض فرص الاستثمار. ونحن بدورنا طرحنا الأسئلة حول مستقبل الأمن الغذائي ودور الاستثمار في تحريك عجلة الإنتاج، وكيف يمكن لقطاع الزراعة والصناعة أن يشكلا ركيزة أساسية في مرحلة التعافي الاقتصادي. قال وزير الزراعة المهندس باسل سويدان لتلفزيون سوريا أن المعرض ودوره في ربط قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي يشكل منصة مهمة تجمع قطاعات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي، ويساهم في تعزيز تسويق المنتجات الزراعية السورية ويفتح آفاق جديدة أمام المنتجين.
2: طبعاً هذا المعرض هو أول معرض يجمع ما بين الزراعة والصناعة والأمن الغذائي. كلنا شفنا، عملنا جولة ضمن هذا المعرض، يتواجد فيه منتجات زراعية، يتواجد فيه شركات الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى الشركات الخدمات اللوجستية والمكنات والآلات. طبعا في سوريا، سوريا بلد زراعي، لدينا العديد من المنتجات الزراعية التي تنتج بكميات كبيرة، لكن نعاني من مشكلة تسويق هذه المنتجات، نعاني من مشكلة عدم وجود صناعات غذائية لهذه المنتجات. مثل هذه المعارض وهذه الأنشطة تساعد في تنشيط هذه الصناعات، وبالتالي ينعكس على المزارعين، وأيضا نصل لمرحلة نحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر هذه المنتجات ونرفع من

0: القيمة التسويقي.
1: من جانبها قالت لارا حوراني مديرة المعرض أن القرار أو قرار المشاركة في السوق السورية جاء انطلاقاً من الفرص الكبيرة التي توفرها، مشيرة إلى أن الشركة فوجئت بحجم الإقبال والمشاركة الواسعة في المعرض من دول وشركات متعددة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق السورية وآفاقها الواعدة.
2: نحن شركة اسمها IFP، شركة عمرها 45 سنة بتنظم معارض بالدول العربية، وحالياً مع كل الإنماء يلي عم بيصير بسوريا قررنا نطلع على سوريا لأنه في كتير فرص عم تنفتح قدام الشركات الدولية والمحلية يلي بدها تتعرف على شركات دولية وتبني علاقات جديدة معها. صراحة كنا متوقعين يكون في إقبال كبير، بس جينا أكتر من ما كنا متوقعين. عنا 14 بلد مشارك معنا، عندك من كوريا الجنوبية، من إيطاليا، من لبنان، من سوريا، من الصين، الهند، تركيا، عندي كتير بلاد مشاركين معنا، وهيدا الشيء بيجمعهم تحت منصة واحدة كرمال يتعرفوا على بعض ويعملوا ديلز على الأمد الطويل بين بعضهم.
1: من جانبه قال محمد حلاق نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية إن المعارض الاقتصادية تشكل نشاطاً راسخاً في سوريا وليست ظاهرة جديدة، مشيراً إلى أن التحدي الأساسي يكمن في تعزيز قدرة المنتج السوري على التصدير والوصول إلى الأسواق الخارجية.
3: هلأ هي المعارض بالنسبة لنا هي ليست صناعة وليدة وإنما هي صناعة قديمة، ويمكن إذا رجعنا للقدم شوي لمعرض دمشق الدولي وشو قدم وكانت الخبرات وكيف نحن كنا نستفيد من تناغم الخبرات ووجود المنتجات الأجنبية ووجود الفرص وخلينا نقول التحديات اللي منشوفها بمنتجاتنا، كلها هي عبارة عن شغلات نحن اليوم عم نسلط عليها الضوء. هلأ القضية الأساسية هي مدى، يعني خليني أقول قدرة اليوم المنتج السوري على أنه يكون قادر على التصدير هي بتتوافق بشكل طردي مع قدرة الحكومة برأيي للاستماع للمشاكل والتحديات اللي عم يواجهها. اليوم الحكومة عم تسعى بأقصى ما يمكن من أجل أنه تدعم المنتج السوري أو المنتج السوري لحتى يطلع بيده ينتج منتج سوري كفوء، لكن في تحديات كثيرة جدا لغاية الآن. صحيح وضعت هذه التحديات على الطاولة لكن لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بأنه تخلي كافة المصانع السورية تطلع بإيدها تنافس.
1: وخلال المعرض قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور مازن ديروان في تصريح لتلفزيون سوريا إن المعارض أداة فعالة لترويج المنتجات وتعزيز التواصل مع الزبائن واستقطاب عملاء جدد، في حين يعكس استمرار النشاط في أرض المعارض حيوية الحركة الاقتصادية.
4: هلا دائما بقولها أنا المعارض هي أحد وسائل الترويج. المعارض وجدت ليتم التبادل، يعني تبادل السلع، يعني عادة يعني من يعرض في المعرض يتأمل بلقاء زبائن جدد، تمكين علاقته مع زبائنه الحاليين. ف يعني والحمد لله اليوم بعد التحرير إذا بتلاقي أرض المعارض ما فضيت يوم، أحياناً عم بلتقى فيها معرضين وثلاثة بنفس الوقت، فهذا دليل يعني نشاط اقتصادي غير طبيعي. يعني
1: وللحديث أكثر عن أهمية هذا الحدث ومخرجاته وانعكاساته على واقع الزراعة والصناعة في سوريا، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد حمزة المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. يعني بداية نحن شهدنا هذا النجاح لمعرض والمؤتمر الدولي لقطاعات الزراعة والغذاء والصناعة، ما أهمية هذا المعرض برأيك ضمن أجندتكم؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تحياتنا للجميع المشاهدين والإخوة السوريين وغير السوريين طبعا. بالنسبة للمعرض الأخير اللي هو متخصص بالزراعة والغذاء، طبعا سوريا بلد زراعي وقطاع الزراعة هو من أهم القطاعات الحيوية في سوريا الذي تأثر يعني بشكل كبير بزمن حكم النظام البائد وخصوصا بزمن الثورة السورية، والآن التوجه إلى إعادة الحياة وإنعاش هذا القطاع. والباب الأول والمرحلة الأولى لإنعاش هذا القطاع هو المعارض، وخصوصا المعارض الدولية لجلب آخر ما توصل إليه العلم من في هذا القطاع من مثلا مكننة زراعية ومنتجات غذائية ومنتجات غذائية صحية. هذا التركيز على هذا المعرض، وبشكل عام المؤسسة يعني تركز على المعارض التخصصية مؤخرا التي تتميز بأنها يعني

0: تؤتي أكلها بشكل مباشر ويعني على الاقتصاد الوطني.
1: طب وبنهاية هذا المعرض بالتحديد، يعني إذا يمكن ذكر يعني ما هي الشراكات أو الاتفاقيات التي تم عقدها خلال؟
0: نعم، المؤسسة السورية ما زالت تعمل على التقرير الإحصائي الأخير، المعرض انتهى البارحة يعني، وما زالت المؤسسة تعمل على الإحصاء لإخراج التقرير النهائي لهذا المعرض الذي سيظهر حجم التعاقدات وحجم مذكرات التفاهم التي تمت، حجم العقود التي تمت وعدد العقود التي تمت بين المستثمرين أو المشاركين أو كبار رجال أعمال من الزوار والمهتمين بالمنتج السوري من خلال الشركات التي لديها منتج سوري وشاركت في هذا المعرض، وأيضا عدد العقود والاستثمارات والطلبات على المنتج السوري. هذا كله ستظهره إن شاء الله بتقرير مفصل المؤسسة السورية للمعرض والأسواق الدولية، ليكون يعني واضح للجميع وليتبين أثر هذا المعرض على القطاع الزراعي والغذائي في سوريا، وأثره المباشر وغير المباشر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: يعني نشاط المعارض في سوريا لم يتوقف منذ بداية التحرير إلى الآن، ونحن مقبلون على النسخة 63 من معرض دمشق الدولي.
0: نعم.
1: برأيكم كيف سيكون الإقبال هذا العام، وهل تتوقعون مشاركات أكبر من دول أخرى أو دول لم تشارك العام الماضي؟
0: نعم، هناك العديد من الدول الجديدة والمشاركة الأولى لها بتاريخ سوريا ستكون مشاركة في معرض دمشق الدولي بنسخته 63، لكن دعيني لا أبرح عن هذه الأسماء لتكون مفاجأة.
1: نعم.
0: للسوريين جميعا ولتكون يعني شيء جديد سيقدمه إن شاء الله معرض دمشق الدولي. طبعا ما يجري عمله على معرض دمشق الدولي والاهتمام الحكومي الكبير من فخامة رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع وباقي وزارات الدولة، الاهتمام كبير وكبير جدا حقيقة، وكما ذكرنا في مؤتمر إطلاق المعرض، على هامش المعرض سيكون منتدى دمشق الاقتصادي الدولي الأول، والذي سيكون يعني واعد جدا وسيكون له مستقبل كبير على مستوى المنتدى وعلى مستوى الاقتصاد الوطني. ما يتم تحضيره لهذا المنتدى كبير جدا، أسماء كبيرة على مستوى العالم من كبار رجال الأعمال الدوليين وكبار الأسماء الحكومية الدولية، وزراء

0: يعني بزنس تو بزنس وبزنس تو جفرمنت، وأيضا بحضور تقريبا كل وزارات ومؤسسات الدولة السورية في هذا المعرض، ما يضفيه أيضا أهمية حكومية لأي مستثمر سيدخل إلى السوق السورية. وجود كل المؤسسات والوزارات يسهل بشكل كبير جدا على أي مستثمر ليعاين بأم عينه الأوضاع الاقتصادية والبيئة الاستثمارية، لسؤال أي وزارة لها أي صلة بأي استثمار سيقوم به. الأمر يستغرق معه يعني جولة، يوم واحد ممكن أن يدور كل الوزارات ويزور جميل. كل الوزارات في هذا المعرض، الأمر الذي يحتاج منه أسابيع بل ممكن حتى أشهر حتى يستطيع أن يرتب المواعيد والأشياء مع الوزارات لأي سؤال يعني ذي أهمية بالنسبة لهذا المستثمر. أيضا الأيام الثلاثة الأولى ستكون بي تو بي، لن يكون هناك مهرجانات ولا فعاليات اجتماعية ووطنية بالأيام الثلاثة الأولى، سيكون كل التركيز على الجانب الاقتصادي والتجاري والبزنس، وهو حقيقة ما يهم مستقبل السوريين يعني وما يهم مستقبل الاقتصاد الوطني. سيكون هناك صالة متكاملة للقاءات الثنائية لعقد العقود ولعقد المذكرات التفاهم ولطلبات الإنتاج ولطلبات التصدير للمنتج السوري وحتى طلبات الاستيراد للمواد الأولية للصناعة السورية أو حتى لأشياء أو منتجات غير متواجدة في السوق السوري. وستكون أيضا من خلال رجال الأعمال أو الشركات الدولية أو الدول المشاركة في معرض دمشق الدولي إن شاء الله.
1: طب جميل جدا، يعني بهذا الحديث حضرتك يعني معناته نحن متجهين نحو توسعة لوجستية واستراتيجية للمعرض خلال هذا العام، وحتى من ناحية يعني التجهيزات من قبل هيئات الاستثمار والوزارات أن تكون جاهزة فعليا لاستقبال هذه الوفود، يعني سيكون هناك تنسيق بشكل متكامل.
0: نعم، التنسيق بالفعل قد تم يعني وكل الخطط قد وضعت. نحن أمام حوالي 25 يوم لانطلاق أولى أيام معرض دمشق الدولي العريق، فكل الخطط تمت وكل التجهيزات اللوجستية والتنسيقية مع الوزارات والأمنية مع وزارة الداخلية. حقيقة هناك خطة أمنية كبيرة وكبيرة جدا على مستوى دمشق وعلى مستوى سوريا قامت بها وزارة الداخلية، ولها أكثر من عام تخطط لهذه الخطة الأمنية من كل وسائل الحماية والسلامة والأمن ستكون متواجدة في معرض دمشق الدولي. المواطن السوري والزائر الدولي سيكون بإذن الله تعالى آمنا إن شاء الله مطمئنا في معرض دمشق الدولي. الأرضية والبيئة والأمن سيكون يعني متواجد بشكل كبير إن شاء الله.
1: طب ما هي أبرز القطاعات أو القطاعات الجديدة التي ستدخل لمعرض دمشق الدولي خلال نسخته القادمة؟
0: طبعا المؤسسة تركز على ووزارة الاقتصاد والصناعة تركز على القطاعات التي يعني لها علاقة مباشرة بدعم التعافي الاقتصادي وأيضا لها ذاكرة إيجابية بتاريخ سوريا اقتصاديا.
1: نعم.
0: على سبيل المثال القطاع الزراعي والغذائي هو قطاع مهم وحيوي وله ذاكرة إيجابية بتاريخ سوريا قبل حكم الطغمة الفاسدة والنظام البائد. أيضا القطاع الصناعي، سوريا بلد صناعي، المدن الصناعية السورية المتواجدة في كافة المحافظات والصناعات السورية والمنتج السوري الصناعي هو كان منتج يعني له اسمه على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الإقليمي.
1: نعم.
0: خصوصا صناعة النسيج على سبيل المثال كان لها ذاكرة إيجابية، سوريا كانت تصدر الآلاف بل ملايين الأمتار من النسيج السوري الحيوي والذات الجودة العالية، وكان المنتج النسيجي السوري على سبيل المثال يعني مضمون من قبل كل المستوردين الدوليين يعني. وهناك أيضا قطاع القطاع الإنشاءات والبناء وإعادة الإعمار، وهو القطاع الأهم أيضا أو المهم بالنسبة لسوريا بحكم أن سوريا بالفعل قد بدأت بعملية إعادة الإعمار والمستثمرون الدوليون قد دخلوا بالفعل ومنهم من بدأ أعماله وبدأ استثماراته.
1: نعم.
0: وخصوصا أيضا بعد قرار الرئيس ترامب الأخير بإزالة سوريا من لائحة
1: الدول الداعمة
0: للإرهاب، هذا أيضا أطفى

0: ميزة وأيضا إيجابية للدخول إلى السوق السورية وللمشاركة بداية بمعرض دمشق الدولي.
1: جميل جدا، يعني نتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة والنسخ القادمة. شكرا لك أستاذ محمد حمزة، وأنت المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، شكرا لك على
0: يا أهلا
1: هذه
0: وسهلا،
1: الإجابات.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، شرفتم.
1: في فقرة بصمة أمل رح نسلط الضوء اليوم على ورشة متخصصة في حلب لإحياء فن الطباعة الشمسية السيانوتايب، تجربة فنية بتجمع بين التراث والإبداع وتمنح المشاركين فرصة تعلم مهارات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير مشاريع ومنتجات فنية ذات قيمة اقتصادية. نتابع في هذا التقرير.
2: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يعني هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة، إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة.
3: أنا اسمي وائل عجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات، ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة، تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من الرصد الاقتصادي، شكرا لكم على المتابعة، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. إلى اللقاء.

أخبار السابعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. المصرفان التجاري والعقاري يمددان ساعات العمل حتى 8 مساء، والإجراء يهدف إلى تخفيف الازدحام واستكمال الاستبدال.

مجلس الشعب يعتمد نظاما داخليا جديدا ينظم عمله ولجانه ويحدد آليات التصديق على القوانين والاتفاقيات الدولية. الأمن الداخلي في حمص يعتقل متورطين في مجزرة ويقول إنهما شاركا فيها ضمن مجموعات مسلحة تابعة للمخابرات العسكرية خلال فترة النظام المخلوع. ترامب يحذر الصين من تزويد إيران بالأسلحة وتقارير تفيد بتسلم طهران منصات صواريخ للدفاع الجوي من بكين.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل هذه الساعة الإخبارية، ونبدأها بملف الليرة والاقتصاد في البلاد، حيث أعلن المصرفان التجاري والعقاري تمديد ساعات الدوام حتى الساعة 8 مساء اليوم. هذا وأوضح المصرف التجاري أن القرار جاء تلبية لمتطلبات المتعاملين وتسهيل إجراءات استكمال عملية استبدال العملة الوطنية وتخفيف الازدحام حتى، بينما أعلن المصرف العقاري أيضا استمرار العمل في فروعه حتى الساعة 8 مساء في مناطق كل من دمشق وفرع الصالحية وحلب، فرع باب جنين واللاذقية، فرع الكاملية وطرطوس، فرع طرطوس الرئيسي وفرع المصرف في حماة وحمص. وفي السياق أصدرت دار الإفتاء بيانا كذلك أكدت فيه عدم جواز بيع أو مبادلة حتى العملة الخارجة من التداول بأقل أو أكثر من قيمتها السوقية النقدية ما دام استبدالها ممكنا لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. هذا وتنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونيا للتداول أو الإجراء أو أي معاملات مالية. هذا ومدد المصرف التجاري ساعات العمل حتى الساعة 8 من مساء اليوم، وذلك لتسهيل عملية الاستبدال. هذا وشهدت الأسواق امتناع بعض التجار ومقدمي الخدمات عن قبول الفئات القديمة النقدية وشح أو غياب الفئات النقدية الجديدة كالعشر ليرات والخمس والعشرين ليرة، مع تزايد الضغط على مراكز الاستبدال وسط مطالب من المواطنين بتمديد المهلة القانونية لعملية الاستبدال. من جانبه أفاد البنك المركزي في وقت سابق أفاد بتحقيق نسبة إنجاز مقدمة في عملية الاستبدال، موضحا أن العملية ستنفذ بدءا من غد من خلاله، وذلك بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب. هذا وقد شهد مشاهدينا مركز بريد حلب ازدحاما كبيرا مع توافد المواطنين في اليوم الأخير من مهلة استبدال العملة السورية القديمة. هذا وأكد المراجعون أن الازدحام الشديد وطول فترات الانتظار هو صعب جدا من أجل إنجاز معاملاتهم، مطالبين بتمديد المهلة وافتتاح مراكز إضافية كذلك لاستكمال ولاستيعاب الأعداد الكبيرة.
1: مطلوب تمددوها شوي صغيره لمده 10 ايام ثانيه، العالم تفضل بتاخذ رياحتها بصرف العمله القديمه، طيب انا معي 4 ملايين وغيره معي مليونين ومعي 300 ومعي 700، اضل وبعدين اكبهم حرام، انا تعيب زلمي تعيب انا، تعب كتافي، انا اخذت نهار اجازه مشان امشي حالي، ما حدا عم بياخذهم، لا بالبنك اخذهم، ولا بالصرف الوحدات يعني احول وحدات ما صخر لي اياهم، طيب انا اروح بحالي، كلها اني تعب عافيتي 400,000 ليره سوري.
2: كثروا المراكز او مددوها. القرار اللي خلوا الكازيات، القرار اللي خلوا الكازيات من شهرين ما بياخذوا الا جديد، لو الكازيات ماخذه يعني كان امتصت العمله كلياتها، صح ولا لا؟ اليوم اجوا صار لهم شهرين، اجوا المبلغ صغير ابو 500,000 وابو 400,000 والختيار. هلا اليوم هلا يمكن شو الشباب كلهم، كم واحد طبوا صار؟
3: خمسة ستة
2: طبوا ضربة شمس، طبوا ضربة شمس.
4: صار لي واقف من الساعة 12، آلية التبديل بطيئة كثير يعني، وحتى أنا يعني اليومين صار عم أجي، جيت امبارحة على بنك البركة وعلى بنك بيمو وهيك، ما أحسن تبدل خالص، وقال بدهم يستلموا مليون، طيب مثل أنا يعني عندي مبلغ كبير، يعني كم واحد أجيب معي؟ أجيب معي 50 واحد مثلا مشان أسلم.

0: يعني مش ايش انا قالوا من 6 شهور لهلا يعني ما بتلحق لان نحن سوريا 20 مليون بتلحق طيب 7 شهور ما بتلحقوا يعني ما لحقت لهم شوف اليوم يوم اخر يوم شوف الزحمه شوف الازمه ناس 11 هلا بس عم باجي لسه قدام 30 واحد هذا لازم مددوها يعني تمدد مدى لاخر السنه.
1: كما استطلع تلفزيون سوريا راى مواطنين في اللاذقيه كذلك حول واقع تداول العمله الجديده في المحافظه والصعوبات حتى التي تواجههم في التعاملات اليوميه نتيجه لنقص بعض الفئات النقديه الصغيره.
2: ايقاف تداول العمله القديمه والاقتصار على العمله الجديده، هل الفئات المطروحه في السوق وخاصه الفئات الصغيره كافيه للتداول؟
3: بس في معاناة بهاي الورقة الألف هاي والألفين وخمسمائة يعني بنتمنى أن تتوفر زيادة هاي المشكلة الوحيدة ما في أي شيء تاني باقي العملة متوفرة بشكل يعني تمام لحديت اليوم الأمور جيدة فيها بس عندك المعاناة شوي بالفئة الصغيرة
4: والله نعم نعاني منه بصراحة يعني في قلة في الألف وفي الألفين وخمسمائة والخمسمائة موجودة أبداً يا 500 اليوم العالم أغلبية الظروف تعبانة بتعرف أنت يعني ظروفها مثل يعني في عالم فقيرة 500 ترى بتفرق معها عرفت هيك كيف فالمفروض تتوفر 1000 بشكل أكبر وال 2500 وتنزل 500 مشان تحل المشكلة إلا الأمور كلها تمام بس عندنا مشكلة هيدي
5: والله العملة أكثرية الناس عم تشتكي منها إنه ما موجود فئة الخمس ليرات فئة الخمس ليرات مهمة مهمة لش إنك شان تداول عم يجي زباين كتير مثلا عم يضل انه مثلا فئه الخمس ليرات ما موجوده فمضطر انه نخصم له اياها ونسامحه فيها او هو يسامحنا فيها للفئه الخمسه
6: حاكم سوريا مصرف سوريا المركزي انه يطبع الفئه الالف يعني يغرقوا السوق فيها لحتى تنحل مشكله الترجيع بس وفئه ال 500 ليره يعني بتمنى يعيدوا النظر باعاده طبعه اما مثلا قطع نقدي او ورقي يعني ما بيأثر
7: تمام السيرفيس اجره
8: انا يومين عندي سيرفيس السيرفيس طلع وسيرفيس نزل للبيت انا وطالع على شغلي اليوم 2500 ليره اجار السيرفيس ما كل يوم توفر 2500 بايدي فبدي اضطر انا اعطيه 3000 او 4000 لحتى يرجع لي 3000 ليره بده يرجع لي ال 500 منين طيب ال 500 الخمس ليرات اللي هي اليوم بتعادل 500 ليره ما انا متوفره فانا برايي لازم اول شغله تتوفر
1: هذا وقد أفادت مصادر محلية من في محافظة دير الزور بتفاقم أزمة استبدال العملة القديمة لدى فرع المصرف المركزي وذلك وسط ازدحام كبير وشلل حتى في حركة المراجعين بالإضافة إلى تعطل عمليات التبديل في عدد من المراكز المعتمدة بعد امتناعها عن التبديل بحجة عدم توفر السيولة المادية الكافية هناك هذا وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور احتجاجات شعبية غاضبة وعمليات لقطع الطرقات وذلك احتجاجا على رفض التعامل بالعملة القديمة قبيل انتهاء المهلة المخصصة لاستبدالها اليوم هذا وبحسب مراسلين فقد جاءت الاحتجاجات على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها مطالبين السلطات المعنية بالتدخل الفوري لفتح مراكز معتمدة للتبديل أو حتى تجميد تنفيذ القرار لحماية مدخرات المواطنين من الضياع. وللوقوف مشاهدينا على قرب انتهاء مهلة البنك المركزي السوري انتهاء استبدال الأوراق النقدية القديمة اليوم الخميس على تمام الساعة 8 من مساء اليوم أرحب بشبكة مراسلين مباشرة من دمشق مراسلتنا مريات عبيد وينضم إلينا كذلك مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب أهلا وسهلا بكم البداية معك مريات نرصد معك واقع قرب انتهاء هذه المهلة التي تم إعلانها وتخصيصها كذلك من قبل المركز المركزي السوري بخصوص انتهاء عملية استبدال الأوراق النقدية وحصرها فقط ما بعد انتهاء هذه المهلة عن طريق البنك المركزي فقط
7: نعم، مرحبا أمينة. أنا أقف الآن أمام إحدى المصارف التجارية في منطقة المزدة بدمشق. طبعا من الآن تبقى ما يقارب الساعة إلى انتهاء استبدال العملة القديمة من المصارف التجارية وشركات الصرافة، ومن يوم غد أو بعد غد سوف يبدأ التبديل حصرا من البنك المركزي وبوجود بعض الشروط، ومنها توافر 100 قطعة نقدية حتى يتمكن المواطن من استبدالها من البنك المركزي، وهي واحدة من الشروط الموضوعة. طبعا أمينة، وكما نشاهد من خلفي يعني وفي الساعة الأخيرة من الانتهاء المهلة المحددة لاستبدال العملة، لم يكن هناك أي ازدحام في هذا المصرف، وأيضا يوجد بعض المصارف التجارية أيضا كذلك الموجود في ساحة المحافظة في الساعة الأخيرة لم يكن هناك ازدحام. طبعا ما تزال المصارف حتى الآن يعني في الدوام الرسمي. طبعا الدوام الرسمي يشمل فقط استبدال العملة القديمة بالليرة السورية الجديدة، ولا يتضمن أي خدمات أخرى من إيداع أو سحب أو غيرها من الخدمات المصرفية. طبعا اليوم الازدحام أو في الساعة الأخيرة يعني على عكس الساعات الأولى من هذا اليوم، في الساعات الأولى من هذا اليوم كان هناك ازدحام كبير على المصارف التجارية وعلى أيضا شركات الصرافة. في اليومين الأخيرين أيضا شهدت بعض المصارف الانتهاء من الليرة السورية الجديدة ولم يعني وتم توريدها يعني بالجديد لكي تتمكن من إمكانية التبديل. اليوم هو اليوم الرسمي لانتهاء مدة تداول العملة القديمة وكذلك مدة الاستبدال من المصارف التجارية والعقارية وشركات الصرافة. حقيقة أمينة، كان هناك توقعات من قبل المواطنين بأن يكون هناك تمديد، خاصة وأنه بحسب الشارع السوري أنه يوجد نقص في عدد من الفئات النقدية ومنها فئة 1000 ليرة جديدة أو 10 ليرات جديدة، وهي 1000 ليرة سورية قديمة، أيضا يعني بفئة 2500 ليرة سورية قديمة يعني. وبالنسبة إلى 500 ليرة سورية قديمة يعني هذه الفئة لم يطرح بدلا منها في الأسواق، ويعني ولهذا السبب كما يعني العلم أنها هي مقبولة إلى حد هذه اللحظة، لكن أيضا هناك امتناع عن قبولها وأيضا امتناع عن ترجيعها. ويعني بحسب ما تحدث إلينا اليوم بعض السائقين أنها في محطات النقود غير مقبولة، أيضا ببعض المحلات التجارية هي غير مقبولة، لكن بحسب الجهات المعنية يعني من المفترض أنها يعني لم تفقد قيمتها طالما أنه لم يتم طرح بدلا منها في الأسواق السورية. طبعا أمينة يعني هذه هي أبرز المشكلات التي واجهت الأيام الأخيرة من استبدال العملة، ومن يوم غد أو بعد غد كما تحدثت سوف يبدأ الاستبدال من البنك المركزي حصرا.
1: طيب ماريا تبقي معنا، نبقى في ذات السياق مشاهدينا وننتقل مباشرة إلى حلب وإلى الزميل إبراهيم الخطيب. إبراهيم، ذات السؤال إليك مجددا، هل تشهد المصارف أي ازدحام من قبل المواطنين من أجل استثمار ما تبقى من هذه المهلة لتغيير العملة؟
9: مساء الخير أمينة. حقيقة يعني قبل قليل كنا في مركز بريد حلب وهو المركز الرئيسي لاستبدال العملة القديمة بالجديدة منذ 3 أيام، والذي يشهد فعليا حركة مستمرة. اليوم تم تمديد فعليا عملية الاستبدال ضمن هذا المركز، وتستمر عملية الاستبدال حتى الساعة 8:00. يبدو بأن هناك عن 3/4 من الساعة قبل أن يتم فعليا إيقاف عملية الاستبدال الجارية ضمن مركز البريد بشكل أساسي، إضافة إلى المصرف العقاري وفرع مصرف سوريا المركزي الموجود هنا في محافظة حلب والذي يقع خلفي بشكل مباشر. في مصرف سوريا المركزي ومصرف العقاري لم أشهد حقيقة خلال تجوالي في المنطقتين قبل قليل أي حركة لعملية التبديل، ويبدو أن عملية التبديل جارية فقط في مركز البريد بشكل أساسي، والذي يجري فيه كما ذكرت من 3 أيام عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة مقابل شروط بسيطة. اليوم كان هناك ازدحام ضمن مركز بريد حلب، لا سيما أن نتحدث عن تقريبا أسبوع شهدت فيه محافظة حلب بشكل أساسي، ولا أدري إن كان المشهد مماثلا في باقي المحافظات توقفا بالتعامل بالليرة السورية القديمة بشكل كامل، إن كان بالمواصلات وإن كان بالمخازن التجارية وإن كان بالأسواق وإن كان حتى بمحلات الصرافة التي بدأت برفض هذه العملة بشكل كامل، وتوجه الأهالي بشكل مباشر لعملية الاستبدال وكانت هناك بعض مراكز الصرافة تقبل فعليا عملية الاستبدال لكنها تأخذ نسبة معينة مقابل هذه العملية. نتحدث عن ساعة تقريبا وبعدها ستكون فعليا العملة القديمة قد انتهى، يعني حتى عملية استبدالها بالأسواق اللي نتحدث عن أسبوع تقريبا شهدت فيها عملية التعايش حالة من التخبط في محافظة حلب، هذا ما شهدناه بشكل مباشر. واجه حقا الكثير من الأهالي خلال هذا الأسبوع صعوبات إن كان بالمواصلات العامة عندما كان يعني يصعدون في هذه المواصلات يحاولون الدفع بالعملة القديمة، كان أصحاب

0: سرافيس أو حتى الميكروباصات أو غيرها يقومون برفض المبالغ المدفوعة بالعملة السورية القديمة، إن كان محلات تجارية وإن كان غيرها، فكان الأهالي حقا يواجهون صعوبة بالتعامل. نتحدث عن انتهاء مرحلة التعايش، نتحدث أيضا عن انتهاء مرحلة الاستبدال باستثناء المصرف المركزي في دمشق الذي سيبدأ ابتداء من يوم السبت فعليا بإجراءات الاستبدال فقط، وبالتالي نكون قد يعني تكون قد انتهت فعليا عملية التعامل بالعملة القديمة بشكل كامل. ويعني فعليا الأهالي الذين بحوزتهم مبالغ مالية سيضطرون خلال الفترة القادمة وفق ما أخبرونا فعليا وفق ما شهدناه من عمليات خلال الأسبوع الماضي، سيضطرون إلى التوجه إلى محل الصرافة مقابل نسبة معينة هامش من عملية التبديل. محل الصرافة ستقوم بأخذ هذه المبالغ وستتوجه بها بعد ذلك عبر عملية معينة إلى مصرف سوريا المركزي ليصار بعد ذلك إلى إتلافها واستبدالها بالعملة الجديدة. نتحدث عن 3-4 ساعة كما ذكرت في مصرف سوريا المركزي الفرع في حلب والمصرف العقاري، لا يوجد أي حركة لعملية التبديل. في مركز البريد قبل قليل كنت موجودا، ما زال حقيقة ما زالت عملية التبديل جارية ضمن مركز البريد على الرغم من يعني ازدحام عدد المراجعين، وهناك بعض المطالبات بأن يكون هناك فرصة للتمديد بشكل أكبر ريثما تتم عملية الاستبدال من قبل كل من يراجعون حاليا مركز البريد الرئيسي في حلب الوحيد والذي يعتبر فعليا على مدار 3 أيام هو الفرصة الوحيدة لعملية استبدال العملة القديمة بالعملة الجديدة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وهذا القرار. كنت معنا مباشرة من حلب مراسلنا إبراهيم الخطيب، كما أشكر كذلك الزميلة ماريا تعباد مراسلتنا كانت معنا مباشرة من دمشق. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث كشفت هيئة التخطيط والأحصاء في دراسة أسباب التضخم في سوريا خلال 15 عاما، هذا وكان أبرزها تداخل مجموعة واسعة من المتغيرات الاقتصادية وليست فقط عوامل نقدية. هذا وبيّنت الدراسة أهم الأسباب، ومنها انهيار سعر صرف الليرة السورية وتراجع الانتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة إلى جانب سياسات التمويل بالعجز. هذا وتغيرات الدعم والأجور كذلك والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة ذاتها توقعت استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة أدت كذلك بدورها إلى ارتفاع سريع في أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار دعما للقطاع الصناعي في البلاد. هذا وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس، أوضح أن القرار يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكدا أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا كذلك على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. هذا وشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاع والقطاعات الإنتاجية، وذلك إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. نبقى مشاهدين في أخبار الطاقة والمشتقات النفطية، حيث وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مسبات بنياس النفطية، وذلك في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية في البلاد وتلبية احتياجات السوق المحلية. هذا وقالت وزارة الطاقة في السياق، قالت إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون في البلاد وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطة الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية. وفي ملفاتنا السياسية وآخر مستجداتها في البلاد، حيث أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة. وبموجب النظام الجديد تستمر مدة ولاية المجلس 30 شهرا قابلة للتجديد. هذا ويضم عددا من اللجان الدائمة أبرزها الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والحسابات والدفاع والحريات والإعلام والعدالة الانتقالية. ويعقد المجلس 3 دورات عادية.

0: مرئية في السنة مع إمكانية دعوته بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء أو مكتب المجلس. هذا وستكون جلسات المجلس علنية مع ربط تعليق البث بأمر معلل، ويقر المجلس القوانين النظامية للانتخابات والأحزاب والسلطة القضائية كذلك، ويحق لرئيس الجمهورية اقتراح تعديل الإعلان الدستوري والاعتراض حتى على قانون أقره المجلس خلال شهر من تاريخ وروده. هذا وتحال المعاهدات والاتفاقيات الدولية من رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب للتصديق عليها أو رفضها حتى. إذا مشاهدينا، للتعليق على ما شهدناه اليوم وما تم أعلانه حول التصديق والإقرار إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب، ينضم إلينا مباشرة من حلب المحامي ومدير مركز وتد للدراسات الأستاذ شادي دلاتي. أستاذ شادي، بداية أهلا بك. إذا ما أولويات مجلس الشعب وذلك بعد إقرار نظامه الداخلي اليوم؟
1: أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا اليوم يعني فعلا أنه نشهد اليوم مرحلة جديدة من خلال انطلاق أعمال المجلس وأيضا إقرار النظام الداخلي أو حتى مناقشة النظام الداخلي وأيضا خروج هذه المسودة. طبعا أولويات حاليا أولويات المجلس هي مناقشة القوانين وإقرار القوانين، لأن هناك عدة قوانين تم وضع لها مسودات ويعني أنه هي بحاجة إلى مناقشة من أجل إقرارها، لأن عنوان هذه المرحلة، عنوان هذا المجلس هو مجلس تشريعي بامتياز، ألا وهي تشريع القوانين. ويعني أنه طبعا تابعنا نحن يعني أنه بعض المواد ضمن النظام الداخلي، فيعني فيها يعني خلينا نقول فعلا أنه تخصص كامل في موضوع التشريعات.
0: طيب أستاذ شادي، باعتقادك ما الذي يميز النظام الداخلي لمجلس الشعب الذي تم إقراره اليوم، وماذا عن اللجان الدائمة؟
1: طبعا هلأ النظام الداخلي للمجلس كان يعني شفاف وصريح، بحيث أن هناك كثير من الصلاحيات التي ستكون هي مراقبة السلطة التنفيذية أو حتى المساءلة أو ما شابه ذلك، فهي لم تكن من صلاحيات المجلس، وتم إقرار ذلك ضمن النظام الداخلي، حيث فقط يعني أنه أصبحت اختصاص المجلس هو الاستماع. فبذلك نحن نذهب إلى نظام رئاسي، يعني خلينا نقول فعلا أنه هو يعني فصل السلطات بشكل مطلق، بحيث لا يمكن محاسبة السلطة التنفيذية إلا رأس الهرم هو يعني رئيس الجمهورية، أما السلطة التشريعية فهي فقط لها حق الاستماع للوزراء وإلى أعضاء السلطة التنفيذية.
0: طيب فيما يتعلق بما تفضلت به حول محاسبة السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية، وهذا هو المتداول في الحياة المدنية حتى في الدول المتقدمة، إذ أخذناها كنموذج فيما يتعلق بهذا السياق، هل تعتقد بأن هذا هو أمر صحي أم لا؟
1: طبعا هلا نحن ضمن يعني انه هذه المرحله هناك اراء تقول
0: أستاذ شادي، حتى وان كنا نحن في مرحله انتقاليه، هل هذا امر صحي ام لا؟
1: هلا طبعا نحن اذا اردنا تشخيص هذه الواقعه فهذا امر غير صحي، لان السلطه التنفيذيه قد تتفرد وقد يعني انه تذهب الى الاستبداد مثلا، ولكن اختصاصات حاليا المجلس التشريعي كأن أراد أعضاء مجلس الشعب أو القائمين ضمن مجلس الشعب أرادوا فقط أن يكون هناك الوظيفة الرئيسية للمجلس هي إقرار القوانين وأيضا التفرغ إلى القوانين، بحيث يكون هناك خلينا نقول مثلا تخصص كامل في هذا الخصوص، فيكون التخصص هو تشريعي فقط في امتياز.
0: طيب باعتقادك ما هي الأولويات التشريعية التي سوف يعمل عليها المجلس من خلال لجانه؟
1: نعم،
0: ما هي الأولويات التشريعية التي سوف يعمل عليها المجلس من خلال لجانه؟
1: طبعا حاليا هناك العديد من القوانين التي هي بحاجة إلى تعديل، هناك أيضا العديد من القوانين التي بحاجة إلى صياغة، مثل قانون العدالة الانتقالية، قانون العزل السياسي.

0: في قوانين أيضا، يعني إنه التجريم الذي يمجد النظام البائد إلى آخره. وأيضا هناك قوانين وهناك أيضا لوائح واختصاصات هناك تعرقل شؤون المواطنين أيضا بها، يعني إنه هذه أيضا بحاجة إلى تعديل.
1: طيب، فيما يتعلق بأهم وأبرز اللجان التي يعني تستطيع أن تسن تشريعات جديدة في البلاد تخدم الدولة بالدرجة الأولى، ما ينعكس ذلك بدرجة ثانية على المواطن بشكل مباشر.
0: طبعا كان هناك يعني هناك تفصيل انه تم يعني انه شطب موضوع يعني انه لجنه الشكاوي والمتابعه، بحيث ان يكون اذا كان هناك شكاوي للمواطنين تكون من خلال العرائض، ولن يعني انه تكون هناك لجنه لمتابعه شكاوي المواطنين وما شابه ذلك. وهذا الامر يعني قد ينعكس سلبا على اختصاصات المجلس او على اداء
1: طيب،
0: اعضاء
1: بذلك هل
0: المجلس.
1: نستطيع ان نفهم بانه لا يحق مثلا لاهالي محافظه ما ان يتقدموا بشكاوى عن طريق نوابهم او من يمثلهم عن طريق هذه الدوائر في مجلس الشعب من اجل بحث ملف ما او تقديم شكوى في احد الجهات التنفيذيه مثلا في تقصير لربما في ملف الصحه، في ملف الامن، في عدة ملفات أو حتى التعليم؟
0: تمام. هلأ هنا نحن حسب النظام الداخلي يعني أنه لن تكون هناك لجان متخصصة في هذا الشأن، ولكن سوف يكون هناك حسب علاقات أعضاء المجلس وأيضا حسب مثلا قدرتهم على إيصال يعني أنه رسائل المواطنين إلى المسؤولين وأيضا إلى الجهات الحكومية، فممكن أن تحل بطريقة العلاقات ويعني أنه ما شابه ذلك. ولكن كنا نأمل أن تكون هناك لجنة متخصصة في متابعة الشكاوي وأيضا يعني أنه آليات متابعة شكاوي المواطنين وما شابه ذلك.
1: طيب أستاذ شهادي، حتى هذه اللحظة هنالك إعلان فقط بقرار النظام الداخلي من قبل أعضاء مجلس الشعب ورئاسته كذلك، باعتقادك متى من المقرر أن تنشر مواد النظام الداخلي في الجريدة الرسمية لمجلس الشعب؟
0: بس ممكن إعادة السؤال بعد إذنك.
1: متى من المقرر أن يتم نشر مواد ومقررات النظام الداخلي لمجلس الشعب في الجريدة الرسمية؟ حتى هذه اللحظة لم ينشر.
0: طبعا حاليا يعني انه هذه يعني هي مداولات غير رسمية، خلينا نقول يعني هي مسودات، وايضا هي تخرج الى يعني الى الاعلام بطريقة او باخرى، ولكن صدورها اكيد يعني انه سوف يكون يعني عدة ايام، وايضا سوف تصدر هذه او يعني انه هذا النظام، وايضا يعني انه يتم اقراره من رئاسة
1: واضح
0: المجلس. طبعا هنا انا حابب اذكر نقطة كثير مهمة،
1: في إيجاز
0: اصبحت هناك صلاحيات واسعة لمكتب رئيس المجلس، بحيث تم تضييق صلاحيات أعضاء المجلس، وهذا أيضا أمر يعني فيه تحدي كبير لأيضا صلاحيات المجلس التشريعي.
1: نعم، كما تفضلت أستاذ شادي، فيما يتعلق بهذه الصلاحيات والتضييق داخل قبة مجلس الشعب الجديد في دمشق لربما قد يفتح نقاش ثاني على مساحاتنا الإخبارية على شاشتنا. شكرا لك على كل هذه النقاشات وهذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من حلب المحامي ومدير مركز وتد للدراسات الأستاذ شادي الدالاتي.
0: أهلا وسهلا.
1: وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا، حيث عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع. هذا وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية ووطنية ودولية كذلك، فيما حددت المحكمة يوم 6 آب المقبل موعدا للجلسة المقبلة. هذا وشهدت الجلسة السابقة تقديم جهة الادعاء مذكرتها القضائية ومقاطع فيديو تضم أدلة ضد حسون، في حين قدم وكيل المتهم مذكرة دفاع كذلك. هذا وطلب إجراء خبرة فنية على الفيديوهات المقدمة من الادعاء للتحقق من سلامة مضمونها وخلوها حتى من أي

0: وإلى آخر تطورات الأوضاع في شرقي البلاد مشاهدين، حيث أعلن محافظ الحسكة نور الدين الأحمد أن عمليات دمج وتفعيل المؤسسات الرسمية وصلت إلى مرحلة متقدمة، حيث أنجز نحو 70% منها، مؤكدا أن العمل مستمر لاستكمال ما تبقى من دون وجود عوائق تذكر حسب قوله. هذا وأوضح المحافظ لشبكة روداو، أوضح أن 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم تم دمجه في القطاع، كما أجرت المحافظة كذلك دمجا لنحو 1,000 موظف في القطاع الصحي ونحو 700 موظف في مديرية الكهرباء. هذا وأكد محافظ الحسكة في ذات السياق، أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال دمج وتفعيل مديريات النقل في المحافظة والاتصالات والمالية حتى وجميع فروع المصارف، مع استمرار المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية روناهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. هذا وأوضحت الفضائية أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية في ذات السياق عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجرى إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. وفي آخر مستجدات الأوضاع الأمنية مشاهدين، حيث ألقت قوى الأمن الداخلية القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن المتورطين في ارتكاب جرائم حرب ومشاركتهما كذلك إلى جانب أجهزة النظام المخلوع في تنفيذ هجمات استهدفت المدنيين بريف محافظة حمص. هذا وذكرت قوى الأمن في بيانها، ذكرت أن المتهمين شاركوا أجهزة النظام في محاصرة قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تل كلخ بريف حمص الغربي واقتحامها لاحقا، ما أسفر ذلك حينها عن مقتل 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال، مضيفة أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. معنا مباشرة مشاهدين من حمص مراسلنا أنور أبو الوليد. أنور، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذه العملية الأمنية التي أعلنت عنها قوى الأمن الداخلي في حمص.
1: نعم أمينة، بالفعل عملية أمنية جديدة تستهدف هذه المرة عنصرين كانا يتبعان للأمن العسكري، شاركا في عمليات اقتحام لقوى الأمن العسكري وميليشيات النظام المخلوع في اقتحام قرى ريف حمص الغربي على راسها قريه وادي المولى التي شهدت مجزره في عام 2013. العنصرين هما نصر غصن وفايز اكحل، وطبعا هما ياتيان في سياق سلسله من العمليات المتواصله. حتى يوم امس ايضا كان هناك اعلان ايضا من وزاره الداخليه عن اعتقال عدد من المطلوبين ومن المتهمين، ولكن كانوا على درجه ايضا من الرتب العسكريه العاليه، وعلى راسهم علي عاصي رئيس مشفى تشرين العسكري، رئيس المشفى العسكري في حمص، وهو احد ابرز الاماكن التي يقول الناشطون ويقول الناس هنا بانها كانت هي مركزا للانتهاكات، مركزا للتعذيب، مركزا حتى يعني مختلف انواع الجرائم التي كانت تمارس داخل هذا المشفى، وكان على راسها

0: كوادر تمريضيه وكوادر طبيه واطباء جميعهم ملاحقون معروفون بالاسم بسبب شهره الاطباء ابينا وندرتهم، وبالتالي اي طبيب كان يشارك في تلك العمليات كان يعني يتداول اسمه وجزء منهم اسمه معروف حتى بين اهالي حمص، يظهر بان عدد منهم لم يخرج خارج البلاد، وبالتالي تمكنت القوى الامنيه من القاء القبض على عدد منهم يوم امس، بينهم عنصر كان يعمل في النشره الفكريه ضابطا الى رايه. هذه كانت ضربه نوعيه استكملت اليوم ايضا بهذه العمليه التي اعلن عنها والتي اسفرت عن القاء القبض على هؤلاء الشخصين اللذين يتهمان بارتكاب هذه المجازر. لماذا في وادي المولى تحديدا امينه؟ لانه في عام 2013 حصلت في تلك القريه مجزره راحت حيتها نحو 40 شخصا جلهم من الاطفال والنساء والمدنيين، هذه القريه الواقع في ريف 5 غربي بالقرب من مدينه كلكله، المدينه التي شهدت في ذلك العام عام 2013 مجازر مروعه انتهت بتهجير معظم سكان المدينه وقراها، جميع السكان الذين كانوا هناك والذين شاركوا في الحراك السلمي بدايه العام 2011 ثم في المواجهات المسلحه مع قوات النظام المخلوع لاحقا، تم ارتكاب مجازر مروعه في تلك المناطق كانت تحمل ربما العديد من انواع الاجرام التي لم تقتصر فقط على قتل هؤلاء، ولكن اقتحام قريه وادي المولى على سبيل المثال والذي تزامن في ذلك العام عام 2013 خصوصا وعام 2012 كان العامين الاشد دمويه واشد فتكا بها السكان عبر سلسله من المجازر التي حصلت تقريبا بذات الطريقه وبنفس السياق، كان هناك اقتحامات تتم للقريات وقصف الجميع انواع الاسلحه حتى يتم دخول قوات جيش النظام المخلوع وتتبعه مباشره قوات ما يعرف بها الشبيحه وميليشيات الدفاع الوطني التي كانت تقوم بالذبح وتقطيع الرؤوس وحرق البيوت وهدمها فوق يعني ساكنيها، وبالتالي كانت تحصل حتى جزء كبير منها طبعا موثق لم يكن في الكاميرات التي وصل اليها الاهالي اثناء تقييم لجثث الضحايا، كانت توثق عبر عدد من جوالات الذين شاركوا في تلك المجازر، والذين كان العنصرين اللذين تم الاعلان عن القبض عليهما اليوم هما جزءا من تلك المجازر التي حصلت في تلك الفتره بالذات.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذه العمليه الامنيه، كنت معنا مباشره من حمص مراسلنا انور ابو الوليد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص تنفيذ فرقها عمليات إزالة ذخائر غير متفجرة بالريف الجنوبي. هذا وأوضحت المديرية أن العمليات جرت في قرى السلومية والشومارية وعش الورور في ريف مدينة القصير، مشيرة إلى أنها أجرت كذلك عمليات مسح لعدة أماكن لذخائر غير منفجرة، وذلك في إطار تأمين المواقع وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم وقراهم مجددا. هذا وقد قالت وزارة الداخلية أن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العريم بمنطقة قدسية في ريف دمشق. هذا وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع، وذلك لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة الناسفة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما أسهم في تحييدها من دون وقوع أي أضرار تذكر وفق ما ذكرت وزارة الداخلية بالخصوص. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر كذلك خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. هذا وبيّن الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها بالخصوص من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواق والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال يوم أمس في مناطق متفرقة من البلاد. هذا وأوضح تقرير الشبكة أوضح أن 5 مدنيين بينهم طفلان قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظات كل

من حما والرقة واللاذقية، في حين قتل مدنيان اثنان برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظتي الحسكة وإدلب، وطفلة أخرى في درعا لم تتمكن كذلك الشبكة من تحديد مصدر وفاتها.

0: أثار تغيير مسار سرافيس خط ضاحية قدسية بدمشق حالة من الارتباك في حركة النقل في هذه المنطقة، وذلك بعد أن انعكس ذلك على السائقين والركاب حتى، وتسبب بتأخر الموظفين والطلاب وزيادة معاناة التنقل اليومية. ويؤكد السائقون هناك أن المسار الجديد زاد مسافة عملهم بنحو 10 كيلومترات، ويترافق ذلك مع استهلاك إضافي للمحروقات وارتفاع تكاليف التشغيل.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7-8 كيلومتر، هاي على حساب مين؟ ارجع انا اخر النهار عند صاحب السياره يعبي زياده مازوت، بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل. الله معك.
2: اثنين جماعات وعندهم مدارسهم هني، يعني ما اكبر غلط هذا الغلط، يعني شو بدي اقول لك يعني؟
3: الحل لازم يشوع
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه؟ بيفتح طريق القصر. يعني لازم يفتح طريق القصر، ليش مسكرينه يعني؟ شوفي بعبع طريق القصر
4: صار كثير سلبي، لانه رح ياكل كثير وقت اكثر، يعني اي حدا عنده شغل بالشام عنده دوام رح يصير بده ساعه ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كثير رح ياكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفه اكيد رح يغلوها، يعني
2: التسعيره كمان بيغلوا عليه، وطريق المسافه الطريق بعد وقت بعد الطريق هذا كان اول ما طلع المشروع كانوا يطلعونا من هنيك، ما في لانه طريق من هنيك طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا عادمار.
5: المشكله وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، التسعيره ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما اذا دفعت جت عليه 2000 ليره عم يطلع المواطن احيانا ما معه، هلا نزل معي راكب مع عيلته الله يسامحه. شلون؟ يعني هن مو يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا العبء على المواطن.
0: اتخذت لجنة عن ممثلين من مديرية صحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، هذا وشملت حالة صيادلة إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية حتى على 6 آخرين وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
6: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمنها وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم، تم إحالة جزء منهم للمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة، وفي قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وإصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
0: باشرت إدارة المرور في محافظة دير الزور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة، وذلك ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. هذا وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطرا على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيشعر بخيبة أمل كبيرة من نظيره الصيني إذ زود إيران بالأسلحة. وبحسب تقرير لوكالة رويترز فمن المتوقع أن تتسلم إيران شحنة تضم نحو 400 منصة صواريخ صينية الصنع للدفاع الجوي في غضون أسابيع قادمة، وذلك بقيمة تصل إلى 70 مليون دولار، وذلك في إطار تعزيز طهران لقدراتها الدفاعية القصيرة المدى.

0: وللوقوف على هذه التصريحات الأمريكية مشاهدينا حول إمدادات بكين الصناعية الدفاعية الصاروخية لطهران، معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود. شعبان، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك آخر ومستجدات التصعيدات الدبلوماسية الأمريكية حول هذا المسار.
1: نعم أمينة، بس الخير هذه لا بصراحة ليست هذه يعني هي المرة الأولى التي تتحدث بها تقارير أو فيها تقارير عن احتمالية أن تقوم أو أن تكون الصين قد زودت أو ستزود إيران بأسلحة. لكن اللافت في النظر أن هذه التقارير تكررت، وحينما سئل الرئيس دونالد ترامب عن هذا الموضوع قال أنه يعني كانت تقارير مفاجئة، إذا وسيشعر بخيبة أمل كبيرة من الصين إذا ما ثبت أنها صحيحة. وحقيقة الأمر يعني أن التقارير تحدثت أن الصين ليس بالضرورة بشكل رسمي، إنما قد عبر شركات أو أطراف ثالثة ستزود إيران بنحو 400 منصة صواريخ، إطلاق صواريخ محمولة على الكتف، لكن وسيتم نقلها عبر باكستان. التقارير يعني قالت أن باكستان نفت هذا الأمر برمته، وبنفس الوقت هناك أيضا يعني نفي صيني رسمي لهذه التقارير. وبصراحة لغاية هذه اللحظة لا تملك واشنطن ولم تتحدث أي من التقارير الصحفية هنا عن أي أدلة يعني حول هذا الموضوع، مجرد احتمالات يعني ونوع من إنجاز التعبير. يعني هذه التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترامب يعني اعتبرها البعض نوع من الردع السياسي أو التحذيرات المسبقة للصين على ضوء هذه التقارير. لكن بعموم الأحوال ليست يعني الشكوك حول الصين وحدها، أيضا هناك نوع من التلميحات إلى روسيا، وهناك أيضا يعني تقارير تحدثت أنه يمكن أن بعض الشركات تقوم بتزويد إيران بمواد ذات استخدام مزدوج قد تستفيد منها إيران في صناعة في برامج الصواريخ أو الطائرات المسيرة. بنفس الوقت هناك من تقارير تحدثت عن يعني احتمالية أن تلعب كوريا الشمالية دورا في هذا الصدد، لكن كل هذه التقارير يعني لم تثبت لم تقدم أدلة عن تورط وعلى يعني تحديدا الصين أو توريد الصين لأسلحة إلى إيران. لغاية هذه اللحظة كل هذه التقارير في إطار يعني الشكوك والمعلومات التي لم تثبت صحتها أو دقتها لغاية هذه اللحظة. حتى أن الرئيس دونالد ترامب نفسه قال أكثر من مرة أنه يعني ستكون مفاجئة إذا ثبت صحتها. وفي وقت سابق أيضا ترامب قال أنه يعني لا توجد أدلة لحتى الآن، في وقت سابق قال هذه العبارة، استخدم هذه العبارة، قال أنه اطلع على التقارير لكن لا توجد أدلة لغاية هذه اللحظة، وأن الرئيس الصيني أكد له أنه لن يلعب هذا الدور، لن يقوم بتصدير أسلحة أو تسليم أسلحة إلى الإيرانيين. كما ذكرنا يعني الشكوك ليست فقط حول الصين، لكن ربما هناك يعني شكوك أيضا حول روسيا وكوريا الشمالية أيضا بنفس الوقت. نعم،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول التصريحات الأمريكية بخصوص تزويد بكين لطهران بصواريخ دفاعية. كنت معنا مباشرة من واشنطن مراسلنا شعبان عبود، شكرا جزيلا لك شعبان. هذا وقد كشفت مشاهدينا وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مترعين إجراء الرياض مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر من الهجمات الحوثية. هذا وأوضحت المصادر أن تشكيل التحالف ما زال قيد النقاش مع عشرات الدول ولم يحسم بعد. وتأتي هذه التطورات عقب إعلان جماعة أنصار الله فرض حصار بحري على السعودية واستهداف سفن تجارية. ردت عليه الرياض بشن غارات طالت منشآت عسكرية حوثية في ميناء الحديدة اليمني. ختام السابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
4: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
3: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
4: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
3: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
4: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة، فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
3: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية.

مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939 خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة، من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من سوريا اليوم، ونناقش في ساعتنا الأولى إقرار مجلس الشعب لنظامه الداخلي الجديد بعد استكمال مناقشة مواده والتعديلات المقترحة عليها والتصويت على صيغته النهائية. فماذا يتضمن النظام الجديد؟ وما أبرز اللجان المقررة والإجراءات الناظمة لعمل المجلس؟ في محورنا الثاني نتابع ملف استكمال دمج قسد بالحكومة مع الحديث عن حل نفسها خلال أيام، وما ورد من تصريحات تتعلق بدمج موظفين بالمؤسسات الحكومية، وبينما يربط بين حل مؤسساتها باكتمال عملية الدمج. في محورنا الأخير نتحدث عن الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء مهلة استبدال الليرة والتحديات التي ترافق هذه العملية، والتي وصلت إلى مشهد احتجاج في محافظة دير الزور يطالب بتمديد المهلة. فما الأسباب التي حالت دون تمكن الأهالي في بعض المحافظات من استبدال ما يملكونه من ليرات قديمة؟ أهلا بكم.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمناً 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استناداً إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهراً قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنوياً تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية 2/3. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنياً وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: ونفتح هذا الملف مع السيد عبد الناصر حوشان، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس من ريف حماة، مرحبا بك. والسيد جمال النميري، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك. والسيد بشر حاوي، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك أيضا. والسيد محمد صبرة، المحامي والسياسي من أبو ظبي، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد عبد الناصر، باختصار لنعرف المشاهدين بالنظام الداخلي، أهمية أن يكون هناك نظام داخلي ينظم عمل المجلس وآليات التصويت وكل هذه الأمور، إضافة لتشرح لنا الفوارق بين النظام الداخلي الذي أقره مجلس الشعب اليوم أو الحالي، مجلس الشعب الحالي بالأحرى، والمجلس والنظام الداخلي الذي كان ينظم عمل مجلس الشعب النظام المخلوع.
2: بداية تحياتي للسادة المشاهدين. طبعا النظام الداخلي يعني هو مجموعه القواعد الناظمه لعمل مجلس الشعب، وايضا على مستوى المجلس، وايضا على مستوى تنظيم العلاقات بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه وباقي مؤسسات الدوله. هذا من حيث المبدا. طبعا يتضمن كما ذكرتم في تقريركم، يتضمن تعريف المجلس، مهام المجلس، اليات تشكيل المجلس ومجلس ولجانه، وايضا انتخابات مكتب المجلس، يعني رئيس المجلس والنائبين وامين السر. نعم. بالاضافه ايضا لموضوع مهام كل منهم، وايضا مهام اللجان وتشكيل اللجان وآلية تشكيل اللجان، وايضا يشمل ايضا تعريف باللجان، اسماء اللجان واختصاصاتها، والنظر ايضا بين مقترحات القوانين وشرع القوانين التي تأتي إلى المجلس، وأيضا مناقشة الاتفاقيات الدولية، وأيضا جلسات الاستماع، وأيضا موضوع
0: طيب لو نتحدث سيد عبد الناصر عن الاختلافات بين يعني نظام الداخلي الحالي وما كان سابقا، طبعا من حيث عدد اللجان، من حيث آليات التصويت، من حيث طريقة العمل، كل هذه التفاصيل.
2: بداية يجب أن نؤكد على أو ننطلق من مقاربتنا لموضوع النظام الداخلي، هو أننا محكومين اليوم بالإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري اليوم يعني نظام الحكم أو كرس نوع من نظام الحكم، هو ليس رئاسة بالكامل ولا برلماني بالكامل. فكان نظام هجين بالنسبة لنا، حيث يعني تم تكريس بعض فصل السلطات بشكل حاد، لا بدليل أنه ما أعطى رئيس الجمهورية أي سلطة تشريع، ولا أعطى الحكومة أو رئيس الجمهورية حق بحل البرلمان. كذلك الأمر لم يعطي البرلمان أو مجلس الشعب الحق بالمسائلة بمعنى الاستجواب أو الأدوات الرقابية الثانية، لم يعطيها لمجلس الشعب كونها لا تؤدي بالنهاية إلى حجب الثقة عن الحكومة. فاقتصرت الرقابة عبر آلية وضعها بالإعلان الدستوري باختصاصات مجلس الشعب، وهي الاستماع للوزارة. طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان على دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل الحكم أنه حكم رئاسي، وبالتالي منح
0: كان يحق له أن يحل مجلس الشعب
2: سلطة التشريع، التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
0: طيب أنتقل إلى السيد جمال. مرحبا بك سيد جمال. هل رعى النظام الداخلي الحالي حساسية المرحلة؟ هل فعلا هو نظام داخلي لمجلس الشعب يحضر لمرحلة ما بعد الانتقالية، ووضع في بنوده شيئا يؤسس لهذه المرحلة ما بعد الانتقالية؟
3: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام. الحقيقة أن المادة 230 من النظام الداخلي راعت ذلك ونصت على أن هذا النظام هو نظام لمرحلة انتقالية، يعني ويراعي الخصوصية الحالية بالنسبة للحالة السورية. لذلك إذا نظرنا إلى مجمل ما جاء في النظام الداخلي في سياق اللجان وفي سياق اتخاذ القرارات وفي سياق التشريع، نلاحظ ملحظين هامين. الملحظ الأول تعقيبا على ما ذكره زميلي الأستاذ عبد الناصر حوشان، أن النظام الرئاسي الذي يلحظ فصلا حادا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما كان النظام السابق البائد يعني شبه رئاسي يعطي لرئاسة الجمهورية الحق في حل المجلس وفي التشريع وإلى غيره. اليوم نحن أمام حالة المجلس الشعب هو مجلس تشريعي محض، لا يتدخل في إصدار تشريعاته أي جهة أخرى، فهناك فصل حاد نسميه في.
0: لكن أيضا هناك يعني حق لرئيس الجمهورية، هناك حق لرئيس الجمهورية بموضوع القوانين، بما أنك جئت على هذا الموضوع، خلال شهر أن يراجع القانون الذي يتم إصداره من مجلس الشعب. أيضا كيف من خلال النظام الداخلي رعيتم هذه النقطة، أو نظرتم إليها، أو وجدتم لها حلا؟
3: حقيقة للسيد رئيس الجمهورية أن ينظر في القانون خلال مدة شهر، فإذا أرسل ذلك بأسباب معللة إلى مجلس الشعب، عاد المجلس وأعاد القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ودراسة الأسباب أو الفقرات المعترض عليها، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه أو التصويت على الفقرات المعترض عليه. فإذا أقر المجلس القانون بثلثي أصوات اعتبر هذا القانون نافذا وبلغ رئيس الجمهورية بذلك، وبالتالي فأنت ترين أن حق التشريع وسن القانون ليس بيد رئيس الجمهورية، إنما بيد المجلس. فهذا ما تكلمنا عنه، أنه فصل حاد للسلطات.
0: نعم. طيب أنتقل إلى السيد بشر. مرحبا بك سيد بشر. هناك 26 لجنة الآن، البعض يقول أنه هذا سيجعل عمل المجلس صعبا باعتبار تعدد اللجان، وهذا سيكون له تكاليف، سيكون له الكثير من الاجتماعات، ربما يعني يحمل عبئا جديدا. كيف ترد على هذه النقطة؟ وما هي أهم اللجان التي أنشئت واستحدثت وهي ضرورة في هذه المرحلة، وبالمقابل اللجان التي ألغيت ولم تكن يعني كانت موجودة ولم تعد موجودة في هذه المرحلة؟
4: بداية يسعد مساك
0: مساء النور
4: زملائي والسادة وضيوفك والسادة المشاهدين. على العكس تماما، أنا بشوف خلاف هذا الكلام الذي تفضلتي به. كثرة اللجان، كما نعلم جميعا أن اللجان هي الدينامو التي تحرك مجلس الشعب، تحرك البرلمان. كثرة اللجان هو أمر صحي ومفيد جدا، لأنه الذي سيحمل يعني موضوع التشريعات على عاتقه هو اللجان، هي التي ستجهز. يعني بدلا من أن يكون هناك مثلا 10 لجان موزع على كل التشريعات أو تختص بكل التشريعات التي تخص الوزارات والهيئات إلى آخره، هناك يعني كثرة اللجان، هناك لجنة مثلا واحدة تعنى بشأن التعليم فقط، لا تعنى بشأن التعليم العالي والتربية والثقافة. إذا دمجناهم مع بعض سيكون هناك عبء كبير على هذه اللجنة في إصدار القوانين، نظرا لأن هذه الفترة التي نعيشها هي فترة حساسة، كما أسلفنا جميعا نحتاج تشريعات، نشاهد في حياتنا العادية يعني ثقل القوانين التي تكبلنا، القوانين التي كانت يعني سارية أيام نظام البائد، التي تكبلنا جميعا في حياتنا العادية، في المدارس، في الجامعات، في تنظيم البلديات إلى آخره، في الإدارة المحلية. فيجب الإسراع، وبالتالي يجب الإسراع في يعني صياغة قوانين أو إقرار قوانين تسهل على الناس أمور حياتهم، وبالتالي كثرة اللجان هي هدفها الإسراع في هذا الأمر. كل لجنة مختصة بموضوع معين، مختصة بشأن معين، بقضية أو أكثر، يعني غالبا هناك يعني اللجان تشمل أكثر من قضية، فيكون عملها أسرع، يكون إنجاز القوانين أسرع بذلك. أعتقد هناك يعني أهم اللجان التي برزت، التي أضيفت على اليوم، هي اللجان المتعلقة بالسلم الأهلي، اللجان المتعلقة بالعدالة الانتقالية، نظرا لحساسية هذا الأمر كما تعلمين جنابك.
0: طيب، هل مرت كل المواد يعني بتوافق أم بأغلبية مطلقة أم بأغلبية نسبية؟ كيف مرت، يعني لو تجبنا سيد بشر باختصار على هذه النقطة، كيف مرت عملية التصويت؟
4: نعم، على بالطبع المواد؟ لم يكن هناك توافق، وهذا الجميل في الأمر، وهذا ما يجعلني يعني أنا أخرج على الشاشة وأنا مبتسم حقيقة، وأنا يعني فخور بالشيء الذي حصل البارحة أو الأسبوع الماضي، أنه لم يمر كل شيء يعني بالتوافق، كان هناك سجالات كبيرة، كان هناك موافقين ومعارضين على بعض
0: المواد. طب ما هي أبرز التعديلات حول هذه السجالات؟ يعني لو تذكر لنا أهم التعديلات التي طرأت بعد السجالات التي تحدثت عنها.
4: التعديلات كان يعني ربما أبرز التعديلات، كان هناك بند على سبيل المثال يتعلق بحظر تشكيل تكتلات سياسية أو ما إلى ذلك ذات طابع سياسي ضمن البرلمان. نعم. فتم يعني الإجماع على، أو ليس إجماعا، تم يعني رفضها بأغلبية ضمن البرلمان، ولم تمرر هذه المادة. طبعا الذي وضع هذه المادة كان يجد هناك مسوغات معينة، أنه لا يوجد قانون أحزاب ناظم للحياة السياسية بعد، فلا أستطيع أنا أبدأ الحياة السياسية داخل البرلمان قبل أن يكون هناك تنظيم حقيقي للحياة السياسية في سوريا. لكن يعني العدد الأكبر أو الغالبية من أعضاء البرلمان قالوا لا يمكن تمرير هذه المادة. يعني هذا أبرز مثال. طيب، خطر في بالي.
0: نعم.
4: الآن
0: طيب أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. إذا سألناك عن دلالات مادة، منح مادة يعني تمنح رئيس الجمهورية الحق بتمديد ولاية مجلس الشعب في الظروف الاستثنائية، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ ومن خلال اطلاعك على النظام الداخلي واللجان التي شكلت واللجان التي ألغيت، كيف تشرح لنا الأمر من وجهة نظر قانونية؟
5: مساء الخير لك أستاذ الباب. يعني حقيقة دعيني أبدأ من تحديد المبادئ الأساسية التي يمكن الحكم على الأشياء من خلالها. بالنظام الداخلي لأي مجلس تشريعي في العالم هناك أربع قضايا هي القضايا الأساسية التي يمكننا من خلالها أن نحكم على هذا النظام الداخلي، على مدى كفاءته، على مدى جودته، ومدى ملائمته. القضية الأولى الأساسية هو من يحدد الأجندة التشريعية، بمعنى أن أعضاء المجلس أياً كان، هذه موجودة يعني من الكونغرس الأمريكي للبرلمان البريطاني للبرلمانات المؤقتة أو غير المؤقتة. تحديد الأجندة التشريعية هو أمر على غاية من الأهمية، لأن أعضاء المجلس لا يستطيعون مناقشة أي شيء إلا وفق أجندة تحدد لهم.
0: نعم.
5: في النظام الداخلي الحالي تحديد الأجندة التشريعية هو بيد طرفين حقيقة، هو بيد رئيس المجلس والمكتب، مكتب المجلس، دون أي يعني دون أي إمكانية من أعضاء المجلس للتدخل في هذه الأجندة التشريعية. هذه النقطة الأولى. إذن تحديد الأجندة التشريعية هو قضية على غاية من الأهمية، هي التي تحدد.
0: طيب النقطة الثانية.
5: نعم. على العمل. النقطة الثانية هو تحديد الجلسات. في النظام الداخلي الحالي الصيغة النهائية، يعني الصيغة النهائية هي أفضل من الصيغة التي كانت مقدمة والتي بذل الأعضاء الكثير من أجل تعديل بعض الصياغات، لكن ما تزال الصيغة النهائية هناك تركز كبير وكبير جداً يخل بالتوازن بيد رئيس المجلس.
0: نعم.
5: أغلب الصلاحيات هي بيد رئيس المجلس من ناحية تحديد موعد الجلسات. أنا أتحدد عن الجلسات وليس عن الدور التشريعي.
0: نعم.
5: الدور التشريعي محدد 10 أسابيع 3 أدوار في السنة، لكن تحديد موعد الجلسة، إعلام بداية الجلسة، ضبط الجلسة، تمديدها أو عدم تمديدها، للأسف هذا ترك بيد رئيس المجلس.
0: نعم.
5: رئيس المجلس. إذا تحديد موعد الجلسات هو قضية مهمة، لأنه هو يتعلق بآلية عمل المجلس، بالقدرة على تعطيل المجلس بالكامل إذا لم يتم
0: تحديد تركز الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة.
5: تركز الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة هي نظام التصويت داخل الجلسات.
0: نعم.
5: لدينا نص عام في الإعلان الدستوري يتحدث أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية. الأغلبية عندما لا تقترن بوصف فيذهب القانونيين لتفسيرها باعتبارها أن الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد.
0: نعم.
5: لكن في النظام الداخلي الحالي هو نص على أغلبية تبلغ الثلث، واعتبر بأن النصف زائد واحد هو نصاب الانعقاد الصحيح، طبعا باستثناء بعض القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بالمحكمة الدستورية، قال بأنه بأغلبية الأعضاء، هذه يجب أن تتخذ بأغلبية الأعضاء. إذن تخفيض الأغلبية التي نص عليها الإعلان الدستوري، وأظن نحن بحاجة الآن حقيقة لتفسير من المحكمة الدستورية العليا لمدى انسجام هذه المادة التي خفضت الأغلبية إلى الثلث.
0: نعم. علما أن هناك نص في الإعلان الدستوري لهذا الأمر.
5: نعم. نص الإعلان الدستوري.
0: نعم.
5: يعني أعود إلى سؤالك حول مسألة المادة الثالثة من التمديد. للأسف يعني هناك عبارة وردت في هذه المادة عندما تحدثت، طبعا من الطبيعي جدا أن يكون هناك مادة حاكمة لإمكانية تمديد ولاية أي مجلس تشريعي بالظروف الاستثنائية، هذا أمر طبيعي جدا.
0: نعم.
5: لكن عندما تم قرن هذه المادة، عندما قيل بأنه هي بالاستناد إلى المادة 26 من الإعلان الدستوري، فهذا يعني حكما أن التمديد سيكون لمدة 30 شهرا، أي 2.5 سنين إذا حسبنا ولاية المجلس منذ الآن، وافترضنا أنه سيتم التمديد، وأنا أظن أنه سيتم التمديد بعد 2.5 سنين، فمعنى ذلك

0: أننا سنتجاوز حدود المرحلة الانتقالية المحددة وفق الإعلان الدستوري في 5 سنوات، هناك نص، وبالتالي كنت أتمنى لو أن يذكر مسألتين في هذه المادة، أن يقال بأنه يمكن التمديد بشرط أن لا يتم تجاوز المرحلة، أن تكون المدة المتبقية لا تتجاوز نهاية المرحلة الانتقالية، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يفترض أن يقترن عندما تمدد ولاية المجلس، كان يجب أن تضع نصاً ملزماً يقول في حالة التمديد يعاد تشكيل هيئة مكتب المجلس، باعتبار أن هذا المكتب يملك صلاحيات كبيرة جداً، يعني تشكيل اللجان بيد رئيس المجلس وبيد المكتب بالمادة الثانية، وهذا تناقض بين المادتين 19 أظن و 26، لأنه بين أن يشكلها رئيس المجلس أو المكتب، رئيس المجلس يدعو للجلسات، رئيس المجلس يفض الجلسات ودون قيد زمني، يعني يستطيع الآن رئيس المجلس أن يقول غدا سنعقد جلسة لمناقشة قانون رقم كذا، قانون كذا. دون مدة زمنية لازمة للتبليغ. الأعضاء القاطنين بحلب أو بالمحافظات الثانية يمكن أن لا يتمكنوا من الحضور،
1: وبالتالي ربما يعني يتعثر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب. بكل الأحوال أذهب إلى الدكتور بسام العمادي، السفير السوري السابق في السويد الذي انضم إلينا. مرحبا بك دكتور بسام. أريد أن أسأل عن موضوع لجنة العلاقات الخارجية التي كانت موجودة سابقا، الآن تم يعني تعديل الاسم أم تعديل الصلاحية من وجهة نظرك، باعتبار أنه تم تسميتها الشؤون الدبلوماسية والقنصلية؟ من وجهة نظرك هل هو فقط تعديل بالاسم أم أنه تعديل بكل المحتوى لهذه اللجنة وأهمية هذه اللجنة في مجلس الشعب في هذه المرحلة بالذات؟
2: أختي الكريمة، تغيير الاسم هو انعكاس لتغيير صلاحية اللجنة وتشكيلها وكل شيء يتعلق بها. يعني عندما نقول لجنة العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية، هذا يعني أول أهم بند فيها هو مساءلة وزارة الخارجية أو وزير الخارجية عن السياسة الخارجية بما يتضمن التفاوضات أو الاتفاقيات أو ما يجري العمل عليه في الشؤون الخارجية والسياسات الخارجية، هذا أولا. أما الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، هذا جزء بسيط جدا من عمل لجنة العلاقات الخارجية. وإذا أردنا القول حقيقة فهو ما حدث، يعني هو تقزيم للجنة العلاقات الخارجية، ولن يكون لا الوزير ولا غيره مسؤولين أمام البرلمان أو مجلس الشعب عن ما يقوم به خارجيا، يعني في التواصل وفي التفاوض وكاتفاقات سرية أو أمنية. تعلمين بأنه مجلس الشعب يحق له إحضار الوزير وسؤاله عما يجري. الآن الشيباني أصبح خارج المسؤولية وخارج التغطية حتى فيما يتعلق بمجلس الشعب. وهذا قصور كبير، أظن أنه يعني للأسف سيكون يعني مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ومسؤوليتها أمام الشعب الذي يمثله مجلس الشعب. لذلك كما نعلم السلطة المطلقة يعني تؤدي إلى مفسدة مطلقة.
1: طيب سيد بسام، يعني هناك لجنة لكن الآن معنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية، هل ربما من خلال تفسير هذه اللجنة وتحديد عملها، مسار عملها، صلاحيتها، ربما يكون له علاقة هذا الأمر بالعلاقات الخارجية بشكل عام؟ يعني لماذا نقول أنه سيكون شيء مختلف تماما؟
2: لأنه هذا كما قلت الاسم يدل على المسمى. فإذا قلنا بأن هي لجنة دبلوماسية قنصلية، هذا يعني بأنها ستكون مسؤولة، قد تكون مسؤولة عن تعيين السفراء والقناصل أو مشكلة شخص تقدم إلى السفارة ورفضوا تسجيل ابنه، أو وهذه شؤون يعني أقل من أن تكون مسؤولة عنها لجنة الشؤون الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية. ولا أظن بأنه يعني حتى تعيين السفراء لن يعطى لهذه اللجنة. على كل سننتظر لنرى عندما يضعوا مهمة اللجنة ويكتبون نظامها الداخلي والأشياء التي ستناط بها، عندها سنعلم أكثر.
1: ابقى معنا لو سمحت دكتور بسام، سأذهب إلى السيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، فعلا بموضوع لجنة العلاقات الخارجية تحديدا، عندما تم تغيير الاسم، هل هذا يعني بتغيير المحتوى، بتغيير المهام، باعتبارك

0: يعني كنت رئيس لجنة إعداد النظام الأساسي، كيف تفسر لنا هذا الأمر مع التأكيد بأنه لمجلس الشعب حق فقط السؤال، للسلطة التنفيذية، للوزراء فقط السؤال، ليس هناك لا آلية محاسبة ولا مساءلة؟
1: كما ذكرت بداية حديثي أنه الإعلان الدستوري هو القانون الناظم للعلاقة بيننا وبين السلطة التنفيذية. وفي المادة أعتقد 46 يحدد مهام مجلس الشعب. التي تحدد مهام مجلس الشعب كأداة رقابية هي الاستماع للوزارة. هاي نقطة يجب أن لا نتجاوزها، لأن الزميل أو العزيز بسام تجاوز هذا الموضوع. لا يوجد في آليات المحاسبة استجواب وزير ولا سؤال لحكومي، ولا هذه أدوات رقابية في النظام الرئاسي والنظام البرلماني الذي يجب أن تؤدي. إذا لم تكن المحاسب أو الآليات الرقابية الأخرى تؤدي إلى حجب الثقة فلا قيمة لها. فكان بما أنه ما ذكرنا بالبداية أن نظامنا الدستوري هو نظام هجين، ليس رئاسيا بالمطلق ولا برلمانيا بالمطلق، وكرس كما ذكر فصل السلطات بشكل
0: لكن النظام السياسي المعمل فيه بهذه المرحله هو نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، وهناك فصل جامد بين السلطات، فصل جامد وكامل بين، وهكذا هي الانظمه الرئاسيه.
1: ليس نظاما رئاسيا بالمطلق، هو طيب. مزيج هجين بين ذلك وذاك. طيب. بدليل أن الرئيس من رئيس الجمهورية لا يملك له التشريع ولا إصدار مراسم تشريعية اختصاص بين الشعب. أما موضوع مساءلة أو عفوا جواب هذا ليس من أدوات الرقابة، لكن وفق الإعلان الدستوري هناك جلسات استماع للوزراء لمناقشة سياسة كل وزارة من وزراء من الوزارة. فبالتالي طيب. هذه هي الأداة اليوم متاحة دستوريا أو حسب الإعلان الدستوري.
0: طيب
1: الأمر الأخير، الأمر الثالث، أن هذا النظام الداخلي هو بمثابة تعليمات تنفيذية أو يمكن يرتقي تعليمات تنفيذية للأداة الدستوري، لكن يتغير بمجرد تغيير أو تعديل الأداة الدستوري. فبالتالي هو مؤقت فرضته أولا
0: طب لا، لكن سيد عبد الناصر لم تجاوبني عن نقطة لجنة العلاقات الخارجية، تغيير الاسم هل هو تغيير في المهام؟ لم تختلف،
1: لو سمحت، لم تختلف. اختصر دور لجنة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالنظر بالتشريعات. عدت إلى كل النظام الداخلي وجدت أن كل لجان تختص التشريعات لكل وزارة أو التي من اختصاص كل وزارة بالتشريعات. كان هناك مفهوم مواضيع كان دارج بموضوع الشؤون أو مواضيع أو شؤون. في بعض الشؤون هي اختصاص الوزارات او السلطه التنفيذيه، سواء وزاره الخارجيه، سواء وزاره الاقتصاد او وزاره العدل. هذه لا نتدخل بها كشؤون تنفيذيه، انما فقط مهمتنا بموجب الاعلان الدستوري هي النظر بالقوانين التي
0: طيب سيد عبد الناصر، ماذا عن الامور المتعلقه بالاتفاقيات الدوليه التي لها علاقه بسوريا بشكل عام والتي يقوم بها، او المفاوضات التي تقوم بها مثلا سوريا في مرحله ما مع دوله ما لن نسمي ولا نعطي امثله، اليس هذا من دور المجلس التشريعي او مجلس الشعب او البرلمان، سميه ما شئت، بهذه الحاله عندما لا يكون هناك لجنه كيف سيتم يعني التعامل مع هذا الأمر؟ ستقوم السلطة التنفيذية بتمرير أي اتفاقية؟
1: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس.
0: طيب.
1: دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية.
0: طيب.
1: اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها.
0: طيب.
1: قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي.
0: إذن
1: تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد

0: توزيع ما بين الجهة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
1: نعم شكرا لهذا التوضيح دكتور بسام. إذن لا داعي هناك للتخوف. الاختصاصات للجنة الشؤون الخارجية ذهبت لعدة لجان ويعني لم تفرغ من محتواها بل وزعت. ما رأيك بهذا الطرح الذي قدمه السيد عبد الناصر وهو كان يعني يرأس اللجنة التي صاغت النظام الأساسي أو النظام الداخلي لمجلس الشعب؟
2: أستاذ عبد الناصر طبعا
1: بالتأكيد.
2: أولا لا يجب أن لا نقدس الإعلان الدستوري، أولا هو مؤقت، ثانيا لم يوضع بشكل صحيح طيب. يعني ثم يعني وضع لخدمة شيء معين هن اختاروه وفرضوه، ولكن عندما نقول فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أصلا لا يجوز بالمطلق أن تقوم اللجنة السلطة التنفيذية بتعيين السلطة التشريعية لأنه ستكون خاضعة لها، وهذا ما حدث للأسف لأنه لم يكن هناك انتخاب حقيقي لأعضاء مجلس الشعب. الأمر الآخر الآن الذي أريد أن أقوله، كل برلمانات العالم وكل يعني السلطات التشريعية لها الحق بأن يعني هناك دائما لجنة للشؤون الخارجية لأنه هناك شؤون داخلية وشؤون خارجية في أي بلد في العالم. لا يجوز أن تكون الشؤون الخارجية بيد شخص لا يخضع لمساءلة الشعب، هو يقوم بالتفاوض وإجراء الاتفاقيات وبالذات السرية منها، لا يجوز أن يقوم بكل ذلك ويخضع الشعب لمزاجه وقدرته وعدم قدرته على فرض مصلحة الشعب السوري، ثم لا يسأل عن ذلك من قبل المجلس الذي هو من المفروض أن يمثل هذا الشعب الذي يهمه ما سيتم الاتفاق عليه مع الآخرين. لذلك أقول يعني نريد أن نتكلم بصراحة، لا نريد أن نطبل ولا أن نغير الحقيقة. الحقيقة أن تغيير الاسم يفرض بما لا يدع مجال للشك بأنه لم يعد لدى لجنة الشؤون الخارجية أي قدرة على مساءلة أو التحدث بأي شأن آخر غير الشأن الدبلوماسي والقنصلي. وهنا عندما أقول الدبلوماسي هذا يعني تعيينات وزارة الخارجية، أما موضوع تشريعاتها فهناك مرسوم حدد صلاحياتها وتشريعاتها بشكل
1: نعم.
2: كامل.
1: طيب
2: تفضل.
1: طيب سيد عبد الناصر يعني بدقيقة واحدة إذا كنت تريد أن بدقيقة واحدة لو سمحت لأن لدي ظروف آخرين.
0: أستاذ المشاهدين تمام، موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية مرهون بموافقة مجلس الشعب، له أن يوافق عليها وله أن يرفضها. فتمرير أنه لا يجوز محاسبة أو لا يجوز الرقابة على الاتفاقيات الدولية هذا أمر مغلوط. عندنا بند خاص بموضوع نظر فيها لمجلس الشعب حق الحق برفضه أو قبوله.
1: طب طالما هذا الحق موجود هذا لدى مجلس الشعب لماذا تم تغيير اسم اللجنة؟
2: لما تحدث عن المصادقة أنا تحدثت عن المساءلة، يعني ما يجري دائما في وزارة الخارجية وما يقوم به وزير الخارجية يجب أن يكون خاضع للمساءلة، ليس فقط المعاهدة بعد أن تقدم إلى المجلس لتمريرها، لأنه الآن مجلس الشعب كما هو والسلطات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتب المجلس وإلى آخره واضح جدا بأنه يعني لن يكون مجلس منتخب قادر على أن يقول لا، هذا ما نقوله الآن.
1: طيب يعني اسمح لي أن أختم هذه النقطة المتعلقة بلجنة العلاقات الخارجية علما أن هذا الموضوع يعني ما زال بحاجة للكثير من الشروحات. بكل الأحوال أعود إلى السيد جمال. سيد جمال، مع تغيير هذه اللجان هناك لجنة خصصت لموضوع العدالة الانتقالية، لكن قانون العدالة الانتقالية حسب النظام الداخلي يحتاج للإجماع، لماذا هذا القانون بالذات بحاجة للإجماع وهل سيكون هناك فعلا إجماع؟ وإن لم يكن هناك إجماع هذا يعني أنه لن يمر قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره الملايين من السوريين.
3: اسمح لي في البداية أن أسجل فقط نقطة نظام على الحوار الذي تم منذ قليل. يبدو لدى صديقي العمادي إشكالية في قضية القانونية لتشكيل النظام الداخلي. نحن ننطلق في إعداد النظام الداخلي تحت سقف الإعلان الدستوري، سواء أعجبه الإعلان الدستوري أو لم يعجبه، سواء اعتبره تاما أو ناقصا.
1: طيب.
3: لا يحق للمجلس أن يتجاوز مواد الإعلان الدستوري بحال من الأحوال، والإعلان الدستوري نص بشكل واضح وصريح على هذه المواد، فالتجاوز غير دقيق.
1: تم التجاوز في موضوع التصويت، تم التجاوز الإعلان الدستوري بموضوع التصويت.

0: الأغلبية المطلقة.
1: إذا أعطيتني وقت ما بين أنا أشرح لك ذلك.
0: طيب
1: لم يتم التجاوز مطلقا، لم يتم، يعني أنا مستعد أن أفصل ذلك بندا بندا.
0: طيب
1: الأمر الآخر، الكلام حول لجنة العلاقات الخارجية، لو تكرمت هذه نقطة مهمة يجب تبيانها. أنا أقول أن النظام الداخلي وسع لجنة العلاقات الداخلية بشكل كبير، حيث أنه وزع مهام لجنة العلاقات الخارجية إلى ثلاث لجان وإلى مكتب المجلس وإلى المجلس نفسه. فهناك لجنة العلاقات القنصلية والدبلوماسية، وهناك اللجنة الدستورية، وهناك القرار الاتفاقات الدولية التي تتخذ بقرار من عموم المجلس من الهيئة العامة. كيف تم تقليصها؟ النقطة الأهم من هذا أن الإعلان الدستوري لا يسمح للمجلس في نصوصه بإجراء المساءلة وإجراء
0: هذه النقطة نعم معروفة.
1: فأنا ليس لي أن أتجاوز الإعلان الدستوري، ليس لي، لا أنا أريد أن أوضح ذلك. كذلك الأمر بالنسبة لما ذكره صديقي الأستاذ محمد صبرا، لم يقتصر دور التشريع على اقتراحات الرئيس ومكتب الرئاسة، بل هناك مادة نصت على أنه يقدم 17 نائبا مقترحا من أجل إقرار قانون أو تقديم قانون.
0: طيب
1: فكيف المجلس لم يكن له دور تشريعي في هذا؟ هذه نقاط يجب الإضاءة عليها وتوضيحها بشكل جيد. أنا أرى أن هذا النظام في هذه المرحلة الانتقالية هو نظام يعني يمثل هذه المرحلة ويحقق لها أفضل ما ينبغي.
0: طيب
1: أن
0: سيد
1: تكون
0: جمال
1: له
0: لو تجبني على السؤال الآن، شكرا لشروحاتك.
1: نعود للعدالة الانتقالية.
0: نعم
1: نعود لقانون العدالة الانتقالية. المعلوم يعني لدى الجميع اليوم أن الإرث الثقيل الذي أورثه النظام البائد وحجم الجرائم الكبيرة التي تركها، وأدى ذلك إلى إحداث شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي في الدولة السورية. لذلك السلطة التنفيذية سارعت إلى تشكيل ما يسمى بهيئة العدالة الانتقالية، التي انكبت على إعداد قانون العدالة الانتقالية الذي لم تنتهي منه. دور المجلس اليوم ودور هذه اللجنة بشكل رئيسي أن يقوم بدراسة هذا القانون وتنقيته بما يتلائم مع تحقيق العدالة الانتقالية لجموع السوريين المتضررين من جبر للضرر وإحقاق لحق الناس وإلى آخره. مما سيؤدي بدوره هذا كله يؤدي إلى ترميم الحالة المجتمعية.
0: طب هل يعقل التصويت بالإجماع؟ يعني ربما عضو واحد لا يصوت وبالتالي
1: لا ليس بالإجماع. ليس بالإجماع.
0: هكذا جاء في النص.
1: هو بالأغلبية المطلقة. أعطيني نص المادة. هو بالأغلبية مطلقة. 50+1. من قال بإجماع؟ ليس بإجماع، هو 50+1.
0: طيب شكرا للتوضيح.
1: شكرا.
0: ولذلك نسمع منكم لأنكم تضيئون على هذه النقاط، وشكرا للتوضيح. والأغلبية المطلقة نسبة نصف زائد واحد، هي ليست نسبة كبيرة يتم التوصل إليها بسهولة. طب أذهب إلى السيد بشر. سيد بشر، هناك أيضا لجنة متعلقة بالضحايا والشهداء وشهداء الثورة وشؤونهم. كيف سيكون عمل هذه اللجنة من وجهة نظرك، خاصة أن هناك من يقول من سيضع هذه المعايير؟ إلى ماذا سيتم الاستناد؟ كيف سيتم إنصاف الشهداء والضحايا وذويهم من خلال هذه اللجنة؟
2: نعم، تسمحي لي أعلق شوي على الحديث
0: بدقيقة واحدة لو سمحت. تفضل.
2: في أمور اليوم وردت بعض المغالطات بوجهة نظري في الحديث اللي دار منذ قليل. أولا، موضوع المساءلة اللي طرحه أستاذ بسام هو ما له علاقة باللجان. في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، ما في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، هذا ما له علاقة. موضوع المساءلة بيطرحه المجلس ككل، ككتلة. المجلس بيطرح مساءلة، الاستماع ان دق التعبير.
0: نعم تماما، لانه حسب الاعلان الدستوري لا يوجد مساءلة.
2: نعم. الاستماع بيطرحه المجلس ككل. هناك لجنة تتعلق بوزارة التعليم العالي او لا يوجد لجنة، نحن قادرون على ان نطلب وزير التعليم العالي ببساطة. موضوع المعاهدات الدولية، لا يمكن ان تمر معاهدة دولية الا المصادقة عليها من قبل مجلس الشعب. هناك لجنة اسمها لجنة العلاقات الخارجية أم لم يكن هناك لجنة، هذا الأمر
0: طيب
2: يعني مفروغ منه.
0: هذه حتى النقطة يكون
2: لأنه أخذ هذا الموضوع بالشارع السوري وعلى السوشيال السورية أخذ مدى كبيرا.
0: طيب
2: فيجب التوضيح به
0: وضحت هذه النقطة من قبل حضرتك. موضوع الضيوف الآخرين تفضل.
2: موضوع اللجنة ذكر تماما. ذكر أستاذ بسام ما يتعلق أنه إذا لن يكون هناك للجنة دورا في تعيين موظفين أو تعيين السفراء أو تعيين إيش، من قال أن مجلس الشعب معنى بهذا الأمر؟
0: طيب.
2: هذا خارج اختصاصه، نحن طالب بفصل سلطات. طيب. كيف لي أن أتغول على السلطة التنفيذية في مهامها؟ طيب. وأدوارها؟ فقط للتوضيح هذه الأمور.
0: تفضل.
2: نعود لي يعني موضوع
0: لجنة الشهداء والضحايا
2: وشهداء الثورة السورية. نعم. أعتقد لي نعم، أعتقد في كل اللجان، في كل اللجان المسؤولة عن هيئات وعن وزارات سوف تأخذ مقترحات القوانين من الوزارات ومن الهيئات المسؤولة عنها. أما هون في هذه الحالة لا يوجد وزارات أو هيئات يعني يمكن الاعتماد عليها في البنية الأولية للتشريع أو للقانون، وبالتالي سيخضع الموضوع لاجتهاد يعني أعضاء اللجنة. أعتقد من السهل جدا ومن المتيسر جدا وحسب النظام الداخلي الاستعانة بمستشارين والاستعانة بخبراء والاستعانة، وخاصة في الحالة السورية وخاصة في هذه الحالة تحديدا يمكن الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني التي عملت في هذا الشأن على مدى عقد ونصف خلال الثورة السورية. فهذا الأمر لا أعتقد أنه صعب للغاية. طبعا هناك متعلقات، هناك أمور متعلقة مثلا على سبيل المثال في وزارة الدفاع، كون هناك عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا وهم عسكريون، هم ضمن يعني يعودون إلى مرتبات وزارة الدفاع، فهناك يعني تعاون بهذا الشق مع وزارة الدفاع، هناك تعاون مع وزارة الداخلية أيضا.
0: تقصد
2: هناك
0: لحظة لو سمحت لي سيد بشر هذه نقطة لنوضحها، تقصد وزارة الدفاع تقصد المنشقين عن النظام الذين كانوا وانشقوا، فسر لنا من هم وزارة الدفاع؟
2: أو عناصر الثوار الذين كانوا
0: نعم.
2: ضمن
0: تمام. تمام.
2: ضمن الفصائل العسكرية تماما هم شهداء
0: تماما
2: ثورة
0: تماما تمام. بالطبع نعم. بالطبع بالتأكيد هم شهداء ثورة، لكن يعني كلمة وزارة الدفاع لنشرح الموضوع يعني فقط للتوضيح للمشاهدين.
2: لا أقصد نعم نعم نعم هذا ما قصدته تماما، وزارة الدفاع الحالية شهداء يعني هم هي يعني في هذه اللحظة وزارة الدفاع أيضا تجهز مثلا قوائم الشهداء الذين سقطوا حتى قبل معركة التحرير قبل 8 ديسمبر، فمنهم من كانوا في فصائل أخرى غير مثلا في هيئة تحرير الشام في الجبهة الشامية في فصائل
0: طبعا
2: أخرى.
0: بالتأكيد يعني شهداء الثورة 14 عاما، الثورة السورية فيها شهداء وحملوا السلاح ضد النظام الأسد نعم. المخلوع ل 14 عاما، يعني هل نتحدث الآن يعني عن كل من قاتل ضد النظام خلال 14 عام والضحايا وذويهم، يعني سيكون هناك معايير واضحة بهذا الخصوص؟
2: ذهبنا باتجاه توسيع هذه يعني ذهبنا عندما كنا نتناقش حول هذه اللجنة ذهبنا باتجاه التوسيع يعني شهداء وضحايا الثورة، يعني تشمل الشهداء والمصابين والمتضررين والمعتقلين وما إلى وعوائلهم وما إلى ويعني ما إلى ذلك، ويعني هذا من حيث الشمولية.
0: طيب.
2: ويعني أيضا الشمولية الزمنية أيضا تشمل من بداية الثورة حتى طيب. الآن لا يوجد يعني كما أسلفت لا يوجد يعني قانون حالي يتم العمل عليه، لأنه لا يوجد وزارة تعنى بهذا الأمر مختصة أو هيئة نعم. مختصة كما هو الحال في العدالة الانتقالية، لكن ليس من الصعب أعتقد يعني العمل على هذا الأمر وخاصة بالتعاون مع المنظمات المجتمع
0: طيب المدني طيب
2: المختصة
0: طيب
2: المنظمات الحقوقية المختصة.
0: النتائج هذه اللجان هل ستكون هذه اللجنة بالذات ستكون ملزمة أم هي فقط توصيات؟
2: كيف ملزمة؟ هي ستنتج قوانين، هذه نعم. اللجان مهمتها تعد مشروع قانون وتصوت عليه في البرلمان ويصبح وضح. قانونا ساريا
0: وضحت
2: في
0: وضحت نعم
2: ليست توصيات لا نعم. نحن ما بنشتغل توصيات كمجلس الشعب، نحن بنشتغل قوانين
0: وضحت.
2: نعد مشاريع
0: بالتأكيد هذه هو اسمه المجلس التشريعي
2: اللجنة مهمتها تعرض
0: نعم, نعم. بالتأكيد بالتأكيد نعم. طيب سيد محمد بالتأكيد تريد أن تعلق على ما ورد من خلال يعني الحوار السابق في الدقائق الماضية باختصار لو سمحت، وأريد أن أيضا يعني تجيبني على نقطة موضوع الفصل بين السلطات الجامد بين السلطات في النظام السياسي الحالي، هل النظام الأساسي النظام الداخلي لمجلس الشعب يعكس هذا الفصل الجامد بين السلطة التشريعية والتنفيذية، هل هناك أي تغول لسلطة على أخرى؟
3: يعني دعيني أبدأ من نقطة حق الأعضاء باقتراح مشاريع القوانين. المادة 52 المادة 152 من النظام الداخلي من الصيغة النهائية قالت لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة ولكل 17 عضوا من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين. هذا كلام سليم. المادة 153 المادة التي جاءت بعدها الفقرة

0: واحد قالت لرئيس المجلس إحالة اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية مدى توافقه أو عرضه على المجلس. اللام هذه باللغة القانونية تعني سلطة تقديرية لرئيس المجلس. رئيس المجلس هو يستطيع أن يتلقى المقترح من 17 عضو وأن يحيله إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته أو إلى المجلس للتصويت عليه، ويستطيع أن يضعه في الدرج. لا يوجد إلزام على رئيس المجلس بأن يعرض هذا للتصويت. كان يجب أن تكون هذه المادة وعلى رئيس المجلس عرض كذا إلى آخره، والاستثناء السلطة التقديرية تكون هو مسألة إعادة الصياغة. أيضا قضية على غاية من الخطورة، يعني تفضل ضيفك أظن الأستاذ بشر عندما تحدث عن موضوع أن اللجان سيكون عملها ملزم لا، كل اللجان بالنتيجة كل اللجان الموجودة داخل المجلس ستقدم تقارير عملها النهائي إلى مكتب المجلس ليعتمدها رئيس المجلس. ورئيس المجلس وفق الفقرة 6 من المادة 21 هو صاحب الحق الحصري بعرض المواضيع على التصويت. المجلس سيد نفسه عندما يكون هناك آلية لعرض المواضيع على التصويت أمام الهيئة العامة.
1: يعني من الممكن أن يكون عمل لجنة فقط فعلا توصية ولا يتم العرض على المجلس؟ فسر لنا
0: مشروع قانون.
1: نعم،
0: لكن ستقدمه إلى رئيس المجلس. هلا الإشكالية وين؟ أن النظام الداخلي لا يلزم رئيس المجلس بتقديم كل التقارير إلى الهيئة العامة ليتم التصويت عليها. الفقرة 6 من المادة 21 تقول أنه حق رئيس المجلس بعرض الموضوعات التي يراها على التصويت. عندما نتحدث عن النظام، عن الهيئة التشريعية، ونقول أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، المقصود هو أنه قادر على فرض إرادته. كيف يفرض المجلس إرادته؟ يفرضها من خلال أغلبية أعضائه، من خلال قدرة أعضائه على التصويت. التصويت حالياً، عرض الأمر على التصويت هو بيد رئيس المجلس، وفي بعض الحالات الخاصة هو بيد المكتب. لكن أيضاً عندما يتخذ مكتب المجلس قرار فيحتاج إلى إقرار من رئيس المجلس. ولذلك أنا بدأت كلامي بالقول بأن هذا النظام يركز كل السلطات بيد رئيس المجلس، وهذا يخلق عدم توازن بين الهيئة العامة للمجلس، بين أعضاء المجلس وبين سلطات
1: رئيس المجلس.
0: نأتي للنظام السياسي. لا، النظام السياسي الحالي الذي وضعه الإعلان الدستوري، بغض النظر يعني الأشخاص أعجبهم أم لم يعجبهم الإعلان الدستوري، لكن الآن الإعلان الدستوري هو القانون الأسمى في البلاد.
1: نعم،
0: وبالتالي يجب أن تكون كل منظومات القوانين لا تتناقض مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أسس لنظام رئاسي. النظام الذي كان نظام المجرم
1: كان شبه رئاسي،
0: هو نظام مختلط، هو النظام البرلماني المختلط، النصف رئاسي والنصف برلماني، على يعني على نموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة. لكن النظام الحالي هو نظام رئاسي أشبه، يعني أحد تطبيقاته الكبيرة يعني بالجوار هو تركيا. تركيا تعتمد النظام الرئاسي. النظام الرئاسي الوزراء هم مساعدي لرئيس الجمهورية، ليسوا سلطة تنفيذية بالمعنى التقريري. يعني وهذه نقطة ربما أغفل الإعلان الدستوري النص عليها بشكل واضح. الآن كل الوزراء في تركيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستخدم مصطلح وزير، يعني لا يوجد وزير خارجية. هناك سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية أو سكرتير الرئيس لشؤون الدفاع إلى آخر هذه التسمية. في النظام الرئاسي التركي في هناك نص واضح بالدستور التركي يقول السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، نقطة وآخر السطر، بيد رئيس الجمهورية حصرا. الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على هذه النقطة الأساسية، لأنه يفترض أن الوزراء ليسوا أصحاب سلطة تقريرية في النظام الرئاسي، لأنهم مساعدين لرئيس الجمهورية في إعداد الملفات واتخاذ القرارات، ويجب أن تصدر كل القرارات عن رأس السلطة التنفيذية الذي يمثل رئيس الجمهورية. تبقى موضوع اللجان، يعني اللغط الذي يثور حول موضوع اللجان. صحيح أن هناك فصل جامد في النظام الرئاسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث أن لا تتدخل أي منهما في عمل الأخرى، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية ربما أدت

0: عن موضوع دراسة المعاهدات الدولية ومطابقتها مع الإعلان الدستوري، وهذا الخطوة الأولى صحيحة، أنه يجب أن لا تتناقض المعاهدة الدولية مع
1: نعم
0: الإعلان الدستوري، لكن لدينا حالات كثيرة قد تكون المعاهدة مطابقة للإعلان الدستوري لكنها قد ترتب أعباء على الدولة السورية، سواء أعباء مالية على الخزانة أو أعباء سياسية أو أعباء أخرى، تحالفات لا تتعلق بموضوع انسجامه مع الإعلان أو عدم انسجامه، وبالتالي كان من المفترض أن يكون هناك
1: طيب
0: حقيقة، عادة تكون يعني هي اللجنة الثانية من حيث الأهمية
1: نعم،
0: في
1: من حيث الأهمية
0: أغلب المجالس
1: في
0: التشريعية،
1: البرلمانات والمجالس التشريعية،
0: في
1: صحيح.
0: البرلمانات
1: نعم،
0: لجنة الأمن ومن ثم
1: لجنة
0: لجنة
1: الأمن
0: الشؤون الخارجية
1: والدفاع.
0: كلها تتعلق بإدارة
1: نعم
0: الملفات الخارجية.
1: نعم دكتور بسام، يعني لك الحق في التعليق، تفضل. يعني وخاصة أنه هناك وجهات نظر بموضوع لجنة العلاقات الخارجية، وخاصة مع ما تحدث السادة النواب بموضوع توزيع مهام هذه اللجنة على أكثر من مادة في النظام الداخلي.
2: أنا أتفهم طبعاً أن كثير من الزملاء المعلقين يتقيدون بحرفية النص ويقدسونه إلى حد كبير. أنا أتحدث عن السقف المعرفي لكل منا. عندما نتحدث عن دول متحضرة وتقدر شعبها وشعبها حريص على أن يكون له دور في حكمه وفي كل شيء، يكون هناك دور كبير له في العمل السلطة أو في يعني التداخل أو الدخول في عمل السلطة التنفيذية وتوجيهه عندما تخطئ فيه أو يكون له يعني للشعب ملاحظة عليه، وهذا يكون طبعا من خلال النواب الذين تم انتخابهم من هذا الشعب. الآن نقطة توزيع اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية على لجان أخرى، هذا ما هو العيب فيه؟ العيب فيه هو ما يجري تماما الآن في الدولة، هو تسليم أشخاص ليسوا اختصاصيين باختصاصات لا يعرفون كيف يوجهونها. لجنة العلاقات الخارجية لها يجب أن يكون لها يعني مختصين لهم علاقة بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني وكل شيء، لذلك هم من أعضائها مجموع هؤلاء لكي يتمكنوا من دراسة هذه الأمور. هذه أمور مهمة جدا، ولكن على كل الأمر يعني ليس آخر مشكلة لدينا في هذا الموضوع.
1: طيب يعني أنتقل في الوقت المتبقي. سيد عبد الناصر، يجب أن نتوقف عند موضوع الجلسات السرية والعلنية. لماذا تم الإقرار بموضوع جلسات سرية أو النص على أنه يوجد جلسات سرية وجلسات علنية؟ لو تشرح لنا هذا التفصيل، علما أنه متبع هناك في الكثير من البرنامجات هناك جلسات سرية وعلنية، لكن لماذا نص النظام الأساسي على هذه المادة بهذه الطريقة؟
3: بدي بس نقطة لو سمحت تعقيب على الكلمة الأخيرة الزميل الصديق بسام عماد. طمنك أنه في عندنا كفاءات سياسي دبلوماسي مش عارف 70% من الكفاءات وعلى قدر عالي من الكفاءة.
1: نعم.
3: فأنا بحب طمنك وطمن شعبنا. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الجلسات، طبعا الأصل بالجلسات هو العلني. هذا مدة قررنا بالنظام الداخلي. أما موضوع طبعا في بعض الأحيان في قضايا سرية أو جلسات سرية قد تتناول موضوع خاص. يتناول يعني موضوع يمس الامن القومي او السياده الوطنيه، فبالتالي هذا الموضوع
1: كيف يتم تعريف الامن القومي او السياده الوطنيه؟ يعني كيف سيتم
3: اكيد اليوم
1: شرح
3: في اسرار دولي
1: بالتاكيد
3: يعني كل ما يتعلق بأسرار.
1: يعني هو امر موجود الجلسات السريه، لكن كيف تشرح للمشاهدين ان هذا الامر سيكون حساسا ويجب ان يكون في جلسه سريه متعلق؟ وماذا عن نشر نتائج هذه الجلسه السريه؟ كيف سيتم التعامل مع مخرجات هذه الجلسات نشرها للمواطنين؟
3: إذا بدنا نبين الأسباب السرية ما تمت القضية أو المعايير السرية هي تمت ما ذكرت، يعني في عنوان اسمه عنوان الأمن القومي يتضمن أسرار الدولة سواء سياسي أو العسكري أو الأمني، أو هذه القضايا كلها قضايا يعني لكل حالي لكل جلسة إلى طبيعتها الخاصة. قد تكون الجلسة سرية مع مع مسؤولين أمن الاستخبارات، كل العمل الاستخبارات هو بالعموم هو سري. قد يكون مع وزير الدفاع، ففي قضايا بوزارة الدفاع تعتبر سرية.
1: نعم
3: يعني مع صفقات الأسلحة أو

0: قد تكون يعني هاي بعض يعني المعايير. فمصري محكوم كما هو في كل.
1: طب نتائج هذه الجلسات إذا كانت تمس حياة الناس بشكل مباشر أو الأمن الوطني، هو أمر معني به المواطن السوري، كيف سيتم التعامل مع النتائج؟ هل ستنشر في الجريدة الرسمية أو كيف ستنشر؟
0: أستاذ يروى، يجب أن نفرق بين الجلسات السرية ونتائجها. طبعا لا يمكن، طبعا إذا كانت المعلومات التي، طبعا كل جلسة في لها مخرجات، والمخرجات تورد في تقرير الجلسة. وكل لجان، كل اللجان التي تعمل في المجلس يجب أن ترفق كل محضر جلسة أن ترفق تقريرها.
1: نعم.
0: هذه التقرير إذا كانت طبيعة الجلسة سرية فيها كما ذكرت فيها قضايا تتعلق بالأمن القومي تبقى سرية وتحفظ في أرشيفنا في مكان.
1: نعم.
0: أو في مكان مخصص للجلسات السرية أو لوثائق سرية.
1: نعم شكرا.
0: أما موضوع نشر العلن، أما مثل ما ذكرت الأمر الثاني تم إقرار كل حتى طمنك كإعلام أن في كمان أيضا قررنا مبدأ علنية جلسات الاستماع الوزراء، ستكون كل جلسات الاستماع متاحة للإعلام، وبالتالي يعني هذا الإعلان عن هذا الأمر سيكون في رقابة شعبية من خلال نعم. الإعلام أو السلطة الرابعة.
1: نعم.
0: فهذا أيضا أداة من أدوات الرقابة التي قد يمكن شكراً. استخدامها في مجال الاستماع.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، السيد عبد الناصر حوشان عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس، كنت معنا من ريف حماة، السيد جمال النميري عضو مجلس الشعب كنت معنا من دمشق، السيد بشر حاوي عضو مجلس الشعب كنت معنا من دمشق أيضا، السيد محمد صبرة المحامي والسياسي كنت معنا من أبوظبي، ودكتور بسام العمادي السفير السوري السابق في السويد كنت معنا من روما. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تطورات استكمال دمج قصد على المستويات الإدارية والعسكرية والتعليمية.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن عملية الدمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة أنجزت بنسبة 70%، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال ما تبقى من دون عوائق تذكر. وأوضح أن نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم انضموا إلى مؤسسات الدولة، إلى جانب دمج 2000 موظف في القطاع الصحي و700 موظف في مديرية الكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل دمج وتفعيل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، مع استمرار المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. ونناقش استكمال ملف الدمج مع السيد مضر حماد الأسعد الكاتب والمحلل السياسي من ريف الحسكة، مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد مضر، مع التصريحات الجديدة لمحافظ الحسكة اليوم، كيف تنظر إلى موضوع الاندماج وخاصة الحديث عن 20,000 موظف تم دمجهم إلى الآن، علما أن هناك من يقول بأن الحسكة لم تندمج حقيقة إلى الآن في الدولة السورية بكل مؤسساتها؟
1: حياكم الله. لا شك بأن عملية الاندماج قد فرح بذلك الشعب السوري من أجل إنهاء ما يجري في محافظة الحسكة، من أجل الوصول إلى الأمن والأمان والاستقرار في محافظة الحسكة، ولكن هناك بطء. نعم، هناك بطء في عملية الاندماج، هناك تأخير في عملية الاندماج، هناك عملية مماطلة في عملية الاندماج، رغم أنه هناك بعض القيادات من قسد هي ترحب بالاندماج وتريد الاندماج وتسعى إلى الاندماج من أجل إنهاء المشكلة الموجودة في محافظة الحسكة، ولكن بنفس الوقت هناك جهات تعمل على عملية المماطلة في الاندماج وعلى عملية عدم تحقيق الاندماج إذا كان من العرب ومن الكرد أو من بقية قوميات وأثنيات الشعب السوري. ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن هناك نقاط كثيرة يجب القيام بها في مسألة الأمن. في مسألة الأمن أو الحواجز الأمنية، هناك عملية تسارع في عملية الاندماج، في العملية العسكرية كذلك، رغم أنه نحن كنا نتمنى بأن تقوم قيادات قسد بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة السورية من أجل إنهاء
0: نعم
1: المظاهر العسكرية، كذلك بأن تقوم الحكومة السورية أن تقوم الحكومة السورية ببسط سيطرتها بشكل كامل على محافظة الحسكة.
0: طيب سيد شكري مرحبا بك، ما هي النقاط التي يعني لم تحل حال إلى الآن التي تعثر بها الاندماج، خاصة المتعلقة بالمؤسسات المدنية، متعلقة بموضوع التعليم مثلا والحديث عن المناهج بالعربية بالكردية؟ ما هي أهم النقاط التي تجعل من اكتمال الاندماج غير ممكنا إلى الآن؟
2: أول شيء مساء الخير لك أستاذة ربا، ومساء الخير لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الاندماج هو في مراحله قبل النهائية بقليل، هناك خطوات إيجابية

0: جيدة من الطرفين، هناك تفهم رائع من الطرفين وخصوصا من الحكومة السورية، نجد أننا نخطو خطوات لا بأس بها في كافة المجالات. كما أسلفنا في حلقات سابقة بأن الاندماج ليس هو فقط اندماج عسكري أمني، وإنما هو اندماج قبل كل شيء تعايشي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، تعليمي، قضائي، كل هذه تندرج تحت كلمة الاندماج. نحن في تقريبا حوالي 60 أو إلى 65% من اتفاقية 29 يناير كانون التالي انتهينا منها. نحن في طيب
1: إذا كان فعلا يعني كل هذا ما ذكرته ونحن في الخطوات الأخيرة للاندماج، هل هذا يعني بأنه في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن حل قسد لنفسها؟ هل كل الأطراف في قسد موافقة على أن تحل نفسها قبل أن تتم عملية الاندماج بشكل كامل؟
0: طبعا هو سيتم الإعلان عن حل القسد وعن الإدارة الذاتية حين اكتمال الاندماج كاملا، وبالطبع في كل دائرة، في كل مؤسسة، دولة، إذن عهد، نظام، هناك
1: حل قسد مرتبط باكتمال عملية الاندماج ليس قبل ذلك.
0: تماما تماما. هناك في كل مكان هناك من يعارض الاتفاق وهناك من يرحب بالاتفاق. في الجانب مناطقنا يوجد من يعارض، وفي جانب الحكومة السورية يوجد أيضا من يعارض، وهناك من يوافق. هذه حالة طبيعية وهذه حالة صحية، وليس للجميع على رأي واحد تماما. كما تكلمنا سابقا حتى الأسرة الواحدة المؤلفة من 5 أشخاص يختلف ال5 أشخاص على رأي معين. فما أدراك ببلد، بمحافظة، بمكونات عربية كردية سريانية موجودة على هذه الأرض. نحن ما نريد إيصاله للمواطن الكريم حتى يكون مطمئنا بأن الأمور تجري بسلاسة، تجري بهدوء كامل، تجري وفق تفاهم كامل، وأيضا ترسيخ للمبدأ الثقة التي تم زرعه مع بداية توقيع اتفاق 29 كانون الثاني. هناك الكثير من الأمور هنا تجري على الأرض. أنا حاليا أتكلم من القامشلي، هناك تسليم استلام لمراكز ثقافية علمية، لمراكز قضائية تم تسليمها استلامها من قبل الدولة، هناك الشرطة، طيب. الكل هنا لبث الأمن العام. إذا نحن نتكلم عن خطوات إيجابية، ولا نريد أن نذهب إلى أي خطوات لا سمح الله سلبية تعيد علينا موضوع الدم والخراب والدمار. نعم. إن شاء الله.
1: طيب سيد مضر، بالنسبة لعمليات الاندماج المتعلقة بالإدارات المدنية، هل والإدارات المحلية تحديدا، هناك كان أيضا ضمن تصريحات المحافظ شيء متعلق بها، هل من الممكن فعلا أن يتم حل هذه الإشكالات المتعلقة بالإدارات المحلية خاصة مع التسليم البلديات لمهامها للدولة الجديدة؟ وكيف سيتم عملية دمج الموظفين 20,000 موظف يعني يتم الحديث عنهم، ألا يشكلون عبئا على الدولة في هذه الظروف بما يترتب عليهم من رواتب، من كل المستحقات؟ سيد مضر، إن كنت تسمعني.
2: مثال مديرية الزراعة، مديرية النفوس، المحكمة، الغرف العدلية أو المكاتب العدلية في المناطق والنواحي، بالإضافة إلى مديرية الري وكذلك مكاتب الري، إلى كذلك المكاتب الإرشاد الزراعي. هناك العشرات من الدوائر الرسمية والحكومية. كذلك نحن نتمنى عملية الإسراع بأن تقوم الدولة بالإشراف واستلامها هذه المديريات، لأن الحياة متوقفة على سبيل المثال. فمن هي في المحكمة عليه أن يذهب إلى دير مكلف جدا جدا، بالإضافة إلى هناك الأعمال الزراعية، مديرية الزراعة حتى الآن لم يتم تفعيلها بشكل صحيح، رغم أنه تم تعيين مدير للزراعة الإرشادية. لا مدير،
1: للأسف الصوت يتقطع يا سيد مضر، لا نستطيع أن نسمعك ويعني نسمع المعلومات بشكل صحيح. نتمنى أن تصلح يعني الاتصال من عندك ونعود لك. أذهب إلى السيد شكري. فعلا سيد شكري، يعني عندما نتحدث عن اندماج نتحدث

0: عن كل شيء متعلق بالإدارات المدنية التي تنعكس بشكل مباشر تعطيلها أو استمرار عملها على حياة المواطن، لكن إلى أي مدى فعلا هذا الاندماج يكون مفيدا للدولة السورية وللمواطن السوري مع هذا العدد الكبير من الموظفين وما يشكله ذلك من عبء على يعني رشاقة العمل الإداري في تلك المناطق بالذات؟
1: أولا، هذه الكمية الكبيرة كما تفضلت، حوالي 20,000 من الموظفين والموظفات، هم يعيلون أسر كبيرة، يعني يعيلون أعداد أيضا تضاف إلى 20,000 حوالي 80,000، يعني نحن أمام رقم حوالي 100 إلى 150,000 مواطن
0: نعم.
1: ومواطنة يتضررون أكيد من أي إجراء تعسفي تجاههم أو إخلال بوظائفهم أو عدم رجوعهم.
0: نعم.
1: لذلك من باب الانسانيه، باب الانسانيه والرحمه، ان ننظر الى هؤلاء، وخاصه بعد ان عانوا 14 عاما من الحصار والحرمان من قبل النظام
0: طب
1: الفاحش.
0: هل ستكون اجورهم ورواتبهم
1: التطلع
0: نفس ما
1: نعم
0: الاجور التي كانوا يتقاضونها من قصد؟ لانه انت تعلم هناك اختلاف بالاجور بين المناطق قبل التحرير، يعني كيف ايضا
1: مؤكد
0: يتم النقاش بهذا الامر؟
1: مؤكد هذه مهمه، هذه مهمه وزاره الماليه، مهمه وزاره الماليه، مديريه ماليه الحسكه، بالتوافق والاتفاق مع المحافظه سيديرون هذا الموضوع، ولكن نحن نتكلم من باب الانسانيه الكبيره، من باب العمل على ان لا تتشرد هذه العائلات من جراء الاجراء، اي اجراء تعسفي لا سمح الله لحق هؤلاء الكم الكبير. نعم هو كم كبير، نعم هو سيكون عبء مالي على الدوله، ولكن لا مفر من انه هذا انسان مواطن سوري يجب ان ياخذ حقه في العيش، في الكرامه، في كل شيء يتمناه طبعا. اعود بس فقط الى كلمه الاندماج، الاندماج انا برايي انتقل من مرحله المبدا الى مرحله التفاصيل. نحن جميع نتكلم عن ضروره الاندماج، لكن الخلاف الحقيقي هو يدور حول آلية التنفيذ وهيكلية القوات وموضوع مشكلة القيادة والضمانات السياسية الإدارية. نحن أمام في الآونة الأخيرة، في هذه الأشهر
0: ماذا
1: الأخيرة،
0: ماذا تقصد بالضمانات السياسية؟ ماذا تقصد بالضمانات السياسية القيادية؟
1: الضمانات السياسية هي دائما السياسي هو من يدير الأمر في كل دولة. الضمانات السياسية بما معنى أن يكون هناك حقوق لهذا المكون من خلال الدستور الذي سيتم صياغته أو الإعلان الدستوري الحالي، ومن الممكن أن يكون هناك صياغة دستور جديد ليكون ضامنا لكافة المكونات الموجودة. لا بد من التطلع إلى أن يكون هناك ضمان لكل المكونات. نحن عانينا جدا جدا من النظام البائد، وكان متعجرف، وكان قاسي، وكان ظالم بحق كل المكونات،
0: لكن
1: على
0: لكن
1: فكرة،
0: لان احنا نعم صحيح
1: حتى العرب،
0: صحيح
1: حتى
0: صحيح
1: العرب
0: سيد
1: كانوا
0: شكري، لكن نحن الان نتحدث عن
1: نعم.
0: دمج قسد بمؤسساتها العسكريه والاداره الذاتيه بمؤسساتها المدنيه مع الدوله السوريه، يعني لا نتحدث عن حقوق الكرد فقط، نتحدث عن مكون، يعني قسد هي مكون سياسي ليس مكون فقط يعني معني بالشؤون الكرديه، كي نكون واضحين. لذلك سالتك ما المقصود بالضمانات السياسية، يعني كيف تربط الأمور هناك؟ ما علاقة هذا بذلك؟
1: الضمانات السياسية هي نابعة من موضوع الأمركز، إلى أن يكون هناك كل محافظة لها وضعها ولها استقلالها الإداري، بأن تكون تخفف العبء على المركز
0: طيب.
1: من خلال قضاء المعاملات، قضاء الحوائج الناس بمحافظاتهم.
0: يعني تقصد لا مركزية إدارية؟ نعم. تتحدث
1: أيوة.
0: عن لا مركزية إدارية
1: يعني
0: بصلاحيات للأطراف
1: مضر حول موضوع التكلفة التي يتكلفها المواطن حقيقة من الخروج من الحسكي من القامشلي إلى دمشق أو إلى حلب، هذه تكلفة مادية باهظة ووقت وخوف وعدم أمان من الطرقات. رأينا في منذ فترة كيف هناك الحادث المفجع الذي حدث على طريق تدمر دمشق وذهب ضحيته العشرات. إذا نحن أمام معضلة يجب أن نحلها، وهي المعضلة الإنسانية، أن نخفف على هذا المواطن العبء في أن يكون هناك قضاء حوائجه ضمن محافظته، هذا ضمن الحلول الإدارية التي نتمناها للجميع وكل المحافظات.

0: طيب سيد مضر، يعني بالنسبة للإدارات المدنية التي كنت تتحدث عنها، وتحدثنا أيضا عن موضوع الموظفين وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، خاصة موضوع الرواتب والاختلاف بالأجور، هل سيتقاضون نفس الرواتب التي كانت تعطيهم إياها قصد الإدارة الذاتية مع اختلافها مع ما تقدم يعني تعطيه الدولة السورية الآن، الحكومة السورية الآن، وكان سابقا هناك اختلاف بين المناطق، كيف برأيك سيتم علاج هذه النقطة من وجهة نظرك في هذه المرحلة؟
1: يعني يتم معالجة هذه النقطة من خلال توحيد الرواتب. رواتب الدولة الموجودة في الحسكة أو دير الزور أو دمشق هي واحدة، قانون العمل الموحد هو واحد في كل الأراضي السورية.
0: لكن أنت تعلم يا سيد مضر أنه إلى الآن لا يتم العمل بقانون العاملين الموحد المتعلق بالمساواة بالأجور، يعمل على العمل به لكن إلى الآن هناك اختلاف بالأجور، أنت تعلم بين الشمال والمنطقة الشرقية
1: نعم نعم هذا الكلام صحيح، ولكن حقيقة وجود مجلس الشعب أتوقع سيتم توحيد العمل الموحد في الأجور والرواتب، ونحن نتمنى الإسراع في ذلك حتى لا يكون هناك اختلاف بين الوزارات أو بين دوائر الدولة في عملية الحصول على الرواتب وعلى الأجور. هذه نقطة مهمة جدا يجب تلافيها من قبل مجلس الشعب ومن قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن قبل الأجهزة المعنية بذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كذلك نحن نتمنى بأن يتم تشغيل الدوائر الرسمية والحكومية في محافظة الحسكة، لأن الحياة متوقفة حاليا، أستطيع أن أقول بأن الحياة متوقفة. على سبيل المثال مديرية الزراعة، ونحن نعرف بأن محافظة الحسكة هي تعتمد على الزراعة، فتشغيل أو إعادة العمل في مديرية الزراعة والإسراع في ذلك، كذلك في مديرية الري بالإضافة إلى إدارة النفوس بالإضافة إلى المحكمة والدوائر العدلية في المناطق وفي النواحي بالإضافة إلى بقية الدوائر الأخرى، عملية التشغيل هذه تعيد الحياة إلى محافظة الحسكة وكذلك تعيد الموظفين والعمال. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، نحن نتمنى الإسراع في عملية إطلاق سراح المعتقلين والكشف
0: إلى أين
1: عن
0: وصل
1: المغيبين.
0: إلى أين وصل هذا الملف تحديدا، لأنه أحد الملفات الإشكالية سيد مضر، إلى أين وصل فعلا؟
1: يعني أنا سألت السيد العميد مروان العلي مدير الأمن العام، وسألت كذلك الأخ أبو أسامة الهلالي نائب محافظ الحسكة عندما قاموا بزيارة الشدادي والالتقاء مع الشيوخ ووجهاء المنطقة، سألتهم عن هذا الموضوع على أن هذا الأمر إنساني يجب إبعاده عن الشق السياسي أو عن المسار السياسي، فأطلاق سراح المئات من المعتقلين والكشف عن المغيبين، فهذا الموضوع سيساعد اجتماعيا على عملية الدمج، لأن الذي لديه موقوف أو مغيب يريد أن يعرفه أين هو. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك عملية تسليم، عملية الكشف عن مخيم روج، وكذلك عملية إعادة تأهيل مخيم روج الذي يتواجد فيه المئات من النساء من الدول العربية أو من الشعب السوري. كذلك هذه نقطة مهمة جدا بأن تقوم الدولة بأن هي من تشرف على مخيم روج. كذلك السجون والمعتقلات التي ما زالت تحت سيطرة قسد، نحن نتمنى أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية، والأهم من ذلك هي عودة اللاجئين والنازحين إلى مدينة الحسكة والقامشلي ورأس العين وبقية مناطق في محافظة الحسكة. عودة اللاجئين والنازحين من خارج سوريا والنازحين من داخل سوريا، هذا الأمر سيخفف كثيرا من العقبات الاجتماعية ومن المشاكل الاجتماعية.
0: طيب سيد شكري، إذا سألنا عن موضوع التعليم، وكنت سألت عنه في بداية هذا الحديث، موضوع التعليم أحد التحديات خاصة متعلق بموضوع المناهج، وكان هناك أكثر من مقترح بموضوع المناهج، إلى أين وصل هذا الأمر وكيف يمكن حل الموضوع، خاصة أنه هناك رؤية للحكومة السورية متعلقة بالمناهج في تلك المناطق وهناك رؤية مختلفة لقسد؟
2: لا، ليس هناك رؤية مختلفة، هناك تفاهم بالنسبة للوضع.
0: هناك رؤية
2: التعليم
0: مختلفة متعلقة عفوا بموضوع التعليم باللغة العربية أم الكردية، أم أن يكون هناك ساعتين أو حصتين أسبوعيا بالكردية، يعني هناك اختلاف وهذا ليس مشكلة، نتحدث ما هو المقترح لحل الأمور.
2: يا ريت تمام، يا ريت تسمحي لي بس كمل.
0: تفضل.
2: الموضوع ليس بالخلاف الكبير، أقصد هناك بعض الخلافات الجزئية في هذا الموضوع. لا تنسي أننا مقدمون على شيء لم يكن في التوقع. هناك اندماج بين قوة أو سياسة كانت منعزلة أو بعيدة لسوريا لوحدها في شمال شرق سوريا، وبين دولة وليدة جديدة سيكون لها الدور الكبير في إدارة المنطقة بالكامل. لذلك ليس من السهل أن نقول والله في يوم وليلة سيكون كل شيء جاهز. أكيد هناك بعض النقاط الخلافية، بعض النقاط المتعلقة لا بد من حلها، ولكن ليس هناك شيء مستحيل. قد يكون هناك بعض الصعاب، نواجه بعض الصعاب في حلها، ولكن لن يكون هناك مستحيل ما دام نحن والإدارة الحكومة السورية نتفق على أنه بدأ بناء الثقة. الثقة هي الأساس في أي تعامل. ما لم يكن هناك ثقة لن يكون هناك اتفاق، ولن يكون هناك وئام، ولن يكون هناك شيء من الاستقرار. نحن نتكلم عن ثقة، والحكومة السورية أبدت كل تعاون وأبدت كل نجاح من أجل أن يكون هذا الاتفاق يسري تماما، وهو يخطو خطوات إيجابية جيدة كما قلت في السابق. ولكن لا بد من الوقوف أحيانا عند بعض الجزئيات. بالنسبة للتعليم، هناك موضوع اللغة. اللغة في المناطق الخصوصية الكثافة الكردية لا بد أنها ستبقى اللغة الكردية للحفاظ على لغة القومية الكردية. هذا حق، وهذا حق كفيله حتى كفيله المرسوم 13.
0: نعم.
2: أيضا هناك مناهج التعليم. لا بد من أن ندرك بأن غالبية الأطفال، غالبية البنات والشباب الذين تربوا خلال فترة 9 سنوات في مناهج الإدارة الذاتية على مناهج اللغة الكردية، لا بد أن كمان أن يكون هناك فرصة لكي نعرف تماما كيف سنحدث هذا التحول بما يفيد الجميع، لأنه في النهاية نحن كلنا مواطنون سوريون تحت ظل الدولة.
0: طب هذه المقترحات التي تحدثت عنها، هل يتم حسب معلوماتك نقاشها بمحاولة إيجاد الحلول المتعلق بالمناهج، المتعلق بالتعليم، المتعلق بتحديد ما هي المناطق ذات الغالبية الكردية؟
2: نعم. لذلك أنا أعود القول بأن عملية بناء الثقة بين بين بين كافة المكونات هي في الضرورة جدا. يعني أنا برأيي إنه حاليا الإصلاحيين أو المحللين على التلفزيونات علينا أن ننتقل من موضوع التجيش والتهييج إلى موضوع نعمل جسر للحوار، لأن كنا جسر للحوار بين الدولة السورية وبين مناطق شمال شرق سوريا، وهذا ليس عيبا، بالعكس هذا يعطينا أفضلية كمواطنين سوريين. نحن في المحصلة كما قلت، وأنا قلت في أكثر من حلقة سابقة بأنني أنا مواطن كردي سوري، أنا أستظل بالدولة السورية، وهذا شرف لي أن أكون ضمن الدولة السورية، ولكن لي حقوقي يجب الحفاظ عليها، لي حقوقي، لغتي، ثقافتي، فلكلوري، فني، هذا لا بد من الحفاظ عليه بشكل كامل.
0: طيب سيد مضر، أيضا بالنسبة للاندماج لا بد أن نتحدث عن موضوع وحدات حماية المرأة، وكيف من الممكن حل هذه الأمر، لأنه كمان يعني كما تعلم هناك خلاف بهذا الموضوع، أن الدخول إلى وزارة الدفاع غير مقبول، يعني دخول سيدات إلى وزارة الدفاع، كان مقترح هناك أن يدخلوا إلى وزارة الداخلية. برأيك أيضا إلى أي مدى هذا الأمر سيكون له حل، أو سيكون عقبة جديدة في هذا الاندماج؟
1: الحل الوحيد هو عملية زج هؤلاء البنات في دوائر الدولة الرسمية والحكومية، أي في العمل المدني، أو إلى شرطة السياحة، أو إلى بعض الدوائر التي يمكن أن تتواجد فيها المرأة في الأمن العام، أي في حراسة الأماكن الأمنية أو غيرها. ولكن أنا برأيي أنه وحدات حماية المرأة العمل الأساسي والعمل الرئيسي والعمل الأفضل بالنسبة لهم هو الدخول في السلك المدني، أي في الدوائر الرسمية والحكومية، وبذلك يمكن تلافي أي مشكلة ممكن أن تحصل في المستقبل. لماذا؟ لأن على سبيل المثال في الجيش العربي السوري لا يوجد شيء

0: اسمه عسكرة المرأة، ولذلك على الحكومة السورية بالاتفاق مع قيادات قسد، بالاتفاق مع المحافظ وكذلك الأجهزة الحكومية الأخرى بزج هؤلاء إلى الدوائر الرسمية والحكومية، وهو الحل الأفضل بالنسبة له.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني سيد مضر لموضوع القطاع الصحي، هل نستطيع أن نقول أنه مع دمج 700 موظف في هذا القطاع أنه تم الاندماج بشكل كامل، أم أنه ما زال القطاع الصحي؟ لأن لماذا القطاع الصحي تحديدا؟ لأنه يؤثر بحياة الناس بشكل يومي، وهي القطاع هذا القطاع حيوي ولا يمكن أن يكون هناك فيه يعني أي تعطيل في هذه المرحلة أو في أي مرحلة.
0: أولا نحن نتمنى حقيقة بأن يتم عملية الاندماج في القطاع الصحي، لأن المواطن السوري هو بحاجة إلى القطاع الصحي، ولكن أن يتم الذهاب إلى الكفاءة، أي إلى الذين يحصلون أو حصلوا على شهادات في التمريض أو في الطب العام أو في الاختصاصات
1: يعني بصراحة
0: الأخرى.
1: بصراحة لذلك سألتك عن هذه النقطة، لأن هناك من يقول بأنه 700 الذين تم دمجهم في قطاع الصحة ليسوا جميعا خريجين من يعني أكاديميين بالقطاعات الصحية المختلفة، سواء تمريض أو طب أو أي شيء من القطاع الصحي. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ وإلى أي مدى مضر هو بالقطاع الصحي في المحافظة في الحسكة تحديدا؟
0: نعم، ستكون له نتائج سلبية جدا إذا لم يكن هناك من يعمل في القطاع الصحي، لم يحصل على الكفاءة أو على الشهادة المطلوبة. لذلك نحن نتمنى من وزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة مختصة في عملية الكشف عن الشهادات عن الشهادات الجامعية وكذلك عن المعاهد، شهادات المعاهد، بالإضافة إلى الكشف الواقعي من خلال إجراء سبر لكل الذين تم قبولهم في مديرية الصحة أو في المستوصفات أو في المشافي من أجل حماية الشعب السوري ومن أجل حماية المرضى.
1: لنصحح المعلومة فقط، يعني أعتذر، هم 2000 موظف في القطاع الصحي وليس 700، يعني كي نكون دقيقين بمعلوماتنا، وهذه حسب تصريحات السيد محافظ الحسكة لكون نكون دقيقين. و2000 يعني عدد كبير ليس بالعدد القليل، خاصة في قطاع صحي متهالك في عموم سوريا وفي محافظة الحسكة.
0: إجراء المقابلات النظرية والعملية بالنسبة لهم هذا أفضل طريقة من أجل الكشف عن المستوى الحقيقي لكل الذين يتم دمجهم في القطاع الصحي.
1: طيب سيد شكري، متى سنقول أنه تمت عملية الاندماج؟ ما هي المدة المتوقعة، خاصة مع الإيجابية التي تحدثت بها ومع أيضا التصريحات الرسمية من قبل محافظ الحسكة التي تتحدث عن يعني اندماج قطاعات كثيرة والبدء العمل فيها؟
2: نحن أمام فترة ليست ببعيدة جدا حتى يتم هذا الكلام أو الإعلان عن أنه سيكون هناك تم الاندماج. نعم، أنا أؤيد فكرة أن يكون هناك سبر معلومات للقاضي وللطبيب ولكل من يشغل مناصب في هذا، لأنه يهم حياة الإنسان. فأنا لست مضطرا أن أرسل ابني أو ابنتي إلى دكتور ليس معه شهادة معترف عليها، أو يكون لي قضية أمام قاضي ليس معترف أنه قاضي رسمي. بالطبع سيكون هناك سبر معلومات، وهذا من حق المواطنين السوريين في أي مكان طبعا. بالنسبة أرجع للاندماج، الاندماج كما قلت لك سيدتي هذا مرهون بأننا سنكون نبني جدار الثقة بشكل جيد بيننا. نحن مقدمون على بناء سوريا جديدة، بناء سوريا جديدة يتطلب أن يكون هناك تفاهم كامل، أن يكون هناك انسجام كامل وتعايش كامل، لا أن يكون هناك تمرد ولا أن يكون هناك عصيان لفمخ الله.
1: شكراً.
2: يكون هناك تفاهم كامل بأن قرار رئيس الجمهورية بوضع المحافظ، بوضع مدير المنطقة، بوضع مدير الأمن، كل هذه الأوامر وهذه القرارات وهذه المراسيم يجب أن تحترم احتراما كبيرا.
1: شكراً.
2: وأن يقدر بما ينسجم مع المفهوم العام للمجتمع. نحن أمام بناء دولة جديدة، وإذا أردنا أن نكون فعلا صادقين في بناء هذه الدولة علينا أن نمتثل إلى أوامر هذه الدولة.
1: شكرا جزيلا لكما السيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. السيد مضر حمد الأسعد الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ريفي الحسكة. نتابع معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل سنناقش انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة وما رافقها من احتجاجات في دير الزور للمطالبة بتمديد المهلة.
3: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
4: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
3: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كل في 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
4: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
3: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
4: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
3: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
5: الطابة الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلا حروح لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايا لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، بتكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
6: وهيك راكد هيك دكتور كل
5: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: تنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الشرائية، وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهدته بلدة ذيبان بمحافظة دير الزور التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من الليرات القديمة من دون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
1: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
2: اليوم منين نجيب عملة جديدة؟ يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفه، هو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت. ليمت كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش تجيب العملة يكبها ليمت؟
1: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي من حلب، مرحبا بك. والسيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد محمد، لماذا فعلا هذه المشكلة لم يستطع الناس استبدال أموالهم؟ هل كان هناك ضعف بالمراكز بالمصارف التي تستطيع استبدال هذه العملة؟ أين هي المشكلة من وجهة نظرك؟
3: أسعد الله مساءك بالخير، وأسعد الله مساء المشاهدين، وشكرا لك ولضيفك الكريم. أهلا. حقيقة تكمن أسباب هذه الأزمة أن المصرف المركزي منذ بداية العام أطلق طريقة الاستبدال وعملية الاستبدال، لكن الشح السيولة أو نقص السيولة الكافية من العملة الجديدة المطبوعة أدى إلى عملية الاختناق. أيضا قلة المراكز الموجودة في كافة المناطق وخاصة المناطق الشرقية والمسافات البعيدة والمناطق والقرى وإلى آخره، كل هذه العوامل أدت إلى عملية اختناق في عملية استبدال العملة.
0: نعم.
3: حقيقة ما جرى اليوم في المحافظات الشرقية أعتقد جرى في كل المحافظات من عملية اختناق في مسألة استبدال العملة. يعني أنا أقف قليلا عند بعض القرارات، لماذا هذه القرارات ولماذا تعقيدها؟ نفهم تماما نحن نريد الانتهاء من الحقبة السابقة واستبدال العملة الجديدة بحذف صفرين من العملة القديمة واستبدالها بعملة جديدة، لكن شح السيولة الموجودة في البلد من العملة الجديدة وشح التوريدات من المطبعة حسب ما فهمنا من المطابع أدى إلى عملية الاختراق، وبالتالي لابد من إيجاد حلول سريعة لما
0: سنتحدث عن
3: تقدم به المصرف
0: نعم
3: المركزي.
0: سنتحدث عن الحلول ويعني مسؤولية المصرف المركزي بهذا الأمر، لكن سيد نديم، هل فعلا الآليات التي تم طرح بها العملة الجديدة وشح في طرحها وخاصة من الفئات القليلة ساهمت بهذا الاختراق وبأن تبقى العملة القديمة موجودة ومنتشرة في الأسواق وبيد المواطنين؟
4: نعم، مساء الخير
0: مساء
4: أولا لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. أنا اسمحي لي خالف شوي الكلام السائد عن موضوع
0: تفضل.
4: الاختناق والمشاكل اللي عم بتواكب عملية استبدال العملة. أولا بدنا نحكي بشكل عام على مستوى الوطن ككل، المنطقة الشرقية بنحكي عنها كحالة محددة وخاصة. على مستوى الوطن ككل اليوم الكتلة النقدية من العملة القديمة اللي كانت مطبوعة وموجودة بالسوق حسب العمليات الحسابية اللي أجراها مصرف سوريا المركزي، لمن حوالي الأسبوعين كان تم استبدال 80% من الكتلة النقدية القديمة. هالرقم مهم. اليوم انا بتوقع مصرف سوريا المركزي رح ينشر الارقام بس نخلص اليوم.
0: علما يعني اسمح لي في هذه النقطه سيد نديم، انه سابقا كانت حسب التصريحات غير معروفه الكتله النقديه من العمله القديمه الموجوده في الاسواق، فهذا هذه
4: لا
0: نقطه مهمه بانه تم استبدالها ب
4: طبعا
0: 80%.
4: طبعا هي حوالي 42 تريليون ليره سوري، معروف الرقم صار وموثق، تم استبدال منه 80% لحد من حوالي اسبوعين، وانا بتوقع انه لتاريخ اليوم الرقم قارب ال 90%
0: طب
4: بانتظار تاكيد.
0: كم تم طرح من العمله الجديده في الاسواق الى قبل اسبوعين مقابل يعني بعمليه الاستبداد؟
4: مبالغ موازيه ل 80% من 42 تريليون، واليوم انا برايي مبالغ موازيه ل 90% من هالمبلغ. هون مهم كثير نحكي بالشكل الكلي. لما عم نحكي عن استبدال عملة، أنا مع ضيفك الكريم باللي قاله أنه في يمكن بعض الاختناق بتوفر السيولة بالنقد القديم مثل ما المواطنين بيتمنوا. إنما مصرف سوريا المركزي، وأنا طبعا لست مدافعا إنما عم بحكيك كمحلل وكمصرفي،
0: نعم،
4: بعملية الاستبدال من الأصول وهيدا اللي صار بسوريا بنجاح، وانا برايي هلا بقول لك ليش بنجاح، انه الكميات اللي تستبدل هي ينضخ مقابلها من العمله الجديده ما يفوق الضخ اكثر من الكميات اللي تم استبدالها، لانه هذا الشيء بيخلق تضخم مالي، واللي كانت
0: إذن
4: الدوله
0: الى الان
4: ومصرف
0: لم تضخ الدوله كل العمله الجديده في الاسواق بانتظار استبدال ما تبقى من العمله القديمه.
4: تمام، او ضخت كل المبالغ اللي تم استبدالها،
0: نعم،
4: اللي هو
0: نعم،
4: هيك البرنامج،
0: نعم،
4: البرنامج هيك بيقول. وهذا الشيء اذا بتسمحي لي اقول بالتجارب اللي صارت بفرنسا مثلا، تنحكي عن بلدان نجحت مثلنا بسوريا بالاستبدال. بفرنسا لما استبدلوا الفرنك
0: الفرنك
4: القديم
0: باليورو، نعم،
4: بالفرنك الجديد، لا قبل اليورو، من الفرنك
0: نعم
4: القديم للفرنك الجديد بعدين لليورو، كل عمليه استبدال بتمر بهي المرحله اللي هي يتم الاستبدال بكميات موازية لما تم تسليمه من العملة القديمة. اليوم نحن بلشنا ابتداء من نهار الأحد بنبلش بمرحلة جديدة اللي هي المرحلة اللي بيتم فيها فقط الاستبدال من خلال مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمة بمصرف مركز مصرف السوق المركزي بدمشق للمبالغ المتبقية اللي هي لا تشكل أنا برأيي
0: يعني
4: المتواضع أكثر من 10%.
0: طيب لكن هناك مشكلة يعني تحدث عنها المواطنون وتحدث عنها السيد محمد، متعلقة بأنه هذا خاصة المناطق الشرقية يعني والمناطق يعني في عموم سوريا لم تكون مؤهلة المصارف أو فروع البنك المركزي لاستبدال الأموال. إذا سيد محمد، ما هي الحلول الآن خاصة أن الآن أي عملية استبدال يجب أن تتم في دمشق، وهذا سيشكل عبئا على الذين سيأتون من باقي المحافظات إلى دمشق لاستبدال ما لديهم من العملة القديمة، ما هي الحلول؟
3: أستاذة ربا، حقيقة لا أريد أن أتوقف عن حقيقة الأرقام. ما نشر بالأرقام هو صراحة ليس بدقيق. لم يتم حصر الأموال بشكل أو بآخر، حصر الأموال التي أصدرها النظام الباعد. النظام الباعد كان
0: يعني
3: يقوم
0: الكتلة المالية
3: بطباعة عمل
0: الموجودة غير معروفة، الأرقام التي تحدث عنها
3: غير
0: البنك المركزي
3: محصورة،
0: غير دقيقة. نعم.
3: غير محصورة، عدا عن مسألة أن التجربة الفرنسية أخذت وقت كافي لعملية الاستبدال.
0: نعم.
3: المسألة أنا لا أفهم، يعني أنا لا أفهم لماذا يعني منطالع قرار وبنخلق له التعقيدات. يعني الآن طلع الحل في مسألة المصرف سوريا المركزي وقال إنه ممكن عملية سحب أو عملية الاستبدال تتم بعد 30/7، بعد ما فقدت العملة قيمتها الإبرائية، ممكن أن يتم حصرا عن طريق دمشق. طيب، اللي باع بيته بحلب وقبض أوراق نقدية قديمة ماذا سيفعل؟ اللي قبض راتبه واللي قبض مصاري أو معه فئات، الشرط الثاني بده يكون معه من الفئة النقدية 100 ورقة. طيب، اللي ما معه 100 ورقة بده يسافر على الشام مشان يبدلها؟ طيب، لماذا لا يتم وجود مراكز أو اعتماد المصرف المركزي في كل المحافظات من أجل عملية الاستبدال والسحب؟ أيضا في القرار الذي أصدره المصرف المركزي أصر على عملية السحب المصرفي، وبالتالي يتوجب علينا فتح حسابات في البنوك. وبشكل أو بآخر لا يمكننا سحب النقود بعد 5 سنوات، وبالتالي يعني في هناك سياسات متعارضة مع مسألة حبس النقدية في البنك، يعني من أجل ضبط سعر الصرف، وهذه نقطة كتير مهمة. فكيف أنا اليوم بدي أروح على الشام وأبدل ومعي 100 ورقة وبالتالي أفتح حساب مصرفي وبعد 5 سنين ممكن تتم عملية سحب ضمن سقف السحوب؟ إذن أنا اليوم في حالة إرهاق وإنهاك للاقتصاد من خلال هذه الإجراءات. أتمنى على المصرف المركزي فتح هذه البوابات في كل مصارف الفروع المصرف المركزي في سوريا في كل المحافظات، واعتماد بعض المصارف واعتماد بعض مراكز الصرافة وال

0: البنوك في كافة المناطق والأرياف. يعني مثلا ابن الريف اللي يسافر 200-300 كيلو حتى يبدل فئة ال5000 أو فئة ال2000. فنحن ليش ما نسهل على المواطن؟ وبالأخص في هناك حبس سيولة، يعني في هناك نقص أو شح سيولة كتير كبيرة
1: نعم
0: في سوريا، وهذا الأسلوب المصرفي أعتقد أنه أسلوبا غير ناجح في الاقتصاد. نحن اليوم بنخاف من عملية وجود فساد، بنخاف من عملية وجود أسعار ثانية، أسعار صرف
1: طيب،
0: ثانية، ناس يستغلوا إلى
1: يعني
0: آخره. هذا
1: هذه نقطة مهمة جدا سيد، يعني طرحتها سيد محمد، المتعلقة بموضوع أنه الاستبدال الأموال القديمة وبيعها، يعني هناك من يريد أن يتلاعب بهذا الأمر ويبيعها ب يعني ما بمبلغ أقل من ما، يعني مثلا 5000 يبيعها بسعر أقل للذين يريدون
0: نعم
1: أن يتاجروا
0: نعم
1: بهذا الأمر. يعني أنت تستطيع أن توصف الأمر بشكل أفضل وأدق. هذا الأمر إلى أي مدى من الممكن أن ينشط الآن بسبب أنه الدولة لا تسمح لكل فروع البنك المركزي في المحافظات باستبدال العملة؟ يعني حصلت الأمر فقط بالمركز بالمصرف المركزي في دمشق،
0: الناس عفوا استاذه ربع،
1: يعني
0: الناس
1: بيع
0: تبحث عن
1: الأموال
0: حل.
1: بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية لكي تستبدلها،
0: يعني
1: هذا حل، لكن
0: هلا
1: هذا الحل كيف سيؤثر على العملة؟ كيف سيؤثر على الكتلة النقدية في السوق؟
0: سيؤثر طبعا، وهناك في تضخم سلوكي. يعني نحن بالنسبة لنا حكما لما بده يكون في عملة قليلة، حكما بده يكون في عندك بينشأ عندك أسواق موازية
1: نعم
0: وأسواق سوداء، وبالتالي ستزيد الأسعار، وهناك ستزيد فوائد وستزيد أسعار الصرف، وهناك ممكن يكون
1: طيب
0: حتى مسألة الفكة، في عنا مشكلة بالفكة، إنه في عنا تضخم سلوكي. يعني اليوم لما ما بكون في فئة الألف أو الفئة الخمسمية،
1: نعم
0: وبالتالي الناس عم تزيد الأسعار، فهذا أيضا ينعكس على الناس بشكل أو
1: نعم
0: بآخر.
1: يعني لا
0: يعني
1: يوجد
0: نحن بالنسبة لنا
1: الفئات من العملة بالقليلة، هو هناك فقط في
0: بالضبط
1: الفئات الكبيرة،
0: بالضبط
1: وهذا يؤدي إلى رفع
0: بالضبط
1: الأسعار ويؤدي إلى مشاكل أخرى تنعكس على حياة المواطن. اسمح لي سيد محمد أن أنتقل بهذه النقطة للسيد نديم. فعلا سيد نديم، كما ذكرنا نقطة أنه المواطنين سيلجؤون إلى السوق السوداء، إلى بيع العملة التي لديهم، لتجار، لمن يعملون بهذه الأمور غير القانونية ولو بسعر أقل. إلى أي مدى هذا سيؤثر على كل شيء بحياة المواطن، ليس فقط على موضوع البنك المركزي وما تطرحه من عملة، على الأسعار، على كل شيء؟
2: اسمحي لي اول شيء الفت لك نظري انه موضوع خيار فرع الرئيسي للبنك المركزي بدمشق كالمركز المتبقي للاستبدال من تاريخ الاحد
1: نعم
2: هو قرار راجع للقانون. يعني في قانون هيك بيقول عند استبدال العمله، اللي ما تبقى من العمله الغير مستبدله بالاطر اللي صارت خلال 7 اشهر اي من فروع المصارف والصرافين تستبدل حصرا بالمصرف المركزي بدمشق. وهذا الشيء ممكن اذا البنك المركزي رغب انه يطلع فيه لتعديل قانون، يعني ما انه موضوع قرار، هذه نقطه اجرائيه مهمه. ثاني شغله، عمليه الاستبدال تمت لحد اليوم الساعه 8 المساء، يعني من حوالي ساعه ونص ساعتين، بتعميم مصرف سوريا المركزي للمصارف العاملة العامة والخاصة والصرافين بدون أي عمولة وبدون أي فقدان لقيمة الأموال القديمة، العملة القديمة، يعني تمت بدون دفع أي عمولة، وهذا الشيء مذكور بالقرارات ونفذ بحذافيره من قبل الأطراف المعنية. ما تتفضلون به هو يطال المبالغ المتبقية. اليوم في نقاش حول هالمبالغ، انا بقدرها اليوم بين 10 و15% حسب البنك المركزي بكره بيقول قد ايه ما تبقى، بالتالي حصر الكلام عن هالموضوع بده معالجه للجهه الجزئيه اللي بقيت. يعني عم نتكلم مثل كانه 50 او 60 او 70% من الكتله النقديه لم تبدل. انا برايي يعني اليوم هيدا الكلام ما حدا بيقدر يقول قديش دقيق
1: يعني
2: او مش
1: سيد
2: دقيق
1: نديم، حتى لو 10% متبقي من
2: نعم.
1: لكن
2: نعم.
1: هذه السيوله موجوده بيد المواطنين، وربما يعني هي كل ما يملكون، لذلك نبحث عن الحلول.
2: نعم.
1: لانها تؤثر على حياه المواطن. ربما انتم كمصرفيين تنظرون للامر الموضوع من وجهه نظر مختلفه، لكن نحن نتحدث الان عن احتجاجات في المنطقه الشرقيه بسبب هذا الامر.
2: نحن عم نحكي عن خدمة المواطن هي الأولوية،
1: نعم.
2: وهي كانت أولوية لدى السلطة النقدية وأولوية لدى جميع المصارف العاملة والصرافين. خدمة المواطن ما إنه موضوع مصرفي، الموضوع تم كخدمة للاقتصاد الوطني بخطة وطنية سيادية شاملة هدفها تبديل العملة من عملة قديمة فقدت قيمتها الورقية، صار واحد إذا بده يحمل مصاري تيدفع بالمحلات أو وين ما بده يدفع يحمل كميات كبيرة. بالتالي كان في قرار سيادة لدولة
1: سيد نديم. لا أحد لا أحد ينتقد هذه النقطة، نقطة استبدال العملة وحذف الصفرين هي نقطة مهمة جدا وتنعكس على يعني سهولة التعامل بالعملة على حياة المواطن. نتحدث الآن عن مشكلة متعلقة باستبدال العملة القديمة بالجديدة.
2: اليوم بما تبقى من أموال بالرزم اللي محددها المركز اللي هي 100 قطعة كل رزمة، المواطنين بيقدروا يتجمعوا من منطقة معينة ويروحوا على مصرف سوريا المركزي بدمشق بالوضع الحالي ويبدلوها بدون ما يخسروا فيها ولا قرش، وهذا الشيء نازل بالتعميم بوضوح.
1: نعم، لكن هذا سيكلفهم أجور طريق وتعرض لمخاطر الطريق، خاصة مع أنت تعلم موضوع شبكة الطرق في بين المنطقة الشرقية تحديدا والمركز العاصمة، يعني هي أعباء جديدة على المواطن.
2: مضبوط اللي عم تتفضلي فيه، بس كمان بدي أقول لك شغلة تانية. اليوم الفترات القرار بتبديل العملة ما صدر مبارح، القرار بتبديل العملة صدر آخر سنة الماضي.
1: نعم.
2: وبلشنا فيه من أول السنة الجديدة، وبالأول كان لفترة كم شهر وتمدده شهر ورا شهر ورا شهر مثل ما بيقول النظام تبع تبديل العملة، والآخر نعطى 7 أشهر. يعني المواطن كان عنده 7 أشهر ليبدو المحل ما بيلاقي مناسب.
1: نعم.
2: عند حيالله صراف أو حيالله فرع، حتى لو ما كان عنده حساب ببنك أو ما بيتعامل مع صراف معين كان في روح يبدو المحل ما بده. يعني الموضوع ما أجا مفاجأة للمواطنين. الموضوع انعمل على 7 أشهر. 7 أشهر عادة للكتلة النقدية المعلنة والمتداولة هي فترة كافية للمواطنين يبدلوا بكل رياحة المبالغ اللي كانت بين ايديهم. هلا اللي بعد ما بدل لليوم الكثير مهم اللي عمله البنك المركزي، مثل كل الدول اللي بتحترم نفسها، ما قالت له المصاري اللي معك ما بقى لها قيمه، عم بتقول له بدك تعمل جهد اضافي تتفضل على الشام لتبدلها، الا اذا لقى البنك المركزي انه بيقدر يلاقي حلول قانونيه للقانون السائد حاليا اللي بيلزم بالاستبدال بدمشق. وطبعا ما حدا بيعترض، يعني تسهيل امر المواطن بانه اذا قدر يعملها بغير فروع للمركزي او قدر يطلب

0: تحدثت عنها الآن، هل نستطيع أن نقول مع تداول العملة الجديدة في سوريا بأنه سيكون هناك ضبط للأسعار، بأنه لم يعد هناك حجة لعدم توفر يعني القطع النقدية ذات القيمة القليلة، أو عدم يعني وجود توفر الفكة كما يقال؟ هل سيتم السيطرة على هذا الأمر ومراقبة هذا الأمر؟
1: أستاذ روبا، أول كل شيء اسمحي لي أقول لك شغلة.
0: تفضل.
1: ليس عملية استبدال العملة له علاقة في مسألة تحسين الوضع المعيشي
0: تحدث
1: أو
0: عن
1: تخفيض
0: تحدث ارتفاع الأسعار، ليس تحسين الوضع المعيشي
1: أو تخفيض معدلات التضخم أو حتى تخفيض الأسعار. حالة حذف الصفرين من العملة السورية هي إجراء من أجل استبدال العملة ليس أكثر.
0: نعم.
1: ولكن في غياب أو شح سيولة النقدية أو الحالة التي ينتهجها المصرف المركزي بسياسة حبس السيولة عن الناس وسقف السحوبات، فبالتالي
0: هذا ما نقصده سيد محمد، يعني عندما لا يتوفر القطع النقدية ذات القيمة القليلة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، نقص السيولة. نحن نعلم أنه حذف الصفرين هو لم يغير بالقيمة الشرائية لليرة السورية.
1: بالضبط. لكن يعني وجود الفئات القليلة من الفكة لا يزيد في مسألة التضخم السلوكي، ووجود وفتح سقوف السحوب وسقف وعدم حبس السيولة النقدية سيساعد الاقتصاد في عملية التداول. حقيقة المسألة برمتها معقدة، لكننا نحتاج إلى حلول تساعد المواطنين على إنجاز هذه العملية الجراحية الصعبة في سوريا. ظروفنا ليست بسهلة، والظروف السياسية عامة ليست بظروف سهلة. ما جرى في المناطق الشرقية وفي بعض المناطق الريفية وفي شمال حلب إلى آخره، ونتيجة حبس السيولة وعدم توفر الفئات النقدية، ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى العملات الأخرى.
0: نعم.
1: ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى التركي، إلى الدولار، إلى آخره. أيضا في حال وجود انحسار السيولة وحبس السيولة وعدم وجود الفئات النقدية الكافية، ذهب بالناس إلى مبدأ المقايضة.
0: نعم.
1: يعني نحن اليوم بسنة 26 بعض الناس بدأت تشتغل في مبدأ المقايضة، أعطيني رز بعطيه خبز إلى آخره. فهذا حالة غير طبيعية في مسألة استبدال العملة.
0: طب هل المصرف المركزي من وجهة نظرك سيستمر بسياسة حبس السيولة الآن بعد أن يعني تحدث عن موضوع استبدال العملة بنسبة ربما أكثر من 80%؟
1: المشكلة بالتوريد العملة،
0: يعني تقصد العملة الجديدة غير متوفر إلى الآن، ولذلك هو يقوم
1: متوفرة بكافة فئاتها.
0: طب هذه المشكلة لن تحل بهذه البساطة طالما لم يعني لا يوجد من العملة الجديدة ما يكفي من سيولة،
1: ما يكفي من عملية الاستبدال. يعني ما تم من هدره وإتلافه من العملة القديمة لم يتم طباعة وتوريد
0: ما يقابله. نعم.
1: من العملة الجديدة، وبالتالي ستبقى أزمة السيولة موجودة في البلد.
0: كيف سيؤثر ذلك على حياة المواطنين بهذه الحالة؟
1: سيؤثر. يعني كل الناس اللي بده يشتري بيت، اللي بده يبيع، اللي كذا، ما في سيولة، فبالتالي
0: نعم.
1: اليوم الناس تلتجئ إلى عمليات السوق الموازي وتلتجئ إلى دفع زيادة أو دفع ناقص من أجل الحصول على السيولة وتمشية المعاملات المالية. ما أقصده إما أن يتم إعادة البنية التحتية للمصارف وفتح مسألة المحافظ الإلكترونية،
0: نعم،
1: وتفعيل دور المصارف ودور المصارف عامة.
0: لكن حتى المحافظ الإلكترونية هل يستطيع كل الناس وكل المواطنين التعامل بهذا الأمر؟
1: لا.
0: يعني يوجد تعقيدات بضعف الاتصالات، ضعف التقنيات، ضعف معرفة المواطنين بهذه الأمور.
1: بعض المناطق كمان أيضا ما فيها لا كهرباء،
0: نعم،
1: ولا إنترنت، فبالتالي،
0: نعم،
1: كمان أيضا هذا عامل مرهق. فبالتالي،
0: نعم،
1: لابد من إعادة دراسة فتح السيولة وفتح سقوف السحب في البنوك،
0: نعم،
1: وإعادة تفعيل دور البنوك الخاصة والعامة من أجل تسهيل حركة السيولة النقدية، بالإضافة لدراسة النقدية في البنك المركزي.
0: شكرا جزيلا لكما، السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي كنت معنا من حلب، السيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في حلقة هذه الليلة من برنامج سوريا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الأحزاب الكردية 9 أحزاب، 10 أحزاب وافقت على الانضمام،
1: لكن السلطة أنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين.
0: مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. كلف 3 من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية، أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله.
0: نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات.
1: يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
0: سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد.
1: أما هذه فقاعة العرش في قلعة دمشق القديمة، وفيها سنلتقي في حلقة جديدة من شهادة للتاريخ مع المعارض السياسي السوري سليمان الشمر. أهلا بكم.

0: ولادة إعلان دمشق وما آلت إليه محاولات المعارضة السورية خلال السنوات التي سبقت انفجار الثورة، صدمة السياسيين بجيل جديد استخدم أدوات جديدة لإحداث التغيير. سليمان الشمر في شهادة للتاريخ بين التخفي والاعتقال ومواكبة تحولات السوريين واختلاف تطلعاتهم وصولاً إلى اللحظة السورية الحالية، وكيف يمكن للعقل السياسي المعارض أن يعبر عن أطر قابلة للعيش والتأثير بدلاً من التكفير السياسي والاصطدام بالواقع.
1: العرش، هذه الكلمة التي طالما أثارت اهتمام السياسيين

0: هو المتقاتلين على السلطة. في أواخر التسعينيات انشغلت سلطة الأسد بفكرة توريث هذه السلطة ونقلها، فيما انشغلت المعارضة السورية والمثقفون بأمر آخر أنذاك، كان تداول الرأي وتبادل الأفكار في المنتديات. هل تروي لنا كيف كان المناخ آنذاك؟
1: يعني مع تقريبا عام 97 بلشت النخب مثقفين أكثر من الأحزاب بصراحة تتداول مواضيع ثقافية، مسألة الديمقراطية، مسألة الحريات، مسألة وصار انتشرت ندوات، يعني منتديات غير معلنة بالبيوت. يعني في دمشق كان كذا بيت، مثلا بجرمانة بيت سلمان حمادي تقريبا كل شهرين ينعقد فيه ندوة تتناقش فيه، يحضر له 10-15 واحد. يعني كان التحضير أما فيما يخص الأحزاب الحقيقة كان يعني تفكيره في اليوم التالي كان يعني شبه معدوم يعني، ما ومعزورة لأنه يعني وطأة الاستبداد ما كانت تسمح أنه الناس تفكر بحرية، عدا أنه يعني الجسم السياسي السوري عمليا صغير قياسا بحجم المجتمع. وبالتالي يعني لما مات حافظ الأسد يعني عام 2000، بتذكر أنا كنت طالع جيب ناس اجتماع ببيتي، طلعت لبرا الوضع غير طبيعي بالشارع، شو في؟ قالوا لي مات. طبعا في ناس عم تهاجر أو كذا، يعني في قلق بالشارع.
0: كيف عم تهاجر؟
1: يعني في ناس حضرت أنه بدها تبعت أولادها، متوقعين أنه يصير شيء أو كذا.
0: الناس من مين؟
1: من سكان حي التضامن محل ما كنت ساكن أنا. يعني
0: ليش بدهم يبعثوا أولادهم؟ وين
1: قلق بعتون؟ قلق على ما يبدو.
0: وين يبعثون؟
1: بعثون على أهليهم على قراهم على يعني كانوا حركة بسيطة، مو مثل اللي حصل بعدين.
0: يعني تقصد كانوا متورطين مع النظام؟
1: مو متورطين، محسوبين على النظام. ما كان لسه في تورط هيك بالشكل اللي بنعرفه كلمة تورط بعد 2011. ما هي القصة هون يعني، بس إنه في قلق بالشارع. رجعت خبرتهم، يعني انصدموا، يعني شيء قام بوسني شيء كذا، بس ما في شيء لبكرة. يعني إنه شو بدنا نعمل؟ ما في بصراحة. يعني في التجمع الوطني الديمقراطي اللي هو أكبر تشكيل أو ما في شيء لليوم التالي يعني. وهي كانت نقطة ضعف يعني.
0: صحيح، ولكن كان هناك نوع من الغواية التي مارسها النظام آنذاك، نظام الأسد الأب، حين قدم بشار الأسد كبطل مأمول متوقع لمحاربة الفساد والإصلاح والتطوير والتحديث إلى آخره، فأصبح هناك أيضا نوع من الانجذاب من حوله في تلك الفترة من قبل بعض المثقفين والنخب.
1: والله لا أعتقد أي القصة هيك تماما، يعني كما حصل كما عم تتفضل. يعني معروف يعني نظام أبوه وكيف سيكون نظامه، عدا أنه السوريين ما أنا مع فكرة التوريث. يعني حتى داخل السلطة في كتير ناس ما كانت مع فكرة التوريث، على الأقل في ناس كانت تعتقد أنه هي أحق، يعني هي حمت السلطة، هي ثبتت السلطة طيلة 30 عام
0: من أركان الحكم.
1: أيوة أركان الحكم الأساسيين يعني ما كانوا موافقين لكن مجبرين، فما بالك بالمعارضة فقط. لكن يعني بالتلاقي في زاوية ما مع في تقاطع بزاوية مع حديثك إنه بعض الناس إنه ممكن نخجله من كيسه، يعني إنه ما هو خطاب القسم وعد بحريات ووعد كذا يعني وإصلاح وإلى آخره، وكان خطاب الإصلاح خطاب سائد على حساب خطاب الثورة. يعني ما كان دارج خطاب الثورة خطاب الإصلاح، وهو جاء عزف على هذا النغم. فبعض المثقفين أعتقد هذا رأيي الشخصي أنه ممكن نمسكهم لسانه، فصاروا يقولوا أنه سوريا في إيد أميني وكذا الدنيا، لكن أنا أعتقد لا يعنون ما يقولون.
0: ما كانوا يعنوا ما يقولون؟
1: أعتقد لا يعنون ما يقولون. وإذا بدك بسمي لك اسمه،
0: سم
1: ميشيل كيلو مثلا. ميشيل كيلو من يعني الصنف الأول بالمعارضين السوريين، يعني كان يحكي قريب من هذا الحكي، وكان يلتقي مع ناس من رجال السوق يعزموه على غداء أو كذا. بيحكي بس هو يعني ما واثق أنه فعلا راح يصير نقلة حقيقية باتجاه مختلف عما كان سائد في عهد الأسد الأب.

0: لكن السلطة آنذاك بشار الأسد تمكن من أو أراد أن يصنع من حوله حلقة من المثقفين والفنانين يعني ليعزز صورة النظام آنذاك بالتوازي مع صورة أخرى كان هو يهاجمها بعد قليل سيهاجمها، هي صورة المثقفين الذين سيجتمعون في المنتديات.
1: شوف لك يعني نظام الأسد مشى علينا ثلاث أنماط من التجميع حول الوجه أو الرمز. مثلا رفعت الأسد كان حوالي مجموعة كبيرة واسعة من كل المحافظات، يعني يحطون مدراء شركات، يحطون بالنقابات متسلطين، يعني بمعنى ما أنه هني مدعومين من جهة. جينا عباسل الأسد بعد منه لما صار في تحضير لباسل، ركز على جناحين، أكتر شيء جناح العسكريين، صار داخل الضباط يجمع الناس حوله أنه محسوبين عليه، وداخل الوظائف المدنية كمان نفس الشيء، في صار ناس محسوبة عليه وبتلتقي وبتجتمع وكذا. نسيت أقول لك أنه مثلا رفعت الأسد عمل رابطة خريجي الدراسات العليا. شو هي رابطة خريجي الدراسات العليا؟ عمليا يعني جناح مدني له لسرايا الدفاع. بباسل صار تقريبا نفس الشيء لكن ركز على الجناح العسكري أكثر. هلا اجى بشار الأسد قصة انه دارس برا ودكتور عيون والآخرين، انه ركز على المثقفين والمعلوماتية وكذا ودنيا، وجمع كم واحد حواليه وزرهم لاحقا على فكرة كلهم او بعثهم سفراء برا وكذا.
0: حتى كان هناك اعضاء سابقين في حزب العمال الثوري من المقربين من
1: مين مثلا؟ ما في غير عماد فوزي الشعبي، ما في غيره. مينه؟ في عندك اسم آخر؟ لا
0: يعني
1: أعتقد.
0: أنت ذكرت يعني أنا ليس دوري ذكر الأسماء، أنت اللي ذكرت.
1: صار في تحول عنده، يعني هو ترك حزب العمال عام 82، صار يدرس كمبيوتر بالشبيبة لأنه هو مهندس كهرباء، بعدين دخل حزب البعث.
0: لكن يعني أنا أقصد لا أتحدث عن أشخاص بعينها، ولكن هي الظاهرة أن يعني يعزز أو يدجج النظام السياسي من ذاته بهؤلاء، يعني هؤلاء المثقفين والمفكرين والمنظرين الذين يبنون له حضوره وتأثيره على المجتمع.
1: ما الحقيقة يعني أبرزهم عماد فوزي الشعبي على فكرة، يعني بغض النظر عن الموقف منه يعني أو تحولاته.
0: طيب كيف أنتم في التجمع الوطني الديمقراطي كيف وصلتم إلى ما بعد مرحلة أن يعني خلاص استتب الأمر لبشار الأسد وأصبح رئيسا؟
1: بعد 4 شهور بدأت ظاهرة المنتديات مثل ما بتعرف، 5/9 رياض سيف أعلن منتدى رياض سيف للحوار الديمقراطي، بعده ب3 أشهر صار منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وبعدين انتشرت ظاهرة المنتديات في سوريا وبالبيوت وعلني وغير علني، شايف كيف؟ دللت على أنه الشعب السوري كان في عنده جوع كبير للحوار،
0: يعني ما سمي بربيع دمشق.
1: ربيع دمشق نعم. هلا هذا استمر يعني تقريبا حتى شهر لبعد 11 أيلول 2001، بعد ما صارت حادثة أيلول شعر النظام أنه ممكن يضرب ضبرته هلا والعالم مو فاضي، فجمع المنتديات يعني واعتقل 10 بتعرف. طبعا في 2 لأسباب يعني مثلا أبو هشام رياض الطرق مقابلته على الجزيرة أنه لقد مات الدكتاتور، دفعته 1.5 سنة مثلا. الباقي عناصر المنتديات معروفين، رياض سيف وعارف دليلة ومأمون الحمسي وغيره.
0: كيف أمضيت هذه الفترة حتى ظهر إعلان دمشق؟ كيف تعاطيتوا مع النظام؟ كانت فترة صعبة في غزو العراق،
1: كان تعليمات لمن أنه لا تتدخلوا بحدا، بيحضروا كل الندوات، بيكتبوا بيسجلوا، وكانوا منتدبين دائما 5 أو 4 دكاترة من جامعة دمشق وبعثيين اتقال، يعني مثلا أعضاء فروع أو كذا، ودنا يحضروا ويدافعوا عن النظام مقابل محاضرات المعارضة أثناء المنتديات. وحتى بعد منها يعني تعرف ظل منتدى الأسد استمر لحتى عام 2005، دائما يحضروا هذول. كان أكثر شيء هذا سليم بركات أكثر الحضور يعني، وفي دكتور اسمه إبراهيم زعرور، وفي دكتور اسمه جمال عباس، يعني كذا واحد كانوا يجوا يحضروا كل ندوات المعارضة. هدول الدكاترة بيدافعوا ما بيكتبوا تقارير، هدول الأمن بيكتب يعني كل واحد شو حكى يعني. هلا بقت هي الحالة ما يعني ما حاسبوا حدا.

0: يعني بمعنى معنى الحساب يعني، أو استدعوا أو شالوا لا. إذا فينا بقى صرنا تقريبا بال2005 دخلنا بمرحلة إعلان دمشق.
1: نعم.
0: اللي خلق
1: اللي هو متعدد الآباء.
0: طبعا أيوة متعدد الآباء ممكن. يعني مقتل الحريري خلق ظرف موضوعي مختلف أمام المعارضة السورية. شعرت أنه صار في جو دولي يعني ضاغط على النظام، متهم بقتل الحريري أو مشارك بقتل الحريري أو ما شابه، فخلق ظرف موضوعي. ومثل ما بتعرف أنت أي عمل يحتاج إلى توفر عاملين، الظرف الموضوعي اللي خلقه مقتل الحريري وثورة الشباب بلبنان وميلتس وما ميلتس والعامل الذاتي كان متوفر عند المعارضة السورية، تحتاج إلى تغيير يعني. فصدفة بالمغرب كان في مؤتمر وكان حاضره ميشيل كيلو وحسين العودات وحاضره البيانوني، فأنه صار في نقاش أنه ممكن الإخوان ما عندهم مانع يشاركوا إذا المعارضة السورية عملت شي حركة ما ضمن شروطهم، يعني حاط ثلاث أربع شروط أنه قصة فلسطين وقصة. فميشيل كيلو جاب هو وحسين جابوا طبعا الراحلين الاثنين هلا جابوا لقيادة التجمع المشروع أو الاقتراح. قيادة التجمع أخذت المشروع وقالت أنه نحن بنعد وثيقة، يعني ما تركت لهم مسألة إعداد الوثيقة.
1: يعني قيادة التجمع أصبحت الأستاذ حسن عبد العظيم.
0: حسن عبد العظيم نعم، حسن عبد العظيم وقيادة التجمع هو ناطق باسم التجمع. فأعدوا الوثيقة بعد شي شهر تقريبا، يعني صارت جاهزة الوثيقة شهر شهر ونص، نوقشت واعتمدت وصادق عليها ميشيل كيلو كونه يعني كثير مهم رأيه، هو صاحب الفكرة اللي جابها يعني. وكل في ثلاثة من قيادة التجمع أنه هن يفاوضوا القوى والأحزاب السورية على تعميمها والقبول فيها يعني.
1: نعم.
0: أني حسن عبد العظيم وجورج صبرا وأنا.
1: نعم.
0: فصرنا نلتقي بالشخصيات وبالعالم والأحزاب. الأحزاب الكردية 10 أحزاب وافقت على الانضمام. المنظمة الأسورية رفضت بالأول، اشترطت النص الصريح على العلمانية بدال كلمة دولة مدنية، لكن بعد يومين ثلاثة تراجعت وقبلت. القوميين السوريين اشترطوا النص الصريح على العلمانية ونص استعادة الجولان بكافة القوى بكافة الوسائل الممكنة. طبعا ما جرت الموافقة وبالتالي القوميين السوريين أصبحوا خارج إعلان دمشق. طبعا كان مفتوح أمام الهيئات وأمام الأفراد كمان يعني، ووقعوا على الوثيقة الأساسية غير الأحزاب الوافقت 10 شخصيات مستقلة، يعني منهم رياض سيف، منهم هيثم المالح، منهم فداء حوراني، منهم يعني 10 أشخاص مستقلين وقعوا على الوثيقة من كل سوريا، سمير نشار كمان. وأعلن ب5/11 طبعا إجى الأمن حاصر غرفة الإعلام وصادر الكاميرات وصادر الكذا، كان في 3 كلمات ألقى حسن عبد العظيم وألقى جورج صبرا، ولما أجا دوري أنا أخذوا الهذا بس ما اعتقلوا حدا يعني. هلا هون الفكرة أنه الأمن لما طلع وأعلن إعلان دمشق وبلشت الناس يعني تنضم له كأفراد وك طبعا انضم له الأخوان لحظة الإعلان، وقت كانوا عم يعلنوا الإعلان عنه بمكتب حسن عبد العظيم، الأخوان أعلنوا من دمشق أنه هني موافقين وهني جزء من الإعلان. وحركة العدالة والبناء تبعت أنس العبدي هدول، وحزب العمل كان عم يعترض أنه ما حدا شاوره وما حدا كذا، بعدين إجا كمان انضم إلى وانطلقت هذا. هون بقى موقف السلطة، أنا برأيي كان في نقاش أنه أيهما أفضل، نقمعه في المهد ولا نحاول نلعب فيه من جوا ونداوره.
1: شكرا جزيلا على الخيارين. تسمح لي بس ناخذهم بعد الفاصل لانه شيق جدا مناقشتك في الخيار الاخر او نعبث في اعلان دمشق من داخله.
0: ما في مشكله.
1: فاصل ونعود لمواصله حوارنا مع الاستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.
2: غروب بشار الاسد

0: من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: المعارضة السورية بدون المثال الذي ذكرته قبل الفاصل حول طريقة تعامل أو تفسيرك لطريقة تعامل النظام آنذاك مع إعلان دمشق، هي متهمة بأنها تتبادل الاتهامات والظنون والشكوك بحق بعضها البعض. أنت قلت أن النظام قد كان ربما اختار أن يعبث بإعلان دمشق من داخله. ما معنى هذا الكلام؟
6: هلا لأنه بعد ما أعلن الإعلان انطلق واكتملت الصورة، شكلت قيادة أمانة عامة مؤقتة.
5: نعم.
6: فالأمن استدعى فؤاد نصيف، استدعى 5 من 14، يعني حسن عبد العظيم، جورج صبرا، فداء الحوراني، نواف البشير، أنا. الاستدعاء كان ركز أنه ليش أنتوا تحالفتوا مع الإخوان؟ وليش تحالفتوا مع الأكراد الانفصاليين؟ دول نقطتين. ونقطة أنه ليش عم تتظاهروا بالشوارع؟ لأنه شفت صار في مظاهرات يعني أمام القصر العدلي وغيره وغيراته يعني. وكانوا يعني في منتهى اللطف أنه يعني هيك عم ياخذ ويعطي وبتحمل، وهذا نصيف تحمل يعني. أنا عم بحكي عن تجربتي، هلا كل واحد حكى شو صار معه، بس أنا اللي صار معي. فأنا قلت له نحن إذا صارنا نطلع مظاهرات ولا نطلع مظاهرات، إذا ما حسنا نطلع، بمعنى أنه في إذا عنا جماهير تطلع رح نطلع، ما عنا جماهير تطلع ما رح تطلع، ما في داعي لحتى نعطي كلام فيه وعود يعني.
5: نعم.
6: الشغلة الثانية، الإخوان المسلمين هن طلبوا الانضمام، نحن ما فينا نرد، وأصدروا وثيقتين بال2002 وال2004 يقولون بنبذ العنف والتعددية والانتخابات وإلى آخره يعني. فنحن ليش لحتى نكون باطنيين سلفا هيك حرفيا، قلت له أنا يعني. لا نشوف بالتجربة، إذا ثبتوا على الوثيقتين اللي حكوهم فلا بأس، كويس لصالح سوريا يعني، هني لازم يكونوا جزء من الحراك السوري، حق طبيعي لهم هذا. ما كانوا هيك أنا ما رح أصير إخوان مسلمين، ممكن نكون أنا وياك بخندق واحد هيك. عطى ابتسامة ضعيفة طبعا يعني. بالنسبة للأكراد ما بعرف، هذا الاتهام أنه انفصاليين وغير انفصاليين، نحن ما شايفين هيك يعني، وجماعة عم بيشاركوا. وعلى كل حال خلي التجربة هي تبين مفرداتها يعني. طلعت، وتاني نهار بعت لي ضابط على البيت أنه ساتك على كلامك امبارح، قلت له ساتني على كلامي. نعم. استنتاج مني هيك أنه ليش ما اعتقلوا، ليش تعاملوا مع الخمسة اللي جابوهم بهي الطريقة، أنه معناته كان في نقاش أنه إذا قمعناهم ممكن يقوى أكثر، أو ممكن يصير ردة فعل عالمي، الظرف الخارجي ليس صالح النظام تلك اللحظة. أنه إذا ممكن نلاقي ناس جوا تخرب فيه أو كذا، أو نتركه لمشاكله الداخلية يعني، ممكن استنتاج مني أنا يعني. هلا مش الإعلان المشكلة، أنه صار بعد منه فترة بشهر 5 إعلان دمشق بيروت.
5: نعم.
6: وإعلان دمشق بيروت يعني ما بعرف كيف ليش صار يعني، هل هو يعني ما كان، رغم أنه كويس فيما يخص لبنان، لكن كان ممكن الإشارة أنه من ضمن إعلان دمشق ينشار للنقاط اللي بدنا إياها من اللبنانية يعني، شايف، اللي هي هذا المجلس اللي لغوه، مجلس التعاون السوري،
5: المجلس الأعلى
6: الأعلى. أيوة. فصارت حملة اعتقالات، أخذوا 10 أنا منهم يعني، اعتقلون 4، عملوا تسويات وطلعوا بعد شهر، وبقينا 6 قيد المحاكمة.
5: شو يعني عملوا تسويات؟ يعني ماذا تقصد
6: بي؟ عملوا تسوية منهم محمود مرعي، هذا اللي ترشح لرئاسة الجمهورية، قال إنه أنا ما وقعت، أنور البني

0: ووقعني أمام قاضي البداية اللي عرضونا عليه.
1: أنت بقيت في الاعتقال؟
0: إيه طبعا. إيه.
1: تعرضت لتعذيب أو إساءة؟
0: بال2006 ما في تعذيب. أنا انضربت كفين على خطأ، مو ما في، ما ضربوني ولا حدا بال2006. هيك كانت التعليمات يعني. بس أنا سألني مين أمين عام لحزب العمال، قلت له ما في أمين عام، في مكتب سياسي. قال فلان عبد الحفيظ الحافظ، قلت له لا، عضو مكتب سياسي. فحمل تليفون اتصل، ما بعرف مين اتصل، جاوبوا قالوا له لا، عبد الأمين الحافظ، عبد الحفيظ الحافظ. فأجا ضربني كفين إنه عم تكذب علي. أما البقية لا، ما انضربوا. ورحنا على عدرا يعني، على عدرا وزعونا على مهاجع الجنائيين بتعرف يعني. هلا هني أسرعوا بمحاكمة أنور البني 5 سنوات. نحن عطونا إخلاء سبيل تحت محاكمة 3 ما عدا ميشيل، 4 ما عدا ميشيل. لما ماتت أمه لميشيل القاضية عطته إخلاء سبيل مشان يحضر دفن، القصر ما وافق. كيف بدهم يحلوا بعد ما صار إعلان على التلفزيونات؟ فقرروا جيبنا وفتح المحاكمة من جديد. أنا ما التحقت. محمود عيسى لقطوه جابوه، وحبيب إبراهيم في شاب كردي طلع هرب على السويد وما زال موجود بالسويد منهم، وواحد ما استدعوا، ما جابوه يعني، وما زال ملفه موجود إنه يعني طبعا قبل السقوط يعني.
1: بعد هاي المرحلة واصلت و...
0: لا هلا هون أنا لما ما أجيت حكموني غيابيا 10 سنين. حكمت غيابيا، فاضطريت أترك بيتي وسكنت بمنطقة أخرى.
1: تخفيت
0: لعام 2012 مسكت بقصة مساعدة الثورة وتمويل وما تمويل.
1: وانت بقيت متخفي تماما حتى يعني عند اندلاع الثورة السورية؟
0: طبعا طبعا طبعا. بس يعني انا ما فوت على دوائر حكومية، ما اقبض، ما كذا يعني، ما صار معي ولا مشكلة حتى انضرب في شيء.
1: والحياة العامة يعني كيف إنسان يعيش متخفي في بلده
0: يعني
1: في
0: متخفي
1: في وضح النهار؟
0: هي عايشناها بالأيام الأولى، عانيت منها أنا بالأيام الأولى، أنه متخفي، أنه مفروض ما حدا يعرف وين. لكن الحقيقة أني أصدروا حكم وبلغوا الشرطة. الشرطة هي بتلقطك. أنت بتلقطك لما بيصير معك حادث، صارت مشكلة لغطة.
1: أو أحد يبلغ عنك،
0: أو حدا يبلغ أنه هذا. أنا ما حدا بلغ عني وما صار معي أي حادث نهائي. لا ل 2012 اعتقلت لسبب آخر.
1: لنصل إلى هذا الاعتقال، لكن بالنهاية يعني كل نضالكم مع التقدير والاحترام لم يحدث هذا التغيير المنشود. لكن شباب يحملوا الورود في ويعملون على الكمبيوترات ووسائل التواصل الاجتماعي تمكنوا من خلق ثورة ضمن سياق الربيع العربي الكبير الذي انطلق، وكانت سوريا إحدى أهم محطاته.
0: صحيح، واحدة من محطات الهامة. لكن يعني لا تقاس الأمور بهي الطريقة أنا برأيي. يعني في ظلم للمعارضة.
1: هذا يعني سؤال يعني ليس استنتاج.
0: يعني مثلا ربيع دمشق ألم يؤسس لإعلان دمشق؟ إعلان دمشق ألم يؤسس نضالات الثورة؟ والناس عشرات آلاف العالم انسجنت 15 سنة و20 سنة. يعني لي أصدقاء مسجونين 29 سنة،
1: أكثر من 20 عام.
0: شايف كيف؟ يعني رياض ترك 20 سنة مثلا.
1: وهذا ما أسأل عنه، النمط النضالي.
0: يعني بقصد عمل متكامل، لكن نمط الشغل.
1: نعم،
0: نمط الشغل يعني نحن كان وسيلتنا التظاهر والبيانات. بال2011 لما انفجر يعني أمام ثورة، يمكن بعتقد سوريا لأول مرة في التاريخ، شو بدك بعلاك ثورة آزار وثورة ما بعرف مين؟ الثورة الحقيقية هي ثورة عام 2011، لما كل أو يعني 80% من الشعب السوري نزل على الشوارع اختيارية. هذا بالمشاهد العياني يعني، كبار صغار لك، حتى الشعب الحزبية صارت تنزل. يعني بالرستان شعبة الحزب نصبت خيمة وأعلنت انسحاب جماعي، فأجوا قوسوا على الناس الحاضرة بالخيمة. يعني نمط مختلف. اثنين، يعني كان عم تجرى دورات لشباب المجتمع المدني. لا مثلا طلع هدول كيف بيرفعوا التصوير المشاهد، كيف بينزلوها على يوتيوب.
1: مين أجرى؟ ما كانت تجرى دورات ولا؟
0: لا، في دورات لا. بمصر وفي بلبنان وفي
1: لا، هذه هي رواية. شوف
0: لا لا، ما أنا

0: أنا بعرف أنا جزء من الحالة.
1: نعم
0: صحيح أنا ما رحت بس بعرف ناس كانت تروح تحضر عن النضال السلمي.
1: لكن ليس ضمن سياق نظرية المؤامرة يعني.
0: لا هلا مو شرط يكون ضمن سياق تحضير لثورة، لا ما هيك عم بحكي، لكن التدريب على النضال السلمي
1: هذا
0: يعني عشرات الندوات صارت بمصر،
1: نعم.
0: ببيروت، ببخارست صارت، كان ومناطق أخرى كمان يعني. في كتير ناس راحت حضرت ورجعت يعني. فالشباب حسنوا فعلا يديروا المرحلة الأولى إعلاميا، وهي مسألة كاملة توثيق والشهادة والإشهار. شايف بالمرحلة ما قبل 11 يعني ما كان في ضرورة لهي القصة، وما كانت يعني جسم السياسي قلت لك من شوي.
1: طيب هل أصبت بصدمة أنت وجيلك ورفاقك المناضلين اللي أنتوا يعني خضت معهم حوارات، وهذا أمر يعني أعتقد كان غني بالنسبة لك يعني من أجل إعلان دمشق، هل أصابتكم صدمة بأن تروا يعني الشعب السوري ينتفض بهذا الشكل؟
0: ليش بده يصيبنا صدمة؟ أين الصدمة؟
1: لأنه أنتم مؤمنين أنه المجتمعات مفوتة حسب نظرية ياسين الحافظ، مجتمعات ميؤوس منها.
0: مفوتة بالمعنى التاريخي، بس مو مفوتة إذا حانت اللحظة تطلق ثورتها. ليش يعني كان الوضع بسوريا تمام التمام يعني، مثلا ما في مليون سبب يدفع للثورة، لكن ظرف الموضوعي ما كان متوفر. صار ثورة تونس، ثورة مصر، ليبيا انتقلت لهون ضمن تسلسل معين يعني. فلا ليش، طبعا ما حد ادعى من الأحزاب أنه نحن أطلقنا الثورة، وصار في نقاش بفترتها أنه شو الموقف من الثورة، أنه بنمشي معاها. وصار مثلا إعلان دمشق مثلا بيان أنه كل واحد يشارك في المنطقة اللي هو فيها حسب قدرته وشكل الفعاليات اللي عم تقوم فيها، يعني يتظاهر يتظاهر. يعني حتى أبو هشام قال شو بتكون رياض الطرق، أنه بنزل أنا أتظاهر مع العالم، قلنا له لا وين أنت، الهوى بيطيرك، وين بدك تروح تتظاهر يعني أنت. هاي شغل شباب وشغل مو شغل كبار يعني.
1: ولكن هنا تفارقتم أنتم كإعلان دمشق مع التجمع الوطني الديمقراطي في الرؤية حول كيفية
0: مع الاتحاد الاشتراكي، مو مع
1: يعني رئيس التجمع حسن عبد العظيم
0: وحزب العمل فاتح جامع.
1: نعم
0: هلا نتيجة الانتخابات لما عقد المجلس الوطني الأول إعلان دمشق بال 2007 شهر 1 2007 الحقيقة الاتحاد الاشتراكي طرح أنه بده إحدى القيادتين، يعني يا أما رئاسة المجلس الوطني يا أما رئاسة الأمانة العامة، وبعدين يطلع مين ما بده. لم يتم الموافقة على
1: يعني كان في جذور لهذا التفارق الذي ظهر.
0: طبعا طبعا ثلاث مرات حاولوا ينسحبوا من هذا ويرجعوا رياض سيف.
1: لماذا تم اعتقالك بال 2012؟
0: بال 2012 تم اعتقالي بتهمة التقرير، يعني ما نصبوا لي كمين اني عم بمول بهي بعد شو اسمه بعد قدسية
1: الهامة
0: منطقة الهامة، انه أعطيتهم 50,000 مشان يشتروا لابتوب فاللي أخذ 50,000 حطه بجيبته راح رفع تقرير أو كان على تواصل مع الأمن فاعتقلوني. المهم مشت، ما أحس أن نسبت عليه لأنه أجدى هو يعني.
1: ما دامت فترة الاعتقال؟
0: لا دامت شهر شهر مع التعذيب طبعا يعني. بس لما خلص انه انتهى انه ما في، انا ما اعطيت مصاري
1: يعني. تعرف لما بنحكي عن كلمة تعذيب الان بعد مرور هذه السنوات وبعد انتصار الثورة السورية وبعد تكشف جرائم نظام الأسد وظهور الصور وقيصر وغير ذلك، يعني تخيلها بحق الشباب نعم تعذيب، لكن يعني لا يمكن تخيل كيف يمكن المحقق ان يعذب رجل يعني قدير، رجل خمسيني، رجل ستيني بهذا الشكل، يعني أمر يفوق
0: أخي. هذا كيف بنى حافظ الأسد؟ بدك ترجع للسؤال الأساسي، نظامه الأمني. أنه أول شيء هو مقدس، هو ابن الشعب، وكل من لا يقبل بهي المقولة هو يعني يستحق الموت.
1: تكفير
0: يستحق الموت أيا كان، حتى لو أمه يعني ما في مشكلة. اثنين يعني اللي ما بينفذ بيروح، يعني عنصر أمن تردد أو تعاطف مع سجين بيتقوس بيروح أو بينسجن، أو يعني ما في مزح في هاي النقطة. ويقال إنه قد كانوا يجيبوا له فيديوهات تعذيب للإخوان المسلمين بتدمر إنه مشان يفرجوا عليها.

0: لحافظ الأسد يقول لهم يعني ليش هيك رخوين أنتم كتير يعني، بده أكثر من هيك يعني، رغم أنه تعذيب لا يقل عن اللي حصل بعد 2011 من حيث القسوة يعني.
1: طبق عليك أشكال بالتعذيب؟
0: لا لا، أنا بس ضرب ولكم وإهانات يعني، ضرب بكبل يعني، بس ما تعذيب التقليدي اللي يأكلوها مثلا حزب العمل أو الإخوان الكرسي الألماني أو هذا، ما لا ما تعرضت.
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: اسمح لي نكمل بعد الفاصل.
0: إيش علم؟
1: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم بعده نواصل شهادة الأستاذ سليمان الشمر للتاريخ.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: خرجت من الاعتقال في العام 2012 بعد أن حكم عليك
1: سنة
0: نعم. سجن
1: سنة سجن نعم. بعدرة
0: قضيتها
1: طبعا. إيه بس كانت الظروف تغيرت يعني. أنا لو قبل مثلا نائبة القاضي كانت كتير مصرة أنه أنا لازم على الأقل أخذ 3.5 مثل ميشيل كيلو محمود عيسى نفس الملف يعني، عرفت كيف؟ لأنه أنا عادوا محاكمتي
0: المحاكمة القديمة
1: لأنه أنا تبرأت من أي الجديدة
0: من تهمة اللابتوب
1: بتهمة التمويل أو كذا، إيه تبرأت منها، رجعوا حاكموني على القديم يعني. بس كان تغير جو القضاة مانن مع السجن.
0: طيب لماذا لم تغادر سوريا آنذاك كما غادر كثير من رفاقك والمعارضين السوريين وذهبوا للعمل والنضال خارج البلاد أيضا ضمن مؤسسات المعارضة و
1: يعني هلا أنا مبدأي بهالموضوع يعني كل من لم تكن حياته مهددة تماما ما في مبرر يطلع بناضل جوا. ونحن حاولنا نستمر بالإعلان يعني بعد ما طلعت العالم كله يعني، استمرينا بالإعلان جوا كم واحد يعني، فما كان فكري. بعدين أبوي كان زلمي كبير، عندي خوات تنتين، بنتي برا، فيعني ما فكرت بطلع لا. بس المبدأ العام يعني أنه أنا كنت برر للمطلوب للعسكري يطلع ما يخدم عسكريا، وللي حياته مهددة والباقي رأي شخصي هو حر يعني. أنا ما
0: لكن أنتم كان لديكم
1: حدا يطلع.
0: عفوا كان لديكم ممثلين لإعلان دمشق في مؤسسات المعارضة في المجلس الوطني ومن ثم
1: أنا عضو مجلس وطني سري، بس كنا 20 واحد من الداخل سريين.
0: طيب ما جدوى أو ما هي يعني آثار العمل آنذاك لإعلان دمشق داخل الساحة السورية؟ كيف كانت تتجلى يعني بأي نشاطات؟
1: يعني حقق نقلة في حياة السياسة أو في مسيرة السياسة السورية في السنة الأولى يعني. الناس انبهرت، الناس يعني صارت تتعول عليه يعني. أحدهم قال لقد انطرق قطار التغيير ما عاد يوقف. اعتقالات إعلان دمشق بيروت وساركوزي لما فتح عنه الغطاء وصار يروح ويجي يعني، صارت الناس شوي شوي يعني رهانة أنه التغيير قريب لم يعد قائما.
0: لنا أعني بعد الثورة، بعد خروجك من الاعتقال، قلت واصلنا العمل إعلان دمشق في الساحة السورية
1: وما زلنا
0: يعني. كيف
1: وصلنا؟ بلقاءاتنا، ببيان، بكذا، بس مو أكثر من هيك يعني. والناس اللي طبعا بعد ما انتهى التظاهر وتحولت للعسكرة، نحن ما عدنا شغل يعني بالعسكرة، ما لنا حملة سلاح
0: يعني. ولكنكم يعني، وهذا سؤال أعتقد يدور في ذهن المشاهدات والمشاهدين الآن، يعني إذا كنتم لا تتدخلون في العسكرة فلماذا تريدون التدخل في القرارات التي يتخذها العسكر حين ينتصرون في ثورتهم؟
1: كل ثورة حتى تنجح

0: يجب أن تطلقها حركة سياسية.
1: وعندما ثم تنكفئ ثم تنكفئ
0: تنسحب؟ لا بالعكس، يعني أي يعني كان يعني أحد أسباب إطالة أمد الثورة غير التدخلات الدولية وموقف أوباما من يعني عدم حسم الصراع عسكريا، يعني هذا الإشكال كان أنه يعني الجسم السياسي بوادي والجسم العسكري بوادي وما كانوا يلتقوا نهائي. فهي كان أكبر مقاتل الثورة كانت.
1: ما كانت يعني أنا ذاك الحلول في من وجهة نظرك، يعني كيف كانت ممكن تحل هذه المعادلة تلاقي ما
0: كان
1: بين
0: كان مفترض كان
1: المقاتلين مفترض الفدائيين المجاهدين إلى آخره بمسمياتهم وعقائدهم وأيضا السياسيين العلمانيين الليبراليين.
0: مشكلة الثورة السورية أنه لم تقودها حركة سياسية تتحكم بمسارها، أنه اليوم سلمي بكرة عسكري، اليوم تفاوض، اليوم تراجع، اليوم تقدم. هذا الشيء ما حصل، فما حصل صارت عفوية أو صارت انفجار عفوي بمعنى ما. الجناح السياسي بقي عم يشتغل، شكلوا المجلس الوطني، طلعت الناس تقول المجلس الوطني يمثلني، بعد كم شهر طلعت الناس تقول الائتلاف يمثلني، بعد يعني لأنه الرأس أو مركز القيادة والتحكم مفقود بغض النظر عن الادعاء. العالم بعض دول العالم حاولت تساعد لما اعترف 125 دولة بالمجلس الوطني باجتماع تونس، هذا أمر مو قليل كان مفترض ينبنى عليه، لكن ما انبنى عليه بصراحة. يعني بقي الحركة لهدول العساكر أو العسكر الفصائل العسكرية، في مرحلة كان هناك 400 مجموعة مسلحة في مرحلة من المراحل. فنحن ما اخترنا، النظام هو فرض العسكرة على الشعب السوري، ولما دول الصراع يعني دخل إيران، دخل الميليشيات العراقية، دخل حزب الله، دخل فهو فرض العسكرة على الثورة السورية. لكن عسكرة كانت غير منظمة، يعني فصائل كل واحد بيشتغل حسب.
1: يعني لا تزعل، يعني أنا فقط يعني
0: لا لا مو زعل، اللي أسمعها بس نحط الأمور في سياقها.
1: لا تزعل من السؤال التالي.
0: ما ليش لا تفضل لا من الأول
1: للثاني. لولا هذا النوع من الصراع، تقول فرض النظام العسكري فظهرت فصائل 400 أو أكثر قاومته، بس ولكن لو استمرت الأوضاع على طريقتكم في النضال القديمة كان استمرنا يعني في إصدار بيانات والاجتماعات والتخفي، ويعني هذا طريق مسدود يعني. لذلك طلبت منك ما تزعل من السؤال.
0: لا مو مسألة زعل ورضا، مسألة إقرار حسب الواقع، تطورات الواقع. يعني الشباب اللي انطلقت بثورة 2011 قتل القسم الأكبر منهم في السجون أو هرب القسم الباقي، ففقدت هي يعني سكر أغلق باب السلمية، ما عاد في مجال للتظاهر. يعني واحد عم يقوسك شو بتعمل له؟ يا بدك تحمل بارودي، بس مو كل الناس بتحمل بارودي، مو كل الناس مستعدة لتنقتل، مو كل الناس عندها أطفال، ناس يعني هي مسألة معقدة في المجتمعات. لكن في جسم كبير بدأ من الجيش ينشقه، ومن شباب المناطق المدمرة اللي عم تنضرب ينضموا لهي الفصائل، فصرنا أمام ما يسمى الجيش الحر. مو ما هو الجيش الحر، هو كان نواة كل الشغل، وهو اللي يعود له ثبات الثورة في سنوات الأولى. طيب بعدين مفترض هاي الفصائل كان الشكل الطبيعي أنه تنضوي تحت جسم سياسي، راحوا صحيح صاروا بالائتلاف
1: لهم ممثلين
0: سوا، بس يعني العساكر لحال والسياسيين لحال، ما حدا بيعترف بقيادة الثاني. ومن هون أنا هذا اللي قصدته أنه كان أحد مقاتل أو سبب إطالة الصراع مع عوامل أخرى طبعا.
1: هل كنت تتوقع أن يسقط نظام الأسد فجأة بالشكل الذي سقط في خلال
0: لا بس 11 يعني يوم؟ أنه كان محكوم بالسقوط عاجلا أو آجلا، يعني هلأ لولا تدخل الإيرانيين مثلا. يعني كان بال 2013 تعرض للسقوط، عام 2015 كان ساقط، يعني وصلت الناس قطع جسر الشهود، وتدخل الروسي يعني ثبت النظام على الأرض. عدا أنه يعني العبيدير العملية الأمريكان الغرفتي الموك والمو، يعني هن كانوا عم يقننوا الصراع، تتقدم المعارضة يلجون السلاح عنا، تتراجع المعارضة بمدوة، يعني كانت عملية إدارة. عملية طوفان الأقصى أنا برأيي هي فتحت باب إعادة إغلاق ملفات الشرق الأوسط المتفجرة وإعادة ترتيب النفوس،

0: في الشرق الأوسط.
1: يعني أنتم بالنهاية يعني حصدنا يعني آسف لأني أنا في موقع طارح الأسئلة فقط الآن.
0: لا خذ راحتك.
1: يعني حصدتم ثمرة دماء شهداء غزة ويتوقع يعني أن تحافظ سوريا والسوريين على هذه المبادئ.
0: كيف حصدنا يعني كيف حصدنا؟
1: يعني حضرتك قلت أنه
0: واحد من
1: طوفان الأقصى
0: واحد من
1: تسبب
0: طوفان الأقصى.
1: طوفان الأقصى ترجمته 60,000 شيء،
0: يعني دعت العالم لإغلاق الملفات المفتوحة. في عنا 4-5 ملفات مفتوحة في المنطقة يجب أن تغلق، منها الملف السوري أغلقت بالتسلسل، ملف حزب الله أغلق، فتح بعض الملف السوري أغلق، وهلم جرا. مو حصدنا نحن، الفلسطينيين دفعوا 70,000 قتيل و100,000 معاق
1: مئات الآلاف
0: عدا المعاناة والتهجير يعني ما نحن إذا في وارد تقييم.
1: يعني ما قصدته أنه السورية يجب أن تتحمل مسؤولية هذا المشهد، يعني أنها فعلا كان هناك ثمن للتغيير الذي حصل فيها، وأن هناك تضحيات قدمت، يعني لا يجب أن تدير ظهرها
0: في مليون قتيل شهيد بين مباشر وغير مباشر، يعني فوق 500,000 مباشر. في عندك الناس اللي ماتت من الجوع والحصار، في عندك الناس بالمخيمات، الناس اللي ماتت بالبحار، الناس تشردت، 7-8 ملايين مشردين، 7-8 ملايين نازحين جوا. الثمن اللي اندفع مو قليل، ما في شعب بالعالم دفع هيك ثمن ببيال وبل زمن المديد يعني. فيعني بيستحق انه ينختم هذا الصراع بعدين يعني.
1: ختم هذا الصراع.
0: ختم طبعا.
1: وبدأ البعض صراعا جديدا الآن مع الحالة الجديدة التي شكلت في سوريا. اسمح لي ناخذ فاصل أخير لهذه الحلقة ونعود لمناقشة الآن والمستقبل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع الأستاذ سليمان الشمر في شهادته للتاريخ.

0: انتصرت الثورة وسقط نظام بشار الأسد، وأخذ البعض يشعر بأن شمس المعارضة السورية التقليدية بدأت تغرب كما يحل الغروب الآن على قاعة العرش هذه. لذلك اتخذ مواقف ربما عدائية رافضة متحفظة تجاه الإدارة السورية الجديدة أو الذين وصلوا إلى الحكم. كيف ترى هذا؟
1: يعني هو أول بداية أنه المعارضة بأساليب التقليدية ما عاد تمشي، هي مفترض تقتنع فيها المعارضة أو اللي عم يشتغلوا بالمعارضة. يجب التفكير بنمط جديد من العمل السياسي، لا يركز على الحجم والأعداد. يعني الحزب الجماهيري لم يعد بحاجة بسوريا، ما لنا بحاجة أحزاب جماهير، نحن بحاجة أحزاب تطرح برنامج محدد صغير لتوصل وتمارس العمل الديمقراطي بشكل صحيح. هذا جانب. أما أنه ليش أخذوا موقف من السلطة الجديدة، ما بعرف حجم اللي أخذوا أولا. ثانيا يعني في ممارسات بصراحة يعني عند السلطة الجديدة يعني دفعت البعض للتوجس، أو مثلا
0: مثل ماذا؟
1: مثل مثلا الحوار الوطني، مؤتمر الحوار الوطني، كل هذا الناس يعني مطروح الحوار الوطني مؤتمر من عام 2000.
0: نعم.
1: انه دول، كل الدول اللي خرجت من صراعات فتحت حوار وطني مشان تاسس عقد اجتماعي جديد تبني عليه دستور جديد. انه هذا مفتوح، وهذا بيضم كل فعاليات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه مفترض بالبلد. هون اللي حصل غير هيك. اول شيء يعني هيك على السريع، تم اثنين ركز على الوجهات التقليدية أكثر ما يركز. يعني لحد الآن ما اجتمعوا ولا بس

0: سياسي سوري بالداخل، في سياسيين من الخارج يجوا اجتمعوا فيه.
1: يعني هو لا وجود للحياة السياسية لأنه
0: لا قام لا لا حلت هذا الأحزاب مبرر. موجود الناس، كيف لك الناس كانت بتشتغل؟ ماتت الناس؟ ما ماتت. اثنين مثلا خذ كمان عقدوا المؤتمر الحوار الوطني لمدة 7-8 ساعات وشكلوا لجان، واللجان ما اشتغلت. يعني إذن عمليا ما صار حوار وطني، وكأنه للخارج. لاجينا على قصة الإعلان الدستوري كمان على السريع تشكل وأعلن الإعلان الدستوري، وفترة انتقالية 5 سنوات، كل الفترات الانتقالية في العالم 2 18 شهر أو 2 الكثير. على كل حال مهم المشكلة، لم يكن هناك من هو مستعد لمنافسة هذا النظام على الموقع، ما في حدا مستعد يعني، وما حدا مفكر بالموضوع. يعني مفكرين انه كيف ممكن نبني نظام مدني ديمقراطي، هذا الناس اللي عم تطالب فيه. يعني هلا في غموض عند السلطة، ما بتقول ماذا تريد ان تبني، هي نقطة يعني النقطة الأساسية اللي عم تخلي في تشويش وضعف ثقة ما بين السلطة والناس اللي بيشتغلوا بالسياسة. طبعا هلا السلطة لها جمهور، يعني واضح انه في ناس كتير واسعة، يعني من منطلق انه يجب الا تعود السلطة للأقليات، وانا برأيي هذا خطأ، هي لن تعود للأقليات، انتهت. يعني العلويين ما عدلهم نجران يرجعوا على السلطة، ولا في مناخ دولي يرجعون، لا هني ولا غيرهم ولا اقليمي. فيعني هذا متوهم، انا برأيي هذا الشعور من هون لهذا السبب، الغموض ويعني والتركيز على فئة معينة. والسلطة عم تعترف، ما بتقول، يعني مثلا الرئيس مرتين قال يتهموننا بأننا نعتمد اللون الواحد وهذا صحيح بسبب عامل الثقة، ومرة تانية قال هؤلاء الذين يعملون معي اختبرتهم 5 سنوات أو 8 سنوات في إدلب ولي ثقة بهم، بينما حتى أتعامل مع ناس آخرين يحتاج إلى زمن. يعني واضح أنه يعني
1: إضافة إلى الأحداث يعني التي يعني وقعت في الساحل وفي السويدة،
0: ما اختلفنا، بدي أقول أنه سوريا دخلت مرحلة جديدة تعيد صناعة هويتها من جديد. عم يديروا النقاش مع الخارج بشكل جيد، ممكن يديروا النقاش مع الداخل بشكل جيد. لماذا؟ مدى يعني القدرة موجودة، لكن النية على ما يبدو غير موجودة. هون مصدر الخلل اللي عم يصير. يعني شايف كيف؟ طبعا صارت أحداث الساحل، يعني فلول أوكي قامت هجمت على الكلية البحرية انتهت خلال 48 ساعة. يعني طيب نقطة الخلل كان الفزعات، ليش الفزعات؟ يعني إذا عنا جيش 200,000 حسب تصريحات شو اسمه، عنا قوة أمن داخلي أكثر منا، ليش الفزعات؟ ما في داعي للفزعات. يعني الفزعات لأنه بتخلق مشكلة اجتماعية، وناس محقونة، ناس مقتولة أهلها، ناس مقتولة أولادها، ناس تدمرت بيوتها وتهجرت سنوات طويلة، إذا فلتوا يعني بغرائزه هي اللي بدها تتصرف، بينما الدولة تستطيع ضبط الأمر. هذا الموضوع خطأ، ما لازم كان يصير. رجع تكرر بالسويدة رغم أنه المشكلة مختلفة، هنا كمان ما كان لازم يصير الفزعات تحديدا.
1: كان وصلت الأمور بالسويدة إلى الاستنجاد بالإسرائيلي
0: نعم صارت بعدين،
1: وقصف دمشق
0: صارت وغير مبررة،
1: مطالبة بالانفصال،
0: ما حد عم يبرر لا المطالبة بالانفصال ولا يعني أنا أحد الناس مع دولة مركزية
1: مع دولة مركزية،
0: أنا مع دولة مركزية مع لا مركزية إدارية موسعة. معلش المحافظة تنتخب محافظة، يكون وين المشكلة؟ يعني ما كان في قانون، يتطور قانون الإدارة المحلية بحيث يصير في، أما ماني معلم مين مع الانفصال، ليش هلا قسم كبير من أهل السويدة رغم اللي حصل ما نون لا مع استنجاد بإسرائيل ولا نون مع الانفصال عن دمشق. يعني وشايفين هلا بلشت يعني الهجري وقت بشهر تموز غير الهجري بشهر 10، وأنا بكرة بشهر 1 القادم بجوز ما يلتقى حوالي 10% من السويدة مؤيدين له، اللي هن لهم مصلحة باستمرار الوضع القائم. شايف كيف؟
1: أستاذ سليمان،
0: يعني أنت في موقع المسؤولية اللي بدي يقوله، مسؤوليتك أنه كيف تجذب العالم ما تبعدها، يعني أنت تقدم ولو أحسابك يعني أحيانا. شايف كيف؟ هي الفكرة،
1: هذا ما أردت السؤال عنه. أستاذ سليمان، يعني أنتم الذين عملتم في المعارضة بشكل تنظيمي سنوات عقود طويلة، لا زلتم تنتظرون أن يعني تكون مبادرة من السلطة، من الذي في الحكم، سواء كان دكتاتورا أو سلطة جديدة، أو إذا لم تأتي هذه المبادرة فما الذي ستفعلونه؟ كيف تنظر أنت؟

0: إلى مستقبل العمل السياسي السوري المعارض وغير المعارض؟
1: لا، في بالمعارضة يعني أصوات، يعني بدي أقول مرتفعة زيادة، إنه إذا ما بدنا نعقد مؤتمر وطني نحن بنعقد.

0: النتيجة، ولازم التزمت شو الفائدة؟ يعني ما شو له قيمة؟ بس إنه أرضينا حنا إنه عقدنا مؤتمر، يعني ما أنا برأيي غير عملي، وأنا في أصوات باكرا كانت عم تطرح ولا عم ترتفع أكثر. أنا من البداية من شهر شباط نصحت اللي بيشتغلوا بالسياسة إنه لا تفكروا بأي الطريق، لأنه ماله جدوى. يجب السلطة أن تدعو له وتشارك إيه ويكون مفتوح وتشارك أكبر قسم من الفعاليات السياسية والثقافية والاقتصادية الموجودة بسوريا، وهي كثيرة. يعني ليش
1: تقصد أن هذا الأمر لا يمكن أو مشروع لا يمكن أن يحمله إلا دولة؟
0: ما له قيمة، لن يبنى عليه، ما له قيمة سوى أنك أرضيت أنه نوع من هيك تسجيل موقف لا أكثر ولا أقل، يعني مثل أي بيان. إذا لم تفعل السلطة، أنا برأيي ما في دولة تدار بلا سياسة، بدأ أحزاب وبدأ قانون أحزاب. هلا الرئيس قال إنه قانون أحزاب، يعني أحزاب بدون قانون يؤدي إلى الفوضى. كويس، يعني إذا كان الرجل يفكر إنه بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ممكن يطلع قانون أحزاب من ضمن الدستور الدائم، لا بأس. بس بهذه المرحلة ممكن نغطيها بالسماح بتشكيل أحزاب تحت التأسيس. تحت التأسيس هي بتسمح للناس تنتقل هالفترة الانتقالية من نمط التفكير في المعارضة السابق إلى نمط جديد من الشغل، خلي الشباب تتعلق.
1: لكن هي الفكرة،
0: لأن الشباب هي الفاعلة بالشارع، هي كانت خارج الأحزاب ما عندها خبرة.
1: صحيح، ولكن هي الفكرة من الحياة الحزبية هو يعني أن ينشأ صراع على البرامج، على خدمة المجتمع،
0: التنافس على خدمة المجتمع.
1: إذا لم يكن هناك قانون لإدارة هذا الصراع،
0: شايف كيف عبقل؟ لا معلش، يعني أحزاب تحت التأسيس لا يعني أنه بلا قانون، لكنها بتشتغل بالضوء وبتشتغل براحة. هلا شاهدنا الأشهر الأولى حراك واسع وتحالفات ونفك التحالفات وإلى بدون جدوى، لأنه أول شيء بقت الناس تفكر بنفس العقلية، وبالتالي ما حسنت تنتج شيء جديد يثبت بالواقع. اثنين، انه السلطة ما اعطت، يعني ما اعطت تباشير انه تفضلوا اشتغلوا، يعني قدموا مقترحات، شوفوا شو بصير، شو فينا نشتغل، كيف فينا نتعاون نحن وياكم لانتاج حالة سياسية نافعة. هذا العمل ما بصير.
1: تشترك
0: بكل اسف، يعني
1: تشترك مع بعض المعارضين السوريين التقليديين بفكرة أن لا يمكن أن يتطور الإسلاميون أكثر مما هم عليه، طالما يعني بمعنى أن الدولة الحالية قد تتوقع أن تتحول فكريا الحكومة.
0: الإسلام السياسي طيف واسع، يعني عندك من نموذج طالبان مثلا لا توصل لنموذج العدالة والتنمية بتركيا مثلا، نماذج عديدة وقابل للتطور إذا وجدت الإرادة السياسية. هلا نحن ما بنعرف شو يعني تركيبة السلطة من الداخل، يعني توازنات القوى الداخلية كيف، وين بدها تشد بأي اتجاه، هذا غير معروف، لأنه الشكل الخارجي لساته متماسك. ممكن تتحول، ومبين إنه الرئيس براغماتي، ممكن قابل للتحول إذا كان الظرف الداخل السلطة يسمح له بجوز. العالم الخارجي بده يشجعه.
1: يعني أنت متفائل على بحدوث تحولات؟
0: نأمل، ماني متفائل، نأمل، لأنه إذا ما حصل تحولات مشكلة.
1: شكرا جزيلا.
0: يعني سوريا بلد متنوع، لا تدار بعقلية محددة، يجب أن تأخذ الجميع في الاعتبار.
1: شكرا جزيلا أستاذ سليمان.
0: أهلين.
1: وأنتم أعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم وحلقة جديدة من شهادة للتاريخ.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

ساعة لأهم الأنباء مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على 6 متورطين بالاتجار والترويج في دير الزور وتضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتحدث عن شاهد سري اتهم أحمد حسون بالابتزاز المالي في جلسة اليوم، والشاهد يقول أنه دفع 20,000 دولار للإفراج عن شقيقته بعد وساطة حسون. رئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في مجلس الشعب يكشف لتلفزيون سوريا اختلاف النظام الجديد جذريا عن سابقه، ويتحدث عن إعادة توزيع صلاحيات لجنة الشؤون الخارجية. أردوغان يدعو إلى مواصلة الحوار بين سوريا ولبنان، ويعلن استعداد تركيا للمساعدة في تطوير العلاقات بينهما.

0: في التفاصيل مشاهدينا، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الاتجار بالمخدرات ونقلها حتى وترويجها في محافظة دير الزور. هذا وقالت الإدارة أن العملية جاءت بعد متابعة أفراد الشبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور لهم. هذا وأسفرت العملية عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج، وأضافت الجهات الأمنية أن الموقوفين أحيلوا كذلك إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات اللازمة بحقهم. معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد سليبي. عهد، بداية أهلا بك، إذن نرصد معك تفاصيل هذه العملية الأمنية.
1: تحية لك يا أمينة وسادة المشاهدين. هذه العملية هي جاءت أول أمس بعد رصد وتدقيق في حركة الأشخاص الذين كان مشتبه بهم بالتجار بالمواد المخدرة في محافظة دير الزور سواء في المدينة أو حتى في الريف. وتمت العملية أول أمس من قبل جهاز مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور، وتم اعتقال 6 أشخاص والعثور على نحو 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال أو التشبوز في هذه المنطقة. هذه العملية ليست الأولى من نوعها. جهاز مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور يعمل بشكل حثيث على يعني تجفيف مصادر دخول أو يعني ترويج هذه المادة في محافظة دير الزور، والتي كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية انتشار كثيف للمواد المخدرة والتجار بها حتى عند القصر من أبناء المحافظة. فإذا يعني كانت هذه العمليات هي مركزة على شخصيات، يعني في بداية الأمر شخصيات بارزة، ثم بعد ذلك شخصيات كان يشتبه بها، وبعد تلقي بعض الشكاوى من أهالي المنطقة وذلك بحسب يعني إدارة مكافحة المخدرات في المحافظة بأنهم يعملون على يعني هذه الجماعات أو هؤلاء الأشخاص، وأن لديهم أيضا بنك من الأهداف التي سيعملون عليها خلال الفترة المقبلة في محافظة دير الزور. هذه المنطقة كانت تشهد إبان سيطرة النظام المخلوع، حتى يعني وجود معامل لتصنيع مواد مخدرة في هذه المحافظة كانت يعني تعود ب يعني مصادر دخلها إلى الميليشيات الموالية للنظام، ولعل أبرزها الفرقة الرابعة التي كان يترأسها شقيق رأس النظام المخلوع ماهر الأسد في هذه المحافظة. فإذا يعني ما تزال المواد المخدرة منتشرة في المحافظة، حتى أننا يعني لما تحدثنا عن بعض الجرائم التي حصلت في هذه المنطقة يعني نلاحظ أن المخدرات كانت جزء أساسي من يعني هذه العمليات، أو يعني يعني كانت دافع أساسي لارتكاب هذه الجرائم في هذه المحافظة خلال سنة ونصف تقريبا، سواء في المدينة أو في ريفها. كذلك الأمر بعض العمليات المركزة التي نفذت بحق شخصيات هي كانت من فلول النظام المخلوع كانت يعني لديها عدد من الاتهامات، واحدة منها هي الإتجار بالمخدرات وتم اعتقالهم. لكن على ما يبدو بأن وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات لا تتبنى ولا تعلن عن كثير من العمليات التي تقوم بها، ريثما تكتمل يعني جمع الشبكة من يعني التي تعمل سواء في التجار بالمخدرات أو المطلوبين لمكافحة الإرهاب في المنطقة. فإذا يكون هناك إعلان بسيط للأشخاص، لبعض الأشخاص الذين يتم إعلان أو إلقاء القبض عليهم، وأن العملية قد انتهت عند هذا الحد ولا يوجد أي خطوط أخرى مرتبطة بهؤلاء الأشخاص، فهنا يكون الإعلان. إذا ما تحدثنا عن الأعداد فإذا الأعداد تعتبر كبيرة، بعض الأحيان تكون هناك ضربات قاسية، لعل أبرز الضربات التي واجهها أو يعني تعرضت لها المجموعات التي تعمل في التجار بالمخدرات هي في مدينة دير الزور في حي هرابش، عندما قتل شخص يعني كان يعمل مع النظام المخلوع وكذلك الأمر يعمل في التجار بالمخدرات، قاوم الدورية التي طلبت منه تسليم نفسه لكن حصل اشتباك استمر لما يقارب 6 ساعات. كذلك الأمر في حي الرصافة، رصافة العمال، أيضا حدث مماثل منذ الساعة 12 منتصف الليل حتى صباح اليوم التالي، الاشتباكات استمرت. كذلك الأمر في مدينة الميادين عندما سقط قتيل من قيادة يعني أحد قادة فرع مكافحة المخدرات، والذي كان قد كرم يعني الرئيس الشرع قبل أيام أبنائه بيعني تكريم في بعض يعني في إحدى الحفلات التي حصلت في دمشق. فإذا هذه العمليات تجري في محافظة دير الزور، وبحسب قائد الفرع بأن لديهم بنك من الأهداف سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال المعلومات لدى جهاز مكافحة المخدرات.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بما تم إعلانه من قبل قوى الأمن الداخلي القبض على مجموعة متهمة بترويج المخدرات. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك عهد على كل هذه التفاصيل. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا، نبقى في السياق الأمني في البلاد، وحيث ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة كذلك مع أجهزة النظام المخلوع في هجمات استهدفت مدنيين بريف حمص. هذا وقالت قوى الأمن الداخلي إن الموقوفين شارك في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تل كلخ بريف حمص الغربي واقتحامها، ما أسفر ذلك عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال. هذا وأضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. نبقى في محافظة حمص، حيث أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث تنفيذ فرقها عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة بريفها الجنوبي. هذا وأوضحت المديرية أن العمليات جرت في قرى السلومية والشومارية وعش الورور في ريف مدينة القصير، مشيرة إلى أنها أجرت عمليات مسح لعدة أماكن كذلك لذخائر غير منفجرة فيها، وذلك في إطار تأمين المواقع وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم وقراهم مشتتا. قالت وزارة الداخلية أن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق. هذا وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع المذكور، وذلك لتأمين المواطنين فور تلقي البلاغ، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة الناسفة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لذلك، ما أسهم ذلك في تحييدها مباشرة من دون وقوع أي أضرار مادية أو بشرية وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. انتشلت فرق الدفاع المدني جثماني شابين من سقية مياه في قرية الشويليخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد أن غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية ذاتها، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبين الدفاع المدني في ذات السياق أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولا. هذا وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواق والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال يوم أمس في مناطق متفرقة من البلاد. هذا وأوضح التقرير أوضح أن 5 مدنيين بينهم طفلان قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظات كل من حما والرقة واللاذقية، في حين قتل مدنيان اثنان برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظتي الحسكة وإدلب، وطفلة أخرى في درعا لم تتمكن الشبكة هي الأخرى من تحديد مصدر وفاتها. وفي الملف السياسي المحلي وآخر مستجداته، حيث أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة تشريعية بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي مشاهدينا على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
2: في خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: هذا وقد قال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حشان، قال إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
3: اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريع السوري كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
0: وأضاف حشام في ذات السياق، أضاف أنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
3: لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضا اللجنة الدستورية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابي أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذن تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
0: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه مالياً. هذا وافادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65,000 دولار إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، و100 كيلوغرام من الحلويات للروس وكميات من المازوت فضلا عن طلبات يومية لمكتبه. هذا وأضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام المخلوع، وأنه دفع 20,000 دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوما. هذا وقد رفعت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون، وحددت 6 من آب المقبل موعدا للجلسة التالية. هذا وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العرقان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. هذا ويحاكم حسون بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

0: إذن مشاهدينا، الوقوف على معطيات هذه المحاكمات وتحريرها كذلك، وفي أي سياق وصلت وما هي النتائج؟ معنا مباشرة من حلب المحامي والخبير القانوني الأستاذ زكريا ميلاجي. أستاذ زكريا، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة على شاشتنا. إذن بناء على ما تفضلت به وما أوردته كذلك وأعلنته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بالابتزاز ماليا لعدة مرات، ليست لمرة واحدة. باعتقادك، ما هي الشروط وما هي العقوبات التي تقع على أحمد حسون في هذا السياق؟
1: تماما أخت أمينة، تحية لك ولجميع الأخوة المشاهدين. يعني بالنسبة للعقوبة، دائما يعني في القانون عندما تجتمع أمام المحكمة دعوتين أو قضية فيها جرمين، غالبا تحاكم المحكمة بالجرمين وتتبنى العقوبة الأشد لذلك أو للجرم الأشد عقوبة. هذا المبدأ العام. يعني أما هنا، يعني حقيقة نحن أنا يعني عندما استمعنا أو سمعنا يعني هذه الشهادات العجيبة، يعني مفتي نلاحظ أن المسألة انتقلت من تأمين غطاء ديني لنظام سياسي إلى بعد أكبر من ذلك بكثير، إلى التجارة في الدين، ويا ليته قد باع دينه بثمن إلا كان الثمن بخسا. حقيقة مسألة الابتزاز ومسألة الجرم أو الابتزاز الذي تعرض له هذا الشاهد في مقابل الإفراج عن متهم مرتضى القبض عليه مقابل بضع عباءات أو مقابل بضع دولارات، قد يكون جنائيا وجزائيا توصيف ابتزاز وصرف نفوذ من نفوذ، مع الأسف وكان نفوذا دينيا، عقوبته قد تكون تحت هذا البند كجرم. أما الآن نحن نتحدث عن بعد أكبر من ذلك، وهو توظيف الدين من أجل المصلحة الشخصية، في حين كان الشعب السوري يقصف بالبراميل ويباد ويغطي الحسون مهمته بتأمين الغطاء الشرعي لذلك القتل. نلاحظ من هذه الشهادة أن الحسون انتقل من الشأن السياسي والإيديولوجيا السياسية إلى الإيديولوجية الدينية. ارتباطه بهؤلاء الإيرانيين له بعد يعني أكثر من سياسي، هو بعد عقدي، وبالتالي سيكون تأثير هذا الفعل على المجتمع خطير جدا. أنا هنا لا أقف عند جرم طلب الرشوة بعينها بقدر ما أقف عند تجريم المحكمة بالجرم الأصلي، وهو التواطؤ مع الإيرانيين، ونعرف كلنا معنى هذا الكلام ومدلولاته.
0: دكتور أستاذ زكريا المعذرة عن المقاطعة، الأسوأ لربما قد يكون من التخابر أو العمالة لدولة ثانية أو لأجهزة استخباراتية ثانية هو يعني الاستقواء على أبناء الشعب.
1: هذا الجزء، والجزء الأهم هو الارتباط من مقامه بمكانه السابق الديني، هو يدل أكثر من ذلك على بعد. أنا طالب أصلا لو يعني مقام النيابة بجرم على التحريض على تغيير العقيدة المجتمعية، هذا جوهر ما كان يفعله الحسون، يعني يا ليته قد فعله بثمن يعني مجزئ، بل كان ثمنا بخسا. هنا يعني نلاحظ أن الحسون يعني ما ترك مجالا بتقديري للعفو. من نلاحظ بالجلسة الأولى كان

0: كانت المسألة تلاوة التهم بحقه، فنتفاجأ بالجلسة الثانية بقيام أحد الشهود بعرض الابتزاز الذي قام به ابنه، بل تسخير المؤسسة الدينية ليس فقط لشخصه بل لأبنائه
1: طيب
0: وأفراد أسرته
1: أستاذ زكريا، نبقى في هذا
0: فقدم
1: السياق
0: الشهادة.
1: وهو استخدام المؤسسة الدينية وموقع في مؤسسة دينية واستخدام الخطاب الديني كذلك من أجل التحريض على أبناء الشعب أثناء يعني سنوات الثورة السورية. باعتقادك ما هي أقصى العقوبات التي لربما قد تفرض على أحمد حسون؟
0: أتوقع أنا أن الحسون سيلاقي مآلا، وهذه قراءة، السجن، عقوبة الأشغال الشاقة التي قد تصل حتى للسجن المؤبد. طبعا هذه قراءة يعني تحليلية لطبيعة التهم المنسوبة إليه، وما قد يزيد أيضا يعني باب هناك دائما يحق للناس التدخل في الدعاوي. وأود التنويه أخت أمينة إلى نقطة هامة جدا. ما يحصل الآن، بداية محاكمة حسون كانت في أعتقد في الشهر السادس في حزيران. نحن الآن في بداية الشهر الثامن، أي منذ قرابة شهر ونصف أو أقل. هذا الأمر أود التنبيه على نقطة هامة، المجتمع السوري عموما بل الحلبي على وجه التخصيص، لعله كل المجتمع السوري تأثر، لكن أهل حلب كونه يعيش بينهم كانت أكثر تأثرا من بقية المجتمع السوري. هو مجتمع حذر بطبيعته، يتقدم نحو الأمام بحذر. هنا بعد مرور شهر ونصف لدينا بضعة شهود كانوا يملكون الشجاعة بالادعاء في فترة الادعاء وأدلوا بشهادتهم. بعد قليل ستجدين مئات، بل إن لم أقل آلاف وعشرات الآلاف من الادعاءات سترد، إن ترك الباب مفتوحا. الشعب
1: أستاذ
0: الحلبي
1: زكريا،
0: بطبيعته
1: أحمد حسون
0: حذر
1: لديه مواقع منتشرة على مواقع
0: ومراقبة.
1: التواصل الاجتماعي، لديه خطب في الجوامع كذلك مقرة إقرارا رسميا يعني في التهجم وملاحقة وقتل حتى الشعب السوري الرافض لنظام بشار الأسد المخلوع. اليوم هذه هي الجلسة الرابعة لأحمد حسون خلال شهر ونصف من بداية جلسات محاكمته. يعني أستاذ زكريا، ما يطرح اليوم من سؤال، متى سوف يتم نطق الحكم بحق أحمد حسون؟
0: طيب أخت أمينة، هذا سؤال يعني الجواب في داخله، يعني يجب عرض كل الادعاءات كون أنها قضية مفتوحة. حتى الآن ما زلنا في فترة سماع الشهود، شهود الحق العام الذين تقدموا بادعاءات بحقه. توقع إن كان هناك جلسة لسماع شهود آخرين، قد تفتح جلسة أو جلستين لإتمام الشهود، وبعدها تنتقل إجراءات المحاكمة. توقع يعني قد تستمر محاكمة الحسون لفترة قد تصل إلى يعني نهاية الشتاء القادم. هذا قراءة شخصية. في الصيف القادم قد يصدر حكما بحقه. سيكون الحكم يتضمن حكما الأشغال الشاقة المؤبدة، لأن الجنايات أو كل التهم الموجهة إليه ذات طبيعة جنائية، لا يوجد يعني مجال للهروب من الحكم القادم. الأدلة موجودة، موثقة بالفيديو وموثقة بشهادات الشهود. بل أضيفك أن الشهود، هناك مستندات ورقية، هناك عقود تم توقيع الناس عليها بالإكراه، سلطة تهديد الناس واستغلال المكانة الدينية وصرف النفوذ وربط مع أجهزة المخابرات أو أجهزة القضاء الفاسد في ذلك الوقت، بيع بيوت، بيع عقارات. هناك الناس، كثير وكثير من الأوراق سترد إلى المحكمة. أتوقع أن سيكون هناك جلسة أو جلستين لسماع الشهود، وبعدها تبدأ الإجراءات ضمن الأصول لتنتهي بصدور هذا الحكم. يملك أيضا بعدها الحسون حق الطعن بذلك الحكم خلال 30 يوما، وسيأتي جواب النقض كما تراه مناسبا. هذا موجز لما قد يحصل حتى
1: واضح.
0: نهاية محاكمة الحسون. ولكن محور أخت أمينة، محور ما نريد قوله الآن، هو لماذا هذا الرجل قام ببيع دماء الناس، دماء الشعب السوري بهذا الثمن البخس؟ لماذا قام ببيع عقيدة الشعب بهذا الثمن البخس؟ لماذا قام ببيع دينه هو بهذا الثمن البخس؟ هذا السؤال الجوهري، بل بعشرين عباءة، يعني شيء غريب، بحلويات لضباط روس، يعني تعجز الكلمات. يعني حقيقة كان الله في عون القضاء، باع
1: طيب،
0: الغالي بثمن البخس. يعني هذا شيء
1: واضح. نقف عند هذا الحد من التحليل حول هذه المحاكمة الرابعة لأحمد حسون. كنت معنا مباشرة من حلب، المحامي والخبير القانوني الأستاذ زكريا ميلاجي. وبالعودة مشاهدينا إلى باقي أخبارنا، حيث أعلن محافظ الحسكة نور الدين الأحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها كذلك، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. هذا وأوضح المحافظ لتصريحات صحفية، أوضح أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديرية الكهرباء. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية روناهي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أسايش الرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. هذا وأوضحت روناهي، أوضحت أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية في ذات السياق عن مصادرها، أفادت بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجرى إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره كذلك سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. هذا وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون أن لبنان سيكون من أبرز المستفيدين من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، حتى بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان.

0: وللوقوف على هذا الخبر وآخر مستجدات التصريحات التركية حول عودة العلاقات أو الوساطة حتى ما بين سوريا ولبنان، معنا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذن تصريحات جديدة أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطوره كذلك بأنه سوف يكون مفيدا جدا، وأعرب كذلك عن وساطة تركية إن لزم الأمر في هذا الملف ما بين الجانبين. تفاصيل هذه التصريحات وما استجد فيها كذلك معك يوسف.
1: أمينة، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. اليوم الرئيس التركي أكد خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في أنقرة أن تركيا ترى في تطور الحوار بين سوريا ولبنان خطوة إيجابية تصب في مصلحة البلدين، مشددا على أن أنقرة مستعدة لتقديم كل ما يلزم لدعم العلاقات، من بينها تعزيز الاستقرار في المنطقة. أمين، الرئيس التركي أوضح أن تركيا بحثت مع الجانب اللبناني آخر التطورات الإقليمية في مقدمتها الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكدا استمرار دعمها لوحدة لبنان وسيادته إلى جانب جنوب لبنان، مؤكدا استمرار دعمها لوحدة لبنان وسيادته إلى جانب مواصلة المساعدات الإنسانية والفنية، وأيضا تعزيز قدرات مؤسسات الدولة اللبنانية. بالعودة إلى الملف السوري أمينة، أكد أن الحوار المتنامي بين كل من الجارتين سوريا ولبنان يصب في مصلحة كلا البلدين، معربا عن اعتقاد تركيا أن تعزيز العلاقات بين كل من دمشق وبيروت سيساهم في تعزيز مزيد من الاستقرار الإقليمي. وأضاف أيضا بأن البلدين يمثلان تاريخان معقد، وأن أنقرة مستعدة لتقديم الأمن والمساعدة فيما يخدم ويساهم في تعزيز العلاقات، من بينها ما يخدم الملف الأمني والاستقرار في دول الجوار ودول المنطقة. الرئيس التركي أمينة قال بأن تركيا تؤمن بأن استمرار ستستمر هي في تطوير الحوار بين الجارتين سوريا ولبنان، وأن هذا الأمر سيصب في وضع استقرار المنطقة. أيضا هو يعني أعلن استمرار الدعم التركي للجيش اللبناني ورغبة بلاده في المشاركة في أي ترتيبات دولية تهدف إلى تعزيز الأمن في الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة، إضافة إلى استعدادها في المساعدة في إعادة إعمار وبناء المنطقة والأماكن التي هدمها القصف الإسرائيلي. أمينة،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل لا أن تكون متفرجة عليه. هذا وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، معربا كذلك عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم.

0: وللوقوف على تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون، دلالاتها أبعدها على الواقعة والوقائع اللبنانية. معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبين. وسيم، بداية أهلا بك. إذن في أي سياق اليوم تقرأ تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون من أنقرة؟
1: مرحبا لك بالمشاهدين. التصريح الذي أطلقه الرئيس اللبناني جوزيف عون بأن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل لا أن تكون متفرجة عليه، يحمل أكثر من رسالة سياسية في توقيت إقليمي شديد الحساسية. أولا، هذا الكلام يعكس توجها لدى الرئاسة اللبنانية نحو إعادة تنشيط العلاقات مع الدول الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها تركيا باعتبارها دولة تمتلك حضورا سياسيا واقتصاديا متزايدا في المنطقة، إضافة إلى دورها في ملفات إعادة الأعمار والاستثمار والطاقة. ثانيا، لبنان يعيش مرحلة يحاول فيها الخروج من سنوات طويلة من العزلة والأزمات الاقتصادية والسياسية والتبعية، ولذلك فإن الحديث عن صناعة المستقبل يعني عمليا الانتقال من سياسة إدارة الأزمات إلى سياسة بناء شراكات اقتصادية وتنموية يمكن أن تساعد في استعادة النمو وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. لكن في المقابل فإن أي تقارب لبناني مع تركيا لن يكون بعيدا عن الحسابات الإقليمية، فلبنان يبقى ساحة تتقاطع فيها مصالح عدد كبير من الدول سواء العربية أو الإقليمية أو الغربية، وبالتالي فإن تعزيز العلاقات مع أنقرة سيقرأ أيضا في إطار إعادة تموضع السياسة الخارجية اللبنانية ومحاولة تنويع الشراكات وعدم حصرها بمحور واحد كما اعتاد عليه لبنان.
0: طيب أستاذ وسيم المعذرة عن المقاطعة، في ظل الظروف التي تمر بها اليوم لبنان والرئاسة اللبنانية، تداخل الملفات في منطقة الشرق الأوسط، ما مدى إمكانية دخول أنقرة على الخط من أجل تحيد لربما لبنان مؤقتا من أي صراع مستمر، خصوصا ما يحدث في جنوب لبنان؟
1: الرئيس جوزيف عون يحاول أن يقدم صورة عن لبنان كدولة منفتحة على الجميع تسعى إلى التعاون مع مختلف الدول وفق مبدأ المصالح المشتركة واحترام السيادة، بعيدا عن سياسة المحاور التي أثقلت البلاد خلال السنوات الماضية. أما بالنسبة لتركيا فيتنظر إلى لبنان باعتباره شريكا مهما على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وهناك ملفات عديدة يمكن أن تشكل أرضية للتعاون، أبرزها التجارة، الاستثمار، الطاقة، النقل والتعليم، وأيضا الأمن، إضافة إلى التعاون في مجالات إعادة الأعمار إذا توفرت الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة. غير أن هنا يعني نجاح هذه الشراكة يبقى مرتبطا بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، استعادة ثقة المجتمع الدولي، وتأمين بيئة

0: مستقرة للمستثمرين. فالتصريحات السياسية وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى خطوات عملية واتفاقات اتفاقيات قابلة للتنفيذ. لذلك يمكن القول أن تصريح الرئيس اللبناني هو إعلان نية لفتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، لكنه في الوقت نفسه يضع أمام الحكومة اللبنانية تحديا كبيرا يتمثل في ترجمة هذا الكلام وهذه الرؤية إلى مشاريع فعلية تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني، وتؤكد أن لبنان يريد أن يكون شريكا في رسم مستقبل المنطقة لا مجرد متلقا لتداعيات أزمتها.
1: طيب، هنالك من يرى بأن هذه الزيارة للرئيس اللبناني إلى أنقرة ومقابلته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي في الأساس زيارة دبلوماسية سياسية بحتة، يعني في مسار التعاون ما بين البلدين والوساطة التركية. هنا نتحدث كذلك أستاذ وسيم في ذات السياق وفي ذات المؤتمر الصحفي، إذ أن هنالك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه بأن استمرار الحوار ما بين سوريا ولبنان وتطويره كذلك سوف يكون مفيدا للبلدين، معربا بأن أنقرة تستعد للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. فيما يتعلق بسياق تحليل هذا التصريح بالذات وسيم، هل ربما قد تلعب أنقرة دورا في مسار الوساطة من أجل حل الملفات العالقة ما بين دمشق وبيروت؟
0: الملفات العالقة بين دمشق وبيروت كانت قد فتحت، وخلال زيارة وزير الخارجية الأسبق السابقة إلى لبنان، وأيضا كان هناك بحث في هذه المجالات. ليست المشكلة لدى يعني دمشق أو لدى تركيا، المشكلة في لبنان. الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية ولبنان الرسمي عليه أن يأخذ قرارات أكثر فعالية على الأرض. يعني نحن نعلم أن هناك مشكلة رئيسية لبنان يحاول حلها، وهي مسألة سلاح حزب الله ومسألة انسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان، وهذا كله مرتبط يعني بات يرتبط الآن بمشكلة إقليمية كبرى. على ما يبدو أن تركيا تريد أن تلعب دورا في هذا الموضوع، وتحديدا في وجود، يعني يبدو أن التركي يريد أن يكون على الأرض لضمان أيضا عملية نزع هذا السلاح وضمان انسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.
1: طيب، أستاذ وسيم، فيما يتعلق بهذه النقطة، أنت أشرت الآن بأن لربما تنوي أنقرة الدخول في هذا المسار ونزع سلاح حزب الله. على أي مؤشرات قرأت هذا أو حللت هذا التحليل؟
0: يعني الكلام التركي اليوم مع الرئيس جوزيف عون بأنهم يريدون أن يكونوا جزءا من قوات حفظ السلام التي ستتواجد لاحقا بعد انسحاب قوات اليونيفيل من لبنان، هو دليل على أن الأتراك يريدون أن يكون لهم دورا في عملية نقل لبنان نحو الاستقرار المستدام. وبالتالي هذا دليل على أن أيضا الأتراك، خاصة بعد الكلام الأخير الذي صدر من الإدارة الأمريكية ومن محللين كثر يعني عن نية دمشق بالتدخل لنزع سلاح حزب الله، يبدو أن الجانب التركي لا يريد أيضا، كما الجانب السوري أعلن سابقا، لا يريد أن ينغمس الجانب السوري يعني الداخل اللبناني، أو أن يكون هناك صلة مباشرة بنزع سلاح حزب الله أو عملية انتقال لبنان نحو الاستقرار الأمني. وبالتالي الأتراك سيعملون على ضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي سيتم بين لبنان وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي، وأيضا يعني يريد الأتراك أن يكون لهم مكان بعملية الاستثمار والطاقة والنقل أيضا ومجالات إعادة الإعمار اللاحقة التي ستنتج بعد اتفاق الإطار وبعد الاتفاق الذي سيتم توقيعه بين لبنان وإسرائيل وبعد الانسحاب الإسرائيلي. يبدو أن هناك اهتماما دوليا وأقليميا بلبنان، الجميع يريد أن يشارك، ولكن الجيد بالأمر أن الشراكة تأتي من الند إلى الند، من دولة إلى دولة، ونأمل أن يستمر هذا الأمر بتطبيق قرارات فاعلة على الأرض تكون سيادية تحفظ حقوق البلدين أيضا بالنسبة للبنان وسوريا. ولكن عملية التحرك بطيئة بين لبنان وسوريا، يعني نحن نسمع عن خطابات وبيانات تصدر، ولكن ليس هناك فعالية على الأرض بتطبيق تلك الاتفاقيات بين لبنان وسوريا، الحدود. يعني حتى الآن الجانب السوري يقوم ب يعني توقيفات ومصادرات وعمليات توقيف
1: نعم
0: نقل المخدرات وأسلحة، ولكن الجانب اللبناني يلتزم الصمت حتى الآن، وهو يعتمد على ما يبدو على الجانب السوري في هذا الأمر. يبدو أن التركي يريد أن يعني يفعل هذه الشراكة الأمنية بين لبنان
1: واضح.
0: وسوريا في المستقبل القريب.
1: شكرا لك على كل هذه التحليلات فيما يتعلق بسياق هذه التصريحات الدبلوماسية. كنت معنا مباشرة من بيروت الصحفي وسيم جنبان. تنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونيا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك مع ما أفادته مصادر محلية في محافظة دير الزور بأن بلدة ذيبان شهدت احتجاجات شعبية غاضبة، وذلك على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
2: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
3: اليوم نجيب عملة جديدة، يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفه، هو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت. لإيمت كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش تجيب العملة يكبها لإيمت؟
2: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.
1: أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وذلك لارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. هذا وقالت الدراسة، قالت إن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة السورية وانخفاض الإنتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور والصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحروب الإقليمية الأخيرة رفعت بدورها أسعار بعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار دعما للقطاع الصناعي في البلاد. هذا وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس، أوضح أن القرار يسهم في تخفيف تكاليف الإنتاج على الصناعيين.

0: وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكدا أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني، وينعكس كذلك إيجابا على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. هذا وشدد البشير في تدوينته على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. أربك تغيير مسار سيرافيس ضاحية قدسية حركة النقل في دمشق، وتسبب بتأخر الموظفين والطلاب، فيما يقول السائقون يقولون أن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وتكاليف التشغيل أيضا.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7 كيلومتر. هاي على حساب مين؟ ارجع أنا آخر النهار عند صاحب السيارة يعبي زيادة مازوت، بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل. الله معك.
2: اثنين جماعات وعنده مدرسة هني، يعني ما أكبر غلط هذا الغلط، يعني شو بدي أقول لك؟ يعني
3: الحل لازم يشو عم
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه بيفتح طريق الأصل، يعني لازم يفتح طريق الأصل. ليش مسكرينه؟ يعني شوفيه شوفي بعبع طريق القصر
4: صار كتير سلبي، لأنه رح يأكل كتير وقت أكتر. يعني أي حدا عنده شغل بالشام عنده دوام رح يصير بده ساعة ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كتير رح يأكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفة أكيد رح يغلوها. يعني
2: التسعيرة كمان وبلكا بيغلوا عليه، وطريق المسافة الطريق بعد وقت بعد الطريق هاد كان أول ما طلع المشروع كان يطلعونا من هنيك، ما في لأنه طريق من هنيك طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا عاد مار.
5: المشكله وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيره ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما اذا دفعت جت عليه 2000 ليره عم يطلع المواطن احيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت الله يسامحك شلون؟ يعني هن مو يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبه على المواطن.
0: وقع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية اتفاقية مشروع لإعادة الأعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص. هذا وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليار دولار، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. هذا ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكوكا اليابانية، وتزويد البلدة بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، حتى فضلا عن دعم قدراتها على إعادة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة هناك، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة الأبنية.
6: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
7: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك، قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي ضررت كتير بحمص، والأحياء المدمرة هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلى الأجار وبنفس الوقت غلى البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
6: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي

0: إلى أعمال تفتقد كثيرا إلى معايير الجودة.
1: ضايقنا اكثر شيء انه اليوم الارتفاع الاسعار هو غير معقول وغير طبيعي ولا ومستمر. يعني مثلا ما راح، يعني ما نقدر نسمي لك اسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع يعني

0: البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطا لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
1: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
2: ختام هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: الطابة الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي، قال له أنا هلأ حروا لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني فطس. ما نعرف وش حدا منهم، انت أكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
4: وهيك راكد هيك بدك تركض.
3: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان، هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: بلا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الحياه.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من سوريا اليوم، ونناقش في ساعتنا الأولى إقرار مجلس الشعب لنظامه الداخلي الجديد بعد استكمال مناقشة مواده والتعديلات المقترحة عليها والتصويت على صيغته النهائية. فماذا يتضمن النظام الجديد؟ وما أبرز اللجان المقررة والإجراءات الناظمة لعمل المجلس؟ في محورنا الثاني نتابع ملف استكمال دمج قسد بالحكومة مع الحديث عن حل نفسها خلال أيام، وما ورد من تصريحات تتعلق بدمج موظفين بالمؤسسات الحكومية، وبينما يربط بين حل مؤسساتها باكتمال عملية الدمج. في محورنا الأخير نتحدث عن الساعات الأخيرة التي تسبق انتهاء مهلة استبدال الليرة والتحديات التي ترافق هذه العملية، والتي وصلت إلى مشهد احتجاج في محافظة دير الزور يطالب بتمديد المهلة. فما الأسباب التي حالت دون تمكن الأهالي في بعض المحافظات من استبدال ما يملكونه من ليرات قديمة؟ أهلا بكم.

0: أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد أيام من النقاش الداخلي. نتعرف في التقرير الآتي على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع النظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين.

0: في الجانب الرقابي، أتاح نظام اللجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنياً وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
1: ونفتح هذا الملف مع السيد عبد الناصر حوشان، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس من ريف حماة، مرحبا بك. والسيد جمال النميري، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك. والسيد بشر حاوي، عضو مجلس الشعب من دمشق، مرحبا بك أيضا. والسيد محمد صبرة، المحامي والسياسي من أبو ظبي، مرحبا بك. وأبدأ معك سيد عبد الناصر، باختصار لنعرف المشاهدين بالنظام الداخلي، أهمية أن يكون هناك نظام داخلي ينظم عمل المجلس وآليات التصويت وكل هذه الأمور، إضافة لتشرح لنا الفوارق بين النظام الداخلي الذي أقره مجلس الشعب اليوم أو الحالي، مجلس الشعب الحالي بالأحرى، والمجلس والنظام الداخلي الذي كان ينظم عمل مجلس الشعب النظام المخلوع.
2: بداية تحياتي لكم والسادة المشاهدين. طبعا النظام الداخلي يعني هو مجموعه القواعد الناظمه لعمل مجلس الشعب، وايضا على مستوى المجلس، وايضا على مستوى تنظيم العلاقات بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه وباقي مؤسسات الدوله. هذا من حيث المبدا. طبعا يتضمن كما ذكرتم في تقريركم، يتضمن تعريف المجلس، مهام المجلس، اليات تشكيل المجلس ومجلس ولجانه، وايضا انتخابات مكتب المجلس، يعني رئيس المجلس والنائبين وامين السر. نعم. بالاضافه ايضا لموضوع مهام كل منهم، وايضا مهام اللجان وتشكيل اللجان وآلية تشكيل اللجان، وايضا يشمل ايضا تعريف باللجان، اسماء اللجان واختصاصاتها، والنظر ايضا بالمقترحات القوانين وشرع القوانين التي تاتي الى المجلس، وايضا مناقشه الاتفاقيات الدوليه، وايضا جلسات الاستماع، وايضا موضوع
1: طيب لو نتحدث سيد عبد الناصر عن الاختلافات بين يعني النظام الداخلي الحالي وما كان سابقا، طبعا من حيث عدد اللجان، من حيث آليات التصويت، من حيث طريقة العمل، كل هذه التفاصيل.
2: بداية يجب أن نؤكد على أو ننطلق من مقاربتنا لموضوع النظام الداخلي، هو أننا محكومين اليوم بالإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري اليوم يعني نظام الحكم أو كرس نوع من نظام الحكم، هو ليس رئاسي بالكامل ولا برلماني بالكامل. فكان نظام هجين بالنسبة لنا، حيث يعني تم تكريس مبدا فصل السلطات بشكل حاد، لا أعطي دليل انه ما اعطى رئيس الجمهورية اي سلطة تشريع، ولا اعطى الحكومة او رئيس الجمهورية حق بحل البرلمان. كذلك الامر لم يعطي البرلمان او مجلس الشعب الحق بالمساءلة بمعنى الاستجواب او الادوات الرقابية الثانية، لم يعطيها لمجلس الشعب كونها لا تؤدي بالنهايه الى حجب الثقه. نعم. على الحكومه، فاقتصرت

0: رقابي عبر آلية وضعها على الدستورين باختصاصات لدى الشعب وهي الاستماع للوزارة. طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمدى الشعب الذي كان على دور النظام، لأنه هناك كان في دستور يؤسس لشكل الحكم حكم رئاسي، وبالتالي منح
1: كان يحق له أن يحل مجلس الشعب
0: سلطة التشريع، سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريعات السورية كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 5% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
1: طيب أنتقل إلى السيد جمال، مرحبا بك سيد جمال. هل رعى النظام الداخلي الحالي حساسية المرحلة؟ هل فعلا هو نظام داخلي لمجلس الشعب يحضر لمرحلة ما بعد الانتقالية، ووضع في بنوده شيئا يؤسس لهذه المرحلة ما بعد الانتقالية؟
2: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام. الحقيقة أن المادة 230 من النظام الداخلي راعت ذلك ونصت على أن هذا النظام هو نظام لمرحلة انتقالية، يعني ويراعي الخصوصية الحالية بالنسبة للحالة السورية. لذلك إذا نظرنا إلى مجمل ما جاء في النظام الداخلي في سياق اللجان وفي سياق اتخاذ القرارات وفي سياق التشريع، نلاحظ ملحظين هامين. الملحظ الأول تعقيبا على ما ذكره زميلي الأستاذ عبد الناصر حوشان، أن النظام الرئاسي الذي يلحظ فصلا حادا بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما كان النظام السابق البائد يعني شبه رئاسي يعطي لرئاسة الجمهورية الحق في حل المجلس وفي التشريع وإلى غيره. اليوم نحن أمام حالة المجلس الشعب هو مجلس تشريعي محض، لا يتدخل في إصدار تشريعاته أي جهة أخرى، فهناك فصل حاد نسميه في.
1: لكن أيضا هناك يعني حق لرئيس الجمهورية، هناك حق لرئيس الجمهورية بموضوع القوانين، بما أنك جئت على هذا الموضوع، خلال شهر أن يراجع القانون الذي يتم إصداره من مجلس الشعب. أيضا كيف من خلال النظام الداخلي رعيتم هذه النقطة أو نظرتم إليها أو وجدتم لها حلا؟
2: حقيقة للسيد رئيس الجمهورية أن ينظر في القانون خلال مدة شهر، فإذا أرسل ذلك بأسباب معللة إلى مجلس الشعب، عاد المجلس وأعاد القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته ودراسة الأسباب أو الفقرات المعترض عليها، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليه أو التصويت على الفقرات المعترض عليه. فإذا أقر المجلس القانون بثلثي أصوات اعتبر هذا القانون نافذا وبلغ رئيس الجمهورية بذلك، وبالتالي فأنت ترين أن حق التشريع وسن القانون ليس بيد رئيس الجمهورية إنما بيد المجلس. فهذا ما تكلمنا عنه، أنه فصل حاد للسلطات.
1: نعم. طيب أنتقل إلى السيد بشر، مرحبا بك سيد بشر. هناك 26 لجنة الآن، البعض يقول أنه هذا سيجعل عمل المجلس صعبا باعتبار تعدد اللجان، وهذا سيكون له تكاليف، سيكون له الكثير من الاجتماعات، ربما يعني يحمل عبئا جديدا. كيف ترد على هذه النقطة؟ وما هي أهم اللجان التي أنشئت واستحدثت وهي ضرورة في هذه المرحلة، وبالمقابل اللجان التي ألغيت ولم تكن يعني كانت موجودة ولم تعد موجودة في هذه المرحلة؟
3: بداية يسعد مساك
1: مساء النور
3: زملائي والسادة وضيوفك والسادة المشاهدين. على العكس تماما، أنا بشوف خلاف هذا الكلام الذي تفضلتي به. كثرة اللجان، كما نعلم جميعا أن اللجان هي الدينامو التي تحرك مجلس الشعب، تحرك البرلمان. كثرة اللجان هو أمر صحي ومفيد جدا، لأنه الذي سيحمل يعني موضوع التشريعات على عاتقه هو اللجان، هي التي ستجهز. يعني بدلا من أن يكون هناك مثلا 10 لجان موزع على كل التشريعات أو تختص بكل التشريعات التي تخص الوزارات والهيئات إلى آخره، هناك يعني كثرة اللجان، هناك لجنة مثلا واحدة تعنى بشأن التعليم فقط، لا تعنى بشأن التعليم العالي والتربية والثقافة. إذا دمجناهم مع بعض سيكون هناك عبء كبير على هذه اللجنة

0: بإصدار القوانين، نظرا لأن هذه الفترة التي نعيشها هي فترة حساسة كما أسلفنا جميعا، نحتاج تشريعات، نشاهد في حياتنا العادية يعني ثقل القوانين التي تكبلنا، القوانين التي كانت يعني سارية أيام نظام البائد، التي تكبلنا جميعا في حياتنا العادية، في المدارس، في الجامعات، في تنظيم البلديات إلى آخره، نعم. في الإدارة المحلية. فيجب الإسراع، وبالتالي يجب الإسراع في يعني صياغة قوانين أو إقرار قوانين تسهل على الناس أمور حياتهم، وبالتالي كثرة اللجان هي هدفها الإسراع في هذا الأمر. كل لجنة مختصة بموضوع معين، مختصة بشأن معين، بقضية أو أكثر، يعني غالبا هناك يعني اللجان تشمل أكثر من قضية، فيكون عملها أسرع، يكون إنجاز القوانين أسرع بذلك. أعتقد هناك يعني أهم اللجان التي برزت، التي أضيفت على اليوم، هي اللجان المتعلقة بالسلم الأهلي، اللجان المتعلقة بالعدالة الانتقالية، نظرا لحساسية هذا الأمر كما تعلمين جنابك.
1: طيب، هل مرت كل المواد يعني بتوافق أم بأغلبية مطلقة أم بأغلبية نسبية؟ كيف مرت يعني لو تجبنا سيد بشر باختصار على هذه النقطة، كيف مرت عملية التصويت؟
0: نعم، بالطبع على المواد؟ لم يكن هناك توافق، وهذا الجميل في الأمر، وهذا ما يجعلني يعني أنا أخرج على الشاشة وأنا مبتسم حقيقة، وأنا يعني فخور بالشيء الذي حصل البارحة أو الأسبوع الماضي، أنه لم يمر كل شيء يعني بالتوافق، كان هناك سجالات كبيرة، كان هناك موافقين ومعارضين على بعض
1: المواد. طب ما هي أبرز التعديلات حول ما هي أبرز التعديلات حول هذه السجالات؟ يعني لو تذكر لنا أهم التعديلات التي طرأت بعد السجالات التي تحدثت عنها.
0: التعديلات كان يعني ربما أبرز التعديلات، كان هناك بند على سبيل المثال يتعلق بحظر تشكيل تكتلات سياسية أو ما إلى ذلك ذات طابع سياسي ضمن البرلمان، فتم يعني الإجماع على، أو ليس إجماعا، تم يعني رفضها بأغلبية ضمن البرلمان ولم تمرر هذه المادة. طبعا الذي وضع هذه المادة كان يجد هناك مسوغات معينة، أنه لا يوجد قانون أحزاب ناظم للحياة السياسية بعد، فلا أستطيع أنا أن أبدأ الحياة السياسية داخل البرلمان قبل أن يكون هناك تنظيم حقيقي للحياة السياسية في سوريا. لكن يعني العدد الأكبر أو الغالبية من أعضاء البرلمان قالوا لا يمكن تمرير هذه المادة، يعني هذا أبرز مثال خطر في بالي الآن.
1: طيب، أنتقل إلى السيد محمد، مرحبا بك. إذا سألناك عن دلالات مادة، منح مادة يعني تمنح الرئيس، رئيس الجمهورية، الحق بتمديد ولاية مجلس الشعب في الظروف الاستثنائية، كيف تنظر لهذا الموضوع؟ ومن خلال اطلاعك على النظام الداخلي واللجان التي شكلت واللجان التي ألغيت، كيف تشرح لنا الأمر من وجهة نظر قانونية؟
2: مساء الخير لك أستاذ الباب. يعني حقيقة دعيني أبدأ من تحديد المبادئ الأساسية التي يمكن الحكم على الأشياء من خلالها. في النظام الداخلي لأي مجلس تشريعي في العالم هناك أربع قضايا هي القضايا الأساسية التي يمكننا من خلالها أن نحكم على هذا النظام الداخلي، على مدى كفاءته، على مدى جودته، ومدى ملائمته. القضية الأولى الأساسية هو من يحدد الأجندة التشريعية، بمعنى أن أعضاء المجلس أيا كان، هذه موجودة يعني من الكونغرس الأمريكي للبرلمان البريطاني للبرلمانات المؤقتة أو غير المؤقتة، تحديد الأجندة التشريعية هو أمر على غاية من الأهمية، لأن أعضاء المجلس لا يستطيعون مناقشة أي شيء إلا وفق أجندة تحدد لهم.
1: نعم.
2: في النظام الداخلي الحالي تحديد الأجندة التشريعية هو بيد طرفين حقيقة، هو بيد رئيس المجلس والمكتب، مكتب المجلس، دون أي يعني دون أي إمكانية من أعضاء المجلس للتدخل في هذه الأجندة التشريعية. هذه النقطة الأولى. إذن تحديد الأجندة التشريعية هو قضية على غاية من الأهمية، هي التي تحدد.
1: طيب، النقطة الثانية.
2: نعم. على العمل. النقطة الثانية هو تحديد الجلسات. في النظام الداخلي الحالي الصيغة النهائية، يعني الصيغة النهائية هي أفضل من الصيغة التي كانت مقدمة والتي بذل الأعضاء الكثير من أجل تعديل بعض الصياغات، لكن ما تزال الصيغة النهائية هناك تركز كبير وكبير جدا

0: يخل بالتوازن بيد رئيس المجلس.
1: نعم
0: أغلب الصلاحيات هي بيد رئيس المجلس من ناحية تحديد موعد الجلسات. أنا أتحدث عن الجلسات وليس عن الدور التشريعي.
1: نعم.
0: الدور التشريعي محدد 10 أسابيع 3 أدوار في السنة، لكن تحديد موعد الجلسة، إعلان بداية الجلسة، ضبط الجلسة، تمديدها أو عدم تمديدها، للأسف هذا ترك بيد رئيس المجلس.
1: نعم.
0: رئيس المجلس. إذا تحديد موعد الجلسات هو قضية مهمة، لأنه هو يتعلق بآلية عمل المجلس بالقدرة على تعطيل المجلس بالكامل إذا لم يتم
1: إذن تركز
0: الجلسة.
1: الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة،
0: تركز الصلاحيات بيد رئيس المجلس. النقطة الثالثة هي نظام التصويت داخل الجلسة.
1: نعم.
0: لدينا نص عام في الإعلان الدستوري يتحدث أن مجلس الشعب يتخذ قراراته بالأغلبية. الأغلبية عندما لا تقترن بوصف فيذهب القانونيين لتفسيرها باعتبارها أن الأغلبية المطلقة النصف زائد واحد.
1: نعم.
0: لكن في النظام الداخلي الحالي هو نص على أغلبية تبلغ الثلث، واعتبر بأن النصف زائد واحد هو نصاب الانعقاد الصحيح، طبعا باستثناء بعض القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية بالمحكمة الدستورية، قال بأنه بأغلبية الأعضاء، هذه يجب أن تتخذ بأغلبية الأعضاء. إذا تخفيض الأغلبية التي نص عليها الإعلان الدستوري، وأظن نحن بحاجة الآن حقيقة لتفسير من المحكمة الدستورية العليا لمدى انسجام هذه المادة التي خفضت الأغلبية إلى الثلث.
1: نعم. علما أن هناك نص في الإعلان الدستوري لهذا الأمر.
0: نعم. نص الإعلان الدستوري.
1: نعم.
0: أعود إلى سؤالك حول مسألة المادة الثالثة من التمديد. للأسف يعني هناك عبارة وردت في هذه المادة عندما تحدثت، طبعا من الطبيعي جدا أن يكون هناك مادة حاكمة لإمكانية تمديد ولاية أي مجلس تشريعي بالظروف الاستثنائية، هذا أمر طبيعي جدا.
1: نعم.
0: لكن عندما تم قرن هذه المادة، عندما قيل بأنه هي بالاستناد إلى المادة 26 من الإعلان الدستوري، فهذا يعني حكما أن التمديد سيكون لمدة 30 شهرا، أي 2.5 سنين. إذا حسبنا ولاية المجلس منذ الآن وافترضنا أنه سيتم التمديد، وأنا أظن أنه سيتم التمديد بعد 2.5 عام، فمعنى ذلك أننا سنتجاوز حدود المرحلة الانتقالية المحددة.
1: نعم.
0: وفق الإعلان الدستوري في 5 سنوات هناك نص، وبالتالي كنت أتمنى لو أن يذكر مسألتين في هذه المادة، أن يقال بأنه يمكن التمديد بشرط أن لا يتم تجاوز المرحلة، أن تكون المدة المتبقية لا تتجاوز نهاية المرحلة الانتقالية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان يفترض أن يقترن عندما تمدد ولاية المجلس، كان يجب أن تضع نصا ملزما يقول في حالة التمديد يعاد تشكيل هيئة مكتب المجلس، باعتبار أن هذا المكتب يملك صلاحيات كبيرة جدا، يعني تشكيل اللجان.
1: نعم.
0: بيد رئيس المجلس وبيد المكتب بالمادة الثانية، وهذا تناقض بين المادتين 19 أظن و 26، لأنه
1: طيب.
0: بين أن يشكلها رئيس المجلس أو المكتب.
1: طيب.
0: رئيس المجلس يدعو للجلسات، رئيس المجلس يفض الجلسات ودون قيد زمني، يعني يستطيع الآن رئيس المجلس.
1: طيب.
0: أن يقول غدا سنعقد جلسة لمناقشة قانون رقم كذا.
1: طيب.
0: قانون
1: نعم.
0: دون مدة زمنية لازمة. طيب. للتبليغ. طيب الأعضاء القاطنين بحلب أو بالمحافظات الثانية يمكن أن لا يتمكنوا من الحضور،
1: وبالتالي ربما يعني يتعثر انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب. بكل الأحوال أذهب إلى الدكتور بسام العمادي، السفير السوري السابق في السويد الذي انضم إلينا. مرحبا بك دكتور بسام. أريد أن أسأل عن موضوع لجنة العلاقات الخارجية التي كانت موجودة سابقا، الآن تم يعني تعديل الاسم أم تعديل الصلاحية من وجهة نظرك، باعتبار أنه تم تسميتها الشؤون الدبلوماسية والقنصلية؟ من وجهة نظرك هل هو فقط تعديل بالاسم أم أنه تعديل بكل المحتوى لهذه اللجنة وأهمية هذه اللجنة في مجلس الشعب في هذه المرحلة بالذات؟
2: أختي الكريمة، تغيير الاسم هو انعكاس لتغيير صلاحية اللجنة وتشكيلها وكل شيء يتعلق بها. يعني عندما نقول لجنة العلاقات الخارجية أو الشؤون الخارجية، هذا يعني أول أهم بند فيها هو مساءلة وزارة الخارجية أو وزير الخارجية عن السياسة الخارجية بما يتضمن

0: التفاوضات أو الاتفاقيات أو ما يجري العمل عليه في الشؤون الخارجية والسياسات الخارجية، هذا أولا. أما الشؤون الدبلوماسية والقنصلية هذا جزء بسيط جدا من عمل لجنة العلاقات الخارجية. وإذا أردنا القول حقيقة فهو ما حدث، يعني هو تقزيم للجنة العلاقات الخارجية، ولن يكون لا الوزير ولا غيره مسؤولين أمام البرلمان أو مجلس الشعب عن ما يقوم به خارجيا، يعني في التواصل وفي التفاوض وكاتفاقات سرية أو أمنية. تعلمين بأنه مجلس الشعب يحق له إحضار الوزير وسؤاله عما يجري. الآن الشيباني أصبح خارج المسؤولية وخارج التغطية حتى فيما يتعلق بمجلس الشعب. طيب. وهذا قصور كبير، أظن أنه يعني للأسف سيكون يعني مشكلة كبيرة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية ومسؤوليتها أمام الشعب الذي يمثله مجلس الشعب. لذلك كما نعلم السلطة المطلقة يعني تؤدي طيب. إلى مفسدة مطلقة.
1: طيب سيد بسام، يعني هناك لجنة لكن الآن معنية بالشؤون الدبلوماسية والقنصلية، هل ربما من خلال تفسير هذه اللجنة وتحديد عملها، مسار عملها، صلاحيتها، ربما يكون له علاقة هذا الأمر بالعلاقات الخارجية بشكل عام؟ يعني لماذا نقول أنه سيكون شيء مختلف تماما؟
0: لأنه هذا كما قلت الاسم يدل على المسمى. طيب. فإذا قلنا بأن هي لجنة دبلوماسية قنصلية هذا يعني بأنها ستكون مسؤولة، قد تكون مسؤولة عن تعيين السفراء والقناصل أو مشكلة شخص تقدم إلى السفارة ورفضوا تسجيل ابنه، أو وهذه شؤون يعني أقل من أن تكون مسؤولة عنها لجنة شؤون الخارجية، لجنة العلاقات الخارجية. ولا أظن بأنه يعني حتى تعيين السفراء لن يعطى لهذه اللجنة. على كل سننتظر لنرى عندما يضعوا مهمة اللجنة ويكتبون نظامها الداخلي والأشياء التي طيب. ستناط بها، عندها سنعلم أكثر.
1: ابقى معنا لو سمحت دكتور بسام، سأذهب إلى السيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، فعلا بموضوع لجنة العلاقات الخارجية تحديدا عندما تم تغيير الاسم، هل هذا يعني بتغيير المحتوى، بتغيير المهام؟ باعتبارك يعني كنت رئيس لجنة إعداد النظام الأساسي، كيف تفسر لنا هذا الأمر مع التأكيد بأنه لمجلس الشعب حق فقط السؤال للسلطة التنفيذية، للوزراء فقط السؤال، ليس هناك لا آلية محاسبة ولا مساءلة؟
2: كما ذكرت بداية حديثي أنه الإعلان الدستوري هو القانون الناظم العلاقة بيننا وبين السلطة التنفيذية. وفي المادة أعتقد 46 يحدد مهام مجلس الشعب. التي تحدد مهام مجلس الشعب كأداة رقابية هي الاستماع للوزارة. هاي نقطة يجب أن لا نتجاوزها، لأن الزميل أو العزيز بسام تجاوز هذا الموضوع. لا يوجد في آليات المحاسبة استجواب وزير ولا سؤال للحكومي، ولا هذه أدوات رقابية في النظام الرئاسي والنظام البرلماني الذي يجب أن تؤدي. إذا لم تكن المحاسب أو الآليات الرقابية الأخرى تؤدي إلى حجب الثقة فلا قيمة لها. فكان بما أنه ما ذكرنا بالبداية أن نظامنا الدستوري هو نظام هجين، ليس رئاسيا بالمطلق ولا برلمانيا بالمطلق، وكرس كما ذكر فصل السلطات بشكل
1: لكن النظام السياسي المعمل فيه بهذه المرحلة هو نظام رئاسي وليس شبه رئاسي، وهناك فصل جامد بين السلطات، فصل جامد وكامل بين، وهكذا هي الأنظمة الرئاسية.
2: ليس نظاما رئاسيا بالمطلق، هو طيب. مزيج هجين بين ذلك وذلك. طيب. بدليل أن رئيس الجمهورية لا يملك له التشريع ولا إصدار مراسم تشريعية اختصاص بين الشعب. أما موضوع مسائلة أو عفوا جواب أو هذا ليس من أدوات الرقابة، لكن وفق الإعلان الدستوري هناك جلسات استماع للوزراء لمناقشة سياسة كل وزارة من وزراء من الوزارة. فبالتالي طيب. هذه هي الأداة اليوم متاحة دستوريا أو حسب الإعلان الدستوري.
1: طيب.
2: الأمر الثالث أن هذا النظام الداخلي هو بمثابة تعليمات تنفيذية أو يمكن يرتقي إلى تنفيذية.

0: للأداة الدستوري، لكن يتغير بمجرد تغيير أو تعديل الأداة الدستوري، فبالتالي هو مؤقت. فرضتهم أولا
1: طب لا، لكن سيد عبد الناصر لم تجاوبني عن نقطة لجنة العلاقات الخارجية. تغيير الاسم هل هو تغيير في المهام؟ لم تختلف.
0: لم لو سمحت لم تختلف. اختصر دور لجنة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالنظر للتشريعات. لو عدت إلى كل النظام الداخلي لوجدت أن كل لجان تختص التشريعات لكل وزارة أو التي من اختصاص كل وزارة بالتشريعات. كان هناك مفهوم مواضيع كان دارج بموضوع الشؤون أو مواضيع أو شؤون. في بعض الشؤون هي من اختصاص الوزارات أو السلطة التنفيذية، سواء وزارة الخارجية، سواء وزارة الاقتصاد أو وزارة العدل. هذه لا نتدخل بها كشؤون تنفيذية، إنما فقط مهمتنا بموجب الإعلان الدستوري هي النظر بالقوانين التي.
1: طيب سيد عبد الناصر، ماذا عن الأمور المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بسوريا بشكل عام، والتي يقوم بها أو المفاوضات التي تقوم بها مثلا سوريا في مرحلة ما مع دولة ما لن نسمي ولا نعطي أمثلة، أليس هذا من دور المجلس التشريعي أو مجلس الشعب أو البرلمان، سميه ما شئت؟ بهذه الحالة عندما لا يكون هناك لجنة، كيف سيتم يعني التعامل مع هذا الأمر؟ ستقوم السلطة التنفيذية بتمرير أي اتفاقية؟
0: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس.
1: طيب.
0: دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وايضا اللجنه الدستوريه.
1: طيب.
0: لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسه اي معاهده او صكوك دوليه تقدم الى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها.
1: طيب.
0: قبل عرضها على المجلس، فبالتالي هناك رقابه، اداه رقابيه سابقه اللي هي اللجنه الدستوريه التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدوليه والصكوك الدوليه، وايضا هناك المناقشه العامه بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور. نعم. بالنظام الداخلي.
1: إذن
0: تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
1: نعم، شكرا لهذا التوضيح دكتور بسام. إذن لا داعي هناك للتخوف. الاختصاصات للجنة الشؤون الخارجية ذهبت لعدة لجان ويعني لم تفرغ من محتواها بل وزعت. ما رأيك بهذا الطرح الذي قدمه السيد عبد الناصر وهو كان يعني يرأس اللجنة التي صاغت النظام الأساسي أو النظام الداخلي لمجلس الشعب؟
2: أستاذ عبد الناصر، طبعا
1: بالتأكيد.
2: أولا لا يجب أن لا نقدس الإعلان الدستوري، أولا هو مؤقت، ثانيا لم يوضع بشكل صحيح. طيب. يعني ثم يعني وضع لخدمة شيء معين هن اختاروا وفرضوا، ولكن عندما نقول فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أصلا لا يجوز بالمطلق أن تقوم السلطة التنفيذية بتعيين السلطة التشريعية لأنه ستكون خاضعة لها، وهذا ما حدث للأسف لأنه لم يكن هناك انتخاب حقيقي لأعضاء مجلس الشعب. الأمر الآخر الآن الذي أريد أن أقوله، كل برلمانات العالم وكل يعني السلطات التشريعية لها الحق بأن يعني هناك دائما لجنة للشؤون الخارجية، لأنه هناك شؤون داخلية وشؤون خارجية في أي بلد في العالم. لا يجوز أن تكون الشؤون الخارجية بيد شخص لا يخضع لمساءلة الشعب، هو يقوم بالتفاوض وإجراء الاتفاقيات وبالذات السرية منها. لا يجوز أن يقوم بكل ذلك ويخضع الشعب لمزاجه وقدرته وعدم قدرته على فرض مصلحة الشعب السوري، ثم لا يسأل عن ذلك من قبل المجلس الذي هو من المفروض أن يمثل هذا الشعب الذي يهمه ما سيتم الاتفاق عليه مع الآخرين. لذلك أقول يعني نريد أن نتكلم بصراحة، لا نريد أن نطبل ولا أن نغير الحقيقة. الحقيقة أن تغيير الاسم يفرض بما لا يدع مجال للشك بأنه لم يعد لدى لجنة الشؤون الخارجية أي قدرة على مساءلة أو التحدث بأي شأن آخر غير الشأن الدبلوماسي والقنصلي. وهنا عندما أقول الدبلوماسي هذا يعني تعيينات وزارة الخارجية، أما موضوع تشريعات

0: صلاحياتها، فهناك مرسوم حدد صلاحياتها وتشريعاتها بشكل
1: نعم.
0: كامل.
1: طيب
0: تفضلي.
1: طيب سيد عبد الناصر، يعني بدقيقة واحدة إذا كنت تريد أن تقول بدقيقة واحدة لو سمحت، لأن لدي ضيوف آخرين.
2: والسادة المشاهدين، تمام، موضوع التصديق على الاتفاقيات الدولية مرهون بموافقة مجلس الشعب، له أن يوافق عليها وله أن يرفضها. فتمرير أنه لا يجوز محاسبة أو لا يجوز الرقابة على الاتفاقيات الدولية، هذا أمر مغلوط. عندنا بند خاص بموضوع نظر فيها، لمجلس الشعب حق الحق برفضه أو قبول.
1: طب طالما هذا الحق موجود لدى مجلس الشعب، لماذا تم تغيير اسم اللجنة؟
0: لما تحدث عن المصادقة أنا تحدثت عن المساءلة، يعني ما يجري دائما في وزارة الخارجية وما يقوم به وزير الخارجية يجب أن يكون خاضع للمساءلة، ليس فقط المعاهدة بعد أن تقدم إلى المجلس لتمريرها، لأنه الآن مجلس الشعب كما هو والسلطات الممنوحة لرئيس المجلس ومكتب المجلس وإلى آخره واضح جدا بأنه يعني لن يكون مجلس منتخب قادر على أن يقول لا، هذا ما نقوله الآن.
1: طيب يعني اسمح لي أن أختم هذه النقطة المتعلقة بلجنة العلاقات الخارجية، علما أن هذا الموضوع يعني ما زال بحاجة للكثير من الشروحات. بكل الأحوال أعود إلى السيد جمال. سيد جمال، مع تغيير هذه اللجان هناك لجنة خصصت لموضوع العدالة الانتقالية، لكن قانون العدالة الانتقالية حسب النظام الداخلي يحتاج للإجماع. لماذا هذا القانون بالذات بحاجة للإجماع؟ وهل سيكون هناك فعلا إجماع؟ وإن لم يكن هناك إجماع هذا يعني أنه لن يمر قانون العدالة الانتقالية الذي ينتظره الملايين من السوريين.
3: اسمح لي في البداية أن أسجل فقط نقطة نظام على الحوار الذي تم منذ قليل. يبدو لدى صديقي العمادي إشكالية في قضية القانونية لتشكيل النظام الداخلي. نحن ننطلق في إعداد النظام الداخلي تحت سقف الإعلان الدستوري، سواء أعجبه الإعلان الدستوري أو لم يعجبه، سواء اعتبره تاما أو ناقصا.
1: طيب.
3: لا يحق للمجلس أن يتجاوز مواد الإعلان الدستوري بحال من الأحوال، والإعلان الدستوري نص بشكل واضح وصريح على هذه المواد، فالتجاوز غير دقيق.
1: تم التجاوز في موضوع التصويت، تم التجاوز الإعلان الدستوري بموضوع التصويت الأغلبية المطلقة
3: ما بين مسؤولك ذلك.
1: طيب
3: لم يتم التجاوز مطلقا، لم يتم، يعني أنا مستعد أن أفصل ذلك بندا.
1: طيب.
3: الأمر الآخر، الكلام حول لجنة العلاقات الخارجية، لو تكرمت هذه نقطة مهمة يجب تبيانها. أنا أقول أن النظام الداخلي وسع لجنة العلاقات الداخلية بشكل كبير، حيث أنه وزع مهام لجنة العلاقات الخارجية إلى ثلاث لجان وإلى مكتب المجلس وإلى المجلس نفسه. فهناك لجنة العلاقات القنصلية والدبلوماسية، وهناك اللجنة الدستورية، وهناك القرار الاتفاقات الدولية التي تتخذ بقرار من عموم المجلس من الهيئة العامة. كيف تم تقليصها؟ النقطة الأهم من هذا أن الإعلان الدستوري لا يسمح للمجلس في نصوصه بإجراء المساءلة وإجراء
1: هذه النقطة نعم معروفة
3: فأنا وذكرناها. ليس لي أن أتجاوز الإعلان الدستوري، ليس لي، لا أنا أريد أن أوضح ذلك. كذلك الأمر بالنسبة لما ذكره صديقي الأستاذ محمد صبرا، لم يقتصر دور التشريع على اقتراحات الرئيس ومكتب الرئاسة، بل هناك مادة نصت على أنه يقدم 17 نائبا مقترحا من أجل إقرار قانون أو تقديم قانون.
1: طيب.
3: فكيف المجلس لم يكن له دور تشريعي في هذا؟ هذه نقاط يجب الإضاءة عليها وتوضيحها بشكل جيد. أنا أرى أن هذا النظام في هذه المرحلة الانتقالية هو نظام يعني يمثل هذه المرحلة ويحقق لها أفضل ما ينبغي.
1: طيب
3: أن
1: سيد
3: تكون
1: جمال
3: في
1: لو تجبني على السؤال الآن، شكرا لشروحاتك.
3: نعود للعدالة الانتقالية.
1: نعم
3: نعود لقانون العدالة الانتقالية. المعلوم يعني لدى الجميع اليوم أن الإرث الثقيل الذي أورثه النظام البائد وحجم الجرائم الكبيرة التي تركها، وأدى ذلك إلى إحداث شرخ مجتمعي يهدد السلم الأهلي في الدولة السورية. لذلك السلطة التنفيذية سارعت إلى تشكيل ما يسمى بهيئة العدالة الانتقالية التي انكبت على إعداد قانون العدالة الانتقالية الذي لم تنتهي منه. دور المجلس اليوم ودور هذه اللجنة بشكل رئيسي أن يقوم بدراسة هذا القانون وتنقيته بما يتلائم مع تحقيق العدالة الانتقالية لجموع السوريين المتضررين من جبر للضرر وإحقاق

0: لحق الناس وإلى طيب. آخره، مما سيؤدي بدوره هذا كله يؤدي إلى ترميم الحالة المجتمعية.
1: طب هل يعقل التصويت بالإجماع؟ يعني ربما عضو واحد لا يصوت وبالتالي
0: لا خاصة ليس بالإجماع، ليس بالإجماع
1: هكذا جاء في النص.
0: هو بالأغلبية المطلقة. أعطيني نص المادة، هو بالأغلبية مطلقة 50+1. من قال بإجماع؟ ليس بإجماع، هو 50+1.
1: طيب شكرا للتوضيح.
0: شكرا صحيحاً.
1: ولذلك نسمع منكم لأنكم تضيئون على هذه النقاط، وشكرا للتوضيح. والأغلبية المطلقة نسبة نصف زائد واحد، هي ليست نسبة كبيرة يتم التوصل إليها بسهولة. طب أذهب إلى السيد بشر. سيد بشر، هناك أيضا لجنة متعلقة بالضحايا والشهداء وشهداء الثورة وشؤونهم، كيف سيكون عمل هذه اللجنة من وجهة نظرك؟ خاصة أن هناك من يقول من سيضع هذه المعايير؟ إلى ماذا سيتم الاستناد؟ كيف سيتم إنصاف الشهداء والضحايا وذويهم من خلال هذه اللجنة؟
2: نعم، تسمحي لي أعلق شوي على الحديث
1: بدقيقة واحدة لو سمحت. تفضل.
2: في أمور اليوم وردت بعض المغالطات بوجهة نظري في الحديث اللي دار منذ قليل. أولا، موضوع المساءلة اللي طرحه أستاذ بسام هو ما له علاقة باللجان. في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، ما في لجنة متعلقة بشؤون الخارجية، هذا ما له علاقة. موضوع المساءلة بيطرحه المجلس ككل، ككتلة. المجلس بيطرح مساءلة، عفواً الاستماع إن دق التعبير.
1: نعم تماماً، لأنه حسب الإعلان الدستوري لا يوجد مساءلة.
2: نعم. الاستماع بيطرحه المجلس ككل. هناك لجنة تتعلق بوزارة التعليم العالي أو لا يوجد لجنة، نحن قادرون على أن نطلب وزير التعليم العالي ببساطة. موضوع المعاهدات الدولية، لا يمكن أن تمر معاهدة دولية إلا المصادقة عليها من قبل مجلس الشعب. طيب. هناك لجنة اسمها لجنة العلاقات الخارجية أم لم يكن هناك لجنة، هذا الأمر
1: طيب سيد
2: مصروغ منه.
1: هذه
2: يعني
1: حتى النقطة
2: لأنه أخذ هذا الموضوع بالشارع السوري وعلى السوشيال السورية أخذ مدى كبيرا.
1: طيب.
2: فيجب التوضيح به
1: وضحت هذه النقطة من قبل حضرتك وموضوع الضيوف الآخرين. تفضل.
2: أي نعم. موضوع اللجنة ذكر تماما، ذكر أستاذ بسام ما يتعلق أنه إذا لن يكون هناك للجنة دورا في تعيين موظفين أو تعيين السفراء أو تعيين من قال أن مجلس الشعب معنى بهذا الأمر؟
1: طيب.
2: هذا خارج اختصاصه، نحن طالب بفصل السلطات. طيب. كيف لي أن أتغول على السلطة التنفيذية في مهامة. طيب. وأدوارها؟ فقط للتوضيح هذه الأمور.
1: تفضل.
2: نعود لي موضوع
1: لجنة الشهداء والضحايا
2: وشهداء الثورة السورية. نعم. أعتقد لي نعم، أعتقد في كل اللجان المسؤولة عن هيئات وعن وزارات سوف تأخذ مقترحات القوانين من الوزارات ومن الهيئات المسؤولة عنها. أما هون في هذه الحالة لا يوجد وزارات أو هيئات يمكن الاعتماد عليها في البنية الأولية للتشريع أو للقانون، وبالتالي سيخضع الموضوع لاجتهاد أعضاء اللجنة. أعتقد من السهل جدا ومن المتيسر جدا وحسب النظام الداخلي الاستعانة بمستشارين والاستعانة بخبراء والاستعانة، وخاصة في الحالة السورية وخاصة في هذه الحالة تحديدا يمكن الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني التي عملت في هذا الشأن على مدى عقد ونصف خلال الثورة السورية. فهذا الأمر لا أعتقد أنه صعب للغاية. طبعا هناك متعلقات، هناك أمور متعلقة مثلا على سبيل المثال في وزارة الدفاع، كون هناك عدد كبير من الشهداء الذين سقطوا وهم عسكريون، هم ضمن يعودون إلى مرتبات وزارة الدفاع، فهناك تعاون بهذا الشق مع وزارة الدفاع، هناك تعاون مع وزارة الداخلية أيضا.
1: تقصد
2: هناك
1: لحظة لو سمحت لي سيد بشر، هذه نقطة لنوضحها. تقصد وزارة الدفاع، تقصد المنشقين عن النظام الذين كانوا وانشقوا، فسر لنا من هم وزارة الدفاع؟
2: أو عناصر الثوار الذين كانوا
1: نعم.
2: ضمن
1: تمام.
2: الفصائل العسكرية
1: بالطبع بالتأكيد هم شهداء ثورة، لكن كلمة وزارة الدفاع لنشرح الموضوع فقط للتوضيح للمشاهدين.
2: لا أقصد نعم هذا ما قصدته تماما. وزارة الدفاع الحالية شهداء هي في هذه اللحظة وزارة الدفاع أيضا تجهز مثلا قوائم الشهداء الذين سقطوا حتى قبل معركة التحرير، قبل 8 ديسمبر، فمنهم من كانوا في فصائل أخرى غير مثلا في هيئة تحرير الشام، في الجبهة الشامية، في فصائل
1: طبعا بالتأكيد
2: أخرى.
1: شهداء الثورة 14 عاما، الثورة السورية فيها شهداء وحملوا السلاح ضد

0: نظام الأسد المخلوع ل14 عاما. يعني هل نتحدث الآن يعني عن كل من قاتل ضد النظام خلال 14 عام والضحايا وذويهم؟ يعني سيكون هناك معايير واضحة بهذا الخصوص؟
1: ذهبنا باتجاه توسيع هذه يعني ذهبنا عندما كنا نتناقش حول هذه اللجنة ذهبنا باتجاه التوسيع، يعني شهداء وضحايا الثورة، يعني تشمل الشهداء والمصابين والمتضررين والمعتقلين وما إلى وعوائلهم وما إلى ويعني ما إلى ذلك، ويعني هذا من حيث الشمولية.
0: طيب.
1: ويعني أيضا الشمولية الزمنية أيضا تشمل من بداية الثورة حتى طيب. الآن لا يوجد، يعني كما أسلفت، لا يوجد يعني قانون حالي يتم العمل عليه، لأنه لا يوجد وزارة تعنى بهذا الأمر مختصة أو هيئة مختصة كما هو الحال في العدالة الانتقالية، لكن ليس من الصعب أعتقد يعني العمل على هذا الأمر وخاصة بالتعاون مع المنظمات المجتمع
0: طيب
1: المدني
0: طيب
1: المنظمات الحقوقية المختصة.
0: النتائج هذه اللجان، هل ستكون هذه اللجنة بالذات ستكون ملزمة أم هي فقط توصيات؟
1: كيف ملزمة؟ هي ستنتج قوانين. هذه
0: نعم.
1: اللجان مهمتها تعد مشروع قانون وتصوت عليه في البرلمان ويصبح قانونا ساريا.
0: وضحت نعم.
1: ليست توصيات، لا
0: نعم.
1: نحن ما بنشتغل توصيات كمجلس الشعب، نحن بنشتغل قوانين.
0: وضحت.
1: بنعد مشاريع
0: بالتأكيد. هذه هو اسمه المجلس التشريعي.
1: اللجنة مهمتها تعرض
0: نعم. بالتأكيد
1: نعم.
0: طيب سيد محمد، بالتأكيد تريد أن تعلق على ما ورد من خلال يعني الحوار السابق في الدقائق الماضية باختصار لو سمحت، وأريد أن أيضا يعني تجيبني على نقطة موضوع الفصل بين السلطات، الجامد بين السلطات في النظام السياسي الحالي. هل النظام الأساسي، النظام الداخلي لمجلس الشعب، يعكس هذا الفصل الجامد بين السلطة التشريعية والتنفيذية؟ هل هناك أي تغول لسلطة على أخرى؟
2: يعني دعيني أبدأ من نقطة حق الأعضاء باقتراح مشاريع القوانين. المادة 152 من النظام الداخلي من الصيغة النهائية قالت لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة ولكل 17 عضوا من أعضاء المجلس الحق في اقتراح القوانين. هذا كلام سليم. المادة 153، المادة التي جاءت بعدها الفقرة 1، قالت لرئيس المجلس إحالة اقتراح القانون إلى لجنة الشؤون الدستورية مدى توافقه أو عرضه على المجلس. اللام هذه باللغة القانونية تعني سلطة تقديرية لرئيس المجلس. رئيس المجلس هو يستطيع أن يتلقى المقترح من 17 عضو وأن يحيله إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته أو إلى المجلس للتصويت عليه، ويستطيع أن يضعه في الدرج. لا يوجد إلزام على رئيس المجلس بأن يعرض هذا للتصويت. كان يجب أن تكون هذه المادة وعلى رئيس المجلس عرض كذا إلى آخره، والاستثناء السلطة التقديرية تكون هو مسألة إعادة الصياغة.
0: نعم.
2: أيضا قضية على غاية من الخطورة، يعني تفضل ضيفك أظن الأستاذ بشر عندما تحدث عن موضوع أن اللجان سيكون عملها ملزم لا، كل اللجان بالنتيجة، كل اللجان
0: نعم.
2: الموجودة داخل المجلس ستقدم تقارير عملها النهائي إلى مكتب المجلس ليعتمدها رئيس المجلس. ورئيس المجلس وفق الفقرة 6 من المادة 21 هو صاحب الحق الحصري بعرض المواضيع على التصويت. المجلس سيد نفسه عندما يكون هناك آلية لعرض المواضيع على التصويت أمام الهيئة العامة.
0: يعني من الممكن أن يكون عمل لجنة فقط فعلا توصية ولا يتم العرض على المجلس؟ فسر لنا.
2: مشروع قانون.
0: نعم.
2: لكن ستقدمه إلى رئيس المجلس. هلا الإشكالية وين؟ أن النظام الداخلي لا يلزم رئيس المجلس بتقديم كل التقارير إلى الهيئة العامة ليتم التصويت عليها. الفقرة 6 من المادة 21 تقول أنه حق رئيس المجلس بعرض الموضوعات التي يراها على التصويت. عندما نتحدث عن النظام، عن الهيئة التشريعية، ونقول أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه، المقصود هو أنه قادر على فرض إرادته. كيف يفرض المجلس إرادته؟ يفرضها من خلال أغلبية أعضائه، من خلال قدرة أعضائه على التصويت. التصويت حالياً، عرض الأمر على التصويت هو بيد رئيس المجلس، وفي بعض الحالات

0: الخاصه هو بيد المكتب، لكن ايضا عندما يتخذ
1: نعم
0: مكتب المجلس قرار فيحتاج الى اقرار من رئيس المجلس. ولذلك انا بدات كلامي بالقول بان هذا النظام يركز كل السلطات بيد
1: نعم
0: رئيس المجلس، وهذا يخلق عدم توازن بين الهيئه العامه للمجلس، بين اعضاء المجلس وبين
1: وصلاحيات
0: سلطات رئيس المجلس.
1: رئيس المجلس.
0: ناتي للنظام السياسي، لا، النظام السياسي الحالي الذي وضعه الاعلان الدستوري بغض النظر يعني الأشخاص أعجبهم أم لم يعجبهم الإعلان الدستوري، لكن الآن الإعلان الدستوري هو القانون الأسمى في البلاد.
1: نعم.
0: وبالتالي يجب أن تكون كل منظومات القوانين لا تتناقض مع الإعلان الدستوري. الإعلان الدستوري أسس لنظام رئاسي، النظام الذي كان نظام المجرم
1: كان شبه رئاسي،
0: هو نظام مختلط، هو النظام البرلماني المختلط، النصف رئاسي والنصف برلماني، على يعني على نموذج الجمهورية الفرنسية الخامسة. لكن النظام الحالي هو نظام رئاسي أشبه، يعني أحد تطبيقاته الكبيرة يعني بالجوار هو تركيا. تركيا
1: نعم.
0: تعتمد النظام الرئاسي.
1: نعم.
0: النظام الرئاسي الوزراء هم مساعدي لرئيس الجمهورية، ليسوا سلطة تنفيذية بالمعنى التقريري. يعني وهذه نقطة ربما أغفل الإعلان الدستوري النص عليها بشكل واضح. الآن كل الوزراء في تركيا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لا يستخدم مصطلح وزير، يعني لا يوجد وزير خارجية.
1: نعم.
0: هناك سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية أو سكرتير الرئيس لشؤون الدفاع إلى آخر هذه التسمية. في النظام الرئاسي التركي في هناك نص واضح بالدستور التركي يقول السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، نقطة وآخر السطر، بيد رئيس الجمهورية حصرا. الإعلان الدستوري لم ينص صراحة على هذه النقطة الأساسية، لأنه يفترض أن الوزراء ليسوا أصحاب سلطة تقريرية في النظام الرئاسي، لأنهم مساعدين لرئيس
1: نعم.
0: الجمهورية في إعداد الملفات واتخاذ القرارات، ويجب أن تصدر كل القرارات عن رأس السلطة التنفيذية الذي يمثل رئيس الجمهورية. تبقى موضوع اللجان، يعني اللغط الذي يثور حول موضوع اللجان. صحيح أن هناك فصل جامد في النظام الرئاسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث أن لا تتدخل أي منهما في عمل الأخرى، لكن طبيعة المرحلة الانتقالية ربما أدت بسبب موضوع تعيين المجلس التشريعي آلية الانتخاب، وهذا طبيعي جدا، يعني هذا
1: نعم نعم.
0: أمر لا تغيب عليه. لكن في موضوع مسألة فعلا اللجنة الشؤون الخارجية التي أثارت الكثير من اللغط، يعني كان من الممكن تجنب كل هذا اللغط وكل هذا يعني كل هذا الكلام عبر، والقصة ليست تسمية فقط، لأنه الفكرة أن فكرة الشؤون الخارجية هي أوسع من الشؤون الدبلوماسية
1: والقنصلية. نعم.
0: النصوص الموجودة في النظام الداخلي تتحدث عن موضوع دراسة المعاهدات الدولية ومطابقتها مع الإعلان الدستوري، وهذا الخطوة الأولى صحيحة، أنه يجب أن لا تتناقض المعاهدة الدولية مع
1: نعم.
0: الإعلان الدستوري. لكن لدينا حالات كثيرة قد تكون المعاهدة مطابقة للإعلان الدستوري، لكنها قد ترتب أعباء على الدولة السورية، سواء أعباء مالية على الخزانة أو أعباء سياسية أو أعباء أخرى، تحالفات لا تتعلق بموضوع انسجامها مع الإعلان أو عدم انسجامها. وبالتالي كان من المفترض أن يكون هناك حقيقة، وعادة تكون يعني هي اللجنة الثانية من حيث الأهمية،
1: نعم، من حيث الأهمية في مجالس في البرلمانات والمجالس التشريعية،
0: صحيح، في البرلمانات لجنة
1: نعم.
0: الأمن، ومن ثم
1: لجنة الأمن والدفاع
0: تتعلق بإدارة
1: نعم.
0: الملفات الخارجية.
1: نعم. دكتور بسام، يعني لك الحق في التعليق، تفضل. يعني وخاصة أنه هناك وجهات نظر بموضوع لجنة العلاقات الخارجية، وخاصة مع ما تحدث السادة النواب بموضوع توزيع مهام هذه اللجنة على أكثر من مادة في النظام الداخلي.
2: أنا أتفهم طبعا أن كثير من الزملاء المعلقين يتقيدون بحرفية النص ويقدسونه إلى حد كبير. أنا أتحدث عن السقف المعرفي لكل منا. عندما نتحدث عن دول متحضرة وتقدر شعبها، وشعبها حريص على أن يكون له دور في حكم وفي كل شيء، يكون هناك دور كبير له في العمل السلطة، أو في يعني التداخل أو الدخول في عمل السلطة التنفيذية وتوجيهه عندما تخطئ

فيه أو يكون له يعني للشعب ملاحظ عليه، وهذا يكون طبعا من خلال النواب الذين تم انتخابهم من هذا الشعب. الآن نقطة توزيع اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية على لجان أخرى، هذا ما هو

0: وقانوني وكل
1: نعم.
0: شيء، لذلك هم من أعضائها مجموع هؤلاء لكي
1: شكرا.
0: يتمكنوا من دراسة هذه الأمور. هذه أمور مهمة جدا، ولكن على كل الأمر يعني ليس آخر مشكلة لدينا في هذا الموضوع.
1: طيب يعني أنتقل في الوقت المتبقي. سيد عبد الناصر، يجب أن نتوقف عند موضوع الجلسات السرية والعلنية. لماذا تم الإقرار بموضوع جلسات سرية أو النص على أنه يوجد جلسات سرية وجلسات علنية؟ لو تشرح لنا هذا التفصيل، علما أنه متبع هناك في الكثير من البرنامجات، هناك جلسات سرية وعلنية، لكن لماذا نص النظام الأساسي على هذه المادة بهذه الطريقة؟
2: بدي بس نقطة لو سمحت تعقيب على الأخيرة الزميل الصديق بسام عماد. طمناك أنه في عندنا كفاءات سياسية ودبلوماسية ومش عارف 70% من الكفاءات وعلى قدر عالي من الكفاءة.
1: نعم.
2: فأنا بحب طمنك طمن شعبنا. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الجلسات، طبعا الأصل بالجلسات هو العلني. هذا مبدأ قررناه بالنظام الداخلي. أما الموضوع طبعا في بعض الأحيان في قضايا سرية أو جلسات سرية قد تتناول موضوع خاص. يتناول يعني موضوع يمس الأمن القومي. أو السيادة الوطنية، فبالتالي هذا الموضوع
1: كيف يتم تعريف الأمن القومي أو السيادة الوطنية؟ يعني كيف سيتم
2: أكيد اليوم
1: شرح
2: في إشارات دولي
1: بالتأكيد
2: يعني
1: بالتأكيد
2: كل ما يتعلق بأسر.
1: يعني هو أمر موجود الجلسات السرية، لكن كيف تشرح للمشاهدين أن هذا الأمر سيكون حساسا ويجب أن يكون في جلسة سرية متعلق؟ وماذا عن نشر نتائج هذه الجلسة السرية؟ كيف سيتم التعامل مع مخرجات هذه الجلسات؟ نشرها للمواطنين.
2: إذا بدنا نبين الأسباب السرية ما تمت القضية أو المعايير السرية هي تمت ما ذكرت، يعني في عنوان اسمه عنوان الأمن القومي يتضمن أسرار الدولة سواء سياسية أو العسكرية أو الأمنية أو هذه القضايا، كلها قضايا يعني لكل حالي لكل جلسة إلى طبيعتها الخاصة. قد تكون الجلسة سرية مع مع مسؤولين من الاستخبارات، وكل عمل الاستخبارات بالعموم هو سري. قد يكون مع وزير الدفاع، ففي قضايا بوزارة الدفاع تعتبر سرية. يعني ما هي صفقات الأسلحة، أو قد تكون يعني هاي بعض يعني المعايير. فموضوع سري محكوم كما هو في كل.
1: طب نتائج هذه الجلسات إذا كانت تمس حياة الناس بشكل مباشر أو الأمن الوطني، هو أمر معني به المواطن السوري، كيف سيتم التعامل مع النتائج؟ هل ستنشر في الجريدة الرسمية أو كيف ستنشر؟
2: أستاذ يروان، يجب أن نفرق بين الجلسات السرية ونتائجها. طبعا لا يمكن، طبعا إذا كانت المعلومات التي طبعا كل جلسة فيها مخرجات، والمخرجات تورد في تقرير الجلسي. وكل لجان، كل لجان التي تعمل في المجلس يجب أن ترفق كل محضر جلسي أن ترفق تقريره.
1: نعم.
2: هذه التقرير إذا كانت طبيعة الجلسة سرية، فيها ما ذكرت فيها قضايا تتعلق بالأمن القومي، تبقى سرية وتحفظ في أرشيفنا في مكان.
1: نعم.
2: أو في مكان مخصص للجلسات السرية أو لوثائق سرية.
1: نعم، شكرا.
2: أما موضوع نشر العلن، أما مثل ما ذكرت الأمر الثاني تم إقرار كل حتى طمنكم كإعلام أن في كمان أيضا قررنا مبدأ علنية جلسات الاستماع. استماع الوزراء ستكون كل جلسات الاستماع متاحة للإعلام، وبالتالي يعني هذا الإعلان عن هذا الأمر سيكون في رقابة شعبية من خلال الإعلام أو السلطة الرابعة.
1: نعم.
2: هذا أيضا أدوات الرقابة التي قد يمكن استخدامها في مجال الاستماع.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا. السيد عبد الناصر حوشان، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس، كنت معنا من ريف حماة. السيد جمال النميري، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق. السيد بشر حاوي، عضو مجلس الشعب، كنت معنا من دمشق أيضا. السيد محمد صبرة، المحامي والسياسي، كنت معنا من أبو ظبي. ودكتور بسام العمادي، السفير السوري السابق في السويد، كنت معنا من روما. مشاهدينا، بعد الفاصل نناقش تطورات استكمال دمج قصد على المستويات الإدارية والعسكرية والتعليمية.

0: الطابق الأول اللي بيجي عليه خلاص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي قال له أنا هلأ حروا لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، انت اكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
1: وهيك راقد هيك دكتور كل
0: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد أن عملية الدمج وتفعيل المؤسسات الرسمية في المحافظة أنجزت بنسبة 70%، مؤكدا استمرار العمل لاستكمال ما تبقى من دون عوائق تذكر. وأوضح أن نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم انضموا إلى مؤسسات الدولة، إلى جانب دمج 2000 موظف في القطاع الصحي و700 موظف في مديرية الكهرباء، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل دمج وتفعيل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، مع استمرار المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. ونناقش استكمال ملف الدمج مع السيد مضر حماد الأسعد، الكاتب والمحلل السياسي من ريف الحسكة، مرحبا بك. والسيد شكري شيخاني، رئيس التيار الإصلاحي السوري من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد مضر، مع التصريحات الجديدة لمحافظ الحسكة اليوم، كيف تنظر إلى موضوع الاندماج، وخاصة الحديث عن 20,000 موظف تم دمجهم إلى الآن، علما أن هناك من يقول بأن الحسكة لم تندمج حقيقة إلى الآن في الدولة السورية بكل مؤسساتها؟
1: حياكم الله. لا شك بأن عملية الاندماج قد فرح بذلك الشعب السوري من أجل إنهاء ما يجري في محافظة الحسكة، من أجل الوصول إلى الأمن والأمان والاستقرار في محافظة الحسكة، ولكن هناك بطء. نعم، هناك بطء في عملية الاندماج، هناك تأخير في عملية الاندماج، هناك عملية مماطلة في عملية الاندماج، رغم أنه هناك بعض القيادات من قسد هي ترحب بالاندماج وتريد الاندماج وتسعى إلى الاندماج من أجل إنهاء المشكلة الموجودة في محافظة الحسكة، ولكن بنفس الوقت هناك جهات تعمل على عملية المماطلة في الاندماج وعلى عملية عدم تحقيق الاندماج إذا كان من العرب ومن الكرد أو من بقية قوميات وأثنيات الشعب السوري. ولكن بشكل عام أستطيع أن أقول بأن هناك نقاط كثيرة يجب القيام بها في مسألة الأمن. في مسألة الأمن أو الحواجز الأمنية، هناك عملية تسارع في عملية الاندماج، في العملية العسكرية كذلك، رغم أنه نحن كنا نتمنى بأن تقوم قيادات قسد بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى الحكومة السورية من أجل إنهاء
0: نعم
1: المظاهر العسكرية، كذلك بأن تقوم الحكومة السورية ببسط سيطرتها بشكل كامل على محافظة الحسكة.
0: طيب سيد شكري، مرحبا بك. ما هي النقاط التي يعني لم تحل إلى الآن، التي تعثر بها الاندماج، خاصة المتعلقة بالمؤسسات المدنية، متعلقة بموضوع التعليم مثلا، والحديث عن المناهج بالعربية بالكردية؟ ما هي أهم النقاط التي تجعل من اكتمال الاندماج غير ممكنا إلى الآن؟
2: أول شيء مساء الخير لك أستاذة ربا، ومساء الخير لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الاندماج هو في مراحله قبل النهائية بقليل، هناك خطوات إيجابية جيدة من الطرفين، هناك تفهم رائع من الطرفين وخصوصا من الحكومة السورية، نجد أننا نخطو خطوات لا بأس بها في كافة المجالات. كما أسلفنا في حلقات سابقة بأن الاندماج ليس هو فقط اندماج عسكري أمني، وإنما هو اندماج قبل كل شيء تعايشي، اجتماعي، اقتصادي، فكري، تعليمي، قضائي، كل هذه تندرج تحت كلمة الاندماج. نحن في تقريبا حوالي 60 أو إلى 65% من اتفاقية 29 يناير كانون التالي انتهينا منها. نحن في طيب
0: إذا كان فعلا يعني كل هذا ما ذكرته ونحن في الخطوات الأخيرة للاندماج، هل هذا يعني بأنه في الأيام القادمة سيتم الإعلان عن حل قسد لنفسها؟ هل كل الأطراف في قسد موافقة على أن تحل نفسها قبل أن تتم عملية الاندماج بشكل كامل؟
2: طبعا هو سيتم الإعلان عن حل القسد وعن الإدارة الذاتية حين اكتمال الاندماج كاملا، وبالطبع في كل دائرة في كل مؤسسة دولة
0: إذن
2: عهد نظام هناك
0: حل قسد مرتبط باكتمال الاندماج. عملية الاندماج ليس قبل ذلك
2: تماما تماما هناك في كل مكان هناك من يعارض الاتفاق وهناك من يرحب بالاتفاق في الجانب مناطقنا يوجد من يعارض وفي جانب الحكومة السورية يوجد أيضا من يعارض وهناك من يوافق هذه حالة طبيعية وهذه حالة صحية وليس الجميع على رأي واحد تماما كما تكلمنا سابقا حتى الأسرة الواحدة المؤلفة من 5 أشخاص يختلف ال5 أشخاص على رأي معين فما أدراكي ببلد بمحافظة بمكونات عربية كردية سريانية موجودة على هذه الأرض نحن ما نريد إيصاله للمواطن الكريم حتى يكون مطمئنا بأن الأمور تجري بسلاسة تجري بهدوء كامل تجري وفق تفاهم كامل وأيضا ترسيخ للمبدأ الثقة التي تم زرعه مع بداية توقيع اتفاق 29 كانون الثاني هناك الكثير من الأمور هنا تجري على الأرض أنا حاليا أتكلم من القامشلي هناك تسليم استلام لمراكز ثقافية علمية لمراكز قضائية تم تسليمها استلامها من قبل الدولة هناك الشرطة
0: طيب.
2: الكل هنا لبث الأمن العام إذا نحن نتكلم عن خطوات إيجابية ولا ولا ولا نريد أن نذهب إلى أي خطوات لا سمح الله سلبية تعيد علينا موضوع الدم والخراب والدمار
0: نعم.
2: إن شاء الله
0: طيب سيد مضر بالنسبة لعمليات الاندماج المتعلقة بالإدارات المدنية هل والإدارات المحلية تحديدا هناك كان أيضا ضمن تصريحات المحافظ شيء متعلق بها هل من الممكن فعلا أن يتم حل هذه الإشكالات المتعلقة بالإدارات المحلية خاصة مع التسليم البلديات لمهامها للدولة الجديدة وكيف سيتم عملية دمج الموظفين 20,000 موظف يعني يتم الحديث عنهم ألا يشكلون عبئا على الدولة في هذه الظروف مما يترتب عليهم من رواتب من كل المستحقات سيد مضر إن كنت تسمعني
1: مثال مديرية الزراعة مديرية النفوس المحكمة الغرف العدلية أو المكاتب العدلية في المناطق والنواحي بالإضافة إلى مديرية الري وكذلك مكاتب الري إلى كذلك المكاتب الإرشاد الزراعي هناك العشرات من الدوائر الرسمية والحكومية كذلك نحن نتمنى عملية الإسراع بأن تقوم الدولة بالإشراف واستلامها هذه المديريات لأن الحياة متوقفة على سبيل المثال فمن هي في المحكمة عليه أن يذهب إلى دير مكلف جدا جدا بالإضافة إلى هناك الأعمال الزراعية مديرية الزراعة حتى الآن لم يتم تفعيلها بشكل صحيح رغم أنه تم تعيين مدير للزراعة الإرشادية لا مدير
0: للأسف الصوت يتقطع يا سيد مضر لا نستطيع أن نسمعك ويعني نسمع المعلومات بشكل صحيح نتمنى أن تصلح يعني الاتصال من عندك ونعود لك أذهب إلى السيد شكري فعلا سيد شكري يعني عندما نتحدث عن اندماج نتحدث عن كل شيء متعلق بالإدارات المدنية التي تنعكس بشكل مباشر تعطيلها أو استمرار عملها على حياة المواطن لكن إلى أي مدى فعلا هذا الاندماج يكون مفيدا للدولة السورية وللمواطن السوري مع هذا العدد الكبير من الموظفين وما يشكله ذلك من عبء على يعني رشاقة العمل الإداري في تلك المناطق بالذات
2: أولا هذه الكمية الكبيرة كما تفضلت حوالي 20,000 من الموظفين والموظفات هم يعيلون أسر كبيرة يعني يعيلون أعداد أيضا تضاف إلى 20,000 حوالي 80,000 يعني نحن أمام رقم حوالي 100 إلى 150,000 مواطن
0: نعم.
2: ومواطنة يتضررون أكيد من أي إجراء تعسفي تجاههم أو إخلال بوظائفهم أو عدم رجوعهم لذلك
0: نعم.
2: من باب الإنسانية باب الإنسانية والرحمة أن ننظر إلى هؤلاء وخاصة بعد أن عانوا 14 عاما من الحصار والحرمان من قبل النظام.
0: طب هل ستكون أجورهم ورواتبهم نفس ما الأجور التي كانوا يتقاضونها من قسد؟ لأنه أنت تعلم هناك اختلاف بالأجور بين المناطق قبل التحرير، يعني كيف أيضا يتم النقاش بهذا الأمر؟
2: مؤكد. هذه مهمة وزارة المالية، مهمة وزارة المالية، مديرية مالية الحسكة بالتوافق والاتفاق مع المحافظة سيديرون هذا الموضوع، ولكن نحن نتكلم من باب الإنسانية الكبيرة، من باب العمل على أن لا تتشرد هذه العائلات من جراء الإجراء، أي إجراء تعسفي لا سمح الله بحق هؤلاء الكم الكبير. نعم هو كم كبير، نعم هو سيكون عبء مالي على الدولة، ولكن لا مفر من أنه هذا إنسان مواطن سوري يجب أن يأخذ حقه في العيش، في الكرامة، في كل شيء يتمناه طبعا. أعود بس فقط إلى كلمة الاندماج. الاندماج أنا برأيي انتقل من مرحلة المبدأ إلى مرحلة التفاصيل. نحن جميع نتكلم عن ضرورة الاندماج، لكن الخلاف الحقيقي هو يدور حول آلية التنفيذ وهيكلية القوات وموضوع مشكلة القيادة والضمانات السياسية الإدارية. نحن أمام في الآونة الأخيرة في هذه الأشهر
0: ماذا
2: الأخيرة.
0: ماذا تقصد بالضمانات السياسية القيادية؟
2: الضمانات السياسية هي دائما السياسي هو من يدير الأمر في كل دولة. الضمانات السياسية بما معنى أن يكون هناك حقوق لهذا المكون من خلال الدستور الذي سيتم صياغته أو الإعلان الدستوري الحالي، ومن الممكن أن يكون هناك صياغة دستور جديد ليكون ضامنا لكافة المكونات الموجودة. لا بد من التطلع إلى أن يكون هناك ضمان لكل المكونات. نحن عانينا جدا جدا من النظام البائد، وكان متعجرف، وكان قاسي، وكان ظالم بحق كل المكونات.
0: لكن الآن نحن صحيح سيد شكري، لكن نحن الآن نتحدث عن دمج قسد بمؤسساتها العسكرية والإدارة الذاتية بمؤسساتها المدنية مع الدولة السورية. يعني لا نتحدث عن حقوق الكرد فقط، نتحدث عن مكون، يعني قسد هي مكون سياسي ليس مكون فقط يعني معني بالشؤون الكردية، كي نكون واضحين. لذلك سألتك ما المقصود بالضمانات السياسية، يعني كيف تربط الأمور هناك؟ ما علاقة هذا بذلك؟
2: الضمانات السياسية هي نابعة من موضوع الأمركز إلى أن يكون هناك كل محافظة لها وضعها ولها استقلالها الإداري، بأن تكون تخفف العبء على المركز. طيب. من خلال قضاء المعاملات، قضاء الحوائج الناس بمحافظاتهم.
0: يعني تقصد يعني لامركزية إدارية؟ نعم. تتحدث عن لامركزية إدارية يعني بصلاحيات للأطراف
2: حول موضوع التكلفة التي يتكلفها المواطن حقيقة من الخروج من الحسكة من القامشلي إلى دمشق أو إلى حلب. هذه تكلفة مادية باهظة ووقت وخوف وعدم أمان من الطرقات. رأينا في منذ فترة كيف هناك الحادث المفجع الذي حدث على طريق تدمر دمشق وذهب ضحيته العشرات. إذا نحن أمام معضلة يجب أن نحلها، وهي المعضلة الإنسانية، أن نخفف على هذا المواطن العبء في أن يكون هناك قضاء حوائجه ضمن محافظته، هذا ضمن الحلول الإدارية التي نتمناها للجميع وكل المحافظات.
0: طيب سيد مضر، يعني بالنسبة للإدارات المدنية التي كنت تتحدث عنها، وتحدثنا أيضا عن موضوع الموظفين وكيف سيتم التعامل مع هذا الأمر، خاصة موضوع الرواتب والاختلاف بالأجور، هل سيتقاضون نفس الرواتب التي كانت تعطيهم إياها قصد الإدارة الذاتية مع اختلافها مع ما تقدم يعني تعطيه الدولة السورية الآن، الحكومة السورية الآن، وكان سابقا هناك اختلاف بين المناطق، كيف برأيك سيتم علاج هذه النقطة من وجهة نظرك في هذه المرحلة؟
1: يعني يتم معالجة هذه النقطة من خلال توحيد الرواتب. رواتب الدولة الموجودة في الحسكة أو دير الزور أو دمشق هي واحدة، قانون العمل الموحد هو واحد في كل الأراضي السورية.
0: لكن أنت تعلم يا سيد مضر أنه إلى الآن لا يتم العمل بقانون العاملين الموحد، المتعلق بالمساواة بالأجور يعمل على العمل به، لكن إلى الآن هناك اختلاف بالأجور، أنت تعلم، بين الشمال والمنطقة الشرقية.
1: نعم هذا الكلام صحيح، ولكن حقيقة وجود مجلس الشعب أتوقع سيتم توحيد العمل الموحد في الأجور والرواتب، ونحن نتمنى الإسراع في ذلك حتى لا يكون هناك اختلاف بين الوزارات أو بين دوائر الدولة في عملية الحصول على الرواتب وعلى الأجور. هذه نقطة مهمة جدا يجب تلافيها من قبل مجلس الشعب ومن قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن قبل الأجهزة المعنية بذلك. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية كذلك، نحن نتمنى بأن يتم تشغيل الدوائر الرسمية والحكومية في محافظة الحسكة، لأن الحياة متوقفة حاليا، أستطيع أن أقول بأن الحياة متوقفة. على سبيل المثال مديرية الزراعة، ونحن نعرف بأن محافظة الحسكة هي تعتمد على الزراعة، فتشغيل أو إعادة العمل في مديرية الزراعة والإسراع في ذلك، كذلك في مديرية الري بالإضافة إلى إدارة النفوس بالإضافة إلى المحكمة والدوائر العدلية في المناطق وفي النواحي بالإضافة إلى بقية الدوائر الأخرى، عملية التشغيل هذه تعيد الحياة إلى محافظة الحسكة وكذلك تعيد الموظفين والعمال. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، نحن نتمنى الإسراع في عملية إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن المغيبين.
0: إلى أين وصل هذا الملف تحديدا، لأنه أحد الملفات الإشكالية سيد مضر، إلى أين وصل فعلا؟
1: يعني أنا سألت السيد العميد مروان العلي مدير الأمن العام، وسألت كذلك الأخ أبو أسامة الهلالي نائب محافظ الحسكة عندما قاموا بزيارة الشدادي والالتقاء مع الشيوخ ووجهاء المنطقة، سألتهم عن هذا الموضوع، على أن هذا الأمر إنساني يجب إبعاده عن الشق السياسي أو عن المسار السياسي. فأطلاق سراح المئات من المعتقلين والكشف عن المغيبين، فهذا الموضوع سيساعد اجتماعيا على عملية الدمج، لأن الذي لديه موقوف أو مغيب يريد أن يعرفه أين هو. هذه نقطة مهمة جدا. كذلك عملية تسليم، عملية الكشف عن مخيم روج، وكذلك عملية إعادة تأهيل مخيم روج الذي يتواجد فيه المئات من النساء من الدول العربية أو من الشعب السوري. كذلك هذه نقطة مهمة جدا، بأن تقوم الدولة بأن هي من تشرف على مخيم روج. كذلك السجون والمعتقلات التي ما زالت تحت سيطرة قسد، نحن نتمنى أن تنتقل إلى سيطرة الحكومة السورية. والأهم من ذلك هي عودة اللاجئين والنازحين إلى مدينة الحسكة والقامشلي ورأس العين وبقية مناطق في محافظة الحسكة. عودة اللاجئين والنازحين من خارج سوريا والنازحين من داخل سوريا، هذا الأمر سيخفف كثيرا من العقبات الاجتماعية ومن المشاكل الاجتماعية.
0: طيب سيد شكري، إذا سألنا عن موضوع التعليم، وكنت سألت عنه في بداية هذا الحديث، موضوع التعليم أحد التحديات خاصة متعلق بموضوع المناهج، وكان هناك أكثر من مقترح بموضوع المناهج، إلى أين وصل هذا الأمر وكيف يمكن حل الموضوع، خاصة أنه هناك رؤية للحكومة السورية متعلقة بالمناهج في تلك المناطق، وهناك رؤية مختلفة لقسد؟
2: لا، ليس هناك رؤية مختلفة، هناك تفاهم بالنسبة للوضع.
0: هناك رؤية مختلفة متعلقة عفوا بموضوع التعليم باللغة العربية أم الكردية، أم أن يكون هناك ساعتين أو حصتين أسبوعيا بالكردية، يعني هناك اختلاف، وهذا ليس مشكلة. نتحدث ما هو المقترح لحل الأمور.

0: يا ريت،
1: تمام، يا ريت تسمحي لي بس كمل.
0: تفضل.
1: الموضوع ليس بالخلاف الكبير، أقصد هناك بعض الخلافات الجزئية في هذا الموضوع. لا تنسي أننا مقدمون على شيء لم يكن في التوقع. هناك اندماج بين قوة أو سياسة كانت منعزلة أو بعيدة لسوريا لوحدها في شمال شرق سوريا، وبين دولة وليدة جديدة سيكون لها الدور الكبير في إدارة المنطقة بالكامل. لذلك ليس من السهل أن نقول والله في يوم وليلة سيكون كل شيء جاهز. أكيد هناك بعض النقاط الخلافية، بعض النقاط المتعلقة لا بد من حلها، ولكن ليس هناك شيء مستحيل. قد يكون هناك بعض الصعاب، نواجه بعض الصعاب في حلها، ولكن لن يكون هناك مستحيل ما دام نحن والإدارة الحكومة السورية نتفق على أنه بدأ بناء الثقة. الثقة هي الأساس في أي تعامل. ما لم يكن هناك ثقة لن يكون هناك اتفاق، ولن يكون هناك وئام، ولن يكون هناك شيء من الاستقرار. نحن نتكلم عن ثقة، والحكومة السورية أبدت كل تعاون وأبدت كل نجاح من أجل أن يكون هذا الاتفاق يسري تماما، وهو يخطو خطوات إيجابية جيدة كما قلت في السابق. ولكن لا بد من الوقوف أحيانا عند بعض الجزئيات. بالنسبة للتعليم، هناك موضوع اللغة. اللغة في المناطق الخصوصية الكثافة الكردية لا بد أنها ستبقى اللغة الكردية للحفاظ على لغة القومية الكردية. هذا حق، وهذا حق كفيله حتى كفيله المرسوم 13.
0: نعم.
1: أيضا هناك مناهج التعليم. لا بد من أن ندرك بأن غالبية الأطفال، غالبية البنات والشباب الذين تربوا خلال فترة 9 سنوات في مناهج الإدارة الذاتية على مناهج اللغة الكردية، لا بد أن كمان أن يكون هناك فرصة لكي نعرف تماما كيف سنحدث هذا التحول بما يفيد الجميع، لأنه في النهاية نحن كلنا مواطنون سوريون تحت ظل
0: طب
1: الدولة
0: هذه
1: السورية.
0: المقترحات
1: لذلك
0: التي تحدثت عنها، هل يتم حسب معلوماتك نقاشها بمحاولة إيجاد الحلول المتعلق بالمناهج، المتعلق بالتعليم، المتعلق بتحديد ما هي المناطق ذات الغالبية الكردية؟
1: نعم، لذلك أنا أعود القول بأن عملية بناء الثقة بين كافة المكونات هي في الضرورة جدا. يعني أنا برأيي انه حاليا الاصلاحيين او المحللين على التلفزيونات علينا ان ننتقل من موضوع التجيش والتهييج الى موضوع نعمل جسر للحوار، لان كنا جسر للحوار بين الدوله السوريه وبين مناطق شمال شرق سوريا، وهذا ليس عيبا، بالعكس هذا يعطينا افضليه كمواطنين سوريين. نحن في المحصله كما قلت، وانا قلت في اكثر من حلقه سابقه بانني انا مواطن كردي سوري، أنا أستظل بالدولة السورية،
0: نعم.
1: وهذا شرف لي أن أكون ضمن الدولة السورية، ولكن لي حقوقي يجب الحفاظ عليها، لي حقوقي، لغتي، ثقافتي، فلكلوري، فني، هذا
0: نعم.
1: لا بد من الحفاظ عليه بشكل
0: طيب
1: كامل.
0: سيد مضر، أيضا بالنسبة للاندماج لابد أن نتحدث عن موضوع وحدات حماية المرأة، وكيف من الممكن حل هذه الأمر، لأنه كمان يعني كما تعلم هناك خلاف بهذا الموضوع، أن الدخول إلى وزارة الدفاع غير مقبول، يعني دخول سيدات إلى وزارة الدفاع. كان مقترح هناك أن يدخلوا إلى وزارة الداخلية. برأيك أيضا إلى أي مدى هذا الأمر سيكون له حل، أو سيكون عقبة جديدة في هذا الاندماج؟
2: الحل الوحيد هو عملية زج هؤلاء البنات في دوائر الدولة الرسمية والحكومية، أي في العمل المدني، أو إلى شرطة السياحة، أو إلى بعض الدوائر التي يمكن أن تتواجد فيها المرأة في الأمن العام، أي في حراسة الأماكن الأمنية أو غيرها. ولكن أنا برأيي أنه وحدات حماية المرأة العمل الأساسي والعمل الرئيسي والعمل الأفضل بالنسبة لهم هو الدخول في السلك المدني، أي في الدوائر الرسمية والحكومية، وبذلك يمكن تلافي أي مشكلة ممكن أن تحصل في المستقبل. لماذا؟ لأن على سبيل المثال في الجيش

0: العربي السوري لا يوجد شيء اسمه عسكرة المرأة، ولذلك على الحكومة السورية بالاتفاق مع قيادات قسد، بالاتفاق مع المحافظ وكذلك الأجهزة الحكومية الأخرى بزج هؤلاء إلى الدوائر الرسمية والحكومية، وهو الحل الأفضل بالنسبة له.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني سيد مضر لموضوع القطاع الصحي، هل نستطيع أن نقول أنه مع دمج 700 موظف في هذا القطاع أنه تم الاندماج بشكل كامل، أم أنه ما زال القطاع الصحي؟ لأن لماذا القطاع الصحي تحديدا؟ لأنه يؤثر بحياة الناس بشكل يومي، وهي القطاع هذا القطاع حيوي ولا يمكن أن يكون هناك فيه يعني أي تعطيل في هذه المرحلة أو في أي مرحلة.
0: أولا نحن نتمنى حقيقة بأن يتم عملية الاندماج في القطاع الصحي، لأن المواطن السوري هو بحاجة إلى القطاع الصحي، ولكن أن يتم الذهاب إلى الكفاءة، أي إلى الذين يحصلون أو حصلوا على شهادات في التمريض أو في الطب العام أو في الاختصاصات
1: يعني بصراحة الأخرى. بصراحة لذلك سألتك عن هذه النقطة، لأن هناك من يقول نعم بأنه نعم. 700 الذين تم دمجهم في قطاع الصحة ليسوا جميعا خريجين من يعني أكاديميين بالقطاعات الصحية المختلفة، سواء تمريض أو نعم طب أو نعم. أي شيء من القطاع الصحي. إلى أي مدى هذا الأمر دقيق؟ نعم. وأي إلى أي مدى مضر هو بالقطاع الصحي في المحافظة في الحسكة تحديدا؟
0: نعم ستكون له نتائج سلبية جدا إذا لم يكن هناك من يعمل في القطاع الصحي، لم يحصل على الكفاءة أو على الشهادة المطلوبة. لذلك نحن نتمنى من وزارة الصحة بأن يتم تشكيل لجنة مختصة في عملية الكشف عن الشهادات عن الشهادات الجامعية وكذلك عن المعاهد، شهادات المعاهد، بالإضافة إلى الكشف الواقعي من خلال إجراء سبر لكل الذين تم قبولهم في مديرة الصحة أو في المستوصفات أو في المشافي من أجل حماية الشعب السوري ومن أجل حماية المرضى.
1: لنصحح المعلومة فقط، يعني أعتذر، هم 2000 موظف في القطاع الصحي وليسوا 700، يعني كي نكون دقيقين بمعلوماتنا، وهذه حسب تصريحات السيد محافظ الحسكة لكون نكون دقيقين. و2000 يعني عدد كبير ليس بالعدد القليل، خاصة في قطاع صحي متهالك في عموم سوريا وفي محافظة الحسكة.
0: إجراء المقابلات النظرية والعملية بالنسبة لهم هذا أفضل طريقة من أجل الكشف عن المستوى الحقيقي لكل الذين يتم دمجهم في القطاع الصحي.
1: طيب سيد شكري، متى سنقول أنه تمت عملية الاندماج؟ ما هي المدة المتوقعة، خاصة مع الإيجابية التي تحدثت بها ومع أيضا التصريحات الرسمية من قبل محافظ الحسكة التي تتحدث عن يعني اندماج قطاعات كثيرة والبدء العمل فيها؟
2: نحن أمام فترة ليست ببعيدة جدا حتى يتم هذا الكلام أو الإعلان عن أنه سيكون هناك تم الاندماج. نعم أنا أؤيد فكرة أن يكون هناك سبر معلومات للقاضي وللطبيب ولكل من يشغل مناصب لهذا، لأنه يهم حياة الإنسان. فأنا لست مضطرا أن أرسل ابني أو ابنتي إلى دكتور ليس معه شهادة معترف عليها، أو يكون لي قضية أمام قاضي ليس معترف أنه قاضي رسمي. بالطبع سيكون هناك سبر معلومات، وهذا من حق المواطنين السوريين في أي مكان طبعا. بالنسبة أرجع للاندماج، الاندماج كما قلت لك سيدتي هذا مرهون بأننا سنكون نبني جدار الثقة بشكل جيد بيننا. نحن مقدمون على بناء سوريا جديدة، بناء سوريا جديدة يتطلب أن يكون هناك تفاهم كامل، أن يكون هناك انسجام كامل وتعايش كامل، لا أن يكون هناك تمرد ولا أن يكون هناك عصيان لا سمح الله.
1: شكرا.
2: يكون هناك تفاهم كامل بأن قرار رئيس الجمهورية بوضع المحافظ، بوضع مدير المنطقة، بوضع مدير الأمن، كل هذه الأوامر وهذه القرارات وهذه المراسيم يجب أن تحترم احتراما كبيرا.
1: شكرا.
2: وأن يقدر بما ينسجم مع المفهوم العام للمجتمع. نحن أمام بناء دولة جديدة، وإذا أردنا أن نكون فعلا صادقين في بناء هذه الدولة علينا أن نمتثل إلى أوامر هذه الدولة.
1: شكرا جزيلا لكما السيد شكري شيخاني رئيس التيار الإصلاحي السوري، كنت معنا من القامشلي. السيد مضر حمد الأسعد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا.

0: معنا من ريفي
1: الحسكة.
0: الله. نتابع معكم مشاهدينا، وبعد الفاصل سنناقش انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة وما رافقها من احتجاجات في دير الزور للمطالبة بتمديد المهلة.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تنتهي اليوم مهلة استبدال العملة القديمة التي تفقد اعتبارا من غد الجمعة قوتها الشرائية، وتصبح غير صالحة قانونا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك بالتزامن مع ما شهدته بلدة ذيبان بمحافظة دير الزور التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من الليرات القديمة من دون توفير أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
1: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة، برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
2: اليوم منين نجيب عملة جديدة؟ يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفه، وهو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت. ليمت كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش تجيب العملة يكبها؟ ليمت.
1: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصرا عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباء إضافية على المواطنين.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي من حلب، مرحبا بك. والسيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد محمد، لماذا فعلا هذه المشكلة لم يستطع الناس استبدال أموالهم؟ هل كان هناك ضعف بالمراكز بالمصارف التي تستطيع استبدال هذه العملة؟ أين هي المشكلة من وجهة نظرك؟
3: أسعد الله مساءك بالخير، وأسعد الله مساء المشاهدين، وشكرا لك ولضيفك الكريم. أهلا. حقيقة تكمن أسباب هذه الأزمة أن المصرف المركزي منذ بداية العام أطلق طريقة الاستبدال وعملية الاستبدال، لكن الشح السيولة أو نقص السيولة الكافية من العملة الجديدة المطبوعة أدى إلى عملية الاختناق. أيضا قلة المراكز الموجودة في كافة المناطق وخاصة المناطق الشرقية والمسافات البعيدة والمناطق والقرى وإلى آخره، كل هذه العوامل أدت إلى عملية اختناق في عملية استبدال العملة.
0: نعم.
3: حقيقة ما جرى اليوم في المحافظات الشرقية أعتقد جرى في كل المحافظات من عملية اختناق في مسألة استبدال العملة. يعني أنا أقف قليلا عند بعض القرارات، لماذا هذه القرارات ولماذا تعقيدها؟ نفهم تماما نحن نريد الانتهاء من الحقبة السابقة واستبدال العملة الجديدة بحذف صفرين من العملة القديمة واستبدالها بعملة جديدة، لكن شح السيولة الموجودة في البلد من العملة الجديدة وشح التوريدات من المطبعة حسب ما فهمنا من المطابع أدى إلى عملية الاختراق، وبالتالي لابد من إيجاد حلول سريعة لما
0: سنتحدث
3: تقدم
0: عن
3: به المصرف
0: نعم
3: المركزي.
0: سنتحدث عن الحلول ويعني مسؤولية المصرف المركزي بهذا الأمر، لكن سيد نديم، هل فعلا الآليات التي تم طرح بها العملة الجديدة وشح في طرحها، وخاصة من الفئات القليلة، ساهمت بهذا الاختراق وبأن تبقى العملة القديمة موجودة ومنتشرة في الأسواق وبيد المواطنين؟
4: نعم، مساء الخير
0: مساء الخير.
4: أولا لك وللمشاهدين ولضيفك الكريم. أنا اسمحي لي خالف شوي الكلام السائد عن موضوع
0: تفضل.
4: الاختناق والمشاكل اللي عم بتواكب عملية استبدال العملة. أولا بدنا نحكي بشكل عام على مستوى الوطن ككل، المنطقة الشرقية بنحكي عنها كحالة محددة وخاصة. على مستوى الوطن ككل اليوم الكتلة النقدية من العملة القديمة اللي كانت مطبوعة وموجودة بالسوق حسب العمليات الحسابية اللي أجراها مصرف سوريا المركزي، لا من حوالي الأسبوعين كان تم استبدال 80% من الكتلة النقدية القديمة. هالرقم مهم. اليوم أنا بتوقع مصرف سوريا المركزي رح ينشر الأرقام بس نخلص
0: علما
4: اليوم.
0: علما يعني اسمح لي بهذه النقطة سيد نديم، أنه سابقا كانت حسب التصريحات غير معروفة الكتلة النقدية من العملة القديمة الموجودة في الأسواق، فهذه
4: لا لا.
0: النقطة مهمة بأنه تم استبدالها
4: طبعا طبعا
0: ب 80%.
4: هي
0: نعم
4: حوالي 48 تريليون ليرة سوري، معروف الرقم صار
0: نعم
4: وموثق، تم استبدال منه 80% لحد من حوالي اسبوعين، وانا بتوقع انه لتاريخ اليوم الرقم قارب ال 90%
0: طب
4: بانتظار تاكيد.
0: كم تم طرح من العملة الجديدة في الأسواق إلى قبل أسبوعين مقابل يعني بعملية الاستبداد؟
4: مبالغ موازية ل 80% من 42 تريليون، واليوم أنا برأيي مبالغ موازية ل 90% من هالمبلغ. هون مهم كتير نحكي بالشكل الكلي. لما عم نحكي عن استبدال عملة، أنا مع ضيفك الكريم باللي قاله أنه في يمكن بعض الاختناق بتوفر السيولة بالنقد القديم مثل ما المواطنين بيتمنوا. إنما مصرف سوريا المركزي، وأنا طبعا لست مدافعا إنما عم بحكيك كمحلل وكمصرفي،
0: نعم.

0: بعملية الاستبدال من الأصول، وهيدا اللي صار بسوريا بنجاح. وأنا برأيي هلا بقول لك ليش بنجاح، إنه الكميات اللي تستبدل هي ينضخ مقابلها من العملة الجديدة ما يفوق الضخ أكثر من الكميات اللي تم استبدالها، لأنه هذا الشيء بيخلق تضخم مالي. واللي كانت
1: إذن
0: الدولة
1: إلى الآن لم تضخ الدولة كل العملة الجديدة في الأسواق بانتظار استبدال ما تبقى من العملة القديمة.
0: تمام، أو ضخت كل المبالغ اللي تم استبدالها.
1: نعم،
0: اللي هو
1: نعم.
0: هيك البرنامج.
1: نعم.
0: البرنامج هيك بيقول، وهذا الشيء إذا بتسمحي لي أقول بالتجارب اللي صارت بفرنسا مثلا، تنحكي عن بلدان نجحت مثلنا بسوريا بالاستبدال. بفرنسا لما استبدلوا الفرنك القديم
1: باليورو. نعم.
0: بالفرنك الجديد، لا قبل اليورو، من الفرنك
1: نعم.
0: القديم للفرنك الجديد بعدين لليورو. كل عملية استبدال بتمر بهاي المرحلة اللي هي يتم الاستبدال بكميات موازية لما تم تسليمه من العملة القديمة. اليوم نحن بلشنا ابتداء من نهار الأحد بنبلش بمرحلة جديدة، اللي هي المرحلة اللي بيتم فيها فقط الاستبدال من خلال مثل ما تفضلت حضرتك بالمقدمة بمصرف مركز مصر السوري المركزي بدمشق للمبالغ المتبقية، اللي هي لا تشكل أنا برأيي
1: يعني
0: المتواضع أكثر من 10 مليون.
1: طيب لكن هناك مشكلة يعني تحدث عنها المواطنون وتحدث عنها السيد محمد، متعلقة بأنه هذا خاصة المناطق الشرقية يعني والمناطق يعني في عموم سوريا لم تكون مؤهلة المصارف أو فروع البنك المركزي لاستبدال الأموال. إذن سيد محمد، ما هي الحلول الآن، خاصة أن الآن أي عملية استبدال يجب أن تتم في دمشق، وهذا سيشكل عبئا على الذين سيأتون من باقي المحافظات إلى دمشق لاستبدال ما لديهم من العملة القديمة، ما هي الحلول؟
2: أستاذة روبا، حقيقة لا أريد أن أتوقف عن حقيقة الأرقام، ما نشر بالأرقام هو صراحة ليس بدقيق. لم يتم حصر الأموال بشكل أو بآخر، حصر الأموال التي أصدرها النظام الباعد. النظام الباعد كان
1: يعني
2: يقوم
1: الكتلة المالية الموجودة
2: عملة
1: غير معروفة، الأرقام التي تحدث عنها
2: غير
1: البنك
2: محصورة،
1: المركزي غير دقيقة،
2: غير محصورة. عدا عن مسألة أن التجربة الفرنسية أخذت وقت كافي لعملية الاستبدال.
1: نعم.
2: المسألة أنا لا أفهم، يعني أنا لا أفهم لماذا يعني منطالع قرار وبنخلق له التعقيدات. يعني الآن طلع الحل في مسألة المصرف سوريا المركزي وقال أنه ممكن عملية سحب أو عملية الاستبدال تتم بعد 30/7 بعد ما فقدت العملة قيمتها الإبرائية، ممكن أن يتم حصرا عن طريق دمشق. طيب اللي باع بيته بحلب وقبض أوراق نقدية قديمة ماذا سيفعل؟ اللي قبض راتبه واللي قبض مصاري أو معه فئات، الشرط الثاني بده يكون معه من الفئة النقدية 100 ورقة. طيب اللي ما معه 100 ورقة بدي يسافر على الشام مشان يبدلها؟ طيب لماذا لا يتم وجود مراكز أو اعتماد المصرف المركزي في كل المحافظات من أجل عملية الاستبدال والسحب؟ أيضا في القرار الذي أصدره المصرف المركزي أصر على عملية السحب المصرفي، وبالتالي يتوجب علينا فتح حسابات في البنوك، وبشكل أو بآخر لا يمكننا سحب النقود بعد 5 سنوات. وبالتالي يعني في هناك سياسات متعارضة مع مسألة حبس النقدية في البنك، يعني من أجل ضبط سعر الصرف، وهذه نقطة كتير مهمة. فكيف أنا اليوم بدي أروح على الشام وأبدل ومعي 100 ورقة وبالتالي أفتح حساب مصرفي وبعد 5 سنين ممكن تتم عملية سحب ضمن سقف السحوب؟ إذن أنا اليوم في حالة إرهاق وأنهاك للاقتصاد من خلال هذه الإجراءات. أتمنى على المصرف المركزي فتح هذه البوابات في كل مصارف فروع المصرف المركزي في سوريا في كل المحافظات، واعتماد بعض المصارف واعتماد بعض مراكز الصرافة والبنوك في كافة المناطق والأرياف. يعني مثلا ابن الريف اللي يسافر 200-300 كيلو حتى يبدل فئة 5000 أو فئة 2000، فنحن ليش ما نسهل على المواطن؟ وبالأخص في هناك حبس سيولة، يعني في هناك نقص أو شح سيولة كتير كبيرة.
1: نعم.
2: في سوريا، وهذا الأسلوب المصرفي أعتقد أنه أسلوبا غير ناجع في الاقتصاد. نحن اليوم بنخاف من عملية وجود فساد، بنخاف من عملية وجود أسعار ثانية، أسعار صرف
1: طيب
2: ثانية، ناس يستغلوا إلى
1: يعني
2: آخره. هذا
1: هذه نقطة مهمة جدا سيد، يعني طرحتها سيد محمد، المتعلقة بموضوع أنه الاستبدال الأموال القديمة وبيعها، يعني هناك من يريد أن يتلاعب بهذا الأمر ويبيعها ب يعني ما بمبلغ أقل من ما يعني مثلا 5000 يبيعها بسعر أقل للذين يريدون
2: نعم
1: أن يتاجروا
2: نعم
1: بهذا الأمر. يعني أنت تستطيع أن توصف الأمر بشكل أفضل وأدق. هذا الأمر إلى أي مدى من الممكن أن ينشط الآن بسبب أنه الدولة لا تسمح لكل فروع البنك المركزي في المحافظات باستبدال العملة، يعني حصرت الأمر فقط بالمركز بالمصرف المركزي في دمشق،
2: الناس عفوا استاذ ربع،
1: يعني
2: الناس
1: بيع
2: تبحث عن
1: الأموال
2: حل.
1: بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية لكي تستبدلها،
2: يعني
1: هذا حل، لكن هذا الحل كيف سيؤثر على العملة، كيف سيؤثر على الكتلة النقدية في السوق؟
2: سيؤثر طبعا، وهناك في تضخم سلوكي. يعني نحن بالنسبة لنا حكما لما بده يكون في عملة قليلة، حكما بده يكون في عندك، بينشأ عندك أسواق موازية
1: نعم
2: وأسواق سوداء، وبالتالي ستزيد الأسعار، وهناك ستزيد فوائد وستزيد أسعار الصرف، وهناك ممكن يكون
1: طيب
2: حتى مسألة الفكة، في عندنا مشكلة بالفكة، إنه في عندنا تضخم سلوكي. يعني اليوم لما ما بكون في فئة الألف أو الفئة الخمسمية،
1: نعم
2: وبالتالي الناس عم بتزيد الأسعار، فهذا أيضا ينعكس على الناس بشكل أو
1: نعم
2: بآخر.
1: يعني لا
2: يعني
1: يوجد
2: نحن بالنسبة لنا
1: الفئات من العملة بالقليلة، هو هناك فقط في
2: بالضبط
1: الفئات الكبيرة،
2: بالضبط
1: وهذا يؤدي إلى رفع
2: بالضبط
1: الأسعار ويؤدي إلى مشاكل أخرى تنعكس على حياة المواطن. اسمح لي سيد محمد أن أنتقل بهذه النقطة للسيد نديم. فعلا سيد نديم كما ذكرنا نقطة أنه المواطنين سيلجؤون إلى السوق السوداء، إلى بيع العملة التي لديهم، لتجار، لمن يعملون بهذه الأمور غير القانونية ولو بسعر أقل. إلى أي مدى هذا سيؤثر على كل شيء بحياة المواطن، ليس فقط على موضوع البنك المركزي وما تطرحه من عملة، على الأسعار، على كل شيء؟
0: اسمحي لي أول شيء ألفت لك نظري أنه موضوع خيار فرع الرئيسي للبنك المركزي بدمشق كالمركز المتبقي للاستبدال من تاريخ الأحد،
1: نعم.
0: هو قرار راجع للقانون. يعني في قانون هيك بيقول، عند استبدال العملة اللي ما تبقى من العملة الغير مستبدلة بالأطر اللي صارت خلال 7 أشهر، أي من فروع المصارف والصرافين، تستبدل حصرا بالمصرف المركزي بدمشق. وهذا الشيء ممكن إذا البنك المركزي رغب أنه يطلع فيه لتعديل قانون، يعني ما أنه موضوع قرار، هذه نقطة إجرائية مهمة. تاني شغلة، عملية الاستبدال تمت لحد اليوم الساعة 8 المساء، يعني من حوالي ساعة ونص ساعتين، بتعميم مصرف سوريا المركزي للمصارف العاملة العامة والخاصة والصرافين بدون أي عمولة وبدون أي فقدان لقيمة الأموال القديمة، العملة القديمة، يعني تمت بدون دفع أي عمولة، وهذا الشيء مذكور بالقرارات ونفذ بحذافيره من قبل الأطراف المعنية. ما تتفضلون به هو يطال المبالغ المتبقية. اليوم في نقاش حول هالمبالغ، أنا بقدرها اليوم بين 10-15% حسب البنك المركزي بكرة بيقول قد ايه ما تبقى. بالتالي حصر الكلام عن هالموضوع بده معالجة للجهة الجزئية اللي بقيت. يعني عم نتكلم مثل كأنه 50 أو 60 أو 70% من الكتلة النقدية لم تبدل. أنا برأيي يعني اليوم هيدا الكلام ما حدا بيقدر يقول قديش دقيق
1: يعني
0: أو مش
1: سيد
0: دقيق،
1: نديم حتى لو
0: غير
1: 10 حتى
0: السلطة
1: لو
0: النقدية.
1: حتى لو 10% متبقي منها،
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: هذا لكن هذه هي السيولة موجودة بيد المواطنين، وربما يعني هي كل ما يملكون، لذلك نبحث عن الحلول.
0: نعم.
1: لأنها تؤثر على حياة المواطن. ربما أنتم كمصرفيين تنظرون للأمر الموضوع من وجهة نظر مختلفة، لكن نحن نتحدث الآن عن احتجاجات في المنطقة الشرقية بسبب هذا الأمر.
0: نحن عم نحكي عن خدمة المواطن، هي الأولوية.
1: نعم.
0: وهي كانت أولوية لدى السلطة النقدية وأولوية لدى جميع المصارف العاملة والصرافين. خدمة المواطن منه موضوع مصرفي، الموضوع تم كخدمة للاقتصاد الوطني بخطة وطنية سيادية شاملة هدفها تبديل العملة من عملة قديمة فقدت قيمتها الورقية، صار واحد إذا بده يحمل مصاري تيدفع بالمحلات أو وين ما بده يدفع يحمل كميات كبيرة.

0: بالتالي كان في قرار سيادي لدولة
1: سيد نديم، لا أحد ينتقد هذه النقطة، نقطة استبدال العملة وحذف الصفرين هي نقطة مهمة جدا وتنعكس على يعني سهولة التعامل بالعملة على حياة المواطن. نتحدث الآن عن مشكلة متعلقة باستبدال العملة القديمة بالجديدة.
0: اليوم بما تبقى من أموال بالرزم اللي محددها المركز اللي هي 100 قطعة كل رزمة، المواطنين بيقدروا يتجمعوا من منطقة معينة ويروحوا على مصرف سوريا المركزي بدمشق بالوضع الحالي ويبدلوها بدون ما يخسروا فيها ولا قرش، وهذا الشيء نازل بالتعميم بوضوح.
1: نعم، لكن هذا سيكلفهم أجور طريق وتعرض لمخاطر الطريق، خاصة مع أنت تعلم صحيح. الموضوع شبكة صحيح. الطرق في صحيح. بين المنطقة الشرقية تحديدا والمركز العاصمة صحيح. يعني هي أعباء جديدة على المواطن.
0: مضبوط اللي عم تتفضلي فيه، بس كمان بدي أقول لك شغلة تانية. اليوم الفترات القرار بتبديل العملة ما صدر مبارح، القرار بتبديل العملة صدر آخر سنة الماضية.
1: نعم.
0: وبلشنا فيه من أول السنة الجديدة، وبالأول كان لفترة كم شهر وتمدده شهر ورا شهر ورا شهر مثل ما بيقول النظام تبع تبديل العملة، والآخر انعطى 7 أشهر. يعني المواطن كان عنده 7 أشهر ليبدو المحل ما بيلاقي مناسب.
1: نعم.
0: عند حيالله صراف أو حيالله فرع، حتى لو ما كان عنده حساب ببنك أو ما بيتعامل مع صراف معين كان في روح يبدو المحل ما بده. يعني الموضوع ما أجا مفاجأة للمواطنين. الموضوع انعمل على 7 أشهر. 7 أشهر عادة للكتلة النقدية المعلنة والمتداولة هي فترة كافية للمواطنين يبدلوا بكل رياحة المبالغ اللي كانت بين ايديهم. هلا اللي بعد ما بدل لليوم الكثير مهم اللي عمله البنك المركزي، مثل كل الدول اللي بتحترم نفسها ما قالت له المصاري اللي معك ما بقى لها قيمه، عم بتقول له بدك تعمل جهد اضافي تتفضل على الشام لتبدلها، الا اذا لقى البنك المركزي انه بيقدر يلاقي حلول قانونيه للقانون السائد حاليا اللي بيلزم بالاستبدال بدمشق. وطبعا ما حدا بيعترض يعني تسهيل امر المواطن بانه اذا قدر يعملها بغير فروع للمركزي او قدر يطلب حلول ثانيه، ما في مانع، ما حدا معترض على الموضوع، انما المهم انه المواطن ما يحمل اعباء اضافيه لانه هيدا ما كان هدف المركزي.
1: نعم.
0: ولا هدف القطاع المصرفي.
1: طيب أبداً. سيد محمد، الان بعد ان تتم عمليه استبدال العمله ونتمنى ان تحل ازمه المواطنين الذين لم يستطيعوا الان يستبدلوا ما لديهم من عمله بطرق ربما فتح مراكز اخرى لفروع البنك المركزي او السماح لي فروع البنك المركزي في المحافظات، بغض النظر عن الحلول التي تحدثت عنها، الآن هل نستطيع أن نقول مع تداول العملة الجديدة في سوريا بأنه سيكون هناك ضبط للأسعار، بأنه لم يعد هناك حجة لعدم توفر يعني القطع النقدية ذات القيمة القليلة أو عدم يعني وجود توفر الفكة كما يقال، هل سيتم السيطرة على هذا الأمر ومراقبة هذا الأمر؟
2: أستاذ روبا، أول كل شيء اسمحي لي أقول لك شغلة.
1: تفضل.
2: ليس عملية استبدال العملة له علاقة في مسألة تحسين الوضع المعيشي.
1: تحدث ارتفاع الأسعار أو ليس تحسين الوضع المعيشي.
2: أو تخفيض معدلات التضخم أو حتى تخفيض الأسعار. حالة حذف الصفرين من العملة السورية هي إجراء من أجل استبدال العملة ليس أكثر.
1: نعم.
2: ولكن في غياب أو شح سيول النقدية أو الحالة التي ينتهجها المصرف المركزي بسياسة حبس السيولة عن الناس وسقف السحوبات، فبالتالي
1: هذا ما نقصده سيد محمد، يعني عندما لا يتوفر القطع النقدية ذات القيمة القليلة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، نقص السيولة. نحن نعلم أنه حذف الصفرين هو لم يغير بالقيمة الشرائية لليرة السورية.
2: بالضبط. لكن يعني وجود الفئات القليلة من الفكة لا يزيد في مسألة التضخم السلوكي، ووجود وفتح سقوف السحوب وسقف وعدم حبس السيولة النقدية سيساعد الاقتصاد في عملية التداول. حقيقة المسألة برمتها معقدة، لكننا نحتاج إلى حلول تساعد المواطنين على إنجاز هذه العملية الجراحية الصعبة في سوريا. ظروفنا ليست بسهلة، والظروف السياسية عامة ليست بظروف سهلة. ما جرى في المناطق الشرقية وفي بعض المناطق الريفية وفي شمال حلب إلى آخره، ونتيجة حبس السيولة وعدم توفر الفئات النقدية، ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى العملات الأخرى
1: نعم.
2: ذهب بالناس إلى الالتجاء إلى التركي إلى الدولار إلى آخره. أيضا في حال وجود انحسار السيولة وحبس السيولة وعدم وجود الفئات النقدية الكافية، ذهب بالناس إلى مبدأ المقايضة.
1: نعم.
2: يعني نحن اليوم بسن

0: ما أكثر من 80%.
1: المشكلة بالطباعة، المشكلة بالتوريد، العملة،
0: يعني
1: وجود
0: تقصد
1: العملة
0: العملة
1: غير
0: الجديدة
1: كافي،
0: غير متوفر إلى الآن، ولذلك هو
1: غير
0: يقوم.
1: متوفرة
0: نعم.
1: بكافة
0: طب
1: فئاتها،
0: هذه
1: ما كم
0: المشكلة،
1: من
0: هذه المشكلة
1: استبدال.
0: لن تحل بهذه البساطة طالما لم يعني لا يوجد من العملة الجديدة ما يكفي من سيولة.
1: ما يكفي من عملية الاستبدال، يعني ما تم من هدره وإتلافه من العملة القديمة لم يتم طباعة وتوريد
0: ما
1: ما
0: يقابله.
1: يقابله
0: نعم.
1: من العملة الجديدة، وبالتالي ستبقى أزمة السيولة موجودة في البلد.
0: كيف
1: أعتقد
0: سيؤثر ذلك على حياة المواطنين بهذه الحالة؟
1: سيؤثر، طبعا سيؤثر، يعني كل الناس اللي بده يشتري بيت، اللي بده يبيع، اللي كذا، ما في سيولة،
0: نعم.
1: فبالتالي اليوم الناس تلتجئ إلى عمليات السوق الموازي، وتلتجئ إلى دفع زيادة أو دفع ناقص من أجل الحصول على السيولة وتمشية المعاملات المالية. ما أقصده إما أن يتم إعادة البنية التحتية للمصارف، وفتح مسألة المحافظ الإلكترونية،
0: نعم.
1: وتفعيل دور المصارف ودور المصارف عامة في
0: لكن حتى
1: عملية
0: المحافظ
1: السحب والإيداع.
0: الإلكترونية، هل يستطيع كل الناس وكل المواطنين التعامل بهذا الأمر؟
1: لا لا،
0: يعني
1: بسبب
0: يوجد
1: في بعض
0: تعقيدات،
1: المناطق،
0: ضعف الاتصالات، ضعف التقنيات، ضعف معرفة المواطنين بهذه الأمور.
1: بعض المناطق كمان أيضا ما فيها لا كهرباء ولا
0: نعم.
1: إنترنت،
0: نعم.
1: فبالتالي كمان أيضا هذا عامل مرهق،
0: نعم.
1: فبالتالي لابد من إعادة دراسة فتح السيولة وفتح سقوف السحب في
0: نعم.
1: البنوك، وإعادة تفعيل دور البنوك الخاصة والعامة من أجل تسهيل حركة السيولة
0: شكرا
1: النقدية، بالإضافة لدراسة النقدية في البنك المركزي.
0: شكرا جزيلا لكما. السيد محمد ناصر حمو المستشار الاقتصادي والمالي كنت معنا من حلب، السيد نديم مجاعص المدير العام لمصرف فرانس بانك سوريا كنت معنا من دمشق. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في حلقة هذه الليلة من برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل أطيب التحيات، دمتم برعاية الله.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: الطابع الأول اللي بيجي عليه خلص راحت عليه. طالع وقال له شو بك؟ قال له بدروا لعند أمي. قام قال له الدكتور اللي جاي، قال له أنا هلأ حروا لعند أمك. قال له خدني معك. قام قال له فطس، هيك كانوا يحكوا، في مثله متايل لسه هدلون كلهم بدي خليوني يفطسوا. ما نعرف وش حدا منهم، تكبر قدر نعرف الشرطي من بوطه. انت وعامل هاي الوضعية هيك
3: وهيك راكد هيك بدك تركض.
2: هون قاسينا كتير، وهنيك كمان هنيك مات هذا الشاب اللي قلت لك عليه قدام المهجر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس الشعب يعتمد نظاما داخليا جديدا ينظم عمله ولجانه ويحدد آليات التصديق على القوانين والاتفاقيات الدولية. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على 6 متورطين بالإتجار والترويج في دير الزور وتضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال. انتهاء مهلة استبدال العملة القديمة واحتجاجات في ذيبان بسبب تعذر تصريفها. استئناف الضخ التجريبي للمياه من محطة علوك إلى أحياء بالحسكة وتحذير من استخدام المياه للشرب. في التفاصيل، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد والذي تضمن 231 مادة بعد عقام من النقاش الداخلي. نتعرف التقرير الآتي مشاهدينا على تفاصيل النظام الداخلي الجديد.
1: خطوة ضمن مسار إعادة تنظيم الحياة السياسية في سوريا، أقر مجلس الشعب نظامه الداخلي الجديد متضمنا 231 مادة في إطار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري الذي يحكم هذه المرحلة. يحدد النظام الداخلي طبيعة المجلس كهيئة تشريعية، إذ نص على أن مدة ولاية مجلس الشعب تبلغ 30 شهرا قابلة للتجديد، مع اعتماد دورات انعقاد منتظمة بواقع 3 دورات سنويا تستمر كل منها 10 أسابيع، بما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي. من أبرز ما تضمنه النظام هو التأكيد على القطيعة مع نظام المخلوع من خلال حظر تمجيده أو إنكار الجرائم المرتكبة خلال فترة حكمه، إلى جانب منع الدعوات للانفصال أو التقسيم. كما وسع النظام من صلاحيات المجلس التشريعية، حيث منح اللجان الدائمة أو مجموعة من الأعضاء حق اقتراح مشاريع القوانين، مع إقرار آلية تتيح للمجلس تجاوز اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين في حال إعادة إقرارها بأغلبية الثلثين. في الجانب الرقابي، أتاح نظام للجان البرلمانية استدعاء الوزراء والمسؤولين إلى جلسات استماع بهدف مساءلتهم ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، في حين نص على إمكانية إجراء الجلسات علنيا وبثها عبر وسائل الإعلام، مع إمكانية عقد جلسات سرية في حالات تتعلق بالأمن الوطني. يضم المجلس 26 لجنة دائمة، من بينها لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والموازنة والدفاع والحريات، إضافة إلى لجان مستحدثة مثل لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، إلى جانب لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة السورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية، في إشارة إلى التأقلم على الواقع واللوازم الذي يعيشها الشارع السوري اليوم. كما تناول النظام آليات العمل البرلماني، إذ سيتولى المجلس التصويت على القوانين وإقرار المعاهدات الدولية المحالة من رئيس الجمهورية، والنظر في مشاريع القوانين المحالة منها أيضا، إضافة إلى تنظيم الحصانة البرلمانية ومنع تعارض المصالح وإمكانية إسقاط العضوية في حالات المخالفات الجسيمة. ويأتي إقرار هذا النظام في ظل مرحلة سياسية واقتصادية دقيقة، حيث ينظر إليه كأداة تنظيمية أساسية لضبط عمل السلطة التشريعية وتحديد دورها في المرحلة الانتقالية، وسط تحديات تتعلق بفعالية التطبيق وقدرة المجلس على أداء مهامه في بيئة سياسية ما تزال في طور التشكل.
0: هذا وقال عضو مجلس الشعب ورئيس لجنة إعداد النظام الداخلي في المجلس عبد الناصر حوشان إن النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب يختلف جذريا عن نظام مجلس الشعب السابق.
2: طبعا يختلف اختلافا جذريا عن النظام الأساسي لمجلس الشعب الذي كان عدور النظام، لأنه هناك كان في

0: تشطور أسس لشكل الحكم حكم رئاسي، وبالتالي منح رئيس النظام السابق سلطة التشريع، سلطة التشريع بغياب. وعلى فكرة أنه أغلب 95% من القوانين والتشريعات السورية كانت مراسيل تشريعية صادرة عن النظام، بينما حوالي 50% كان صادر عن مجلس الشعب الباقي.
1: وأضاف حوشان إنه تم توزيع اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشعب ما بين اللجنة الدستورية ولجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية إضافة للمجلس.
0: موضوع المعاهدات لم يبقى بيد لجنة محددة، وإنما بيد أو من صلاحية نظر بها من قبل كل المجلس. دليل أن هناك فصل خاص بموضوع المعاهدات، وأيضاً لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لها الحق بموجب هذا النظام الداخلي بدراسة أي معاهدة أو صكوك دولية تقدم إلى مجلس الشعب للبت مدى دستوريتها قبل عرضها على المجلس. فبالتالي هناك رقابة، أداة رقابية سابقة اللي هي اللجنة الدستورية التي تنظر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية والصكوك الدولية، وأيضا هناك المناقشة العامة بموضوع المعاهدات في بند أو في باب خاص مذكور بالنظام الداخلي. إذا تم توزيع باقي الاختصاصات التي كانت ضمن اختصاصات ما يسمى لجنة الشؤون الخارجية في العهد البائد، تم توزيعها ما بين اللجنة الدستورية والمجلس واللجنة الشؤون القنصلية.
1: انضم معي فراس حاج يحيى، المحامي والباحث القانوني معي من باريس. أهلا ومرحبا بكم سيد فراس. دعني بداية أبدأ معك بقراءتكم لهذا الموضوع عموما. كيف تنظرون إلى أهمية إقرار هذا النظام الداخلي لعمل مجلس الشعب اليوم، خاصة في يعني تعزيز دوره، دعنا نقول، في هذه المرحلة؟
2: نعم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا. يعني أرى أن النظام يعني الداخلي وإقراره يمثل خطوة مهمة في بناء المؤسسة التشريعية، لكن يعني ليس نهاية المسار، بل هو يعني بداية اختبار عملي لمدى قدرة مجلس الشعب على ممارسة دوره التشريعي والرقابي باستقلالية. بالتالي في إطار مبدأ سيادة الإعلان الدستوري والفصل بين السلطات، لابد لنا أن نؤكد على أن إقرار هذا النظام الداخلي لمجلس الشعب يعني هو خطوة دستورية مهمة، لأن الإعلان الدستوري ألزم هذا المجلس بإعداد نظامه الداخلي خلال شهر من أول جلسة له، وبالتالي في هذه الخطوة تستكمل البناء المؤسسي للسلطة التشريعية وتتيح له ممارسة اختصاصاته بصورة منظمة، وأيضا يعني كما قلنا يعني هو يكمل عقد السلطات الثلاث في سوريا، بالتالي يكتمل البناء المؤسسي. بالتالي من الناحية النظرية ابتداء هذا يعني خطوة مهمة وهامة للغاية. أعتقد 5 أيام من النقاش المتواصل قام بها أعضاء مجلس الشعب يعني أنتجت يعني بالنهاية نظام داخلي. قد نختلف قد نتفق معه، من الناحية القانونية هو خطوة إيجابية وهامة للغاية. من الناحية السياسية هناك يعني حديث آخر يمكن الحديث به، أو يمكننا تقييمه من حتى من ضمن مواده طبعا. يعني بالتالي كما قلت هو من الناحية يعني من إذا أردنا ننظر له بشكل إيجابي، النظام الداخلي بشكل عام حتى الآن طبعا لا توجد نسخة كاملة أو تم توزيعها حتى نستطيع دراسته، يحتاج وقت طويل من الدراسة مع هذا العدد الكبير من المواد، لكنه يعني بما تم نشره من مواد اتجه نحو تعزيز التخصص البرلماني. هناك العديد من النقاط الإيجابية مثل عدد اللجان وزيادتها من 18 إلى 26 لجنة، يعني هذا بدوره يرفع جودة العمل التشريعي، خاصة أن خلال المرحلة الانتقالية سنشهد يعني ثورة تشريعية من إصدار قوانين محورية وتعديل قوانين وإلغاء قوانين مثل قوانين متعلقة بالمحكمة الدستورية العليا وقانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية وقانون الأحزاب.
1: نعم،
2: بالتالي
1: الكثير من
2: يعني
1: النقاط سيد فراس يعني سنطرق إليها، لكن بالحديث عن يعني مواد هذا النظام الداخلي اليوم، حدد مدة ولاية المجلس اليوم ب 30 شهر قابلة للتجديد اليوم، ما دلالة هذا الأمر في سياق يعني هذه المرحلة بالتحديد؟
2: إذا أردنا يعني ننظر للأمر من الناحية القانونية فهذا يعني نوع من أنواع الاستقرار التشريعي في هذه المرحلة الانتقالية. بالتالي يعني وليس مفاجئا، لأن هناك مادة يعني الإعلان الدستوري منحت رئيس الجمهورية يعني الحق بتمديد المجلس أو دورته لدورة ثانية. لكن إذا أردنا نتحدث عنه بصورة أوسع، يعني هناك إشكالية متعلقة اليوم بأن اليوم مدة المرحلة الانتقالية في سوريا هي 5 سنوات، التمديد ل 30 شهر آخر يعني إذا اليوم بدأ عملهم، هذا يعني أن عملهم سوف يمتد لما بعد المرحلة الانتقالية. بالتالي

0: هذه المادة باعتقادي كانت تحتاج إلى المزيد من الدقة في الصياغة لناحية المواعيد حتى لا يتجاوز عمل يعني هذا البرلمان، والذي هو بالنهاية برلمان انتقالي، يعني وهو برلمان لمرحلة انتقالية.
1: نعم
0: بالتالي مهمته هو يعني كجمعية تأسيسية أكثر منه أن يكون مجلس شعب اعتيادي. بالتالي هذه إشكالية باعتقادي. أعتقد أن ربما يعني مجلس، عفوا، المحكمة الدستورية العليا، والتي سوف يتم إقرار يعني نظام الداخلي، ربما سوف تناقش هذه المسألة، لأنه كما قلت في حال تطبيق يعني تمديد عملها لمدة عامين ونصف سوف تتجاوز المرحلة الانتقالية.
1: نعم أيضا في نقطة أخرى سيد فراس، النظام اليوم أتاح للمجلس تجاوز اعتراض يعني رئيس الجمهورية على القوانين بأغلبية الثلثين، اليوم كيف تقرؤون هذه الآلية بسياق قانوني؟
0: نعم، يعني كما قلت هناك العديد من النقاط تحتاج فعلا إلى مزيد من الدراسة، عفوا، ومزيد من البحث، وبخاصة أن يعني كما قلت المواد لم تنشر بشكل كامل وبشكل رسمي على الموقع الرسمي ل يعني مجلس الشعب حتى يمكن تحليلها بشكل كامل. فيما يتعلق بالنسب طبعا يعني متعلق باليوم بآلية إصدار القوانين وكيفية يعني منح الإعلان الدستوري، واليوم أيضا أكد على ذلك النظام الداخلي لمجلس الشعب، لأن اليوم الأغلبية الممنوحة كانت من المفترض أن تكون أغلبية مطلقة. اليوم يتم الحديث عن أو تضمنت بعض المواد أغلبية بسيطة لبعض القوانين، واشترطت أغلبية مطلقة لقوانين محددة يعني بشكل مباشر أو بشكل كامل، مثل قانون العدالة الانتقالية أو قوانين أخرى يعني التي تتعلق بقضايا مهمة أو هامة. فيما يتعلق اليوم ب يعني حق رئيس الجمهورية باقتراح القوانين، يعني اليوم وأيضا مجلس الشعب، يعني اعتقادي هذه أيضا إحدى الإشكاليات الموجودة كانت في النظام الداخلي، متعلقة ليس بدور السلطة التنفيذية، يعني لو السلطة التنفيذية تقترح هذا المشروع ورئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية يقترح مشروع قانون يتم تقديمه إلى مجلس الشعب، ومن ثم يتم يعني إحالته إلى اللجنة التشريعية لتقوم بدراسته، ومن ثم يعرض على البرلمان للتصويت للحصول على أغلبية، وفي حال عدم حصول على هذه الأغلبية يتم يعني رده. لكن الإشكالية الأساسية اليوم في هذا النظام الداخلي لا تتعلق بالنسب تحديدا بقدر
1: أهه.
0: ما أنها منحت سلطة مطلقة تقريبا لرئيس يعني المجلس النيابي او لرئيس مجلس الشعب السوري. بالتالي هو ايضا حصر يعني موضوع اقتراح مشاريع القوانين
1: نعم.
0: اصبح محصورا فقط برئيس مجلس الشعب وبرئيس الجمهوريه، وهذا بدوره يفرغ قسم كبير من عمل او من دور اعضاء مجلس الشعب. لا شك هم يستطيعون اقتراح بعض القوانين وتقديمها عن طريق رئيس المجلس، لكن لا يستطيع اي عضو من الاعضاء ان يقوم بعرض اي قانون او مشروع لقانون الا اذا تم تمريره عبر رئيس مجلس الشعب. بالتالي اليوم هذا القانون أو هذا النظام الداخلي، حتى نتحدث بحيادية يعني بمنتهى الصراحة،
1: نعم
0: منح صلاحيات شبه مطلقة لرئيس مجلس الشعب ابتداء وللمكتب الرئاسي أيضا في مجلس الشعب أو مكتب يعني المجلس.
1: يعني
0: بالتالي هذه نقطة يعني أنا أتخوف منها بشكل كبير، لكن إذا أردت أتحدث عن الرسائل حقيقة كما
1: هناك
0: قلت
1: الكثير من النقاط
0: يعني
1: ربما سيد فراس يعني
0: نعم
1: لابد من الإضاءة عليها بشكل عام بما يتعلق بهذا النظام الداخلي، لكن دعني أختم معك اليوم، ما الذي سيحدد نجاح هذا النظام؟ أيضا ما أبرز التحديات التي ربما قد تواجه يعني تطبيق هذا النظام اليوم على أرض الواقع؟
0: نعم يعني لا شك يعني نظام الداخلي لمجلس الشعب السوري كما قلت نحن ننظر له دائما أنه مجلس تأسيسي لسوريا الجديدة، مجلس يعني أول مجلس بعد انتصار الثورة السورية، بالتالي سقف التوقعات عالي جدا منه، وما ينتظر منه كبير وكبير جدا، وربما يفوق قدرة أعضائه يعني على ما نطلبه منه أكبر ربما من قدرتهم على العمل. لكن كما قلت يعني هناك نقاط عديدة، هذا طبيعي أي نظام داخلي أن يتم النقاش حوله، وأن يتم البعض يعني يجد بعض النقاط الإيجابية، البعض يجد بعض النقاط السلبية. بالنهاية هذا النظام الذي تم إقراره ليس نظاما مقدسا، من الممكن تعديله. على صعيد شخصي كنت أتمنى أن يكون يعني أفضل من ذلك بكثير، لكن فيما يتعلق اليوم بالقيمة الحقيقية لهذا النظام الداخلي باعتقادي لا تقاس، لا يمكن أن نقيس بعدد مواده، وإنما بمدى فعلا
1: نعم
0: قدرته على تحقيق التوازن بين كفاءة العمل البرلماني واستقلال السلطة التشريعية. كذلك يعني أي نظام داخلي لابد أن يبقى خاضعا لمبدأ سمو الإعلان الدستوري، ولا يجوز أن يضيف اختصاصات لم يمنحها الإعلان الدستوري أو ينتقص من الحقوق والضمانات التي قررها.
1: نعم
0: بالتالي يعني النظام الداخلي الذي تم إقراره خطوة إيجابية، التحديات الموجودة تحديات كبيرة داخل المجلس، الخشية الكبيرة كما قلت، أو يعني أكثر نقطة يعني ملاحظة

0: في ملاحظته غير يعني سير المجلس وما يتعلق بالأغلبية ويعني سيرورة العملية التشريعية
1: نعم
0: هي الصلاحيات الكبيرة لرئيس المجلس والمكتب الرئاسي. اليوم هذا النظام الداخلي وجعل رئيس المجلس الشعب السوري هو الشخصية الثانية الأهم في النظام السوري الحالي بعد رئيس الجمهورية.
1: كل الشكر لك فراس حاج يحيى المحامي والباحث القانوني، كنت معي من باريس.
0: شكرا جزيلا.
1: قالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية إن الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون شهدت إفادة شاهد سري اتهمه بابتزازه ماليا. وأفادت الهيئة بأن الشاهد اتهم حسون بمطالبته بنحو 65 ألف دولار إلى جانب مواد عينية شملت 20 عباءة قال إنها للإيرانيين، ومئة كيلوغرام من الحلويات للروس، وكميات من المازوت، فضلا عن طلبات يومية لمكتبه. وأضاف الشاهد أن حسون أدى دور الوسيط بينه وبين قاضي محكمة الإرهاب في عهد النظام المخلوع، وأنه دفع 20 ألف دولار للإفراج عن شقيقته بعد 58 يوما. هذا ورفعت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق الجلسة الرابعة من محاكمة أحمد حسون، وحددت 6 آب المقبل موعدا للجلسة التالية. وترأس الجلسة القاضي فخر الدين العريان بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية. ويحاكم حسون بتهم التحريض على العنف وتبرير القتل خلال عهد النظام المخلوع.

أعلن محافظ الحسكة نور الدين أحمد إنجاز نحو 70% من عملية دمج المؤسسات الرسمية وتفعيلها، مشيرا إلى استمرار العمل لاستكمالها من دون عوائق تذكر. وأوضح المحافظ لشبكة روداو أن عملية الدمج شملت نحو 20,000 موظف في قطاع التربية والتعليم، و2,000 موظف في القطاع الصحي، و700 موظف في مديريات الكهرباء. أضاف أن المرحلة المقبلة ستشمل مديريات النقل والاتصالات والمالية وفروع المصارف، فيما تتواصل المحادثات بشأن مستقبل الجامعات. هذا وأفادت فضائية رونهاي نقلا عن مصادرها باندماج عناصر من أساي شرقة المقيمين بريف حلب ضمن وزارة الداخلية خلال اليومين القادمين. وأوضحت رونهاي أن المرحلة الأولى تشمل نحو 100 عنصر، ثم تستكمل تدريجيا حتى يصل العدد إلى قرابة 300 عنصر، بعضهم قد يعين في مواقع قيادية. وأفادت الفضائية عن مصادرها بأن العناصر كانوا يخدمون سابقا في محافظة الرقة قبل أن يغادروا إلى عين العرب كوباني بريف حلب، حيث ستجري إعادتهم إلى الرقة بعد استكمال إجراءات الدمج. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن استمرار الحوار بين سوريا ولبنان وتطويره سيكون مفيدا للبلدين، معربا عن استعداد تركيا للمساعدة في تعزيز العلاقات بينهما. أضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن لبنان سيكون من أبرز المستفيدين من أجواء الاستقرار والتعاون في المنطقة، كما أعرب عن رغبة بلاده في المشاركة بأي قوة تشكل لضمان أمن المنطقة واستقرارها، بما في ذلك أي قوة بديلة في لبنان. من جانبه قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الشراكة اللبنانية التركية يجب أن تسهم في صناعة المستقبل، لا أن تكون متفرجة عليه. وشدد عون على أن استقرار لبنان جزء من استقرار المنطقة، مثمنا دعم تركيا للجيش اللبناني ومشاركتها في قوات اليونيفيل، ومعربا عن تطلعه إلى استمرار هذا الدعم.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على 6 أشخاص بتهم الإتجار بالمخدرات ونقلها وترويجها في محافظة دير الزور. وقالت الإدارة أن العملية جاءت بعد متابعة أفراد الشبكة ونصب عدة كمائن في مدينة دير الزور، وأسفرت عن ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة المعدة للترويج، وأضافت أن الموقوفين أحيلوا إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على فايز عباس أكحل ونصر محمد غصن بتهمة ارتكاب جرائم حرب والمشاركة في أجهزة النظام المخلوع في هجمات استهدفت مدنيين بريف حمص. وقالت قوى الأمن أن الموقوفين شارك في حصار قرية وادي المولى التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي واقتحامها، ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا بينهم نساء وأطفال. وأضافت أنها أحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص تنفيذ فرقها عمليات إزالة ذخائر غير منفجرة بالريف الجنوبي. وأوضحت المديرية أن العمليات جرت في قرى السلومية والشومرية وعش الورور في مدينة القصير، مشيرة إلى أنها أجرت عمليات مسح لعدة أماكن لذخائر غير منفجرة، وذلك في إطار تأمين المواقع وتسهيل العودة الأمنة للمدنيين إلى منازلهم وقراهم. قالت وزارة الداخلية أن فرقها الهندسية في قيادة الأمن الداخلي تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها على جانب طريق العرين بمنطقة قدسية في ريف دمشق. وفرضت الوحدات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لتأمين المواطنين فور تلقي البلاء، حيث تولت الكوادر الهندسية التعامل مع العبوة وتفكيكها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، ما سمى في تحييدها من دون وقوع أي أضرار وفق ما ذكرت وزارة الداخلية. انتشلت فرق الدفاع المدني جثمانين شابين من ساقية مياه في قرية شويليخ بريف حلب الشرقي، وذلك بعد غرق أحدهما في أثناء سباحته في الساقية، فيما غرق الآخر خلال محاولته إنقاذ الشاب الأول. وبيّن الدفاع المدني أن الفرق انتشلت الجثمانين وقامت بنقلهما إلى دائرة الطبابة الشرعية في مدينة حلب لاستكمال الإجراءات اللازمة أصولاً. وجددت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذيرها من السباحة في الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود لكونها غير مخصصة لذلك وتشكل خطرا على الحياة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة حفاظا على الأرواح. أظهرت شبكة سورية لحقوق الإنسان تقريرا وثقت فيه مقتل 8 مدنيين بينهم 3 أطفال في مناطق متفرقة من البلاد. وأوضح التقرير أن 5 مدنيين بينهم طفلان قضوا من جراء انفجار ألغام أرضية في محافظة حماة والرقة واللاذقية، في حين قتل مدنيان 2 برصاص لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدره في محافظتي الحسكة وإدلب، وطفلة أخرى في درعا لم تتمكن الشبكة من تحديد مصدر وفاتها. انتهت مهلة استبدال العملة القديمة والتي تفقد اعتبارا من اليوم الجمعة قوتها الإبرائية وتصبح غير صالحة قانونيا للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. يأتي ذلك مع ما أفادت به مصادر محلية في محافظة دير الزور بأن بلدة ذيبان شهدت احتجاجات شعبية غاضبة على خلفية امتلاك الآلاف مبالغ مالية من هذه الفئات بدون توفر أي آلية أو مراكز رسمية لاستبدالها.
1: مع انتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة برزت أزمة جديدة كشفت حجم التحديات الاقتصادية والخدمية التي يواجهها السوريون، إذ تحولت عملية الاستبدال من إجراء عملي نقدي إلى اختبار لقدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات المصرفية والحفاظ على مدخراتهم. وشهدت بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي

0: احتجاجات بعد رفض عدد من المحال التجارية التعامل بالأوراق النقدية القديمة، وسط مطالبات بتمديد المهلة ومنح الأهالي وقتاً إضافياً لاستبدال أموالهم في ظل الازدحام الشديد ومحدودية قدرة مراكز الاستبدال على استقبال المراجعين. وتكررت الشكاوى في مناطق عديدة من محافظة دير الزور، حيث شهدت مراكز الاستبدال ازدحاماً كبيراً، في حين توقفت العمليات في بعضها نتيجة نقص السيولة من العملة الجديدة، ما دفع مواطنين للمطالبة بزيادة الكميات المطروحة وتوسيع عدد المراكز لتجنب خسارة مدخراتهم أو اللجوء إلى السماسرة مقابل عمولات مرتفعة. وامتدت الأزمة إلى محافظة الرقة، حيث اعتمد معظم الأهالي على مركز البريد في المدينة بعد توقف مركزي الطبقة وتل أبيض عن استقبال المراجعين بسبب نقص العملة الجديدة، كما تعيش الحسكة حالة من الارتباك مع اقتصار عملية الاستبدال على مركز واحد، ما أدى إلى طوابير طويلة ودفع بعض المواطنين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدولار خشية فقدان قيمتها.
1: اليوم نجيب عملة جديدة، يا أما نشيل مصارينا نروح على الحسكة تنصرفها، هو بالحسكة فاتحين مركز واحد ما عم يلحق للمحافظة، تيلحق لنا نحن نطالب الحكومة تفتح مركز زيت لإيمت؟ كل ما تروح على واحد يقول ما أخذ عملة، إيش سايب العملة يكبها لإيمت؟
0: وتثير هذه التطورات تساؤلات حول أسباب الأزمة، سواء أكانت ناجمة عن قصر المهلة الزمنية أو عن ضعف البنية المصرفية وقلة مراكز الاستبدال خصوصا في المحافظات الشرقية. ومع انتهاء المهلة سيقتصر استبدال الأوراق النقدية القديمة خلال السنوات الخمس المقبلة حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، ما يفرض أعباءً إضافية على المواطنين.
2: أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا توضيحاً بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية الخارجة من التداول، مؤكداً عدم جواز بيعها أو مبادلتها بأقل من قيمتها أو أكثر منها طالما أنها ما تزال قابلة للاستبدال لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي. وأوضح المجلس في بيان أن العملة الخارجة من التداول تظل في حكم النقد ما دامت الجهة الرسمية تتيح استبدالها، وبالتالي فإن مبادلتها بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية تدخل في باب الربا. أرجعت هيئة التخطيط والإحصاء في دراسة عن أسباب التضخم في سوريا خلال السنوات الخمس عشرة الماضية ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية وليس إلى العوامل النقدية وحدها. أقالت الدراسة أن أبرز هذه العوامل تشمل تراجع سعر صرف الليرة وانخفاض الانتاج المحلي وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب التمويل بالعجز وتغيرات الدعم والأجور، الصدمات الإقليمية والدولية. وتوقعت الدراسة استمرار الضغوط التضخيمية خلال عام 2026، مشيرة إلى أن الحرب الإقليمية الأخيرة رفعت الأسعار لبعض السلع بنحو 30% خلال فترة قصيرة. أعلن وزير الطاقة محمد البشير تخفيض سعر طن الفيول الصناعي من 475 دولارا إلى 400 دولار دعما للقطاع الصناعي. وأوضح البشير في منشور له عبر منصة إكس أن القرار يسهم في تخفيف كلفة الإنتاج على الصناعيين وتعزيز قدرة المنتجين على المنافسة، مؤكدا أن دعم الصناعة استثمار مباشر في الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على المستهلك من خلال توفير منتجات وطنية بكلفة أقل وجودة أعلى. وشدد البشير على مواصلة اتخاذ القرارات الداعمة للقطاعات الإنتاجية إسهاما في تعزيز التعافي الاقتصادي. وصلت ناقلة محملة بنحو 37,646 طنا متريا من مادة البنزين إلى مصب بانياس النفطي، في إطار متابعة الشركة السورية للبترول لتعزيز استقرار إمدادات المشتقات النفطية وتلبية احتياجات السوق المحلية. وقالت وزارة الطاقة إن هذه الدفعة تأتي ضمن الخطة الرامية لرفع جاهزية المخزون وضمان انتظام تدفق البنزين إلى المحافظات، إذ باشرت الفرق الفنية بعمليات التفريغ لدعم استمرارية التزويد. وأكدت الوزارة أنها تتابع الخطة الرامية إلى تعزيز موثوقية منظومة الإمداد الوطني من المشتقات النفطية.

كلفت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية الحبيب محمد سعيد العبد الله بتسيير أعمال الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية إلى حين صدور مرسوم التعيين اللازم. وجاء التكليف بناء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المؤرخ في 14 من تموز الجاري على أن يتولى العبد الله مهام تسيير أعمال الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار. أعلنت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة أن المساحات الزراعية المتضررة من جراء حرائق موسم الحصاد الحالي بلغت نحو 65 ألف دنم، بينها 61 ألف دنم مزروعة بالقمح و 4000 دنم بالشعير. وقال مدير الزراعة في الحسكة هايل كلش لوكالة سانا إن معظم الحرائق تركزت في مناطق أبو راسين والدرباسية وعمودة، وأشار إلى أن المديرية أنهت عمليات حصر الأضرار بالتنسيق مع الجهات المالية ووثقت جميع المساحات المتضررة وفق الكشوف النهائية. وأوضح الكلش أن حرائق المحاصيل الزراعية لا تندرج وفق القوانين النافذة ضمن الحالات التي يشملها صندوق التخفيف من أثار الجفاف والكوارث الطبيعية، ما يعني عدم استحقاق المتضررين لتعويضات من الصندوق، لافتا إلى وجود تنسيق مع وزارة الزراعة للتواصل مع منظمات دولية بهدف منح المتضررين أولوية في برامج الدعم والتعويض. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة بدء الضخ التجريبي لمياه محطة علوك اعتبارا من الساعة 10 صباحا إلى 4 أحياء في مدينة الحسكة. وتوزعت الأحياء بين العزيزية والطلائع والغزل وخشمان لمدة 8 ساعات في حال عدم حدوث أي طارئ، مؤكدة أن المياه غير صالحة للشرب حتى إشعار آخر. ودعت الشركة الأهلي إلى استخدام المياه للأغراض غير المخصصة للشرب والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عنها حفاظا على السلامة العامة.

0: احتج عدد من المدرسين والمدرسات في مدينة الحسكة للمطالبة بتثبيتهم في وظائفهم وصرف مستحقاتهم لشهري حزيران وتموز وفق وسائل إعلام محلية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري نظم معلمون في الحسكة اعتصاما أمام مبنى مديرية التربية في المدينة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، إذ لم يستلم نحو 20,000 معلم ومعلمة من المعنيين بعملية الاندماج بين الإدارة الذاتية والحكومة السورية رواتبهم منذ شهرين وفق وكالة أنباء هاوار، التي أشارت إلى أن دمشق صرفت رواتب شهر أيار من دون صرف أي مستحقات لاحقا. كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عمليات تلاعب وتزوير في إصالة ضرائب البيوع العقارية لدى مديرية مالية الكسوة بريف دمشق خلال عام 2025، بلغ أثرها المالي نحو 2,500,000,000 ليرة سورية قديمة. وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن القضية كشفت خلال أعمال تدقيق كشوفات وحسابات المديريات المالية، حيث أجرى مفتشو الجهاز جردا للصناديق ودققوا عينة من إصالات ضرائب البيوع العقارية في مالية الكسوة، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق أظهرت وجود اختلاف بين البيانات المسجلة في الإصالات لدى المالية وتلك المثبتة لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم. أربك تغيير مسار سرافيس ضاحية قدسية حركة النقل في دمشق، وتسبب بتأخير الموظفين والطلاب، فيما يقول سائقون إن المسار الجديد زاد مسافة الرحلة بنحو 10 كيلومترات ورفع استهلاك المحروقات وتكاليف التشغيل.
1: حولونا على صحارى، زادت المسافة لا يقل عن 7-8 كيلومتر، التسعيرة ظلت نفسها 6.5، فرقت معنا يعني مو أقل من 8-7 كيلومتر. هاي على حساب مين؟ ارجع انا اخر النهار عند صاحب السياره يعبي زياده مازوت بيقول لي حط المفتاح ما عاد بدي شغل. الله معك.
2: اثنين جماعات وعنده مدرسه هني، يعني ما اكبر غلط هذا الغلط، يعني شو بدي اقول لك؟ يعني
3: الحل لازم يشو عم
2: لازم لا بيعملوا خط، لا بيفتحوا خط شو اسمه بيفتح طريق الاصل، يعني لازم يفتح طريق الاصل. ليش مسكينه؟ يعني شوفي شوفي بعبع طريق الاصل
4: صار كثير سلبي، لانه رح ياكل كثير وقت اكثر. يعني اي حدا عنده شغل بالشارع

0: يوم عنده دوام رح يصير بده ساعة ونص ساعتين، يعني هذا الشيء كتير رح يأكل وقت وجهد وتعب، وحتى التكلفة أكيد رح يغلوها يعني.
1: يعني التسعيرة كمان وبلكا بيغلوا عليه، وطريق المسافة الطريق بعد وقتها بعدين الطريق هذا كان أول ما طلع المشروع كانوا يطلعونا من هنيك، ما في لنا طريق من هنيك، طلعونا مع صحارى، زبطوا الطريق تبعه حولونا على دمار.
2: المشكلة وسعوا بعد على الطريق القديم زادت 10 كيلومتر، تسعيرة ما زادت، مازوت غالي، كل شيء غالي، التصليح غالي، مواطن الله يساعده ما في زي ما إذا دفعت جت عليه 2000 ليرة عم يطلع المواطن أحيانا ما معه، هلا نزل معي راكب معي قلت له الله يسامحك. شلون؟ يعني هن ما يحلوا حلول المواطن، عم يزيدوا اللعبة على المواطن.
3: وقع القائم بأعمال سفارة اليابان لدى سوريا ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقع اتفاقية مشروع لإعادة الإعمار الحضري وتعزيز الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في مدينة حمص. وتبلغ ميزانية المشروع 9.5 مليون دولار، ويشمل إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة والأسواق المحيطة بها إلى جانب تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة في المدينة. ويتضمن المشروع أيضا تأهيل مكب النفايات الرئيسي وفق طريقة فوكا اليابانية وتزويد البلدية بآليات ومعدات لجمع النفايات ونقلها وصيانتها، فضلا عن دعم قدراتها في إدارة الخدمات والتواصل. تتواصل معاناة سكان أحياء في مدينة حمص مع صعوبة ترميم المنازل المتضررة في ظل ارتفاع تكاليف البناء وغياب الدعم، ما يدفع بعض الأهالي إلى ترميمات عشوائية تثير المخاوف على سلامة هذه الأبنية.
4: هكذا يبدو المشهد في عموم المناطق المدمرة في سوريا وعلى رأسها حمص، مناطق شاسعة تكبلها الأنقاض وآلاف البيوت التي تواجه لإعادة ترميمها تحديات عديدة، في مقدمتها التكاليف الباهظة وضعف الخدمات وغيرها.
5: اليوم أول شيء أنا واجهته بلشت أصلح ببيتي، هاي أكبر تحدي أنت بتعيش فيه أنك عم ترمم بيتك، قعدنا فيه 3-4 شهور غلاء، اليوم عم نشتغل نرمم بيوت العالم اللي تضررت كتير بحمص والأحياء المدمرة، هي شبه أنقاض، وعم يضطروا من سبب غلاء الأجار أنه يتدين ويكبد حاله ديون يرتاح من الأجار ويصلح بيته، لأنه الوضع صار بحمص جدا جدا سيء بسبب غلاء الأجار وبنفس الوقت غلاء البضاعة أنك أنت لترمم بيتك.
4: الورشات تعمل والبيوت ترمم ببطء بجهود فردية تغيب عنها المنظمات المحلية أو الدولية حتى جهات الإشراف المتخصصة، نتيجة الحالة المادية المتردية لكثير من المواطنين، ما يؤدي إلى أعمال تفتقد كثيراً إلى معايير الجودة.
6: ضايقنا أكثر شيء أنه اليوم الارتفاع الأسعار هو غير معقول وغير طبيعي ومستمر، يعني مثلاً ما راح يعني ما نقدر نسمي لك أسماء شركات، بس اليوم في شركات وصل ارتفاع يعني وصل الارتفاع بها 100%، فهذا الشيء عاد يخلي المواطن اليوم يتجه على المواد الأقل جودة، يعني عاد يأخذ دهان أصلاً غير صحي، دهان غير مقاوم، يعني دهان ممكن يدهن كل 6 شهور مرة.
4: وسط كل هذه التحديات تشكل خطوات تنظيم عمليات الترميم وخفض أسعار مواد البناء وتكثيف عمليات تأهيل البنية التحتية من الحكومة شروطاً لازمة وضرورية للتخفيف من أزمة السكن وإعادة الترميم التي يواجهها الأهالي.
7: لا تزال مظاهر الدمار إذن في حمص حاضرة بقوة، وتواجه عمليات تغييرها وإعادة ترميم البيوت فيها تحديات كثيرة تبدأ باستمرار غلاء مواد البناء ولا تنتهي بالرخص وضعف البنية التحتية. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا، مدينة حمص.
3: اتخذت لجنة تضم ممثلين عن مديرية الصحة اللاذقية ونقابة الصيادلة إجراءات قانونية بحق عدد من الصيادلة المخالفين في المحافظة، شملت إحالة بعضهم إلى مجلس التأديب وفرض غرامات مالية على 6 آخرين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
8: قمنا كمديرية صحة بالاشتراك مع نقابة الصيادلة بمجموعة من الجولات على مجموعة من الصيدليات، ورصدنا مجموعة من المخالفات من ضمن وجود أدوية غير نظامية مهربة ووجود صيادلة غير قائمين على رأس عملهم، تم إحالة جزء منهم لمجلس التأديب وتم تغريم الجزء الآخر بغرامات مالية حسب نوع المخالفة الموجودة. وفي

0: قادم الأيام يوجد تشميع لصيدليات أخرى بسبب مخالفتها لقوانين الأدوية النفسية، ويوجد أيضا إحالة لأحد المتصيدلين إلى القضاء في الأيام القادمة. الهدف هو الحفاظ على صحة الناس وتكثيف الجولات من أجل ضبط أي مخالفة أيا كانت وأصدار العقوبة المناسبة بحق المخالفين.
1: باشرت إدارة المرور في محافظة دير زور حملة لمصادرة الدراجات النارية المخالفة في شوارع المدينة ضمن جهود الحد من المخالفات المرورية. وأوضحت المحافظة أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على أمن المواطنين والحد من المخالفات التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطرق والمارة، مؤكدة استمرار الحملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة. نجح أحد مزارعي محافظة القنيطرة في زراعة الكيوي محولا مشروعا بدأه بعد تقاعده إلى واحدة من أولى التجارب الناجحة لهذا المحصول في المحافظة.
2: نجح أحد المزارعين في محافظة القنيطرة في إدخال زراعة الكيوي بعد تجربة بدأها عقب التقاعد لتتحول إلى تجربة رائدة لهذا المحصول في المحافظة.
3: بعد التقاعد بتعرفي بصير الواحد يفكر بشغلات يعني ما كانت تخطر على البال، فلقينا يعني الشغلة الجديدة انه نجيب نزرع الكيوي كونه مو مزروع عندنا بمنطقتنا بمحافظتنا. يعني جبت ثلاث شتلات، تنتين نوع انثى وواحدة ذكر، لانه هذا القاح خارجي الكيوي بيحتاج الى ذكر، نبتة ذكرية ونبتة انثوية، وزرعتهم ثلاث شتلات. طبعا اهتمينا فيهم مثلهم مثل بقية الشجر، حتى بعد ثلاث سنين أو أربع سنين بدأت طرح الثمار، ومثل ما شفتوا حضرتك أنه الحمد لله محصولهم جيد يعني، وتجربة جيدة كانت وناجحة.
2: ولم تقتصر التجربة على زراعة الكيوي، إذ تضم المزرعة أيضا عددا من الأشجار المثمرة ضمن توجه يهدف إلى تنويع الإنتاج والاستفادة من مقومات المنطقة مع مواصلة تطويرها عاماً بعد عام.
3: أنا زرعت من كل الأنواع تقريباً بحديقة البيت، زرعت مثلاً الكيوي شفناها، عندي بندق شجرة، عندي الأكيدنيا، عندنا مشمش تفاح، من كل نوع شجرة أو شجرتين مفروض الواحد يطور خبرته ويرجع للمراجع وأصحاب الخبرة.
2: ويواصل المزارع تطوير مزرعته من خلال العناية بأشجاره وإجراء عمليات تطعيم لبعض أصناف الكرز، مستفيدا من خبرته الزراعية لتوسيع إنتاجه وتحسينه.
4: من زراعة الكيوي إلى تنويع الأشجار، يثبت هذا النموذج أن التجارب الفردية قادرة على فتح آفاق جديدة أمام الزراعة في القنيطرة، ويشجع مزارعين آخرين على خوض تجارب مماثلة. للتلفزيون السوريا، آلاء المقداد، القنيطرة.
1: يواصل مزارع سالي عكار بريف طرطوس التوسع في زراعة الذرة، ما رفع الإنتاج هذا الموسم، فيما تراجع مردودهم قليلا بسبب وفرة المحصول وزيادة المعروض.
5: في سهل عكار بريف طرطوس تتوسع زراعة الذرة مدفوعة بنجاح الموسم الماضي والأرباح التي حققتها، إلا أن زيادة الإنتاج هذا الموسم رفعت المنافسة في السوق، ما انعكس على مردود المزارعين مقارنة بالأعوام الماضية.
6: بالنسبة لموسم الذرة عندنا هلا هو موسم استراتيجي، يعني موسم كبير السنة زراعة الذرة. الموسم كويس، يعني كان في أول الموسم كان في ربح وكان الموسم كويس، وحالياً كمان كويس بس مو مثل الأول بالنسبة لربح الموسم الذرة.
5: مع انطلاق موسم القطاف تزداد وتيرة العمل في حقول الذرة، إذ تستقطب عمليات جمع المحصول وتجهيزه عدداً من العمال لتشكل فترة الحصاد فرصة عمل موسمية للعديد من العاملين.
7: عم نشتغل موسم الذرة، نشتغل مدخول حلو، نشتغل يطلع موسم الذرة نبلش فيه من أوله لبين ما ينتهي، خلص موسم الذرة نشتغل بغير موسم، والحمد لله مدخول منيح عم نشتغل.

0: ومستورة والحمد لله. يعني باليوم الأخي طالع لنا 3-4 عناتر سيارات، نشتغل كل النهار، الصبح بعد الظهر ظل المساء، يبعثوا على حلب، على الشام، على اللاذقية، على حما، يبعثوا على كل المكانات، على الحسكة.
1: يعد سهل عكان من المناطق الزراعية الخصبة التي تتميز بتنوع محاصيلها وارتباط أهلها الوثيق بالأرض، ما جعله بيئة مناسبة لتجارب زراعية متعددة. ومع تزايد الاهتمام بالقطاع الزراعي في المنطقة، يواصل السهل ترسيخ مكانته بوصفه أحد أبرز المناطق المنتجة في ريف طرطوس. موسم استثنائي لمحصول الذرة في طرطوس هذا العام، إنتاج وفير يرفد المزارعين بدخل إضافي، ويوفر فرص عمل للعديد من الأيدي العاملة في مراحل الحصاد والتجهيز لبيعه في الأسواق. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
2: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عددا من جنوده في كتيبته القتالية سابار غادروا قاعدة زية تيمان جنوبي الأراضي المحتلة من دون إذن من قادتهم، مؤكدا فتح تحقيق في الحادثة. وبحسب صحيفة معرفة الإسرائيلية، فإن انسحاب عشرات الجنود من كتيبة سابار القتالية التي كانت تستعد لدخول قطاع غزة كان غير معهود، وأخرجها من الجاهزية العملياتية وفق الصحيفة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحادثة جاءت بعد خلاف الجنود مع قائد الكتيبة بسبب امتيازات بين الجنود الجدد والقدماء. إلى غزة، حيث أصيب 7 فلسطينيين إثر قصف طائرات حربية إسرائيلية بناية سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة شمالي القطاع، بعد إنذار بإخلاء مربع سكني. يأتي ذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع منذ 10 تشرين الأول 2025.

0: بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداداته لإدخال ما تسمى بقوة الاستقرار الدولية إلى غزة، والتي تشمل 200 جندي كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة. نتعرف مشاهدينا إلى ماهية تلك القوات وخلفية تشكيلها والهدف من إدخالها إلى القطاع مع الزميل عبد المنعم سعد.
1: وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر الكابينت على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وذلك كموافقة مبدئية ضمن رؤية أمريكية شاملة. ولكن ما هي قوة الاستقرار؟ وعلى أي أساس تشكلت؟ وما المهام الموكلة إليها؟ قوة الاستقرار تلك تأتي في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أعلن عنها البيت الأبيض وأقرها مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني من العام 2025، ومن المفترض أن تشكل من خلال عدة جهات دولية. أما عن مهامها فتستند إلى تصور ترامب الخاص بإدارة قطاع غزة بعد الحرب، والذي يقوم على أساس تشكيل إدارة فلسطينية من التكنوقراط لتولي شؤون القطاع، وذلك بدعم من قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتولى مهام أمنية وإنسانية. إذن مشاهدين، هرمية التكوين بصورة واضحة، القوة تأتي لإدارة شؤون قطاع غزة كمعاون أمني لمجلس السلام الذي شكله ترامب وعين نفسه رئيسا عليه، في حين عين فيه وزير خارجيته مارك روبيو وصهره جارت كوشنر ومبعوثه توم باراك، وهو أقصد المجلس الذي سيدير كل من

0: كافة القطاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى حكومة من التكنوقراط تستبعد منها حركة حماس كليا. ولكن هناك شروط إسرائيلية، القوة لن تشكل إلا من الدول الصديقة لإسرائيل، فتركيا على سبيل المثال يقول بنيامين نتنياهو إنها لن تشارك فيها. أما العدد الذي وافقت عليه تل أبيب فهو 100 جندي فقط من دولتي المغرب وأوغندا، وسيخضع جميع أفرادها حسب الشروط إلى التدقيق من الجانب الإسرائيلي. ليس هذا فحسب، وإنما ستعمل هذه القوات بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي، وستكون مهمتها تجريبية الأولى في مدينة رفح في منطقة غير خاضعة لحركة حماس. وماذا بعد؟ ستستقبل هذه القوات الفلسطينيين الذين يريدون الانتقال إلى هذه المنطقة والعيش فيها، على أن يتم توسيع هذه المناطق تباعا وتوازيا مع شرط إسرائيلي أساسي، وهو نزع كامل سلاح المقاومة في القطاع.
1: أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بتمديد جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوكالة أن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من تموز الجاري، مشيرة إلى أن الأوامر تنص على منع دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من جيش الاحتلال، مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيليين من هذه القيود. هذا ويأتي تمديد أوامر الإغلاق في ظل استمرار منع السكان من العودة إلى منازلهم، بالتزامن مع تواصل عمليات الهدم داخل المخيمات وسط تحذيرات فلسطينية من تدهور الأوضاع الإنسانية. أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار كان يهدف إلى اشتراط موافقة الكونغرس قبل تنفيذ أي عمليات عسكرية ضد إيران، بعدما رفض بفارق صوت واحد، إذ صوت 50 عضوا ضده مقابل 49. ويعد هذا ثاني مشروع قرار من هذا النوع يفشل في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ خلال أسبوعين، ما يعرقل مساعي الديمقراطيين لفرض قيود على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود، أهلا ومرحبا بك شعبان. ما تفاصيل هذه الجلسة، جلسة التصويت داخل يعني مجلس الشيوخ؟ كيف حسم مشروع القرار؟
2: نعم جمال، يعني جلسة لافتة بكل معنى الكلمة، يعني خاصة وأن ثلاثة من أعضاء الحزب الجمهوري صوتوا لصالح الديمقراطيين، بمعنى صوتوا لصالح حصول الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب على موافقة مسبقة من الكونغرس في حال لاستمرار الحرب. كان هذا لافتا، هذا يعكس وجود خلق داخل الحزب الجمهوري، ثلاثة أعضاء ليس بالعدد القليل من يعني أعضاء الكونغرس الجمهوري. ولكن بنفس الوقت ما الذي أحدث الفارق الذي منع القرار من أن يصبح يعني أن ينجح هو عضو ديمقراطي، يعني سيناتور ديمقراطي. هذه مفارقة، يعني السيناتور جو فيترمان هو من صوت لصالح يعني الرئيس دونالد ترامب في في في نهاية الأمر. بالعموم يعني هذا التصويت 50 مقابل 49 يعكس حالة من الانقسام الداخلي حول هذا الموضوع بنفس الوقت. لكن رغم ذلك يعني يمكن القول أن الكونغرس يعني مرة جديدة فشل في يعني تحديد صلاحيات للرئيس دونالد ترامب، والبعض اعتبره نوع من الانتصار السياسي للرئيس دونالد ترامب وانتصار تشريعي أيضا وقانوني بنفس الوقت، هكذا قرأه البعض. لكن بعموم الأحوال يعني حتى لنفترض جمال، حتى لنفترض أن القانون تم تمريره، فالعملية ستكون معقدة بحاجة لتصويت يعني مجلس النواب والشيوخ، وحتى لو صوت المجلسين يعني ربما يعني ينتظر فيتو الرئيس نفسه، يعني بمعنى لا مستقبل لا

0: لمثل هذه مشاريع القوانين بكل صراحة. يعني حتى لو
1: عموما
0: نجح،
1: شعبان بطبيعة
0: نعم
1: الحال، هل هناك أي تحركات أو حتى مشاريع بديلة ربما في يعني المرحلة القادمة بحسب معلوماتك قد تطرح بما يتعلق بهذه النقطة التي أشرت إليها، خاصة

0: الأمريكية عبر العقود الماضية عمل على تجاوز هذا القانون، ويعني ونفذ سياسات عسكرية وتم شن حروب دون الرجوع إلى الكونغرس. لماذا؟ لأن هناك أيضا مواد في الدستور الأمريكي تعطي الرئيس الصلاحية أو الحق في يعني إصدار الأوامر بشن هجمات بحجة أو ذريعة الدفاع على النفس، أو لأن هناك أخطار تهدد مصالح الأمن القومي الأمريكي. هذا ما يستند إليه الرئيس أو الرؤساء الأمريكيون غالبا
1: نعم
0: في لتبرير مواصلة الحرب. لكن كما ذكرنا يعني هو مسار طويل، يعني حتى قلنا حتى لو حصل التصويت اليوم وحتى لو حصل على التصويت أيضا مجلس النواب، هناك الفيتو ينتظر يعني هذا التصويت. الرئيس نفسه ترامب يعني سيستخدم حق النقد الفيتو ضد مشروع القانون، بمعنى لا أفق لمثل هذا يعني هذه مشاريع القوانين. لكن بنفس الوقت كما ذكرنا جمال، هذا التصويت هذه الأرقام يعني تعكس مسألتين: أولا وجود انقسام حاد بين يعني
1: نعم
0: الأمريكيين 50 مقابل 49، وبنفس الوقت تصويت 3 أعضاء من الحزب الجمهوري ضد يعني استمرار الحرب دون موافقة الكونغرس. هذا بحد ذاته يعكس قلق داخل قواعد الحزب الجمهوري وداخل نخب الحزب الجمهوري. هذه مسألة يعني لا كانت لافتة ويجب الانتباه إليها. إليك
1: نعم
0: يا جمال.
1: كل الشكر لك شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. الشكر لكم موصول مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، دمتم بخير.